0: التي جذبت اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. قبل أن ندخل بتفاصيل الترندات السورية اليوم مشاهدينا التي عادة ما نرتبها من الأحدث إلى الأقدم، دعونا نستذكر ترندا قديما تفاعل معه السوريون على نطاق واسع قبل أشهر. ألا التي انتشر مقطع مصور لها من الرقة تتحدث فيه عن أنها تعمل في معمل الأجبان وأن صاحب المعمل سلمها راتبها الأسبوعية بالليرة السورية القديمة، وذلك في خضم أزمة عملية في تبديل العملة السورية محال دون الاستفادة من راتبها. يومئذ تفاعل السوريون مع القضية، حيث عرض العديد تبديل العملة لها، وآخرون دانوا صاحب المعمل على اعتبار أن آلاء طفلة وتعمل في معمل لصناعة الألبان والأجبان بدوام كامل. المقطع المصور الذي انتشر قبل أكثر من شهرين ترك تفاعلا واسعا كما أسلفنا مشاهدينا، دعونا نتابع. لكن الذي أثار الفضول هو ما حصل للطفلة لاحقا، حيث مؤخرا زارت كاميرا تلفزيون سوريا منزل عائلة الطفلة. لا، دعونا نشاهد معا كيف تطورت ظروفها.
1: أنا آلاء، كنت أشتغل بمعمل الجبنة وعملت مع السنة. أنا بطلت من المعمل والحسين قام أدرس، أبوي سجلني وفرحان مثل ما وعدت الناس أني راح أدرس، والحمد لله أني قمت أدرس ورجعت لمدرستي الحمد لله، وما أصف شقير فرحان. وصحيبي صعبة ما انطانا الكتب بس عادي، المهم رجعت لمدرستي وقام أدرس، إن شاء الله راح يسلمونا الكتب. أنا أشكر كل من ساهم بهالموضوع ورجعني لدراستي، وأشكر أبو لأنه سجلني بالمدرسة واشترى لي دفاتر وغلام، اشترى لي صدرية، وأنصح الأطفال إنهم يدرسون ويشوفون مستقبلهم، ما يشتغلون، ما يضيعون طفولتهم على الفاضي، وينجحون ويفرحون أهاليتهم.
0: في حديث خطف صدارة الترند السوري اليوم، زار الرئيس أحمد الشرع مدينة نيويورك الأمريكية على رأس وفد رسمي للمشاركة في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. زيارة سياسية عادية وتحدث في أي بلد في العالم، لكن السوريين تلقفوا زوايا عديدة للزيارة وحولوها إلى ترند واسع، خصوصا مع التعليقات الفكاهية التي يلقيها الرئيس بين الحين والآخر وتتصدر قوائم التفاعل السوري. تداول ناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة متفرقة من الزيارة، وثقوا فيها تفاصيل عديدة بدءا من وصول الشرع إلى مقر الاجتماع مع الجالية السورية في الولايات المتحدة وحتى أن غادر قاعة الاجتماع. هذه التفاصيل خلفت تفاعلا واسعا من السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا أنها تضمنت جزئيات تهم السوريين كقضية محمد حمشو وغيرها من القضايا. مقطع مصور من 10 ثوان انتشر سريعا ليلة أمس في وسائل التواصل الاجتماعي وتحول إلى واحد من أكثر المقاطع تداولا. يظهر لحظة وصول الشرع ووزير الخارجية سعد الشيباني إلى مكان الاجتماع. مشاهدينا، من بين أكثر المقاطع المصورة انتشارا من زيارة يوم أمس كان المشهد الذي تحدث فيه الرئيس الشرع عن الكرسي الذي كان يجلس عليه عندما طلب استبداله بكرسي يشبه ذلك الذي يستخدمه أعضاء الجهلية.
2: أول مرة رئيس يترك الكرسي.
0: طبعا يعني في تعليق على موضوع الكرسي، كان هناك أيضا زيارة سابقة والتقى الرئيس الشرع بالجالية السورية في أمريكا، كانت أشبه بجلسة تفاعل، طرحت فيها عديد من الأسئلة والتعليقات على الرئيس ووزير الخارجية، منها ذلك السؤال الصعب المتعلق بمحمد حمشو والذي يعتبر من الأسئلة المهمة بالنسبة لشريحة واسعة من السوريين. دعونا نتابع ماذا قيل حينها وفق ما رأى أحد الحضور.
3: سألنا عن محمد حمشو، نعم سألناه بكل وضوح وقلنا له الناس مزعوجة من محمد حمشو. الدكتورة ريم البزن هي اللي سألت، ورد الرئيس بكل وضوح لكل العالم، قال لهم نحن صادرنا 80% من أمواله لمحمد حمشو، وتركنا له فقط الشيء اللي نحن نشوفه أنه ممكن يكون هو يعني اكتسبه بطريقة غير مثبت عليها أنه هي غير شرعية. الأمر الآخر بهالمصادرة في 40,000 عامل من محمد حمشو وغيره عم يشتغلوا، إذا تمت المصادرة بطريقة تعسفية قد يكون هال40,000 عامل كلياتهم يعني تنقطع أرزاقهم، وهذا الشيء رح يأثر على الاقتصاد. نحن بهذه الطريقة حافظنا على الاقتصاد، ومع ذلك صادرنا معظم الأموال اللي بتلزمنا نحن بهذا الموضوع. الأمر الآخر منعنا هالناس هاي إنه حاول تأذي البلد بعلاقاتها سواء الداخلية أو الخارجية. والرئيس بالأخير تفهم هالموضوع، قال أنا بعرف إنه نحن ممكن هذا التبرير أو التفسير كثير ناس ممكن ما تقبله، لكن نحن اللي بالأخير شلنا اللوم عنكم. شوفوا النقطة اللي عم بذكر عليها، قال لك نحن شلنا اللوم عنا، بنعرف إنه نحن كثير ناس سوريين راح يلومونا، نحن شلنا اللوم فيما فيه مصلحة البلد ومصلحة الناس. والحقيقة كان جواب يعني الجالية هون انطباع الناس بشكل عام بقدر أقول لكم كان انطباع راضي، وصفقت العالم لما سمعت الجواب لأنه بالأخير عرفوا الأسباب بهذا الموضوع. وشغلة مهمة جدا أن الرئيس قال هذا الموضوع ما يعني أي إعفاء قانوني من أي أمر آخر غير مالي.
0: طبعا يعني الموضوع بالحديث طبعا عن حمشو، ذكر رئيس الشرع أنه 80% حينما تم السؤال طبعا عن موضوع حمشو والتسوية التي أجريت معه، أنه 80% من أصول ما يملكه محمد حمشو قد وضعت الدولة يدها عليه، وبقي ما ربما يعتقد أنه يعني حصل عليه بطريقة شرعية. وهذا الأمر طبعا دائما ما يفتح باب السؤال على كل تسوية لربما تحصل في سوريا، لأنه اليوم الشعب السوري يريد أن يعلم فعلا ما الذي حصل وكيف تجري الأمور وكيف تجري أصلا هذه التسويات مع أشخاص كانوا سابقا متنفذين ويمثلون النظام المخلوع. كما أسلفنا طبعا مشاهدينا، كان الاجتماع أشبه بجلسة تفاعلية، طرحت سيدة من الحضور فكرة على الرئيس الشرع بإقامة وزارة للصحة النفسية في سوريا. دعونا أيضا نتابع ماذا قالت.
4: مثل ما قلت هلا، المعجزات تتحقق في سوريا، وكون إلي عمل ما قبل التحرير في الشمال السوري في إدلب تحديدا، فأحلم بإقامة وزارة صحة نفسية، وهذا الشيء عملته بتجهيز كوادر للعلاج النفسي مع عدة وزارات، والطلب موجود كمقترح مع حجم المشكلة لدمار الإنسان السوري نفسيا. الشيء الآخر، تواصل مع عدة طلاب اوريدي هن توافق عليهم في المشافي الأمريكية وعندهم مشكلة فيزا. الشيء الآخر، قدمت مقترح لوزير الثقافة بإقامة ملحق ثقافي للسفارة السورية في أمريكا. وأخيراً يعني هيك كبحث قمت بتجربة رائدة لاستثمارات دول الخليج في أمريكا، فكل الأفكار موجودة بهذا الملف. وشكراً كثير وأهلا وسهلا فيكم.
0: طبعاً كما أسلفنا، هذه المشاهد تركت العديد من ردود الأفعال في وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. دعونا نستعرض بعضاً منها. دانا: والله الرئيس الشرع هو الوحيد اللي مصبرنا على أغلاط الحكومة ووضع البلد، دخيل ربك. فاروق عم يقول: هلأ بيطلعوا جماعة التحليلات السياسية ليحكونا أنه تبديل الكراسي هو رسالة سياسية إلى أمريكا، أنه نحن ما بنمشي على كيفهم وبنشتغل اللي بيريحنا. حسن: هي أكيد رسالة لأمريكا بيحكي فيها الرئيس أنه نحن ما بيهمنا الكراسي، بل وبنقبل نقعد مع الشعب على نفس الكراسي. الوقفات الاحتجاجية ونقل المطالب إلى الشارع صارت حالة معتادا عليها في سوريا منذ سقوط نظام الأسد. قبل نحو عامين، إذ من الطبيعي أن تجد تجمعا للمدنيين في مكان ما يطالبون بشيء ما. هذه الحالة استعرضت في حماة أمس عندما تجمع العشرات من المدنيين للمطالبة بالإفراج عن رجل دين موقوف بتهم غير معروفة حتى هذه اللحظة. الوقفة الاحتجاجية التي تحدثنا عنها مشاهدينا خرجت كي تطالب بالإفراج عن الشيخ محمد سليمان يغمور، إذ قالت أخبار محلية إنه اختفى منذ يومين، ويدعي الأهالي بأنه تعرض للتوقيف لدى قوى الأمن. الشيخ نفسه هو شيخ سعودي من أصول حموية وفق ما قادنا البحث إليه في المصادر المفتوحة، لكن سياق وجوده في سوريا وطبيعة عمله ما يزالان غير معروفين حتى اللحظة. وثقت عديد من المقاطع المصورة الوقفة الاحتجاجية التي رفعت صورة للشيخ نفسه، وذلك في ساحة العاصي بمدينة حماة. دعونا نستعرض معنا هذا المقطع المصور منها ثم نعود. لاحقا حسابات إخبارية محلية في حماة تحدثت عن أن أحد المشاركين في الوقفة الاحتجاجية تعرض للتوقيف بعد إلقائه كلمة قرأها البعض على أنها تهديد للسلطات. دعونا نتابع.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن بنوجه رسالة لسيادة الرئيس أحمد الشرع، بدنا الشباب المعتقلين، لأن اللي هون كلنا عم يتحججوا أنه الأمر مو بإيدنا بالشام، بدنا الشيخ. إذا تكرمت علينا يا سيادة الرئيس أحمد الشرع، بدنا الشيخ، بدنا أخونا، وهذا أخونا مستعدين نفديه بدمنا وروحنا. الله يبارك فيكم، هاي الرسالة لكل شريف وحر بالحكومة. الله يبارك فيكم، ونحن معكم إيد بإيد، أما إذا ما بدكم تعطونا الشباب فهذا أمر تاني، فمعناتها أنتم ما كن غايديننا. تمام يا شباب، الله يبارك فيكم، ونتمنى هاي الرسالة توصل لسيادة الرئيس أحمد الشرع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: طبعا هذه الوقفة الاحتجاجية كما ذكرنا مشاهدينا لم يصدر عنها أي بيان رسمي من الحكومة يقر بأنه تم فعلا توقيف هؤلاء الأشخاص، ومن ضمنهم هذا الشيخ الذي يتم أو تتم المطالبة بإطلاق سراحه. هذه المشاهد تركت عديد من ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي، نستعرض بعض منها. ميلاد الوردي يقول: شيخ سعودي من أصول حموية، شو هالمعادلة الصعبة هاي؟ الشباب ما عنده شغل غير تنكش على الدولة. عبد الرحمن عم يقول: روحوا اعملوا مظاهرة ببيتكم، هاي بلد وفيها نظام وقانون. عبيدة هلأ واحد طالع عم يقول للدولة بدكن تفهموها تهديد، تفهموها شو المفروض تعمل الدولة معه؟ بتبوسه من شواربه مثلاً.

0: أمس في مدينة حمص أقيم تجمع مجهول السبب في ساحة الساعة وسط المدينة، وظهر فيه مجسم لبشار الأسد. نحو 10 أشخاص تجمعوا أمس بالقرب من برج الساعة في حمص، وأحضروا معهم رافعة إلى المنطقة يتدلى منها حبل مهمته إعدام مجسم لبشار الأسد. ما نزال لا نعرف أسباب إقامة هذه الفعالية، خصوصاً أنه يوم أمس صادف يوم الاثنين، لكن ناشطين وثقوا جوانب من ذلك الحدث عبر كاميرا هواتفهم المحمولة. أحد الناشطين نشر مقطعاً مصوراً يظهر جانباً من التفاعل مع عملية إعدام مجسم بشار الأسد بمشاركة عدد من الأشخاص الموجودين في المنطقة. دعونا نتابع.
1: شوفوا الجحش كيف حاطينه هون، ان شاء الله مثل ما انه محطوط هون وهو تمثال راح ينحط وهو عايش، ان شاء الله راح نشنق قدام كل السوريين بهم دولتنا ان شاء الله.
0: جانب اخر من الحدث، اظهر هتافات على طريقه العراضه الحمصيه ممزوجا بهتافات الثوره السوريه.
2: وصل على الأسد رجعنا.

هذه هي المشاهد تركت عديد من ردود الفعل على السوشيال ميديا، نستعرض بعضا منها. قاسم: نحن شعب حمص غير حتى بشار، عدمناه بس اليوم الاثنين مو الأربعة، كان عدمته يوم الأربعة مو أحسن؟ عبد النور: إن شاء الله قريبا نشوفه حبل المشنقة هو وماهر وكل من تورط في دم السوريين، وتحية من درع البلد لحمص العدي. عدنان: يا حمص بتعمليها إزاي؟

0: منذ سقوط نظام الأسد وانفتاح المدن والمحافظات السورية على بعضها، صرنا نسمع ونرى ونرصد مشكلات مختلفة كل يوم. في بعض اللحظات كان بعض تلك المشكلات التي كانت معظمها خدمية يثير اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا ممن هم غير مطلعين على ما يحدث في بقية المناطق السورية. مؤخرا ناشط نشر مقطعا مصورا لرجل مسن يتحدث عن منزله الذي شارف على السقوط بسبب عمليات التفجير المتكررة في مقالع الحجر القريبة من المنزل. دعونا نتابع.
1: كله من تفجير المقالع، عم يضربوا كل طالب 20 طول 10 طوال ما بنعرف، ما بنحس الارض هيك راح ترجع تحت.
2: وهذا تصدع في البيت عندك،
1: هذا تصدع البيت
2: يعني مو من القصف.
1: وين ما كان لو كم اللي قام القصف كان وقع يوم اللي يوم القصف طلعنا على حاله ورجعنا البيت على حاله.
2: طيب ما بتخاف هلا على التفجيرات؟
1: ايه طيب ايش هو من نقعد؟ وين نقعد؟ ما عندنا مجال نقعد فيه غير هالغرفتين.
2: طيب اليوم شو مطالبكم بخصوص تفجيرات مقالب؟
1: طيب ما طالبنا يوقفوها عنا يبعدوها عنا. الله وكيل امسيات فجر الساعه 11 في الليل، كنا نايمين العيله كلها فزت وقامت، فكرنا صار زلزال تحت منا.
2: يعني التفجيرات حتى بالليل او الصبح بكير؟
1: من فتره بيجي اسبوع فجروا تفجير الساعه 11 بالليل.
0: امس تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تحركا متكررا لغطاء احدى فتحات الصرف الصحي قرب منطقة تروبيكانا في العدوي بدمشق، ما لقي تفاعلا واسعا بين السوريين، بينما فضل تفسير المشهد على أنه خارق للطبيعة، ومن قرر التعاطي مع المشهد بعقلانية وتفسيره بطريقة علمية. نتابع.
3: حدا بيعرف يفسر هي الحالة شيء يا أخواني؟ هوا عم يضرب الريجار لبرا، شو الترتيبة؟ مو باين. حدا بيعرف يفسر هي الحالة شي يا اخواني؟ هوا عم يضرب الريجار لبرا، شو الترتيبة؟ مو باين.
0: قبل ايام انتشر مقطع مصور لشاب يحاول ان يقطع الشارع في ساحة الامويين بدمشق، لكن يبدو انه في حالة صحية تمنعه من المشي، وفي الوقت نفسه لا يملك كرسيا متحركا يساعده، ما يدفعه للتحرك بطريقة هي اقرب للزحف، في حين أن عناصر الشرطة يتحركون لمساعدته، وهو ما وثقته كاميرا هاتف محمول لشخص كان موجوداً في المنطقة.

0: طبعا يعني هذا الفيديو يترك انطباع لدى الشخص حينما يعني شخص فعلا يعني من ذوي الاحتياجات الخاصة كهذا الرجل يعبر الشارع بهذه الطريقة، يأتي عناصر من الشرطة لمساعدته، أمر جميل، وأن يوثق أيضا بالكاميرا كي تصل الرسالة بطبيعة الحال لكل من شاهد هذا الفيديو بأن يعني قضية المساعدة يجب أن تكون موجودة في مجتمع تعرض لسنوات طويلة لزلزال من النكبات إن صح التعبير خلال سنوات الثورة، وتركت أشخاصا كهذا الشخص المقعد للأسف في هذه الحالة وهو بحاجة إلى مساعدة. خلال الأيام الماضية كانت قضية المحروقات من بين المواضيع الأكثر تفاعلا على الإنترنت، حتى صدر عن وزارة الطاقة قرار لتحديد 3 فئات للمحروقات ب3 أسعار مختلفة. هنا في هذا المقطع المصور علق ناشط على هذا القرار.
1: قرار أسعار المازوت الجديدة بسوريا، هل تعلم أنه هذا القرار كويس ومو كويس بنفس الوقت؟ كويس ليش؟ لأنه صار في أنواع جديدة راح تنزل على السوق بأسعار جيدة نوعا ما، الناس راح تقدر تشتريها. الجانب المو كويس فيه انه هاي 3 انواع نفسها اذا صار غلا مستقبلا وراح يصير غلا مستقبلا راح تغلى 3 انواع، وهيك الناس بتصير 3 انواع ما بتقدر تشتريها. ما بدنا حل مؤقت، الحلول اللي عم تجي كلها عم تجي مؤقته، احنا بدنا حل جذري. دعم المواد النفطيه من الدولي وتثبيت سعرها برايي هذا الحل الانسب.
0: وصلنا مشاهدينا وإياكم إلى ختام ريبوست لهذا اليوم، غدا حلقة جديدة ومواضيع متجددة، إلى اللقاء.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.
5: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
6: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: شو بيخلي الإنسان يقرر بيترك المكان اللي عاش فيه سنين ويحمل أغراضه ويرجع على بلده؟ وشو بيخلي عائلة تنهي أعمالها البسيطة اللي عم تعتاش منها لترجع على بلدها؟ إلا إذا كان الوضع في بلاد اللجوء صعب. اليوم الحديث عن العودة الطوعية ما عاد مجرد تصريحات سياسية أو انتخابية أو إعلامية، صارت واقع، وكثير من السوريين رجعوا أو عم بيفكروا بالعودة. المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة أعلنت عن برنامج لدعم الراغبين بالعودة إلى سوريا. البرنامج بيتضمن تأمين النقل ومساعدة مالية قدرها 100 دولار لكل شخص، إضافة ل 300 دولار للعائلات المؤهلة، مع إمكانية نقل كمية كبيرة من الأمتعة والحاجيات. الأرقام ممكن تبين إنها مشجعة للوهلة الأولى، لكن السؤال الأهم، هل 100 دولار أو 300 دولار ممكن تكون كافية حتى تساعد عائلة على اتخاذ قرار مصيري مثل العودة؟ ومعظم مهدمة منازلهم وعايشين بلبنان على الأد أو يوم بيومه مثل ما بيقولوا، يعني لا عمل ثروة ولا حتى مبالغ بسيطة لبداية جديدة. شو اللي ناطر العائدين بعد عبور الحدود من تكاليف؟ وهل المساعدة المالية هي فعلا دعم للعودة ولا مجرد مساعدة لتخفيف كلفة طريق العودة؟ بحلقة اليوم من المهجر رح نفتح ملف العودة الطوعية للسوريين من لبنان. أهلا بكم. الأمم المتحدة تقدم مبالغ مالية للسوريين في لبنان لتشجيعهم على العودة إلى سوريا. ماذا قال سوريون في لبنان عن العودة الطوعية إلى بلدهم بدعم من الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين؟ خلونا نشوف ونرجع للنقاش.
1: بعد توقف دام 3 أشهر بسبب الحرب الإسرائيلية على لبنان، تستأنف مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة تقديم تحفيزات مادية محدودة للسوريين الراغبين بالعودة إلى بلادهم، إذ تقدم المفوضية 100 دولار لكل فرد منهم. كذلك تمنح العائلة الأكثر حاجة 300 دولار أمريكي.
2: هي حملة أطلقتها المفوضية اللاجئين مع المنظمة الدولية للهجرة، طبعاً بالتعاون مع السلطات اللبنانية، والحملة منا جديدة، بلشت تقريباً من صيفية الماضي وبعدها مستمرة لليوم. الحملة بتتضمن كل فرد من العائلة اللي هي عائلة لاجئة سورية راجع على سوريا طوعاً بطريقة كريمة، بيحصل على مبلغ 100 دولار، والعيال الأكثر حاجة بياخدوا مبلغ قدره 300 دولار.
1: حملة المفوضية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة لا تستهدف فئة معينة، بل كل السوريين في لبنان الراغبين بالعودة إلى بلادهم بطريقة طوعية، لكن العديد من السوريين يرون أن تقديمات المفوضية لا تسمن ولا تغني من جوع وشحيحة جدا. كذلك بعضهم يرى أن الوقت لم يحن بعد للعودة إلى سوريا، ريثما تستقر البلاد أكثر وتبدأ عملية إعادة الإعمار وتأمين فرص العمل.
3: المفوضية عم تقدم 100 دولار للاجئين اللي بده يعود على سوريا. ال 100 دولار ما بتساوي شيء بسوريا. هلا بسوريا ايجار البيت اقل بيت 180 200 دولار طلوع، يعني هاي ال 100 دولار شو بدها تساوي لي؟ وشغله ثانيه، بدنا ننطر شوي لحتى الاقتصاد يتحسن، الشغل، نحن هون عم نشتغل موظفين، يعني عم ناخذ 400 500 دولار عم نصرفها اخر الشهر بتخلص، يعني اذا بسوريا بدنا نروح شو بدنا نشتغل؟ هلا المعاشات بسوريا كثير قليله ما بتعيش، فعم نمشي حالنا هون لبين ما يتحسن الوضع احسن اقتصاديا ومن كل النواحي، اعاده اعمار ويكون الوضع احسن من هيك. يعني هلا ما شايف انه كثير الوضع مناسب للعوده. يعني
4: هلا انا رحت ورجعت على سوريا، الوضع المعاش تحت مو منيح، نتمنى انه يصير معاش احسن والوضع الاقتصادي تحت مو منيح كثير. يعني هلا بتمنى نحن نرجع على بلدنا ونأسس مستقبلنا ببلدنا احسن من نأسس مستقبلنا ببلد غير بلدنا.
1: الانطلاقة المقبلة للعودة الطوعية ستكون في 25 من أغسطس من منطقة الكارنتينا عبر معبر المصنع الحدودي، ليتجاوز العدد الإجمالي للسوريين العائدين من لبنان إلى سوريا عقب سقوط النظام المخلوع 500,000 بحسب أرقام المفوضية.
5: تقدم مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة مساعدات مالية للسوريين العائدين من لبنان إلى سوريا، في حين قرر بعض اللاجئين السوريين التريث بالعودة حتى إشعار آخر. من بيروت مايا هاشم، تلفزيون سوريا.
0: ينضم إلي المحامي الأستاذ نبيل الحلبي المدير التنفيذي لمؤسسة لايف من بيروت، وأيضا الأخ علاء حكمة حاج بكري سوري مقيم في لبنان أيضا معي من بيروت. مرحبا بكما ضيفاي الكرام. أبدأ معك أخ علاء، لو سألتك عن وضع السوريين في لبنان كيف هو بعد سقوط النظام المخلوع وعودة الكثير أو البعض من السوريين إلى سوريا، وآخرون يفضلون البقاء في لبنان في الوقت الحالي على الأقل؟
6: لا، بالنسبة لأنك سوري، أول شيء يسعد مساك هون ويسعد مساء الأستاذ نبيل. إنك سوري، هم بعد سقوط النظام تغير أشياء كثير للأحسن وبشكل إيجابي بصراحة. عندنا نظرة إيجابية كثير للبلد وللرجع على البلد، ولكن الظروف مبدئيا ما بتخدمنا من عدة نواحي، عدة أسباب. وإضافة إلى ذلك في عدم وضوح الرؤية الاقتصادية بعد أول مسار الاقتصادي المستقبلي للبلد. هيدا الشيء يعني كثير عملنا ستوب بالرجعة على البلد بصراحة.
0: نعم أستاذ نبيل الحلبي، مرحبا بك. يعني كنا بالموسم الأول من المهجر أيام وجود وقبل سقوط النظام المخلوع نتحدث عن الضغوط التي يتعرض لها السوريين في لبنان والحملات وما إلى ذلك. اليوم الحديث اختلف، اليوم الحديث عن عودة السوريين، وهناك الكثير منهم عاد ومبالغ مالية تقدم وتشجيع على العودة. لو سألتك المنح المالية اللي عم بتقدمها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين للسوريين للعودة تحت أي مسمى فيك تسميه أستاذ نبيل؟
7: بداية مساء الخير لك ولضيفك الكريم. طبعا يعني هذه المنح تحت مسمى منحة يعني مساعدة مالية من أجل ترتيب الأمور العودة الطوعية إلى سوريا، هي من قبيل بروتوكول يعني بين المفوضية السامية لحقوق للاجئين والحكومة اللبنانية من أجل تشجيع العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم. ولكن إذا عدنا إلى الأرقام الحقيقية نرى بأن أعداد يعني قليلة ومتواضعة جدا من اللاجئين السوريين ممن عادوا إلى سوريا، وقسم منهم عاد إلى لبنان يعني عبر منافذ حدودية غير شرعية، لأنه لم يجد في سوريا خلينا نقول يعني إمكانية للعيش بشكل أو بآخر من الناحية الاقتصادية ومن ناحية ترتيب يعني العمالة من لإعالة الأسرة، وخاصة يعني أنا أقصد العوائل السورية.
0: بالنسبة للتجار والعمال، إذا نحكي عن فئة أصحاب رؤوس الأموال إن كانت المتوسطة أو الكبيرة، شو اللي عم يمنعها من العودة إلى سوريا؟
6: أولا كما ما تخذنا العواطف بكل أمانة وبكل صراحة، ثورة 14 سنة بكينا كثير ونحن بالغربة ونتمنى نرجع أي يوم، ولكن بتروح السكرة بتجي الفكرة وبتجي الحقيقة. اليوم بعد ما انتصر الثورة بفضل الله تعالى، أستاذ نبيل كان الله يسعد مساه هو من أكثر الناس الداعمين وتعرض لكثير أشياء في دعمه للثورة السورية، جزاه الله خير عنا وعن كل سوري. لك في عدة أمور على رأس أولوياتها، أنا عندي هي جودة التعليم، هيدا رقم واحد. تمنعني جودة التعليم بلبنان عالية جدا، وتوقع بدنا سنوات كتير وأتمنى ما تكون كتير لنوصل لهيدي المرحلة بجودة التعليم لبناني. أتمنى من الله أن تكون قريبة جدا نوصل لجودة التعليم اللبنانية. رقم اثنين العقد الاجتماعي والبيئة الاجتماعية اللي حيسكنوا فيها أولادي اللي ولدوا في بيروت، تعودوا على منطق معين، على لهجة معينة، على دراسة معينة، على سيستم حياة معين. هيدي كمان واحدة من أسباب خلينا نسميها الاندماج الجديد مع المجتمع الجديد اللي حينزل عنده. عندي ولدين بمحيط العشر سنوات أو بنتين بالأحرى، هول بدهم بيئة اجتماعية بيتبلشوا معهم الصفر، أنا بتوقع حيكون في صعوبة كتير كبيرة. وبرجع لو كررتها مرة تانية، ما بدي تأخذني العواطف، سوريا بلدي أرضي بتمنى أعيش فيها كل لحظة باقية بعمري، ولكن اليوم أنا حدا أثر شغل هون 15 سنة وتعب عليه كتير.
0: نعم.
6: وتعذب كتير وتعرض لقصص كمان ما فيني احكيها على التيفي. شو صار معي لو وصلت لهم بفضل الله؟ مستور، بس 15 سنه مثل ما بيقولوا بزقنا فيها الدم. لو وصلنا لمرحلة أمننا الاستقرار العائلي والاقتصادي لعائلاتنا، نرجع نبلش من الصفر بسوريا؟ بتوقع أمر صعب جدا. بالنسبة للمساعدات اللي عم تقدم، مع احترامي لكل شيء، لكل الدول المانحة، للأمم المتحدة، للحكومة اللبنانية، هيدي المبالغ عيب تنذكر. 100 دولار و300 دولار عيب تنذكر. اليوم 100 دولار تنصرف على مدار يوم واحد، وأحيانا ما بتكفي.
0: طيب أخ علاء، لو مثلا دعنا نقول الأمم المتحدة، هلأ في دول الاتحاد الأوروبي مثلا الشخص اللي بده يرجع لما حصل على إقامة

0: يكون في فئتين او اكثر من فئتين. فئه ممكن المبلغ المادي اذا زاد تفكر بالرجوع، فئه اخرى لو ضاعف المبلغ 10 مرات ما بتفكر. تمام، اللي انا من الجهه الثانيه،
1: لانه
0: انا
1: هدول
0: بالنسبه لي
1: استقروا وصار عندهم اعمال مستقره موجوده في لبنان وما بدهم يبدوا بالصفر بسوريا، ولكن طبقه العماله وضعها صعب شوي.
0: نعم، ولكن في امر كثير انا بالنسبه لي عم بعاني منه. تمام، يعني لما عم بتعامل مع ناس جداد او عم نسمع من تحت من المحيط قصه التعامل الاجتماعي مع البيئه الجديده، وانا عم باكل هم اولادي، انا كعمر 40 سنه 41 سنه قادر اتاقلم مع مجتمع جديد وامشي عادي بالحياه وكفي حياتي، بس عندي زوجه واطفال ربيوا 10 ل 12 سنه بلبنان ولدوا هون، بتوقع الامر فيه صعوبه كثير كبيره. الامر ليس مادي، لا ال 100 ولا 300 ولا 5000 دولار للفرد الواحد، مش للعائله، للفرد الواحد حتعمل معك شيء اذا في بعد ما في جوده تعليم، اذا ما في امان 100%، اذا ما في مسار اقتصادي مزدهر واضح المعالم لفتره معينه لنبلش فيه وننزل نقول اوكي انا حانطر 3 سنين بعد
1: يعني هي
0: ثلاث سنين
1: عملية
0: ب 28.
1: متكاملة من الناحية الاجتماعية والمادية والتعليمية والصحية وما إلى ذلك. خليني أرجع للأستاذ نبيل حليب. أستاذ نبيل، ما تعليقك على ما قاله علاء؟
2: يعني اللي قاله الأخ علاء تماما يعني مطابق للوضع الواقعي، يعني للواقع عمليا هناك أسر سورية أسست في لبنان على مدار أكثر من 14 سنة من عمر الثورة إلى الآن. من الصعب جدا الانتقال إلى حياة جديدة، وهذه الحياة ستكون صعبة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي لعدم توفر سوق العمل، لعدم توفر سبل العيش الكريم بالنسبة للعودة. هناك العديد ربما الآلاف من اللاجئين السوريين في لبنان، ديارهم مدمرة، لا تزال مدمرة في مناطق عديدة، ونحن يعني نريد التذكير بأن
1: صحيح
2: معظم اللاجئين السوريين في لبنان يتحدرون من محافظة ريف دمشق ومحافظة ريف حمص أو حمص بشكل عام. بالتالي هذه المناطق معظمها مدمر بالكامل، وبالتالي العودة حتى لو أعطيت لهم أكثر من 2000 دولار لن تقوم بأي يعني عمل من شأنه أن يؤسس إلى حياة جديدة في سوريا، طالما هذه الدار مدمرة، طالما الإيجارات في سوريا مرتفعة جدا
1: صحيح
2: ومبالغ فيها، وخاصة في مناطق يعني المدن وأرياف المدن. وبالتالي هذا الأمر محال اليوم. هذا الأمر يرتبط بشكل مباشر بإعادة الإعمار في سوريا، بانطلاق ورش اقتصادية جدية في سوريا تؤسس لسوق عمل كبير تستوعب آلاف من المواطنين السوريين الذين اضطروا إلى اللجوء إلى الدول الجوار، سواء في تركيا أو في الأردن أو في لبنان. وبالتالي هذا الأمر حتى الساعة غير متوفر، فلا يمكن لأي رب أسرة ومنها الأخ علاء أن يقرر فجأة بالعودة إلى سوريا طالما هو أسس له ولعائلته حياة جديدة في لبنان كريمة ومرتبط بأعمال وغيرها، وأطفاله يعني مسجلون في مدارس. بالنسبة للعديد من الأطفال السوريين الذين ولدوا في لبنان لا يعرفون عن سوريا شيء، وبالتالي هذا القرار لابد من أن يسبقه أوضاع وظروف متاحة ومناسبة في سوريا.
1: طيب لو سألتك اليوم أستاذ نبيل، كيف ينظر الشعب اللبناني إلى السوريين الموجودين في لبنان بعد سقوط النظام، وبإمكان السوري الآن بالعودة إلى بلده دون موانئ أمنية وملاحقات وما إلى ذلك؟ معظم السوريين دعنا نتفق، كيف هي النظرة الآن؟ هل ما زالت كما كانت في السابق أيام عهد بشار المخلوع، أم تغيرت النظرة؟
2: يعني منذ سنوات الثورة كان المجتمع اللبناني منقسم، شأنه شأن السياسيين في لبنان أو ملف اللاجئين. هناك بيئة في لبنان متعاطفة مع اللاجئين السوريين ولا تزال كذلك
1: 100%،
2: وهناك بيئة عنصرية يعني تريد التنكيل باللاجئين وقامت بالتنكيل فعليا باللاجئين وحرضت بشكل عنصري مقيت على اللاجئين السوريين
1: صحيح.
2: على مدار سنوات الثورة ولم يتغير رأيها حتى الساعة. وبالتالي هذه البيئة أيضا على المستوى السياسي يعني تؤيد النظام المخلوع وتعادي الثورة، وتعتبر اللاجئ السوري هو جزء من الثورة، هو عائلة معارضة لنظام الأسد، وبالتالي يعني

0: يعني تكون وجهة نظرهم يعني مطابقة تماما تجاه اللاجئين، طبعا مطابقة تماما لوجهة نظرهم تجاه الأحداث يعني في سوريا، سواء موالاة للنظام أو معارضة ضد الثوار. هذا الأمر لم يتغير، ولكن الذي تغير هو المزاج الحكومي في لبنان. يعني كان هناك تنسيقا أمنيا قويا بين الحكومة اللبنانية وأجهزتها العسكرية والأمنية وبين النظام الأسد،
1: صحيح.
0: وبالتالي هذا الأمر لم يعد موجود ومتوفر حتى اليوم. اليوم المفارقة، ما بعرف إذا الأخ علاء يعني كمان عنده تفاصيل بالأمور، هناك يعني نازحين جدد من سوريا وهم من الفلول، لا أقصد العائلات، أقصد الفلول، بمعنى
1: أشخاص.
0: يعني ناس مجرمين نكلوا بالشعب السوري ولجأوا إلى لبنان وعبروا إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير نظامية. هم الآن تصلهم الإقامات القانونية من الأمن العام إلى منازلهم، وهذا الأمر لم نكن نشاهده ولم يكن متوفرا عندما كانت يعني آلاف و يعني العوائل السورية اللاجئة قسريا إلى لبنان والتي تتحدر من المناطق المعارضة لنظام الأسد. كان بالعكس، كانوا يحاكمون، يسجنون، ينكل بهم لأنهم عبروا بطريقة غير نظامية، وكأن كان عليهم أن يعبروا عبر نقطة المصنع الحدودية وأن يمروا على حاجز المخابرات الأسد يعني. فطبعا يعني المجتمع اللبناني شأنه وشأن السياسيين اللبنانيين منقسم حيال سوريا حتى اليوم. حتى اليوم
1: نعم
0: يعني اللي كان موالي للنظام الأسد أصبح معارض الآن لنظام الرئيس الشرعي، والعكس.
1: نعم بدي انهي معك على يعني الأستاذ نبيل، مثل ما بنقول يعني بآخر الحلقة رمى قنبلة على وضع فلول النظام اللي وصلوا للبنان وتيسير أعماله من قبل الأمن العام في لبنان. هل لديك أي معلومات عن ذلك وأنت شاهد؟ وأيضا نحن نعلم كم تعذب السوري الحصول على إقامة. لا بالعموميات يعني حفاظا على سلامته.
2: عموميات أكيد. أستاذ نبيل يمكن أكثر حدا بيعرف بهذا الأمر. عانينا ولا زلنا للآن أستاذ نبيل على السمع وبيعرف في هذا الشيء، لا زلنا للآن نعاني نحن من أمر الإقامات حتى هذه اللحظة. هيدي رقم واحد. رقم اثنين، أكثر ما يزعجني اليوم يمكن يكون خارج نطاق موضوعنا شوي بس بتوقع بيرتبط شوي بالامر اللي عم نحكي فيه، اللي هن فلول النظام اللي اجوا لهون اللي بتواصلوا معنا بشكل يومي عبر العمل بالعقارات وهالاشياء هيدي، انه بكل امانه بيطلبوا عقارات بمبالغ كثير كبيره. انا هيدا الشيء بيحرق قلبي كثير. تمام، بتفضل استاذ نبيل كنا طلعنا لهون باواعينا نحن، بينما هن عم يطلعوا لهون، ما بعرف اذا مسموح احكي بهيدا الشيء او لا.
1: احكي احكي تفضل.
2: عم يطلعوا لهون
1: طبعا لازم تحكي.
2: عم يطلب بياخذوا العقارات بافضل المناطق. الاستاذ نبيل عنده اطلاع، بيطلب مننا بالداون تاون، ببلاس، بمناطق الشرقيه المرتبه، الشقه لا تقل يعني اقل 500,000 اقل، وعبر اسماء العيال بتتصل فيني وكلنا صرنا حافظين، حتى الغير السوري صار حافظ اسماء العيال اللي هي تابعه للنظام او للفلول واللي بتدفع لتتبع لفئه معينه، صرنا عارفينهم من اسماء ومن عناوين واحيانا من وجوههم لما بنلتقي فيهم. تمام، وبكل اسف بكل اسف كلياتنا انسانيين جدا، ولكن هول الناس من وين جايبين هول المصاري؟ كيف وصلوا مع المصاري لهون؟
1: شو
2: هيدا كثير.
1: شو رسالتك؟ شو رسالتك على قبل أما ما تحدثت عنه، يعني الأستاذ نبيل قال بأن هناك الكثير من فلول النظام الذين لجوا إلى لبنان بعد سقوط النظام ويسلمون الإقامات من قبل الأمن اللبناني معززين مكرمين، وأنت قلت بأنهم يقيمون في لبنان بأفخم المناطق والأحياء ويدفعون آجارات وشراء بمبالغ كبيرة جدا.
2: كبيرة جدا.
1: شو رسالتك؟
2: مبالغ كبيرة جدا.
1: شو رسالتك ل الأمن في سوريا، للحكومة السورية أمام هؤلاء الذين فروا بعدما نكلوا بالشعب السوري؟
2: ذكر الأستاذ نبيل صار في تواصل قوي بين الحكومتين السورية واللبنانية خاصة على المستوى الأمني، وعم يتبع بالاقتصاد أيضا، ولكن الشق الأمني كتير مهم. هون الناس أجرموا بسوريا حيأجرموا بلبنان، خذوا حذركم منهم. ممكن يعملوا أي شيء، ممكن يعملوا أي شيء ليخلوا بالنظام، ليخلوا بالأمن اللبناني. هول الناس ولدوا على الإجرام، ولدوا من رحم الإجرام بالتحديد من الجيش العربي السوري السابق الساقط.
1: نعم.
2: هون الناس ما بيتأمل لهم الأمانة، عم بيتملكوا بالأراضي اللبنانية، لازم يكون في زوم أكتر عليهم. ممكن الدولة اللبنانية ما بتقدر تقلب من أين لك هذا، وما بفقه بالقانون كثير مثل الأستاذ نبيل، ولكن المبالغ عم تدخل على البلد كثير كبيرة كثير عظيمة. مش معقول حدا عمره 32 32 سنة هربان من سوريا واسم عائلته باسم معين عم يطلب شقة من 500 لمليون دولار، ما عنده مشكلة.
1: نعم للأسف انتهى وقت الحلقة، ولكن في 30 ثانية أستاذ نبيل، اليوم أنتم اللي يجب أن يتم التنسيق بينكم، وأنت محامي ويعني عشرت السوريين بكل تفاصيلهم لملاحقة هؤلاء بالتعاون مع الحكومة السورية أو الأمن اللبناني، في جملة واحدة.
0: يعني بالنسبة لموضوع الفلول أصدق ما هيك؟
1: نعم
0: طبعا هناك في تنسيق، في تنسيق، ولكن الأمن اللبناني يعني يترك الموضوع للحكومة السورية. إذا قامت الحكومة السورية بتقديم إثباتات حول إقامة شخص معين في مكان معين، ربما يحصل تنسيق باعتقال شخص مطلوب للأمن للحكومة السورية بتهم ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. ولكن أنا أعلم بأن الحكومة اللبنانية وأجهزتها، وليس كل أجهزتها، يعني الأجهزة المعنية تحديدا، تقوم بإخفاء العديد من الفلول في لبنان.
1: أتمنى ملاحقة ومحاسبة هؤلاء. شكرا لك الأستاذ المحامي نبيل حلبي المدير التنفيذي لمؤسسة لايف، كنت معي من بيروت، وشكرا أيضا موصول للأخ علاء حكمة حاج بكري سوري مقيمة في لبنان، كنت معي أيضا من بيروت. نظم مركز مقاربات للتنمية السياسية أول جلسة حوارية من نوعها في ألمانيا بعنوان دور الفن والأدب في تشكيل الوعي السياسي في سوريا الجديدة، وذلك في إطار تعزيز التعاون والحوار الثقافي والفكري حول مستقبل سوريا ودور الإبداع في بناء الوعي المجتمعي والسياسي. رح أترككم مع هالتقرير وبقاكم الأسبوع الجاي بحلقة جديدة وملفات جديدة في المهجر.
3: يؤثر الأدب، خاصة أن الأدب يحمل سردية مختلفة، هي غير السردية السياسية وغير السردية العسكرية. الأدب يحمل دائما سردية الناس المستضعفين، الناس الذين ضحوا في الحرب. مسؤولية الأدب تكمن اليوم في إعادة الاعتبار للضحايا، إعادة الاعتبار لهؤلاء الناس المأخورين، كتابة سرديتهم على المدى البعيد. السياسة تنتهي يوم ما، تنتهي يوما، لكن الأدب هو السجل الخالد لهؤلاء الناس، لحياتهم ومعاناتهم. إذن هو رافد حقيقي، رافد صادق لما يعيشه الناس في سوريا، خاصة في فترة الحرب.
4: أكيد اليوم الفن ممكن يأثر بالسياسة السورية، أكيد كلنا عم نلاحظ كثير من الفنانين أو صانعين الأفلام أو حتى الأدباء عم بيرجعوا لسوريا بعد ما تم تهجيرهم، وعم بيقيموا فعاليات كثير، وأنا أحد الأشخاص من ضمن لوحاتي سافرت إلى سوريا وعملت معارض، وكان في كتير إقبال من الشعب السوري لحضور هاي الفعاليات، وهذا الشيء عم بيفتح أفاق جديدة للوعي ونقل هاي المعاناة الأدبية أو الفنية للشعب.
5: يمكن إذا تحدثنا عن موضوع الثقافي والأدب ونحن حتى هذه اللحظة للأسف في سوريا بوضع مأساوي، إن كان بالنسبة للدمار أو بالنسبة على مختلف الصعد، والبلد بحاجة إلى الكثير، ولكن قد يجد البعض ضرب من الخيال، ولكن في الحقيقة مهم جدا لتشكيل الوعي السياسي في المرحلة القادمة، وأن يكون في الواقع الفن أو الأدب هو أسمى ما يمكن للإنسان أن يقدمه، يكون صادق و ليس فيه لبس، ولكن ضروري جدا ومهم لتشكيل الوعي. والوعي هو أساس المجتمعات، أي مجتمع مقياس نجاح أي حضارة أو أي مجتمع هي مقياس للوعي لدى الشعب وللطبقات إن كان المسؤولي أو لغيره.
6: في الزمن السابق على أيام النظام السابق كان الفن يخدم السلطة ويخدم شخص في هذه السلطة، وإن شاء الله يعني في المرحلة المقبلة يعني راح نكون مقبلين ومتفائلين انه في عندنا شباب اكثر، وفي في هاي الشباب عم حاضره في المشهد الثقافي في المشهد الفني، وان شاء الله راح تكون قياديه في بناء سوريا الجديده ان شاء الله.
7: دخل على المدرسه هذا الكتاب عادي لانه من الدوله للدوله، صح ولا لا؟
8: لا ممنوع،
7: لازم هذا الكتاب، مع انه هذا الكتاب اللي طبعته وزاره الثقافه مر على لجان قراءه، ثلاث اشخاص كتبت مع الموافقه، راح هذا الكتاب على وزاره الاعلام.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: أهلا بكم مشاهدين في هذه الساعة الإخبارية من تلفزيون سوريا، والبداية بأبرز العناوين.
1: يعني ما جرى في 7 أكتوبر أن يحدد سياسات إسرائيل مع سوريا، أعتقد هذا مسار خاطئ 100%.
0: الرئيس الشرعي يقول أن أي اتفاق سلاما مع إسرائيل يجب أن تكون فيه الحقوق السورية مضمونة. القوى البحرية توقف زورقا قبالة سواحل اللاذقية يحمل 21 شخصا في أثناء محاولة مغادرة البلاد بطريقة غير مشروعة. صندوق النقد الدولي يبدأ برنامجا فنيا مع المصرف المركزي لتحسين البيانات والمؤشرات المالية. محافظ حلب عزام الغريب يعلن إطلاق 119 مشروعا تنمويا ضمن مبادرة سوريا بدون مخيمات. أهلا بكم مجددا. أكد الرئيس أحمد الشرع أن دمشق تعمل على سلام دائم في المنطقة بين سوريا وإسرائيل، شرط أن تكون الحقوق السورية مضمونة لا أن تكون الأراضي السورية محتلة، فهذا ليس بسلام، إنما السلام عندما تستعاد الحقوق السورية. وأشار الشرع خلال جلسة حوارية نظمها المجلس الأطلسي بنيويورك إلى أن صياغة الدستور السوري ستستكمل قبل انتهاء مهلة السنوات الخمس للمرحلة الانتقالية، مشيرا إلى العمل على تحسين القوانين والتشريعات من خلال مجلس الشعب. وقال الشرع إن بناء الأمن في سوريا يتم على مستويات، من بينها تفكيك الفصائل المسلحة وانضواؤها تحت مظلة الدولة، مؤكدا أن ترسيخ الاستقرار يتطلب تعزيز مسؤوليات الدولة وتوحيد السلاح بيدها. وشدد الشرع على حق الأكراد في سوريا بالاعتراف بحقوقهم الثقافية واللغوية، مشيرا إلى الاتفاق على اعتماد الدراسة باللغة الكردية في المناطق ذات الأغلبية الكردية. وقال الرئيس الشرع إن ما جرى في 7 أكتوبر لا يجب أن يحدد سياسات إسرائيل في سوريا، مضيفا أن من يريد الأمن عليه احترام أمن الآخرين.
1: جولان لا يملكها، فهي لها أناس وأرض، بغض النظر عن هذا المزاح، لكن الجولان لها أناس، هي لأناس، يعني لا يحق لأحد، لا لرئيس سوري ولا لرئيس أمريكي ولا لأي أحد أن يتنازل عنها للآخرين.
0: وأكد الرئيس الشرع أن الجولان أرض سورية لا يحق لأحد التنازل عنها للآخرين.
1: 7 أكتوبر أن يحدد سياسات إسرائيل مع سوريا، أعتقد هذا مسار خاطئ 100%، لأن المبالغة في المخاوف أيضا تأتي بالمخاطر بعض الأحيان. إن أردت أن تحافظ عن أمنك عليك أن تحترم أمن الآخرين في الدرجة الأولى. فجربت قديما سياسة أن تكون دولة تحاول أن تثير النزاعات في محيطها حتى تبقى آمنة، ولكن هذا أدى بمخاطر كارثية وكبيرة جدا على الدولة نفسها التي تثير هذه المشاكل. السياسة الأفضل أن تكون الدول مستقرة، آمنة، اقتصاد ناجح، الناس لديهم دخل جيد، هناك علاقات محترمة ضمن القوانين الدولية والأعراف الدولية. فأعتقد أن هذا مسار سليم وصحيح لاتخاذه. في تصوري أن السياسات الإسرائيلية في هذا الوقت لا تأتي بالأمان للمواطن الإسرائيلي، لأنها تثير النزاعات والحروب وتبقي دائما المجتمع الإسرائيلي في دائرة الخطر وتوقع أن يحصل هناك بعض المشاكل وبعض القصف هنا وبعض القصف هنا. ينبغي أن تكون المنطقة آمنة.
0: وفيما يتعلق بالوجود العسكري الأجنبي على الأراضي السورية، قال الرئيس الشرع إنه يجب أن يكون أي وجود له توصيف قانوني يوافق عليه مجلس الشعب وصيغة قانونية تحفظ حقوق الدولة السورية. وفي المنظور القريب سوريا ليست بحاجة لقواعد عسكرية أجنبية. وقال الشرع إن الحوار مع روسيا وصل إلى نتيجة تقضي بتقليص عدد القواعد إلى قاعدتين، مع الاتفاق الاتفاق على تحويلهما إلى قواعد تدريب للجيش السوري، وأضاف أن القوات التركية دخلت إلى سوريا ضمن ظروف معينة تتعلق بأمن الحدود التركية، وكانت المنطقة مشتعلة بالصراعات والحروب، مشيرا إلى تقليص عدد القواعد الموجودة في شمال غربي سوريا، مع الاستمرار في مناقشة التوصيف القانوني لوجود أنقرة في سوريا. وللحديث أكثر ينضم إلينا الدكتور رضوان زيادة، الباحث في المركز العربي لدراسة السياسات من نيويورك. بداية مرحبا بك وصباح الخير دكتور رضوان. إذن كيف تابعت اليوم الأول لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ولقاءات الرئيس الشرع والوفد المرافق له لقادة الدول والرؤساء سواء عرب أو أجانب، وخاصة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
2: يعني إذا سمعت سؤالك بشكل جيد، أعتقد كان هناك لقاء قصير بين الرئيس الشرع والرئيس ترامب، لا لكن ليس هناك لقاء ثنائي مجدول على
0: نعم
2: جدول الأعمال. في الحقيقة من الصعب جدا أن تحصل يعني على موعد مع الرئيس الأمريكي في نيويورك. جدول مزدحم بالنسبة له يعني، وأكثر من 195 دولة
0: نعم
2: يرغبون بلقاء رئيس البيت الأبيض. بكل الأحوال يعني قبل قليل خرجت من اللقاء الذي قام به الرئيس الشرع مع مجلس الأطلسي، والمحاور كان بيرت ماكورب، والذي يعني استعرض بعض من القضايا الخارجية والداخلية. كان حوارا يعني شيقا في بعض الأحيان. للأسف المحاور يعني كرر نفس الأسئلة التقليدية التي سئلت للشرع عند زيارته الأولى للولايات المتحدة، وكان فيها شكل شيء شخصي كثير أكثر من أنه حول السياسات التبادلية.
0: ما أبرز هذه الرسائل أو ما أبرز ما لفتك من تصريحات تحدث بها الرئيس الشرع خلال هذه الجلسة؟
2: في الحقيقة يعني هذا عتبي أولاً، إنه الرئيس الشرع لم يبدو محضراً أنه لديه مجموعة من الأفكار يريد إطلاع العالم عليها، إطلاع فيما يتعلق بإعادة الإعمار، فيما يتعلق بالفرص الاستثمارية في سوريا. يعني كان أكثر يجيب كردات فعل على الأسئلة، ليس لديه أفكار معدة مسبقاً أو محضرة. من المهم بعد سنتين تقريبا أن يقدم الرصيد الذي قام به في الحكم في سوريا بعد سنتين، ما هي الخطوات التي قام بها على المستوى الأمني، على المستوى العسكري، توحيد سوريا، وأيضا على المستوى السياسي الداخلي. أعتقد أنه تلعثم كثيرا عند الأسئلة الداخلية، واضح ليس لديه رؤية ما هي الخطوات التي يجب أن تكون على مستوى السياسة الداخلية. يعني عندما سأله أن هناك ما زال في سوريا إعلان مؤقت،
0: نعم
2: هل هناك لجنة لكتابة الدستور؟ استعاد نفس الخطوات ولكن ليس بالدقة الضرورية. أولا الإعلان الدستوري لم ينبثق عن المؤتمر الوطني كما ذكر الرئيس.
0: طب ما هي
2: هذا شيء
0: الملفات أو النقاط التي لربما كنتم تودون أو يركز عليها الرئيس الشرع في هذه اللقاءات أو في هذه الزيارة؟
2: يعني هذه الزيارة فرصة. أولا سوريا بحاجة لإعادة الإعمار كأولوية رئيسية،
0: نعم
2: وبالتالي يجب شرح الحاجات سوريا بالنسبة لإعادة الإعمار وتكلفة إعادة الإعمار وكيف يمكن أن يساهم المجتمع الدولي. كان يجب على الرئيس يعني أن يستغل منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل أن يطلب المجتمع مساعدة المجتمع الدولي في إعادة إعمار سوريا التي حرب يعني نظام الأسد على مدى 60 عاما، والحرب على مدى 14 عاما لعبت دورا رئيسيا في تحويلها إلى دولة فقيرة يعني ذات دخل من الدول الفقيرة. دمار كامل للبنية التحتية، دمار في البنية الاجتماعية، كل ذلك يحتاج إلى تضافر جهود المجتمع الدولي. ووجدنا دعما في بعض قادة الدول يعني عندما تحدثوا ورفضوا الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، لكن لم نجد تقريبا دعما لفكرة إعادة الإعمار. وبالتالي كان يجب هذه الفكرة الرئيسية التي يحملها الرئيس الشرع معه ويخاطب بها العالم من منبر المجتمع، من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة.
0: طب بالنسبة لملف إسرائيل، برأيك كونه هو التحدي الأبرز بالنسبة لسوريا، كيف يمكن أن يكون هناك انفراجة قريبة أو يكون مؤشر لها خلال الاجتماعات المقبلة بالجمعية العامة خلال اليومين المقبلين؟
2: بكل تأكيد إسرائيل هي أكبر تحدي لسياسة سوريا الخارجية، وأعتقد الرئيس الشرع تحدث بالتفصيل أنه اعتمدوا المسار الدبلوماسي، دخلوا برغبة في الوصول في اتفاق أمني، العودة إلى اتفاق فصل القوات عام 1974. كما ذكر تم الاتفاق على 90% من الخطوات، لكن
0: تراجعت
2: إسرائيل
0: إسرائيل.
2: تهربت إسرائيل بعد ذلك. قال بشكل واضح أنه لا يمكن الوصول سلام مع إسرائيل إذا ما زالت التعهدات والسياسات الإسرائيلية في قصف، حتى تحدث بشكل شخصي أنه تم قصف القصر الجمهوري مرتين، قصر وزارة الدفاع في ساحة الأمويين. وبالتالي يبدو ما يعني إسرائيل سوف تبقى التحدي الأبرز. الولايات المتحدة ترغب، يعني سوريا ترغب في جعل الولايات المتحدة في طرفها، في دعم الولايات المتحدة لموقفها فيما يتعلق بالمفاوضات مع إسرائيل ووقف الاعتداءات الإسرائيلية. لكن على ما يبدو حكومة نتنياهو تبدو يعني مندفعة في فرض سياسة القوة على كل دول الجوار.
0: نعم، شكرا جزيلا لك الدكتور رضوان زياد الباحث في المركز العربي لدراسة السياسات، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من نيويورك.
2: شكرا لكم.
0: شارك الرئيس أحمد الشرع باجتماع متعدد الأطراف عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك. وشارك بالاجتماع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الوزراء المصري مصطفى كمال مدبولي، إضافة إلى قادة دول مجلس التعاون الخليجي الذي يضم الإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين والكويت وسلطنة عمان. التقى الرئيس أحمد الشرع المبعوث الرئاسي الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا والعراق توم براك بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار اللقاءات الدبلوماسية والتي تشهدها اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. بحث الرئيس أحمد الشرع في نيويورك مع عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي العلاقات بين سوريا والولايات المتحدة، وبحسب رئاسة الجمهورية فقد تناول اللقاء الأوضاع في سوريا إلى جانب آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. من جانبهم أكد أعضاء الكونغرس دعمهم لوحدة سوريا وسيادتها إلى جانب جهود إعادة الإعمار والتعافي وتعزيز الاستقرار. هذا واستقبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الرئيس أحمد الشرع عقب وصوله إلى مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك.

0: وعلى هامش مناقشات اليوم الأول للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، التقى الرئيس أحمد الشرع بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذكرت رئاسة الجمهورية أن اللقاء بحث العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها، كما ناقش مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية إلى جانب تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. وحضر اللقاء بجانب الرئيس الشرع وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني ومندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي، بالإضافة إلى مستشار الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية والمغتربين حمزة المصطفى. قال أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال إن العدوانية الإسرائيلية امتدت لتطول دول الجوار وتهدد أمن المنطقة ومن بينها سوريا.
1: ولقد امتدت العدوانية الإسرائيلية المصابة بالصلف والغرور لتطاول دول الجوار وأمن المنطقة بأسرها، فإسرائيل تكرر اعتداءاتها السافرة على سوريا وتحتل أراضي إضافية فيها تضاف إلى الجولان المحتل منذ عام 1967، غير آبهة حتى بتقديم مبررات سوى تغديراتها لطبيعة النظام السياسي الذي نشأ فيها بعد التخلص من النظام السابق، وكأنها وصي على دول المنطقة.
0: قال ملك الأردن عبد الله الثاني خلال كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال إن استمرار إسرائيل في نهجها العدواني جنوبي سوريا يثير تساؤلات بشأن موقف المجتمع الدولي، متسائلا عما إذا كان سيترك إسرائيل تتمادى في ذلك من دون تحرك.
2: الأطماع التوسعية لهذه الحكومة الإسرائيلية باتت اليوم تهديدا إقليميا، واليوم تمثل سوريا إنذارا يختار المجتمع الدولي ألا يعيره انتباها، فهناك توغلات متكررة وتوسع جغرافي يتمدد وحقائق جديدة يتم فرضها على الأرض، منها ما يمس مصادر مياه حيوية. بخطوة محسوبة خطوة تلو الأخرى تختبر إسرائيل إلى أي مدى يمكنها أن تستمر، وفي كل مرة يشيح المجتمع الدولي بنظره تستنتج إسرائيل أن باستطاعتها التمادي أكثر.
0: بدوره قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال إنه بعد 14 عاما بدأت سوريا مرحلة جديدة وتتجه نحو أن تكون دولة تنعم بالسلام بعيدا عن الاستفزازات الخارجية، مؤكدا أن تركيا ستواصل مساعدة السوريين خلال هذه المرحلة.
3: بعد 14 عاما من القمع بدأت سوريا بمسار جديد، بدءا بثورة 8 من ديسمبر وبقيادة الرئيس الشرع، نشهد تحرك سوريا نحو هدف محدد، وهي أن تكون دولة تنعم بالسلام بعيدا عن أي استفزازات خارجية، ونحن سنرافق الأشقاء السوريين في هذه الرحلة.
0: بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح مع المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة ماغنوس برونر، بحث دعم العودة الآمنة والكريمة والمستدامة للسوريين إلى مناطقهم الأصلية وتعزيز التعاون في ملفات التعافي وإزالة الألغام. وجاء اللقاء على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث ناقش الجانبان رؤية سوريا بلا مخيمات وسبل توفير بيئة آمنة تدعم العودة والاستقرار. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بمقتل 5 أشخاص من جراء اشتباكات اندلعت بين عائلتين في بلدة دير حافر بريف حلب الشرقي على خلفية خلاف على قطعة أرض. وأضاف المراسل أن قوى الأمن الداخلي تدخلت لفض الاشتباكات واحتواء التوتر، في حين تعمل الجهات المختصة على متابعة الحادثة واتخاذ الإجراءات اللازمة. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بمقتل امرأة وطفل وإصابة شخصين آخرين إثر إصابتهم بذخائر غير منفجرة تطايرت خلال الانفجار الذي وقع في منطقة العيس بريف حلب الجنوبي. وقال المراسل إن الانفجار وقع قرب مستودع يتبع لوزارة الدفاع في المنطقة ذاتها، وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت مواصلة التحقيق في أسباب انفجارات شهدتها مواقع عسكرية على أن تعلن النتائج وتتخذ إجراءات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث. أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع أن زوارق التدخل السريع التابعة للقوى البحرية أوقفت زورقاً قبالة سواحل اللاذقية في أثناء محاولته مغادرة البلاد بطريقة غير مشروعة. وأوضحت الإدارة أن الزورق كان على متنه 21 شخصاً إضافة إلى سائقي الزورق وميكانيكي وثلاثة مهربين، مشيرة إلى توقيفهم وتسليمهم إلى الجهات المختصة. أجرى وفد من هيئة الطيران المدني والهيئة الوطنية للمفقودين ولجنة الضحايا جولة ميدانية في مطار المزة لمعاينة مواقع يحتمل وجود مقابر جماعية فيها، وذلك قبل البدء بأعمال إعادة تأهيل المطار. وقالت الهيئة إن الجولة أسفرت عن اتخاذ إجراءات احترازية لحماية عدد من النقاط واستثنائها من أعمال الحفر أو التسوية إلى حين استكمال الإجراءات الفنية اللازمة، مؤكدة أن أعمال التأهيل لن تمس أي مواقع أو أدلة محتملة مرتبطة بملف المفقودين. كما تم الاتفاق على اعتماد بروتوكول للإيقاف الفوري للأعمال في حين ظهر متعلقات أو مؤشرات قد تدل على موقع دفن جماعي، مع تأمين الموقع وإبلاغ الهيئة الوطنية للمفقودين لاتخاذ الإجراءات اللازمة. أعلنت وزارة الدفاع افتتاح إدارة الشرطة العسكرية فرعها في الحسكة، وذلك في إطار تنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني في المدينة. وبحسب الوزارة فقد جاء الافتتاح بحضور معاون وزير الدفاع للمنطقة الشرقية العميد

سمير أوسو وعددا من الضباط والمسؤولين في المحافظة. وباشرت وحدات الشرطة العسكرية انتشارها وتثبيت نقاطها داخل المدينة في إطار مهامها لضبط الأمن وتعزيز استقرار المنطقة. هذا وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إعادة 14 مستوطنا إسرائيليا من حركة رواد الباشان بعد اجتيازهم الحدود ودخولهم الأراضي السورية. ونبقى في إطار الانتهاكات، حيث قال مراسل تلفزيون سوريا إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اختطفت راعي أغنام قرب بلدة رفيد في ريف القنيطرة الجنوبي. وفي وقت سابق توغلت دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي في الحي الغربي في بلدة رفيد بريف القنيطرة، وفتشت عددا من المنازل بالقرب من نقطة تابعة للأمم المتحدة. قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن الجيش اللبناني أوقف 46 سوريا في منطقة الشمال، وذلك بتهمة دخول الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية. وأوضحت الوكالة أن التوقيف جاء خلال حملات أمنية لملاحقة المطلوبين ومكافحة تهريب الأشخاص، شملت عمليات مداهمة ودوريات وحواجز مؤقتة في عدد من مناطق الشمال، مشيرة إلى بدء التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

0: قال محاسب إدارة الصحة في الحسكة محمد الظاهر، قال إن سبب تأخر رواتب العاملين في القطاع الصحي بعد شهر حزيران يعود إلى طلب إضافة اعتمادات بعد الزيادة النوعية للرواتب وعمليات دمج موظفي الإدارة الذاتية.
1: طبعا موضوع الرواتب، احنا للشهر السادس تم تسليم الرواتب للموظفين. بعد الشهر السادس وبعد عمليات دمج الإدارة الذاتية والأعداد اللي تضاعفت بقطاع الصحي، تم طلب إضافة اعتمادات وخصوصا بعد الزيادة النوعية بالمرسوم 67 والمرسوم 68، فالراتب طبعا الضاعف أضعاف مضاعفة. تم طلب إضافة اعتماد ومشينا بهذا الموضوع، وإن شاء الله اليوم الصبح تم التواصل مع وزارة المالية، بنقدر نقول إنه الأمور خالصة إن شاء الله. يعني خلال أيام قريبة بإذن الله يتم صرف رواتب الدمج والعقود والأطباء وطبيعة العمل من الشهر السادس وما بعد.
0: بدأت في مصرف سوريا المركزي أعمال بعثة فنية تابعة لصندوق النقد الدولي تستمر حتى الأول من تشرين الأول بهدف تطوير الإحصاءات النقدية والمالية وإحصاءات القطاع الخارجي وفقاً للمعايير الدولية. وقال المصرف إن البعثة تنفذ جلسات فنية وورشات تدريبية لتحسين جودة البيانات وآلية إعدادها ومراجعة مدى توافرها وتعزيز الاتساق بين الإحصاءات النقدية وإحصاءات القطاع الخارجي، كما تشمل أعمالها تطوير مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي ومراجعة بيانات التجارة الخارجية والاستثمار المباشر والدين الخارجي والتحويلات. وقعت المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في وزارة النقل وشركة المجموعة المشتركة للمقاولات الكويتية عقد صيانة وإعادة تأهيل لأوتوستراد نصيب دمشق الدولي.
2: نحن اليوم بحفل توقيع عقد نصيب دمشق، وهو ان شاء الله راح يكون هو باكوره الاعمال وباكوره المشاريع لاعاده البنيه التحتيه للطرق ورفع سويتها على مستوى القطر. نحن عندنا الهيئه عده مشاريع، عندنا محور نصيب الى حلب مع وسط ادلب، ايضا عندنا محور بالمنطقه الشرقيه هو مشروع دمشق دير الزور، وايضا مشروع البصيري التنف.
0: كشف محافظ حلب عزام الغريب عن إطلاق 119 مشروعاً تنموياً في عدد من مناطق ريف حلب تشمل قطاعات التعليم ومياه الشرب والصرف الصحي والصحة والري بكلفة تتجاوز 9 ملايين دولار ضمن جهود دعم عودة الأهالي وتحسين الخدمات.
3: نطلق اليوم منظومة الإعمار التنموية في أرياف وقرى محافظة حلب لنقود مرحلة جديدة من النهضة والبناء بالتكامل مع المسار الممتد من حماة وإدلب إلى حلب، وتجسيدا للمرسوم 59 الذي غير شكل العمل. انتقلنا من رصد الاحتياجات وتقييم واقع مناطق العودة إلى تحويل هذه الاحتياجات لمشاريع محددة لكل مشروع موقعه ودراسته وكلفته ومسار تنفيذه. نضع أمامكم حصيلة عمل امتد لأكثر من 5 أشهر لنعلن إطلاق 119 مشروع في عدد من مناطق محافظة حلب في قطاعات التعليم ومياه الشرب والصرف الصحي والصحة والري وبكلفة مالية تتجاوز 9 مليون دولار في مناطق جبل سمعان وعزاز وسفيرة ودير حافر وعين عرب.
0: تعيش عشرات الأسر في مخيم نحن الأمة بمنطقة خربة الجوز بريف إدلب ظروفاً إنسانية صعبة وسط مساكن إسمنتية وطرق وعرة، حيث تقول منظمات إن معظم الأسر هي من الأرامل والأطفال الأيتام.
4: أنا أم ليتيمين لي 7 سنين مترملة، والحمد لله يعني أنا وكل جاراتي تعبانين كتير من وضع المخيم، نتمنى تطالعونا بأقرب وقت. عندنا المجروع عم توفى علينا كتير، يعني كتير عم نتعب من هالقصة، والطريق صعب كتير، ما بتطلع سيارة، ما بتطلع لنا حطب، ومدارس ما في، حتى إن كان في مدرسة بعيدة كتير، أجار الطرقات كتير غالي. جاي الدنيا عشتة، حطب ما في، طول الحطب أكتر من 300 دولار، نحن أكيد ما نقدر نجيب حطب. إغاثات ما في، وقف كل شيء بعد التحرير، وكل المخيم عنده معاناة. هون 30 غرفة، و30 غرفة كل غرفة إلى قصة وكل غرفة إلى حكاية.
5: عددنا هون 28 ل30 عائلة. نحكي لكم شوي عن مأساتنا، مأساة هون المخيم. يعني كصحة، يعني عندنا أمراض مزمنة هون، يعني سكر، ضغط، إسا في أمراض تانية. يعني أقرب مركز صحي هون اللي بيجي على المخيم، قريب على المخيم شي 7-8 كيلومتر. يعني عبين ما تصير أي حالة لطفل أو أي أخت لحتى ناخذه على المشفى، يعني صعب كتير، لأن الطرقات اللي عنا هون كتير كتير صعبة. يعني بدأ الطرقات اللي عنا هون بدأ دبابة لتمشي فيها الطرقات، يعني كل ياتها محفرة، كل خنادق نص متر أو أكتر من نص متر كل خندق.
0: أعلن مركز الملك سلمان السعودي للإغاثة والأعمال الإنسانية توقيع اتفاقية لتشييد مجمع صحي يخدم أكثر من 100,000 شخص في مدينة ثراقب بريف إدلب. وبحسب وكالة الأنباء السعودية، يحمل المجمع اسم أم البشائر، ويضم مركزا للرعاية الصحية ومنشآت مجتمعية ملحقة تقدم خدمات المعاينة الطبية اليومية والغسيل الكلوي والصحة الإنجابية والتحاليل المخبرية، إلى جانب محال تجارية تخصص عائداتها لدعم استدامة تشغيل المجمع. تواجه عائلات مرضى الناعور في دير الزور صعوبات كبيرة بتأمين العلاج مع غياب الجرعات الدوائية عن المحافظة، ما يضطر المرضى إلى السفر لمسافات طويلة بحثا عن العلاج.
6: وتين طفلة سماها والداها بهذا الاسم لتكون صلة وصل بين قلوبهم، لكنها ولدت مصابة بمرض الهيموفيليا أو ما يعرف محليا بالناعور.
7: قبل إسقاط النظام كان متوفر إن علاج مرضى الناعور اللي هو أبر الوايلت ولا أبر عامل ثامن، كانت متوفرة بالمشفى العسكري بمشفى الأسد سابقا، كان هذا العلاج كله متوفر. يعني اليوم وقت أني أسعف بنتي على المشفى الأسد كنت ألاقي إبرة أضرب بنتي إبرة، يعني وقف النزيف. حاليا ما بأبر بالمشافي متوفرة لمرضى الناعور، بناتي يعانون من هذا المرض، بنتي الكبيرة تعاني من هذا المرض من 13 سنة.
6: تفتقر دير الزور للعلاج المنقذ للحياة، مما يجبر المرضى وعائلاتهم على تكبد مشاق السفر نحو العاصمة دمشق، قاطعين مسافة تناهز 500 كيلومتر للحصول على حقنتين فقط، علما أن حاجة الطفلة وتين وشقيقتها تصل إلى 12 حقنة شهريا.
7: يعني احنا فرحنا بالتحرير وقلنا تحررت سوريا، يعني وصار يقدر يمشي الأم والأب سوا. يعني أول كانت بس تمشي الأب، خايفين من النظام وكنا عايشين بخوف ورعب. يعني هسه خايفة أكثر من قبل، هسه خايفة على بناتي بأي لحظة يعني يصير معاهم نزيف، يعني ما يوقف نزيف ما يوقف، والأبر ما قاعد تتواجد يعني نهائيا. اليوم أنا بنتي أبعثها على المدرسة، يعني مخاطر، يعني بدي أروح معها على المدرسة داوم معها وأرجع معها.
6: يقدر عدد المصابين بمرض الناعور في سوريا بنحو 5,000 مريض، يجمع المئات منهم قاسم مشترك عبر مجموعة على تطبيق واتساب مخصصة للاستدلال على أماكن توفر الجرعات الدوائية. ومن خلال هذا الفضاء الرقمي تعرفنا إلى نورس والد الطفل غسان.
8: دائما عندنا أنزهين تصوب كدمات بإيده برجله كذا، من فترة 10 أيام صار عنده إصابة بالكاحل الأيسر تصوب، ظل يعني ما يقدر يمشي 10 أيام، نغنى له كذا جلسة ما فاد بي طبعا. يعني كان عندي بيت بعته تقدرت أعالج ابني، يعني السنة صار اليوم 4-5 سنوات، يعني ما عاد فينا أقدر يعني نكمل ظنة أو نخلف أولاد النوب.
6: أمام غياب المعلومات وشح الإجابات الشافية لدى مديرية الصحة في دير الزور، لم يجد نورس مخرجا سوى توجيه مناشدة لجهات أوسع نفوذا وقدرة.
8: ناشد وزارة الصحة السورية والدكتور مصعب علي بأن يصل كلامنا له ويأمن علاجنا.
6: في ظل غياب الدعم المحلي وقسوة ظروف التنقل، يصف مرضى الناعور وذووهم أنفسهم بالمهمشين الذين سقطوا من حسابات الجهات المسؤولة متروكين لمواجهة مصيرهم المجهول.
9: بينما تطورت وسائل العلاج تبقى إتاحتها واستمراريتها إلى جانب الرعاية المتخصصة من أهم التحديات التي تستحق مزيدا من الاهتمام. تلفزيون سوريا عهد الصليبي، دير الزور.
0: تتواصل أعمال تأهيل جسر دير الزور، جسر السياسية سابقاً والتي تنفذها المؤسسة السورية للبناء والتشييد، مع بدء صب الجوائز الرئيسية للجسر ووصول نسبة الإنجاز إلى 35%، وذلك بالتزامن مع اكتمال تجهيز الرافعة الانسحابية بنسبة 100%.
10: طبعاً اليوم بدأنا مرحلة جديدة بأعمال إعادة تأهيل جسر السياسي على نهر الفرات في محافظة دير الزور، والتي تقوم به المؤسسة السورية للبناء والتشييد، ألا وهي المباشرة بصب الجوائز مسبقة الإجهاد. كما تشاهدون الآن تم إنجاز مراحل متعددة قبل هذا العمل، ألا وهي صب وتجهيز الركائز المتخربة والمتضررة على نهر الفرات، والآن أصبحت في المراحل النهائية، ألا وهي صب تيجان هذه الركائز. تم جلب وتركيب الرافعة الانسحابية وأصبحت جاهزة الآن للتنفيذ. تم جلب القالب المعدن لهذه الجوائز، تفصيل الحديد التسليح، جلب لوجستيات العمل ألا هي الكوابل والقينات للكوابل الشد. جاهزة الآن حوالي 6 جوائز، تم المباشرة اليوم بأول جائز. نتأمل من الله أن تنتهي الأعمال خلال النصف الأول من العام المقبل وبجودة المطلوبة إن شاء الله.
0: عقدت غرفة التجارة والصناعة في دير الزور مؤتمراً بمشاركة وفد استثماري تركي يضم رجال وسيدات أعمال لبحث فرص التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية في أول زيارة من نوعها للمحافظة.
11: وأيضاً بزيارة اليوم غرفة الإشارة دير الزور هو ما كان ضمن فقط زيارة أخوية، وإنما كان هو ضمن زيارة عائلية.
12: bizim bugün burada olma sebebimiz Dere Zor'daki kardeşlerimizle daha önce de belirttiğim gibi bir gönül bağımız var.
13: سبب وجودنا هنا كما أوضحنا سابقا لإخوتنا في دير الزور هو أن بيننا روابط قلبية وعائلية، قد تكون بيننا حدود لكن رابطنا القلبي يتجاوز هذه الحدود. في دير الزور دمار كبير وشعبها تعرض لظلم كبير جدا، ونحن في شان لأورفا عشنا الكثير مع إخوتنا في دير الزور. نحن هنا اليوم في دير الزور وقد استقبلنا إخوتنا بحفاوة كبيرة وبشكل ودي، وأنا أشكرهم بشكل خاص. نحن أبناء شانلي أورفا والشعب التركي، نريد تقديم المساعدة. جئنا بموافقة القنصل ووزارة التجارة ووزارة الخارجية، نريد أن ندعم هذه المنطقة سواء في مجال الإنشاءات أو الحدائق أو الطرق بحسب الاحتياج.
12: إنشاءاتlarında da parklarında caddelerinde bir önemi kalmıyor.
0: شهد موسم الجوز تراجعاً في الإنتاج بريف طرطوس هذا الموسم، إذ تراجع إلى نحو 2500 طن مقابل 2800 طن العام الماضي، وذلك بتأثر تقلبات الطقس التي ألحقت خسائر بالمزارعين.
14: سنوات طويلة قضاها العم أسد بين أشجار الجوز في الشيخ بدر بريف طرطوس، ينتظر موسمها كما ينتظر ثمرة تعب عام كامل، لكن الأشجار التي اعتاد أن يعلق عليها آماله مع كل قطاف لم تمنحه ما كان ينتظره، ليأتي الموسم أقل مما اعتاده وأثقل مما كان يتوقع.
15: السنة هاي بسبب العوامل الجوية وكثرة الأمطار وكثرة يعني صارت الجوز عندنا صفر، يعني 90% من 100 جوزة بتشيلي منها 10 جوزات أو يمكن تاكله أو ما بيتاكل. هاي واحدة. اثنين يعني منحط له السماد، منحط له السقي، منحط له جميع أنواع المتطلبات تبعه، وكلها خسارة بخسارة.
14: بعد أن تغادر الثمار أغصانها تبدأ مرحلة أخرى من الموسم، تفرد فيها حبات الجوز تحت أشعة الشمس لتجف قبل أن تجد طريقها إلى البيع، وهي أيام تشكل موردا موسميا لمن يعملون في هذا المحصول. لذلك فإن قلة الإنتاج لا تنعكس على أصحاب الأشجار وحدهم، بل تمتد إلى كل من ارتبط رزقه بحركة الموسم.
16: أنا تاجر جوز، يعني أنا ببيع وبشتري جوز. هلا السنة الماضية أنا كنت ببيع لحدود مثلا 10 مليون موسم جوز، بيع واشتري طالع مثلا 10 مليون. السنة هاي اللي انضربنا بجوز كلها ما في، يعني أنا يدوب عملت هلا محصول مليونير ليرة. بشتري أنا من شخص ببيع يعني مثلا 100 جوزة، لنفترض احتمال تطلع منهم 50 جوزة مضروبة، يعني بضل لي 50 أنا طالع بكسر.
14: لم تعد آثار تقلبات الطقس تظهر في كمية المحصول وحدها، فمشاهد بعض أشجار الجوز المتضررة والمتيبسة تكشف وجها أعمق للخسارة. ومع تراجع الإنتاج هذا العام يصبح القلق أبعد من موسم ضعيف، إلى أشجار احتاجت سنوات طويلة حتى تصل إلى الإثمار وقد لا يكون تعويضها سريعا. تراجع إنتاج الجوز هذا العام انعكس على مختلف مراحل الموسم من القطاف وحتى التسويق، في حين بدت آثاره واضحة مع انخفاض الكميات مقارنة بالمواسم السابقة. تلفزيون سوريا لنجبارة، ريفو طرطوس.
0: انطلقت في ريف دمشق فعاليات بازار سيدات الريف بمشاركة سيدات يعرضن منتجاتهن ومشاريعهن ضمن أكثر من 22 نقطة موزعة على مناطق مختلفة، ويهدف هذا البازار إلى دعم المشاريع النسائية والتعريف بمنتجات السيدات إلى جانب تشجيع المجتمع على دعم مثل هذه المشاريع.
17: نشارك اليوم بمهرجان بمدينة عربين بازار سيدات ريف دمشق. هذا البازار أقيم في 3 مناطق في الغوطة الشرقية وفي مناطق عديدة من ريف دمشق، يظهر فيه إبداع المرأة السورية بشكل عام ومرأة في الغوطة الشرقية بشكل خاص. واضح فيه منتجات محلية، منتجات في البيوت خاصة ب النساء اللواتي يعتمدن على أنفسهن في إعالة أهلها وأولادها، وكثير منهن فقدت زوجها خلال سنوات الثورة. نحن نشد على أيادي هؤلاء النسوة ونقدم لهم ما نستطيع من دعم بإذن الله.
18: بشتغل بالصابون، بشتغل بالشمع المعطر والفواحات وبالبوكسات والورد الساتان، كله هذا بساويه ببيتي بالبيت وأسعارهم تناسب الجميع. يعني حبيت اشترك بالبازار لأنه يعني سيدات الريف يعني هلا كتير صار كتير عم يساووا شغلات حلوة، ومن هون بنختلط كلنا مع بعض. يعني أنا من عين ترما، أنا مسكن عين ترما، جيت على عربين، يعني أهلهم هون كتير حلو ظراف ويعني استقبلونا كتير منيح.
19: أهلا وسهلا فيكم، بعرفكم عن حالي، أنا إكرام دحروح، خرجت هندسة غزل ونسيج. مشروعي البسيط هو مشروع شوكولا أوركيد، بشتغل فيه وبعتمد فيه على الشوكولا.

0: أو تأمين صحي مطالبين بحل هذه المشكلات.
1: يعود أبو محمد منهكاً إلى خيمته بين أبنية صحنايا في ريف دمشق. هناك لا تملك زوجته الكثير لتخفيف وطأة العناء عنه وتهدئة جسده النحيل الذي أضناه الحمل الثقيل.
2: أنا عمري 65 سنة، يعني من هالمعقولة أنا يعني أروح أزق رمل وشمينته ومشان أعيش أنا ومرتي؟ ساكنين لحنا دحقنا بخيمة، طيب ما في حل يعني؟ ما في حل؟ وين بدنا نروح طيب؟ والله ملحوشين بالشارع، والله معي مرض، أنا معي مرض يا أخي، أنا معي مرض شرايين.
1: ينتظر عمال العتالة في الساحات وعلى الأرصفة صيفا وشتاء رزقا قد يحضر أو يغيب، وهم على أهبة الاستعداد للمخاطرة بصحتهم في سبيل لقمة عيش معجونة بالمشقة، وكثيرا ما يشوبها الشح والغبن.
3: اليوم الصبح راح جانا معلم هون، اشتغلنا معه مترين رمل، اتفقنا 100,000، اعطانا 75,000. احنا حقنا وين راح؟ بدنا حدا يطالبنا بحقوقنا، هذه ضربة. تمام، بدنا حدا يطالبنا بحقوقنا. احنا جدانا ما يصير، داق عمال كلها تعد تشتغل على دارها، كلها عدا ويلات، كلها عدا مصاريف، شو نسوي؟ الشيء كله غالي، كله غالي، ما بشي، شو نسوي احنا؟ نطفش برات البلد يعني؟
4: هلا مثل هاي البضاعة عم نطالع لفوق، يعني بشي ولا شيء، يعني احنا شي 15 واحد 10 عمال هون، حتى واحد يطلع له 50,000 اخر الشغل، يعني ميت هلاك، يعني مصروف غالي، اجار غالي، يعني معاناة اخر شيء.
1: في دمشق وريفها توجد نقابة يفترض بها ان تعنى بشؤون هؤلاء تحت مظلة اتحاد عمال دمشق وريفها، الا انها اثرت عدم التعليق حاليا لتظل الاجابة معلقة الى اجل غير مسمى. رغم مخاطر العمل الشاق الذي يواجه عمال العتالة وغيرهم من المياومين في القطاعات غير المنظمة، إلا أنهم ما زالوا يبحثون عمن يدافع عن حقوقهم ويؤمن لهم عوامل الحماية والسلامة. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: خرجت وزارة الداخلية 150 شرطية من معهد الشرطة النسائية في ريف دمشق بعد 6 أشهر من التدريب على أن يتوزعن على مختلف المحافظات السورية.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. تشرفت وزارة الداخلية السورية اليوم بتخريج الدورة رقم 57، وهي دورة خاصة بالمتدربات الشرطيات. تم تخريج 150 زميلة لنا، سيتوزعون إن شاء الله على مختلف إدارات وقيادات الأمن الداخلي ضمن وزارة الداخلية. هذه الدورة استمرت لحوالي 6 شهور، بذلت المتدربات فيها جهدا كبيرا جدا يشكرن عليه، وقد توضح هذا الجهد الكبير وهذا الإعداد العالي بالعرض المتناسق المتناغم المميز اللواتي قدمناه اليوم في معهد الشرطة النسائية في ريف دمشق.
6: هلا بداية الصعوبات اللي واجهتنا انه نحن اول في دورة نسائية، فكان كل شيء بالنسبة لنا مبهم، يعني اجينا ما عارفين صراحة شو كان ناطرنا، بس الحمد لله كان اول فترة صعبة، بس بعدين تعودنا وتأقلمنا، وكان بالنسبة لنا بالعكس انضباط، وكنا عم نتحدى حالنا بهي الفترة.
0: أجرى وفد مشترك من الهيئة العامة للطيران المدني والهيئة الوطنية للمفقودين جولة داخل مطار المزة للاطلاع على مواقع يحتمل وجود مقابر جماعية بداخلها، تزامنا مع أعمال الحفر لتحويل المطار إلى وجهة استثمارية.
7: حماية لمعالم الجريمة داخل مطار المزة بدمشق، أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني قرارات جديدة حول ما تكشف عن جرائم ارتكبتها قوات النظام المخلوع داخل مطار المزة العسكري قبل سنوات. وفد مشترك من الهيئة العامة للطيران المدني مع الهيئة الوطنية للمفقودين أجرى جولة داخل المطار للاطلاع على مواقع يحتمل وجود مقابر جماعية ضمنها، حيث قرر عقبها اتخاذ إجراءات احترازية لحماية نقاط محددة.

0: في المطار واستثنائها حاليا من أعمال الحفر أو التسوية أو تغيير طبيعة التربة لحين استكمال الإجراءات الفنية اللازمة. الهيئة تحدثت عن اعتماد بروتوكول إيقاف الأعمال الفوري بأي موقع تظهر به مؤشرات غير اعتيادية لمواقع يحتمل ارتباطها بموقع دفن جماعي أو بملف المفقودين، لافتة إلى أن البروتوكول يعتمد بشكل أساسي على تأمين الموقع وعدم تحريك أو نقل أي مواد منه، مع إبلاغ الهيئة الوطنية للمفقودين فوراً لاتخاذ ما يلزم من إجراءات. الجولة في مطار المزة تأتي بعد أيام من كشف المركز السوري للعدالة والمساءلة عن وثائق مسربة للمخابرات الجوية في عهد النظام المخلوع، تؤكد استخدام المطار منذ عام 2011 لتنفيذ أحكام إعدام بحق معتقلين أدانتهم محاكم ميدانية عسكرية، ثم نقلت جثثهم من سجن صيدنايا إلى مطار المزة وطمرتها تحت مدارج المطار باعتبار أنه مجمع أمني مغلق. قلق جهات حقوقية حيال المطار ينبع من الإعلان الحكومي عن تحويله إلى مركز استثماري للطيران الخاص، بيد أن التجاوب الرسمي مع ملف المعتقلين والمغيبين دفع بسؤال عن مسار آخر وهو ملكية أرض المطار نفسها، حيث طالب أهالي معظمية الشام مراراً بها باعتبار أنها استملكت منهم على مراحل، فهل تحسم الدولة الجديدة كامل الخلافات المتعلقة بهذا المطار؟
1: أعرب وزراء خارجية ثمان دول عربية وإسلامية عن بالغ القلق إزاء استمرار المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، داعين إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب المرحلة الأولى من الاتفاق بشأن القطاع. وطالب الوزراء بانخراط أمريكي فاعل لضمان تنفيذ إسرائيل لالتزاماتها، مجددين رفضهم القاطع لأي إجراءات أو تدابير تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من وطنه. وتضم الدول الثماني السعودية ومصر والأردن وقطر والإمارات وتركيا وباكستان وأندونيسيا، التي أصدرت خلال الأسابيع الماضية عدة بيانات مشتركة بشأن تطورات غزة. تحولت الجامعة الإسلامية في مدينة غزة من صرح تعليمي إلى مأوى لعشرات العائلات النازحة والتي أقامت خيامها بين مبانيها المتضررة وسط ظروف معيشية صعبة، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول.
2: الجامعة الإسلامية طبعا تحولت لمركز إيواء زي ما انت شايف. احنا مفترض في بيوتنا حاليا، مفترض في منازلنا في الشمال، ولكن بسبب الخط الأصفر اللي هو بيعمل أكبر فاصل بيننا وبين منازلنا اللي هي طبعا أصبحت رماد حاليا في الشمال، احنا قاعدين في الجامعة اللي هي مفترض تكون المراكز التعليمية تكون جامعة للطلاب انهم يتعلموا.
1: ختام النشرة مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: بيت أهلي أرض ما في شيء نهائيا، فأول ما أجا يبدو كم برميل هبط كليا، وحتى الأحجار نهبت.
3: كان أحد مدرسيك شخصية ستكون يعني إحدى الشخصيات الرهيبة في تاريخ سوريا مستقبلا، وهو فايز النوري رئيس محكمة أمن الدولة. نحن لما نتكلم عن مدنية دير الزور لا نستطيع القول أنه هي تخلصت من العشائرية تماما.
2: تسقط العشائرية العمياء، نحن أصبحنا في الأحزاب، والأحزاب تنضبط ضمن عقد اجتماعي. العشائرية لا تؤمن بالمواطنة المتساوية، ظلم القانون طبعا، ظلم القانون، ظلم العدالة، ظلم للعدالة الانتقالية بهذا الشكل يعني، لأنه نحن بحاجة إلى عقد اجتماعي جديد يؤمن لحمة كل الناس ويحقق هذه المساواة، يحقق مواطنة لكل المواطنين، مواطنة حقيقية. أنا كل تدخل للدولة في سبيل حماية العمال والفلاحين بشوفه كلام غير صحيح.
3: طيب، حقوق الفلاحين التي قيل ونسمع ونقرأ أنها استردت عبر هذه السياسات وتطوير الريف وإلى آخره، كل هذا لا تؤمن به؟
2: اسأل الفلاحين يا أخي، اسأل الفلاحين هل تحسنت حياتهم؟
4: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
5: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
6: هروب بشار الأسد من دمشق
7: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
8: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
9: من تلفزيون سوريا،
7: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
10: ختام النشرة في أمان الله.
11: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
6: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
11: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

0: النزار قباني ليس سوريا، السياب ليس عراقيا، البردوني ليس يمنيا. حسنا يا امرأ القيس سمعت صوتك، ولكن أين أقف؟
1: أنت تحمل الموصل معك حيثما توجهت.
0: ولم أكن أعرف قيمة الموصل حتى تهدمت.
1: كيف رأيت دمشق بعد أن عدت إليها؟
0: مكحولة والبدر من خطابها ألقى بفضته على أعتابها. أنا مظلوم والله في القصة، لا أحد يعني يريد أن يصدق أنني قاص. لك يا منازل لو علمت منازل
1: الله،
0: روحي بها مكثت وجسمي راحل.

0: مرحبا يا عراق، جئت أغنيك وبعض من الغناء بكاء. مرحبا يا عراق، كيف العباءات وكيف المها وكيف الظباء. مرحبا يا عراق، هل نسيتني بعد طول السنين سامراء؟ كيف أحبابنا على ضفة النهر وكيف البساط والندماء؟ إن في داخلي عصورا من الحزن، فهل لي إلى العراق التجاء؟ وأنا العاشق الكبير، ولكن ليس تكفي دفاتر الزرقاء.
1: أنت عراقي بامتياز،
0: أتشرف.
1: وعندما تحدثت عن العراق في الحلقة السابقة التي تتذكر سجلناها،
0: كان بيننا لقاء،
1: نعم، سحرت الناس في حديثك عن العراق حتى ظن البعض أنك عراقي فعلا. يعني
0: حياكم الله دكتور، حياك في الله. منزل جديد من منازل القصيد. مرحبا بالدكتور وليد الصراف.
1: مرحبا بك، وشكرا جزيلا على هذه الفرصة التي أطل فيها من نافذتك الكريمة.
0: والله هذا كرم منك.
1: كرم منك والله
0: أن نكون عندك في منازل القصيد.
1: نعم، لك يا منازل لو علمت منازل.
0: الله.
1: روحي بها مكثت وجسمي راحل، عن ناظري بانت وإن بانت له، والدمع بينهما حمام زاجل.
0: الله.
1: في كل ركن منك سهم قاتل، وبكل ركن في الفؤاد مقاتل. سألتهن عن الهوى فأجبنني، ولقد يفر من الجواب السائل. درست طلول الأرض عبر عصورها، وخوت جوانبها وأنت أواهل. درس الوقوف على الطلول، وأقفرت برك الدموع، ودمع عيني هامل.
0: يا سلام.
1: ما دمت حتى اليوم في وطني، فلي وطن ولي عما سواه شواغل. ولقد نهلت من المدامة صرفها، وعللت ما لا يحتسيه الناهل. وعرفت في صحو الطيوف وفي الكرى من قاد لي طوعا وما يتثاقل. فوجدت أعذبها نسائم دجلة والنخل أجملها ولست أجامل.
0: يا سلام.
1: يا أيها الوطن الذي شهداؤه إن ضاع قاصده عليه دلائل. شبهت نسفك بالخضم وموجه، لولا يحد من الخضم الساحل. ووصفته بغمائم أبدا همت، لو كان من محض الدماء الوابل. سد الطريق على الربيع فجازهم وأتى، فكل الأرض منه خمائل. جيش من الآفاق أقبل، جنده عشب الربا ونسائم وعنادل. وكأن كل شجيرة قد أزهرت أوراقها بالورد رمح ذابل. حتى الأزاهر وهي في ريعانها فاحت فراحت بالأريج تقاتل. موتوا بغيظكم، فإن ربيعنا باق، وعصف الريح منكم زائل. والهدم إن نال المنازل بالأذى، فبملجأ الذكرى لهن منازل.
0: الله الله. يعني مرت القصيدة بمستويات من الأسى في بعض مشاهدها.
1: نعم.
0: عن الدماء النازفة، وبمستويات عالية جدا من الإحساس الوجداني. وأنا ماشي معك في منازل القصيد وأستمع إلى منازل جديدة.
1: نعم نعم نعم، هو عنوان القصيدة، عنوان برنامجك يوحي بهذه القصيدة، يعني يوحي بأمثالها.
0: يا مرحبا بالدكتور وليد، شاعر العراق الكبير.
1: الله يسلمك.
0: كيف جمعت الطب والشعر؟ يعني إبراهيم ناجي
1: نعم
0: يقول: والناس تسأل والهواجس جمة.
1: نعم.
0: طب وشعر كيف يتفقان؟
1: يعني والله فعلا فعلا من الصعب جدا أن يتفقا، لأن كل منهما يسلك إلى الإنسان من جهة مختلفة تماما. يعني أنا مثل زنزانة فيها سجينان، شاعر وطبيب. وهؤلاء يعني هذان السجينان لا يتفقان أحيانا، أكثر الوقت لا يتفقان.
0: في النهار طبيب وفي الليل شاعر.
1: وفي الليل شاعر، حين ينام هذا يستيقظ ذاك. نعم.
0: ألم يتصالح يعني هذان الطرفان؟
1: نعم
0: أبدا،
1: يتصالحان قليلا. تعرف دكتور حسين، الطب يعني جسم الإنسان، أنا دائما أقولها هو أعضاء علينا أن نعرف تشريحها، وهذه الأعضاء تعمل بآليات علينا أن نفهمها، وثمت أمراض أعداء تعطل هذه الآليات علينا أن نفهمها، وعندما نفهمها نوجه إليها أسلحتنا، الدواء أحيانا أو المبضع. ولكن المشكلة في الطب أنه محدود، يعني الجسد محدود بعمر وينتهي، الدواء محدود بمليغرامات، إذا زادت قضت على الإنسان، وإذا قلت لم تصب، نبت عن الشفاء.
0: وله عمر، مدة صلاحية،
1: له عمر ومدة صلاحية. ولكن الشعر أمر آخر، الشعر يحلق خارج الزمان والمكان، في لحظة واحدة يذهب إلى زمن آخر وإلى مكان آخر. يعني مثلا تجول المتنبي في شأب بوان ولا زلنا نستعيد جولته،
0: بل نتجول
1: حتى الآن
0: معه،
1: ونتجول معه ونماشيه. فهذه هي عظمة الشعر.
0: يا سلام.
1: يعني أنا يخطر لي قصيدة لا أعرف قائلها أو قائلتها، ربما مشكلتي مع المطالع أحيانا أنسى المطالع، هذه مع وكان لفحة الرمضاء واد سقأه مضاعف الغيث العميم، نزلنا دوحه فحنى علينا حنو المرضعات على الفطيم، وأرشفنا على ظمأ زلالا ألذ من المدامة للنديم، يراعي الشمس أن واجهتنا فيحجبها ويسمح للنسيم، ويريع حصاه حالية العذارى فتمسك جانب العقد النظيم.
0: يا سلام.
1: هذه قصة ناس ضاعوا في الصحراء وأنهكهم العطاش في الهجير، فرأوا واديا يدفق منه ماء وفيه دوحة يستظلون بظلالها، فنزلوا إليها ومن شدة ما ذهلوا بجمال هذا الماء الذي فيها هذا النبع، هنا ثمت حصى في النبع في قعر النبع، ظنوه لؤلؤا فحالية العذارة، الحالية هي التي تلبس الحلي عكس العاطلة التي لا ترتدي الحلي، فحالية العذارة ظنت أن عقدها انفرط ولآل عقدها وقعت في هذا الماء، فلمست جانب العقد النظيم. شوف أقرأها مرت الأخ إذا سمح الوقت. وكان لفحة الرمضاء، يعني الحرارة هذه الحر الشديد، ومنها رمضان مثلا، وكان لفحة الرمضاء واد سقاه مضاعف الغيث العميم، نزلنا دوحه فحنى علينا حنو المرضعات على الفطيم. المرضعة من تفطم الصغير تحن إليه، يعني هو
0: تشفق عليه،
1: تشفق عليه، فهذا النبع حنى عليهم كما تحن المرضعة على الفطيم.
0: يا سلام.
1: فحنى علينا حنو المرضعات على الفطيم وأرشفنا، شوف رقة المفردة، مو سقانا أو كف، وأرشفنا على ظمأ زلالا، هذا الزلال ألذ من المدامة للنديم، يراعي الشمس أن واجهتنا فيحجبها ويسمح للنسيم، ووين كانوا؟ كانوا بالهجير هم، ويسمح للنسيم تريع أو تخيف مثلا، يخيف يريع حصاه حالية العذارة فتلمس جانب العقد النظيم، لا يكون عقدها انفرط. فشوف هدايا الشعر يا دكتور حسين،
0: تفاصيل،
1: يعني نحن لا نعرف القائل ولا نعرف له قبرا في الأرض، أتى الزمن عليه وعلى اسمه الثلاثي ومحى، لا نعرف هذا الوادي، كل علومنا لا تستطيع أن تدلنا أين كان هذا الوادي، ولكن الشعر نقل الرسالة بالضبط، هذه الرسالة لم تكن تحتاج إلى ختم وطابع بريد وساعي بريد، وصلت إلينا ولم تتجعد في ظرفها رغم كل هذه السنوات ورغم كل هذه الناس التي مرت عليها بيننا وبينها. فكم هو عظيم الشعر، وكم هي ثمينة هدايا الشعر في زمن تعقم فيه السياسة والعلوم والفلسفات عن أن تمنحنا هدية، وحتى يعقم كل دكاكين الحلي في العالم عن أن تمنحنا لؤلؤا أثمن من الحصى في هذه القصيدة.
0: هل يكتشف المتلقي القارئ لشعرك أنك طبيب؟ هل اندس الطب داخل القصيدة؟ هل غفى صاحبك الشاعر فأخذ صاحبك الطبيب عنه القلم فخط ذات يوم شطرا ثم استدار هاربا؟
1: يحصل أحيانا تبادل الأدوار، هذا يحصل في غفلة مني، في غفلة مني يعني أحيانا أنا أسمعهما بوضوح يتخاصمان وأحيانا يتفقان علي دون علم مني أحيانا. نعم، وهذا يحصل في القصة والرواية أكثر.
0: كنت أريد تماما أن أقول هنا،
1: نعم،
0: يعني إن هذا ملاحظ في الخط النثري.
1: نعم.
0: طبعا الدكتور وليد الصراف لا يخفى على السادة المتابعين والمشاهدين، ولكن ربما نقول لجيل الشباب الوليد. نعم. أن يتعرف على الدكتور وليد، وهو الشاعر الذي طبع الدواوين ولكنه في المقابل أيضا كتب النثرة.
1: نعم.
0: وكتب مجموعة قصصية
1: ورواية.
0: وأنا
1: مظلوم والله في القصة، لا أحد يعني يريد أن يصدق أنني قاص، رغم أنني كنت أفوز بالجوائز الأولى على مستوى العراق في التسعينيات وفي 2000.
0: هو يبدو أن هنالك شخصا ثالثا في داخلك غير هذين الشخصين.
1: نعم.
0: فصارا ثلاثة، القاص والشاعر.
1: نعم. والشاعر والطبيب.
0: هذا خجول، القاص الذي عندك ما زال
1: ربما
0: يجب أن يشاكس أكثر.
1: نعم. نعم. نعم.
0: للأمانة حضور القصة حتى في قصيدتك واضح.
1: نعم.
0: المطولات ولا سيما.
1: نعم.
0: المطولات، يعني.
1: نعم.
0: هذا السرد القصصي الذي.
1: نعم.
0: تنتقل فيه. وهنا تماما كنت أريد أن أشير إلى شيئين.
1: نعم.
0: الأول الدجاجة التي أصبحت خروفا وأنت تتحدث.
1: نعم.
0: عن ذكرياتك في مجموعتك القصصية.
1: نعم. نعم.
0: ولا أدري إن كنت وقتها قد أدركت الدجاجة أم فاتك الخروف ولم
1: نعم والله كنت طبيبا في تل عفر في فترة القرى والأرياف، داومت في مستشفى الطوارئ، يعني في قسم الطوارئ في المستشفى. وأتذكر جاءني رجل عربي بابنه وهو يحتضر، يعني يموت، وحتى أنه اللعاب يخرج من فمه وسقط مغشيا عليه، فكان التشخيص هو تسمم بمادة كيميائية هذه في الزراعة، أورغانو فوسفورس نسميها،
0: سماد.
1: يعني.
0: نعم.
1: نعم. فهنا أنت تحقن المريض يعني هي عملية معقدة، هذه آلية المرض، هذه المادة السامة تعطل المادة تسمى الأسيتالكولين، يعني عملية معقدة تعطل إنزيما معينا فتظل تتقلص عضلاته، يعني الأسيتالكولين يعمل أكثر من اللازم، فأنت تعطي المادة المضادة الأتروبين
0: حتى توقف
1: تثبت. وفي البداية أرسلته إلى الحمام ليتخلص جلده من المادة، وأحقن 5 أمبولات أتروبين وأراقب أتجسس على المرض. أين أتجسس على المرض؟ في بؤبؤ العين. لأن هذه المادة تضيقه،
0: تضيق البؤبؤ
1: فعندما أعطي المادة المضادة الأتروبين يتوسع البؤبؤ فأفرح أنه يتخلص من السم، ثم بعد 5 دقائق يعود إلى التضيق، يصبح برأس الدبوس، نسميه pin point pupil، يصبح برأس الدبوس. ثم أعيد حقن الأبرة الأتروبين حتى أتيت على كل أمبولات الأتروبين في المستشفى.
0: فلم يبقى.
1: لم يبقى.
0: ولم
1: أخذت
0: يتحسن.
1: حصة العناية المركزة، حتى غضب مني طبيب العناية المركزة صديقي دكتور صلاح الجنابي، أحييه طبعا، هو جراح الآن لا زال في تل عفر، غضب مثل ما هو، ماذا أفعل؟ مريض يموت يعني. فسهرت حتى الصباح وطبعا قبل أن أعالجه ماذا قال لي أبوه؟ قال لي إذا خرج معافى سأهديك خروفا. سأهديك خروفا. طبعا أنا من عادتي أن أتحدث بخشونة مع الذي
0: مع المرافق الذي
1: يعرض علي هدية. يعني أنا هذا واجبي. كنا في زمن حصار وكان راتب الطبيب يمكن لا تصدق راتب الطبيب دكتور حسين كان دولارا واحدا في الشهر وليس في اليوم، دولارا واحدا في الشهر. فكان البعض يتصورون أن الطبيب هو يد سفلى، يعني راتبه دولار فسنعطيه هدية. فأنا أتحدث بخشونة معهم، ولكن وجدت أنه ليس من الإنسانية أن أجبه الرجل بكلام قاس وهو يرى ابنه يموت. فقلت له ابتسام، يعني انسى موضوع الخروف، أنا سأعالجه. المهم سهرت معه حتى الفجر، حتى لاحظت أن
0: بدأ يتوسع
1: وشفي تماما، وفي الصباح تعافى تماما. فقال لي أبوه وهو يأخذه، سأهديك دجاجة، سأدعوك إلى دجاجة. الخروف تحول إلى دجاجة. فأنا نسيت سهري كله وتعبي وغرقت في نوبة من الضحك. نعم، قلت له خروجه معافى يعدل عندي خرفان الدنيا كلها ودجاجة والديوك الذين مع دجاجة. فأخذ ابنه وخرج وهو لا يلوي على شيء.
0: الحمد لله على السلامة، كتب الله أجرك.
1: نعم،
0: انطلقت رحلة الشعر يعني في سن مبكرة مع الدكتور وليد.
1: نعم،
0: لكن هناك عدة يعني تساؤلات.
1: نعم،
0: من الواضح أن الذي يقرأ شعرك يمد يدا نحو التاريخ،
1: نعم،
0: ويدا أخرى نحو الفلسفة، نعم، ويدا أخرى إلى علم الاجتماع.
1: نعم،
0: ناهيك عن تتبع التفاصيل الدقيقة التي كنت بيني وبين نفسي أعزو سببها إلى كونك طبيبا.
1: نعم،
0: ويعني أن هنالك مختبرا كيميائيا.
1: نعم،
0: تتداخل فيه اللغة وتتداخل فيه القصيدة، وإن كان نزار لا يحب القصيدة الكيمياء كما يقول في
1: قتلتنا القصيدة الكيمياء.
0: نعم،
1: القصيدة التي بدأت بها.
0: إيه صحيح.
1: نعم،
0: هذا كله يحيل إلى الروافد التي شكلت شخصية الدكتور وليد شعريا.
1: نعم، والله دكتور حسين هي الطفولة. يعني أنا دائما أقول إن الأشياء ترى نسختها الأصلية في الطفولة، وبعد ذلك تصبح فوتوكوبي.
0: التشكيل الأساسي في الطفولة،
1: يعني الشجرة هي التي تراها في الطفولة هي الشجرة الأصلية، بعد ذلك تكون فوتوكوبي، نسخة قد لا تشبه الأصل. فالطفل مخلوق خطير. كل الشعراء وكل العلماء وأي تفوق إنساني لو عدت إلى جذره ستجده في الطفولة، في أنك أبقيت هذا الطفل الذي في داخلك. أنا مرة في قصة قصيرة فازت بجوائز، والله قلت استعرضت طفلا، يعني مشهدا لطفل يستند إلى شجر التين ويراقب النمل وهو يمر أمامه، ثم تمر السنوات ويدار المشهد. فأقول إنني أتثقف بكل هذه العلوم والآداب وعلم الاجتماع والفلسفة كما قلت، لأضع هذه الثقافة في يد هذا الطفل المستند إلى شجرة التين ليكتب شعرا.
0: يا سلام،
1: هذا هو يعني مصدر الثقافة، أن تعطي ذلك كله للطفل. فأنا حريص جدا على هذا الطفل. مرة مررت من مدرسة الابتدائية وقد مرت سنوات طوال، ووقفت أمام السور وتأملت زحام الطلاب هناك. زين، فعدت وجهت رسالة إلى نفسي، إلى وليد الصراف في السادس الابتدائي. فقلت له اليوم مررت من سياج المدرسة ونظرت بحسرة والتمستك في زحمة الطلبة فلم أجدك، فدلني أين أنت الآن؟ لست في البيت ولا في المدرسة ولا حتى في قبر لأزوره. منذ رحلت، منذ فارقتني وأنا وحيد وغاضب وحزين. الطب لم يعد إنسانية، والهندسة لم تعد بناء، والأدب يتحكم فيه شطار وعيارون، فأنت ابقى هنا، تشبث بالطبشور الأبيض والسبورة السوداء، فمنهما وحدهما تشف الألوان. الألوان خارج المدرسة كلها من الرمادي أو من تدرجات الرمادي. إياك أن تنجح وإلا فإنني سأرسب، إياك أن تكبر وإلا فإنني سأموت.
0: الله الله الله الله، هذه شعرية النثر.
1: نعم.
0: الرافعي كان يقول: أكتبني اليوم لأقرأني غدا.
1: نعم نعم نعم نعم، وما أكثر ما أفعل ذلك.
0: جميل.
1: نعم
0: جميل جدا. الموصل التي خرجت منها، المدرسة التي ذهبت إليها وأنت تريد أن تبحث عن وليد الصراف بين الزحام.
1: نعم.
0: في بيئة الموصل،
1: والله مدينة ساحرة الموصل.
0: قبل قليل كنت تقول أقرأها مرت اللخ،
1: والله
0: فلفت نظري
1: مرت اللخ بالمصلاوي.
0: إيه بالمصلاوي اللخ. هذه اللهجة الجميلة. بالمناسبة نحن نشترك معكم ب
1: في البلدير، دير الزور،
0: بس في دير الزور وفي القامشلي.
1: في القامشلي أيضا.
0: إيه أهلنا المردلية أو المحلمية الذين جاءوا من ماردين، و
1: نعم.
0: هذا السهل الممتد بين جبل ماردين وإلى نصيبين إلى
1: نعم نعم
0: ميديات.
1: نعم نعم نعم نعم.
0: والآن هم في القامشلي جزء كبير منهم،
1: حتى نسابة كان يصير منها زواجات.
0: إيه
1: وكذا.
0: نعم.
1: نعم نعم.
0: يتحدثون بهذه اللهجة.
1: صحيح.
0: الموصل، أنت تحمل الموصل معك في كل حيثما توجهت.
1: فعلا. ولم أكن أعرف قيمة الموصل حتى تهدمت. بالعكس كنا نشكو من الموصل، يعني كنا أنا ومحمد البياتي رحمه الله نضيق بالموصل ونحن شباب صغار، ولكن بعد أن تهدمت عرفت قيمة الموصل.
0: في رسالة من قابيل، الديوان الجميل الذي تحمله.
1: نعم.
0: الافتتاح النثري كان عن الموصل.
1: نعم.
0: القصائد كانت.
1: نعم.
0: عن الموصل،
1: كثير منها عن الموصل. نعم.
0: يعني أنت مثلا لك قصيدة صور
1: من
0: الجو
1: للموصل.
0: كأنك كنت في طائرة.
1: نعم نعم، وهي طائرة شعرية وليست طائرة حقيقية.
0: نعم. الطائرة مجازية.
1: نعم مجازية. نعم.
0: مكحولة والبدر من خطابها.
1: مكحولة والبدر من خطابها، هاي الموصل. وهي هناك ثمت روائي مشهور عندنا وكبير والله اسمه علي خيون. أيضا سمى شخصية في الرواية مكحولة، استمع إلى هذه القصيدة في أطراف الحديث في الشرقية. مكحولة والبدر من خطابها، ألقى بفضته على أعتابها، والفجر طوق جيدها بنظاره. النظار هو الذهب كما تعرف دكتور. مكحولة والبدر من خطابها، ألقى بفضته على أعتابها، والفجر طوق جيدها بنظاره وأراقه في مائها وترابها.
0: يا سلام.
1: وفد الربيع، هي الموصل يسموها أم الربيعين. وفد الربيع فأدخلته وأطلقت أنسامه وحمامه برحابها، سمحت له بزيارتين، وبعدها تركته منتظرا على أبوابها.
0: ياه.
1: أحلى النساء، خرير دجلة صوتها، وشذا ورود رباه من أطيابها. ما زال ينسج وردها وغصونها متخفيا، ويحوك خضر ثيابها، وتمت بالقربى نسائم ليله لجديلها ورذاذه لرضابها. سفرت ضحا تبدي رويدا حسنها، حتى إذا جمحت مفاتن غابها، نم الحمام علي فانتبهت إلى ولهي، فهمت بارتداء حجابها.
0: يا سلام.
1: إن لفها ليل وأخفى وجهها، أبدى ملامحه أذان قبابها. الطفل شاب وشاب كل لداته، وبنوه وهي بعنفوان
0: شبابها.
1: كم نمت تحت ظلالها، وشربت من غدرانها، وأكلت من أعنابها، نقلت قلبي في الهوى كنسيمها، وصمدت في اللأواء مثل هضابها، أزهو بأني نقطة في كلمة، في جملة، في صفحة بكتابها.
0: يا سلام يا سلام،
1: شوف يقولون عني نرجسي ومغرور، هو النرجسي هو نقطة في كتاب.
0: كل شيء مختلف في الموصل.
1: نعم.
0: كل شيء أنت تعيشه في القصيدة وتحمل رسالة الموصل معك.
1: نعم.
0: كل المدائن
1: كف الله يغسلها،
0: وأنت من غسلت،
1: من غسلت من طهرها الماء.
0: هذا بحق الموصل.
1: نعم.
0: والله تستاهل.
1: الله يخليك، الله يسلمك.
0: وتقول في أخرى إن الغمامة بها،
1: إن الغمامة بها دمع
0: لثاكلة.
1: اليوم في الموصل الأمطار من قطعت، هاي في يوم شتائي. اليوم في الموصل الأمطار من قطعت، والرعد والريح أنات لمجروحي. إن الغمامة بها دمع لثاكلة، وفي سواها دموع للتماسيح.
0: يا سلام. هل وفت الموصل لك الدين إذا كنا نعتبر أنك تقدم لها؟
1: والله الموصل في السنوات الأخيرة أكرمتني جدا. يعني أنا عندي قصيدة مثلا العنقاء،
0: معروفة، البائية.
1: البائية، نعم. يعني هذه أصبحت نصبا، مدير البلدية أستاذ عبد الستار جعلها نصبا قرب جسر السويس، مخطوطة عليه بحروف ذهبية، ورئيس جامعة الموصل دكتور قصي جعل منها جدارية في رئاسة جامعة الموصل، ولحنها ملحنون ورسمها رسامون، وسارت في مواكب مهرجان الربيع، وقدمت في عمل مسرحي في هولندا بإخراج فارس الماشطة
0: القصيدة.
1: قصيدة، نعم. وقدمت في مؤتمر المدن المنكوبة في سويسرا، وقرأها طلاب عرب في مدارسهم في بيت لحم في فلسطين، طالب قرأها. ولدينا سيدة وقور اسمها لطفية الجراح، عبرت بها متقدمة مجموعة من المثقفين، عبرت الجسر العتيق الذي يفصل بين الساحل الأيسر والأيمن، عبرته وهي تردد القصيدة وهم وراءها يسيرون، رامزة إلى أن الموصل اجتازت الأزمة. وأحيانا أسير في الموصل وبعض الناس يستوقفونني ويقرؤون لي مقاطع منها،
0: من هذه القصيدة. مع أنك كتبت للموصل أكثر،
1: أكثر
0: من قصيدة،
1: بس هذه القصيدة يعني شعرت أن الشعر يخرج من ثقوب الميكروفون ومن سطور الورقة، يقفز ليدخل في الدورة الدموية للناس في زمن جف فيه الشعر.
0: الله الله.
1: فأنا فرح لصدى هذه القصيدة.
0: يبدو أن صاحبك الطبيب الذي في داخلك كان في غيبوبة.
1: نعم، نعم،
0: وكان
1: نعم.
0: الآخر
1: نزحته جانبا.
0: ايه،
1: نعم.
0: كان الآخر. وأنت حاولت أن ترمم منارة الحدباء في قصيدة.
1: نعم،
0: أخرى.
1: نعم،
0: ولكن
1: نعم.
0: الحقيقة الحديث عن العنقاء والحدباء العنقاء، لابد هنا يعني أن نستعيد صورة تلك القصيدة. أنا أعرف أنها قد تتعبك، ولكن ما شاء الله.
1: لا لا، تتعبني، ولكن قرأتها كثيرا في عواصم.
0: نحن في منازل القصيد،
1: في منازل
0: نريد أن
1: القصيد.
0: نسمعها.
1: نعم نعم. حدباء، لا تقنطي، إني أرى القصب لم يصبح الناي لولا أنه ثقب. ما زلت عبر دخان الحرب فاتنة ودجلة، دمعة في خدك انسكبا، تريق فضتها الأنهار فيك دجا، وتسكب الشمس في أسحارك الذهبا. والشمس وجهك، إن أسفرت لاح ضحى، وإن وضعت حجابا فالضحى احتجبا، حتى استرابت به شمس النهار، ولم يعلم ضحاها لأي منكم انتسبا. أخت الجنوب، على جوع يقاسمها نخيله في الخطوب الظل والرطبة. بيت القصيد له يهتز إن تليت قصيدة الشرق من أصغى لها طربا، كأن أيسرها شطر وأيمنها شطر بحبر الربيع الأخضر كتبا، والجسر والناس ما تنفك تعبره كوقفة بين شطريها قد انتصبا. كنا على الجسر نبكي واقفين ربا، واليوم نبكي على جسر هوى وربا. تجعد الأفق والنخل حنا هرما، تجعد الأفق والسرو حنا هرما، ولم يعد دجلة كالأمس مستخبا. ما باله سار كالأعمى تؤنبه غرقاه، يذهل عن عشب وريح صبا، خريره كركرات الطفل، كيف غدا سعال شيخ مسن يكتم الوصبا. ما بال سورك قد أمسى تسوره، رهان طفلين قرب السور قد لعبا، وكم رماح رمته أمس فانكسرت، وكم جواد أتاه جامحا فكبا. أدري المنارة أمست بعد عزتها وليمة الدود، أدري المسجد انتهبا، أدري البنى درست، أدري الصوى طمست، أدري العناقيد عنها نامت الرقبا، أدري على صدرك الأنقاض قد جثمت، وأنها سدت الأفق الذي رحبا، وأن ألف حياة تحتها وئدت، وأن ألف غراب فوقها نعبا. أدري ولكنك العنقاء ما دفنت إلا وآشور من تابوتها وثبا.
0: يا سلام.
1: قومي من النوم يا حدباء، غاسلة في دجلة بعد نوم وجهك التربا، قومي فملء مدى كفيك ألف يد إليك قد مدها أبناؤك النجبا. الموصليون ما هانوا ولا وهنوا بصبرهم في الدواهي أذهل النوبا، شوس مقاحيم خواضون في رهج ينكب الرعد عن صيحاته هربا. ما قاوموا طمعا أو سالموا فزعا أو أقدموا رغبا أو أحجموا رهبا. ما دمت فينا فلا دار قد انهدمت ولا سراج خبا فيه اللهيب خبا فينا، وفي أغنيات الناس، في لعب وفي طيوف يتيم تستعيد أبا، في السوس يسكب، في السواس، في قرب سود بخمر حلال باهت القربا، وفي حكايات جدات مضينا، وفي قبر بلا شاهد من زاره انتحبا، في باب بيت عتيق خلفه كمنات كي تعتدي بدموع ذكريات صبا. قومي من النوم يا عنقاء وانتفضي على رمادك، قولي كن يكن لهبا، والله لن يهتدي نوم لأعيننا حتى نعيد لك الأمس الذي ذهب.
0: يا سلام يا سلام، صح لسانك. يا سلام على البحر البسيط.
1: على البسيط نعم.
0: وعلى البائية، وأنت نعم. تحب البحر
1: نعم
0: البسيط
1: نعم.
0: هل أعدتم
1: نعم.
0: للموصل أمسها الذي ذهب؟
1: والله هذه القصيدة يعني كانت شرارة لإذكاء همم الناس، وسمعت أن أحد المسؤولين يعني في الموصل كان عندما يجتمع بمعيته من الكادر يقول لهم والله لن يهتدي نوم لأعيننا حتى نعيد لك الأمس الذي ذهب. الحمد لله عاد الكثير منها، وبمعونة العراق كله. الموصل يعني الموصل هي العراق مصغر، يعني العراق كله يحبها وهي تحب العراق كله، هي ذابت فيه وذاب فيها.
0: وأنت كتبت للعراق ككل.
1: أكيد نعم.
0: وكتبت لبغداد
1: وخصص
0: حتى في ديوانك رسالة من قابيل كنت
1: نعم.
0: تتحدث عن الإسكندرية
1: نعم نعم.
0: وعن حلب
1: العربية وعن حلب
0: وعن حمص
1: عن حمص نعم نعم.
0: وعن دبي
1: وعن دبي
0: وعن مسقط
1: عن مسقط، كل مدينة زرتها كتبت عنها والله كثير.
0: هذه الذاكرة أين تصنف في الطب؟ يعني هذا التعلق بالمكان هل هو شكل من أشكال الطفولة المنشودة التي تتحدث عنها يا دكتور وليد؟
1: نعم، هي مشكلة المكان أنه يعفو، هذه ورثناها منذ أجدادنا الجاهليين، أنه يعيش في مكان ثم يهجر هذه المكان إلى الماء والكلاء ثم يعود دامعا، يتذكر صباه هناك، يتذكر أحيانا. طبعا مفهوم الطلل دكتور حسين تغير كثيرا، يعني قبل كان الطلل أقوى وأقفر من نعم وغيره، مثلا قفا نبكي من ذكر حبيب ومنزلي، لم يبق منه إلا موقد النار، إلا الثمام وإلا موقد النار. الآن الطلل يواجهنا بإسمنته وحديده، وقد أصبحنا نحن طللا، نحن الذين عفونا، حصل تبادل أدوار بيننا وبين الطلل في العصر الحديث.
0: تغرب المكان
1: يعني الآن الطلل هو غير الطلل في العصر الجاهلي. أما بعد مأساة الموصل الطلل لم يعد الطلل نفسه الطلل الجاهلي بعد مأساة الموصل، تحولت المدينة إلى أنقاض. يعني أنا أمشي في شارع النجفي مثلا، هناك حلاق كنت أحلق لديه، اشتقت إليه، ذهبت فوجدت المكان قد أصبح عبارة عن
0: ركام،
1: ركام من الحجارة، لا تعرف دكان الحلاق من دكان الصائغ، من المكتبة، من الكذا. فأنا هناك سمعت امرأ القيس عبر 14 يناديني صوته صادقا صافيا: قفا نبكي. فأنا أقول له: حسنا يا امرأ القيس، سمعت صوتك، ولكن أين أقف؟ أين أقف؟ زال المكان، زال المكان ولم يبق منه شيء يدل عليه. فأنا يعني الطلل لدي بعد مأساة الموصل، وانعكس هذا في دواويني وفي قصائدي،
0: ظلال من الشجرة،
1: من الشجرة، نعم، أصبح طللا آخر.
0: لك قصيدة تقول: ظل لطلل موصلي،
1: نعم نعم نعم نعم،
0: وقفت برسم
1: وقفت
0: الدار،
1: برسم الدار،
0: والعمر قد مر،
1: قد مر،
0: فذكرني أمسي وأنى لي الذكرى،
1: وقفت فنادتني الشبابيك
0: والكوى
1: بأسمائي الأولى لتغتالني جهرا، وقفت وما في الموت شك لواقف، تمزقني نبل وتخطئني أخرى، وتسكرني حتى كأن حرابها تريق من الجرح الذي تفتح الخمرة. أنا منذ أن غادرته قبل 10 بقايا قتيل لا يموت ولا يبرى، ترصدني موتي طويلا ولم يزر، وقد مد مني كل جرح له جسرا، وغادرني حيا وعاد بعودي، فباتت جميع الناس في أمره حيرا، وريب أساتي واستعانوا ببعضهم لكي يجدوا عذرا فلم يجدوا عذرا.
0: الله الله الله. عمر أبو ريشة أراد أن يفلسف الطلل بطريقة أخرى، ولما تحدثت عن أن الذي صار طللا هو الإنسان،
1: نعم،
0: وأن المكان هو الذي صار يقف
1: هو
0: على
1: الذي
0: الإنسان،
1: صار يقف على الإنسان، نعم.
0: أبو ريشة أراد أن يفعل شيئا خاصا في قصيدة طلل لما ذهب إلى أثر.
1: قفي لا تخجلي مني،
0: لا، قفي قدمي،
1: قفي قدمي إن هذا المكان،
0: قفي قدمي، لما وقف أمام الصرح.
1: أظنه قصيدة رائعة،
0: صرحا، أظنه صرحا رومانيا في ريف حلب، في ريف منبج،
1: نعم.
0: فقال: قفي قدمي إن هذا المكان يغيب به المرء عن حسه، رمال وأنقاض صرح هوت أعاليه تبحث عن أسه، أقلب طرفي به ذاهلا وأسأل يومي عن أمسه، أكانت تسير عليه الحياة وتغفو الجفون على أنسه، وتلك العناكب مذعورة تريد التفلت من حبسه، لقد تعبت منه كف الدمار وباتت تخاف أذى لمسه،
1: الله الله،
0: هنا ينفض الوهم أشباحه وينتحر
1: الموت من
0: يأسه. يأسه.
1: الله الله، هاي منذ الصبا قرأناها القصيدة. وكان الإنسان
0: أكثر شيء جدلا،
1: نعم، كان أكثر شيء جدلا، كان يرحل حيث اقتضى الماء والكلى أن يرحل، الآن الإنسان يرحل حيث دعاه الظرف السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وكان الشاعر يستوقف صاحبيه على الطلل، والشاعر الآن يستوقف قراءه على الطلل، ويستوقف شركائه في هذه المحنة الإنسانية التي تتوزع الناس جميعا. والله العظيم الشعر يستطيع أن يوحد الأمة، الأمة العربية، وعلى السياسة أن تتعلم من الشعر. كل شاعر عربي شعره ممحاة تمحو الحدود بين الدول، كل قصيدة هي ممحاة تمحو الحدود بين الدول، وعلى السياسة أن تتعلم هذا الأمر من الشعر.
0: كنت أريد أن أضيف،
1: نعم،
0: لأن المتنبي أمسك هذا الملمح جيدا في العلاقة بين الشاعر المثقف وبين السياسي، وأراد أن يقيم تصالحا، بل وجه رسالة واضحة للسياسي: أن دعاني إليك العلم والحلم والحجة. دعاني إليك العلم
1: والعلم والحجة،
0: وهذا الكلام النظم والنائل النثر، وما قلت من شعر تكاد بيوته إذا كتبت يبيض من نورها الحبر، كأن المعاني في فصاحة لفظها نجوم الثريا أو خلائق كالزهر، وما أنا وحدي قلت ذا الشعر كله، ولكن لشعري فيك من نظمه شعر، أزالت بك الأيام عتبي كأنما بنوها لها ذنب وأنت لهم عذر. هو كسياسي رضاه أرضاه أعطاه ما يريد من المدح، أعطاه ما يريد،
1: ولكن وراء الكلام كلام آخر.
0: وضح له أوتادا أن الذي دعاني إليك كان شيئا مختلفا عن التكسب، العلم والحلم والحجة والحقيقة. أنا أظن لفظها هكذا، الحجة، صح؟
1: الحجة،
0: نعم. أظن أن المتنبي كان متعمدا أن يذكرها على هذا الترتيب، وكان متعمدا أن يأتي بها. اليوم نحن ما يعني في ظل واقعنا الحالي، ماذا آخر، ماذا نقول؟ دعاني إليك النت مثلا والفيسو
1: والفيسو. شوف الآن دعوات لمحاربة الشعر العربي، يعني يكون من يجي يقول لك والله المنبر من الحداثة أن تشطب على المنبر، هذا كلام هراء هراء. القصيدة هي رسالة من لسان إلى أذنين قولا واحدا، انتهى. حتى القصيدة التي نقول إنها لا تصلح للمنبر للقراءة الصامتة، نحن عندما نقرأها فنحن هنا نوظف العين لتنوب، لتحل محل الأذن في التلقي، في الإصغاء. فهي المنبر هو، والقصيدة العربية هي القصيدة التي تلقى وتحفظ وتروى وتتناقلها الأجيال. شوف قاعة الشعر العربية دكتور حسين مكان ساحر، يعني هي ليست مجرد أربعة جدران، هذه الأربعة جدران تختزل الكرة الأرضية كلها، وساعة الشعر في هذه الأربعة جدران تختزل الدهر كله. بمجرد أن يرتقي شاعر منبرا ويقول قفا نبكي، يتحول جميع الجالسين في القاعة إلى كائن واحد، كائن يعني تنسى أن عمرك 40 أو 50 أو 60 أو 70، والذي قربك يجلس ينسى عمره، وتتحولون جميعا إلى كائن واحد عمره 14 قرن يخفق فيه قلب واحد وتهطل من عينه

0: عطر ليلى وعرار نجد، ونحلق في حالة توحدنا جميعا، نحن الذين نجلس في القاعة ومن هم خارج القاعة عندما يصغون إليها. فأي أمر يوحد العرب أفضل من الشعر.
1: يا سلام يا سلام. يعني نحن كان من البداية كنت أريد أن أشير إلى أننا في دمشق،
0: نعم،
1: ولكن أنا لم أستشعر يعني في نفسي أنك ضيف وأنني صاحب
0: أكيد
1: بيت.
0: أكيد
1: مثلما استشعرت أنني عراقي.
0: عراقي نعم نعم نعم نعم.
1: وهنا تماما حينما ذهبت إلى القاعة وفتحت لنا الشبابيك،
0: نعم،
1: وتحول المتعدد إلى متوحد، نعم، واحد
0: بالضبط،
1: وأصبحت الأجزاء كلا واحدا.
0: ومن يحسن الوصف مثلك، من يحسن أن يكون ناقدا انطباعيا في اللحظة مثلك.
1: يعني بارك الله فيك.
0: والله
1: نعتز بشهادتك.
0: ليست مجاملة، لا والله، هاي مو أول مرة.
1: أنا نعم. على فكرة أنا عندي، أنت تحدثت عن الطفولة وأنا عندي شكل كبير من أشكال العاطفة الطفولية.
0: أكيد.
1: يعني أنا ربما في جلسة أخرى نوسع الحديث أكثر في الحديث عن النزوع الطفولي في شعر وليد الصراف.
0: نعم.
1: هل كتب أحد من الرسائل؟ وقد كتبت رسائل كثيرة.
0: نعم نعم.
1: هل تناول أحد هذا؟
0: والله لم أنتبه فعلا.
1: قد نعقد جلسة يعني ثانية، نعم، وربما نعم ثالثة ورابعة إن شاء الله، ونحن طماعون وأنت كريم.
0: لا بالعكس،
1: في الحديث عن هذا. لكن أعود إلى قاعة الشعر وقد جئت عليها.
0: نعم.
1: يعني أنت استدرجتها إلينا.
0: هاي الطقوس ما أعد والتصفيق ما موجودة، يمكن بس عندنا هاي. نعم.
1: نحن في مهرجان دمشق للشعر الدولي التقينا فيه،
0: نعم،
1: كان سببا في
0: هذا
1: أن نجتمع، وأنت تعود إلى دمشق بعد غياب ربما زاد على 15 سنة.
0: نعم نعم نعم نعم.
1: حزت جائزة لها علاقة بحلب يوم كانت
0: نعم
1: حلب.
0: نعم، فزت بالجائزة الأولى لحلب عاصمة الثقافة الإسلامية.
1: نريد أن نتحدث عن مع حفظ الألقاب عن وليد الصراف وسوريا في هذا الجانب، سواء
0: نعم
1: سوريا التي تمثلت له دمشق، وأنا أعرف يعني مسبقا أنك تحب نزار قباني بل تراه
0: حبا جنونيا.
1: أي نعم. نعم. وسواء فيما أخذته وحصلت عليه، بل نحن الذين حصلنا على هذا الشرف.
0: والله
1: يوم كانت حلب عاصمة الثقافة الإسلامية.
0: نعم.
1: عام 2006.
0: نعم نعم.
1: أو في مهرجان أبي تمام.
0: نعم، أنا دعيت إلى مهرجان أبو تمام في درعا، نعم، في ناحية جاسم
1: عام 2009.
0: في 2009. نعم نعم.
1: ووقتها كانت آخر زيارة لك.
0: هذه كانت آخر زيارة.
1: انطباعك وأنت تعود إلى دمشق.
0: العرب تقول يبس الثرى بيني وبينها، هذه تدل على العداء يعني.
1: نعم.
0: لا والله أنا لم يعني فقط أنا لم آتي، ولكن الثرى بقي في الذاكرة زاهرا.
1: كيف رأيت دمشق بعد أن عدت إليها؟
0: والله دمشق هي امرأة،
1: عفوا أسلوبي في طرح السؤال وبالذكرني بالدكتور عبد المجيد السامرائي.
0: سامرائي. نعم.
1: كيف
0: نعم
1: رأيت الدنيا؟
0: كيف رأيت؟
1: ما أدري كيف خرج هذا.
0: نعم نعم نعم.
1: آسف، تفضل. كيف وجدت دمشق؟
0: والله دمشق يعني مثل الموصل، هي امرأة ساحرة. عندما تفارق امرأة وتعود إليها بعد 20 عاما، تجد أن التجاعيد قد تسللت إلى وجهها، تجد أن الشيب وجد سبيلا
1: فتخبو عواطفه
0: إلى شعرها يعني. ولكن دمشق أصبحت أكثر شبابا وأجمل منها بعد 20 عاما، وهذا
1: تجددت.
0: هو سر المدن العريقة مثل الخمرة المعتقة، كلما مر عليها الزمن أكثر أصبحت أكثر جمالا. وأنا فرحت كثيرا بهذا الربيع الذي وجدته في كل مكان في دمشق، رغم أن الفصل هو فصل الصيف.
1: كيف وجدت مهرجان الشعر في دمشق؟
0: والله مهرجان رائع، يعني مهرجان دون مجاملة. أنا كنت أبحث عن مهرجان يدعو الشعراء الحقيقيين، لأن هذا أصبح أمرا نادرا. أنت تعرف أنا طبيب، يعني أنا لو كنت إعلاميا أو كنت مدير مهرجان ماذا سأفعل لو كلفت أن أقيم مهرجانا؟ سياستي أنا أن أدعو أقل ما يمكن من الشعراء، أدعو الشعراء الكبار فقط،
1: النوعيين
0: الأفضل فقط، فقط الشعراء الأفضل، لا أدعو المفضول وأترك الأفضل. الذي يحصل في مهرجاناتنا أحياناً العربية أننا ندعو المفضول ولا ندعو الأفضل، بل ندعو الأسوأ ولا ندعو الأفضل. وأيضاً لا أراعي التمثيل الجغرافي. شنو هاي الوهم مال؟

0: لازم شاعرين من فلان بلد، شاعرين من فلان بلد، ثلاث شعراء من فلان بلد. يا أخي العربية عندما تحضر تشطب على الجغرافيا. النزار قباني ليس سوريا، سياب ليس عراقيا، البردوني ليس يمنيا. أنا إذا بلد فيه خمسة شعراء كبار أدعوهم جميعا، وإذا أكو خمسة بلدان زين أو خمس بلدان ليس فيها شاعر لا أدعو أحدا منها، لأن إساءة إلى بلد أن تدعو شاعرا صغيرا منها. الذي يحصل أنهم يدعون أحيانا شاعرا لديهم طلاب في الجامعة في مدينة يكتبون أفضل منهم، فأي مهزلة هذه؟ فأنا لو كان الأمر بيدي سأدعو أقل ما يمكن من الشعراء وأنسى التمثيل الجغرافي للبلدان. نحن في البحر البسيط والكامل، ولسنا في البحر المتوسط والبحر الأحمر، نحن في الشعر. الشعر فيه مناطق استراتيجية خطيرة، الدخول وحومل، الدخول وحومل مثلا هذه منطقة استراتيجية خطيرة، شعب بوان، بطن خبت اللي ما أعرف أشنه هو وين، هذه مناطق استراتيجية، هذه التي عيني عليها في الشعر. فأنا أدعو أقل ما يمكن من الشعراء الكبار فقط، وأنسى التمثيل الجغرافي، وأدعو نخبة من ألمع الإعلاميين العرب الذين يعملون في ألمع المنصات، ليش؟ ليفتحوا شباكا في هذه القاعة الصغيرة التي لا تتسع إلا لعشرات الناس، يفتحوا شباكا على عشرات الملايين. جميل. هؤلاء الإعلاميون هكذا يكون المهرجان، وإلا فلا يكون. شوف مهرجانات الخمسينيات، جواهري ترى فيها، ترى نزار قباني، ترى البردوني، ترى الفيتوري،
1: ويجتمعون دائما
0: فقط وخلي 100 مرة يجي، ماكو هاي مال والله جاء هالسنة يجي غيره، بلكي غيره رديء، شاعر رديء. فعلينا أن نتعلم، على الأسف نحن إلى الوراء نسير، الزمن يسير إلى الأمام ونحن إلى الوراء.
1: هل نفهم من حديثك
0: علينا أن نتعلم
1: أن لديك ملاحظات على المهرجان أم أنك؟
0: لا والله، مهرجان دمشق يا أخي قرأ فيه يحيى حمادي، قرأ فيه شوقي بزياء، قرأ فيه عمرو السعيدي، قرأ فيه، يعني أنا اللي سمعتهم لحد الآن، أكو بعد ما سمعتهم، لم أسمعهم. كل مهرجان تخرج منه بقصيدة، قصيدة الجواهر في أبو العلاء المعري، هذه من مهرجان، هذه قف بالمعرتي،
1: مهرجان أبي العلاء،
0: هذه القصيدة التي قرأتها الآن للقباني، هذه في مهرجان في بغداد، خرجت من مهرجان في بغداد. يعني كثير من أما مهرجانات هذه السنين تدور منذ أول يوم حتى آخر يوم، ولن تخرج منها حتى ببيت واحد وليس بقصيدة واحدة، تتناقلها الأجيال وتسير بها الركبان. فإذا لمن هذه المهرجانات؟ لماذا هذا العبث بالشعر والعبث بالمال؟ لماذا؟
1: دعنا نخرج بقصيدتك التي افتتحت بها المهرجان، التائية.
0: نعم.
1: يعني أنا من الكنوز التي جمعتها من المهرجان تائية الدكتور وليد الصراف، ولكن كان هناك حدة فيها، كانت حدة واضحة فيها.
0: نعم، تمت شعراء قصيدة نثر كان لي موقف معهم، فكتبت فيهم قصيدة، والقصيدة الحقيقية هي القصيدة التي تأخذ من المناسبة مجرد حجة للظهور لتولد. نعم.
1: فدعنا إذن نختم بهذه القصيدة الرائعة.
0: جعلت من الأسى نايا شجيا، وحررت القطيع من الرعاة، فما للكاس تعرض عن مدامي، وتختبئ المنائر من تقاتي، وما للشعر أطلبه ويأبى، وكان ولست أطلبه يواتي، سقيت العاشقين وما أراقت سوى الغسلين في كأسي سقاتي، لكل زوجه في فلك نوح، ووحدي في العباب أنا وذاتي، فلا كانت عليه مثل غيري، ولا كانت على جبل نجاتي، يفر العطر من وردي، ويمضي إلى جهة القفار العاهرات، وأشجاري ذواهل دون جدوى تحدق في ظلال الهاربات، لقد أسرفت في مطري وقحطي، وضيعت الضعون من الحدات، ولكني كما وصفوا وتبقى بقاء التبر لم يصدأ صفاتي. تمر الريح تلو الريح حيرا وتحكي للتنائف عن ثباتي. أنا ما زلت مثل الأمس غضا ولم أهرم وإن هرمت لداتي، ودانية لمن حلموا قطوفي، وشوكاء لمن عجموا قناتي. وتختصم الرياح على جذوري، وتصطلح الوحوش على رفاتي. أنا أحد على عصر جديد أطل من العصور الغابرات. تصيب عيون من سهدوا سباتا وتنبو مقلتاي عن السبات. إذا ما نمت ثانيتين أصحو على طيف الغنائم والرمات، على أن أستعير قميص غيري لأؤثر أن أكون من العرات. ولم أصدر يراعي وهو يحسو قراح الحبر إلا من دواتي. قصي شاسع الآماد شعري على الآباد مفتوح الجهات. عصي التيه منبت الدياجي به تعشو عيون البوصلات. يترجم عن لغات الغيب قولا ثقيلا فوق مقدور اللغات. ومنه تطل للراني إليه غيوب لا تطل على الرنات. ويبرق في الصوامع للتقات، ويكمن في المضاجع للطغاة، ويغدو كل بيت منه يلقى عصا لقفت عصي الإمعات. تطير به الزواجل في الأقاصي وركبان الرياح السافيات. وينبته الغمام بكل مرعى وترويه الفلات عن الفلات. طموح البرق من سيل لسيل وقبلة كل بحر في الصلاة. وها أنتم وما حانت أذعتم بأني اليوم قد حانت وفاتي. تشيعون المراء ولا أبالي وأبقى صامتا جم الأناتي. وتبدون العداء فأزدريكم وأأنف أن تكونوا من عداتي. أنا رغم الضباب زجاج عمري يشف عن العصور القادمات. يحل الدهر في يومي فأحيا عصور الدهر من ماض وآتي. وتدرك دوحة قد كان لاقى بها حواء آدم ذكرياتي. أهيم بكل واد ثم أمضي فتسكنه إلى أبد غواتي. فيا لغبائكم، أحسبتموني أموت إذا انتهت حقا حياتي؟ ألا ويل لكم ما عشت منها وويل ثم ويل من مماتي.
1: يا سلام يا سلام على طيب الكلام وعلى بحر الوافر وعلى هذا النفس الجميل والطويل. طبيب الأذن والأنف والحنجرة. نعم. هذا حين يصحو صديقك الأول أو صاحبك الأول والشاعر. نعم. الكبير، شاعر العراق الكبير.
0: الله يسلم.
1: الذي نحب. نعم. والذي حين نسمع أو نلقى نمد معه أذرعا إلى التراث الجميل. نعم. الأصيل القوي، صاحب الفكرة وصاحب الصورة وصاحب التعبير، والأهم على الصعيد الشخصي بالنسبة لي، وهذا نوع من الأنانية الإعلامية.
0: نعم.
1: أن تتحدث عن ذاتك في برنامج عام. على الصعيد الشخصي فإني يعني أصافح العراق، أصافحك.
0: أنا أيضاً أصافح.
1: وأنا أصافح. سعيد بالأنسام الموصل التي جلبتها لنا معك.
0: الله.
1: وبذكريات العراق الحالم بغد أجمل وأفضل. نعم. إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: والله يعني الوقت كيف مر لست أدري، وأنا جالس أتعلم وجالس.
0: بالعكس أنا اللي أتعلم.
1: ذائب.
0: نعم.
1: وذاهب في غيابات من الجمال، وإن شاء الله نستزيد ونستزيد. شاعر العراق الكبير الدكتور وليد الصراف، حللت في منزلك في منازل القصيد.
0: الله يسلمك.
1: شكرا جزيلا لك.
0: شكرا جزيلا لك. شكرا دكتور حسين.
1: شكرا لك.
0: الله يسلمك.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية من تلفزيون سوريا، والبداية بأبرز العناوين.
1: يعني ما جرى في 7 أكتوبر من يحدد سياسات إسرائيل مع سوريا، أعتقد هذا المسار خاطئ 100%.
0: الرئيس الشرع يقول إن أي اتفاق سلام مع إسرائيل يجب أن تكون فيه الحقوق السورية مضمونة. القوى البحرية توقف زورقاً قبالة سواحل اللاذقية يحمل 21 شخصاً في أثناء محاولة مغادرة البلاد بطريقة غير مشروعة. صندوق النقد الدولي يبدأ برنامجاً فنياً مع المصرف المركزي لتحسين البيانات والمؤشرات المالية. محافظ حلب عزام الغريب يعلن إطلاق 119 مشروعاً تنموياً ضمن مبادرة سوريا بدون مخيمات. أكد الرئيس أحمد الشرع أن دمشق تعمل على سلام دائم في المنطقة بين سوريا وإسرائيل، شرط أن تكون الحقوق السورية مضمونة، لا أن تكون الأراضي السورية محتلة. فهذا ليس بسلام، إنما السلام عندما تستعاد الحقوق السورية. وأشار الشرع خلال جلسة حوارية نظمها المجلس الأطلسي بنيويورك إلى أن صياغة الدستور السوري ستستكمل قبل انتهاء مهلة السنوات 5 للمرحلة الانتقالية، مشيرا إلى العمل على تحسين القوانين والتشريعات من خلال مجلس الشعب. وقال الشرع إن بناء الأمن في سوريا يتم على مستويات، من بينها تفكيك الفصائل المسلحة وانضواؤها تحت مظلة الدولة، مؤكدا أن ترسيخ الاستقرار يتطلب تعزيز مؤسسات الدولة وتوحيد السلاح بيدها. وشدد الشرع على حق الأكراد في سوريا بالاعتراف بحقوقهم الثقافية واللغوية، مشيرا إلى الاتفاق على اعتماد الدراسة باللغة الكردية في المناطق ذات الأغلبية الكردية. وقال الرئيس الشرع إن ما جرى في 7 أكتوبر لا يجب أن يحدد سياسات إسرائيل في سوريا، مضيفا أن من يريد الأمن عليه احترام أمن الآخرين.
1: ما جرى في 7 أكتوبر من يحدد سياسات إسرائيل مع سوريا، أعتقد هذا المسار خاطئ 100%، لأن المبالغة في المخاوف أيضا تأتي بالمخاطر بعض الأحيان. إن أردت أن تحافظ عن أمنك عليك أن تحترم أمن الآخرين في الدرجة الأولى. فجربت قديما سياسة أن تكون دولة تحاول أن تثير النزاعات في محيطها حتى تبقى آمنة، ولكن هذا أدى بمخاطر كارثية وكبيرة جدا على الدولة نفسها التي تثير هذه المشاكل. السياسة الأفضل أن تكون الدول مستقرة، آمنة، اقتصاد ناجح، الناس لديهم دخل جيد، هناك علاقات محترمة ضمن القوانين الدولية والأعراف الدولية. فأعتقد أن هذا مسار سليم وصحيح لاتخاذه. في تصوري أن السياسات الإسرائيلية في هذا الوقت لا تأتي بالأمان للمواطن الإسرائيلي، لأنها تثير النزاعات والحروب وتبقي دائما المجتمع الإسرائيلي في دائرة الخطر وتوقع أن يحصل هناك بعض المشاكل وبعض القصف هنا وبعض القصف هناك. ينبغي أن تكون المنطقة آمنة.
0: وأكد رئيس الشرع أن الجولان أرض سورية لا يحق لأحد التنازل عنها للآخرين.
1: لا يملكها، فهي لها أناس وأرض. بغض النظر عن هذا المزاح، لكن الجولان لها أناس، هي لأناس، يعني لا يحق لأحد، لا لرئيس سوري ولا لرئيس أمريكي ولا لأي أحد أن يتنازل عنها للآخرين.
0: وفيما يتعلق بالوجود العسكري الأجنبي على الأراضي السورية، قال الرئيس الشرع إنه يجب أن يكون أي وجود له توصيف قانوني يوافق عليه مجلس الشعب وصيغة قانونية تحفظ حقوق الدولة السورية. وفي المنظور القريب سوريا ليست بحاجة لقواعد عسكرية أجنبية. وقال الشرع إن الحوار مع روسيا وصل إلى نتيجة تقضي بتقليص عدد القواعد إلى قاعدتين، مع الاتفاق على تحويلهما إلى قواعد تدريبا للجيش السوري. وأضاف أن القوات التركية دخلت إلى سوريا ضمن ظروف معينة تتعلق بأمن الحدود التركية، وكانت المنطقة مشتعلة بالصراعات والحروب، مشيرا إلى تقليص عدد القوات الموجودة في شمال غربي سوريا، مع الاستمرار في مناقشة التوصيف القانوني لوجود أنقرة في سوريا. وللحديث أكثر ينضم إلي تمام الجاسم الصحفي المتخصص في الشأن الأمريكي معنا الآن من واشنطن. بداية صباح الخير أستاذ تمام، إذن كيف تابعت اليوم الأول من اجتماعات الجمعية العامة ولقاء الرئيس الشرع والوفد المرافق له مع القادة والمسؤولين العرب والأجانب؟
2: تحياتي هبة لك ولمشاهدي التلفزيون سوريا. أول ما لفت انتباهي طبعا في اللقاءات التي أجراها الرئيس الشرع منذ قدومه إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة هو إصراره إلى يعني أن يضع في قمة جدول أعماله هو اللقاء مع الجالية السورية كما حصل في العام القادم في العام الماضي. أول قدومه التقى مباشرة بالجالية السورية وتناقش وبحث معها سبل تعزيز العلاقة، دور هذه الجالية في يعني تعزيز العلاقة بين الولايات المتحدة وأمريكا، وثم بدأ جدول أعماله بلقاءات ويعني كان من ضمنها لقاءات القادة العرب مع مجموعة من مع الرئيس ترامب، ثم انتقل إلى الحديث عن مع المجلس الأطلسي عن الوضع في المنطقة وما تشهد سوريا من تطورات. لذلك أعتقد أن تركيز الرئيس الشرع في هذه اللقاءات كان يتداول على النهج الذي ستنتهجه سوريا في القادم من الأيام، كيف ستستطيع سوريا الوقوف على قدميها وحاجتها إلى طبعا الاستثمارات لإعادة الإعمار.
0: ما أبرز ما لفتك بالجلسة الحوارية مع المجلس الأطلسي؟ أبرز ما تحدث عنه الرئيس الشرع فيما يخص ذلك؟
2: طبعا هبة أعتقد يعني تركيزه على قضية إسرائيل، الانتهاكات التي تقوم فيها إسرائيل في الأراضي السورية غير مقبولة بالنسبة للرئيس الشرع حسب ما أبدى، وتزعزع استقرار سوريا وستؤدي إلى يعني التسبب بضرر كبير لكل الإنجازات التي تحصل الآن في سوريا إن لم يكن المجتمع الدولي، وربما هذا هو الأساس الذي أعتقد أنه ستكون عليه كلمته يوم غد بتوقيتكم يعني الآن أو اليوم، يعني حول الملف الإسرائيلي وضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بدوره في الحد من هذه الانتهاكات لتأثيرها على الوضع السوري، وأن فعلا أن يتم لجم هذه الانتهاكات الإسرائيلية بقرار دولي وليس فقط بقرار سوري أو بعلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية.
0: يعني فأعتقد أن الرئيس هل تتوقع انفراجة لملف إسرائيل في اليومين المقبلين أو ضمن كلمة الرئيس اليوم مساء في هذا الخصوص؟
2: يعني انفراجة في لجم إسرائيل تقصدين؟ لا أعتقد أن المجتمع الدولي
0: سيما هناك ضغط أكبر على إسرائيل الانسحاب من الجنوب السوري.
2: هبة ربما سيتوقف ذلك على طبيعة الانتخابات، يعني في إسرائيل أقصد، لأن بنيامين نتنياهو يواجه انتخابات، يواجه استحقاق انتخابي، وأعتقد أنه ربما يحاول في هذه الانتهاكات التي يقوم بها حكومته اليمينية المتطرفة يحاول إظهار للشارع الإسرائيلي أنه يسيطر على الموقف وأنه قادر على التحرك لما يقول أنه يخدم الأمن الإسرائيلي، والأكثر من ذلك ربما التحرك باتجاه مصادر ومناطق المنابع المياه في الجنوب السوري لخدمة إسرائيل، وأعتقد أن ذلك المخطط أيضا يؤثر على الأردن، لذلك رأينا كلمة ملك الأردن ركزت على هذه الانتهاكات وما تتسبب فيه من زعزعة استقرار الإقليم والمنطقة وبالذات سوريا والأردن. فيعني سيتوقف كيف سيتعامل المجتمع الدولي مع إسرائيل على نتائج الانتخابات، إن كانت حكومة المعارضة نجحت بالإطاحة ببنيامين نتنياهو فأعتقد أنه سيكون الضغط أكبر أو ستستطيع التوصل إلى انفراجة وبطبيعة الحال، وربما سنتوصل إلى التوافقات الأمنية التي تريدها الحكومة السورية في هذا الإطار مع إسرائيل، يعني أقل تقدير للقول أن الذريعة الإسرائيلية فيما يتعلق بتحقيق الأمن التي كانت السبب في دخولها لهذه المناطق حسب حكومة بنيامين نتنياهو ستسقط هذه الذريعة، لأن التوافقات الأمنية ستؤكد من خلال يعني بنودها أكيد أن السوريين لا يريدون التشكل بأي أو تسبب بأي إشكالية للجوار، ليس فقط إسرائيل، لكل دول الجوار، وهذا نهج انتهجته الحكومة السورية منذ قدومها، منذ الإطاحة ببشار الأسد في نهاية عام 2024. فأعتقد أن ذلك أو توضيح الموقف من قبل الرئيس الشرع وزير الخارجية الشيباني سيكون له دور في إفهام المجتمع الدولي وحشد الأصوات الدولية، لو حتى اتخذ قرار دولي فيما يتعلق بالجمعية العامة للأمم المتحدة أو لمجلس الأمن سيكون له تأثير كبير يعني في توضيح الصورة. لا ننسى أيضا أن الرئيس الشرع سيجري لقاءات منفردة مع قادة الدول، مع أعضاء في الكونغرس الذين لهم تأثير كثيرا هنا في الولايات المتحدة الأمريكية على إسرائيل ودعم إسرائيل، وربما يعني الضغط عليها للمساهمة في الحد من هذه الانتهاكات. يعني أعتقد
0: ما هي النقاط أو المواضيع المتوقعة أيضا إلى جانب الملف الإسرائيلي المتوقع طرحه في كلمته؟
2: يعني في المرة الماضية كنا نتحدث عن أو التركيز الأساسي أن سوريا تحتاج إلى رفع العقوبات وتحتاج إلى رفعها من قائمة الإرهاب. اليوم تعدينا هذه الخطوة وسنتوجه إلى الاستثمارات، لذلك أعتقد أن التركيز من قبل الرئيس الشرع أيضا بالإضافة إلى الملف الإسرائيلي سيركز على قضية الاستثمار، الدعوة ل يعني مساعدة المجتمع الدولي لإعادة إعمار سوريا والوصول بها إلى مرحلة الاستقرار ومنع يعني هذه الأزمة التي تسبب بها نظام الأسد سابقا من انهيار اقتصادي، التسبب في إشكالية للمواطن السوري وللإقليم، وبالتالي سيحتاج إلى آليات دولية لمساعدة سوريا في النهوض. ربما الدعوة لمؤتمر المانحين أيضا وارد أن يكون هذا واحد من أهداف الرئيس الشرع في هذه اللقاءات التي سيجريها لتقديم تسهيلات للسوريين للنهوض ببلدهم مجددا والعودة بها إلى وضعها وعجلة الاقتصاد للعودة بها إلى ما كانت عليه يعني قبل الثورة السورية.
0: نعم، وهل هناك ملفات داخلية أو خارجية لربما أنتم تودون أن يركز عليها الرئيس الشرع في اليومين المقبلين من هذه الزيارة؟
2: حقيقة هي طرحت هذه الملفات يعني في اللقاء مع الجالية السورية، طرح الكثير منها وبالأخص فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية، العدالة الانتقالية. آسف، العدالة الانتقالية نعم، وطرح موضوع حمشو على سبيل المثال، لماذا أفرجت أو تعاملت معه الإدارة السورية الحكومة السورية بهذه الطريقة، وكانت هناك تساؤلات أنه أركان النظام السابق أو من يوالونه سابقا كيف سيتم التعامل معهم. الرئيس الشرع حقيقة وحتى وزير الخارجية الشيباني أسهموا الكثير في الحديث عن هذا الموضوع، بأن يعني أولا لا أحد فوق
0: القانون
2: بالضبط، لو كان حتى لو أن الحكومة أفرجت عن فلان أو فلان أو فلان، لكن لو كان أي أحد لديه دعاوى أو شكاوى أو يعني إثبات حقوق لدى هؤلاء الناس يستطيع أن يتقدم، والحكومة والقضاء بطبيعة الحال المستقل سيقوم بدوره ولن تمانع الحكومة ذلك. أضاف ذلك أيضا الشرع، قال أن حتى حمشو أن الحكومة السورية لم تفرج كامل عن كامل ممتلكاته، وهذا مثل بسيط عن العدالة الانتقالية، قال أن 80% من ممتلكاته التي هي بالأساس من الاستفادة من النظام السابق وتكون حقوق الشعب بطبيعة الحال، صحيح. فهي عاد 80% إلى الدولة السورية، بقي له حتى هذه 20% تخضع لرقابة ويعني أنظمة وقوانين محددة من ضمن المنظومة الاقتصادية السورية. فأعتقد أن هذه واحدة من الملفات العدالة الانتقالية، الوحدة السورية ووحدة الأراضي السورية وحل الإشكاليات المتبقية للانتقال، أيضا الاستثمار، ملف الاستثمار والمخاوف، مخاوف المستثمرين وكيفية إدخال أموالهم، عودة المغتربين كيف سيساهمون يعني أبناء الجاليات ليس فقط في الولايات المتحدة الأمريكية، في كل دول العالم التي انتشر فيها أبناء سوريا، كيف يمكنهم أن يساهموا في نهضة بلدهم وما يحصل فيها، ربما حتى يعني مساهمتهم أيضا في العلاقات مع حكومات الدول التي يعيشون فيها. فأعتقد يعني هذه الملفات الأساسية التي طرحت خلال اللقاء مع الجالية السورية أيضا ستكون خلال نقاشات مع قادة ومسؤولين ربما ويعني زعماء من الجالية السورية هنا، ربما سيكون لقاءات منفردة مع الرئيس الشرع على هامش هذه الأعمال إذا سمحت لهم الفرصة بطبيعة الحال. كله إن شاء الله يصب على ما أعتقد في مصلحة هذا التوجه، المسيرة التي تسير فيها سوريا نحو التعافي والعودة إلى وضعها الطبيعي إقليميا ودوليا.
0: بالتأكيد نتمنى ذلك. شكرا جزيلا تمام الجاسم، الصحفي المتخصص في الشأن الأمريكي، شكرا لك، كنت معنا من واشنطن.
2: شكرا هبة.
0: شارك الرئيس أحمد الشرع باجتماع متعدد الأطراف عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك. وشارك بالاجتماع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بالإضافة إلى رئيس الوزراء المصري مصطفى كمال مدبولي، إضافة إلى قادة دول مجلس التعاون الخليجي الذي يضم الإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين والكويت وسلطنة عمان. التقى الرئيس أحمد الشرع المبعوث الرئاسي الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا والعراق توم براك بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك في إطار اللقاءات الدبلوماسية التي تشهدها اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. هذا وبحث الرئيس أحمد الشرع في نيويورك مع عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي بحث العلاقات بين سوريا والولايات المتحدة. وبحسب رئاسة الجمهورية فقد تناول اللقاء الأوضاع في سوريا إلى جانب آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. من جانبهم أكد أعضاء الكونغرس دعمهم لوحدة سوريا وسيادتها، إلى جانب جهود إعادة الإعمار والتعافي وتعزيز الاستقرار. هذا واستقبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الرئيس أحمد الشرع عقب وصوله إلى مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك.

0: وعلى هامش مناقشات اليوم الأول للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، التقى الرئيس أحمد الشرع بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. وذكرت رئاسة الجمهورية أن اللقاء بحث العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها، كما ناقش مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. وحضر اللقاء بجانب الرئيس الشرع وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني ومندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي ومستشار الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية والمغتربين حمزة المصطفى. قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال إن العدوانية الإسرائيلية امتدت لتطول دول الجوار وتهدد أمن المنطقة ومن بينها سوريا.
1: ولقد امتدت العدوانية الإسرائيلية المصابة بالصلف والغرور لتطاول دول الجوار وأمن المنطقة بأسرها، فإسرائيل تكرر اعتداءاتها السافرة على سوريا وتحتل أراضي إضافية فيها تضاف إلى الجولان المحتل منذ عام 1967 غير آبهة حتى بتقديم مبررات سوى تغديراتها لطبيعة النظام السياسي الذي نشأ فيها بعد التخلص من النظام السابق، وكأنها وصي على دول المنطقة.
0: قال ملك الأردن عبد الله الثاني خلال كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن استمرار إسرائيل في نهجها العدواني جنوبي سوريا يثير تساؤلات بشأن موقف المجتمع الدولي، متسائلا عما إذا كان سيترك إسرائيل تتمادى في ذلك من دون تحرك.
2: فالأطماع التوسعية لهذه الحكومة الإسرائيلية باتت اليوم تهديدا إقليميا، واليوم تمثل سوريا إنذارا يختار المجتمع الدولي ألا يعيره انتباها. فهناك توغلات متكررة وتوسع جغرافي يتمدد وحقائق جديدة يتم فرضها على الأرض، منها ما يمس مصادر مياه حيوية. بخطوة محسوبة، خطوة تلو الأخرى، تختبر إسرائيل إلى أي مدى يمكنها أن تستمر. وفي كل مرة يجيح المجتمع الدولي بنظره تستنتج إسرائيل أن باستطاعتها التمادي أكثر.
0: بدوره قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال إنه بعد 14 عاما بدأت سوريا مرحلة جديدة وتتجه نحو أن تكون دولة تنعم بالسلام بعيدا عن الاستفزازات الخارجية، مؤكدا أن تركيا ستواصل مساعدة السوريين خلال هذه المرحلة.
3: بعد 14 عاما من القمع بدأت سوريا بمسار جديد، بدءا بثورة 8 من ديسمبر وبقيادة الرئيس الشرع، نشهد تحرك سوريا نحو هدف محدد، وهي أن تكون دولة تنعم بالسلام بعيدا عن أي استفزازات خارجية، ونحن سنرافق الأشقاء السوريين في هذه الرحلة.
0: بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح مع المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة ماغنوس برونر دعم العودة الآمنة والكريمة والمستدامة للسوريين إلى مناطقهم الأصلية وتعزيز التعاون في ملفات التعافي وإزالة الألغام. وجاء اللقاء على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث ناقش الجانبان رؤية سوريا بلا مخيمات وسبل توفير بيئة آمنة تدعم العودة والاستقرار. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بمقتل 5 أشخاص من جراء اشتباكات اندلعت بين عائلتين في بلدة دير حافر بريف حلب الشرقي على خلفية خلاف على قطعة أرض. وأضاف المراسل أن قوى الأمن الداخلي تدخلت لفض الاشتباكات واحتواء التوتر، في حين تعمل الجهات المختصة على متابعة الحادثة واتخاذ الإجراءات اللازمة. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بمقتل طفلة أو امرأة وطفل وإصابة شخصين آخرين إثر إصابتهم بذخائر غير منفجرة تطايرت خلال الانفجار الذي وقع في منطقة العيس بريف حلب الجنوبي. وقال المراسل إن الانفجار وقع قرب مستودع يتبع لوزارة الدفاع في المنطقة ذاتها. وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت مواصلة التحقيق في أسباب انفجارات شهدتها مواقع عسكرية على أن تعلن النتائج وتتخذ إجراءات لمنع تكرار هذه الحوادث. أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع أن زوارق التدخل السريع التابعة للقوى البحرية أوقفت زورقاً قبالة سواحل اللاذقية في أثناء محاولته مغادرة البلاد بطريقة غير مشروعة. وأوضحت الإدارة أن الزورق كان على متنه 21 شخصاً إضافة إلى سائقي الزورق وميكانيكي وثلاثة مهربين، مشيرة إلى توقيفهم وتسليمهم إلى الجهات المختصة. أجرى وفد من هيئة الطيران المدني والهيئة الوطنية للمفقودين ولجنة الضحايا جولة ميدانية في مطار المزة لمعاينة مواقع يحتمل وجود مقابر جماعية فيها، وذلك قبل البدء بإعادة تأهيل المطار. وقالت الهيئة إن الجولة أسفرت عن اتخاذ إجراءات احترازية لحماية عدد من النقاط واستثنائها من أعمال الحفر أو التسوية إلى حين استكمال الإجراءات الفنية اللازمة، مؤكدة أن أعمال التأهيل لن تمس أي مواقع أو أدلة محتملة مرتبطة بملف المفقودين. كما تم الاتفاق على اعتماد بروتوكول للإيقاف الفوري للأعمال في حال ظهور متعلقات أو مؤشرات قد تدل على موقع دفن جماعي، مع تأمين الموقع وإبلاغ الهيئة الوطنية للمفقودين لاتخاذ الإجراءات اللازمة. هذا وأعلنت وزارة الدفاع افتتاح إدارة الشرطة العسكرية فرعها في الحسكة، وذلك في إطار تنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني في المدينة. وبحسب الوزارة فقد جاء الافتتاح بحضور معاون وزير الدفاع للمنطقة الشرقية العميد سمير أوسو وعدد من الضباط والمسؤولين في المحافظة. وباشرت وحدات الشرطة العسكرية انتشارها وتثبيت نقاطها داخل المدينة في إطار مهامها لضبط الأمن وتعزيز الاستقرار في المنطقة. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إعادة 14 مستوطنا إسرائيليا من حركة رواد الباشان بعد اجتيازهم الحدود ودخولهم الأراضي السورية. نبقى في إطار الانتهاكات، حيث قال مراسل تلفزيون سوريا إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اختطفت راعي أغنام قرب بلدة رفيد في ريف القنيطرة الجنوبي. وفي وقت سابق توغلت دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي في الحي الغربي في بلدة رفيد بريف القنيطرة، وفتشت عددا من المنازل بالقرب من نقطة تابعة للأمم المتحدة. قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني إن الجيش اللبناني أوقف 46 سوريا في منطقة الشمال بتهمة دخول الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية. وأوضحت الوكالة أن التوقيف جاء خلال حملات أمنية لملاحقة المطلوبين ومكافحة تهريب الأشخاص، شملت عمليات مداهمة ودوريات وحواجز مؤقتة في عدد من مناطق الشمال، مشيرة إلى بدء التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص. قال محاسب إدارة الصحة في الحسكة محمد الظاهر إن سبب تأخر رواتب العاملين في القطاع الصحي بعد شهر حزيران يعود إلى طلب إضافة اعتمادات بعد زيادة النوعية للرواتب وعمليات دمج موظفي الإدارة الذاتية.
4: طبعا موضوع الرواتب، احنا للشهر السادس تم تسليم الرواتب للموظفين. بعد الشهر السادس وبعد عمليات دمج الإدارة الذاتية والأعداد اللي تضاعفت بقطاع الصحي، تم طلب إضافة اعتمادات وخصوصا بعد الزيادة النوعية بالمرسوم 67 والمرسوم 68، فالراتب طبعا الضاعف أضعاف مضاعفة. تم طلب إضافة اعتماد ومشينا بهذا الموضوع، وإن شاء الله اليوم الصبح تم التواصل مع وزارة المالية، بنقدر نقول إنه الأمور خالصة إن شاء الله، يعني خلال أيام قريبة بإذن الله يتم صرف رواتب الدمج والعقود والأطباء وطبيعة العمل من الشهر السادس وما بعد.
0: بدأت في مصرف سوريا المركزي أعمال بعثة فنية تابعة لصندوق النقد الدولي تستمر حتى الأول من تشرين الأول بهدف تطوير الإحصاءات النقدية والمالية وإحصاءات القطاع الخارجي وفقا للمعايير الدولية. وقال المصرف إن البعثة تنفذ جلسات فنية وورشات تدريبية لتحسين جودة البيانات وآليات إعدادها ومراجعة مدى توافرها وتعزيز الاتساق بين الإحصاءات النقدية وإحصاءات القطاع الخارجي، كما تشمل أعمالها تطوير مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي ومراجعة بيانات التجارة الخارجية والاستثمار المباشر والدين الخارجي والتحويلات. وقعت المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في وزارة النقل وشركة المجموعة المشتركة للمقاولات الكويتية عقد صيانة وإعادة تأهيل لأوتوستراد نصيب دمشق الدولي.
5: نحن اليوم بحفل توقيع عقد نصيب دمشق، وهو ان شاء الله راح يكون هو باكوره الاعمال وباكوره المشاريع لاعاده البنيه التحتيه للطرق ورفع سويتها على مستوى القطر. نحن عندنا الهيئه عندنا عده مشاريع، عندنا محور نصيب الى حلب مع وسط ادلب، ايضا عندنا محور بالمنطقه الشرقيه هو مشروع دمشق دير الزور، وايضا مشروع البصيري التنف.
0: كشف محافظ حلب عزام الغريب عن إطلاق 119 مشروعاً تنموياً في عدد من مناطق ريف حلب تشمل قطاعات التعليم ومياه الشرب والصرف الصحي والصحة والري بكلفة تتجاوز 9 ملايين دولار ضمن جهود دعم عودة الأهالي وتحسين الخدمات.
6: نطلق اليوم منظومة الإعمار التنموية في أرياف وقرى محافظة حلب لنقود مرحلة جديدة من النهضة والبناء بالتكامل مع المسار الممتد من حماة وإدلب إلى حلب، وتجسيدا للمرسوم 59 الذي غير شكل العمل، انتقلنا من رصد الاحتياجات وتقييم واقع مناطق العودة إلى تحويل هذه الاحتياجات لمشاريع محددة لكل مشروع موقعه ودراسته وكلفته ومسار تنفيذه. نضع أمامكم حصيلة عمل امتد لأكثر من 5 أشهر لنعلن إطلاق 119 مشروع في عدد من مناطق محافظة حلب في قطاعات التعليم ومياه الشرب والصرف الصحي والصحة والري وبكلفة مالية تتجاوز 9 مليون دولار في مناطق جبل سمعان وعزاز وسفيرة ودير حافر وعين عرب.
0: تعيش عشرات الأسر في مخيم نحن الأمة بمنطقة خربة الجوز بريف إدلب ظروفا إنسانية صعبة وسط مساكن إسمنتية وطرق وعرة، حيث تقول منظمات إن معظم الأسر هي من الأرامل والأطفال الأيتام.
7: أنا أم ليتيمين إلي 7 سنين مترملة، والحمد لله يعني أنا وكل جاراتي تعبانين كتير من وضع المخيم، نتمنى تطالعونا بأقرب وقت. عندنا المجروح عم توفى علينا كتير، يعني كتير عم نتعب من هالقصة، والطريق صعب كتير، ما بتطلع سيارة، ما بتطلع عنا حطب، ومدارس ما في، حتى إن كان في مدرسة بعيدة كتير، أجار طرقات كتير غالي. جاي الدنيا عشتها، حطب ما في، طول الحطب أكتر من 300 دولار، نحن أكيد ما نقدر نجيب حطب. إغاثات ما في، وقف كل شيء بعد التحرير، وكل المخيم عنده معاناة. هون 30 غرفة، و30 غرفة كل غرفة إلى قصة وكل غرفة إلى حكاية.
8: عددنا هون 28 ل 30 عائلة. نحكي لكم شوي عن مأساتنا، مأساة هون المخيم. يعني كصحة، يعني عندنا أمراض مزمنة هون، يعني سكر، ضغط، إسا في أمراض تانية. يعني أقرب مركز صحي هون اللي بيجي على المخيم القريب على المخيم شي 7-8 كيلومتر. يعني عبين ما تصير أي حالة لطفل أو أي أخت لحتى ناخذها على المشفى، يعني صعب كتير، لأن الطرقات اللي عنا هون كتير كتير صعبة. يعني بدأ الطرقات اللي عنا هون بدأ دبابة لتمشي فيها الطرقات، يعني كلياتها محفرة، كل خنادق 0.5 متر أو أكتر من 0.5 متر كل خندق.
0: أعلن مركز الملك سلمان السعودي للإغاثة والأعمال الإنسانية، أعلن توقيع اتفاقية لتشييد مجمع صحي يخدم أكثر من 100,000 شخص في مدينة سراقب بريف إدلب. وبحسب وكالة الأنباء السعودية، يحمل المجمع اسم أم البشائر، ويضم مركزاً للرعاية الصحية ومنشآت مجتمعية ملحقة تقدم خدمات المعاينة الطبية اليومية والغسيل الكلوي والصحة الإنجابية والتحاليل المخبرية، إلى جانب محال تجارية تخصص عائداتها لدعم استدامة تشغيل المجمع. تواجه عائلات مرضى النعور في دير الزور صعوبات كبيرة بتأمين العلاج مع غياب الجرعات الدوائية عن المحافظة، ما يضطر المرضى إلى السفر لمسافات طويلة بحثاً عن العلاج.
9: وتين طفلة سماها والداها بهذا الاسم لتكون صلة وصل بين قلوبهم، لكنها ولدت مصابة بمرض الهيموفيليا أو ما يعرف محلياً بالنعور.
10: قبل إسقاط النظام كان متوفر إن علاج مرضى الناعور اللي هو أوبر الوايلت ولا أوبر عامل ثامن، كانت متوفرة بالمشفى العسكري مشفى الأسد سابقا، كان هذا العلاج كله متوفر. يعني اليوم وكنت أني أسعف بنتي على المشفى الأسد كنت ألاقي إبرة أضرب بنتي إبرة، يعني وقف النزيف. حاليا ما بأوبر بالمشافي متوفرة المرضى الناعور، بناتي يعانون من هذا المرض، بنتي الكبيرة تعاني من هذا المرض من 13 سنة.
9: تفتقر دير الزور للعلاج المنقذ للحياة، مما يجبر المرضى وعائلاتهم على تكبد مشاق السفر نحو العاصمة دمشق، قاطعين مسافة تناهز 500 كيلومتر للحصول على حقنتين فقط، علما أن حاجة الطفلة وتين وشقيقتها تصل إلى 12 حقنة شهريا.
10: أي يعني إحنا فرحنا بالتحرير وقلنا تحررت سوريا، يعني وصار يقدر يمشي الأم والأب سوا، يعني والشنت بس تمشي الأب، خايفين من النظام وكنا عايشين بخوف ورعب. يعني هسه خايفة أكثر من قبل، هسه خايفة على بناتي بأي لحظة يعني يصير معهم نزيف، يعني ما يوقف نزيف ما يوقف، والأبر ما قاعد تتواجد يعني نهائيا. اليوم أنا بنتي أبعثها على المدرسة يعني مخاطر، يعني بدي أروح معها على المدرسة داوم معها وأرجع معها.
9: يقدر عدد المصابين بمرض الناعور في سوريا بنحو 5,000 مريض، يجمع المئات منهم قاسم مشترك عبر مجموعة على تطبيق واتساب مخصصة للاستدلال على أماكن توفر الجرعات الدوائية. ومن خلال هذا الفضاء الرقمي تعرفنا إلى نورس والد الطفل غسان.
11: دائما عندنا أنزهين تصوب كدمات بإيده برجله كذا، من فترة 10 أيام صار عنده إصابة بالكاحل الأيسر تصوب، ظل يعني ما يقدر يمشي 10 أيام، نقلنا له كذا جلسة ما فاد بي طبعا، يعني كان عندي بيت بعته تقدرت أعالج ابني. يعني السنة صار اليوم 4-5 سنوات، يعني ما عاد فينا أقدر يعني نكمل ظنة أو نخلف أولاد النوب.
9: أمام غياب المعلومات وشح الإجابات الشافية لدى مديرية الصحة في دير الزور، لم يجد نورس مخرجا سوى توجيه مناشدة لجهات أوسع نفوذا وقدرة.
11: ناشد وزارة الصحة السورية والدكتور مصعب علي بأن يصل كلامنا له ويأمن علاجنا.
9: في ظل غياب الدعم المحلي وقسوة ظروف التنقل، يصف مرضى الناعور وذووهم أنفسهم بالمهمشين الذين سقطوا من حسابات الجهات المسؤولة، متروكين لمواجهة مصيرهم المجهول.
12: بينما تطورت وسائل العلاج، تبقى إتاحتها واستمراريتها إلى جانب الرعاية المتخصصة من أهم التحديات التي تستحق مزيدا من الاهتمام. تلفزيون سوريا عهد الصليبي، دير الزور.
0: تتواصل أعمال تأهيل جسر دير الزور، جسر السياسية سابقا التي تنفذها المؤسسة السورية للبناء والتشييد، مع بدء صب الجوائز الرئيسية للجسر ووصول نسبة الإنجاز إلى 35%، وذلك بالتزامن مع اكتمال تجهيز الرافعة الانسحابية بنسبة 100%.
13: طبعا اليوم بدأنا مرحلة جديدة بأعمال إعادة تأهيل جسر السياسي على نهر الفرات في محافظة دير الزور، والتي تقوم به المؤسسة السورية للبناء والتشييد، ألا وهي المباشرة بصب الجوائز مسبقة الإجهاد. كما تشاهدون الآن تم إنجاز مراحل متعددة قبل هذا العمل، ألا وهي صب وتجهيز الركائز المتخربة والمتضررة على نهر الفرات، والآن أصبحت في المراحل النهائية، ألا وهي صب تيجان هذه الركائز. تم جلب وتركيب الرافع الانسحابي وأصبحت جاهزة الآن للتنفيذ. تم جلب القالب المعدني لهذه الجوائز، تفصيل الحديد التسليح، جلب لوجستيات العمل ألا هي الكوابل والقينات للكوابل الشد. جاهزة الآن حوالي 6 جوائز، تم المباشرة اليوم بأول جائز. نتأمل من الله أن تنتهي الأعمال خلال النصف الأول من العام المقبل وبجودة المطلوبة إن شاء الله.
0: عقدت غرفة التجارة والصناعة في دير الزور مؤتمراً بمشاركة وفد استثماري تركي يضم رجال وسيدات أعمال لبحث فرص التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية في أول زيارة من نوعها إلى المحافظة.
14: وأيضاً في زيارة اليوم أخرى إن شاء الله دير الزور، هو ما كان ضمن فقط زيارة أخوية وإنما كان هو ضمن زيارة عائلية.
15: Bizim bugün burada olma sebebimiz Derezor'daki kardeşlerimizle daha önce de belirttiğim gibi bir gönül bağımız var.
16: سبب وجودنا هنا كما أوضحنا سابقا لإخوتنا في دير الزور هو أن بيننا روابط قلبية وعائلية، قد تكون بيننا حدود لكن رابطنا القلبي يتجاوز هذه الحدود. في دير الزور دمار كبير وشعبها تعرض لظلم كبير جدا، ونحن في شانلي أورفا عشنا الكثير مع إخوتنا في دير الزور. نحن هنا اليوم في دير الزور وقد استقبلنا إخوتنا بحفاوة كبيرة وبشكل ودي، وأنا أشكرهم بشكل خاص. نحن أبناء شانلي أورفا والشعب التركي، نريد تقديم المساعدة. جئنا بموافقة القنصل ووزارة التجارة ووزارة الخارجية، نريد أن ندعم هذه المنطقة سواء في مجال الإنشاءات أو الحدائق أو الطرق بحسب الاحتياج.
15: إنشاءاتlarında da parklarında caddelerinde bir önemi kalmıyor.
0: شهد موسم الجوز تراجعاً في الإنتاج بريفي طرطوس هذا الموسم، إذ تراجع إلى نحو 2500 طن مقابل 2800 طن العام الماضي، متأثراً بتقلبات الطقس التي ألحقت خسائر بالمزارعين.
17: سنوات طويلة قضاها العم أسد بين أشجار الجوز في الشيخ بدر بريف طرطوس، ينتظر

0: يمكن تاكله وما بيتاكل. هاي واحدة. اثنين يعني بنحط له السماد، بنحط له السقي، بنحط له جميع انواع المتطلبات تبعه، وكلها خساره بخساره.
1: بعد ان تغادر الثمار اغصانها تبدا مرحله اخرى من الموسم، تفرد فيها حبات الجوز تحت اشعه الشمس لتجف قبل ان تجد طريقها الى البيع، وهي ايام تشكل موردا موسميا لمن يعملون في هذا المحصول. لذلك فإن قلة الإنتاج لا تنعكس على أصحاب الأشجار وحدهم، بل تمتد إلى كل من ارتبط رزقه بحركة الموسم.
2: أنا تاجر جوز، يعني أنا ببيع وبشتري جوز. هلا السنة الماضية أنا كنت ببيع لحدود مثلا 10 مليون موسم جوز، بيع واشتري طالع مثلا 10 مليون. السنة هاي اللي احنا انضربنا بالجوز كلها ما في، يعني أنا يدوب عملت هلا محصول مليونين ليرة. بشتري انا من شخص بيبيع لي مثلا 100 جوزه لنفترض، احتمال تطلع مني 50 جوزه مضروبه، يعني بضل لي 50 انا طالع بكسر.
1: لم تعد اثار تقلبات الطقس تظهر في كميه المحصول وحدها، فمشاهد بعض اشجار الجوز المتضرره والمتيبسه تكشف وجها اعمق للخساره. ومع تراجع الانتاج هذا العام يصبح القلق ابعد من موسم ضعيف، إلى أشجار احتاجت سنوات طويلة حتى تصل إلى الإثمار، وقد لا يكون تعويضها سريعا. تراجع إنتاج الجوز هذا العام انعكس على مختلف مراحل الموسم من القطاف وحتى التسويق، في حين بدت آثاره واضحة مع انخفاض الكميات مقارنة بالمواسم السابقة. تلفزيون سوريا لنجبارة، ريف طرطوس.
3: انطلقت في ريف دمشق فعاليات بازار سيدات الريف بمشاركة سيدات يعرضن منتجاتهن ومشاريعهن ضمن أكثر من 22 نقطة موزعة على مناطق مختلفة. ويهدف هذا البازار إلى دعم المشاريع النسائية والتعريف بمنتجات السيدات، إلى جانب تشجيع المجتمع على دعم هذه المشاريع.
4: نشارك اليوم بمهرجان بمدينة عربين بازار سيدات ريف دمشق. هذا البازار أقيم في ثلاث مناطق في الغوطة الشرقية وفي مناطق عديدة من ريف دمشق. يظهر فيه إبداع المرأة السورية بشكل عام ومرأة في الغوطة الشرقية بشكل خاص. واضح فيه منتجات محلية، منتجات في البيوت خاصة ب النساء اللواتي يعتمدن على أنفسهن في إعالة أهلها وأولادها، وكثير منهن فقدت زوجها خلال سنوات الثورة. نحن نشد على أيادي هؤلاء النسوة ونقدم لهم ما نستطيع من دعم بإذن الله.
5: بشتغل بالصابون، بشتغل بالشمع المعطر والفواحات وبالبوكسات والورد الساتان، كله هذا بساويه ببيتي بالبيت، وأسعارهم تناسب الجميع. يعني حبيت اشترك بالبازار لأنه يعني سيدات الريف يعني هلأ كتير صار كتير عم يساووا شغلات حلوة، ومن هون بنختلط كلنا مع بعض. يعني أنا من عين ترما، أنا من سكان عين ترما، جيت على عربين، يعني أهلهم هون كتير حلو ظراف، ويعني استقبلونا كتير منيح.
6: اهلا وسهلا فيكم، بعرفكم عن حالي، انا اكرام دحوح، خريجة هندسة غزل ونسيج. مشروعي البسيط هو مشروع شوكولا اوركيد، بشتغل فيه بعتمد فيه على الشوكولا المصنوعة بفاكهة الكاكاو الطبيعية، ما فيه اي زيوت مهدرجة. حبيت شارككم اليوم بمهرجان سيدات اهل الريف، ونحن متواجدين هون حتى نورجيكم هي المنتجات الموجودة عنا ونعرضها عليكم.
3: يعاني العتالون وغيرهم من العمال المياومين في القطاعات غير المنظمة في ريف دمشق، يعانون من تعرضهم للغبن وتدني الأجور وعدم وجود نظام حماية أو تأمين صحي، مطالبين بحل مشكلاتهم.
7: يعود أبو محمد منهكا إلى خيمته بين أبنية صحنايا في ريف دمشق. هناك لا تملك زوجته الكثير لتخفيف وطأة العناء عنه وتهدئة جسده النحيل الذي أضناه الحمل الثقيل.
8: أنا عمري 65 سنة، يعني من هالمعقولة أنا يعني أروح أزق رمل وشمينته ومشان أعيش أنا ومرتي؟

0: ساكنين اللي احنا دحقنا بخيمه. طيب ما في حل يعني؟ ما في حل؟ وين بدنا نروح طيب؟ والله ملحوشين بالشارع. والله معي مرض انا معي مرض يا اخي، انا معي مرض شرايين.
1: ينتظر عمال العداله في الساحات وعلى الارصفه صيفا وشتاء رزقا قد يحضر او يغيب، وهم على أهبة الاستعداد للمخاطرة بصحتهم في سبيل لقمة عيش معجونة بالمشقة، وكثيرا ما يشوبها الشح والغبن.
2: اليوم الصبح راح جانا معلم هون اشتغلنا معه متريال رمل، اتفقنا 100,000، اعطانا 75,000. احنا حقنا وين راح؟ بدنا حد يطالبنا بحقوقنا، هذه الضربة. تمام، بدنا حد يطالبنا بحقوقنا. احنا جدانا ما يصير، داق عمال كلها تعد تشتغل على دارها، كلها عدا ويلات، كلها عدا مصاريف، شو نسوي؟ الشيء كله غالي، كله غالي، ما بشي، شو نسوي احنا؟ نطفش برات البلد يعني؟
3: هلا مثل هاي البضاعة من طالع لفوق يعني بشي ولا شيء، يعني احنا شي 15 واحد 10 عمال هون، حتى واحد يطلع له 50,000 اخر الشغل يعني، ميت هلاك، يعني مصروف غالي، اجار غالي، يعني معاناة اخر شيء.
1: في دمشق وريفها توجد نقابة يفترض بها أن تعنى بشؤون هؤلاء تحت مظلة اتحاد عمال دمشق وريفها، إلا أنها آثرت عدم التعليق حاليا لتظل الإجابة معلقة إلى أجل غير مسمى. رغم مخاطر العمل الشاق الذي يواجه عمال العتالة وغيرهم من المياومين في القطاعات غير المنظمة، إلا أنهم ما زالوا يبحثون عمن يدافع عن حقوقهم ويؤمن لهم عوامل الحماية والسلامة. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
4: ختام النشرة مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر. نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
3: بيت أهلي أرض، ما في شيء نهائياً. فأول ما أجا يبدو كم برميل هبط كلياً، وحتى الأحجار نهبت.
4: كان أحد مدرسيك شخصية ستكون يعني إحدى الشخصيات الرهيبة في تاريخ سوريا مستقبلاً، وهو فايز النوري، رئيس محكمة أمن الدولة. نحن لما نتكلم عن مدنية دير الزور لا نستطيع القول أنه هي تخلصت من العشائرية تماماً.
3: تسقط العشائرية العمياء، نحن أصبحنا في الأحزاب، والأحزاب تنضبط ضمن عقد اجتماعي. العشائرية لا تؤمن بالمواطنة المتساوية، ظلم للقانون طبعاً، ظلم للقانون، ظلم للعدالة، ظلم للعدالة الانتقالية بهذا الشكل. يعني لأنه نحن بحاجة إلى عقد اجتماعي جديد يؤمن لحمة كل الناس ويحقق هذه المساواة، يحقق مواطنة لكل المواطنين، مواطنة حقيقية. أنا كل تدخل للدولة في سبيل حماية العمال والفلاحين بشوفه كلام غير صحيح.
4: طيب، حقوق الفلاحين التي قيل ونسمع ونقرأ أنها استردت عبر هذه السياسات وتطوير الريف وإلى آخره، كل هذا لا تؤمن به؟
3: اسأل الفلاحين يا أخي، اسأل الفلاحين هل تحسنت حياتهم؟
5: هروب بشار الأسد من دمشق
6: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
7: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
8: من تلفزيون سوريا،
6: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
9: ختام النشرة في أمان الله.

نبيل المالح مخرج وكاتب سوري، ولد بدمشق في 28 من أيلول عام 1936. سافر إلى تشيكوسلوفاكيا لدراسة الفيزياء النووية، فاكتشف شغفه بالسينما من خلال مشاركته ككومبارس في فيلم تشيكي. درس السينما في براغ وحاز على ماجستير في الإخراج السينمائي والتلفزيوني. عاد إلى سوريا وأنجز أول أفلامه الوثائقية بعنوان حلب عام 1965. شارك كاتبا ومخرجا في نحو 150 فيلما ومسلسلا في تجربة امتدت لنصف قرن. أسهم بفاعلية في دعم السينما الفلسطينية، فشارك في إخراج ثلاثية رجال تحت الشمس عام 1970، ونابال وهو أشهر أفلامه الوثائقية. قدم فيلمه الشهير الفهد عن رواية لحيدر حيدر عام 1972، وكان سمة مميزة لتجربته وتجربة السينما السورية. من أشهر أعماله الطويلة بعد الفهد بقايا صور عام 1973، والسيد التقدمي عام 1974، والكومبارس عام 1993. من أبرز أعماله الوثائقية حلب وإكليل الشوك والعتمة المضيئة وعشام عشام. قدم في التلفزيون مسلسل حكاية وصور، قصة وسيناريو وحوار عام 2005. درس الإخراج والسيناريو في جامعة السينما في لوس أنجلوس وجامعة السينما في أوستن. لقب بشيخ السينما السورية ونال أكثر من 60 جائزة عربية وعالمية. عاش سنوات من حياته في أوروبا، ومنعت بعض أفلامه في سوريا بسبب مواقفه. توفي في دبي في شباط عام 2016 بعيدا عن مهوى فؤاده دمشق، وكان من أشد المناصرين للثورة السورية.

مرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من سوريا اليوم، ونناقش في محورنا الأول وصول الرئيس أحمد الشرع إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ولقاءه وفدا من الجالية السورية وآخر من أعضاء الكونغرس. فما أبرز المحطات والملفات المطروحة في هذه الزيارة؟ في محورنا الثاني مشاهدينا نناقش افتتاح الشرطة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع فرعها في الحسكة وتثبيت عدة نقاط داخل المدينة. فهل يمهد دخول الشرطة العسكرية لعودة باقي مؤسسات الدولة إلى الحسكة؟ أما في محورنا الثالث فنناقش قرارات الهيئة العامة للطيران المدني والهيئة الوطنية للمفقودين المتعلقة بحماية عدد من المواقع التي يحتمل وجود مقابر جماعية فيها داخل مطار المزة العسكري. فمن يحمي معالم الجريمة في المطار بعد طرحه للاستثمار؟ أما في المحور الأخير فنناقش منح الوفد الإيراني في نيويورك صلاحيات كاملة لإحياء الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، وإبداء الأخير انفتاحها على عقد لقاء مع إيران. فهل تعيد لقاءات الأمم المتحدة فتح باب الدبلوماسية بين واشنطن وطهران؟ أهلا بكم من جديد.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. بحث الرئيس أحمد الشرع في مستهل زيارته للمشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بحث مع عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي العلاقات بين سوريا والولايات المتحدة. وقالت رئاسة الجمهورية إن اللقاء تناول الأوضاع في سوريا وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، مشيرة إلى أن أعضاء الكونغرس أكدوا دعمهم لوحدة سوريا وسيادتها إلى جانب جهود إعادة الإعمار والتعافي وتعزيز الاستقرار. وجاء هذا اللقاء عقب لقاء آخر التقى فيه الرئيس الشرع وفدا من الجالية السورية في نيويورك، وأكد خلاله على أهمية دور الجالية في تعزيز العلاقات السورية الأمريكية إلى جانب الاستفادة من خبرات السوريين في الخارج وكفاءاتهم وإسهامهم في جهود إعادة الإعمار والتنمية.
1: مرت العلاقات السورية الأمريكية بتحولات جذرية منذ سقوط النظام المخلوع والإعلان عن سوريا جديدة، فبدأ التفاهم بين واشنطن ودمشق على العديد من الملفات، وأصبحت أمريكا داعما لنهضة سوريا بعد أن كانت تفرض عقوبات صارمة على النظام المخلوع. تحولات دراماتيكية شهدتها العلاقات السورية الأمريكية منذ سقوط نظام الأسد المخلوع في 8 من كانون الأول عام 2024، حيث كان طابعها السابق القطيعة الشاملة والعقوبات الاقتصادية الصارمة والعزلة السورية تجاه أي انفتاح على أمريكا والعالم. اندلاع الثورة السورية عام 2011 وقمع النظام المخلوع للثورة السورية فتح عليه وعلى سوريا بابا من العقوبات الأمريكية، شمل قطاع النفط والأصول المرتبطة بالنظام وقيودا واسعة على التعاملات المالية والتجارية وتجميدا كاملا للعلاقات الدبلوماسية واستدعاء للسفير الأمريكي من دمشق، إذانا بقطيعة شاملة توسعت لاحقا لتشمل عقوبات على كل من يدعم النظام. ومع طي صفحة النظام المخلوع طويت أيضا صفحة الكثير من سياساته وتحالفاته، فقررت سوريا الجديدة الانفتاح على أمريكا علها تتجاوز العزلة والعقوبات وتتعافى من مآسي 14 عاما أتت على البنية التحتية والفوقية للبلاد. وكذلك أمريكا قررت التعاون مع سوريا والاستفادة من موقعها الجيوسياسي ودورها الإقليمي والدولي. بالفعل قررت أمريكا رفع العقوبات عن سوريا تدريجيا، بدءا من قانون قيصر مرورا بالقيود على المصارف والشركات وصولا إلى إزالة اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. انتقلنا في هذه الأثناء من سياسة الضغط الأمريكي إلى دعم أمريكي لمسار التعافي. بدايته كانت من لقاء مفصلي في العاصمة السعودية الرياض، جمع الرئيس أحمد الشرع مع نظيره دونالد ترامب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان في شهر أيار من عام 2025. تلاه لقاءان بين الرئيسين في نيويورك ثم واشنطن، ولقاء آخر في أنقرة على هامش قمة الناتو. كل تلك اللقاءات عززت مسار التفاهم بين الجانبين. وفي إطار الحراك الدبلوماسي عينت أمريكا توم براك مبعوثا خاصا لها في سوريا، كما عينت وزارة الخارجية السورية محمد قناطري قائما بأعمال السفارة السورية في العاصمة الأمريكية واشنطن، بالإضافة إلى تعيينات أخرى. هذا التفاهم تجلى بسحب سريع للقوات الأمريكية من سوريا وتسهيل تفاهم قسد مع الحكومة السورية وغياب أي تأييد أمريكي للاعتداءات الإسرائيلية على سوريا. وفي الشق الاقتصادي شجعت أمريكا الشركات على دخول الأسواق السورية للمشاركة بمشاريع الطاقة والبنية التحتية وإعادة الإعمار. إذن كل تلك التحولات تنبئ بتغير جذري في الموقف الأمريكي حيال سوريا، ينقل العلاقة من القطيعة إلى التفاهم والتحالف، وتنبئ أيضا بسعي مشترك لتعزيز هذه العلاقة كلما سنحت الفرصة لذلك.
0: إذن مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع والتعليق عليه ينضم إلينا الأستاذ صهيب لبابيدي عضو الجالية السورية في أمريكا، ضيفي من نيويورك. ومعنا أيضا الأستاذ معاذ مصطفى مدير المنظمة السورية للطوارئ، ضيفي من نيويورك أيضا. أرحب بكما. أستاذ معاذ، دعني أبدأ معك. هي ليست الزيارة الأولى للرئيس أحمد الشرع إلى الجمعية العامة وإلى نيويورك، لكن ما هو الاختلاف الذي طرأ هذا العام؟ ما الذي أتت به سوريا إلى العالم الآن، خاصة نحن نتحدث عن أنه خلال هذا العام جرى الكثير، أهمها كسر العزلة ورفع العقوبات بطريقة جدية؟
2: هذا صحيح، وأيضا توحيد الأراضي السورية بالنسبة خصوصا اللي حصل مع شمال شرق سوريا والاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية، توحيد البلد، رفع العقوبات، رفع التصنيفات للتصنيف الإرهاب، وإنجازات عديدة الحمد لله بالاقتصاد السوري وببعض الخدمات في سوريا. بيّنت أنه خلال هالسنة الماضية الشعب السوري أساساً والحكومة أيضاً مع بعض أنجزوا إنجازات عظيمة ومهمة جداً. فهون يأتي ثاني زيارة له على نيويورك بالنسبة للجمعية بالأمم المتحدة، ولأول مرة عم يعني في كمان يعني خلاص هذا الشيء صار في سوريا جديدة، وعم نحكي عن بنفس الوقت الحمد لله أنه يعني الوجود السوري حاليا يعني حتى العلاقات بالنسبة لكل الدول المختلفة والمسؤولين الأمريكيين إيجابية جدا. فبرأيي يعني وأيضا آخر شغلة مهمة، فينا نشوف كمان أنه الخبرة بالحكومة وخبرتهم كمان بالزيارات السابقة أدى إلى تنظيم أكثر وأقوى واجتماعات مهمة جدا. فنحن كتير سعيدين يعني بالزيارة إلى الآن، وفي كمان عدة اجتماعات وخطابات قادمة للرئيس إن شاء الله خلال الأيام القادمة.
0: برأيك من جانب الوفد السوري ما هو العنوان الأبرز، خاصة أنه وجود رائد الصالح وزير الكوارث والطوارئ يعني لافت، وتصريحاته أيضا اليوم لافتة، فهل تعتقد أنه العنوان متعلق بموضوع إعادة الإعمار والمشروع الذي تعمل عليه الحكومة الآن، أم أنه لا هناك المزيد مما يحمله الوفد السوري؟
2: والله اولا اهم شيء هو انه اعاده تعافي سوريا بشكل عام، ان كان في اعاده الاعمار، تنميه الاقتصاد، توفير العمل، الشغل، الامور اللي لها علاقه بالحوكمه، الماء والكهرباء، هي كلها اولويات. ويريدون من الولايات المتحدة الأمريكية، الشركات الأمريكية، أنه كمان يلعبوا دور مهم بدعم هذا الأمر. وبالإضافة لهذا الشيء أيضا العدالة الانتقالية والتعاون اللي ممكن يصير مع الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى على أيضا يعني أنه نوصل لكل مجرمين الحرب اللي موجودين خارج سوريا.
0: طيب أستاذ صهيب أرحب بك من جديد أيضا، أود أن أسألك على يعني اجتماع الرئيس أحمد الشرع وزير الخارجية والوفد المرافق مع الجالية السورية في أمريكا، لأنه يعني انتشرت كثير من الأسئلة، الكثير من المقاطع أيضا يعني على اختلاف محتواها، لكن أود أن نذهب معك أبعد، أنه ما أهم ما طرح، وهل هناك ما يعول من قبل الحكومة على الجالية الأمريكية في سوريا؟
3: والله أنا برأيي كان أهم موضوع كان موضوع الجالية السورية الأمريكية، أنه يتابعوا في مجال عملهم مو بس بالضغط السياسي، في الاستثمار في سوريا وبناء مساعدة الدولة على بناء دولة جديدة وكسب الخبرات الموجودة في أمريكا من قبل السوريين أنه يرجعوها على سوريا. فهذا كان أهم تركيز سيادة الرئيس ركز عليه. بس كان الاجتماع جميل جدا من ناحية أنه الرئيس كان جدا مريح في طرحه للموضوع، كأنه كان عامله بطريقة كأنه اجتماع عائلي، فكان جدا سلس وجيد وفتح المجال حتى للأسئلة الصعبة، وكانت أجوبته مناسبة جدا. يعني صحيح مو الكل اقتنع بالأجوبة، ولكن كانت أجوبة منطقية.
0: يعني شو أهم الأسئلة بتقديرك التي يعني يمكن أن ننقلها الآن للجمهور السوري، لأنه قد يكون لديهم أيضا تساؤلات يعني مشابهة وتم الإجابة عليها في هذا المحفل؟
3: تمام. أنا بحكيك بكل صراحة، في غصة بقلب كل سوري موضوع مثلا وجود الفلول السابقين من النظام السابق في الاقتصاديين السوريين حاليا، وأخذين أريحية بالتحرك جوات سوريا. وهذا شيء يعني مزعج بالنسبه للسوريين. وطرح واحد انه مثلا كمثال محمد حمشو موجود في سوريا وعم يتحرك بكل سهوله. فقال سياده الرئيس انه صحيح نحن نسقنا مع محمد حمشو، بس ولكن على شروط حكومه حطتها، وكان الانسب لسوريا. يعني مثلا استحوذت الحكومه السوريه في الصندوق للصندوق على 80% من اموال محمد حمشو على شرط انه يتابع المجالات. وهذا الموضوع مهم، ليش؟ لانه مو بس بيتم العمل متواصل مع المعامل مثلا محمد حمشو او غيره. على نفس السياق ونفس المثال حكى عن موضوع مثلا روسيا نحن لسنا قادرين على محاربه روسيا، ولكن نحن في وقت نريد ان نتصالح او نكون في موقع نتعاون مع جميع الدول، رغم أنه أكثر المتضررين كانوا من روسيا عندما كانوا يلقون القنابل على الشعب السوري، كانوا هن الثوار. فيعني الموضوع ما بيقتصر على الترندات فقط، انه والله الترند هلا انه نحن هلا مزعوجين من هذا الشيء. الموضوع اشمل، الموضوع اشمل، يكون موضوع اقتصادي وسياسي واستراتيجي، ومما يفيد مو بس الدوله طبعا، ويفيد الشعب. هذا كان الاجوبه اللي انطرحت.
0: يعني من الجميل صراحة أنه يتم يعني إثارة هذه المواضيع في جلسة يعني مع رئيس الجمهورية، وأن تجري الإجابة عليها. أستاذ صهيب، يعني ما تفضلت به بأنه يعني ربما على رأس اهتمامات الجالية اليوم فيما تناقشه مع الحكومة موضوع الاستثمار في سوريا بشكل أو بآخر، والاستفادة من الخبرات السورية الموجودة في أمريكا. يعني للأمانة حتى بالتصريحات التي صدرت عن طرف الحكومة كان هذان البندان على رأس الاهتمام. هل تعتقد أنه الأولوية اليوم بالنسبة للجالية السورية في أمريكا فيما تتطلع إليه سواء من استثمار أو عمل في سوريا تتطابق أيضا مع الداخل السوري؟ لأنه يجري الحديث أستاذ صهيب بأنه يعني أحيانا هناك بعد عن واقع الناس، ما يريده الناس وما يتطلبونه في هذه المرحلة، وبين ما يفكر فيه السوري الذي يجلس بأمريكا أو حتى يعني يساهم في توصيل صوت السوريين إلى الطرف الأمريكي.
3: صح. هلا الموضوع، المشكلة الشائك عند أغلب الناس في سوريا مثلا، مثل ما بلشنا اول ما بدانا، الحمد لله واشتغلوا مجهود كبير الصراحه الحكومه السوريه، رفع وطبعا استاذ معاذ كمان جزء من كان رفع مثلا قانون قيصر، كان استغرق واستحمل فتره طويله. بعد ما ارتفع قانون قيصر كان في قانون ثاني الاس اس تي، انه كانت على لائحه ارهاب دوله سوريا، فكان بعدين هاي فتره طويله بين ما ارتفع. فتوقعات الناس انه بعد ما يرتفعوا قانون قيصر ويرتفع اس اس تي انه خلص بلش الاموال تدخل، ولكن في صعوبات لوجستيه موجوده الى الان. مثال، وسيادة الرئيس حكى بهذا الموضوع، قال إنه نحن كل ما فكينا لغم بيطلع لنا كذا لغم، وهذا كلامه صح 100%. مثال يعني مشان،
0: وهذا يعني طلب أيضا لأنه تستمر الجالية أكيد في دورها كقناة دبلوماسية كما تتفضل الأستاذ صهيب.
3: نعم تمام بالضبط. فهذا مو بس هيك، لأنه نحن البنوك موجودة بأمريكا، مثلا تشيس باك وبانك أوف أمريكا، مشان يفتحوا القناة إنه والله مستثمرين في أمريكا يحولوا أموالهم لسوريا، لسه هذا بده تقريبا فوق السنة لبين ما يضبط. ليش؟ لأنه البنوك اللي بأمريكا ما لهم مستعدين يعملوا هالجسر بين أمريكا وسوريا إلى أن يضمنوا البنوك الموجودة بسوريا، البنوك الأصغر طبعا الموجودة بسوريا قادرة على يعملوا التقنيات المطلوبة لنجاح هذا الحوالات. ففي خطورة بالنسبة لهم، ما بيحسنوا عشان ما يصير في سرقات طبعا. وبالنسبة للبنوك اللي في سوريا ما لهم مستعدين إلى الآن أن يفتحوا أو يطوروا أو يعني يدفعوا مصاريف لتطور الأنظمة، وهي موضوع صعب جدا وشائك. فمو بس موضوع والله الحكومات نعم رفعوا العقوبات، نعم ممكن تحويل الأموال، ولكن في هناك بناء الجسر بين البنوك، هذا كمان بده وقت وفترة لبين ما تضخ الأموال ويبدأ الاقتصاد العجلة في الجريان.
0: يعني أنت أجبتني عن جانب آخر ربما مما يتطلع إليه السوريون من السوريين الآخرين الموجودين في أمريكا، لذلك يعني سأعود إلى السؤال الأصلي، لكن معك أستاذ معاذ يعني وأحاول أن أطرحه بشكل مباشر أكثر، لأنه يعني يتندر أحيانا بعض السوريين عندما يقولون أن السوري الذي يجلس في الخارج وخاصة في أمريكا يرى جانبا من سوريا لا يراه المواطن العادي، والتندر يذهب إلى أن هناك سوريا التي يتطلع إليها السوري الأمريكي، وهناك سوريا التي يعيش فيها المواطن اليوم على الأرض يتظاهر من أجل أسعار المازوت على سبيل المثال، وهناك نظرة إلى أنه يتطلع السوريون في الخارج أو يفكرون بالاستثمار في قطاعات وفي أولويات مختلفة تماماً عما يريده الشارع. هل تعتقد أنه نحن قادرون على تجاوز هذه الفجوة إن وجدت؟ وهل تعتقد أنه يطرح هذا اليوم بصراحة مع الوفود الحكومية مع الجانب السوري الرسمي الموجود في أمريكا؟
2: نعم، فنحن يعني وفيني أتكلم باسم مثلا المنظمة السورية للطوارئ كمثال. خلال الحرب، خلال الثورة، فتح مكتبنا ب 2011 في واشنطن دي سي، وكنا على الأرض دائما، كان بإدلب أو حلب أو حما، خلال الحرب أو الركبان إلى آخره، ونحاول نوصل أصوات الأشخاص اللي إحنا ما عم نعيش بالدمار والقصف يوميا، ولكن كان نروح نشوف ونرجع نوصل هذه الصورة. وهذا ما زال مو بس مع منظمتنا وأشخاص مختلفين من الجالية السورية الأمريكية اللي عم بيزوروا سوريا بشكل متواصل، اللي عندهم الأهالي والأحباء والأصدقاء في سوريا. فما تم هذا الانقطاع يعني ألمنا وقت ترتفع الاسعار تبع البنزين بسوريا، مو بنفس الوقت مو نفس الاحساس وقت ترتفع الاسعار البنزين بامريكا او بلد ثاني. بنعرف قديش صعوبه يعني انه الشعب السوري يكون عنده مصاري يدفع حق الكهرباء، بينما هلا يعرف كيف بده يحط وقود او يدفع السياره او يقعد بالكازيه لمده طويله. فهذه المصاعب هي همنا ولائنا نحن مثلا كمنظمه وعديد من الجاليه السوريه الامريكيه هو للثوره السوريه والشعب السوري، فتوصيل صوتهم مو فقط للامريكان وللغرب ولكن ايضا للحكومه السوريه هو شيء محوري وتم نقاشه مثلا مع سياده الرئيس. فيني اقول انا يعني حكيت خلال الجلسه مع سياده الرئيس ووزير الخارجيه وحكيت مثلا عن اهميه انه قديش في عنا هلا مثلا عوائل كثيره واشخاص كثير بدهم العداله، في بعض المجرمين ما زالوا هربانين برات سوريا او داخلها، فهذا كمان انفتح لانه كمان عم نحس بكل شخص عايش بسوريا وانخطف له حدا او اعتقل له حدا او ذويه في مقبره جماعيه في مكان ما.
0: وهذا يعني العمل مشهود لكم منذ زمن استاذ معاذ. يعني انا ما قصدته في سؤالي انه هل هناك سوريا جديده تسوق في الخارج مختلفة عن سوريا الموجودة اليوم على الأرض؟ يعني حتى حضرتك في بداية المداخلة ذكرت أنه تم توحيد سوريا بينما نحن نعرف أنه مشكلة الجنوب معقدة يدخل فيها العامل الإسرائيلي وأيضا العامل الأهلي السوري بشكل أو بآخر. يعني لماذا أسأل هذا السؤال؟ لأنه هناك بعض السوريين يعيبون اليوم على الحكومة أنه بناءها للعلاقات في الخارج، والذي بالمناسبة الجالية السورية في أمريكا ساعدت كثيرا به، كان على حساب بناء سوريا الداخلية.
2: فهلا في كلامك صحيح انه في بعض الاحيان كثير من العالم مثلا عندهم افكار للاستثمار او كذا او كذا وامور لسوريا وهي مو واقعيه بالنسبه للشعب السوري اللي عايش بسوريا، عاش طول الحرب وبعد الحرب رجع او الى اخره، فهذا صحيح ببعض الاحيان هذا شيء موجود. ولكن اللي حبيت اقوله انه بنفس الوقت مثلا وقلت انا عن توحيد البلاد كان قصدي وخصصت فقط خصوصا شمال شرق سوريا، عندي لقاءين حشوف الرئيس على الاقل بجلستين اخرتين خلال هي الفتره. سؤالي الثاني، اول سؤال كان وكلامي كان عن المعتقلين والاهالي والعداله الانتقاليه، ثاني شيء حيكون عن السويداء، ومن المهم جدا انه الحكومه السوريه تتفاوض مع اهالي السويداء مو مع اسرائيل او اي جهه ثانيه، لانه صح هي الجهات عم تفوت عم تحاول تبين حالها انه هي كذا وهدفها تدمير سوريا، قتل العرب والدروز والسنه والشيعه والعرب والاكراد، اسرائيل ما بيهمها اي حدا لا درزي ولا اي حدا ثاني. ولكن ما حصل في السويداء شيء بيحرق القلب اللي صار والانشراخ اللي صار ما بين مثلا الدروز والسنة مثلا، بكرة أحكي بالطائفية، شيء سيء جدا. فمن المهم على الحكومة وهي مسؤوليتها أنه تساعد بأول شيء العدالة لأي حدا أخطأ، وبنفس الوقت يكون في بوادر حسنية وتواصل ومفاوضات مباشرة مع شعبها لا مع دولة ثانية إقليمية، خصوصا مو هي إسرائيل بالنسبة لأي شيء داخلي سوري. فهذه الأمور نحن على اطلاع كامل فيها. وآخر شيء راحوا العقوبات، ارتفعت التصنيفات، دورنا هلأ هو أنه نلعب بطريقة الهجوم، مو بس أنه استثمار وملايين الدولارات والشركات هذا كله مهم أكيد، ولكن الأهم كيف نحن كجالية أمريكية كمنظمات أمريكية كيف نحن بتأثيرنا على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى الحكومة السورية ممكن نساعد نلئم هي الجروح ونساعد بالضبط.
0: يعني جميل، الآن أعتبر أني حصلت على جوابي، يعني شكرا لك على هذا التوضيح.
2: أسف عدنا طويل الكلام،
0: يعني سأعود إليك أكيد يعني في مداخلة أخيرة. أستاذ صهيب، هناك محطتين في هذه الزيارة ما زلت أود الوقوف عندهما، يعني واحدة حدثت وهي اللقاء مع بعض أعضاء الكونغرس والأخرى في الأتلانتيك كونسل في الغد. من هم الأعضاء الذين اجتمع بهم الرئيس أحمد الشرع اليوم؟ وهل هناك أهمية خاصة لهذا اللقاء أم هو لقاء بروتوكولي عادي؟
3: كل عضو من أعضاء الكونغرس الأمريكي الاجتماع معهم مهم جدا وله تأثير بالواقع بأمريكا، هيك أمريكا بتشتغل على الأساس هذا. أمريكا بتشتغل إنه الشفافية بين سيادة الرئيس والحكومة السورية مع الكونغرس الأمريكية والضغط من قبل الجالية الأمريكية على السناتورز والكونغرسمن الموجودين. فأي اجتماع أكيد أو أي طروحات بيقدمها سيادة الرئيس أو الوزير الشيباني للكونغرس الأمريكي بيجي كمان من طرفنا نحن لما بنسمع هالأمور بنروح نحن بنسوق وبندفش في هذا السياق لمساعدة دولتنا. يعني ما في شيء اسمه بالمختصر إنه ما في شيء اسمه اجتماع مفيد والمفيد، كل اجتماعات تعتبر بأمريكا مفيدين طالما موجودين احنا على الطاولة.
0: شو يعني في أجندة كانت معينة للنقاش اليوم، أو يعني مطالب معينة من أجل بحثها لاحقا من قبل أعضاء الكونغرس طلبت من الجانب السوري؟
3: أنا بعرف وجود الوزير رائد، شو اسمه،
0: رائد الصالح، مدير الكوارث وإدارة،
3: تمام. هذا بدل على أنه إعادة بناء سوريا يتضمن كمان عودة اللاجئين من أمريكا أو من أوروبا، والله أعلم يعني.
0: طيب، يعني هذه نقطة مهمة. طيب أستاذ صهيب، من المتوقع أيضا أن يستضيف الأتلانتيك كونسل غدا مساء الرئيس أحمد الشرع في حوار يديره بريت ماغورغ، ونحن نعرف يعني أنه ماغورغ عمل سابقا في المنطقة في سوريا والعراق في موضوع مكافحة الإرهاب. هل تعتقد أن هناك رمزية معينة لهذه الاستضافة، خاصة فيما طرح من عنوان لها؟
3: تمام. الموضوع انه الدوله السوريه سابقا كانت على لائحه الارهاب، الحكومه السوريه الحاليه كانت على لائحه الارهاب سابقا، وهلا الان الاجتماع هذا يؤكد انه رضا الجانب الامريكي من الحكومه السوريه في تطورها وفي في بناء الدوله السوريه الحديثه. فالحمد لله، يعني هذا شيء ايجابي صراحه.
0: هو ما نعرفه حتى الآن من عنوان أنه سيكون حول دوائر السياسة الخارجية والأمن والاقتصاد وصناعة القرار الأمريكية، ربما بشكل أو بآخر يعني يمكن القول أنه عبر هذا اللقاء سيتوجه إلى يعني طبقة من صناع القرار يعني في أمريكا متخصصة، وليس فقط وقوفا أمام الجمعية العامة. أستاذ معاذ، بالعودة إليك، يعني التغطية الإعلامية في العام الماضي، التغطية الإعلامية الأمريكية كانت مميزة، لأنه كان يعني يتطلع الأمريكيون بشكل أو بآخر من صناع القرار والطبقة السياسية للتعرف على شخصية أحمد الشرع التي هي يعني مثيرة للاهتمام. هذا العام يبدو أن هناك سؤالا يعني أمريكيا، أنه من هي سوريا التي يريد هذا الوفد تعريفها؟ برأيك كيف يمكن الإجابة اليوم على هذا السؤال من قبل الوفد السوري؟
2: أولا حبيت أقول أنه بالنسبة بس للقاء، بتوقع اليوم بتوقيت واشنطن رح يكون موجود ما بين بريت ماغورغ وأحمد الشرع، الرئيس أحمد الشرع، وإلى رمزية أكيد، لأنه عم نحكي عن بريت ماغورغ اللي كان هو أكبر عدو للثورة السورية بشكل عام ولأحمد الشرع بشكل خاص، فكأنه مستقصدين الحكومة السورية أنه يقعدوا مع بريت ماغورغ، وأنا متطلع يعني لشوف كيف حيكون هذا.
0: ولهذا حقيقة أنا سألت عن أهمية يعني ورمزية هذه الاستضافة ورمزية المحاور نفسه.
2: يعني أنت عم تحكي عن الزلمة اللي وقف بريت ماغورغ، اللي قال إنه أي بشكل عام سوريا كلها إرهابيين، بشار الأسد أحسن من غيره، هو ده نفسه اللي بدل ما نستخدم المنشقين من الثوار ومن الجيش النظام ليشكلوا مثلا يعني شيء قاتل داعش، راح مع البي كي كي خصوصا، وبعدين تشكلت قاصد قوات سوريا الديمقراطية. أنا اجتمعت فيه عدة مرات، وبالأيام اللي كانوا بالبيت الأبيض وغيره، كان هدفه إنه حتى قصد تصير جزء من النظام السوري السابق. يعني هذا كان من هو بريت ماغورغ. يعني لو أنا بريت ماغورغ وإذا عنده كان أي كلام، حتى ما بيقعد بهي القعدة، لأنه يعني هي عن جد يعني بتبين قديش كان هو غلط.
0: يعني لكن هو ليس الحوار الأول المثير للاهتمام من هذا النوع مع الرئيس أحمد الشرع منذ يعني تسميته و توليه رئاسة الجمهورية.
2: نعم، بس مثلا ديفيد بيتريس رئيس CIA السابق، صح، هذا يعني مثير إلى درجة ما وكذا، ولكن بيتريس ما كان معادي لسوريا. عم تحكي عن بريت ماغورغ اللي لازم الشعب السوري ما ينسى الدور اللي لعبه، ودور يعني سلبي جدا. ولو بيدي بقول للحكومة السورية تقعد مع رئيس CIA السابق بيتريس، وما تعطي حتى الوقت لبريت ماغورغ، ولكن ممكن الرئيس عنده يعني خطة لأنه يعني يحطه بمكانه أو مستخزين هالشيء لرمزية الأمر. بس بشكل عام أهم شيء بالنسبة لأمريكا، وهذا الشيء لازم ننتبه عليه، إنه العلاقات الشخصية ما لها مهمة. العلاقات المؤسساتية الأكاديمية ما بين الكليات الشعبية ما بين الشعوب، خصوصي مع بلد ديمقراطي مثل أمريكا، هذا اللي لازم يستثمر فيه. ومن هذا النظر هي الإعلام خصوصي الأمريكي لكيف عم بيغطوا سوريا، والحكومة السورية والسفارة السورية والسفراء إلى آخره لازم يستثمروا وقتهم مع ويتعرفوا أكثر على الإعلام الأمريكي، خصوصا إنه بالدول الديمقراطية بعكس الدول الديكتاتورية الإعلام بيمشي الدولة أكثر من ما الدولة بتمشي الإعلام. سوريا الآن يمكن الدولة الوحيدة العربية اللي فيها حرية إعلام وحرية تعبير، هذا الشيء لازم نضلنا متمسكين فيه. والدولة السورية الحكومة السورية لازم تعرف إنه سوريا عندها إيمج بروبلم، عندها مشكلة بالنسبة للتصوير تبعها بخصوصي بأمريكا ودول الغرب، وهذا لازم يتغير، وما بيتغير إذا ما كان عندنا علاقات مؤسساتية وشخصية مع الإعلام الأمريكي وبناء علاقات مؤسساتية مع الشعب والحكومة الأمريكية. مو فقط عندنا توم باراك وعندنا ترامب، رح يروحوا بعد سنة ونص، ففي عمل كثير لازم يستمر.
0: طيب أستاذ معاذ، يعني للأمانة هناك يعني نقطتين أود الخوض فيهما قليلا، بما أنه يعني هناك العنوان الاقتصادي يفرض نفسه بشكل أو بآخر. أود أن أسألك أنه الطرف الأمريكي يعني ما هو شكل الانخراط الممكن لهم الآن، خاصة أنه كان يعني في زيارات غرفة التجارة أعتقد الأمريكية يعني منذ فترة قصيرة زارت سوريا. الآن ليس هناك عقوبات، لكن في نفس الوقت لا نجد أن هناك انخراطا جديا، والموضوع يعني موضوع إعادة الإعمار والموضوع الاقتصادي يطرح من قبل السوريين، فما هو حدوده بالنسبة للطرف الأمريكي وإمكانيات المساهمة في هذا السياق؟
2: هلا أولا كل القيود القانونية انتهت راحت، فما في أي شيء قانوني بيردع بيخوف بيمنع أي شركة أو تاجر أمريكي أو استثمار أمريكي بيساعد البنية التحتية إلى آخره في سوريا. ولكن التسويق صار مهم، فأنت عم تحكي عن شركات وشعب وحكومة، ذاكرتها بالنسبة لسوريا يا أما بشار الأسد وإيران روسيا داعش حزب الله إلى آخره، والآن سوريا مختلفة 180 درجة. هذا التصور والتصوير لازم يوصل. والشغلة الثانية، وانت هذا الشيء حكيتي عنه سابقا في البرنامج، انه يمكن في بعض الأشخاص عندهم رؤية وهمية لسوريا بدون استثمارات كذا، لا لازم العالم تعرف شو عندنا بسوريا. مثلا بسوريا المعاش رخيص، أرخص من الصين، أرخص من الهند أو مناطق ما بعرف، ولكن رخيص نوعاً بالنسبة للعاملين. فكيف ممكن نعمل شيء ينتج بسوريا من شركة أمريكية تستثمر هي هنيك، لأنه بدها تشغل السوريين اللي حتدفع لهم أقل من ما حتدفع مثلاً بأوروبا أو بأمريكا نفسها. فهذا التسويق أول شيء مشان الشركات يعني يعرفوا أنه في عهد جديد، ويتأكدوا مع محاميهم بيشوفوا ما في أي عواقب يعني أي مشاكل قانونية. وبنفس الوقت لازم يكون في تركيز على عن جد شو هي عند سوريا، شو ممكن تقدمه سوريا، شو الواقعي، وشو هي الشركات الأمريكية اللي ممكن تلعب دور. شركة بارسنز مثلا من أهم الشركات اللي تبني المطارات والطرق إلى آخره، وشركة أمريكية على نيويورك ستوك إكسشينج حرة، عندها على الأقل يعني تحت عندها ديمقراطية بالشركة نفسها، ما في فساد. العكس مثلا الشركة ممكن تعمل بناء من الصين اللي عندها نفس التفكير تبع الحكومات الديكتاتورية إلى آخره، إنه هي حكومة ديكتاتورية. هي الشركة تبع بارسنز إذا في تواصل معها وتنسيق من قبل الحكومة ممكن تلعب دور كبير بتشغيل السوريين، بناء الطرق، توصيل المياه إلى المناطق اللي بتحتاجها. فهي هي بعض العواقب اللي موجودة، اللي هي بأولا يعني إن نبين العالم إنه في سمعة جديدة لسوريا، سوريا مو هي اللي كانت عليه، والعمل بأمور غير وهمية، بأمور واقعية بتساعد الشعب السوري مثل ما كنت عم تتفضلي يعني سنة.
0: طيب يعني أستاذ معاذ، الموضوع الأخير الذي كنت أود يعني أن يعني أن نعقب عليه قليلا، وهو مهم بطبيعة الحال ويطرح عادة في اجتماعات مثل اجتماع الجمعية العامة، وهو موضوع إسرائيل. إلى أي مدى تعتقد أنه قد يعني يستطيع الرئيس أحمد الشرع الحصول على دعم وإجماع دولي يساعده في أن يشكل ذلك بالنسبة له ورقة تفاوض جيدة مع الجانب الإسرائيلي؟
2: هلا بشكل عام الاجماع الدولي ما بتفرق عند اسرائيل كثير، صح؟ يعني اسرائيل بشكل عام كل العالم صار يكرهها، ما بتفرق معها، عندها امريكا. فهذا الموضوع هو في واشنطن، وواشنطن وايضا الشعب الامريكي بشكل عام يوجد تغيرات جذريه عم تصير عند الديمقراطيين والجمهوريين عن مين هي اسرائيل، شو علاقتها معنا، وهي مثلا دخلتنا بحرب جديده، او هي مثلا يعني في عده امور بعد اللي صار بغزه في تعاطف كبير لاول مره بتاريخ امريكا بالاحصائيات الاغلبيه تتعاطف مع الفلسطينيين، يعني بالنسبه للحرب اللي قائمه هناك. وطبعا اسرائيل عم تحاول تتوغل بسوريا بطرق مختلفه، عم تحاول تستخدم السويدة لهذا الامر وامور ثانيه. فالدوله السوريه لازم تعمل شغلتين، اول شيء انه تتحاور مع الشعب وتستعين فيه، خصوصا مثلا الطائفه اليهوديه السوريه. الحاخام الاعلى لليهود السوريين يوسف حمراء رجع على سوريا، زار الدوله السوريه، حملت الممتلكات اليهود، هاد ببلور النفاق تبع بنيامين نتنياهو، وبيبين خصوصي للامريكان، لانه هدول اليهود الامريكيين كمان هون بنيويورك بينزلوا على واشنطن، بيجتمعوا بالبيت الابيض الى اخره، ولعبوا دور مهم برفع العقوبات، كمان ممكن يساعدوا هون انه نفوز بالمعركه السياسيه بواشنطن اللي حتساعدنا بالنسبه للمعركه المعارك العسكريه والتدخلات والامور الثانيه. ومثل ما قلت، العمل والمبادره الحسنه والتفاوض مع اهالي السويداء اللي ممكن يكونوا اوكي حاليا بيكرهوا الحكومه، بس بيكرهوا اسرائيل كمان، ولازم نلاقي طريقه يكون في حوار يطلع اسرائيل خارج هذا الموضوع، لانه هذا موضوع ثاني بدهم يستخدموه. اسرائيل بدها كل سوريا مو بس الجنوب، اسرائيل بدها سوريا تكون مقسمه وعم تتقاتل مع بعض، ولكن غلبنا اسرائيل سياسيا في واشنطن، هذا انجاز عظيم. شكرا. وهذا الشيء لازم يتكرر، وهذا بيصير عن طريق العمل مع التعدديه السوريه الموجوده ومن ابناء الطائفه اليهوديه.
0: أشكرك شكرا جزيلا على هذا التحليل من نيويورك، ضيفي الأستاذ معاد مصطفى مدير المنظمة السورية للطوارئ. شكرا جزيلا أيضا لضيفي الأستاذ صهيب لبابيدي عضو الجالية السورية في أمريكا، ضيفي من نيويورك أيضا. مشاهدينا بعد الفاصل نناقش تطورات مسار دمج قسد مع الدولة بعد افتتاح فرع الشرطة العسكرية في الحسكة.
4: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
5: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
6: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
7: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
8: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أعلنت وزارة الدفاع افتتاح إدارة الشرطة العسكرية فرعها في الحسكة، وذلك في إطار تنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني في المدينة. وقالت الوزارة إن الافتتاح جاء بحضور معاون وزير الدفاع للمنطقة الشرقية العميد سمير أوثو وعدد من الضباط والمسؤولين في المحافظة، مشيرة إلى أن وحدات الشرطة العسكرية باشرت انتشارها وتثبيت نقاطها داخل المدينة في إطار مهامها لضبط الأمن وتعزيز الاستقرار في المنطقة. إذا مشاهدينا، للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من دمشق الصحفي والباحث السياسي الأستاذ سامر الأحمد، ومعنا أيضا الدكتور جواد عبيد عضو المكتب التنفيذي لمحافظة الحسكة، ضيفي من الحسكة. أرحب بكما دكتور جواد. دعني أبدأ معك. يعني نحن الآن كل ما يجري في ما قد يسمى أنه مرحلة ما بعد قسد، يعني انتهت قسد ونحن الآن نتحدث عن استكمال الاندماج بعد حلها. ما الذي يعنيه موضوع الشرطة العسكرية في المحافظة؟
1: بداية مساء الخير لك يا أنسة نور ولضيفك الكريم أستاذ سامر أبو ماريا ولجمهور ومتابعي قناتكم الكريمة. حقيقة ما حصل اليوم من دخول الشرطة العسكرية التي هي تتبع إداريا مفصليا إلى وزارة الدفاع، يأتي هذا ضمن تطبيق اندماج أو اتفاق 29 كانون الثاني بين الدولة السورية وقسد المنحلة. طبعا كما تفضلت حضرتك، قسد تم حلها بشكل رسمي، لكن الاندماج كما أعلنت السلطات السورية لم يطبق 100%، كان مطبق حوالي 80%، بقى 20% لم يطبق، توقف في الفترة الماضية بسبب الأحداث التي حدثت على الأرض، خصوصا بعد مقتل أحد العناصر في الجيش العربي السوري من المندمجين وما تلاه من حدث شغب. اليوم ما يميز دخول الشرطه العسكريه انس نور هو ان هذه الشرطه العسكريه هي المخوله بالتعامل مع الميليشيات ومع الفصائل الخارجه على القانون، هذا اليوم هي هذا من اختصاصها وتمركزها في غويران بالتحديد وما لهذا الحي من رمزيه لدى ابناء الحسكه ولدى ابناء الثوره الحسكاويه بالتحديد، هذا يعطي عامل طمانينه وامان لدى السكان المحليين والى الاهالي، ومن اجل حتى العوده العوده الامنه الطوعيه والامنه والاستقرار في المناطق. طبعا اليوم دخل حوالي 100 عنصر من عناصر الشرطه العسكريه، تم رفع علم الجمهوريه العربيه السوريه فوق المبنى، هذه القوات ستتواجد في المحافظه ستتعامل وبشكل جدي ومهني وتقني مع اي حالات تمرد تحصل في مركز محافظه الحسكه بالتحديد. حقيقه ربما الجمهور او الشعب الحسكاوي او اهل الحسكه يرى ان هناك تباطؤ في عمليه الدمج او ان هناك تاخر في هذه الاجراءات وربما
0: سنذهب الى ذلك، لكن يعني اود ان استوضح بعض الامور. يعني تفضلت بالقول انه على الشرطه العسكريه هذه التي تدخل الان الى الحسكه مهمه التعامل مع الميليشيات الخارجه عن القانون، مثل ماذا؟ ما هي الميليشيات الموجوده اليوم اذا كان ما تبقى من قسد قد حل واصلا هو محسوب بشكل او باخر على يعني مرتبات وزاره الدفاع، اليس كذلك؟
1: اي ميليشيات او اي عناصر او اي غوغاء او اي شيء او اي ارتباطات او اي بقايا من اي تنظيمات يمينيه يساريه خارجه عن القانون، الشرطه العسكريه مخوله بالتعامل معها بغض النظر عن ايديولوجيتها وانتماءاتها السياسيه والدينيه والعرقيه. لن يكون هناك سلطة إلى سلطة القانون السوري في محافظة
0: طيب.
1: الحسكة.
0: لفت نظري دكتور جواد في حديثك أيضا إلى أنك يعني ربطت تأمين العودة الآمنة بوجود الشرطة العسكرية مع أنه الأمن الداخلي سبق أن دخل إلى المنطقة ويعني غير المتخصص أو غير العالم ب يعني خفايا الأمور قد يقول لك أنه هذا من مهمة الأمن الداخلي وليس الشرطة العسكرية.
1: أنس نور، لنكون واقعيين، محافظة الحسكة لها خصوصية جدا معقدة في التركيبة الإثنية، في التركيبة الطبقية، في التركيبة المجتمعية، في التركيبة القبلية، هي جدا متشابكة الأعراق والطوائف والإثنيات والدينيات، والسلم الأهلي والأمن المجتمعي عامل جدا جدا ضاغط على الدولة والحكومة السورية. الحكومة السورية تبذل قصارى جهدها من أجل عدم وجود أي حالات قتل أو حالات انتشار للدم او اي شيء، المنطقه لا تتحمل. لذلك ربما نرى نحن الان ان حركه سلحفاه وان حركه اخطبوطيه ثقيله جدا جدا، لكن المرحله والتركيبه لمحافظه الحسكه تفرض على السلطات التعامل بهذه اللغه وبهذا النهج.
0: طيب يعني ساعود اليك بالمزيد من الاسئله دكتور. استاذ سامر، يعني يقول الدكتور جواد يعني في نسبة يعني يفترضها ربما أو من خلال متابعتي للموضوع بأنه نستطيع القول أنه 80% من الاندماج قد تحقق ونحن نتحدث عن استكمال 20%، هل تعتقد أنه هذه النسبة واقعية بالفعل وأنت من أهالي المنطقة؟
2: مساء الخير نور لك وللدكتور جواد ولمشاهدي تلفزيون سوريا. حقيقة يعني كلام الدكتور يعني أكيد هو موجود في مبنى المحافظة ومطلع، لكن أتصور أنه هذه النسبة هي متعلقة ربما نستطيع القول مدينة الحسكة وجنوب المحافظة، أما المناطق الشمالية لا زال الأمر مبكر للحديث عن نسبة كبيرة. أعتقد في مدن القامشلي والشريط الحدودي نسبة لا تتجاوز 30 أو 40% أو أقل حتى، لأنه اليوم الوضع مناطق سيطرة قصد السابقة لا زالت يعني عصية على الانخراط والاندماج بشكل جيد بمؤسسات الدولة الأمنية والاقتصادية والخدمية. إضافة لذلك، إذا تحدثنا عن نسبة دمج جيدة، فلماذا حتى الآن لا يوجد خدمات في المحافظة؟ أقصد الأمور الخدمية اليومية مثل موضوع القضاء، لا يوجد قصر عدلي فاتح أو محكمة في كل محافظة الحسكة، لا يوجد مديريات نفوس تعمل، لا يوجد هجرة وجوازات، لا يوجد أي يعني الأمور الورقية الحكومية لم تتفعل بعد يعني حتى هذه اللحظة. فأعتقد أنه الاستعصاء الحاصل هو استعصاء أمني، لذلك كان لابد من إدخال الشرطة العسكرية والأمن الداخلي بشكل أكبر وبوقت أبكر من اليوم. يعني اليوم بعد 10 أشهر أو 9 أشهر يعني أعتقد أنه تأخرت كثيرا، أقصد الحكومة. كان مفروض الشرطة العسكرية والأمن الداخلي والاستخبارات تكون موجودة في الأشهر الأولى، لأنه اليوم ضمان العودة الآمنة والمستقرة للسكان النازحين، أنا أقصد هنا سواء العرب والأكراد رأس العين أو الحسكة أو أي مكان، الضمانة هو وجود سلطة قانون تنفذها الأجهزة الأمنية التابعة للدولة التي تقوم على رعاية تنفيذ هذا القانون. بالتالي عدم وجود أداة تنفيذية لتنفيذ القانون وحماية المواطنين هو الخلل الذي أخر عودة المهجرين وأخر ربما حتى تفعيل الخدمات. يعني لما كان هناك إرادة لافتتاح القصر العدلي جرى الاعتداء من قبل بعض الميليشيات الخارجة عن القانون، جرى الاعتداء على القصر العدلي وتم تعطيله من أكثر من 6 أشهر لأنه لا يوجد قوة تنفيذية تحمي هذه المؤسسات. فاليوم أعود لانتشار الشرطة العسكرية، أعتقد العدد قليل بس هو له رمزية كبيرة. أولاً هو تعزيز لسلطة وسيادة الدولة السورية بمركز محافظة الحسكة، وهذا ما كنا نتحدث عنه طوال الوقت. إذا كانت

0: حتى الآن توحي بأن عملية الدمج على المسار العسكري تسير بوتيرة أسرع من المسارات المدنية، بينما يعني حضرتك الآن وصفت أنه حتى العرقلة التي صحيح. تجري في المسارات المدنية هي سببها عسكري. يعني هل تعتقد أنه حتى التصريحات المتعلقة بالدمج
1: أمني وليس عسكري؟ أمني
0: أمني أي أي يعني هذا ما قصدته، أنه يعني في أمني. هذه المنطقة في ترابط يعني بين الموضوعين، يعني موضوع السيطرة وموضوع الأمن. موضوع
1: لا نور، الألوية اللي الأعداد اللي تم دمجها الأعداد اللي تم دمجها بوزارة الدفاع تصل إلى نحو 4500 أو 5000 عنصر. تم دمجها في 3 ألوية موجودة الآن بوزارة الدفاع. المشكلة هي أمنية، لأنه الأسايش تم تقديم قوائم يمكن ب 7000 أو 8000
0: حسب الهلالي،
1: تم إجراءات فحص لحد الآن ما تم دمج عناصر أسايش بشكل فعلي، لأنه هناك شروط لدى وزارة الداخلية، معايير، مشكلة كبيرة. أيضا قصد لديها أجهزة موازية كثيرة، لديها جهاز استخبارات وقوات هات وقوات وحدات حماية المرأة وغيرها الكثير من الأجهزة الأمنية. هذه الأجهزة الأمنية هي التي كانت تسيطر على الشارع. اليوم مو العسكرة، ليست قوات قسد العسكرية، قوات سلم ديمقراطية لا توجد بالمدن، إنما اللي يوجد بالمدن الاستخبارات والشبيبة الثورية وكوادر حزب العمال وغيره. اليوم الوجود الأمني هو الذي يحل هذه المشكلة، لأنه ازدواجية قرار أمني بالمحافظة اليوم واقع. فنحن بحاجة لإدخال مزيد من سلطة الدولة وقوات الدولة ودمج عناصر قسد التي تنطبق عليهم
0: يعني
1: المعايير بأسرع وقت
0: أستاذ،
1: من أجل أن تكون هناك لون واحد للجهة الأمنية.
0: إيه، لأنه نحن في 1 أيلول دخلت قوات من الأمن الداخلي السوري إلى مدينة الحسكة، إذن هذه لا تستطيع وحدها حل المشكلة.
1: صحيح، لأنه تمركزت خارج المدينة، على حدود المدينة تمركزت، لم تنتشر داخل المدينة.
0: طيب جميل. يعني دكتور جواد أعود إليك، يعني طرح الأستاذ سامر الكثير من النقاط حقيقة. هل تتفق معه بأنه يعني مشكلة تنفيذ ما تبقى من الدمج هي مشكلة أمنية في الأساس، ويجب الانتباه إلى هذه الناحية وتصليحها من قبل الطرف الحكومي؟ تفضل.
2: تعليقي على ما قاله الأستاذ سامر.
0: تفضل.
2: نعم، هو الدمج في مركز محافظة الحسكة، وما يحدث الآن هو في مركز محافظة الحسكة، ولم يتم الانتشار باتجاه الشمال أو باتجاه الحدود. أما المعضلة الحقيقية كما تفضل هي المعضلة الأمنية، لكن هذه المعضلة الأمنية هي سببها بالأساس التركيبة المجتمعية لمحافظة الحسكة. نعم، كان من قبل شهر كان هناك دخول قوي لقوات الأمن العام، تمت حادثة تل أبيض، تشنج الوضع تماما. اضطرت الدولة السورية إلى التأني من أجل الحفاظ على السلم الأهلي وعدم إراقة الدماء. بالنسبة لدوائر الدولة والدوائر الخدمية، نعم هناك بطء شديد جدا، وايضا هو السبب الامني عامل فيها، كما ان السبب غير مرتبط بمحافظه الحسكه، مرتبط ببعض الوزارات. يعني لدينا فرضا في مديريه الصحه البطء ليس سببه المديريه نفسها، لكن نقص المواد اللوجستيه. الطوارئ ايضا ليس المشكله في كوادرها وكذا، لكن لديها مشاكل في الدخول او في الوصول. لكل دائره من دوائر الدوله السوريه في دخولها الى الحسكه معوقات، اهم معوقات هذه هي عدم وجود دوائر او مباني او هياكل اسمنتيه او بنائيه جاهزه من اجل الدخول. على سبيل المثال، مديريه التنميه الاداريه دخلت الى اليوم، منذ شهر هي دخلت، الى اليوم ليس لديها مكان فيزيائي معين للدخول وممارسه عمل فيها. البنى التحتيه لا تساعد، والسيد سامر يعرف ذلك. الدولة جاهزة ومؤسسات الدولة جاهزة والكوادر على ثلاثها جاهزة، لكن ما استلمناه من قسد المنحلة لم نستلم نحن إلا حيطان، لا أبواب، لا شبابيك، لا كذا، ولا يوجد حتى كتل مالية لمحافظة الحسكة موجودة في الوزارات الأخرى. أصلا محافظة الحسكة
0: يعني هي مشكلة مركبة لوجستية وأمنية، ولا أنت تقلل من أهمية المشكلة الأمنية الآن في هذه المرحلة؟
2: لا، المشكلة العامل الأمني أحد العوامل، لكن ليس هو كل العوامل. يعني هناك عوامل حسكاوية بحتة، وهناك عوامل مرتبطة بحالة الدولة السورية ما بعد سقوط نظام بشار الأسد انتصار الثورة. الحسكة من يعني مر عام على تحليلها، لم تدخل في خطط معظم الوزارات في خطط الاستجابة، سواء الإنسانية أو الإدارية أو كذا. يعني نحن اليوم
0: صار

0: مرر، صار مرر 8 اشهر من وقت الاتفاق.
1: نحن تمتم الى الان نراجع كثير من الوزارات، ما في كتل ماديه خاصه كتل ماليه خاصه بالحسنه. انا كوادر طبيه عندي اليوم في قطاع الصحه لم تستلم من 4-5 اشهر. نخاطب وزاره الماليه، نخاطب وزاره الصحه ايضا، يعني حتى لا نحمل فقط بما يحدث على ارض الحسكاوي على على على الحسكه وكوادر الحسكه فقط، هناك ايضا من المركز عدم استجابه، ربما عدم استجابة غير مقصود، ربما لا توجد موارد كافية لأن البلد خارجة من حرب طاحنة، البلد خارجة مدمرة في معظم قطاعاتها. البعض صحيح. ينظر إلى الحالة أنه يريد حسكة مثالية في يوم ويومين، لا أقصد أستاذ سامر، لا يمكن أن نبحث اليوم في سوريا المدمرة المتهالكة الخارجة بعد انتصار الثورة، لا يمكن أن يصح هذا الجسم في يوم أو يومين. لن يظهر
0: هو يعني اكيد الاستاذ سامر ما كان قصده يعني بشعور بتحسن خلال مده قصيره، يعني اولا نحن نتحدث عن قرابه عامين من التحرير، ثانيا يعني ما يعترض عليه الحسكاويون اليوم دكتور جواد
1: وليس من تحرير الحسكه،
0: ما جرى يعني تمام، لا انا يعني ما اريد ايصاله، لكنه ما يعترض عليه الحسكاويون اليوم، ساعود اليك استاذ سامر، هو انه ما نفذ الى الان من اتفاق من موضوع مثلا تقاسم المناصب لم يحسب به حساب الاهالي، يعني هم لا يقولون لك نحن ننتظر سنغافوره من الحكومه، يقولون انه ما جرى حتى الان لا يوضح انه اهل الحسكه محسوب حسابهم
1: كسكان محليين. تقصدي كسكان محليين؟
0: طبعا
1: لم يحسب حساب يا سيدتي، نحن السكان المحليون. الله يبارك فيك، انا ما انا جاي من سنغافوره، انا حسكاوي متواجد مع بالحسكه.
0: اي بس يعني انت طالما طرف حكومي نستطيع مساءلتك، معلش يعني ليتسع صدرك لي.
1: لا انا متسع صدري، الله يبارك فيك يا انس نور. لا القصد لم يعني لا يوجد عداله في التمثيل، انا اتفق لا يوجد عداله في التمثيل، لا يوجد شيء يتناسب مع الديموغرافيا والنسب السكانيه، انا اتفق هناك كثير من الشرائح الحسكاويه ظلمت في مسألة التمثيل، وسنواجهها غدا وبعد غد في تمثيل منظمات المجتمع المدني التي إلى الآن لم تندمج، وهي ركن أساسي في الحياة المجتمعية والحياة المدنية على كامل.
0: منظمات المجتمع المدني من المفترض أنه مو الحكومة اللي بتحدد كيف يجري التمثيل فيها، هي المجتمع المدني يفرزها بشكل أو بآخر، نحن نتحدث عن المنصب الحكومي.
1: اتفاق الاندماج كان واضح في هذا الصدد، حتى لا أخفي عليك إنه لا هناك في اتفاقات حتى بما يخص منظمات المجتمع المدني، هناك هيكليات، أنا أتكلم بالخطوط العريضة
0: حتى فيما يخص المؤسسات الأهلية، يعني
1: بما يخص المؤسسات عند الأهلية عندك نقابات منظمات
2: المجتمع المدني، تأثير التراخيص، تأثير التراخيص الحكومية
0: يعني
1: لا حتى ليس بالتراخيص الحكومية، إلى الآن هي مصادرة القرار ولا يوجد للتمثيل لها المجتمع. طيب. إلى اليوم لم يتم الاندماج، نقابة الصيادلة إلى اليوم مغلقة والمفاتيح طيب. موجودة
0: يعني هي بقي يعني النقابات المركزية نفسها جرت فيها تعيينات، يعني لم يكن السوريون حتى راضين عن ذلك. تفضل أستاذ سامر، سأعود إليك دكتور يعني في مداخلة ختامية للرد على كل شيء، تفضل أستاذ سامر.
2: طيب نور، المشكلة يعني صحيح الدكتور تكلم ب يعني بجزء من الواقعية، أكيد كثير من الواقعية وليس جزء، لكن أيضا الحكومة والمسؤولين هناك سواء المحافظ أو المكتب التنفيذي أو مدراء المديريات، يعني كان أولا التعيينات التي حصلت ضمن نطاق محاصصة ما بين يعني ما بين الوفد الرئاسي وقيادة قسد، هذا أكيد، وما في عدالة بالتمثيل بكثير من المديريات. لكن المعضلة يعني اليوم نحن نحكي الحسكة أنتجت أكثر من 1,200,000 طن من القمح، تم استلام جميع هذه الكمية من قبل الدولة السورية، لكن حتى الآن هناك بطء كبير جدا في تسليم فواتير القمح، نحن نحكي عن مرور 3 أشهر تقريبا من الحصاد. هذا زاد أعباء الناس، إضافة لذلك جاءهم زيادة أسعار المحروقات بشكل مرعب، فهذا أثقل كاهل الناس اقتصاديا. إضافة لذلك الوظائف الحكومية، إذا نحكي ما في فرص عمل، فاليوم الوظائف الحكومية تم تقاسمها ما بين مديريات قسد المنحلة أو اللي كانت موجودة تحت مسمى الإدارة الذاتية، وما بين مؤسسات النظام اللي كانت موجودة، النظام المخلوق، فلا يوجد فرص جديدة للأهالي حقيقة يعني. فهذا أيضا ولد نوع من البطالة والغضب المجتمعي. الموضوع الآخر التربية. اليوم معظم المدارس الأرياف، معظم مدارس الأرياف اليوم بلا مقاعد. أنا لدي صور لعشرات القاعات الدرسية فيها مئات الطلاب على الأرض. لما نسأل مدير التربية اللي دمجوه بيقول ما عندي ميزانية. نسأل الوفد الرئاسي بيقول لا صرفنا له ميزانية، بس ليش ما عم يوزع مقاعد ما بعرف. مو بس التربية، نحكي عن عدة قطاعات. قطاع الصحي منهار، القطاع الخدمي، الكهرباء لا تصل إلى جميع المحافظة حتى الآن، يعني الكثير من المعاناة. هذا كله يتحمل أخطاء عملية الدمج، لأنه تم دمج ناس غير كفؤ فقط لأنه والله محسوبين على قصد أو محسوبين على حزب الفلاني. هاي مشكلة. مشكلة اليوم بدأت تظهر نتائجها. اليوم يوجد تحطيل بالمؤسسات السيادية، القصر العدلي، النفوس، الجوازات ما في، الأوراق الحكومية ما في، التربية والمي والكهرباء شغالة ولكن بالحد الأدنى، وهناك مشكلة كبيرة على المستوى الاقتصادي والمعيشي. يعني مشكلة الميزانيات تتحملها الوزارات صحيح.
0: طيب يعني
2: لكن أيضا المحافظ اليوم، المحافظ والوفد الرئاسي أيضا لا يوجد، يعني وين الميزانيات؟ ما أنا ما أنا فعليا ما بعرف.
0: يعني لنقول يعني بدي أنقل هي النقطة بس لأنه يعني عم ينفذ وقتي، بس بدي الدكتور جواب دكتور جواد يجاوب على هي الناحية. يعني كنت سأرد على الأستاذ سامر بأنه يعني هذه المشكلات التي يعني يعددها مشكلات كل سوريا، إلى أن ذكر أنه لا، أحيانا الوفد الرئاسي يقول بأنه هناك ميزانيات خصصت إلى آخره، ولم يعني يجد الحسكاويون لها أثرا على الأرض. هل هناك ضعف رقابة، ضعف شفافية، هل هناك مشكلة معينة في هذا السياق دكتور جواد؟
1: أنا مثل ما تفضل الأستاذ سامر ويتفق معي في كلامه. اليوم مشكلة الحبوب وفواتير الحبوب، يعني اليوم نحن دخلنا بأواخر أيلول، المفروض اليوم التركترات تفلح الأراضي حتى نطش الموسم القادم، ونرجو من الله أنه الحصاد الزين والأمطار. لكن مشكلتي اليوم مو بالقصد، مشكلتي بوزارة المالية. السيد وزير المالية ليش ما بيصرف المخصصات؟ يعني اليوم حتى نكون أنسى نور واضحين، يعني مسألة الحسكة وفي هذا الانتقال نحن نعاني من من من من من جزئيتين. الجزئية الأولى هي يعني الوزارات اللي بالأساس ربما تكون هي منهارة نتيجة النظام البائد، واليوم ترمي بثقلها على محافظة الحسكة مثل ما ترمي بثقلها على دمشق، على إدلب، على كذا. بالإضافة إلى الثاني، المسألة الثانية اللي مثل ما تفضل أخوي أبو ماريا، هناك نوع من الفساد الإداري حتى نحن ورثنا من قسد ومن النظام البائد، يعني شيء فاسد إداري تام. اليوم الفلاح بدك تدفع 10,000 فاتورتك حقها 10,000 دولار، بدك تدفع 700 دولار حتى يصرفوا لك اياها. يعني هي كمان ترمي بثقلها على على يعني من يدفع؟ هم اهلنا.
0: هو المطلوب يعني حلول سريعه وجذريه من قبل الحكومه لكل هذه المشكلات المتراكمه دكتور.
1: اما بالنسبه للميزانيه، لا انا اعتقد لم يدخل محافظه الحسكة الى الان ميزانيه. تم التواصل مع وزاره الماليه بما يخص الصحه وكوادر الصحه، وكان هناك اعتصامات ومظاهرات. صحيح. وكل يوم هناك اعتصامات ووقفات احتجاجيه من اجل الرواتب، الى الان كلها وعود. شكرا. بيعود. انا ما اقصده انسه نور انه ليست كل المشاكل التي تظهر للاعلام وتطفو على الصعيد هي حسكاويه، هي ربما نتاج بعض الوزارات. نتاج بعض الوزارات هذا، بالاضافه الى مساله الدمج وعدم العداله في التمثيل.
0: تراكم يعني مشكلات متراكبة. اعذرني دكتور يعني فقد انتهى وقتي، ولكن يعني أكيد نكسبك في حلقات قادمة لتوضيح كل هذه الأمور. شكرا لك دكتور جواد عبيد، عضو المكتب التنفيذي لمحافظة الحسكة، ضيف من الحسكة. شكر جزيل أيضا للأستاذ سامر الأحمد، الصحفي والباحث السياسي، ضيفي من دمشق.
2: شكرا.
0: فاصل قصير مشاهدينا، نعود لنناقش من يحمي معالم الجريمة في مطار المزة العسكري بعد طرحه للاستثمار.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: بيت أهلي أرض، ما في شيء نهائيا. فأول ما أجا يبدو كم برميل هبط كليا، وحتى الأحجار نهبت.
2: كان أحد مدرسيك شخصية ستكون يعني إحدى الشخصيات الرهيبة في تاريخ سوريا مستقبلا، وهو فايز النوري، رئيس محكمة أمن الدولة. نحن لما نتكلم عن مدنية دير الزور لا نستطيع القول أنه هي تخلصت من العشائرية تماما.
1: تسقط العشائرية العمياء، نحن أصبحنا في الأحزاب، والأحزاب تنضبط ضمن عقد اجتماعي. العشيرة لا تؤمن بالمواطنة المتساوية، ظلم للقانون طبعاً، ظلم للقانون، ظلم للعدالة، ظلم للعدالة الانتقالية بهذا الشكل يعني. لأنه نحن بحاجة إلى عقد اجتماعي جديد يؤمن لحمة كل الناس ويحقق هذه المساواة، يحقق مواطنة لكل المواطنين، مواطنة حقيقية. أنا كل تدخل للدولة في سبيل حماية العمال والفلاحين بشوفه كلام غير صحيح.
2: طيب، حقوق الفلاحين التي قيل ونسمع ونقرأ أنها استردت عبر هذه السياسات وتطوير الريف وإلى آخره، كل هذا لا تؤمن به؟
1: اسأل الفلاحين يا أخي، اسأل الفلاحين، هل تحسنت حياتهم؟

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أجرى وفد مشترك من الهيئة العامة للطيران المدني والهيئة الوطنية للمفقودين جولة داخل مطار المزة للاطلاع على مواقع يحتمل وجود مقابر جماعية بداخلها، وذلك تزامنا مع أعمال الحفر لتحويل المطار إلى وجهة استثمارية.
1: حماية لمعالم الجريمة داخل مطار المزة بدمشق، أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني قرارات جديدة حول ما تكشف عن جرائم ارتكبتها قوات النظام المخلوع داخل مطار المزة العسكري قبل سنوات. وفد مشترك من الهيئة العامة للطيران المدني مع الهيئة الوطنية للمفقودين أجرى جولة داخل المطار للاطلاع على مواقع يحتمل وجود مقابر جماعية ضمنها، حيث قرر عقبها اتخاذ إجراءات احترازية لحماية نقاط محددة في المطار واستثنائها حاليا من أعمال الحفر أو التسوية أو تغيير طبيعة التربة لحين استكمال الإجراءات الفنية اللازمة. الهيئة تحدثت عن اعتماد بروتوكول إيقاف الأعمال الفوري بأي موقع تظهر به مؤشرات غير اعتيادية لمواقع يحتمل ارتباطها بموقع دفن جماعي أو بملف المفقودين، لافتة إلى أن البروتوكول يعتمد بشكل أساسي على تأمين الموقع وعدم تحريك أو نقل أي مواد منه، مع إبلاغ الهيئة الوطنية للمفقودين فوراً لاتخاذ ما يلزم من إجراءات. الجولة في مطار المزة تأتي بعد أيام من كشف المركز السوري للعدالة والمساءلة عن وثائق مسربة للمخابرات الجوية في عهد النظام المخلوع تؤكد استخدام المطار منذ عام 2011 لتنفيذ أحكام إعدام بحق معتقلين أدانتهم محاكم ميدانية عسكرية، ثم نقلت جثثهم من سجن صيدنايا إلى مطار المزة وطمرتها تحت مدارج المطار باعتبار أنه مجمع أمني مغلق. قلق جهات حقوقية حيال المطار ينبع من الإعلان الحكومي عن تحويله إلى مركز استثماري للطيران الخاص، بيد أن التجاوب الرسمي مع ملف المعتقلين والمغيبين دفع بسؤال عن مسار آخر وهو ملكية أرض المطار نفسها، حيث طالب أهالي معظمية الشام مراراً بها باعتبار أنها استملكت منهم على مراحل، فهل تحسم الدولة الجديدة كامل الخلافات المتعلقة بهذا المطار؟
0: إذن مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع والتعليق عليه انضموا إلينا الدكتور جابرييل يونغ، مسؤول برنامج أول لشؤون المفقودين في المركز السوري للعدالة والمساءلة، ضيفي من بلجيكا. تنضم إلينا أيضا الأستاذة مريم كملماز، مديرة شؤون المفقودين في المنظمة السورية للطوارئ، ضيفتي من نيويورك. شكرا لكما على المشاركة. دكتور جابرييل، أبدأ معك. هل نستطيع القول أنه الآن بشكل قاطع جنائيا هناك بالفعل مقابر جماعية في مطار المزة، أم ما زلنا نتحدث عن اشتباه من الممكن أنه يعني يثبت عدم صحته؟
2: أولا حابب أشكركم على الاستضافة وعلى هاي الفرصة. مشان أجاوب على سؤالك بشكل مباشر، لسه ما فينا نقول أو نجزم إنه في مقابر جماعية بالمطار. فينا نقول إنه كانت عم بتصير عملية اعدام ميداني داخل المطار. بالإضافة إلى ذلك، فينا نقول بناء على نتيجة الجولة الميدانية اللي نحن قمنا فيها بالتنسيق على هيئة امبارح، تم العثور على ما يشبه رفات بشرية بنفس المكان اللي حكينا فيه بالتقرير اللي نحن أصدرناها من قبل كم يوم، ما يشبه عظم الركبة أو الرتفة تحديدا بنفس الموقع. ففي كمان مؤشرات اللي بتدل على أنه في رفات بشرية وفي مقابر جماعية، بس لسه هاي مؤشرات أولية.
0: بس في رفات، يعني في رفات، يعني نتحدث عن أنه هناك رفات بالفعل تم العثور عليها، واليوم عادت هيئة المفقودين بشكل أو بآخر لتصدر البروتوكول ولتصدر هذه التصريحات والبيان الخاص فيها.
2: مظبوط، طلع معنا مع الفريق الميداني تبع المركز اللي راح مع
0: كأنه فقدنا دكتور جابرييل. طيب، يعني سنعود إليه في سياق هذه الحلقة. أستاذة مريم، مرحبا بك. يعني سأبدأ معك من زاوية شخصية إلى حد ما، بما أنك ابنة مفقود، ما الذي يعنيه لكم هذا الإعلان عن إمكانية أن يكون مطار المزة العسكري لاحقا مكانا لاستثمار تجاري ما أو استثمار يعني كما يجري الآن تداول أنه سيكون مطارا مدنيا؟
3: أول شيء شكراً إنكم استضفتوني على البرنامج، الله يعطيكم العافية. أول شيء هو والدي اللي مفقود، وبنعرف إنه كان بعض الأماكن اللي كان توقف فيها هي كانت بمطار المزة، وكمان بنعرف إنه كان حكم بالمكان عند المهام، فهذا المكان له كتير تأثير على الأهالي اللي فاقدين الحبايب. إنه الفكرة إنه أي شيء ينبنى أو يكون في أي نوع من الاستثمار فوق مكان ممكن يكون حبايبنا موجودين موجودين هونيك، لسه ما بنعرف إذا في أي جسس ولا لا، بس إنه الفكرة إنه ممكن يكون في موجودين هونيك الحبايب للعوائل اللي صار لهم سنين عم يدوروا على حبايبهم وين صار لهم زمان كتير. فالفكرة لحالها مزعجة بصراحة، يعني إنه ممكن يكون في مطار خاص، ويعني حتى انه الفكرة انه ممكن يكون في حتى بس حمامات فوق يلي ممكن يكون جسس حبايبنا تحتها. قبل ما يعملوا اي شيء المفروض انه يسكروا هالمكان كلياته ويبحثوا ويدوروا ويتاكدوا اذا في اي جسس ولا اي شخص من المفقودين موجودين بلينك الاراني. يعني من حق العوائل لهم سنين عم يدوروا على حبايبهم، قبل ما يعملوا اي شيء يتاكدوا ويحافظوا على هالمكان ويبحثوا عن مزبوط. إذا في أي شخص مفقود بهالمكان مفروض يخبروا العوائل أول قبل ما يستثمروا وعملوا أي شيء بهالقرنة. فكبنت شخص يلي مفقود يعني احتمال أبي يكون موجود هونيك.
0: صحيح. طيب
3: هذا الشيء صعب الواحد يتخيل.
0: أكيد يعني معك حق، ويعني منقدر حقيقة كل مشاعركم مريم ومشاعر كل أهلنا من أهالي المفقودين، لكن يعني في بعض الأحيان نحن مضطرون لمناقشة ذلك على الملأ فعلا، وأعرف كم هو مؤلم هذا الشيء. مريم، يعني الإعلان عن موضوع المطار يعني ليس حديثا، يعني أول إعلان كان بخصوص أنه سيكون هناك مطار مدني في هذه المنطقة كان منذ أكثر من عام، يعني بال 2025 أعلنت هيئة الطيران المدني في تموز ربما بدأ هذا الإعلان. منذ ذلك الوقت حتى الآن هل كان هناك تواصل فعال مع وزارة العدل مع هيئة المفقودين من أجل إيقاف أي أفكار حول استثمار في مطار المزة قبل التحقق بالفعل من أنه لم يعد يوجد أي أدلة خاصة بالأهالي أو خاصة بالمفقودين في هذه المنطقة؟
3: يعني نحن مع المنظمة السورية للطوارئ عنا تواصل كتير مع كتير من الأشخاص اللي كانوا جزء من نقولها مثلا الجريف ديجر واللي كان يسوق الترك تبع الجسس، وكلياتهم عنا هدول الأشخاص اللي عندهم فكرة منيحة عن وين الجسس ووين المقابر، ونحن اكتشفنا كمان مقابر جديدة يلي بصراحة بتدل إنه احتمال في شيء موجود بالمزة. فما بنحسن إنه نقول أوكي يعني إنه خلص إذا ما في قبل ما نحاول إنه ندور، فلازم نتأكد من هالشيء. بس من خبرتنا نحن كمنظمة السورية للطوارئ إنه نحن منشك بهالقرنة ومنقول احتمال في جسس بهالمكان من طريقة البحث تبعنا والأشخاص يلي منعرفها والعالم يلي حاكين معها والعوائل يلي صرنا عم نحكي معها سنين إنه وين ممكن يكونوا حبايبهم مروا بهالمناطق كلياتها، إنه هاي الأراني لا ممكن فيها يكون في جسس، ولهالسبب بس المفروض إنه ما حدا يقرب عليها. والمفروض
0: طب شو الأجوبة اللي كنتوا تحصلوا عليها مريم؟
3: الأجوبة عفوا من أنه
0: يعني من الجهات الرسمية وقت يتم التواصل معهم
3: الجهات الرسمية. والله نحن هلا هيك الشغلة لساتنا بدنا نتواصل معهم، عندي اجتماع عن قريب وحابة إني أذكر هالموضوع ونحكي فيه أكثر بتفاصيل لأنه هذا موضوع بالنسبة لي كتير مهم، فهذا الشيء أنا إن شاء الله عن قريب بدي أذكره وأحكي فيه مع مع المسؤولين عن المنظمة هيئة المفقودين بسوريا إن شاء الله.
0: يعني معلش اسمحي لي استنتج من حديثك انه حتى الان ما في قنوات واضحه تربط بين هيئه المفقودين وعملها والاهالي والمنظمات اللي عملوا خلال كل هذه السنوات على الادله اللي تفضلتي بذكرها، هل استطيع ان استنتج ذلك؟
3: نعم صح.
0: طيب اذا يعني هذه نقطه مهمه يجب الانتباه اليها من قبل هيئه المفقودين، يعني وللاسف نحن اليوم منذ عصر هذا اليوم نحاول التواصل مع مجموعه من المعنيين في الهيئه ولم نستطع انه يكون احد منهم يعني ضيف معنا ايضا يعني لتوضيح راي الهيئه في هذا الموضوع. دكتور جابرييل ارحب بك من جديد، يعني واسفون على هذا الخطا الفني، كنت يعني اتحدث معك عن الدور الذي يلعبه المركز اليوم. أنت قلت بأنه جنائيا لا نستطيع الجزم الآن بأنه بالفعل هناك مقابر جماعية، لكن تم اكتشاف رفات يجري التحقيق حولها الآن بشكل أو بآخر. يعني ما أود سؤالك عنه، هل هذه المعلومات اليوم متوفرة لدى هيئة المفقودين؟ يعني أنتم منظمة متعاونة، هناك منظمات أخرى لديها داتا لديها بيانات، هل وضع كل ذلك في يد الهيئة قبل أن يجري هذا الضغط الإعلامي وتضطر بشكل أو بآخر لإصدار هذا البيان اليوم؟
2: مشكور سيد نور على السؤال. أول شيء حابب بس أضيف على ما قالت الأستاذة مريم على أهمية الشفافية فيما يخص أي شيء اللي عم بيعمله هيئة المفقودين وتحديداً ملف مطال مزة. نحن مبسوطين كمركز انه صار في هاي الاستجابه، انه بعد سنه من واكثر من اصدار تقرير حول مطال مزه والدوره الجويه بدفن معتقلين يتوفوا بحوزه الجويه، انه غالبا ضمن المطار. نحن مبسوطين انه في استجابه ولو انه صارت من سنه لما برغناهم عن وجود ما يشبه مقابر جماعيه بالمكان. لازم تكون شفافيه مشان العائلات تعرف ليش في مثلا استجابة على مطار المز العسكري بدل دراية سحناية، انه في العديد من المقابر الجماعية اللي لازم تنفتح حسب معايير دولية للانثروبولوجية الشرعية، والعائلات انه بيستحقوا بيعرفوا ليش هاي المقبرة وليش ومش الثاني. فهي النقطة بس حبيت انه شدد عليها، ونحن كمركز عم نحاول نكون كتير واقعين وصريحين ليش مثلا عاملين هيدا البحث عن مطار المز العسكري والجوي. مع والفكره، ورح ارجع لسؤالك اكيد بخصوص البيانات اللي صارت عند الهيئه حسب عرفتي، بس كمركز نحن عندنا مقارب علميه للبحث عن المفقودين اللي بدور حول فكره حصن نطاق البحث عن المفقودين. اذا نقدر نعرف مثلا شو هي المقابر كانت الجويه بتستعملها كرمال دفن جثث المعتقلين اللي توفوا بالسجون الجوية، وكذلك أمتى مثلا تأسست هدول المقابر عن طريق مثلا تحليل الصور الفضائية، مقابر الشهود، تحليل الوثائق لآخره. بعدين نقدر نرجع للسجلات نشوف كان عندنا هاي 500 معتقل مثلا اللي توفوا بالمطار انه بنفس الفترة الزمنية اللي طلعت المقبرة، وعلى هيدا الأساس نحسن نطاق البحث وكمان نعرف مين العائلات اللي بدنا نوصل لهم كرمال جمع معلومات، كرمال أخذ عينات جينية، وبالأخير اختبار الحمض النووي، كرمال التعرف على الهويات الجثث بشكل علمي حسب المعايير الدولية.
0: يعني شكرا لك على شرح الآلية كلها، يعني أنت قمت بشرح الآلية، لكن لدي أسئلة كثيرة حولها. هل نملك كل هذه البيانات مبدئيا سواء مما استخرجها من مطار المزة أو حتى من مراكز اعتقال أخرى؟ يعني البيانات التي نحتاج إلى مقارنتها، والله الرفات مثلا وعدد المعتقلين الذين دخلوا وخرجوا من هنا، هل نملك هذه البيانات؟ هل نملك القدرة على القيام بكل ما تفضلت به من إجراءات وخطوات؟
2: نعم، نحن كمركز بلشنا نحلل يعني عشرات آلاف من الوثائق اللي نحن
0: أنتوا كمركز، أنا أتحدث هنا عن الحكومة، عن قدرة الحكومة حتى نفهم أنه من هو الطرف القادر على فتح المقبرة الجماعية اليوم.
2: طبعا لازم الحكومه تعمل هيدا التحليل والفرز للوثائق. طبعا نحن كمركز استلمنا كل شيء اللي كانت بحوزتنا بعد التحرير، وبعد حفظ الوثائق انه حرصنا على حمايه هاي المعلومات المفيده والمهمه للغايه للبحث عن المفقودين، سلمناها للسلطات المختصه ونحن نتمنى انه هن بيستفيدوا منها. مثلا سجلات المحاكم العسكريه اكيد فيهم هن بيستفيدوا منها. نحن نعرف هلا عن طريق الوثائق اللي نحن كشفناها وحللناها واسردناها، نعرف انه كانت عم بتصير عملية اعدام ميداني بالمطار من آخر 2012 وبعد. أوكي، في عندك سجلات من المحكمة نفسها، شوف مين عدمه أنه خلال هاي الفترة الزمنية، وبعدين على هيدا الأساس فينا نعرف مثلا أنه بدنا نحكي مع عائلاتهم، لأنه عندنا فكرة أو فرضية أنه هدول مقبرتين المشتلح فيها تم حفره خلال فتره زمنيه معينه، يعني خلال عام 2014 مثلا، ففي قدره بس يعني لازم نشوف هيك تقدم.
0: ليش طيب لم يبدا العمل على الارض بشكل او باخر ولا بموقع؟ يعني حضرتك ذكرت مجموعه من المواقع، احدها مطار المزه، تحدثت عن صحنايا وعن اماكن اخرى من المحتمل انه فيها يعني مقابر، لماذا لم يتم العمل؟ هل ننتظر شيئا؟ ننتظر قانون العدالة الانتقالي مثلا؟ هل ننتظر شيئا قبل أن نبدأ؟
2: بتقدير المركز بكل الأحوال إذا بيتم استخراج أي مقبرة جماعية لازم بكون تحقيق شامل علمي، بحيث نعرف مين الأشخاص اللي غالبا بيكونوا هن مدفونين ضمن هاي المقبرة، مشان ما نفتحها الفاضي بعدين عندنا جثث لوين بدنا نبعتها؟
0: مفهوم.
2: عرفت كيف؟ فعم نحاول كمركز هيك نقدم الفكرة إنه لازم نبني فرضيات قبل بيتم استخراج هاي مقبرة، وإذا بدنا نشرح للناس إنه ليش هاي مقبرة ومش الثاني، بالنسبة لنا جواب واضح إنه بنبلش مع الحالات اللي نقدر ننجز شيء عليها كرمالها، بهاي الطريقة نبني الثقة بفكرة البحث عن المفقودين. عندنا 200,000 شخص مفقود بالبلد، يمكن شيء بيشبه يعني أمر مستحيل، بس إذا نقدر ننجز حتى ولو حالة واحدة ونبين للعالم إنه هذا الشيء يعني ما مستحيل، شيء ممكن إذا نتمسك بالمقاربات العلمية المتوفرة إنه فينا ننجز شيء، بس لازم يكون هاي الشفافية خاصة للعائلات.
0: طيب جميل. يعني قبل ما أنتقل لفكرة أخرى، فقط أود العودة إلى الرفات التي تم إيجادها بالأمس، هل كان هناك تعمد في البحث عن يعني في موضع المقبرة الجماعية المتوقع، أم أنه كان هناك أعمال قد بدأت بشكل أو بآخر لتجهيز المكان من أجل الاستثمار وتم العثور عليها بالصدفة؟
2: لا، بعثنا فريق ميداني بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمفقودين، وهيك عاملين حفر استكشافي كتير بسيط، حتى يعني بدون استخدام درونات الرادار، كل هاي الأدوات اللي لازم تنعمل حتى قبل ما تنفتح أي مقبرة، هيك يعني حفر يدوي فينا نقول، وطلع معنا هيدا العدم اللي بجوز ما بدي يعني أجزم مثل ما قلت من قبل، بجوز هيدا العدم إجى من مكان تاني بالصدفة طلع معنا، ما فينا نقول إنه هيدا العزم يرجع لحدا معتقل متوفي أو معدوم من قبل المحكمة الميدانية، بس كمؤشر أولي أكيد إنه بيعزز الفرضية اللي نحن طرحناها.
0: طيب يعني مريم، أنا أعتذر حقيقة أنك وكل أهالي المفقودين مضطرة لسماع هذه التفاصيل التقنية كلها، وأعلم كم هي مؤلمة. أود أن أذهب إليك في سؤال آخر، أنه يعني هذه الأماكن كيف كنتم تتوقعون مستقبلها؟ يعني لأنه هي قد تندرج بشكل أو بآخر ضمن جبر الضرر نفسه، أنه أن يبقى مطار المزة شاهدا على مجموعة من الجرائم. أنتم كأهالي للضحايا، ما الذي تتوقعونه من أنه هذه الأماكن التي يعني فقد فيها أحبابكم سيكون شكلها في المستقبل، وطريقة التعامل الحكومية معها؟
3: نعم، أول شيء أنه يحافظوا على هالمكان، يبحثوا عن مظبوط إذا في أي جثث أو أي معلومات بتدل عن حبايب، وإذا في أي شخص مفقود بهالمكان يتواصلوا مع العيال، يطمنوا هون، يخبروا هون عشان العيال يعرفوا كل شيء اللي صاير، يكونوا بالصورة كمان. فالمهم إنه بهالمكان هلأ بهذا الوقت يحافظوا عليه، يسكروه ويتأكدوا من كل شيء. بعد ما يتأكدوا من كل شيء ويبحثوا عن مظبوط ويكونوا تأكدوا إذا في جثث ولا لا، وطمنوا الأهالي كلياتها إذا لقوا أي جثث وأي معلومات كمان، وقتها بعد ما نخلص من كل هالمراحل ممكن إنه وقتها يستثمروا ويبنوا أي شيء حابين يساووا. بس أول شيء قبل ما يعملوا أي شيء المفروض إنه احتراماً لكل الأهالي، احتراماً لكل الشهداء تبعنا، إنه نأكد إنه ما في أي شخص أو أي جثث موجودة بهذاك المكان، ونحافظ على المكان مشان نتأكد كمان إنه ما يكون في أي نوع من المعلومات موجودة بأي طريقة تانية. فما في مشكلة بعد ما يكون كل هاد صار إنه يستثمروا، بس لازم أول ناخذ هالخطوة. مستحيل إنه نبني شيء فوق الحبايب اللي صار لنا سنين عم نستنى نتعلم عنهم أي شيء. فهذه الخطة اللي صح، يعني يعملوا يلي عليهم بعدين يبنوا يلي بالدنيا.
0: يعني أجبت عن هذه الجزئية، إنه ما الذي يجب أن يحدث قبل الانتقال إلى إعادة تأهيل أي نقطة استخدمت أمنيا في سياق سابق. دكتور جابرييل، يعني بما أنك تقني أود أن أعرج معك على البروتوكول الذي أعلنته الهيئة اليوم بشكل أو بآخر، اسموه Stop Work Protocol. وهذا يعني، أنا لست متخصصة لكن يعني ما فهمته، من أنه يجب أن يتوقف أي حفر متعلق بأعمال إعادة التأهيل ما إن وجدت رفات معينة. وهذا يعني يجعلني أيضا أفهم من هذا الموضوع أنه لن تتوقف فكرة الاستثمار في هذه المنطقة. هل لك أن تشرح لنا هذا البروتوكول ومن سيكون مسؤولا عن تنفيذه، وهل هو كافي لحماية الأدلة في مكان مثل مطار المزة؟
2: يعني بالأخير لأنه لازم نسأل الهيئة والحكومة على التكييف، أنه نحن
0: بس كمركز، يعني لأنك متخصص مفروض أنك يعني تقدر تجاوبنا على هذا التفصيل أنه تقني.
2: تقنيا أنه بمحله أنه بتوقف أي عملية أعمال بالمطار، وطبعا أنه بعد هيك تنفيذ أدوات لحماية المواقع المشتبه فيها مع العلم أنه بجوز عملية خلينا نقول الدراسة الأولية للمكان الجيو برسبكشن باستخدام الدرونات والريدار الآخري، بجوز يعني بده شهور، يعني فترة طويلة. فهل السلطات المختصة أنه جاهزين بيتمسكوا بهيد الأمر لتوقف الأعمال طول هاي الفترة؟ وإذا لا، أنه لازم تكون شروط أنه بالمواقع المحددة، أنه في مثل ما حكيت أنه في شروط لحماية ما يشبه أنه رفات بشرية، وكمان تحديد أنه خط زمني واضح لاستكمال الشغل الاستقصائي وكمان شغل الاستخراج.
0: ما الذي يجب قطعا على أي سلطات أن تحسمه عندما تريد أن تطور أو تتدخل في أي موقع يشبه أنه ربما فيه جثث أو كان موقعا أمنيا؟ ما الذي يجب التأكد منه قبل الشروع في أي عمل؟ وهذا أيضا تفصيل تقني أحب أن أفهمه منك.
2: بشكل عام أنه إذا في حتى ولو معلومات أولية على وجود رفات بشرية يا بشكل مقبرة جماعية أو مثلا تحت الإنقاذ، بغض النظر عن طبيعة المكان، لازم يتم إرسال فريق تقني إدران على تقييم ما يكون يعني مسرح جريمة بالأخير، بحيث بيقدر مثلا يتم بحث عن أدلة بجوز حتى على سطح الأرض، بجوز هيك بتعطينا فكرة عن خلفية المقبرة. هل مثلا عم نحكي عن مقبرة بترجع للنظام لجهة تانية، مين الضحايا المحتملين، بحيث مثل ما حكيت من قبل، بحيث نقدر نبلش بعملية حصر نطاق البحث ونبني فرضيات عن الهوية المحتملة للضحايا. فلازم يتم إرسال إنه فريق تقني إلو الأجهزة والمعدات اللازمة لإجراء مثل هذا التقييم.
0: طب غير موضوع الرفات المتوقعة والمقابر دكتور، يعني عندما نتحدث يعني مثلا مطار المزة فيه مجموعة كبيرة من الأبنية التي حتى جدرانها ربما تملك أدلة معينة، هذه أيضا كيف يجري التعامل معها؟ لأنه ربما يعني من حيث التفكير بتأهيل أي مكان سيكون يعني الضحية الأولى هي الأبنية والجدران وما فيها أيضا من تفاصيل، فما الذي يجب الحفاظ عليه أيضا في هذا السياق؟
2: طبعا اذا في ادله انه لساتها موجوده ضمن البناء ضمن الابنيه انه لازم تنحفز عليها، وانه لازم انه بالعالم المثالي فينا نقول الايديال وورلد انه لازم بيتم ارساله لمكان انه امن كرمال الحفظ والارشفة الرقميه والتحليل. فنحن كمركز نفتن بالمطار بعد التحرير بالتنسيق مع السلطات المختصة كرمال هيك تصوير وحفز الوثائق. ما بنعرف انه شو صار معهم من اخر سنة ونص، انه حسب معرفتنا انه جزء وكمان جزء من المشكل هون بخصوص ملف مطار المزة، ملف مطار المزة العسكري، انه جزء من المطار صار عند الاستخبارات، جزء منه صار عند وزارة الدفاع. هيدي شيء كمان هيك بيعقد عملية البحث عن المواقع ذات الصلة بالبحث عن مفقودين، فلازم يكون في هيك تنسيق بين الجهات المختلفة. حسب ما فهمنا انه الاستخبارات مستلمين بناية فرع تحقيق سابقا تابعة الجوية. هل هاي البناية لساتها موجودة لساتها مليانة بالوثائق بترجع للجوية؟ هل كلها تم إرسالة مثلا وزارة العدل أو الجهات المختصة؟ هاي الأسئلة اللي لازم نجاوب عليها.
0: يعني هذا التفصيل مثير للاهتمام، ولا نعرف مدى قدرة يعني هيئة المفقودين أو وصولها إلى هذه الأبنية عندما يعني يتم تسلمها من قبل جهات متعددة. في نهاية هذه المداخلة دكتور، هل بلغتم يعني هل لديكم معلومات أن الحكومة تشرع في أي عمليات تأهيل في أماكن أخرى غير مطار المزة يتوقع أنه يكون فيها أدلة؟
2: لا، ما عندنا هيك معلومات او مؤشرات على صحيح. على هيدا الشيء. وبرجع بقول لك انه تركيزنا على ملف المطار لانه حابين نحسن نطاق البحث عن عن عن عن هيدا المكان بالذات. يعني لازم نبلش مع تركيز على الاماكن معينه وبعدين نكبر الصوره.
0: طيب يعني احببنا خلال هذا المحور انه يعني نحاول ان نحيط بالموضوع من كل جهاته. هناك ايضا مظلومية مهمة جدا متعلقة بموضوع مطار المزة، للحديث عنها ينضم إلينا الأستاذ حسن أبو زيد رئيس مجلس مدينة معظمية الشام سابقا ضيفي من دمشق. مرحبا بك أستاذ حسن. يعني لدينا فيما يخص مشكلة مطار المزة ثلاث حقوق مختلفة، حق الملكية الذي أود نقاشه معك وما تحدثنا عنه من حق الحقيقة المتعلق بالأهالي الذين كان ذووهم مسجونين بشكل أو بآخر في المطار، وحق العدالة ومعرفة يعني هذه التفاصيل والحقيقة. فيما يخص موضوع الملكيات أستاذ حسن، كيف تعملون على حل هذا الموضوع اليوم مع الحكومة؟ مع من تواصلتم؟ وهل كان هناك استجابة؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: أهلا.
4: السلام عليكم، الله يعطيكم العافية جميعا. نحن نحكي بالمحورين معلش لو سمحتي لي. محور المفقودين أولا، مطار المزة العسكري يمثل رعب كان للمنطقة بشكل عام والأهالي معظمية الشام ودارية بشكل خاص، إذ أن جميع المعتقلين من مدينة معظمية الشام والمعتقلين من مدينة دارية تم اعتقالهم بمطار المزة العسكري. وكافة هؤلاء المعتقلين لم يخرج منهم أحدا. فبالتالي كافة المعتقلين من أهالي مدينة معظمية الشام ومن أهالي مدينة الدارية فقدوا في مطار المزة ولم يخرج منهم أحدا على الإطلاق. باعتبار أن مطار المزة كان قريب من مدينتين معظمية ودارية، كانت سرية المداهمة مباشرة تلاحق الثوار في مدينة معظمية الشام وفي مدينة دارية وتعتقلهم وتعتقل بالمئات وبل بالآلاف، وكل هؤلاء المعتقلين للأسف لم يخرج أحد منهم من مطار المزة. إضافة لموضوع المداهمات، الطريق الوحيد لمدينة دمشق يمر أمام مطار المزة، فكانت الحواجز المتواجدة أمام مطار المزة عندما تقف أي سيرفيس أو أي واسطة النقل مباشرة صحيح. أي معضماني ينزل يتم اعتقاله ويفقد. أنا شخصيا حقق معي بمطار المزة بجنوب شرق المطار، وخلال التحقيق كنت أسمع ما يعادل كل 5 دقائق طلق ناري، مما يدل على إعدامات ميدانية. حتى بمحيط المطار، حتى بمحيط المطار الله يسلمك، حتى بمحيط المطار أنا أتوقع وجود مقابر جماعية. فنحن يعني كنا نتمنى على الهيئة الوطنية المفقودين على الأقل تتواصل مع أهل مدينة معضين الشام لتعرف أسماء هؤلاء المعتقلين، وتتواصل مع الأهالي وتوصل لنتيجة. يعني هي عم تحقق بشيء،
0: هو الحقيقة يعني في سياق المفقودين حتى مريم يعني فصلت لنا خلال هذه الحلقة ما يجب أن يكون من تواصل حقيقي وفعال مع أهالي المفقودين. ما أود يعني خوضه معك بشكل أكبر أستاذ حسن، أنه هل يحق اليوم يعني للحكومة تحويل هذه الأملاك أو التصرف بها بشكل أو بآخر، أو تحويلها إلى أصل استثماري جديد قبل أن تحل مشكلة الحقوق التي تدور حولها؟ لأنه هذا الموضوع أيضا يعني يمسكم بشكل
4: كبير. طيب اسمحي لي شوي. بالنسبة لموضوع الملكيات وحقوق أهالي مدينة معظمة الشام، غير الظلم اللي تعرض له أهالي مدينة معظمة الشام من القائمين بمطار المزة أثناء الثورة، مطار المزة هو ملك خاص لأهالي مدينة معظمة الشام. كل فرد بمدينة معظمة الشام يملك سند مسجل بالسجل العقاري باسم أهالي مدينة معظمة الشام. النظام السابق لم يؤدي الحقوق لأهالي مدينة معظمة الشام. نحن يعني لما نقول إنه هذا المطار هو ذا نفع عام، طب هلا هو عم يخضع على استثمار، طب أنا كمالك أساسي وين دوري؟ وين حقي؟ يعني في قرار قاضي عقاري صادر بعام 46 بيثبت ملكية هذه الأراضي لمدينة معظمة الشام. مرسوم الاستملاك، استملاك المطار بحد ذاته، أول قرار استملاك صدر عام 1934 من المندوب الفرنسي رقمه 158، واستند إلى القرار 200 لعام 1933. ثم صدرت مراسيم بعام 55 وعام 56. بعام 1988 حاولت وزارة الدفاع نقل ملكية المطار إلى أملاكها، لم تستطع، وقامت الإدارة العامة للمخابرات الفرع الإداري بتشكيل لجنة من السجل العقاري والمساحة لتثبيت ملكية المطار لوزارة الدفاع، لم تستطع نقله. اللجنة خلصت إلى أن هذه العقارات، مساحة العقارات هذه الأقل من الربع النظامي لكامل المدينة، مستندة لقانون العام 1946، بينما الاستملاك صدر بال 34. وين حق الأهالي بهذا الموضوع؟ نحن كأهالي مدينة معظمة الشام أؤكد أنا بالنيابة عن أهالي مدينة
0: طيب يعني كيف تحركتوا بشأن هذا الموضوع منذ سقوط النظام؟ يعني منذ عدة أيام يعني قمنا بعمل حلقة كاملة على موضوع الملكيات على سبيل المثال، وكان رأي المحامين أنه بالإمكان حل هذه الأمور بشكل أو بآخر عن طريق القضاء الإداري. هل حاولتم اللجوء إلى هذا المسار، أم أنه تريدون مساراً أستاذ حسن يجمع بين حقوق أهالي المفقودين وحقوق الملكية عن طريق العدالة الانتقالية نفسها؟
4: بالضبط، نحن نسعى مع العدالة الانتقالية لإنصاف أهالي مدينة معظمة الشام، إنصاف أهالي المفقودين. نحن في نقطة أساسية، يعني غير أن المطار اللي احنا مستملك عنا، نحن وزارة الدفاع بالأساس هي مستملك القسم الأكبر من مدينة معظمة الشام، والقسم الآخر وضع يد يعني، مما يؤدي إلى أنه 85% من أراضي معظمة الشام خارج عن إرادة المالكين. وهذا الشيء عم يؤدي ظلم لأهل مدينة معظمة الشام. يفترض أهل مدينة معظمة الشام ملكيتهم على الأقل ينصفوا بجزء على الأراضي الغير مستملكة، أنه تمكن الأهالي المالكين الوصول لأرضهم. الأراضي المستملكة وغير منفذ عليها مشاريع، هذه الأراضي على الأقل يرفع عنها الاستملاك. بالنسبة للمطار، هل هو مشروع استثماري؟ نحن مع الدولة بتوجهها في إنشاء المشاريع الاستثمارية، بس كمان نحن ننصف الأهالي تنصف بآلية معينة،
0: هي مو بس استثمارية، هون يصنف أنه ذو منفعة عامة، وهذا إذا بقي قانون الاستملاك على شكله الحالي يعني ربما يكون هناك مخرج قانوني للموضوع، طبعا مع التعويض بالتعويضات التي لم تدفع سابقا.
4: يا أستاذ، يعد نحن إذا بنعتبره منفعة عامة، نحن عم نسمع أنه هذا المطار دستور مطار خاص وجهات خاصة اللي بدها تستثمره، وهذا الشيء عم يحرك بنفوس أهل المدينة أشياء كتير من الألم، أنه أنا أرضي ما أحسن أوصل إليها، بينما عم يتم استثمار هذه الأراضي بمليارات.
0: يعني حقيقة يعني نتمنى أن تنظر الحكومة بعين العدل يعني إلى هذه المطالب. مريم، أود أن أختم معك بكلمة تودين والأهالي الذين تمثلينهم بتوجيهها اليوم إلى هيئة المفقودين وإلى الحكومة.
3: أنا أول شيء إنه التواصل مع الأهالي، الطمأنين إنهم عم يبحثوا ويعملوا جهدهم إنهم يدوروا على حبايبنا، احترام للشهداء تبعنا إنهم يدوروا ويبحثوا ويحافظوا على الأماكن يلي ممكن يكون فيها الشهداء والجثث تبع الحبايب. هذا كله المفروض إنه الحكومة تكون حريصة عليها كتير، فقبل ما يعملوا أي شيء إنه بس يكونوا حريصين على الشهداء وعلى الحبايب وعلى المفقودين يلي لقلنا، يلي صرنا سنين عم ندور عليهم وصرنا زمان كتير عم نعاني، وإنه ما بنعرف أي معلومة عن وين ممكن يكونوا، ويقدروا يحترموا هالمشاعر بأي شيء إنه ممكن يعملوا قبل ما يفكروا إنه يستثمروا. فكروا بالشعب والوجع والألم يلي نحن مرينا فيه.
0: نتمنى العدالة حقيقة لجميع السوريين على رأسهم أهالي المفقودين. شكرا جزيلا لك مريم كمالماز، مديرة شؤون المفقودين في المنظمة السورية للطوارئ، ضيفتي من نيويورك. شكر أيضا موصول للدكتور جابرييل يونغ، مسؤول برنامج أول لشؤون المفقودين في المركز السوري للعدالة والمساءلة، ضيفي من بلجيكا. وأيضا الشكر الجزيل للأستاذ حسن أبو زيد، رئيس مجلس مدينة معظمية الشام، سابقا ضيفي من دمشق. مشاهدينا، مستمرون معكم في سوريا اليوم، ونناقش بعد الفاصل منح الوفد الإيراني في نيويورك صلاحيات لإحياء الدبلوماسية مع الولايات المتحدة.
5: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
6: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. قال مسؤول إيراني كبير لرويترز إن الوفد الإيراني الموجود في نيويورك يمتلك صلاحيات كاملة لإحياء المسار الدبلوماسي مع الولايات المتحدة. وأضاف المسؤول أن طهران مستعدة لمناقشة تفاصيل اتفاق لإنهاء الأعمال القتالية مع واشنطن عبر وسطاء في نيويورك. وأشار إلى أن إيران عرضت فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام في حال خففت الولايات المتحدة الضغط العسكري ورفعت الحرب. الحصار، مضيفا أن طهران سلمت مقترحها الجديد إلى واشنطن عبر وسطاء في 16 من أيلول الماضي. بدوره قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لشبكة NBC نيوز إن بلاده منفتحة على عقد لقاء مع إيران في الأمم المتحدة. إذن مشاهدينا، للمزيد حول هذا الموضوع وللتعليق عليه ينضم إلينا الأستاذ أحمد محارم الكاتب والمحلل السياسي ضيفي من واشنطن، معنا أيضا الدكتور نبيل العتوم الباحث المتخصص بالشأن الإيراني ضيفي من عمان. أرحب بكما أستاذ أحمد. دعني أبدأ معك، يعني أولا ما الذي تكشفه موافقة واشنطن على حضور القيادة الإيرانية إلى الجمعية العامة؟
7: طبعا خطوة ممتازة جدا جاية في توقيت حساس، لأنه التصعيد العسكري أدركت الإدارة الأمريكية بما فيهم كمان الرئيس ترامب أنه هو لن يجدي نفعا، والوسطاء كمان الإقليميين ساعدوا ومهدوا في أن يكون في لقاء مرتخب ممكن ما بين الرئيس الأمريكي والرئيس الإيراني. كون يعني التفويض الكامل للبعثة الإيرانية الموجودة في نيويورك أنها تبدأ مباحثات مع الجانب الأمريكي، ده شيء جيد. الاقتراح اللي قالته إيران أعتقد اقتراح جيد ويرحب به، خلال 7 أيام تقدر تفتح المضيق. الجانب الأمريكي مطلوب منه إبداء حسن النية عشان المصداقية اللي ما بين الطرفين لازال فيها شكوك. لو فعلا استجابت أمريكا خففت الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، فكت شوية من الأموال الإيرانية المجمدة، تستطيع إيران فعلا في خلال أسبوع تفتح المضيق وتتحل المشكلة ويحصل نوع من الحلحلة لهذا التعقيد.
0: مستعد ترامب برأيك إلى ما أسميته إجراءات حصنية؟ لأنه أمس، يعني هو الغريب أنه أمس كان متوقع أن يكون هناك تصعيد كبير.
7: أتصور موضوع التصعيد ده هو كان بيمهد لأنه يكون في آخر درجة أو أعلى درجة من التصعيد الكلامي أو الإعلامي، إن الحرب فيها جزء كبير جدا إعلامي، هو بيصعد والتصريحات طلعت مش دي أول مرة، للمرة المية بيصعد ويكرر التصعيد وعنده سياسة العصا والجذرة، لكنه هو يدرك تماما وإدارته سواء السياسية أو العسكرية إن الحل العسكري غير ممكن ولن يجني أي ثمار إلا مزيد من الدمار. كمان أثبتت إيران أنها عندها قدرة على الردع سواء مباشرة من إيران أو من ما يسمى بالدروع الإقليمية، ولذلك أعتقد هذا التصور وهذا الرد من جانب إيران ممكن تتقبله أمريكا بصدر رحب، لأنه هو يريد أن ينهي هذا الصراع قبل بداية انتخابات التجديد النصري في نوفمبر القادم.
0: طيب دكتور نبيل، هل نحن أمام بداية مسار تفاوضي فعلا أم أنه اختبار نوايا؟
8: مساء الخير أستاذ نور، تحية لك وحبيب أستاذ أحمد. نحن فعليا أمام اختبار النوايا، لأنه الآن هي ربما نيويورك بتمثل فرصة دبلوماسية مهمة، وجود القيادتين والوسطاء في مكان واحد يسمح بتجاوز بدء الرسائل غير مباشرة، وبالتالي نحن أمام مجموعة من السيناريوهات. السيناريو الأول هو لقاء مباشر بين ترامب والرئيس الإيراني ومهد لإطار تفاوض جديد، هذا أمر مستبعد، لكن هنالك سيناريو آخر، لقاء على مستوى وزير الخارجية والمبعوثين الأمريكيين دون اجتماع رئاسي، مع إعلان تفاهم أولي بشأن هرمز والحصار وتأجيل القضايا النووية المعقدة، مع استمرار الاتصالات دون اختراق لبقاء التصعيد العسكري والاقتصادي بمعنى أداة ضغط متبادلة. نيويورك قد تكون

0: حافظ الإيراني يرفض اللقاء المباشر مع ترامب، يعتبره تنازلا سياسيا خطيرا، خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية تتحمل جزء كبير من عمليات الاغتيال، واللي مهدت الأرضية للاغتيالات الإسرائيلية اللي أدت إلى مقتل المرشد علي خامنئي و41 من هذه القيادات. الأمر الآخر هي غياب الضمانات، يعني طهران تخشى أن تقدم تنازلات قبل الحصول على تخفيف فعلي للحصار والضغوط العسكرية، بالإضافة إلى مشكلة التسويق الداخلي، لأنه لقاء ترامب دون مقابل ملموس قد يعرض بزوشكيان لانتقادات كبيرة داخل مؤسسات النظام، وقد يؤدي إلى الإطاحة به، وبالتالي الوسطاء قد يقوم بدور محوري في هذا الأمر، دور القطري في تقريب المواقف، صناعة تفاهمات سياسية حول هرمز ووقف التصعيد، باكستان نقل الرسائل بين مراكز القرار الإيراني وواشنطن، والاستفادة من قواتها مع القيادات العسكرية والسياسية. أنت بتعرفي نور أن وزير الداخلية الباكستاني الآن موجود في طهران، نقل رسالة مهمة من قائد الجيش الباكستاني بهذا الخصوص، وعمان أيضا يكمن المساهمة في صياغة ترتيبات الملاحة والضمانات المتبادلة، ودول الخليج أيضا الدفع نحو تفاهم يحمي المنشآت النفطية والملاحة ومنع انتقال المواجهة إلى أراضيها.
1: يعني دكتور، يعني الكثير من المحللين وحتى منهم الأستاذ أحمد منذ قليل يربط يعني التصعيد وتخفيض التصعيد ونوايا ترامب في هذا السياق بأنه هو ينتظر الانتخابات الأمريكية. لا أعرف إلى أي مدى يعبأ بالفعل ترامب بموضوع الانتخابات، لكن عندما تكون إيران تعرف أنه هناك استحقاق قادم أمام ترامب، ما الذي قد يجعلها يعني تحاول الآن أن تخفف من الضغوط أو تتراجع خطوة إلى الوراء؟
0: سؤال مهم نور. الآن في تقدير أن الجانب الإيراني بيحاول يرفع منسوب التهديد قليلا عبر ما يسمى باستراتيجية المضائق والممرات من خلال ما يسمى بسياسة حافة الهوية للتأثير على الرأي العام الأمريكي لرفع قيمة أسعار النفط، وهذا فعل أمر تحقق، يعني اليوم تجاوز 102 دولار سعر خام برنت، بالإضافة إلى محاولة الحد من نفوذ الرئيس ترامب للوصول إلى أغلبية مريحة في هذه الانتخابات، على الرغم من أن استطلاعات الرأي العام تتحدث على خسارة الحزب الجمهوري. الآن في هنالك جناح موجود داخل حرس الثوري الإيراني بدأ يستشعر خطورة ذلك، بأنه هذا الأمر محسوم لصالح لغير صالح الرئيس ترامب، وبالتالي قد يقوم الرئيس ترامب بخطوة تصعيدية غير مسبوقة نتيجة لخسارة هذه الانتخابات أو الشعور بخسارة هذه الانتخابات التجديد، وبالتالي هو يحاول أن يستبق الأحداث من ناحية، وربما قد يؤجل هذه الضربة إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي، بمعنى أن التصعيد سوف يكون هو سيد الموقف من ناحية، وبالتالي الجانب الإيراني باتت لديه قناعة مهمة أن كلفة الحرب يهون عليه من كلفة الاستسلام، لأنه ما يطالب فيه الرئيس الأمريكي هي أمور غير معقولة بالنسبة للجانب الإيراني، ويتحدث عن ورق هرمز، يتحدث
1: يعني. ولهذا دكتور يبدو غريبا الحديث عن عودة إلى التفاوض الآن.
0: صحيح صحيح، هو أمر غريب عجيب، لكن في نهاية المطاف كل شيء ممكن في السياسة. الآن ربما الرئيس الأمريكي يريد تهدئة مؤقتة ريثما تمر الانتخابات التجديد النصفي، لكن هنالك تصعيد غير مسبوق، وربما أن هنالك معلومات استخبارية لدى الجانب الأمريكي بأن إيران ترتب إلى عمل ما، خصوصا أنه هي تحاول أن تصدر أزمتها الداخلية إلى الخارج بسبب الضغوط الاقتصادية، انهيار العملة الوطنية توما، نسبة التضخم التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، الفقر، إحنا اليوم نتحدث عن عن 50 مليون إيراني تحت الفقر، تحدث عن 23 مليون إيراني لا يستطيعون تأمين السلع والمواد الأساسية، ارتفعت المواد الأساسية من 15 إلى 400%، بالإضافة إلى أزمة الوقود والبنزين وغير ذلك، هذا سبب إشكالية كبيرة، وبالتالي ربما قد يلجأ النظام الإيراني لتصدير هذه الأزمة عن طريق افتعال حالة أو بيئة صراعية غير مسبوقة في هذا الاتجاه، وربما هنالك نحن أمام يعني أحداث 7 أكتوبر جديدة، لكن هذه المرة بصيغة إيرانية من خلال التوسل بالحركة الحوثية. طيب، للتصعيد من خلال ورقة مضيق باب المندب، وأيضا التصعيد الإيراني، وهذا أمر ربما هنالك مؤشرات كما يتحدث الجانب الإسرائيلي وحذر إيران من مغامرة عسكرية قد تقوم فيها بأي لحظة.
1: أستاذ أحمد، هل تتفق مع الدكتور نبيل في احتمالات التصعيد، في سياق احتمالات التصعيد؟
2: الحقيقة كل الاحتمالات واردة، يعني احنا مش مسألة نتفق أو نختلف، كل ما قاله الدكتور واقع جدا ويحصل، لكن من الصعب جدا حد يتنبأ بما يفكر فيه الرئيس ترامب، كل الخيارات مطروحة، لكن مع أنه جاهز للتصعيد، ما الذي جعله يتردد ويقطع أجازته في الويك اند من كامب ديفيد ويرجع البيت الابيض، ويقال ان كان في استعدادات والانابل جاهزه والطيارات هتتحرك من المدرجات وبعدين تراجع للحظه الاخيره؟ هل ده تسويق اعلامي

0: تشويق، هل هو حقيقة؟ لكن أنا أتصور كلا الطرفين دلوقتي في موقف صعب، زي ما إيران حريصة أن الحرب تنتهي، أمريكا أكثر حرصا أن الحرب تنتهي بشكل من الأشكال.
1: طيب، إذا أردنا أن نتحدث أيضا عن التفاوض كخيار ممكن خلال هذه الفترة، يعني من اللافت للنظر أن واشنطن تتحدث عن منع إيران من امتلاك سلاح نووي حتى الآن، يعني فيما نملك من معطيات، بينما طهران تركز الآن في عرضها الحالي على موضوع وقف الأعمال العسكرية ورفع الحصار. يعني يخطر على بالي هنا سؤال، أنه هل يتحدث الطرفان عن ما هو مشترك في سياق التفاوض أستاذ أحمد؟
0: أنا أعتقد إلى حد ما هذا كلام مقبول ويمكن النظر إليه، إن إذا كانت المفاوضات حتكون سلسة ومن الممكن تحقيقها، ما الذي يمنع ذلك؟ لأنه كلا الأطراف يعني جهد كبير جدا بذل، خسائر كبير جدا من الناحية العسكرية، وقف الاقتصاد العالمي، منطقة الخليج العربي كمان، الحلفاء التقليديين لأمريكا بدأوا يغيروا اتجاهاتهم سواء في منطقة الشرق الأوسط في الخليج أو حتى في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي موقف أمريكا يحتاج تقريبا لإعادة يعني نوع من الموائمة. كلما اقتربوا من بعض بصيغة من الصيغ وانتهت هذه الحرب واتفتح المضيق، الدنيا رجعت بشكل طيب زي 28 فبراير.
1: طيب، إذا كان يعني هلا حكينا عن موضوع احتمال التفاوض، إذا كان احتمال التصعيد هو الأكبر، فما هو التصعيد الكبير هكذا وصفه ترامب الذي يمكن أن يقوم به ضد إيران؟
0: لا، التصعيد الكبير إذا كان هو عايز يعني يجامل المملكة العربية السعودية كحليف استراتيجي له ويقوم معاهم بضربة ضد الحوثي، أعتقد إذا كان مضيق هرمز يشكل مشكلة تمثل قلق للعالم، باب المندم لو الحوثيين صمموا أنهم يقفلوه ده هيكون شلل للعالم، وبالتالي الخيار العسكري بالنسبة لأمريكا أعتقد ورقة ضغط للتفاوض وليس اختيار أنه ممكن يحصل على الأرض.
1: طيب دكتور نبيل، ما الضمانة التي يمكن أن تطلبها إيران اليوم حتى لا يتحول أي وقف للأعمال القتالية إلى هدنة مؤقتة تعود بعدها الأعمال القتالية، وقد حدث ذلك سابقا؟
2: يعني الجانب الإيراني يريد ضمانات بعدم استهدافه مجددا، يريد رفع العقوبات بشكل تدريجي، يريد ضمان الإفراج عن جزء من الأرصدة المجمدة التي تعهدت الولايات المتحدة الأمريكية بتنفيذ هذا الالتزام عند توقيع إطار التفاهم ما بين الطرفين. لكن الطرف الإيراني الآن هو يريد أيضا اتفاق شامل يعالج الملفات الأساسية وليس هدنة مؤقتة تمنح واشنطن وقتا لإعادة ترتيب أوراقها. هرمز نور هي العقدة الأساسية، لأن تمسك طهران بهذه الورقة يعكس أنها تعتبر ورقة الضغط الاستراتيجي الأهم في التفاوض، بالإضافة إلى رفض التفاوض تحت الضغط العسكري. يعني النظام الإيراني يرى أن قبول وقف إطلاق النار بينما تستمر الضربات أو الحصار سوف يفسر على أنه تراجع واستسلام للمطالب الأمريكية، بالإضافة لرفع سقف المطالب. يعني إيران بتحاول تحسين شروط التفاوض عبر التمسك بمواقفها من أي تنازل، بالإضافة إلى تراجع دور الوسطاء، يعني رفض الرسائل المنقولة عبر باكستان وقطر ووقت سابق العراق وعمان، يشير إلى أن الوسطات لم تعد كافية وأن القرار النهائي هو مرتبط بتفاهم حول القضايا الجوهرية، بالإضافة إلى نقطة مهمة علينا الانتباه له ما يتعلق بتبادل الرسائل المتشددة المتبادلة بين أمريكا وطهران. هذا يعكس استمرار الحرب والسياسة بالتوازي مع اتصالات غير المباشرة. الآن الهدف الإيراني هو الحصول على ضمانات، وبالتالي من خلال طبعا رفع الضغوط والعقوبات ووضع حرمز قبل أي وقف لإطلاق النار ما بين الطرفين. الولايات المتحدة الأمريكية باتت تتحدث عن الالتزام المتبادل بأنها لن تقدم على أي خطوة كما كان الحال في السابق، بمعنى أنه لن ترفع الحصار وتقوم بإنهاء دعيني أسميه العقوبات والإفراج عن جزء من الأرصدة المجمدة ما لم يكن هنالك تنازلات إيرانية واضحة ومتزامنة.
1: دكتور، يعني إذا كان ربما اللقاء بين الرئيسين مستبعدا أو يحتاج إلى موافقات وتوافقات إيرانية داخلية أكثر من ذلك، هل تعتقد أنه روبيو وعراقجي بإمكانهما أن ينجزا تفاهمات أولية معينة تؤجل انفجارا ما خلال الفترة الحالية؟
2: يعني اعتقد انه لا اعتقد ذلك في ظل الظروف والمتغيرات الحاليه، لانه هذا مرتبط الان حتى نور في الجهود الباكستانيه الان. هنالك وفد باكستاني موجود في طهران، هدفه الاساسي وقف التصعيد في باب المندب وضد المملكه العربيه السعوديه والمساعده في تامين الملاحه حتى لا تتحول اسلام اباد من وسيط بين ايران وواشنطن الى طرف يفرض عليه التزامات دفاعيه خيارات اخرى. الان الاختبار الحقيقي ليس قبول ايران استقبال لغوي ولا الرسائل الباكستانيه، بل مدى استعدادها لترجمه الوسائط إلى تهدئة ملموسة في هرمز وباب المندب. هل تستطيع باكستان الضغط على إيران في ملف الحوثي والمفاوضات مع واشنطن؟ يعني تمتلك إسلام أباد أدوات ضغط مهمة على طهران، لكنها أقرب إلى الضغط الدبلوماسي المحسوب منها إلى فرض إملاءات، بالإضافة للالتزام بأمن المملكة العربية السعودية، لأن التصعيد الحوثي نور يضع الآن باكستان أمام مسؤولياتها الدفاعية والسياسية تجاه الرياض، ويمنحها مبررا مباشرا للضغط على طهران، وربما إرسال وزير الداخلية يحمل تحذيرا واضحا من أن استمرار استهداف السعودية قد يدفع باكستان إلى تفعيل التزاماتها الدفاعية بموجب اتفاق مكة.
1: أشكرك شكرا جزيلا دكتور نبيل العتوم الباحث المتخصص بالشأن الإيراني ضيفي من عمان، شكرا جزيلا أيضا لضيفي الأستاذ أحمد محارم كاتب ومحلل سياسي ضيفي من واشنطن. مشاهدينا شكر أيضا موصول لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

أهلا بكم مشاهدين في هذه الساعة الإخبارية من تلفزيون سوريا، ونبدأها بالعناوين. الرئيس أحمد الشرع يقول إن دمشق تسعى لسلام دائم مع إسرائيل شرط ضمان الحقوق السورية وإنهاء احتلال أراضيها. مقتل 5 أشخاص في اشتباكات بين عائلتين في بلدة دير حافر بريف حلب الشرقي. بعثة فنية لصندوق النقد الدولي تواصل أعمالها في مصرف سوريا المركزي لتطوير الإحصاءات المالية والنقدية. والقوى البحرية توقف زورقا قبالة سواحل اللاذقية في أثناء محاولته مغادرة البلاد بطريقة غير شرعية.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أكد الرئيس أحمد الشرع أن دمشق تعمل على سلام دائم في المنطقة بين سوريا وإسرائيل، شرط أن تكون الحقوق السورية مضمونة لا أن تكون الأراضي السورية محتلة، فهذا ليس بسلام، إنما السلام عندما تستعاد الحقوق السورية. وأشار الشرع خلال جلسة حوارية نظمها المجلس الأطلسي في نيويورك إلى أن صياغة الدستور السوري ستستكمل قبل انتهاء مهلة السنوات الخمس للمرحلة الانتقالية، مشيرا إلى أن العمل على تحسين القوانين والتشريعات سيكون من خلال مجلس الشعب. وقال الشرع إن بناء الأمن في سوريا يتم على مستويات من بينها تفكيك الفصائل المسلحة وانضواؤها تحت مظلة الدولة، مؤكدا أن ترسيخ الاستقرار يتطلب تعزيز مؤسسات الدولة وتوحيد السلاح في يدها. وشدد الشرع على حق الأكراد في سوريا بالاعتراف بحقوقهم الثقافية واللغوية، مشيرا إلى اتفاق على اعتماد الدراسة باللغة الكردية في المناطق ذات الغالبية الكردية. وقال الرئيس الشرع إن ما جرى في 7 من تشرين الأول أكتوبر لا يجب أن يحدد سياسات إسرائيل في سوريا، مضيفا أن من يريد الأمن عليه احترام أمن الآخرين.
1: في 7 أكتوبر أن يحدد سياسات إسرائيل مع سوريا، أعتقد هذا مسار خاطئ 100%، لأن المبالغة في المخاوف أيضا تأتي بالمخاطر بعض الأحيان. إن أردت أن تحافظ عن أمنك عليك أن تحترم أمن الآخرين في الدرجة الأولى. فجربت قديما سياسة أن تكون دولة تحاول أن تثير النزاعات في محيطها حتى تبقى آمنة، ولكن هذا أدى بمخاطر كارثية وكبيرة جدا على الدولة نفسها التي تثير هذه المشاكل. السياسة الأفضل أن تكون الدول مستقرة، آمنة، اقتصاد ناجح، الناس لديهم دخل جيد، هناك علاقات محترمة ضمن القوانين الدولية والأعراف الدولية. فأعتقد أن هذا مسار سليم وصحيح لاتخاذه. في تصوري أن السياسات الإسرائيلية في هذا الوقت لا تأتي بالأمان للمواطن الإسرائيلي، لأنها هي تثير النزاعات والحروب وتبقي دائما المجتمع الإسرائيلي في دائرة الخطر وتوقع أن يحصل هناك بعض المشاكل وبعض القصف هنا وبعض القصف هناك. ينبغي أن تكون المنطقة آمنة.
0: وأكد الرئيس الشرع أن الجولان أرض سورية لا يحق لأحد التنازل عنها للآخرين.
1: الجولان لا يملكها، فهي لها أناس وأرض بغض النظر عن هذا المزاح، لكن الجولان لها أناس، هي لأناس، يعني لا يحق لأحد، لا لرئيس سوري ولا لرئيس أمريكي ولا لأي أحد أن يتنازل عنها للآخرين.
0: وفيما يتعلق بالوجود العسكري الأجنبي على الأراضي السورية، قال الرئيس أحمد الشرع إنه يجب أن يكون أي وجود له توصيف قانوني يوافق عليه مجلس الشعب وصيغة قانونية تحفظ حقوق الدولة السورية. وفي المنظور القريب سوريا ليست بحاجة إلى قواعد عسكرية أجنبية. وقال الشرع إن الحوار مع روسيا وصل إلى نتيجة تقضي بتقليص عدد القواعد إلى قاعدتين، مع الاتفاق على تحويلهما إلى قواعد تدريب للجيش السوري. وأضاف أن القوات التركية دخلت إلى سوريا ضمن ظروف معينة تتعلق بأمن الحدود التركية، وكانت المنطقة مشتعلة بالصراعات والحروب، مشيرا إلى تقليص عدد القواعد الموجودة في شمال غربي سوريا، مع الاستمرار في مناقشة التوصيف القانوني لوجود أنقرة في سوريا. هذا وشارك الرئيس أحمد الشرع باجتماع متعدد الأطراف عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك. وشارك بالاجتماع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الوزراء المصري مصطفى كمال مدبولي، إضافة إلى قادة دول مجلس التعاون الخليجي الذي يضم الإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين والكويت وسلطنة عمان. كما التقى الشرع المبعوث الرئاسي الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا والعراق توم براك بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك في إطار اللقاءات الدبلوماسية التي تشهدها اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. بحث الرئيس أحمد الشرع مع رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي سبل تطوير العلاقات بين البلدين على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وبحسب رئاسة الجمهورية فقد تناول الجانبان الرؤى حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وبحث آليات تعزيز التنسيق السياسي والأمني المتبادل، إضافة إلى خطوات توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وعلى هامش مناقشات اليوم الأول للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك التقى الرئيس أحمد الشرع بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. وذكرت رئاسة الجمهورية أن اللقاء بحث العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها، كما ناقش مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية إلى جانب تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. إذن مشاهدينا، للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا شعبان عبود. مرحبا بك شعبان. دعنا نبدأ من سؤال عام، أنه هذه الزيارة للوفد السوري إلى نيويورك والمشاركة في أعمال الجمعية العامة، ما الذي حملته حتى الآن لاسيما على الصعيد السياسي والدبلوماسي؟
2: نعم، صباح الخير نور. هذه الزيارة، هذه الجولة وهذه اللقاءات يعني في غاية الأهمية، حتى أنه يعني خلال هذه الزيارة للرئيس الشرع أطلقت مواقف لافتة جدا، وخاصة فيما يخص موضوع المفاوضات مع إسرائيل، الوضع مع إسرائيل، إضافة إلى قضايا أخرى لها علاقة بالعلاقات بين سوريا وبعض الدول المجاورة، أو حتى موضوع القواعد العسكرية، أو فيما يخص موضوع المسار السياسي الداخلي. لعل الموقف الأبرز كان الذي تحدث عنه الرئيس الشرع فيما يخص موضوع الجولان. هذه هي بصراحة نور المرة الأولى التي يتحدث فيها الرئيس الشرع عن موضوع الجولان. كان في الوقت سابقا نحن نعلم كان هناك بعض الملاحظات أن الرئيس الشرع لم يتطرق أو لم يتحدث عن موضوع الجولان وعودتها إلى سوريا، أو حينما التقى بالرئيس الأمريكي ترامب في الزيارة السابقة، والرئيس ترامب وقتها قال أنه يعني اعترف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان. اليوم الرئيس الشرع يعني يكشف ما حصل بالضبط وراء الكواليس، وأن كان هناك ردا سوريا، بمعنى حتى لو يعني أتى عن طريق المزاح حينما قال الشرع أو خاطب الرئيس الشرع قائلا لترامب: لماذا لا تعطي الإسرائيليين نيوجيرسي بدلا من الجولان؟ هذا بحد ذاته موقفا واضحا، يعني موقفا سوريا واضحا يرفض هذا الاعتراف الأمريكي أو الاعتراف الرئيس ترامب بالسيادة الإسرائيلية على الجولان. بنفس الوقت ميز الرئيس الشرع بين السعي السوري إلى الوصول إلى اتفاق إلى سلام دائم مع إسرائيل، لكن بعد إنجاز الاتفاق الأمني، بمعنى أنه يجب ترتيب الوضع الأمني، الوصول إلى اتفاق أمني، ومن خلال ذلك سيشكل الاتفاق الأمني ربما منصة أو خطوة تمهيدية أساسية من أجل سلام دائم، مؤكدا على أن يعني ملكية الجولان تبقى للسوريين، والشعب السوري هو من يقرر. هذه كانت يعني كان هناك شرح فائض وواسع من الرئيس الشرع حول موضوع الجولان، هضبة الجولان تحديدا. بنفس الوقت حتى موضوع القواعد العسكرية نور يعني يوحي كلام الرئيس الشرع بأن مستقبل القواعد العسكرية التركية هو مستقبل يعني، ووجود القواعد العسكرية التركية هو وجود مؤقت. لماذا؟ لأنه أولا قال أن ربط بين ظروف تأسيس هذه القواعد وإنشائها بظروف سابقة، قال أن هذه القواعد تأسست في وقت كان هناك صراع وحروب ومرتبط بالأمن الحدودي التركي، أمن تركيا على حدودها الجنوبية، وأننا في حالة نقاش مع المسؤولين الأتراك من أجل إيجاد التوصيف القانوني لهذا الوجود. وبنفس الوقت يعني قال أنه لن يكون هناك قواعد عسكرية أجنبية في سوريا على المنظور الحضور القريب. إذن هذه إشارة وكلام بطريقة غير مباشرة على أن سوريا لا تريد أي من القواعد العسكرية الأجنبية.
0: طبعا وربط ذلك مباشرة أيضا بمجلس الشعب شعبان.
2: بالضبط بالضبط، وتحدث عن المفاوضات التي جرت مع روسيا حول القواعد العسكرية وكيف تم تقليص تلك القواعد، الكثير من القواعد، إلى قاعدتين فقط، وهاتان القاعدتين فقط مهمتهما بالاتفاق مع الجانب الروسي هو تدريب عناصر الجيش السوري، وبنفس الوقت تحدث عن يعني الانسحاب القوات الأمريكية من سوريا وإخلاء القواعد الأمريكية، ووصفه بأنه أفضل إخلاء أو أفضل انسحاب لأنه جرى بهدوء وتم تسليم القواعد الأمريكية للسلطات السورية بطريقة سلسة وناجحة جدا. إذن هذا موقف يعني إلى حد ما يشير إلى أن الرئيس الشرع لا يريد القواعد العسكرية، كل القواعد العسكرية الأجنبية على الأراضي السورية، وربما هذه النقطة ربما يعني ترضي إنجاز التعبير. هو لم يقلها من أجل إرضاء أحد، يعني تحدث عن واقع لك وتحدث عن مستقبل ما، لكن ربما هذه النقطة يعني ستلقى صدى طيبا أو إيجابيا لدى الجانب الإسرائيلي، لأن الإسرائيليين كما نعلم أحد ملاحظاتهم أو أحد يعني ذرائعهم في التدخل في سوريا هو ما يقولون عنه أو يعتبرونه تهديدا تركيا ووجود قواعد عسكرية تركية في سوريا. إذن هذه رسالة،
0: وحتى يعني كان يعني من اللافت أنه كان واضحا في أكثر من موقع أنه يعني يتحدث أنه في المنطقة يجب أصلا العودة أو إعادة تعريف التهديدات التي تتحدث عنها إسرائيل. شعبان حقيقة شكرا لك، لأنك يعني لخصت أهم التصريحات التي وردت في الندوة التي عقدت مع الرئيس أحمد الشرع في الأتلانتيك كونسل. أود أن أعود قليلا إلى الفعاليات الأخرى التي قام بها الوفد السوري، اللقاء مع الكونغرس واللقاء مع الجالية أيضا، إن كان هناك بعض الخطوط العريضة يمكن الحديث عنها.
2: نعم، قبل العودة إلى اللقاء مع الجالية يجب أن نذكر ريم أن الرئيس أحمد الشرع من المقرر أن يكون له كلمة اليوم في الجلسة الصباحية. التوقعات والترجيحات تشير إلى أنه ربما يكون أول المتحدثين، يعني ربما في الساعة 9 صباحا يليه الرئيس الإيراني مسعود بزكشيان ثم رئيس المجلس الوطني الليبي. بعموم الأحوال الجالية السورية نظمت أو ستنظم اجتماعا أو تظاهرة أمام مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل الترحيب بالرئيس السوري، وستعقد أيضا العديد من الفعاليات والنشاطات لهذه الجالية. طبعا أبناء الجالية نور أتوا من كل الولايات الأمريكية، وحتى أنه علمنا أن سوريين وصلوا من كندا من أجل يعني استقبال الرئيس السوري أحمد الشرع. أيضا يعني كان أدلى الرئيس الشرع يعني لقاء كان حميميا مع أبناء الجالية السورية، كان هناك يعني مكاشفات، وحتى يعني تخلل اللقاء بعض الدعابة الانطباعات التي يعني خرج بها أغلب من التقوا الشرع أو استمعوا إلى الشرع، كانت انطباعات جيدة. تحدث عن الوضع الداخلي، تحدث كيف أن قارن بين زيارته الأولى حينما وصل نيويورك العام الماضي وكيف كان هناك الكثير من الملفات الشائكة لكنها اليوم قد حلت جميعا. ضرب على مثالا على ذلك موضوع في ذلك الوقت كان السوريين يشغلهم موضوع العقوبات الأمريكية، قال الرئيس هذه المسألة قد تم تسويتها تماما، وأشاد بالجهود الجالية السورية في الولايات المتحدة والمنظمات السورية الأمريكية، وربط وتحدث عن يعني الانسجام في الجهود بين الدولة السورية وبين الشعب السوري أو جالياته الموجودة في المهجر. بنفس الوقت تناول أوضاع داخلية لها علاقة ببعض رجال الأعمال ومصادر الممتلكات، يعني تناول الكثير من القضايا الداخلية التي كانت يعني تشغل بعض من اهتمامات أبناء الجالية السورية. نعم، إليك نور.
0: أشكرك شكرا جزيلا على هذه الإحاطة من واشنطن مراسلنا شعبان عبود. أيضا للتعليق على أهم التصريحات التي أدلى بها الرئيس أحمد الشرع، انضم إلينا الأستاذ حازم الغبرة المستشار السابق في وزارة الخارجية الأمريكية ضيفي من واشنطن. مرحبا بك أستاذ حازم. يعني أود أن أتوسع معك في التصريحات التي أدلى بها الرئيس في المجلس الأطلسي. أود أن أبدأ من محاورة، هل تعتقد أن هناك رمزية معينة لاختيار بريت ماكورك للقيام بهذا الحوار؟ ويعني هو معروف خلفيته وعمله السابق في المجال الأمني وفي مكافحة داعش في سوريا والعراق.
3: بالتأكيد، أولا صباح الخير عليك وعلى المشاهدين الكرام. طبعا اختيار بريت ماكورك لم يأتي عبثا، هو يعني ننظر إليه يعني أساس لهذا التغيير الذي حصل وشعار لهذا التغيير الذي حصل. اليوم عدوان يجلسان كشريكين أو كمتحدثين نديين على مستوى واحد، يتكلمان بإيجابية عن مستقبل دولة عانت الكثير، وكان طبعا كان شخصان، كان الرئيس الشرع وبريت ماكورك، شاهدين على هذه المعاناة السورية طوال سنوات الثورة والحرب. أمر إيجابي أعتقد يعني عنوان لهذا التغيير الذي حصل في سوريا، وأن اليوم نحن في مرحلة جديدة. يمكن ما وصف به الأشخاص في السابق هذا انتهى. ما فعله بريت ماكورك خلال سنوات الثورة ومحاربة داعش، وما فعله أيضا رئيس الشرع خلال تلك الفترة، أصبح جزء من الماضي. هناك وضع جديد، حاضر جديد، والشخصان يعملان من هذا المنظور الآن.
0: طيب، ما الرسالة السياسية الأساسية التي تعتقد أنه وجهت خلال هذه الندوة أستاذ حازم؟
3: يعني طبعا كان هناك تركيز كبير على موضوع إسرائيل، واضح جدا. سنتطرق للمواضيع الأخرى، المواضيع الانتخابية، المواضيع التي المستقبل سوريا، الوضع في سوريا، لكن موضوع إسرائيل كان عليه تركيز كبير. كان أعتقد مفاجئ لبعض الأشخاص أن تصريح رئيس الشرع أن يعني الاتفاق الأمني مع إسرائيل كان على وشك أن يوقع. لم يكن يعني على الأقل العامة يتصورون أن الأمور اقتربت لهذه المرحلة. ولكن هذا أمر إيجابي، قد يستطيع طبعا الطرف السوري والإسرائيلي وباب وسط أمريكية إنهاء حالة الصراع هذه التي تسيء للتجربة السورية الجديدة، وتمنع الازدهار في سوريا، ويعني تؤدي إلى مشاكل أمنية. سوريا اليوم في غنى عنها، وحتى إسرائيل في غنى عنها كما قال رئيس الشرع. هناك فرصة أعتقد اليوم، يعني ما أظهره رئيس الشرع هو أعتقد رسالة إيجابية أن هناك فرصة حقيقية على الأقل اتفاق أمني، إطار يعمل عبره نحو السلام في المنطقة وعلى الأقل بين سوريا وإسرائيل. موضوع الآخر، موضوع الانتخابات، كان السؤال يعني مثير للاهتمام بعض الشيء. يعني سؤال رئيس الشرع إذا كان هو سيخوض الانتخابات إذا يعني في مرحلة مستقبلية، فكان جواب رئيس الشرع ذكي لكن غير واضح. يعني قال إذا تمت المهمة، يعني ألا أقول كلمات كما هي بالتحديد، لكن إذا يعني أنجز ما يريده الرئيس الشرع لا حاجة، لكن إذا كان هناك المزيد من العمل مطلوب قد يخوض الانتخابات. ما تعني
0: يعني ملخص الإجابة هو أنه لم يقل لا ولم يقل نعم.
3: بالتأكيد بالتأكيد، ويعني ترك الأمور مفتوحة. نحن في مرحلة انتقالية، الأمور ستكون مفتوحة. يعني نتكلم عن مرحلة انتقالية من 4 إلى 5 سنوات كما يعني سمعنا من الحكومة السورية. أعتقد من الباكر يعني أن يجبر الرئيس السوري على أن يقرر ما سيحمله المستقبل في هذه المرحلة شبه مبكرا.
0: يعني أود أن أعود قليلا إلى موضوع إسرائيل، ويعني ما أشار إليه من مسار للمفاوضات. يعني يبدو أنه هو أشار إلى وضع معادلة واضحة، أنه أو ترتيب واضح لنقول الانسحاب الإسرائيلي ثم الترتيبات الأمنية ثم السلام لكن أيضا من اللافت للنظر أن يتحدث عن سلام دائم. هل تعتقد أنه هذا أيضا ما تدفع باتجاه أمريكا؟ يعني عندما يتحدث الرئيس أنه في مرحلة معينة كان هناك 90% ربما من المفاوضات قد تجاوزناها، هل تعتقد أنه الآن وفي هذه الزيارة يمكن أن ينتج هذا الإطار الجديد الذي تحدثت عنه أستاذ حازم؟
3: 90% كان اتجاه اتفاق أمني أو إطار اتفاق أمني، يعني ليس اتجاه سلام دائم أو اتفاق سلام أو
0: تفاهمات. هو قال 90% من التفاهمات،
3: تمام، لكن في إطار يعني مرحلة الاتفاق الأمني وليس في مرحلة تطبيع أو سلام مستدام. هناك أسئلة كثيرة طرحت يعني، ولم يكن هناك طرف إسرائيلي للإجابة والتعليق والتعقيب عليها. يعني موضوع هضبة الجولان تبقى عائق أساسي تجاه الوصول إلى حل مستدام للصراع بين سوريا وإسرائيل. وهذا أمر يعني مفروغ منه ويحتاج إلى مرحلة أعتقد طويلة الأمد لحله. لكن موضوع الاتفاق الأمني سيكون جيد لسوريا. إسرائيل تقول أن لديها هموم معينة، ويعني تم ذكر موضوع 7 أكتوبر. أعتقد أن يعني أغلب العالم لا يعرف ماذا يعني 7 أكتوبر بالنسبة للشعب الإسرائيلي، وما زال أعتقد أن يعني مشكلة 7 أكتوبر ما زالت مسيطرة على العاطفة الإسرائيلية والعقل الإسرائيلي اليوم. ومن غير المفيد أن نقول أن
0: وهناك إصرار على استدعائها مع يعني كل المسؤولين في المنطقة بشكل لافت للنظر. يعني حتى هذا السؤال كان لافتا للنظر أنه يطرح على الرئيس أحمد الشرع، مع أنه هو حتى قبل يعني قبل عملية ردع العدوان.
3: كان الموضوع ما زال يعني في الوجدان الإسرائيلي حاضر بشكل كبير، ونحن يعني تفصلنا أسبوعان تقريبا عن ذكرى 7 أكتوبر. فبالنسبة للإسرائيليين هذا موضوع يعني بالنسبة لهم هام جدا، أساسي جدا، مؤرق جدا، وهناك تركيز كبير إن كان حكومي وإن كان شعبي على عدم تكرار 7 أكتوبر، لا من غزة ولا من أي مكان آخر. فيعني اليوم المشكلة تتمحور حول فكرة اختراق للحدود الإسرائيلية. فاليوم يعني أعتقد أدوات الحل مطروحة، لكن كيف سيكون شكل الحل غير واضح، وهذا ما يجب العمل عليه إن كان في يعني على هامش الاجتماعات أم في مرحلة تالية.
0: يعني أستاذ حازم، بما أنك قد يعني أتيت على ذكر هذا السؤال، هل تعتقد أنه إجابة الرئيس أحمد الشرع كانت موفقة؟ لأنه يعني دوما هناك جواب منتظر لهذا السؤال.
3: السؤال أعتقد حسب من يسمع الإجابة سيكون له وجهة نظر مختلفة. أعتقد أن الشارع الإسرائيلي يعني يبحث عن المزيد من التعاطف موضوع 7 أكتوبر والطمأنة من سوريا تحديدا التي تشترك مع إسرائيل بحدود. فهذا هو اليوم يعني هذه الطمأنة وهذا التعاطف أعتقد أنه لم يكن موجودا على الشكل الكافي بالإجابة على السؤال. يعني أحيانا كثيرة حتى مع العدو يستطيع الطرف أن يحقق مكاسب بكلمات بسيطة تعبر عن تفهمه لموقف العدو. فكيف إذا كانت دولة منخرطة اليوم مع سوريا بمحادثات ومحادثات متقدمة وفي طريقها أن لا تصبح عدوا بعد اليوم؟ هذا هو يعني هذه هي الفكرة. لست هنا لانتقاد طرف أو آخر، طبعا هناك يعني الكثير من الحيثيات في الإجابة على هذا السؤال، هناك حيثيات إقليمية، هناك حيثيات داخلية نعرفها جميعا، لكن بشكل عام الطرف الإسرائيلي أعتقد كان ينتظر بعض الشيء المزيد في هذه الإجابة.
0: أستاذ حازم، يعني في مجموعة من الأسئلة الأخرى من الواضح أنه كانت تحاول يعني استدعاء أجوبة ترسم صورة سوريا الجديدة. أذهب هنا إلى التخصيص أكثر إلى ما يخص الأسئلة المتعلقة بالسيادة السورية، موضوع حصر السلاح والقوات المسلحة الجديدة وموضوع القواعد الأجنبية. إلى أي مدى تعتقد أنه يعني ما تحدث عنه الرئيس أحمد الشرع يرسم بالفعل الصورة الموجودة اليوم على الأرض؟
3: كانت الإجابة مثيرة للاهتمام جدا، موضوع أن مستقبلا لن يكون هناك قواعد أجنبية في سوريا، لكن مستقبلا متى؟ يعني إذا نتكلم نحن عن قواعد موجودة بكثافة اليوم، القواعد الأمريكية أفرغت بشكل شبه كامل، القواعد الروسية لم تعد موجودة كما كانت بأي شكل من الأشكال، اليوم يتم بناء قواعد جديدة بشكل عام تركيا. فإذا كان هناك توجه على عدم وجود هذه القواعد في المستقبل القريب، لماذا يتم الاستثمار بهذه القواعد؟ هل الطرف التركي، طرف تركيا أيضا لا يستثمر مئات الملايين، القواعد العسكرية ليست أمر رخيص الثمن. ف يعني هذا يطرح أسئلة، لماذا هناك وجود تركي بالأساس بقواعد عسكرية ذات حدود واضحة يعني أو جدران واضحة؟ إذا كان هناك المهمة التركية بالتدريب والدعم، هذا لا يحتاج إلى قواعد تركية، قد يحتاج إلى وجود داخل قواعد عسكرية سورية. هل تركيا تبني قواعد عسكرية للشعب السوري؟ هذا يجب أن يكون واضح للعيان يعني وللجميع. هناك أسئلة كثيرة، والموضوع العسكري بشكل عام يعني لا ألوم أي طرف من الأطراف، بالذهن العربي بشكل عام الموضوع العسكري يبقى سري بشكل أكبر بكثير ما هو في الولايات المتحدة على سبيل المثال، حين يكون كل تحرك عسكري وكل تطوير عسكري يطرح على الملأ ويطرح على العامة. لكن هناك أسئلة كبيرة حول الوجود الأجنبي على الأراضي السورية، أعتقد يستحق إجابة واضحة، ليس لبريت ماكغيرغ أو للشعب الأمريكي، للشعب السوري أولا.
0: صحيح، أشكرك شكرا جزيلا على هذا التحليل، أستاذ حازم الغبرة مستشار سابق في وزارة الخارجية الأمريكية، ضيفي من واشنطن. قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة إن العدوانية الإسرائيلية امتدت لتطال دول الجوار وتهدد أمن المنطقة ومن بينها سوريا.
4: ولقد امتدت العدوانية الإسرائيلية المصابة بالصلف والغرور لتطاول دول الجوار وأمن المنطقة بأسرها، فإسرائيل تكرر اعتداءاتها السافرة على سوريا وتحتل أراضي إضافية فيها تضاف إلى الجولان المحتل منذ عام 1967 غير آبهة حتى بتقديم مبررات سوى تقديراتها لطبيعة النظام السياسي الذي نشأ فيها بعد التخلص من النظام السابق، وكأنها وصي على دول المنطقة.
0: وقال ملك الأردن عبد الله الثاني خلال كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن استمرار إسرائيل في نهجها العدواني جنوبي سوريا يثير تساؤلات بشأن موقف المجتمع الدولي، متسائلا عما إذا كان سيترك إسرائيل تتمادى في ذلك من دون تحرك.
5: أطماع التوسعية لهذه الحكومة الإسرائيلية باتت اليوم تهديدا إقليميا، واليوم تمثل سوريا إنذارا يختار المجتمع الدولي ألا يعيره انتباها. فهناك توغلات متكررة وتوسع جغرافي يتمدد وحقائق جديدة يتم فرضها على الأرض، منها ما يمس مصادر مياه حيوية. بخطوة محسوبة، خطوة تلو الأخرى، تختبر إسرائيل إلى أي مدى يمكنها أن تستمر، وفي كل مرة يجيح المجتمع الدولي بنظري تستنتج إسرائيل أن باستطاعتها التمادي أكثر.
0: بدوره قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إنه بعد 14 عاما بدأت سوريا مرحلة جديدة وتتجه نحو أن تكون دولة تنعم بالسلام بعيدا عن الاستفزازات الخارجية، مؤكدا أن تركيا ستواصل مساعدة السوريين خلال هذه المرحلة.
6: بعد 14 عاما من القمع بدأت سوريا بمسار جديد بدءا بثورة 8 من ديسمبر وبقيادة الرئيس الشرع، نشهد تحرك سوريا نحو هدف محدد، وهي أن تكون دولة تنعم بالسلام بعيدا عن أي استفزازات خارجية، ونحن سنرافق الأشقاء السوريين في هذه الرحلة.
0: هذا وشارك وزير المالية محمد ياسر برنية في اجتماع بعنوان الاستثمار في تعافي سوريا، والتي نظمته دولة قطر ممثلة بصندوق قطر للتنمية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وذلك في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك. وناقش الاجتماع الذي ضم ممثلين عن وزارة الخزانة الأمريكية والمؤسسات المالية الدولية والشركاء التنمويين والوفود الحكومية ملفات الإصلاح المالي والاقتصادي، بينها تعزيز إدارة المالية العامة وإصلاح القطاع المصرفي وتنشيط أسواق رأس المال وقطاع التأمين وتعزيز النزاهة المالية وإعادة ربط سوريا بالنظام المالي الدولي. وأكد برنية سعي سوريا لإقامة شراكات دولية منظمة ومنسقة تدعم بناء القدرات المؤسسية وتوفير الدعم الفني والاستشاري. بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح مع المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة ماغنوس برونر دعم العودة الآمنة والكريمة والمستدامة للسوريين إلى مناطقهم الأصلية وتعزيز التعاون في ملفات التعافي وإزالة الألغام. وجاء اللقاء على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث ناقش الجانبان رؤية سوريا بلا مخيمات وسبل توفير بيئة آمنة تدعم العودة والاستقرار.

أفاد مراسل تلفزيون سوريا بمقتل 5 أشخاص من جراء اشتباكات اندلعت بين عائلتين في بلدة دير حافر بريف حلب الشرقي على خلفية خلاف على قطعة أرض. وأضاف المراسل أن قوى الأمن الداخلي تدخلت لفض الاشتباكات واحتواء التوتر، في حين تعمل الجهات المختصة على متابعة الحادثة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

0: للمزيد حول هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلينا من حلب مراسل تلفزيون سوريا عمار مرجان. مرحبا بك عمار. ما الذي جرى عمار قبل أن تتدخل قوى الأمن، وهل هناك ضحايا من جراء هذه الحوادث؟
1: نعم نور، صباح الخير لك وللسادة والمشاهدين. يعني ما جرى هو إثر خلاف سابق حول قطعة أرض في قرية الأحمدية التابعة لبلدة دير حاطب. هذا الخلاف منذ فترة طويلة تطور ونشب أمس نهارا اشتباك تطور لاشتباك بالعصي، ثم مساء كان هناك اشتباك مسلح أدى لمقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين. هذا الخلاف ليس جديد وليست الحادثة الأولى. تدخل الأمن قوى الأمن الداخلي كان لطبع الاشتباك في المنطقة ومتابعة تفاصيل هذه الحادثة المؤسفة. ليس الاشتباك الأول كما ذكرت، وليس الخلاف الأول الذي يتطور إلى اشتباكات مسلحة كانت منذ فترة أيام ربما في 9 أيلول الحالي. هناك أيضا اشتباك يعني على أثر ثأر أو أثر ثأر بين عائلتين في منطقة الطامورة بريف حلب الشمالي، هو تطور أيضا لخلاف سابق منذ الشهر السابق، وصل إلى موضوع قتل أكثر من 3 أشخاص. وأيضا في الشهر الماضي كان هناك مقتل شخص، وفي خلاف سابق في مدينة حلب في الميسر بين عائلتين، وأيضا خلافات سابقة. يعني نحن نتحدث ليس فقط عن احتواء هذه المشكلة بعد حصولها، بل محاولة عدم أو يعني إيقاف هذه المشاكل قبل حصولها وتحويلها إلى المسار القانوني القضائي وتحويلها إلى ربما المجالس العشائرية أو مجالس الصلح. هذه المشاكل التي تتطور بسبب انتشار السلاح بين المدنيين إلى خلافات أو إلى اشتباكات مسلحة ثم ينتج عنها قتلى وجرحى، هو مشهد متكرر ليس مرتبط ولكن دائما على خلفية إما ثأر أو خلافات عائلية أو خلافات بين عشائر أو عائلات في مدينة حلب في ريف حلب وأيضا في مناطق أخرى. إذا نتحدث نحن هنا عن موضوع انتشار السلاح بين المدنيين، نتحدث عن سبب عدم تحويل مثل هذه الخلافات إلى مجالس الصلح، إلى المجالس العشائرية، إلى المسار القانوني والقضائي. حتى الآن نعم الأمن الداخلي يحتوي هذه الخلافات، ولكن كما تحدثت في مشكلة الطامورة أدى الخلاف الأول إلى ثأر ومقتل 3 أشخاص. إذا لا يكفي موضوع احتواء هذه المشكلة، بل إيقافها قبل حدوثها بطريقة أو بأخرى.
0: أشكرك شكرا جزيلا على هذه الإحاطة مراسلنا من حلب عمار مرجان. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بمقتل امرأة وطفل وإصابة شخصين آخرين إثر إصابتهم بذخائر غير منفجرة تطيرت خلال الانفجار الذي وقع في منطقة العيس بريف حلب الجنوبي. وقال المراسل إن الانفجار وقع قرب مستودع يتبع لوزارة الدفاع في المنطقة ذاتها، وكانت وزارة الدفاع أعلنت مواصلة التحقيق في أسباب انفجارات شهدتها مواقع عسكرية على أن تعلن النتائج وتتخذ إجراءات لمنع تكرار هذه الحوادث. أصيب 4 أشخاص من جراء حريق اندلع في معمل الغاز بمدينة عدرا في ريف دمشق قبل أن تتمكن فرق الإطفاء من إخماده والسيطرة عليه. وأوضح مدير مشفى دوما الوطني معاذ صيضاوي أن 3 إصابات كانت طفيفة وغادرت المشفى بعد تلقي العلاج، في حين نقلت إصابة من الدرجة الثانية إلى مشفى المجتهد بدمشق لاستكمال العلاج. بحث وزير الدفاع مرهف أبو قصرة مع مسؤول دفاعي بريطاني سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، وجاء ذلك خلال استقباله كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الفريق البحري إدوارد أهلغرين والوفد المرافقة له، حيث تناول اللقاء آخر التطورات المحلية والإقليمية إلى جانب فرص توسيع التنسيق والتعاون الدفاعي. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إعادة 14 مستوطنا إسرائيليا من حركة رواد الباشان بعد اجتيازهم الحدود ودخولهم الأراضي السورية. قال مراسل تلفزيون سوريا إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اختطفت راعي أغنام قرب بلدة الرفيد في جنوب القنيطرة. وفي وقت سابق توغلت دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي في الحي الغربي في بلدة الرفيد بريف القنيطرة، وفتشت عددا من المنازل بالقرب من نقطة تابعة للأمم المتحدة. أجرى وفد مشترك من الهيئة العامة للطيران المدني والهيئة الوطنية للمفقودين جولة داخل مطار المزة للاطلاع على مواقع يحتمل وجود مقابر جماعية بداخلها، وذلك تزامنا مع أعمال الحفر لتحويل المطار إلى وجهة استثمارية.
2: حماية لمعالم الجريمة داخل مطار المزة بدمشق، أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني قرارات جديدة حول ما تكشف عن جرائم ارتكبتها قوات النظام المخلوع داخل مطار المزة العسكري قبل سنوات. وفد مشترك من الهيئة العامة للطيران المدني مع الهيئة الوطنية للمفقودين أجرى جولة داخل المطار للاطلاع على مواقع يحتمل وجود مقابر جماعية ضمنها، حيث قرر عقبها اتخاذ إجراءات احترازية لحماية نقاط محددة في المطار واستثنائها حاليا من أعمال الحفر أو التسوية أو تغيير طبيعة التربة لحين استكمال الإجراءات الفنية اللازمة. الهيئة تحدثت عن اعتماد بروتوكول إيقاف الأعمال الفوري بأي موقع تظهر به مؤشرات غير اعتيادية لمواقع يحتمل ارتباطها بموقع دفن جماعي أو بملف المفقودين، لافتة إلى أن البروتوكول يعتمد بشكل أساسي على تأمين الموقع وعدم تحريك أو نقل أي مواد منه، مع إبلاغ الهيئة الوطنية للمفقودين فوراً لاتخاذ ما يلزم من إجراءات. الجولة في مطار المزة تأتي بعد أيام من كشف المركز السوري للعدالة والمساءلة عن وثائق مسربة للمخابرات الجوية في عهد النظام المخلوع تؤكد استخدام المطار منذ عام 2011 لتنفيذ أحكام إعدام بحق معتقلين أدانتهم محاكم ميدانية عسكرية ثم نقلت جثثهم من سجن صيدنايا إلى مطار المزة وطمرتها تحت مدارج المطار باعتبار أنه مجمع أمني مغلق. قلق جهات حقوقية حيال المطار ينبع من الإعلان الحكومي عن تحويله إلى مركز استثماري للطيران الخاص، بيد أن التجاوب الرسمي مع ملف المعتقلين والمغيبين دفع بسؤال عن مسار آخر وهو ملكية أرض المطار نفسها، حيث طالب أهالي معظمية الشام مرارا بها باعتبار أنها استملكت منهم على مراحل، فهل تحسم الدولة الجديدة كامل الخلافات المتعلقة بهذا المطار؟
0: بدأت في مصرف سوريا المركزي أعمال بعثة فنية تابعة لصندوق النقد الدولي والتي تستمر حتى الأول من تشرين الأول بهدف تطوير الإحصاءات النقدية والمالية وإحصاءات القطاع الخارجي وفق المعايير الدولية. وقال المصرف إن البعثة تنفذ جلسات فنية وورشات تدريبية لتحسين جودة البيانات وآلية إعدادها ومراجعة مدى توافرها وتعزيز الاتساق بين الإحصاءات النقدية وإحصاءات القطاع الخارجي، كما تشمل أعمالها تطوير مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي ومراجعة بيانات التجارة الخارجية والاستثمار المباشر والدين الخارجي والتحويلات. إذن مشاهدينا، للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من دمشق مراسل تلفزيون سوريا عبادة منصور. عبادة، ما هي أبرز بنود الأجندة التي يجري العمل عليها بين مصرف سوريا المركزي والبعثة الفنية التابعة لصندوق النقد الدولي؟
3: نعم نور، يعني حقيقة هناك مجموعة من الأجندة التي يعني يتم العمل عليها، وهذه الأجندة حقيقة هي تأتي بعد طلب الحكومة السورية وتحديدا مصرف سوريا المركزي من صندوق النقد الدولي، يعني إرسال هذه البعثة الخاصة بتدريب عناصر وكوادر مجموعة من يعني المؤسسات الحكومية، وأبرزها يعني العاملين في مصرف سوريا المركزي وأيضا وزارة المالية والتابعين لهذه المؤسسات تحديدا، يعني المتعلقة بالموضوع المالي والمصرفي. طبعا يعني أبرز ما سيتم العمل عليه خلال يعني هذه الزيارة التي ستستمر ل10 أيام، ويعني يشرف عليها مجموعة من الخبراء يعني التابعين لصندوق النقد الدولي، هي تدريب هذه الكوادر بالدرجة الأولى، وأيضا تقديم معلومات حديثة لما وصلت إليه يعني الأمور المالية خارج سوريا خلال فترات يعني 10 أو 15 عام. كان هناك ترهل كبير لدى الكوادر، جميع الكوادر كما ذكر مصرف سوريا المركزي هي بحاجة إلى إعادة تأهيل بالدرجة الأولى، وأيضا هذا الأمر متعلق بإعادة سوريا إلى النظام المالي العالمي. إعادة تأهيل الكوادر بالدرجة الأولى يعني يمكن سوريا خلال الفترة القادمة من استكمال مراحلها وخطوات العمل عليها أو العمل التي تقوم بها لإمكانية يعني استعادة موقعها الحقيقي لدى النظام المالي العالمي. هذا الأمر متعلق بتدريب الكوادر بشكل كبير، يعني التدريبات التي تلقاها الكوادر بالعموم هي تدريبات متعلقة ب يعني الإحصاء، التقييم، وأيضا العمل على يعني إرسال حوالات خارجية وغيرها. هذه الأمور التي تغيرت ويعني تبدلت خلال السنوات الماضية وتحتاج إلى تدريبات خاصة. هذه التدريبات يشرف عليها يعني أخصائيين وخبراء وصلوا إلى سوريا حقيقة منذ 20 من هذا الشهر، وسيستمر حتى 1/1 من الشهر القادم، يعني حوالي 10 أيام مستمرة بالتدريب. وسيخضع للتدريب مجموعة من الكوادر إن كان عاملين في مصرف سوريا المركزي أو باقي الجهات الحكومية التي يعني لها دور مباشر ب يعني الأمور

0: هلا نحن اليوم بحفل توقيع عقد نصيب دمشق، وهو ان شاء الله راح يكون هو باكورة الاعمال وباكورة المشاريع لإعادة البنية التحتية للطرق ورفع سويتها على مستوى القطر. نحن عندنا الحقيقة عندنا عدة مشاريع، عندنا محور نصيب الى حلب مع وسط إدلب، ايضا عندنا محور بالمنطقة الشرقية هو مشروع دمشق دير الزور، وايضا مشروع البصيري التنف.
1: كشف محافظ حلب عزام الغريب عن إطلاق 119 مشروعا تنمويا في عدد من المناطق في ريف حلب، تشمل قطاعات التعليم ومياه الشرب والصرف الصحي والصحة والري، بكلفة تتجاوز 9 ملايين دولار، ضمن جهود دعم عودة الأهالي وتحسين الخدمات.
2: نطلق اليوم منظومة الإعمار التنموية في أرياف وقرى محافظة حلب، لنقود مرحلة جديدة من النهضة والبناء بالتكامل مع المسار الممتد من حماة وإدلب إلى حلب، وتجسيدا للمرسوم 59 الذي غير شكل العمل، انتقلنا من رصد الاحتياجات وتقييم واقع مناطق العودة إلى تحويل هذه الاحتياجات لمشاريع محددة لكل مشروع موقعه ودراسته وكلفته ومسار تنفيذه. نضع أمامكم حصيلة عمل امتد لأكثر من 5 أشهر لنعلن إطلاق 119 مشروع في عدد من مناطق محافظة حلب في قطاعات التعليم ومياه الشرب والصرف الصحي والصحة والري، وبكلفة مالية تتجاوز 9 مليون دولار، في مناطق جبل سمعان وعزاز وسفيرة ودير حافر وعين عرب.
1: أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع أن زوارق التدخل السريع التابعة للقوى البحرية أوقفت زورقاً قبالة سواحل اللاذقية في أثناء محاولته مغادرة البلاد بطريقة غير مشروعة، وأوضحت الإدارة أن الزورق كان على متنه 21 شخصاً إضافة إلى سائقي الزورق وميكانيكي وثلاثة مهربين، مشيرة إلى توقيفهم وتسليمهم إلى الجهات المختصة. للمزيد حول هذا الموضوع من اللاذقية ينضم إلينا مراسلنا منير الحاجي. مرحبا بك منير، هل هذا الزورق يعتبر حالة فردية أو حادثة منعزلة منير، أم أن هناك شبكات تهريب للبشر بهذه الطريقة موجودة في اللاذقية؟
3: اهلا بك نور. يعني فعلا هنالك شبكات للتهريب تعمل قوى من الداخل على ملاحقتها، ليس في البحر فقط بل في البر ايضا. غالبا ما نسمع يعني اخبار من قبل يعني وزاره الداخليه وقوى من الداخل المتواجده هنا في ملاحقه شبكات التهريب، وخاصه التي تعمل في مجال تهريب البشر، وهذه واحده منها. يعني يوم امس وفي اثناء هذه العمليه التي جرت في المياه السوريه قباله ساحل اللاذقيه تحديدا، جرى توقيف 21 شخص كانوا يحاولون الهجرة بشكل غير شرعي خارج البلاد قبل أن يخرجوا إلى المياه الدولية. أيضا بالإضافة إلى هؤلاء كان هنالك سائق للزورق وأيضا ميكانيكي في حال تعطل الزورق هو موجود، وأيضا ثلاثة يعملون في تهريب البشر يعني في الزورق كانوا على متن هذا الزورق، أي أن عدد الأشخاص يصبح 26 شخصا جرت عملية الاعتقال وتسليمهم إلى الجهات المختصة لمتابعة التحقيقات وأيضا لاستكمال عملية التحقيقات وأيضا تنفيذ القضاء بحقهم. هذه العملية يعني كما تحدثت نور ليست حالة فردية وليست أيضا هي الوحيدة، لكن على الأقل خلال هذا العام انخفضت مثل هذه الأحداث أو الهجرة غير الشرعية بسبب قيام القوى البحرية بضبط المياه السورية وفرض سيادة الدولة السورية على المياه، وأيضا الدوريات السيارة التي يعني نرصدها ما بين الحين والآخر في المياه السورية وأيضا على الشواطئ السورية في المواقع التي يعتقد بخروج يعني القوارب منها، وأيضا هنالك خطة يعني وضعتها القيادة البحرية ضمن تطوير يعني هذه المنظومة عبر مناورات تجريها تقريبا

0: بشكل دوري في المياه السورية، وأيضا يعني ترفع من الجاهزية وتؤكد في كل مرة عن من أنها مستعدة لفرض السيادة السورية وملاحقة هؤلاء طبعا في كل مكان. هذه الحادثة التي وقعت أمس وكانت يعني في المياه السورية قبل أن يخرجوا إلى المياه الدولية، كانت القوارب التدخل السريع هي من استطاعت يعني ملاحقة هذا القارب طبعا بعد ورود معلومات عن خروجه من اليابسة السورية، وأيضا تمكنت من ملاحقته ومطاردته وإعادته إلى اليابسة. كنا قد رصدنا يعني آخر الحوادث التي المشابهة لتهريب البشر والهجرة غير الشرعية في المياه السورية مع نهاية العام الماضي. كان هنالك حادثتين منفصلتين في الشهر العاشر تحديدا، وكانت يعني أعداد الأشخاص كانت أكبر، يعني 100 شخص في القارب تقريبا، وأيضا في قارب آخر 50، وأيضا في حادثة الأخيرة تعتبر هنالك 37 شخص جرى توقيفهم. أي أن عمليات التهريب تهريب البشر مع نهاية العام الماضي كانت أكبر من العام الحالي. الأشخاص الذين تم توقيفهم اليوم يعني حتى الآن نور لم نستطع تأكيد يعني ماهيتهم أو هويتهم، فيما إذا كانوا أشخاص عاديين مدنيين يحاولون الهروب خارج البلاد تجاه أوروبا أو المناطق التي يقصدونها، أو أنهم مرتبطون بشكل أو بآخر بفلول النظام المخلوع الذين يعني يحاولون الهرب خارج البلاد كون أنهم يعني مطلوبون للعدالة وخارجون عن العدالة وهاربون أيضا منها، وبالتالي يحاولون الهروب سواء عبر الطرق البرية مع سوريا والعراق أو حتى مع سوريا ولبنان، وأيضا حتى يسلكون الطرق البحرية طبعا هربا من العدالة. لكن حتى الآن لم نستطع تأكيد فيما إذا كان لهم ارتباط بفلول النظام المخلوع وأنهم أشخاص مدنيين حاولوا الهجرة غير الشرعية. ما نستطيع تأكيده نور حتى هذه اللحظة أن القوى البحرية تؤكد يعني بأنها جاهزة للتعامل مع مثل هذه الحوادث، وتؤكد من أنها في صدد فرض السيادة السورية على المياه السورية.
1: أشكرك شكرا جزيلا على هذه الإحاطة مراسلنا من اللاذقية منير الحاجي. تعيش عشرات الأسر في مخيم نحن الأمة بمنطقة خربة الجوز بريف إدلب، تعيش ظروفا إنسانية صعبة وسط مساكن إسمنتية وطرق وعرة. إذ تقول منظمات إن معظم الأسر هي من الأرامل والأطفال والأيتام.
2: أنا أم ليتيمين إلي 7 سنين مترملة، والحمد لله يعني أنا وكل جاراتي تعبانين كتير من وضع المخيم، نتمنى تطالعونا بأقرب وقت. عندنا المجروع عم توفى علينا كتير، يعني كتير عم نتعب من هالقصة، والطريق صعب كتير، ما بتطلع سيارة، ما بتطلع لنا حطب، ومدارس ما في، حتى إن كان في مدرسة بعيدة كتير، أجار طرقات كتير غالي. جاي الدنيا عشتة، حطب ما في، طول الحطب أكتر من 300 دولار، نحن أكيد ما نقدر نجيب حطب. إغاثات ما في، وقف كل شيء بعد التحرير، وكل المخيم عنده معاناة. هون 30 غرفة، و30 غرفة، كل غرفة إلى قصة وكل غرفة إلى حكاية.
3: عددنا هون 28 ل30 عائلة. نحكي لكم شوي عن مأساتنا. مأساة هون المخيم يعني كصحة، يعني عنا أمراض مزمنة هون، يعني سكر، ضغط، إسا في أمراض تانية. يعني أقرب مركز صحي هون اللي بيجي على المخيم قريب على المخيم شي 7-8 كيلومتر. يعني عبين ما تصير أي حالة لطفل أو أي أخت لحتى ناخده على المشفى يعني صعب كتير، لأن الطرقات اللي عنا هون كتير كتير صعبة. يعني بدأ الطرقات اللي عنا هون بدأ دبابة لتمشي فيها الطرقات، يعني كل لياتها محفرة، كل خنادق نص متر أو أكتر من نص متر كل خندق.
1: بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الساعة الإخبارية. إلى اللقاء.

ميخائيل نعيمه قاص وشاعر وناقد لبناني، ولد في بسكنت اللبنانية عام 1889. درس في معهد المعلمين الروس بالناصرة والمدرسة اللاهوتية في بولدفا الروسية. سافر إلى الولايات المتحدة عام 1911 وحصل فيها على شهادتي الحقوق والأداب. يعد رائد القصة القصيرة في الأدب العربي الحديث، إذ نشر مجموعته القصصية الأولى سنتها الجديدة عام 1914. أسهم مع جبران خليل جبران في تأسيس الرابطة القلمية في المهجر عام 1920 وكان نائب رئيسها. عاد إلى لبنان عام 1932 واتسع نشاطه الأدبي وتجاوزت شهرته حدود لبنان والعالم العربي. له مجموعة شعرية واحدة همس الجفون، كتبها بالإنجليزية وعربها محمد الصايغ، وتعد من بواكير الحداثة الشعرية. برز في التأمل والحوار العقلي، وترك في الرسائل والنقد والتأملات نحو 22 مؤلفاً. كتب سيرته في 3 أجزاء عام 1960 بعنوان 70، ولقب ناسك الشخروب نسبة إلى قريته. كتب رواية واحدة مذكرات الأرقش، نشرت أول مرة عام 1949، تتناول حياته في نيويورك وتعد من أهم أعماله. له 5 مجموعات قصصية، أبرزها أكابر عام 1956 التي يقال إنه وضعها مقابل كتاب النبي لجبران. كتب باللغة العربية والإنجليزية والروسية، وترجمت أعماله إلى أهم اللغات العالمية. يعد من أهم رواد جيل الحداثة، كتبت عنه 100 الكتب والدراسات، وتتناقل الأجيال أقواله ورؤاه الفلسفية. توفي في قريته الشخروب عام 1988 إثر التهاب رئوي حاد، وقد ناهز عمره 100 حينها.

0: يا صباح الخير لك المشاهدين، يسعد صباحكم وين ما كنتوا عم تحضرونا. حلقة جديدة من صباح سوريا على مدار ساعتين من المتعة والترفيه والمعلومات الحلوة والمفيدة رح نرافقكم أنا وبراءة. يا صباح الخير.
1: يسعد صباحك أيهام ويسعد صباحكم مشاهدينا، نتمنى يكون نهاركم خفيف وحلو مثل تنوع حلقتنا لليوم. وهلأ خلونا نروح سوا للعناوين.
0: بفقرة صحتك بالدنيا اليوم رح نحكي عن الصداع وكيف منميز بين الحالات البسيطة وعلامات الإنذار يلي بتستدعي الانتباه.
1: أما بفقرة بيئة لليوم فرح نتابع رحلة مياه الشرب كيف تتم معالجتها وفحص سلامتها قبل ما توصل لبيوتنا.
0: أما بفقرة التربية راح نحكي عن دمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدارس وشو الفرق بين وجود الطفل بالصف وبين الدمج الحقيقي.
1: وبفقراتنا المنوعة لليوم راح نواكب أبرز القصص والأخبار المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وراح نختم حلقتنا بفقرة تغذية مع هلا دمشقي، لهيك خليكم معنا.
0: مشاهدينا وقت نطلب غرض أونلاين أو منشوف منتج جاي من بلد تاني غالباً منفكر بالمنتج نفسه، بس ما منفكر بهي الرحلة الطويلة يلي قطعها لحتى يوصل لعنا.
1: صحيح يا أيهام، لأنه وراء كل منتج أكيد أو شحنة في طرق، في معابر، في موانئ ومطارات ومنظومة كاملة أكيد لازم تشتغل لحتى توصل البضائع بوقتها وبأمان أكيد.
0: هلأ هذا بيخلينا نحكي عن قطاع النقل والشحن والخدمات اللوجستية يلي بيعتبر واحد من الأعمدة الأساسية لحركة التجارة والاقتصاد، بيوصل الأسواق والموانئ والمعابر كلها ببعضها.
1: ومن هون بتجي أهمية المعرض والمنتدى الدولي للنقل والشحن والخدمات اللوجستية اللي جمع على مدى 3 أيام صناع القرار والخبراء والعاملين بهذا القطاع.
0: هلأ المنتدى فتح مساحة للحوار، تبادل الخبرات، مناقشة التحديات وفرص تطوير الممرات التجارية وتسهيل أيضا حركة المعابر، بالإضافة لتعزيز السلامة والكفاءة بقطاع النقل البري والبحري والجوي.
1: طبعاً افتتح المعرض وزير النقل السوري يعرب سليمان بدر بحضور أصحاب قرار وضيوف من السعودية، لبنان، العراق، الأردن وتركيا، لجانب عدد من الجهات أكيد والمؤسسات والشركات المشاركة بهذا المنتدى.
0: أكيد كاميرا صباح سوريا كانت موجودة لتتابع الافتتاح وتحكي مع أبرز المشاركين، وكان إلي مشاركة بإدارة الجلسات الحوارية ضمن هذا المنتدى.
1: فخلونا أشوف التقرير سوا وبعده نعرف أكثر من أيهم أكيد كيف كانت الجلسة الحوارية وكيف كانت التجربة ككل.
2: باسمكم جميعاً أعلن افتتاح المعرض والمنتدى الدولي للنقل والشحن والخدمات اللوجستية، أهلاً وسهلاً بكم.
3: بالمنتدى الصراحة كان كتير مهم، حكينا عن يعني التكامل بين الدول العربية ودول الجوار في منظومة الشحن والنقل بشكل عام. طبعا كل تكلم في اختصاصه، تكلمت عن الشحن الجوي والأمور اللي عم تعملها الهيئة من أجل يعني مثل تحديث البنية التحتية والتشريعات في قضية الشحن الجوي وأهميتها للجمهورية العربية السورية.
4: معرض يبين التعافي في القطاع اللوجستي في سوريا، كذلك أهمية الفرص الاستثمارية في القطاع اللوجستي في سوريا. اليوم شاهدنا خدمات تخليص جمركي، نقل بري، نقل جوي، تواجد للأجهزة الحكومية وعدد من المبادرات والأخبار الجميلة اللي اليوم أعلنت في المنتدى.

0: 50 جهة عارضة في هذا المعرض، 300 شخص يتوقع أن يشاركوا في 11 جلسة للمنتدى بحد ذاته. هي فرصة لتلقي المعرفة، تبادل الخبرة والمعرفة والاستفادة منها لتحسين العمل.
1: طبعا اكيد بدنا نقول له لايهم يعطيك الف عافيه.
2: الله يعافيك.
1: وبس على تغطيه فعاليات المعرض كمان كان لك مشاركه مختلفه بهذا المنتدى.
2: كان في يعني تجربه اداره الجلسات الحواريه،
1: حلو كتير.
2: يعني ما نو سهل الموضوع لانه كان في تقريبا كل يوم 3 أو 4 جلسات مع ضيوف مختلفين، وزراء، سفراء، أصحاب شركات ضخمة، ولكن الحلو بالموضوع أنه الكل أجمعوا على تسهيل تدفق البضائع إن كان عن طريق المعابر السورية أو عن طريق الدول المجاورة. يعني كان مثلا مدير المعابر العراقي، الأردني، اللبناني،
1: صح، كان في كتير دول مثل ما ذكرنا.
2: 100% اتفقوا على مثلا خطة مشتركة لأتمتة البيانات، تسهيل دخول وخروج البضائع، لأنه للأسف عم يصير في تكدس شاحنات على وهذا طبعا مكلف وقت وجهد وتكلفة إضافية على البضائع يلي عم توصل على أسواقنا. أخذت هيك كام سكوب من خلال حديثي معهم.
1: تمام.
2: مثلا أنه الطائرات يلي رح تجي للسورية للطيران صارت قريبة كتير، يعني خلال كم يوم رح توصل أول طيارة ورح يكون لونه أخضر حسب القائمين على الموضوع.
1: حتى اللون قالوا لك
2: ايه؟ اللون قالوا لي ما هو ازرق، رح يكون اخضر. في كثير تفاصيل، مثلا الدكتور يعرب بدر حكى عن موضوع المعابر والطرق الجديده.
1: حلو.
2: اللي عم يتم اعاده تاهيلها، فيعني كلياتنا امل ان شاء الله.
1: يعني خلص نتامل ايهم خلال حوارك معه ان شاء الله يا رب.
2: هلا مشاهدينا بدنا ننتقل لفقرة صحتك بالدنيا، حديثنا عن أكثر الأوجاع يلي مرت علينا كلياتنا هو الصداع. أحيانا بيكون سببه قلة النوم أو التوتر أو الجفاف، وأحيانا بيكون شقيقة، بس في حالات أقل ممكن يكون مرتبط بمشكلة تحتاج تقييم سريع.
1: صحيح، والمشكلة أنه في ناس بتستهين بأي صداع، ناس تانية بتخاف مباشرة وبتفكر بأسوأ الاحتمالات. وأول سؤال ممكن يخطر بالبال، ممكن يكون في مشكلة خطيرة بالدماغ.
2: بين الشقيقة وصداع التوتر وصداع الناتج عن الإفراط أيضا باستخدام المسكنات وبين الحالات الشديدة، كيف منفرق بيناتها؟ خلونا نرحب بضيفنا اختصاصي جراحة الأعصاب الدكتور أحمد جهاد عبدين. يا صباح الخير.
3: صباح النور.
2: أهلا وسهلا فيك.
3: شرفت فيكم بالقناة الكريمة.
2: يا ميت أهلا وسهلا. هلا بصراحة يعني الموضوع شائع، كل الناس تصاب بالصداع، بس شو الأسباب الشائعة؟ خلينا نقول
3: بالأول خلينا نعبر شوي على الصداع. أول شيء الصداع بشكل بعيادات الألم بالعالم، عيادات الألمية، الشكاية رقم 2 بالشيوع بالعالم. الشكاية رقم 1 هي ألم أسفل الظهر.
2: أيوة،
3: إحصائيا بلادنا وبغيرنا
2: كل الناس
3: ألم أسفل الظهر في يوم أيام ألم وجع ظهره كل واحد فينا بأي بغض النظر عن أسبابه. رقم 2 بتجي بالشيوع هي الصداع.
2: أيوة.
3: هلا الصداع هو دائما حقيقة هو شيء تعريفه شو هو؟ هو كله ألم من في الرأس دون أن يعنى به ألم ملحقات الوجه، يعني وجع السن لحاله ما اسمه صداع. أحيانا يكون دمرة صغيرة مجرى الأنف أو ألم بالعين أو ألم بالمجرى السمع ما اسمه صداع. أما عدا عن ذلك بقى أي ألم بقى بها خارج هالملحقات بنسميه صداع. هلا الصداع دائما هو ليس بمرض، لا لازم نتفق، هو عرض لمرض.
2: هو عرض لمرض.
3: وعرض لمرض هو مؤشر حقيقة. مؤشر إنه في أنا عندي شيء. هلا هي واحد، هي في معلومات عامه. 2 ليس هنالك ابدا علاقه لشده الصداع بطبيعه العامل المسبب، يعني ممكن يكون صداع فظيع جدا. المريضه غالبا مريضه بتجي على اسعاف واصوات عاليه وبدها ابره مسكن، السبب يطلع شقيقه، مرض سري ما لوقين، يعني ما الناحيه الطبيه ما بيخوف من دوم. وقد يكون العكس، صداع خفيف مخاتل صار له شهر وشهرين وعم يزيد شوي شوي، نعمل صورة في ورم دماغ.
2: سبب يكون
3: إذا ليس هناك علاقة لشدة الصداع
1: تماما
3: بطبيعة العامل المسبب. هدول نقاطك أساس. 3 الصداع دائما عند الأطفال له أهمية خاصة جدا، أبدا ما نسميه صداع عابر.
1: تنبيه لشيء معين
3: عكس الكبار فينا ممكن نسميه عابر احيانا تعب اجهاد قلق توتر قله نوم جفاف اي اما الصداع عند الاطفال ورم دماغ حتى يثبت العكس
2: يا لطيف
3: لذلك نعطي اهميه دائما يجينا طفل 6 7 سنين عامل ماما وجع راس يعني ما نقول هذا بده شوكولا او حاجه هيك لا لا لا لازم هذا يقيم مباشره
1: طورة.
3: يعني هذول نقاط اساسيه بس هيك تعريف الصداع قبل ما نحكي بالاسباب او الاشكال او الى اخره
1: تمام طيب دكتور كثير بيصير في لغط بين الصداع اللي بيصير هيك يعني عابر وبين الشقيقه يعني فورا الناس ممكن تحكم تقول انه انا معي شقيقه لانه كل فتره والثانيه بيصيبني هذا الصداع فنحن كيف بدنا نفرق بين طيب الصداع العادي والشقيقه
3: نحن نوضح للساده المشاهدين اسكي بشكل لطيف يعني انه شو هي اسباب الصداع بشكل عام
1: حلو
3: يعني علموا طلابنا بكليه الطب لكن بشكل مبسط هلا عاده نصنفها انه في عندنا اسباب للصداع اسباب بعله داخل القحف اثنين اسباب بعله خارج القحف وبتشكل 70% صداع الوعائي هلا بنشوف اخيرا الصداع التوتر النفسي هلا الصداع بعله داخل القحف يعني اي مرض آفة بنسميها آفة داخل القحف مثلا آفة تشغل حيز كتله ورم يعني سواء كان ورم سليم او خبيث لان عنوان ورم دماغ او ورم سليم او ورم خبيث
1: صحيح
3: أو كيس مائية بدماغ أو خراج دماغي إلى آخره هذول كلهم بيعملوا بآلية الشد على السحاب بيعملوا صداع غض النظر شو طبيعة هذا الصداع بيختلف هذا علة داخل القف قد يكون بعلة داخل القف اختلاف الضغوط السائل بنسميها بالدماغ مثلا نقص السائل الدماغي شو كمية عمليات البزل القطني بتعرف معلومكم كل واحد عمل بزل قطني بعمليات النسائية مثلا بيجي التخدير بيخدرها من ظهره بده يولدها فبتشكل من صداع اول يوم لانه سحب له شوي من ظهره يعني نقص الكميه سائل او العكس زياده كميه السائل عند مرض شائع عند الاطفال الكبار استسقاء الدماغ بنحكي عنه في الايام او اول عرض في الصداع بعله داخل القحف بعد في بعله داخل القحف في شيء اسمه تخريش السحايا مثلا التهاب سحاي معروف اول صداع مع الحراره اول عرض هو الصداع او نزوف يمسك تحت العنكبوت بتخرب السحاي يمكن نحكي عنها بيعطي صداع فظيع طعنه السكين بيشبه المريض الى اخره نزف تحت العنكبوت بيعمل صداع حاد وشديد هي كله اسباب حقيقيه هي اسباب هامه بعله داخل القحف هلا 70% في عله خارج القحف الصداع المرافق لاي حمى في جسم واحد قرب صار عنده حمتيفية مالتي ما نوالها نعرض الصداع التهاب لوزات ممكن يعني أي حمى في جسمك ممكن تعمل صداع
2: طيب كيف شكل الصداع هون الحالات البسيطة
3: اللون الصداع عادة صداع شامل للرأس مرافق لمرض حموي يعني في حرارة عند المريض أو قد يكون صداع من تسمي بعلي خارج القاف من منشأ خارج الدماغ يعني مثلا من عمود الرقبة هو شائع عنده مشاكل بالرقبة بيبلش ألم بالناحية القفوية ينتقل للجبهة ومصدغ يقول لك هذا اسمه صداع رقبي المنشأ ما عدول على الدماغ أو ما شابه الدماغ في الصداع الثلاثة الوعائي صداع النابض بيقول لك عم يبض راسي هيك عم يبض عيني غالب يجي نصف رجل هون بيدخل في ثلاث شغلات الشقيقة صداع العنقودة صداع ترفع توتر الشريان اللي عندهم ضغط بنحطه بهالمجموعة آخر شيء صداع التوتري وقت من لا في علة داخل القحف فحصنا مريض وصورنا ولا خارج القحف ولا هي شقيقة ولا شيء ممكن نحكي بالصداع النفسي أو التوتري الإجهاد والقلق والخوف
1: تمام.
3: ونقص السوائل وإلى آخره
2: يعني هذا دكتور أعتقد هو
3: الأكثر
2: شيوعا عن الصداع التوتري
3: ما في شك
2: هو كيف طريقته كيف وين الألم بيكون
3: هلا الألم أولا بيكون أنا شامل يعني بالرأس هو بالطرفين احيانا ياخذوه بيقول لك المريض بشكل هيك
2: ضاغط
3: حركه ضاغط شيء شادد براسه
1: يعني بشد على راسه
3: وعاده ما بيرافقوا اعراض عضويه كالاقياءات هذا الاقياءات بترافق الافه العضويه حقيقه
1: تمام
3: او الشقيقه معروف عنها بيرافقها اقياءات ومريحه بتكون
1: تمام
3: اقياءات مريحه بيرتاح المريض بعدها فعاده الصداع التوتري ما بيرافقوا اقياءات ولا علامات توضع عصبي والله مع وجع الراس يا دكتور ارتخت عيني هبطت عيني او ارتخت ايدي ورجلي او ما عاد حكيت او عمل نوبه اختلاج لا اختلف الكلام هون
1: في شيء ثاني
3: وبيكون اصل يعني مبين صداع في اجهاد في تعب قله نوم قله عند انتظام بالطعام نقص السكر
1: تمام
3: كله جوع كثير نقص بيعمل صداع الى اخره
1: يعني تمام طيب. يعني فينا نقول الصداع التوتري هيك ناتج عن شغلات مثل قله نوم ضغوط حياه بشكل عام
3: 70% وهو صداع عابر عند الكبار يعني بنسميه ما بيستمر ايام
2: وضاغط على محتوى الراس
3: وسكنات بسيطه تفي بالغرض بها المواصفات العامه بنحكي
1: تمام
2: طيب في صداع دكتور بيبدا فجاه وبقوه شديده
3: هذا هام
2: هذا
3: انا بارك عندي مريضين اجوني مريضين هذا اول شيء بيجي بعمر الشباب هذول بين العقد الثاني والرابع يعني بين 20 و40 سنه اذا ذكور مثل الاناث نفس النسبه صداع بنسميه هذا بيشبه المريض بطعنه السكين ضربه سكين براسي يا دكتور بنسميه نحن بالطب هيك الصداع اللحظي، يعني من شدة الألم بشبهه بضرب سكين، بنفس اللحظة بيوصف لك يا أدمه فالصداع فظيع فجأة هيك بسميها، بيرفعوا عدين أقياء وربما تغيب الوعي. هذا هام، هذا بسميه صداع غالبا نزف تحت عنكبوتي، يعني في عنده بسميه مرض بيكون بدماغه بالأوعية الدماغية، وغالبا شيء بسميه أم دم دماغية، يعني علبة صغيرة فجرت أو مو فجرت حقيقة، تمزقت شوي بلشت تزرزب دم أو تشوه بالشريان، وشائع عند الشباب يجي بعمل الشباب بيعمل هذا الصداع اسمه تخريس سحاي، بيوصف تفضلت أنه صداع شديد ضربة سكين وقد يرفعوا أعراض تانية. هذا هام جدا.
2: شو أسبابه دكتور؟
3: هي بيكون أم دم سمية، يعني مثل عنبة صغيرة تشوه بالشرياني،
2: هو تشوه بالشرياني،
3: شوه بالأصل موجود، ارتفع الضغط أكثر شيء، ارتفع الضغط الشرياني، عصب بعد إجهاد فيزيائي بعد إجهاد جنسي بيصير فجأة صارت هالحالة هي، وهي تستدعي مباشرة قبول مشفى، لأنه هذا النزف ممكن يعاود ضمن أول 48 ساعة ويكون 35% قاتل. قاتل
2: 35%،
3: مع أنه هذا لا هو ورم دماغ ولا زي كده، رأسا نحن من شخص رأسا نعمل الصور الخاصة ممكن نحكي عنها، والجراء سريع سواء عمل جراحي أو ما يسمى تصميمه، يعني طريق القصة نصمم هاللي عم تنزف مشان يوقف النزف. فإذا في أحيانا صداع بيكون أهميته له جديته، مو هو أكيد. صداع العابي يعني بهالمواصفات.
1: للأسف دكتور يعني كثير من الأشخاص اللي بيصابوا بصداع أنه بيأجلوا على هي قصة أنه بدي روح شوف دكتور، خليني أخذ مسكنات إيه لحتى يخف الوجع وخلص وقعد.
3: هذا الصداع نحكي عنه ما بي ما بي ما بيعمل هيك، أنه بيجي فجأة هو مضطر يراجع
1: مستنسك. بس بشكل عام هلأ
3: بشكل عام صداع هذا قد يكون في، يعني هذا بده دراسة. أنا بيجيني مريض والله يا دكتور صار لي أنا شهر وشهرين وثلاثة صداع ما عم يروح ويجي، بيأخذ المريض ليلا. هذا هم صداع المخاتل اللي عم يزيد شوي شوي ويوقظ المريض ليلا، وأحيانا بيرافقوا قياءات صباحية مثل النافورة. هذا لا، هذا صداع ورمي. هذا صداع بينم أنه في آفة حقيقية بده استقصاء صور. هذا رأسا بحطه على البرمجة طبقي محوري والهرانين المغناطيسي والمعيار الذهبي في التشخيص. هاي مواصفات الصداع الورمي بيجي هيك. أما ولا صداع بعد إجهاد ناقص سكر تعب ارتحت أخذت حبة مسكر ارتحت من مرقه، هذا بس ما في أعراض أنها الشديدة أو الأعراض التوضع العصبي. يعني مع الصداع ارتخت العين، مع الصداع صار عنده فالج، صار معه لقوة. إيه لا هذا جدي
2: أكيد
1: نفوت بده متابعة طبية فورا.
2: طيب دكتور هلأ يعني تراتبية الصداع، يعني مثلا في ناس بتقلك أنه أنا صار عندي صداع جديد كليا علي، أو صار يتكرر مرة بعد تاني، أو مثلا عم تزداد درجته وشدته تدريجيا، هل له علاقة هذا بنوع الصداع؟
3: هذا صداع لا هيك مواصفات المريض يجب مراجعة الطبيب مع أسف. صداع عادي صداع توتري يجب حين الفحص السريري نحن نعمل حركات بمعنى في عنده علامات ومنتبه له توجهنا في عنده مشكلة دماغية. فرأسا نحن يعني ننتقل مرحلة أساسية هي تأكيد التشخيص. أول شيء نعمل بهيك حالة دائما عادة هو التصوير الرنين المغناطيسي، لأنه هو معيار الذهبي. طبق المحوري بيفيد بس بحالات نزف تحت العنكبوتي، بوجهين في عندي نزف دماغ، او اذا كان في رضع بنحكي ردود ما ردود، ما حنطلع من الردود، احنا عم نحكي عن الحالات العفويه. اما هيك صداع بين المواصفات يجب مراجعه المريض الطبيب، لانه ممكن يكون صداع ورم مخاطر
2: ممكن.
3: رجاء عند الاطفال هذا، انا هيك طفل بيجيني اذا هلا امه قالت لي صار له 4-5 ايام راسا مصوره ما بنطر، طفل ما بيكذب ومسميه صادق عاده والشكايات الصادقة، ويجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، لأن أورام الدماغ عند الأطفال بنسميها أورام الحفرة الخلفية هي رقم 2 بالشيوع بعد سرطان الدم. عرف الأطفال سرطان الدم رقم 1، أشياء أنواع السرطان عند الأطفال هي سرطان الدم، 2 سرطان الدماغ.
2: طيب كيف بتكون شكاية الأطفال؟
3: صداع أكثر شيء أقياءات، وأحيانا اضطراب توازن، بيمشي لك تشوف ابني عم يهي عم يرج وماشي. وقتها الشكايات عند الأطفال تحت 10 سنين، بين 5 و10 سنين
1: مش يبين بهذا العمر،
3: بيجينا صداع قياءات وربما شوية كي عم مخبول واضطراب بالتوازن واضطراب بالمشي. هذا لا، هذا مباشرة
1: انذار خطر
3: ما بينترك يعني.
1: طيب دكتور معالجته بتتم فورا؟ هل ممكن يستفيدوا الأهل بعد فترة معينة؟
3: حسب السبب، نشوف السبب،
1: نشوف أول شيء
3: علاج السبب، في الأدوية خاصة وصار في أدوية توفر كثير غير كمسكن، أدوية علاجية في عنا بعض أدوية مركبات دوائية بعد من بعد من شخص الشقيقة نحن، وهي تشخيصها غالبا سريري هو من خلال القصة المرضية، يعني غالبا امرأة صبية غالبا في قصة عائلية أكيد، أما عمت أختها عندها نفس وجع الرأس عادة وليس دائما بيجي بنصف الوجه بيقول لك عمي بالضبط، أقياءات مريحة بيرفع أقياءات مريحة يزداد على الضوء على الضوضاء، يخف إذا بيحبوا العدم يقعدوا بلا صوت. بيتحرضها بعد المأكولات أحيانا، البرتقال، الشوكولا، الجبنة، بتحرضها يعني كل هاي المواصفات غالبا الشخص. فنعطي الأدوية الخاصة بالشقيقة، في أدوية عندنا بتباعد النوم معروفة، في دواء أثناء النوم كمسكن يعني وبتعدي على خير، المريض بصير بيعرف يعني بيعالج حاله.
1: كيف يتعامل
3: أما شقيقة وهبي لك يصير لي نوبة شيء معي أسبوع؟ لا شقيقة ما بتجي أسبوع، بتجي نوم. نوبة بتجي نوبة ساعة ساعتين ربع أربع خمس ساعات بتروح. بس ما فيش شقيقة والله صار لي أسبوع نفس، لا هون بعمل صورة
1: مشكلة
2: دكتور. بالعودة لموضوع الأطفال نظرا لأهميته، في أطفال كتير مثلا بيجوا عند الأب أو الأم أنه أنا راسعي مجعني، بيقول له خذ لك حبة سيتامول وبيخف. هل هذا الموضوع أيضا يستدعي مراجعة الطبيب ولا فقط لما بيكون مترافق مع إقياء مثلا أو اختلال؟
3: لا، صداع عند أطفال بدون أعراض عامة، مثلا كثير أطفال بيصير عندهم التهاب لوزات قوية، التهاب بالعوم، بيرافقوا صداع،
2: بيرافقوا
3: صداع عنده حرارة بطول بالي عليه يعني، والله مقرب وملشح أو عم يسعوا وإنفلونزا، لا بطول ما باخده بعمل له طبق بطول بالي شوي. أما طفل عم يجيني لا في حرارة ولا في إقياء، ما في حرارة، ما في أعراض عامة، صداع وصل له كذا، وعم ربما فيه بالليل، ربما رافقوا إقياءات وعمي، لا هون باخذ باعتبار معلش بكرفه بصوره يطلع سلبي احسن يكون في شيء وتاخرت عليه انا.
2: طب ضربه الشمس خاصه
3: ضربه الشمس في حراره
2: تترافق نفس الاعراض،
3: في صداع، في حراره،
2: في حراره،
3: في حراره، في حراره بيكون معه.
1: تمام.
3: بعدين هلا يوم يومين ضربه الشمس ما حتقعد اسبوع اسبوعين يعني يوم واحد. انا بحكي صداع يصير له فتره على يعني ايام او اسابيع عند اطفال، لا هذا بدي اخذه بعين، ولا في اعراض عامه اتفقنا ولا في، لا يؤخذ بعين الاعتبار.
1: تمام. يعني لما نشوف في حراره مترافقه مع صداع ممكن
3: يعني ممكن تطول بالي شوي، لا تروح الحاله الحمويه ممكن اي قريب اي واحد
1: يقرب
2: يوجع راسه، يوجع راسه صح،
3: حمتي فيه من اعراضه الصداع والسعال، بعدين ألم المفاصل والحرارة وإلى آخره، وجع البطن،
1: وهن عام بالجسم. نعم. صحيح. طيب دكتور بالنسبة لعلاج الأطفال كمان كيف بيتم؟ تاخذوا صورة بعدين؟
3: لا احنا الأطفال الكبير عملنا تشخيص طلع ما في، ما يعني في عنا حالات جراحية نحن نسميها، طبعا الشقيقة مرض غير جراحي، فات الدكتور الشرياني مرض غير جراحي، صداع وصداع صداع العنقودي كله علاج يعني 70-80% علاجات دوائية مختلفة. لكن لقيت في عندي كتلة، في ورم الصورة، في استسقاء، في نزف تحت عنكبوت هي اسمها ام الدم، الى هنا صار عندنا في قطاعنا، صار عم نحكي بعمل جراحي كعلاج للاستقصاء اللي ما عالجت السبب، هو استئصال الافه او الاستسقاء، بنحط له جهاز شنط يروح الصداع. على سيرته، في مرض شائع كثير عند النساء وهو بنسميه فرط التوتر القحفي السليم، مرض شائع عند غالبا هو فوق 95% عند البنات، وغالبا بين 20-40، وغالبا تكون عجعوجه بنسميها هيك
1: يعني
3: فيها صحه.
1: تمام.
3: تجينا بصداع شديد جدا كل فتره وفتره، صداع شديد مع اقياءات وتدني رؤيه، اوف اوف اوف كلياتها بنروح هي ورم، نعمل لها سوره رنين مغناطيسي طبيعي ما في شيء، نعمل لها بذر قطن نسحب مي من ظهرها بيطلع ضغط المي عالي كثير، بترتاح مباشره بسحب المي. فهون خلص اكدنا التشخيص ان هذا عنده صداع اسمه فرط التوتر القحفي السليم، بيسموه سابقا ورم المخي الكاذب. هي بنعمل لها عمل جراحي،
1: تمام،
3: بنحط جهاز اسمه شنط يعني بربيش من الدماغ تحت الجهاز هيك للبطن، بنصرف هالمي بيروح وجع الراس، وطالما ما عملنا العمل حدا عنده وجع راس دائم، هي حاله من الحالات كمان بنشوفها
1: بدي عمل جراحي،
3: يعني تدبيره بيكون تدبير هذا الصداع جراحي.
1: تمام.
2: دكتور بالنسبه للمسكنات، وطبعا نحن شعبنا السوري يعني كثير بحبوا المسكنات والباراسيتامول وهالقصص، هل في وجع راس من كثره أخذ المسكنات؟
3: طبعا تختلف عتبة الألم، نحن الصداع يختلف من شخص لآخر حسب عتبة الألم، في ناس بيجوا على رأسه كتير بتلاقي في حركات بيعمل هيك يحط عصبة ربما أو شيء بيسكت، في ناس شوية توجع على رأس نفس الدرجة تلاقي صوته واصل لبرا، عتبة الألم تختلف من شخص لآخر.
1: صح.
3: ما في واحدة، في ناس تتحمل يعني في ناس درجة تحمل، فهدول اللي عم ياخذوا مسكنات كتير بترتفع عتبة الألم، بصير كل يوم قاعد مسكن أقوى أقوى أقوى، هون مشكلة بقى بسبب مسكن، ربما يصير ياخذ مع مسكن مهدئ وربما المخدر، هلا في أدوية بالسوق يعني هي مخدرات أكثر من المسكنات بياخذوها للأسف، بده وصفة خاصة صح؟ بقول لك بيرتاح عليها، هو بيرتاح يعني لأنه كتخدير أكثر من كتسكين، بس مشكلة بتعمل إدمان.
2: إدمان.
3: مشكلة، ما عليك أسامي تجاري موجودة والدولة حصرتها بوصفات خاصة، إيه. فيفضل يعني واحد مسكن بعد ما ننفي الاسباب ما في شيء صداع بناخذ مسكن لطيف خفيف باراسيتامول مركبات البروفين عاده ديكلوفيناك ممكن يسكن، لكن اذا عم ياخذ مسكنات وما عم يستجيب لازم مراجعه الطبيب.
2: طيب في ناس ثانيين ما بياخذوا مسكنات لحد الان مع انه هي وصفه قديمه جدا بيربطوا راسهم
1: صح
2: بيقولوا قفل الراس
3: صح مزبوطة
2: من اي ناحيه؟
3: هي بفيزيولوجيا الالم دائما نعلم طلابنا في شيء عندنا بجسمنا شيء اسمه مستقبلات الالم، في عندنا نوعين من المستقبلات الله خلقها تحت الجلد بجسم كلياته، مستقبلات بسميها اي و سي يعني مهم هيدي تنبيه احداها هي اسمها ملحمه ضبط الالم الله خلقها عز وجل بجسمنا، ملحمه ضبط الالم في مستقبلات معينه انا اي و سي اذا وحده يعني وحده بتنقل الالم السريع وحده بتنقل الالم البطيء، هلا التدليك التمسيط الضغط على احداها تثبت عمل الاخرى، لذلك تجي المريض مثلا عنده وجع سنه واحد بيعمل وجع سنه بيروح عند طبيب سنه شو بده عامل هيك
1: ضاغط عليه صح
3: جاي معه الزايده عامل هيك وماشي معه قولين شكل حاطط عم يجع راسه حاطط العصبه لانه الضغط على مكان الالم بيحرد المستقبلات البطيئه فيخف الالم مثل ما قالوا يعني تدليك وتمسيط لمكان الالم بيروحوا يعني مثل ما قالوا بوس الواوا بصير واوا بح مزبوطة
2: معناتها قفل الراس يعني معلومة كويسة قفلوا راسكم
1: تمام. طيب دكتور هيك ممارسات يومية ممكن تصير مع الأشخاص، يعني في ناس بتقولك أنه عندي قلة نوم عندي توتر كذا هذا كله بسبب صداع فالممارسات اليومية أكيد ما بتلعب
3: رياضة المشي أصبحها بتخفف ونوعية السوائل ضرورية الجفاف لانه بيعمل كمان بيحرض
1: نقص
3: السكر بيحرض على الصداع.
2: ختاما يعني كمان في ناس بوجع راسها هون دكتور هذا الوجع هذا شو
3: على الاغلب خاصه بالسجود
2: هون
3: هذا وجع جيوب يعني هيك توصفه وعاده بيكون مؤلم بالضغط بالانف هذا ممكن مضاد احتقان ربما انتيبيوتيك مسكنات بيمشي الحال والا نراجع طبيب انف اذن حنجره هذا صداع الجيوب الجبهيه.
1: طيب دكتور هيك بالختام بدنا نصائح منك لكل المشاهدين لحتى ينتبهوا لهذا الموضوع لانه كثير
3: هلا خلاصه كتير. اول شيء الصداع لازم يعرفوا الناس شكايه شائعه جدا
1: تمام.
3: ما هو مرض هو عرض لمرض و70 80% هو بيعلي خارج القحف يعني سليم ما بيخوف لكن في حالات رجاء صداع سواء عند البالغ الكبير صداع صار له فتره طويله يوقظ عم يفيقوا بالليل عم يرافقوا قياءات او اعراض عصبيه راجع طبيب عصبيه فورا
1: جداً.
3: طفل صار له يومين ثلاثة لا حرارة بس الصداع وربما ترى ماشي فورا رجاء راجع الطبيب نعمل له صورة رنين مغناطيسي عدا عن ذلك يعني ممكن مسكنات لطيف يعني صداع عابر وما أقول كل واحد رأسنا شو له جعرات ورأسنا نعمل صورة لا نطبط
1: تمام شكرا كثير دكتور
2: شكرا دكتور يعطيك العافية بنتمنى لك بقية النهار سعيد
3: شكرا شكرا
1: مشاهدينا فاصل صغير ورح نرجع نكفي باقي فقراتنا خليكم معنا

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا إصناع التعذيب فعلياً ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: بيت أهلي أرض ما في شيء نهائيا. فأول ما أجا يبدو كم برميل هبط كليا، وحتى الأحجار نهبت.
1: كان أحد مدرسيك شخصية ستكون يعني إحدى الشخصيات الرهيبة في تاريخ سوريا مستقبلا، وهو فايز النوري رئيس محكمة أمن الدولة. نحن لما نتكلم عن مدنية دير الزور لا نستطيع القول أنه هي تخلصت من العشائرية تماما.
0: تسقط العشائرية العمياء، نحن أصبحنا في الأحزاب، والأحزاب تنضبط ضمن عقد اجتماعي. العشائرية لا تؤمن بالمواطنة المتساوية، وظلم القانون طبعا، ظلم القانون، ظلم العدالة، ظلم للعدالة الانتقالية بهذا الشكل يعني. لأنه نحن بحاجة إلى عقد اجتماعي جديد يؤمن لحمة كل الناس، ويحقق هذه المساواة، يحقق مواطنة لكل المواطنين، مواطنة حقيقية. أنا كل تدخل للدولة في سبيل حماية العمال والفلاحين بشوفه كلام غير صحيح.
1: طيب، حقوق الفلاحين التي قيل ونسمع ونقرأ أنها استردت عبر هذه السياسات وتطوير الريف وإلى آخره، كل هذا لا تؤمن به؟
0: اسأل الفلاحين يا أخي، اسأل الفلاحين، هل تحسنت حياتهم؟
2: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
3: إذاعة راديو سوريا، معكم أينما كنتم.
4: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
5: يا صباح الخير عن جديد، وصلنا معكم مشاهدينا لفقرة عشنا وشفنا. في سباقات سيارات وسباقات دراجات وسباقات خيل، بس عشنا وشفنا انه في مكان بالعالم الثيران هي النجوم الحقيقية للمنافسة.
6: مشهد مو معتاد ابدا، لانه الاف الناس تجمعوا بمقاطعة آن جيانغ الفيتنامية ليتابعوا مهرجان سباق الثيران، واحد من اغرب الفعاليات التراثية واكثرها اثارة.
5: الأغرب أنه المضمار هو ما هو طريق مجهز ولا حلبة رياضية، وإنما حقول أرز مليانة مياه وطين، والثيران عم تنطلق بأقصى سرعة وسط تجيع وصيحات الجمهور.
6: يعني مجرد تخيل المشهد بيخلي الواحد يتحمس، طين عم يتطاير بكل اتجاهات، وثورين عم يتسابقوا جنب بعض، والجمهور واقف على الأطراف بانتظار أي لحظة حسم أو مفاجأة.
5: وأكيد ما أي شخص بيقدر يشارك بهيك سباق، لأنه الموضوع ما بيتطلب أو ما بيتعلق بقوة الثيران فقط، وإنما بده مهارة من الأشخاص يلي عم يقودوها أو يسيطروا عليها بهي الظروف الصعبة.
6: والأجمل إنه هالحدث مو مجرد استعراض أو منافسة عابرة، هو جزء من تراث وثقافة المجتمع الخميري بالمنطقة، وبيشكل مناسبة منتظرة كل سنة عند الأهالي والزوار. فخلونا نتابع هالفيديو مع بعض.

0: في سيران ماشي ورا وسيران قدامك.
1: يعني بعد لازم ناكل رز فيتنامي. شوفي انا شو اللي وين راح بالي. بس الموضوع يعني ما له سهل، خاصه اذا ما بعرف اذا رح يكون في ناس راكبين على الثيران. شوفي هذا المولات، هذا التور الخشبي
0: اللي بيركب عليه
1: وبيهز هيك العالم غالبا بتضل عم
0: هو على الحقيقه كمان هيك بيعمل التور.
1: كيف
0: على الحقيقه كمان هيك
1: بيعمل هيك يعني هذا على القليل عم يمشي بمكان معين او عم يهز بمكان معين، هذاك عم يرقد. مشاهدينا عشنا وشفنا ناس بتحتفل بالأعياد الوطنية بالأكلات الشعبية والحلويات، ولكن قرد أو شمبانزي مهدد بالانقراض قرر يدخل أجواء العيد ويكون له قائمة طعام خاصة كمان. بصراحة هي من اللقطات اللطيفة يلي ما منشوفك اليوم.
0: ومن تشيلي منروح لضيف مميز اسمه سانداي، وهو إنسان غاب بورني، يعني واحد من أكبر أنواع القردة بالعالم وأقربها للإنسان، وبيعتبر الوحيد من فصيلته الموجود بالأسر بتشيلي.
1: مع أجواء الأعياد الوطنية حب القائمين على يعني حديقة الحيوانات بينو زو إنه يشاركوا ساندي الاحتفال بطريقة مختلفة، فجهزوا له وجبة مستوحاة من الأكلات التشيلية الشهيرة ولكن بنسخة معدلة لغذائه، إضافة لمشروب خاص بمكونات آمنة كمان بتناسبه.
0: والحلو أن الموضوع مو مجرد دلع واستعراض، هو جزء من أنشطة بتساعد الحيوانات على الاستكشاف والبحث عن طعام وبتحفز سلوك الطبيعي. لهيك شفنا سانداي عم يتفاعل بفضول ويستمتع بالتجربة بطريقته الخاصة.
1: بصراحة شكله كان عايش أجواء العيد على أصولها، لدرجة أنه خطف الأضواء وصار حديث الزوار ومتابعي السوشيال ميديا أكثر من بعض فعاليات الاحتفال نفسها.
0: يعني نشوف هلأ الفيديو؟
1: يلا خلينا نشوف ساندي.

0: شفتي الاهتمام بالاعداد وبالمكونات وبالتفاصيل.
1: وهو هيك زواقه تحسه قاعد هيك عم ياكل وعم يعني يذوق الاكل، مو بس انه خلص مجرد ما عم ياكله ويشبع خلص. لا،
0: بما انه هو من الانواع المهدده بالانقراض
1: فلازم ندلله،
0: لازم ندلله. ما عاد في كم واحد منك يعني.
1: وشكله كثير غريب، يعني انا اول مره بشوف هيك قرد هيك شكله.
0: شكله غريب. عشنا وشفنا طائرات بتوصل طلبات وطائرات بتصور، ولكن طائره مسيره بتعطي كلب دوش من السماء، هي جديدة بكل المقاييس. القصة صارت بالصين خلال استعراض لطائرة مخصصة لتنظيف الألواح الشمسية. هي خرج والله هون يجيبوا لنا اياها، لأنه الألواح الشمسية كلياتها يعني غباير. ولكن بالصدفة صار عندها هدف ثاني تماما.
1: والأطرف إنه الزبون كان كلب من نوع جولدن ريتريفر مستلقي بكل هدوء، وفجأة لقى حاله تحت رشة مياه قوية من الطيارة، والمفاجأة إنه ما خاف ولا هرب، بالعكس بقي مرتاح وكأنه مستمتع بالدوش المجاني لدرجة إنه خطف الأضواء من الطائرة نفسها.
0: بصراحة أحياناً اللقطات العفوية بتكون أحلى من أي عرض مخطط له. هيك انتشر الفيديو بشكل واسع وصار حديث الناس. هيك خلونا نشوف كيف تحولت طائرة تنظيف ألواح شمسية لمغسلة كلاب جوية بشكل طريف.

0: لحقتوا يعني ما عم تتركوا؟
1: لا هي مستقصده شكل الطياره يا جماعه، مو انه بالصدفه شافت الكل. يعني عم تلحقوا.
0: وما توقعت دفع المي بهي القوه؟
1: ايه انا لا فكرت هيك عم بينزل
0: انه ايه هيك شوية مي نزلت. لا يعني دفع مي قوي وهو واقف وعم ياخذ الدوش.
1: ايه
0: مكيف ومبسوط. مشاهدينا هلا بدنا نروح لنشوف احوال الطقس بعموم سوريا، بعدين بنطلع على فاصل، خليكم معنا.

0: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات. نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
1: أن يكون في مفاوضة.
2: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
3: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
4: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معا.
5: يا صباح الخير عن جديد مشاهدينا، كل يوم نفتح الحنفية بتوصلنا مياه الشرب، بنفترض انها آمنة، بس قديش بنعرف عن الرحلة يلي قطعتها هي المي لحتى توصل لعنا؟
6: صحيح أيهام، يعني من المصدر للتجميع والمعالجة مروراً بسحب العينات وإجراء تحاليل، في سلسلة كاملة من الخطوات والرقابة أكيد قبل ما توصل المي للمشترك.
5: 100%. هلأ اليوم بفقرة بيئة رح نمشي بهي الرحلة خطوة بخطوة، نعرف كيف بتم معالجة مياه الشرب وكيف بتراقب سلامتها داخل المحطات والشبكة،
6: وكمان رح نشوف مجموعة من صور التحاليل ونعرف شو الثاني نتائجها فعلياً، وهالشيء أكيد مع معاون المدير العام للشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظتي دمشق وريفة الأستاذ عماد نعمي. أهلا وسهلا فيك، نورتنا.
5: أهلا وسهلا فيك، أهلا وسهلا. صباح الخير.
7: يا صباح الخيرات.
6: يا أهلا وسهلا. يعني بداية قبل ما نحكي بتحاليل والعملية كلها اللي بتخضع لها المي، حابين نعرف شو المصادر الأساسية للمياه بدمشق وريفة بما أنه عم نحكي عن محافظتنا. نعم. هلا
7: صباح الخير لكم للأخوة المشاهدين، شكراً تحت المجال. نحن المصادر المائية بتتنوع بين ينابيع وآبار جوفية لتزويد دمشق وريفها في المياه، فالمصادر الرئيسية في لمدينة دمشق وريفها المحيطي هي بشكل رئيسي نبع الفيجة، آبار وينابيع حاروش، آبار وادي آبار بردة، مركز بردة، بإضافة إلى بسيمة، آبار موجودة في بسيمة، بإضافة إلى حوالي 11 مركز ضخ موجودين ضمن مدينة دمشق لتزويدها بالمياه بالإضافة للريف المحيطي. الريف بشكل عام يعتمد على الآبار الجوفية بشكل أساسي بنسبة حوالي 99%، يعني اعتماده على الآبار المحلية الموجودة في كل منطقة بمنطقتها وفي كل مركز وحدة مياه.
5: طيب صحيح في مصدر مياه أفضل من مصدر تاني؟ يعني هذا اللي بيقول لك أنا ساكن بمنطقة معينة بيقول لك والله أنا ميت فيجة، يعني بشوف حاله أنه هو ميت فيجة، هل هاي المي فعلا أفضل من غيرها؟
7: بداية المصادر المائية تختلف نوعية مياهها من مصدر إلى آخر. بشكل عام بمدينة دمشق معروفة نبع مياه الفيجة بجودته ليس فقط على مستوى دمشق ولكن على مستوى سوريا، يتميز بجودته العالية بانخفاض نسبة الأملاح الموجودة فيه، بنسبة نقاوة عالية، بنسبة يعني تعكارة منخفضة، فيتميز مياه نبع عين الفيجة بهذه الصفات اللي هي يعني تحطه بدرجة أولى مقارنة بباقي المصادر المائية. هذا لا يعني أن باقي المصادر المائية ليست صالحة للشرب أو فيها،
5: يعني بيطلع لهم يشوفوا حالهم علينا.
7: لا، نبع عين الفيجة بيطلع له يشوف حاله على باقي المصادر، ولكن باقي المصادر المائية كلها مياه سليمة وآمنة، ولا يمكن ضخ مياه عبر الشبكة إلا ما تكون هي مطابقة للمواصفات السورية اللي هي المخصصة للمياه الصالحة للاستخدامات والشرب في المنازل.
6: تمام. هلا بما انه ذكرت لنا انه محافظه ريف دمشق اغلبها بتعتمد انها على ابار موجوده بمنطقه او الثانيه، طب اذا هلا اعطيناك اسماء اماكن او مناطق موجوده بدمشق ممكن تقلنا شو المصدر المياه تبعها؟
7: نعم،
6: مثلا المهاجرين.
7: المهاجرين مصدر رئيسي من الفيجه ونبع برده.
6: حلو.
7: ابار برده.
6: طيب الميدان. ميدان
7: الميدان كذلك، يعني مدينة دمشق بشكل كامل تعتمد بشكل رئيسي على الفيجة والآبار الموجودة في نبع برادة وحاروش، يتم خلطها جميعها بمركز التجميع عنا ب

0: تيجي 100%، بينما باقي السنة أو باقي السنوات مثل السنة الماضية كانت عبارة المياه عبارة عن خليط من عدة مصادر مائية بما فيها نبع عين فيجي.
1: حلو.
2: طيب المزة، المشروع، مشروع دمار ضاحية
0: السيارة، كذلك كله
2: كله
0: يعتبر مدينة دمشق، والمياه حاليا مختلطة من عدة مصادر مائية.
2: طيب بما أنه حكيت عن المرحلة الأساسية اللي بتمر فيها توزيع المياه، شو المقصود بعملية معالجة مياه الشرب؟ وين بتتم، بأي مرحلة؟
0: نعم، هلأ نحن لتوصل المياه آمنة إلى المنزل تمر بعدة مراحل. يقف خلف هذه المراحل يعني المئات من الكوادر تمر بشبكة طولة عشرات الكيلومترات، يعني حسب بعد المنطقة المستهدفة عن المصدر المائي، يعني جهد كبير بيكون بعملية إيصال المياه الآمنة إلى المنازل. عملية معالجة المياه في الضبط تتم عند المصدر المائي.
2: عند المصدر المائي.
0: نحن لما بنسحب المياه من المصدر المائي يتم مباشرة مع عملية الضخ تزويدها بالكلور اللازم، بالمعالجة اللازمة، بأخذ قطف العينات لازمة لحتى نحن نعرف ما هي الإضافات اللي بتحتاجها المياه، ما هي نسبة الكلور اللازمة إضافتها للمياه، حتى قبل حتى ما توصل للخزانات الرئيسية اللي هي مسؤولة عن الشركة. طبعا نحن منضيف جرعات من الكلور أو من نزيدها حتى لأن نحن في عنا شيء إسا بعد الخزانات اسمه منظومة النقل. هي منظومة النقل يعني تمتد بعبارة عن شبكات بعشرات الكيلومترات. ممكن يكون فيها مشاكل، ممكن يكون فيها تصدعات، شبكات قديمة، ممكن فيها تسرب خارجي، فنحن كمان هون بنحسب حساب كمية كلور أنه تغطي قطع هي المسافة اللي هي بدها تتجاوز عشرات كيلومترات لتوصل إلى حنفية المستخدم أو حنفية المنزل، حتى بده يكون في جزء متبقي من الكلور. وجود جزء متبقي من الكلور يعني أنه المياه تعالجت 100%. الكلور اللي تم استهلاكه هو قام بدوره بالقضاء على الكائنات الممرضة، على الجراثيم الموجودة، على ما تبقى. يعني نحن لما توصلنا مياه فيها جزء من الكلور بنعرف أنه نحن تم القضاء على جميع الكائنات الممرضة الموجودة ضمن المياه.
1: طب بالنسبة للأخذ عينة من المصدر، هل هي بتتم بشكل دوري أو لا خلاص نحن أخذنا شهر شهرين ثلاثة، ولا لا لازم نرجع نحن كل فترة والتانية؟
0: نحن بداية من تجهيز أي مصدر مائي نعرف هذا المصدر المائي صالح للشرب أو لا، عبارة عن قطف عينات حتى نحن بنعتبره من أعمال الدراسة. قبل ما ندرس أي تجهيز مصدر مائي بنقطف عينات منه من التجربة اللي تم إجراءها على المصدر المائي.
1: حلو.
0: ومنحللها، بناخذ تصور مبدئي عن المياه، ولكن نحن بشكل متتابع في عنا نوعين من المخابر أو نوعين من الإجراءات الوقائية اللي نقوم فيها. أول شيء في كل مصدر مائي بيكون في عنا جهة بتقطف عينات وبتحللها تحليل بالواقع يعني بالمكان نفسه. اللي هي على نسبة الكلور الموجود، على نسبة البي اش، العكارة، هي ممكن بكل موقع بموقعه. بالإضافة إلى مخبر مركزي شغلته رقابة على كل المخابر الفرعية أو المراكز التحليل الموجودة في المصادر المائية، شغلته يريد يأخذ عينات بشكل دوري يوميا تقريبا خاصة للمصادر الرئيسية. يتم أخذ يقطف عينات ويتم إجراء تحاليل لها وتزويد فيها النتائج مباشرة للإدارة العامة في لمتابعة أنه العينات سليمة صالحة للاستخدام البشري بما فيها من جميع المواصفات.
2: حلو. أستاذ عماد، يعني أنتوا سحبتوا عينة لنقول، حللتوا هاي العينة، وأنت حضرتك معك نوعين من التحاليل، تحليل صالح مياه صالحة للشرب وتحليل مياه غير صالحة للشرب. خلينا نبدأ بالأول. اللي هو الصالحة للشرب، شو النسب يلي لازم تكون؟ إذا ممكن تفرجينا هو على الكاميرا وتشرح لنا.
0: نحن من أي مصدر مائي مثل ما ذكرت بناخذ عينات من الماء وبنقوم بإجراء التحاليل الفيزيائية والكيميائية والجرثومية اللازمة لهذا المصدر المائي وفق العينات المقطوفة. فنحن مثلا نحن عندنا هون عينة مقطوفة من أحد المصادر المائية.
2: طيب إذا ممكن بس نبقى مع الكاميرا شوي
1: مع ضمية الشام.
0: نعم. هاي عينة حديثة يعني مقطوفة بتم دراستها وإجراء التحليل اللازم إلى ألا
2: فينك تقرأ
0: في المخبر. فحاليا نحن بدرجة أولية نحن منقيس التحاليل الفيزيائية من حيث الطعم واللون والرائحة، يعني لازم يكون

0: هذا شكل بديهي لازم يكون حقيقته المياه بشكل أول يعني حتى من دون تحليل نحن ممكن نميز هذا هي المواصفات.
1: تمام.
0: بعدين بنحلل ممكن البي اش درجة قساوة المياه، تحاليل الأمونيا والنترات والكالسيوم والبوتاسيوم العناصر الموجودة في المياه لتعطينا مؤشرات عن مدى جودة هذه المياه.
2: نعم.
0: يعني المياه متفاوتة من مصدر إلى آخر أكيد. بهذه المصادر.
1: تمام.
0: فنحن في دائما بيكون عنا مواصفات قياسية سورية أو أرقام حدية لازم المياه ما تتجاوزها. فنحن من تحليلنا لهذه المياه ومعرفة نسبة يعني هذه التحاليل ممكن نأخذ صورة عن المياه إنه هاي مدى صلاحيتها للشرب.
1: تمام.
0: غير صالحة للشرب. مدى يعني
2: شو أهم مؤشر؟
0: الأهم نحن أهم مؤشر من بعد التحاليل الفيزيائية اللي حكينا عليه اللون طعم الرائحة نحن بندرس شيء النترات اللي هي بتعطي مؤشر عن مدى صلاحية المياه للشرب.
1: تمام.
0: نحن مثلا لازم ما تتجاوز
2: نترات الصوديوم.
0: إيه نترات نترات الصوديوم. نحن لازم ما تتجاوز ال 50 ملغرام يعني على اللتر. فنحن ضمن هذا الحد صالحة للشرب. أعلى من هذا الحد إما بدنا نعالجها عن طريق محطات تنقية مياه ومحطات معالجة خاصة نحن في المناطق في مناطق يعني جميع مياهها فيها نترات فمنلجأ حصرا لوضع محطات تنقية مياه ومحطات معالجة لحتى توصل المياه قابلة للاستهلاك البشري. حلو. في هذه
2: هذا التحليل لمياه صالحة للشرب. بنشوف التحليل المياه
0: مثلا بجلسة. التحليل الثاني مياه مثلا نحن في عنا بالتحليل الثاني
2: بداية على الكاميرا
0: اللي هو مثلا تجاوز النسبة الحدية بموضوع العكارة.
1: تمام.
0: وبموضوع النترات
1: أي الشيء ممكن ينشاف بالعين العكارة بالتحليل
0: العكارة ممكن لدرجة معينة أنت تلاحظيها في العين ولكن في ممكن نسب حدية حصرا في عنا جهاز اختبار عبارة عن أنبوب بتم فيه اختبار العكارة وتقدير كميتها.
1: تمام.
0: اللي هي لازم ما تتجاوز الخمسة وحدة دولية عن الحد المعين. مثلا هون العينة مثلا بهي التحليل اللي معنا وصل ل 25.
1: تمام.
0: فهذا ممكن يتعالج بزيادة الضخ من البير تعزيل البير أو ممكن طبعا نحن النترات أو الأمونيا ممكن إذا مصدر مائي كتير مواصفاته قياسية وجيدة ممكن بخلطه مع مصدر مائي تاني يعطي مواصفات مثالية.
1: تمام.
0: تكون محققة للمواصفات القياسية السورية اللي هي بتكون صالحة للشرب فيها.
1: تمام.
0: مثلا هون النترات بتجاوزي بنسبة واحد يعني 50 بالنسبة للحدية المقبولة و 51 فهي بشكل روتيني ممكن بالخلط بمياه تانية
1: يمشي
0: حال. طبعا نحن لما بنتناول المياه اللي نسبة النترات فيها 51 مثل ما موجود عندي في التحليل انت ممكن ما تلاحظي اي شيء ابدا ولكن بالتحليل بتبين معك
2: بتبين
0: يعني حصرا طيب. بالتحليل
2: في موضوع هيك شوي بيشغل الناس هو موضوع قلوية المي او حموضة المي اللي هو المؤشر البي اتش.
0: نحن قلوية المياه والحامضية طبعا هي لازم ضمن معايير حدية ما تتجاوز مثلا تكون بين 6.5 والتسعة أو 8.5 أقل من هيك فيها مشكلة وأكثر من هيك قلوية بتصير فيها مشاكل. فنحن الحمد لله تقريبا كل المياه بسوريا ما عدا بعض المناطق محددة يعني المياه من حيث البي اش مقبولة ونادرا ما تجينا عين انه بي اش فيها غير مياه قلويه او حامضيه يعني قليل المصادر المائيه بتكون فيها هي المشكله.
2: طيب استاذ عماد اذا حدا شك فتح الحنفيه وشك انه المي اللي طالعه ما انا مزبوطه ان كان لونها او طعمتها او ريحتها هل ممكن ياخذ عينه ويجي يحللها عندكم؟
0: نعم.
2: او شو الاجراء يتصل فيكم؟
0: نعم هلا نحن بعد ما توصل المياه للمنزل إذا لاحظ مباشرة من حنفية المياه الشركة إنه فيها عكارة فيها مشاكل فيها رائحة غير مستساغة ممكن يعبي لنا عينة ويجيب لنا إياها مباشرة ونحن بنقوم بإجراء التحاليل اللازمة لها مباشرة وبشكل مجاني حتى نحن بنستنفر لما حتى بيتواصلوا معنا هاتفيا حتى قبل ما توصلنا العينة نتواصل بنستفسر إنه إنه هل التلوث موجود عجب بس بهذا البيت ولا ببيوت محيطة إذا كان بمنطقة كاملة فمعناتها بيكون في عنا
2: مشكلة عامة
0: إما دخول صرف صحي على المياه أو صار في حفر بأحد المواقع ودخول أتربة على الخطوط الرئيسية ومنها انتقلت للمنازل في يعني نحن بعض الحالات بتوصلنا بتكون حالات فردية اختلاط مثلا عند مدخل البناية أو عند مدخل
1: كله ممكن يأثر.
0: طبعا نحن مثل رحلة المياه وصول المياه إلى المنزل إلى الصمور في رحلة عودة للمياه بالصرف الصحي ودائما نحن يكون متجاورات مع أنه هو لازم يكون المياه الشرب أعلى من الصرف الصحي ولكن في بعض الحالات ونتيجة وجود عشوائيات وجود مخالفات وجود شبكة مهترئة سواء صرف صحي أو مياه شرب ممكن يعني يأثر. ممكن يصير بعض التداخلات بهذه طبعا. المياه فبتؤدي إلى وجود عكارة قد تكون مؤقتة ممكن إذا كان إصلاح وصرف دخول بعض الأتربة ممكن تكون مؤقتة وتروح بعد فتح المي بدقيقة أو دقيقتين حتى إذا كان اختلاط صرف صحي إن كان بمنزل لحاله يعني دائما نحن المياه لما يكون فيها ضخ تمام. يكون فيها طاقة يعني
1: هذا موضوع أستاذ عماد كتير بده شرح فأكيد إن شاء الله رح يكون يعني في إلنا استضافة تانية طيب بس مشان السؤال اللي سأله أيهم إنه الواحد قادر إنه هو يجيب لكم عينة بشكل مجاني
0: اللي بتكون من الشركة وبشك فيها تلوث أو فيها أي مشاكل بشك فيها ممكن يجيب لنا إياها على المخبر المركزي ويتم إجراء التحاليل اللازمة وبشكل مجاني
1: حلو كتير
0: تمام
1: يعني هاي رسالة لك المشاهدين هلأ
0: طبعا وبعض الإنسان التواصل وبيخبرنا ممكن نحن نستنفر قبله إذا في قبل ما يجيب لنا العينة في حالة أكدنا أنه العينة سليمة انتهى الموضوع ممكن نبعث فريق تأكيدي يرد يقطف عينات بشكل يعني
2: فني
0: وتقني أكثر لحتى نتأكد أن هالعينات سليمة
1: تمام يعني هاي رسالة لكل المشاهدين اللي ممكن يلاحظوا وجود عكارة بالمي إنه هن يتوجهوا لحتى يحللوا المي بشكل مجاني مثل ما ذكر الأستاذ عماد لحتى يتأكدوا من نقاوته أو لا نشكرك كتير أستاذ عماد
2: لا قبل ما نشكر لحظة في موضوع هيك شاغلني شوي لما بنفتح الحنفية وبتنزل مي لونه أبيض عادة الناس بتقولوا ايه من الكلور صحيح من الكلور ولا شو الوضع
1: بسمع بيقولوا من الضخ انه ضغطه قويه فبتنزل
0: هلا في نوعين يعني اذا كان فيها ريحه كلور اكيد من الكلور اوقات بتجي بنتيجه الضغط الزائد فيها فقاعات من الهواء او فيها متداخل هواء وماء فممكن كمان يتغير لونها بس لكن هي مياه سليمه صالحه للشرب آمنة وهذا هدفنا نحن بشركة المياه إيصال المياه السليمة والآمنة لكل منزل
1: المواطنة.
0: وهي مسؤولية الشركة حتى وصولها إلى المنزل في ملاحظة مهمة نحن توصل مياه للمنازل سليمة وآمنة ولكن ممكن طريقة تخزينها في المنزل سيئة خاصة الخزانات أو المستوعبات المائية الموجودة على أسطح المنازل
1: اللي
0: مفتوحة أو الشفافة أو المتعرضة أنه ممكن يدخل لها ضوء ممكن يتربي كتير أشنيات ديدان طبقة من كائنات فبتجينا كتير عينات أنه المياه فيها ديدان
1: مشكلة
0: أكيد من عنده من أنه من عنده
2: أستاذ عماد بدي أسألك سؤال بتمنى أنه تجاوبني عليه
0: أكيد
2: سمي لي اسم منطقة بيقدروا يفتحوا الحنفية ويشربوا منها واسم منطقة تانية ما بيقدروا يشربوا من الحنفية اللي واصلة أو من المي اللي واصلة لعندهم
0: أنا بأكد لك أنه كل مدينة دمشق بإمكانها تفتح المياه وتشرب من الحنفية بشكل مباشر خاصة إذا شافوا فيه استكلور
2: المناطق اللي ما فينهم يشربوا منها
0: المناطق ما في اللي هن المناطق اللي تعتمد على آبار فيها نسبة نترات عالية فيها نسبة عكارة
2: نحن سمي لي مناطق
0: مثل في عنا بعدرة في بالمنطقة في السبينة ممكن نحن نحدد بالضبط إنه هيك مناطق إنه هدول مناطق حصرا إنه المياه ممكن صالحة لاستخدام المنزلي ولكن غير صالحة للشرب نحن مننوه إنه نوعين صالحة ممكن صالحة للحمام صالحة للغسيل لغيره ولكن للشرب بدها تكون حصرا مأخوذ المياه من منهل اللي هو مرتبط بمحطة معالجة مثل آخر محطة نفذناها مثلا بعدرة اللي هي لتوزيع المياه عبر المناهل واستخدامات الشرب
1: حلو كتير
2: شكرا
1: لك مشاهدينا فاصل صغير وراجعين لفقرة التربية خليكم معنا
3: يضيق العالم تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري المؤشر على تلفزيون سوريا
4: بيت أهلي أرض ما في شيء نهائيا. فأول ما أجا يبدو كم برميل هبط كليا، وحتى الأحجار نهبت.
5: كان أحد مدرسيك شخصية ستكون يعني إحدى الشخصيات الرهيبة في تاريخ سوريا مستقبلا، وهو فايز النوري رئيس محكمة أمن الدولة. نحن لما نتكلم عن مدنية دير الزور لا نستطيع القول أنه هي تخلصت من العشائرية تماما.
4: تسقط العشائرية العمياء، نحن أصبحنا في الأحزاب، والأحزاب تنضبط ضمن عقد اجتماعي. العشائرية لا تؤمن بالمواطنة المتساوية، ظلم القانون طبعا، ظلم القانون، ظلم العدالة، ظلم للعدالة الانتقالية بهذا الشكل يعني. لأنه نحن بحاجة إلى عقد اجتماعي جديد يؤمن لحمة كل الناس ويحقق هذه المساواة، يحقق مواطنة لكل المواطنين، مواطنة حقيقية. أنا كل تدخل للدولة في سبيل حماية العمال والفلاحين بشوفه كلام غير صحيح.
5: طيب، حقوق الفلاحين التي قيل ونسمع ونقرأ أنها استردت عبر هذه السياسات وتطوير الريف وإلى آخره، كل هذا لا تؤمن به؟
4: اسأل الفلاحين يا أخي، اسأل الفلاحين، هل تحسنت حياتهم؟

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
2: مرحبا جديد. أكيد ما كل الأطفال بيتعلموا بنفس الطريقة، في أطفال عندهم إعاقة أو صعوبات بالتعلم أو احتياجات بتتطلب دعم إضافي داخل المدرسة.
3: صحيح يا إيهام، وهون بيجي مفهوم الدمج، يعني الطفل يدرس مع بقية زملائه بمدرسة عادية، لكن ضمن بيئة بتوفر له الدعم اللي بيساعده يتعلم ويشارك ويحس إنه هو جزء من الصف.
2: لكن هل مجرد وجود طفل داخل الصف يعني إنه صار في دمج فعلاً؟ وشو لازم يتوفر من تجهيزات معلمين ومتابعة حتى ما يتحول الدمج إلى عزلة أو تجربة صعبة على الطفل نفسه؟
3: تماماً، ولحتى نفهم شو يعني الدمج الحقيقي ودور المدرسة والمعلم والأهل، رح رحب بضيفتنا الأستاذة مجد ألوسي. أهلا وسهلا فيكي مجد.
2: صباح الخير.
4: صباح الخير.
3: أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا. يعني بداية قبل ما نفوت نحكي أكثر بالموضوع، تعرفينا بشكل عام الدمج المدرسي شو هو؟
4: هلأ الدمج هو أنا وقت بدي أشتغل على أي طفل وقت بدي أدمجه، بس نحن خلينا نعرف الدمج بالبداية هو دمج ذوي الاحتياجات الخاصة مع أقرانهم العاديين داخل الصفوف طبعا، ولكن في طرائق عدة وهلا بنحكي عنها
3: أكيد.
2: طيب، هل مجرد وضع الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل هذا الصف يعتبر دمج؟
4: هلأ للحقيقة لا، وللأمانة لا، مو يعتبر
2: دمج. بس هذا عم يصير بكثير من المدارس.
4: تمام. هلأ ممكن نحن سألتني سؤال إنه هل يعتبر دخوله أو للصف هو يعتبر دمج؟ أكيد لا، إذا ما شارك بالنشاطات الصفية، بالمشاركة مع المعلمين، بالفعاليات اللي ممكن تصير. أما إذا كان قاعد داخل الصف مقعد لحاله وما عم يشارك، فهذا ليس دمج الصراحة، بيكون هو عزلة وليس دمج مع أقرانه. لازم حتى يتفاعل مع أقرانه، لأنه أنت في عندك عدة حالات للدمج.
2: هو ما رح يتفاعل هون، لازم يكون في جانب مساعد.
4: تمام. هو على حسب الحالة، لأنه نحن عنا عدة حالات. نحن عنا صعوبات التعلم هي بحاجة إلى دمج، صعوبات القراءة والكتابة والحساب. عنا مثلا دمج الاضطرابات النمائية اللي هو طيف توحد. طبعا أنا عم بحكي على حسب الحالة، عندك طيف توحد، عندك تشتت انتباه وتركيز، عندك دمج أيضا المشاكل السلوكية وهي أكثر منها هلأ ما في. فعلى حسب الحالة بيكون في دمج. هلأ عندك مثلا صعوبات التعلم، أنا بقدر مجا يعني ممكن يتفاعل، ولكن طيف التوحد اكيد بده مساعده وبده دعم من معلم الصف ومن ايضا الموجودين معه.
3: تمام. طب مجد، اذا بدنا نقارن مدرسه فيها دمج بس مو بالشكل المثالي والثانيه فيها دمج صحيح،
4: تمام،
3: شو ممكن نحكي عن تنتين؟
4: هلا الفكره، الدمج الصحيح بده يكون اولا بده يكون في عندي غرفه مصادر، غرفه حلو. موجوده هي خارجيه بالمدرسه. طبعا انا بحكي على الدمج الصحيح.
3: تمام.
4: بده يكون في عندي انسه خاصة لذوي الاحتياج، دارسة تربية خاصة، كتير مهم. أنا ما فيني خلي الطفل يكون معه مرافق أو مساعد أو موجودة بالمدرسة.
3: صحيح.
4: ضروري بكل مدرسة يكون في أخصائية تربية خاصة، مهم جدا لحتى تعرف كيف تتعامل مع جميع الحالات. لأنه حتكون دارسة صعوبات تعلم، حتكون دارسة طيف توحد، حتكون كل هدول الحالات حتى تعرف كيف تتعامل مع هذا الطفل.
3: تمام.
4: إذن بالبداية حكينا بده يكون في عندي غرفة مصادر. ليش غرفة المصادر وفيها طبعا بعض الأدوات؟ لأنه بيصير في إرهاق على بعض الأطفال، فأنا بحاجة أني أنا طالعه للطفل من داخل الصف ليروح يريح ويكون في عنده حصتين أساسيات بالمدرسة. هلأ حتى طيف التوحد ممكن يطلع عندهم سلوكيات غير محببة أو ممكن يضوج بطريقة جدا ما بدنا نحن ننزع البيئة الصفية، طبعا يأثر على الأطفال العاديين.
3: تمام.
4: فبيطلع على غرفة المصادر بيكون معه أخصائية بهذا المكان. أيضا نحن بحاجة كتير مهمة، نحن عم نحكي على المدرسة المثالية، تدريب الكوادر، لأنه نحن اليوم المعلم بيكون عامل مثلا معلم صف، هو ما رح يعرف يتعامل مع اطفال طيف التوحد او اللي عندهم تشتت كثير. انا بسمع انه انسات بتقلك انه انا مالي فاضي، انا عندي مثلا 30 طفل او 20 طفل، المدارس النموذجيه حتى المدارس العامه انه انا ما رح اقدر اعرف اتعامل معه لانه هي بالاساس مو اختصاصها. فكتير مهم اذا نحن بده يكون في عندنا مدرسه دمج او نحن بدنا نشتغل على الدمج ندرب الكوادر لو دورات بسيطه يعرفوا كيف يتعاملوا بالاضافه الى مساعد. هلا المدرسه اللي حنحكي دمج غير مناسب بيكون ما في غرفه مصادر. طبعا هلا مدارس الدوله عندنا في كتير مدارس طبقت في غرفه مصادر وفيها ادوات انا طبعا شفت
2: تابعة عامه ولا خاصه؟
4: عامه هلا اكيد خاصه موجود بعض المدارس.
3: تمام.
4: وايضا المدارس الحكوميه طبعا هي السنه طبعا ومن السنه الماضيه اشتغلت على الدمج فعملت غرفه مصادر. طبعا المدارس الخاصه هي عم تشتغل على الدمج ولكن بتنزل شادو تيتشر مع الطفل، واغلبيه المدارس ما في غرفه مدارس ما في غرفه مصادر. اما الدوله دغري طبقتها غرفه مصادر مع اخصائيه موجوده. اخصائيه موجوده
2: شادو تيتشر انه يعني معلمة مرافقه للطفل،
4: هي شادو تيتشر يعني هي معلمة بدها تضل مرافقته لهذا الطفل. طبعا بحالات معينة أكيد تشتت انتباه أنا أرفض الشادو تيتشر، ضعف التركيز أو مثلا فرط الحركة هذا ما بده، بس مثلا عندك أطفال طيف التوحد إن عندهم درجة ذكاء جدا عالية هو بحاجة إلى شادو تيتشر ترافقه بحيث إنه إذا تعب، طبعا طبقت بالمدارس الخاصة هي إذا تعب إنه تكون معه مرافقته. أحيانا ممكن مزاجه ما بده يكتب، تكتب له مثلا تكتب له بتساعده بتنتبه على الدروس اللي عم تعطيه. ممكن إذا ضاش شوي يطلع لبرا، ولكن أنا برأيي لا، نحن خلينا على أخصائية حقيقية تكون موجودة بهي المدرسة لتعرف كيف تتعامل. وحتى وقت أنا أي مدرسة سواء كان حكومي ولا خاص أني أنا أعمل مثل تيست للطفل قبل دخوله إلى المدرسة، أعرف شو مشكلته وشو سبب دمجه. طبعا هون عنا وزارة التربية السنة طبقت هذا الشيء، صار الطفل قبل ما يندمج بيروح عند لجنة وهي بتساعده على الدمج أو لا.
3: حلو كتير.
2: كيف يعني بتقيم وضعه؟
4: طبعا بتقيم وضعه، هي لجنة أساسية بتقيم وضعه أنه بتشوف شو مشكلته، بتعمل مثل دراسة حالة لهذا الطفل وبتحوله إما على مدارس الدمج أو لا، وبعد تقييم الوضع أكيد بتدمجه بهي المدرسة وبتحط الحالة شو هي الموجودة. ولكن كتير مهم يكون في أخصائية تعرف تتعامل مع هي الحالة.
2: في نقطة مهمة بما أنه عم تقولي اختصاصية يعني تتعامل مع، في نقطة التنمر أو النظرة المختلفة من قبل باقي الطلاب، كيف ممكن يتعاملوا معها؟
4: هلأ هي كتير كتير مهمة. نحن المفروض نوعي أطفالنا من البدايات، نحن كأمهات عم بحكي وليس كأخصائيين، نوعي أطفالنا من البداية أنه نحن في عنا أطفال عندهم مشاكل يستوعبوا هذا الأمر. وكتير هلأ بهالفترة كتير عنا منتشرة، أنت يعني بتلاقي بكل الأماكن موجود عنا أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. صحيح. هلأ بس للأسف نحن ممكن في عنا بعض العائلات ما بتوعي أطفالها على أنه هنن يعرفوا أنه في عنا هي الحالات. طيب نحن حنقول صار تنمر على هذا الطفل، أنا كأخصائية بالمدرسة بالبداية بدي أدعمه لهذا الطفل اللي صار في عنده تنمر. أنا بحاول أني أنا أقوي بأسلوبي بجلسة تفريغ عندي، وبروح أنا بشكل رسمي، وطبعا أنا طبقتها يعني أنا على أرض الواقع. أنا كأخصائية فتت عملت لهم مثل دروس أو ورشات توعية لمدة حصتين ثلاثة يستوعبوا هي الحالة، واشتغلت على الجانب مثلا الأخلاقي أنه نحن المفروض هذا الطفل مو بذنبه مو بإيده صار عنده هذا الوضع، وبتحاول أنت تدمج هذا الطفل معهم يعني للأمانة. حتى هدول الأطفال اللي أنا عم أقول لك عليهم صار في إنه يساعدوه يحلوا شنتايته يشتغلوا معه إذا نقص شيء، كتير صار في تفاعل. ولكن بعد التوعية يعني بعد ما أنا عملت هالورشات التوعية فهن استوعبوا الأمر، بس بالبداية أكيد ما حيكون في استيعاب وحيصير
2: ما حيعرفوا.
3: يعني مجد برأيك لازم بمدارس الدمج إنه أول شيء يصير في هي الجلسة مع الطلاب العاديين حتى نحن نفهمهم إنه في هي القصة
4: توعية للأطفال. نشتغل على الجانب الأخلاقي وعلى الجانب أيضا الديني وعلى الجانب النفسي للأطفال إنه إحنا ما بدنا نخلي هذا الطفل تتأثر نفسيته. هو مثلنا مثله ولكن عنده مشاكل. هلا في بعض الأطفال بيقولوا لك شو هي المشكلة يعني مريض
3: بدهم
4: يعني
3: يعرفوا،
4: بيصيروا بدهم يسألوا. طبعا الأخصائية أو اللي عم تعمل الورشة بطريقة محببة تحاول إنه عن جد ما تتنمر، لأنه في أطفال عن جد بيرفضوا بقى الدخول إلى الصف بسبب التنمر، وفي منهم ما بيعرفوا يعبروا على فكرة. يعني أنا في عندي إحدى الأطفال إنه عنده اضطرابات سلوكية، هو بيضحك كتير بس أنا بفكروه عم يضحك ولكن هو حزين، يعني أنا من حجر عينه بعرفه أنه هو زعلان، هو وقت يضحك بفكروه عم يضحك لأنه تنمر، ولكن هو الضحكة طلعت هي عكس مشاعر لأنه هو عنده اضطراب،
3: ما بيعرف يعبر
4: ما يعني ما عبر بطريقة، بيقولوا لك لا نحن صحيح مزحنا معه بس هو ضحك، لا هو الضحكة كانت حزن كانت بالنسبة له عبرها بطريقة حزن.
3: تمام، يعني تعامل مع أطفال قديش بده هيك
2: طيب واحد ختاما أكثر. يعني الأهل إذا عندهم حالة من الحالات لأي طفل عنده إعاقة، شو أول سؤال لازم يسألوه بالمدرسة؟
4: تمام، هلأ بالبداية كتوعية أنا عم بحكي أنه نحن أي مدرسة بدنا ندخلها الخاصة طبعا، هلأ الحكومي عنا خلاص ممنوع دخول، حتى الخاص أنا أظن ممنوع دخول أي طالب إلا بورقة نظامية مع لجنة.
3: تمام،
4: لأنه مثل ما قلت لك الحكومي صار في مدارس دمج خاصة فيها غرفة مصادر. بالبداية الأم لازم تعرف إذا فيه غرفة مصادر، مين الأخصائي التربية، تعرف عليه، هل هو عرفان هي الحالة اللي موجودة، خصوصا صعوبات التعلم. يعني نحن مثلا في بعض المدارس طبقت دعم، هو يدخل على الصف عنده مشاكل صعوبات تعلم، مثلا حنقول بالقراءة والكتابة، بيطلع بياخد حصة مثلا
2: إضافية.
4: تمام، هي حصة إضافية مع الأخصائية بيدعمه بيرجع على الصف. كتير مهم أنا أعرف شو البيئة الموجودة، البيئة التربوية، شوف الإدارة هل هي متساعدة أو هل هي هل متعاونة معنا، هل المدير المديرة اللي هو إنه يا هل ترى نحن إذا ابني كان بهي البيئة التربوية الموجودة يعني حيساعده للطفل. كتير مهم أعرف مين أخصائي التربية. غرفة المصادر معلش انزل شوفها، مهم كتير لأنه نحن في عنا مثلا الكيجيات أو صف الأول والثاني، كتير مهم هن بيشتغلوا بأدوات مثلا تشتت الانتباه، نحن بيعطوهم تمارين مثلا التركيز، مثلا في تمارين تطبيق الألوان هي تمارين المونتيسوري اللي ممكن تهدي الطفل وتعطيه تسكين.
3: نشكر كثير مجد على كل هاي المعلومات، وان شاء الله يكونوا المشاهدين استفادوا منها.
4: شكرا كثير لكم، يعطيكم الف عافيه.
3: الله يعافيك. يعني مشاهدينا الدمج مو بس انه كل الاطفال يكونوا بنفس الصف، الدمج الحقيقي هو انه كل طفل يحصل على الفرصه والدعم اللي بيساعده يتعلم ويشارك، لان المدرسه اللي بتفتح بابها للطفل لازم كمان تعرف كيف تفتح له طريقه للتعلم والانتماء. وهلا رح نترككم بفاصل ونرجع لفقره كلام ميديا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا مانك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي

0: بيت أهلي أرض ما في شيء نهائيا. فأول ما أجا يبدو كم برميل هبط كليا، وحتى الأحجار نهبت.
1: كان أحد مدرسيك شخصية ستكون يعني إحدى الشخصيات الرهيبة في تاريخ سوريا مستقبلا، وهو فايز النوري رئيس محكمة أمن الدولة. نحن لما نتكلم عن مدنية دير الزور لا نستطيع القول أنه هي تخلصت من العشائرية تماما.
0: تسقط العشائرية العمياء، نحن أصبحنا في الأحزاب، والأحزاب تنضبط ضمن عقد اجتماعي. العشائرية لا تؤمن بالمواطنة المتساوية، ظلم القانون طبعا، ظلم القانون، ظلم العدالة، ظلم للعدالة الانتقالية بهذا الشكل يعني. لأنه نحن بحاجة إلى عقد اجتماعي جديد يؤمن لحمة كل الناس ويحقق هذه المساواة، يحقق مواطنة لكل المواطنين، مواطنة حقيقية. أنا كل تدخل للدولة في سبيل حماية العمال والفلاحين بشوفه كلام غير صحيح.
1: طيب، حقوق الفلاحين التي قيل ونسمع ونقرأ أنها استردت عبر هذه السياسات وتطوير الريف وإلى آخره، كل هذا لا تؤمن به؟
0: اسأل الفلاحين يا أخي، اسأل الفلاحين هل تحسنت حياتهم؟
2: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
3: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
4: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
5: يا صباح الخير من جديد مشاهدينا، وصلنا لفقرتنا المنوعة كلام ميديا. خبرنا الأول اليوم هو عن الصورة اللي انتشرت لسيدة فيروز خلال الأيام الماضية على السوشيال ميديا، ونقال إنها أحدى الظهور لسيدة فيروز ولاقت تفاعل كبير بين المتابعين، قبل ما يتبين لاحقا أن الصورة مصنوعة بالذكاء الاصطناعي وما لها علاقة بأي ظهور حقيقي لفيروز.
6: على خلفية هالضجة علقت ريما الرحباني على الموضوع بعد ما وصل تنبيه من أحد المتابعين على حسابها على الإنستغرام عم ينشر صورة وكأنها حقيقية. ريما عبرت عن انزعاجها من هالنوع من الصور، قالت إنه أساساً ما بتحب تتابع المحتوى المصنوع بالAI.
5: وكمان انتقدت الأشخاص اللي بينشروا صور الذكاء الاصطناعي أو بيصدقوا، كمان اعتبرت أنه توقيت انتشار الصورة مو بريء، وشافت أنه عم يجي لصرف الانتباه عن مواضيع تانية كانت عم تحكي عنها.
6: بنهاية تعليقها أكدت ريما أنه ما رح تسكت عن أي استهداف أو إساءة بتطال لعائلة عاصي الرحباني، وأنها رح تواجه أي محاولة لنشر معلومات أو أخبار مضللة بتخص العائلة.
5: يعني هذا موضوع كتير يعني صعب أنه أنت تشوف، خاصة للسيدة فيروز يعني صورة والعالم كلها ناطرة أنه ينتشر أي خبر أو أي صورة عنها، أنه هيك يطلع هاي الصورة بتطلع بالنهاية ذكاء اصطناعي.
6: يعني مع التطور الهائل للAI صار ما عاد مفرق بين الصورة
5: عن جد
6: والصورة المصنوعة بالذكاء الاصطناعي. يعني عم تنتشر كتير صور لناس مع ناس مثلاً مو ظابطين يجتمعوا مع بعض، فبتلاقيون بالأخير يعني بعد جهد جهيد لا يكتشفوا انه
5: صح، وبصير جدل وحوار طويل عريض، اخر شيء بتطلع صوره ذكاء اصطناعي. بخبرنا الثاني مشاهدينا بدنا نروح لموقف مميز من سياح اجانب بمدينه جبله. شارك صانع المحتوى الامريكي نيك مادوك فيديو مميز وثق فيه مبادره لطيفه قامت فيها مجموعه من السياح، معظمهم اجانب، خلال زيارتهم طبعا لمدينه جبله بريف اللاذقيه.
6: خلال جولتهم بادر السياح لتنظيف المدرج الروماني الاثري بمشهد حاز اعجاب الكثير من المتابعين، خاصة أنه حمل رسالة إيجابية عن أهمية الحفاظ على الأماكن التاريخية والسياحية.
5: وأرفقناك هيك مدوك الفيديو بتعليق قال فيه إنه الحفاظ على نظافة سوريا واجب علينا كلنا، سواء كنا هون ليوم واحد أو مدى الحياة، مؤكد إن احترام المكان والعناية فيه هو مسؤولية مشتركة على الجميع.
6: الخطوة لاقت تفاعل على واسع واعتبرها كتار لفتة جميلة بتعكس محبة الزوار لسوريا وحرصهم على ترك أثر إيجابي خلال رحلتهم. خلينا نتابع الفيديو. يعني هذا الموقف اللي بينطبق عليه فعلا فضحتونا قدام الأجانب.
5: هو جاي لك حلوة اللفتة بس بنفس الوقت مو حلوة بحقنا بصراحة.
6: يعني المفروض نحن نبادر لحتى ننظف آثارنا وما نترك فيها قمامتنا وسخنا ونكب ونقعد ونأكل وكذا. يعني هذا مكان أثري عمره مئات
5: وآلاف
6: السنين يمكن، وكتير حلو. يعني أنا أصلا لفترة قصيرة كنت مستغرب عظمة هذا، مع أني أنا من مدينة البلادية، كنت مستغرب عظمة هذا المدرج مكان. ولحد الآن موجود بهي
5: لازم يكون
6: القدرة على أنه لساته واقف كما هو. بخبرنا الأخير بدنا نروح لمبادرة شبابية بحلب قدرت تخطف الأنظار على مواقع التواصل الاجتماعي.
5: بلفت لقت استحسان كبير من أو بعدد كبير من الأهالي بادر شاب من مدينة حلب لترميم حفرة بأحد الطرقات بعد ما لاحظ أنه صارت تشكل خطر على المارة والمركبات بنفس الوقت.
6: بجهد شخصي اشتغل الشاب على إصلاح الحفرة بهدف تخفيف من الأضرار والحفاظ على سلامة الناس. بمشهد اعتبره كتار ومثال على روح المبادرة والمسؤولية المجتمعية. خلينا نتابع الفيديو.
7: أحد المواطنين لحاله جايب رمل وعم يسكر هالجوار.
8: هي على علاقة سكر هاي؟
7: لا، هو لحاله من دفاع ذاتي طلع هيك الزلمة لحاله. لو كل واحد يبادر بتسكير الجورة، بتنظيف الوسخ حوالي بيته، بتظبيط الحدائق، كان صار بلادنا ما فيها كوس منك.
6: الله يعطيك العافية.
5: آمين يا رب. يعني فيه هيك في مبادرات بتكون
6: هو أصلاً شايف السيارة عم تمر وتطج بهالحفرة وتمشي، فقال له خليني سكر هالحفرة وساعد الناس. قديش ناس دعوا لك مثلاً؟ يعني بدل ما يخرب دولاب أو يطجوا هالطجة وينكسر الكوليات.
5: يعطي ألف عافية أكيد. كمان هي بتعانوا من اللي عندكم سيارات ممكن يطق باللور السيارة
6: ممكن
5: إذا مرق بهي الحفرة
6: للأسف. خلص يا أحمد.
5: لا البروديوسر عم قلنا ليش انكسر باللور السيارة.
6: اي والله انكسر انا و يعني صاففها فاجا هيك ما ادري مين كاب بشغله فانكسر.
5: يلا الله يعوضك بالاحسان يا رب. واهلا مشاهدينا رح نطلع فاصل صغير وبعده راجعين نكفي باقي فقراتنا، خليكم معنا.
2: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
0: بيت أهلي أرض ما في شيء نهائيا، فأول ما أجا يبدو كم برميل هبط كليا، وحتى الأحجار نهبت.
1: كان أحد مدرسيك شخصية ستكون يعني إحدى الشخصيات الرهيبة في تاريخ سوريا مستقبلا، وهو فايز النوري رئيس صح. محكمة أمن الدولة. نحن لما نتكلم عن مدنية دير الزور لا نستطيع القول أنه هي تخلصت من العشائرية تماما.
0: تسقط العشائرية العمياء. نحن أصبحنا في الأحزاب والأحزاب تنضبط ضمن عقد اجتماعي. العشيرة لا تؤمن بالمواطنة المتساوية. ظلم للقانون طبعاً، ظلم للقانون، ظلم للعدالة، ظلم للعدالة الانتقالية بهذا الشكل. يعني لأنه نحن بحاجة إلى عقد اجتماعي جديد يؤمن لحمة كل الناس ويحقق هذه المساواة، يحقق مواطنة لكل المواطنين، مواطنة حقيقية. أنا كل تدخل للدولة في سبيل حماية العمال والفلاحين بشوفه كلام غير صحيح.
1: طيب حقوق الفلاحين التي قيل ونسمع ونقرأ أنها استردت عبر هذه السياسات، وتطوير الريف وإلى آخره، كل هذا لا تؤمن به؟
0: اسأل الفلاحين يا أخي، اسأل الفلاحين هل تحسنت حياتهم؟

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
2: يا صباح الخير مشاهدينا. سوريا مو بس مدن ومحافظات، سوريا حكايات بتنحكى وذكريات بتتغنى، وكل منطقة فيها لون موسيقي وإيقاع وصوت بيشبه أهله.
3: من أغاني الساحل والجبل لمواويل الفرات والجزيرة، وصولا للقدود الحلبية والأغاني المرتبطة بذاكرة المدن والريف، كل لون موسيقي بيحمل جزء من حكاية هذا المكان.
2: وهالتنوع رح يجتمع بحفل واحد بعنوان بلدي من خلال 14 أغنية بتمثل محافظات سوريا المختلفة، وتاخد الجمهور برحلة من تراث لتراث ومن ذاكرة للتانية.
3: ولكن كيف ممكن نجمع كل هالألوان ضمن عرض واحد من دون ما يفقد كل لون خصوصيته؟ كيف بنقدم الأغنية الفلكلورية بروح معاصرة مع المحافظة على هويتها الأصيلة؟
2: لنتعرف أكثر على فكرة الحفل وتحضيراته رح نرحب بالمايسترو حسين الدوري. سعد صباحك وأهلا وسهلا فيك.
4: سعد صباحك،
3: أهلا وسهلا فيك.
2: يعني حلو هذا الحفل، الشيء المتضمن فيه حسب ما ذكرنا هلأ أنه 14 أغنية خاصة ب 14 محافظة بسوريا، هذا التنوع الكبير وفكرة حفل بلدي، كيف هيك خطرت لكم وكيف حضرتوا له؟
4: هلأ بصراحة نحن صرنا فترة منيحة عم نجهز هذا العرض، أكثر من 5 شهور تقريبا. نحن سابقا كنا نعمل عروض بمحافظة دمشق بالمراكز الثقافية بالمراكز الفنية، فكنا دائما مثلا كل ما نعمل أمسية كان في لازم يمرق معنا شيء له علاقة بالتراث.
2: تمام.
4: فهذا الشيء تجمع بعد فترة صغيرة، صار في تحس أنه صار عندك ألبوم كامل أو مخزون كامل للثقافة التراثية الموجودة في سوريا. فقررنا أنه نعمل شيء تقريبا من 4-5 شهور، قررنا أنه نجهز العرض يحكي عن كل ثقافات وكل المكونات وكل الألوان الموجودة ضمن الجغرافيا السورية. فهو مو بس حيكون في محافظات، بكرة حنسمع شيء شركسي على الأكورديون، رح نسمع شيء له علاقة بالثقافة الكردية على آلة الطنبور أو البزق، حنسمع ألوان تانية يعني هي غير إنه هي موجودة محافظات، لا لا لا لا لثقافات لألوان مسجد هذا المكون الجميل أو هذا الشعب الظريف اللي يعمل سوريا الوحدة.
3: يعني هو ما هو مجرد رحلة موسيقية رح نسمع بكرة، هو في رسالة أبعد من هيك.
4: طبعا
3: يعني هل رح يكون مثلا شيء توثيقي نظرا لأنه إحنا بنفتقد كتير لهذا الموضوع؟
4: هلا بصراحة إحنا ما يعني في أشياء ممكن نقدر نوثقها، في أشياء للأسف ما فيك تجي أنت تقول إنه هي لها مرجعية تاريخية ثابتة. وبصراحة نحن يعني أنا ما بسترجي ألعب بهذا الشيء، لأنه هي ثقافة شعوب. وأنت اليوم لما عم تطلع على عم تحكي على قطعة معينة أو على كلام معين أو على لحن معين إنه هو ينتمي إلى كذا وبدك توثقه، بدك تحمل مسؤولية كتير كبيرة. هذا الشيء ما إنه يعني إنه لعبة صغيرة، إنه والله أنا قلت إنه هذا كذا. بالنهاية في مراجع تاريخية أكبر منا، وفي ألحان لحد هي اللحظة كانت سابقا موجودة بذاكرة أجدادنا، كتب عليها كلام، رجع هذا الكلام تغير، رجع هذا الكلمات، يضل هذا اللحن ثابت بذاكرة الشعوب بذاكرة المحافظات. اليوم حتى المقامات الموسيقية بتلاقيها بين المحافظات أو بين ألوان شعبنا السوري تختلف، مثلا البيات الدمشقي يختلف عن بيات الجزيرة، نفس المقام نفس الاسم، بس بتلاقي هون في كوميات بسيطة عم تختلف بين هاي المحافظة وهي المحافظة. حتى الموسيقى البيزنطية تختلف، حتى الموسيقى مثلا الجزيرة بيقولوها بشكل معين، أهل الساحل بيقولوها بشكل معين، هذا مخزون ثقافي كتير مهم.
2: أكيد.
4: بالمجتمع الغربي لغوا هذا الشيء، وحدوا الكومات بين المسافات بين العلامات الموسيقية، سوا هيرتز وإلى آخره. عندنا نحن لحد هاي اللحظة محافظين على هاي الألوان وقدرنا نسميها مسميات مثلا مثل عشيران مثل حسيني مثل وإلى آخره. هاي المقامات هي اللي كان عليها ثقافة شعبنا السوري.
2: تمام، يعني فينا نقول انه المعايير اللي اخترتوا على اساسها الاغنيات اللي بتمثل كل محافظه الشيء اللي ذكرته حضرتك.
4: تماما هلا. تماما نحن هلا حتسمعوا بكره كمان بانوراما سوريه، حتسمعوا وصله تراثيه، حنسمع وصله قدود حلبيه، حتى هدول الاشياء مزجناهم نحن مع بعض. يعني دائما لحتى نوصل المسج انه نحن كبقعه جغرافيه اللي هي سوريا بكل ثقافاتها، هن بيمثلوا اخر شيء شعب واحد، بيمثلوا ثقافه واحده بغض النظر عن اي اختلاف او اي فكره لاي مكون موجود بهذه البلد. بالنهايه هن يلتقوا ببقعه جغرافيه، بوطن واحد، بحياه مشتركه وبمصير واحد، هو الاهم. يعني
3: هو صحيح هذا الكلام، ولكن مثل ما ذكرت انه في تنوع يعني بالالحان الموسيقيه، كيف رح تعملوا هذا الدمج والانسيابيه بين كل هاي الموسيقى؟
4: هو هي بصراحه بدها تكون العاب موسيقيه، بدها تكون دائما مثلا احنا عندنا تفصيل للانتقال بين المقامات الموسيقيه، مثلا هذا المقام بتحس انه بين البيات والرصد في سهوله بالانتقال بين الرصد مثلا،
3: فهون بتوزعوا انتم
4: تماما بين هاي الالعاب الموسيقى. ونفس الشيء الكلام، ونفس الشيء طريقه الايقاع، يعني حتى مثلا بده يكون في عندك ايقاع يقدر يمشي هذا الرتم مع هذا الرتم، نفس الشيء الكلام، لازم يكون هذا الكلام بيؤدي نفس الفكره او نفس المضمون اللي انت بدك تروح فيه للقطعه الثانيه. بس نحن ما عم نلاقي صعوبه بهذا الشيء، لانه هلا بكره حتشوفوا وتسمعوا، يعني الناس في قطعه اشتغل معنا الاستاذ شادي سروي، بوجه له تحيه بكره، حتى حتكونوا معي اكثر من شخص يعني كضيوف كرمال اللي يقودوا هذا العمل. يعني انا بحب بصراحه التشاركيه بشكل كثير كبير، يعني حتى لما بدي اصعد على المسرح بحب يكون معي اصدقاء، بحب يطلعوا هن يساهموا هن كذا. فبكره الاستاذ شادي سروي حيشتغل معنا قطعه سريانيه. القطع السريانية لما غناهن الفالكورال، هو ما بيعرف المجموعة الشباب اللي معي، مجموعة الكورال اللي موجود اللي عم نتدرب سوا اللي هي عطر الغناء الجماعي، فعم يدندن هو وياهم من أول تقريبا بروفا كانت خالصة، لأنه دليل
3: حفظوها
4: فورا، دليل أنه هي الموسيقى وهي اللغة موجوده باللاوعي تبعهم. فانا عم اقول له انتم سريان، انتم ما كنتم سوريين، ما بنضل اقول له حبيبي نحن السريان شو، ما هن سوريين
2: تماما.
4: فنحن بنلاقي ثقافه اجدادنا موجوده حتى بالجينات والدم والفكر باللاوعي موجوده عند اي مواطن سوري من اي مكون. صح. من اي ملون.
2: حلو كثير. يعني هلا التحضيرات قائمه ان شاء الله للحفل، وهلا شو ممكن نوعد الجمهور، شو رح يشوف بس يحضر هي هذا الحفل؟
4: حيشوفوا هيك ساعتين من الجمال والمتعه لكل ألوان مكونات الشعب السوري، حيشوفوا قديش هي البلد بيلبق للفرح، حيشوفوا قديش نحن شعب حضاري ومتمسك بأرضه ومتمسك بثقافته، وقديش نحن منقدر نبني سوريا صح، نبني سوريا الحلوة اللي منقدر منصدرها لكل العالم، مثل ما صدروا يعني من فترة كان في هيك مثل ما بيقولوا احتفالية جميلة اللي اجت فيها السيدة أصالة، مثل ما هدول الموسيقيين وهدول المبدعين صدروا هاي الصورة الحلوة لكل العالم
2: العربي. صح.
4: نحن قادرين نعمل شيء صح بهي البلد بإذن الله. بكرة حيشوفوا هذا الشيء ويشوفوا نتاج عمل هيك لأكثر من 150 شخص إن شاء الله.
2: إن شاء الله. يعني هلأ بما أنه نحن محافظات مختلفة، حابين نسألك أنا وإيهام، هلأ أنا من حمص، شو ممكن اسمع شيء هيك بالتراث الحمصي؟
4: هلا بكره ان شاء الله حنعمل شيء في بالوصل التراثيه او الوصل السوريه، حنسمع شيء له علاقه بعرب شرقيه، حنسمع شيء بالضيعه اللي هي على فكره، يعني هلا انت مثلا انتبهي على ثقافه ضيع حمص. ما بتختلف عن ثقافه ضيع حما او ضيع ادلب مثلا، بتلاقيهم هن بنا حتى اللكنه، حتى طريقه
2: في لكنه مشتركه، لكنه
4: معينه بضيعه معينه مثلا من ادلب، وضيعه معينه من حما، بنفس اللكنه تبع ضيعه معينه من حمص.
2: من حمص تمام.
4: ان شاء الله حتسمعوا شغلات حلوه في
3: ولاديه،
4: يعني ما فيك تقول انه يعني ثقافه الزهوجه، الزهوجه اللاتانيه، الزهوجه اللي ما عاد تطلع عربية الفصحى بالنسبه لنا صارت سيئه، يعني حتسمع الزغلوطه اللاتانيه، حتسمعوا العرس اللاتاني ان شاء الله هيك على اصول كلام معين، وكيف هي الاهزوجه شلون
3: الاهزوجه
4: كانت تتغنى من ستي وستك واو الاخرين،
2: حتى الزغلوطه يعني مختلفه من مكان للثاني.
3: اكيد. والشوام شو بدنا نسمعه؟
4: يعني حنسمع يا شجره الليمون، حنسمع على الصالحيه، حنسمع كثير اشياء لها علاقه
3: الحلبيه. بس قدود ولا رح
4: هو في وسط قدود كامله لاهل حلب، من فوق النخل للبلبل ناغا، يعني لحالي حالي حال، كثير تفاصيل ان شاء الله حتكون.
3: كل التوفيق لكم. شكرا لك مايسترو حسين. شكرا. كل التوفيق بكره،
4: بتمنى بكره تجوا تحضرونا هيك، رساله لكل شيء عم يشوفنا اليوم بكرة نعطيكم الساعة 8 بدار الأوبرا لنعمل أمسية هيك إن شاء الله بتليق بهالبلد.
3: التيكتات كيف؟
4: موجودة بدار الأوبرا بشباك المبيع نفسه يعني. إن شاء الله
2: إن شاء الله نتمنى لكم كل التوفيق والنجاح.
4: شكرا لكم.
2: مشاهدينا هلا رح نطلع فاصل ونرجع لفقرة التغذية، خليكم معنا.
1: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات.
5: شو النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
1: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
6: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
5: أنا معترض على فكرتين.
1: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا. القناة الثانية.
7: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
0: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
3: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: مشاهدينا، موضوع التغذية ما هو دائما حرمان، على قد ما هو اختيار صحيح مدروس للمكونات والانتباه للكميات وتوقيت تناول حلو ضمن الخطة الغذائية للشخص.
2: صحيح يا إيهام، وحتى العبارات اللي منشوفها على المنتجات مثل بدون سكر أو حلوة صحية مو معناها تلقائيا أنه الشخص بيقدر يأكل منها بأي كمية.
1: صحيح، لهيك اليوم رح نحضر وصفة حلو باستخدام اللبن اليوناني والشوفان والمكسرات والفريز، بس ما في نعناع، ونعرف وظيفة كل مكون وحجم الحصة المناسب وشو لازم ننتبه له قبل ما نقول انه هالوصفة مناسبة لمريض السكر.
2: وكل هالتفاصيل اكيد رح نعرفها مع اختصاصيات التغذية العلاجية هلا دمشقي. سعد صباحك هلا.
1: صباح الخير.
2: اهلا وسهلا فيك.
3: اهلا فيك.
2: يعني مثل ما عم بيقول ايهم ما في اليوم فريز في
1: نعناع.
3: في نعناع.
2: فحيصير في خربطة شوي بالمكونات. بداية يعني كثير بنسمعها خاصة عند مرضى السكري انه ممنوع تاكلوا حلو.
3: صحيح.
2: فهل لازم مريض السكري عن جد يحرم حاله من الحلو بشكل نهائي؟
3: هو ما مضطر يحرم حاله من الحلو بشكل نهائي قد ما هو بده ينتبه على نوعية الحلو، على كمية الحلو، الحصة من الحلويات اللي عم ياخذها، كمية السكر وكمية الكربوهيدرات اللي موجودة ضمن هي الوصفة أو ضمن الحلو اللي عم ياخذها ونوعيتها وقديه عم ياخذ منه وتوقيتها بقلب النهار. يعني في كتير عوامل بده ينتبه عليها غير أنه هو بس يحرم حاله من الحلو أو ياخذ حلويات بشكل عشوائي.
2: تماماً. يعني أكثر شيء ننتبه على الكمية
3: على النوعية وقديش بتحتوي كل نوعية حلو من الكربوهيدرات، مو بس السكريات بحد ذاته.
1: طيب خلينا نحكي على هاي النقطة مهمة، يعني شو الفرق بين أنه مكتوب بدون سكر مضاف أو خالي من السكر أو منخفض الكربوهيدرات؟
3: هي الجمل كتير بتضيع العالم وكتير منلاقيها شائعة على المنتجات عادة عشان تجذب الواحد لحتى ياخذ منه، لحتى نحن نعرف نميز بيناتها ونعرفها إذا صحية أو لا لازم نعرف شو بتعني. يعني مثلا حلوة صحية هي من مكونات صحية،
2: تمام.
3: قد يكون فيها عسل، قد يكون فيها دبس، تمر، هي مكونات صحية،
2: تمام.
3: بس هل بالضرورة تكون مناسبة لمرضى السكري؟ مو ضروري. تمام. بدون سكر مضاف يعني خلال عملية التصنيع ما نضاف سكر. لنأخذ مثال مثلا عصير برتقال،
2: تمام.
3: ما نضاف له سكر، بس هو بطبيعة الأحوال المكون الأساسي لهالعصير هو السكريات. تمام. فهو بس ما نضاف سكر خلال عملية التصنيع، بس هذا لا يعني أنه هو كمان مناسب أو هو ما فيه سكر.
2: تماما.
3: تمام. خالي من السكر هي بتختلف بقى فيها حسب الشركات. أغلب الأوقات قد يكون فيها كربوهيدرات، بس نحن بيهمنا انه ما يكون فيها اكثر من 0.5 جرام من السكر لكل 100 جرام للمنتج.
2: تمام.
3: تمام. بس ممكن يكون فيها كربوهيدرات، ممكن يكون فيها سكريات الوصفه بحد ذاتها.
2: تمام. يعني اليوم هلا بدنا نحضر وصفه مناسبه لمرضى السكري ولا اي شخص كمان فيه
3: يعني اي شخص فيها
2: حلوه طبيعيه،
3: بس هي مناسبه اكثر شيء لمرضى السكري بما انه هلا رح
2: موضوع حساس اكثر بالنسبه
3: له 100% اكثر حساس بالنسبه له، وبنفس الوقت رح اشرح لك 100% ليش اخترنا كل مكون من هاي المكونات.
2: حلو.
3: تمام. هلا اول شيء نحن عم نحضر الحلوى لمريض السكري بدنا ننتبه على عده عوامل.
2: تمام.
3: اولا ما يكون فيها سكريات كثير عاليه وحتى لو كنا عم نختار سكريات طبيعيه ما تكون بنسبه عاليه.
2: تمام.
1: حتى حاسس انه مصدر واحد للسكريات
3: 100% ما نكثر، ما نقول مثلا العسل ما بيأثر
1: فندلق هالعسل ويلا
3: ندلق هالعسل، لا بدنا ننتبه حتى للكميه. هلا حبلش بمعلقتين من الشوفان.
2: تمام
3: تمام. الشوفان فيه كربوهيدرات معقده وفيه الياف. تمام. هذا

الدهون اللي موجودة بالجوز وباللوز رح تقلل من نسبة ارتفاع السكر بالدم. مع العلم انه نحن حطينا شوفان اللي هو كربوهيدرات معقدة اللي ما بيعطي رفعة سريعة بسكر الدم. تمام؟ هلأ رح نضيفهم على

0: فستق، شوفان ومكسرات،
1: لوز عفوا
2: وجوز.
0: تمام؟ لا حسب الكاسة اللي عنا، حسب كمان الشخص بده ينتبه.
3: هذا شكل القاعدة تبعنا.
0: شكل القاعدة تبعنا. هلا نحن حتحزروا شوي تانية شو اللي عم نحاول نوصل له كحلوة بديلة عن حلوة مشهورة. صحيح.
3: والله.
0: ففينا هاي المكونات نحن أوقات ممكن نسمكها بشوية مي نعملها مثل العجينة ونكون محطوطة من فوق. تمام؟ حنضيف فوقه اللبن اليوناني كطبقة. اللبن اليوناني بيحتوي على بروتين، فكمان كمصدر جيد لحتى نضيفه على الحلويات، زائد هو فيه طعمة حلاوة. تمام؟ فهيك رح يكون في عنا الطبقة الوسطانية.
2: تمام.
0: من هالمكون. تمام؟ هون صرنا ألياف معقدة، كربوهيدرات، دهون صحية وبروتين. تمام؟ آخر مكون هو مربى الفريز الصحي.
3: هذا مربى.
2: طلع مربى.
0: تمام. هلا كنا عم نحكي على قصة الصحي وبدون سكر مضاف وهالقصص. الفريز بطبيعته كمكون هو ما فيه سكريات. تمام. فهو من الفواكه اللي فيه يضيفها الشخص او المريض السكري يتناوله.
2: تمام.
0: هلا لما نكون نحن عاملينه بالبيت بالفريز، اضافة يعني معقدين الفريز مع معلقة من الستيفيا او المحلي الصناعي.
2: تمام.
0: هذا الشيء بيعمل لنا مربى صحي من الفريز، قليل بالسكريات، وفيه مريض السكري انه هو يدخله ضمن نظامه الغذائي.
3: والله
0: هي
3: غريبة يعني انه مربى صحي. اختراع يا كوتش.
2: تمام. حنضيف مقدار ملعقة كمان.
0: حنضيف مقدار معلقة. تمام. حنوزعها.
2: هي على الوش.
0: هي على الوش.
2: هلا النعناع شو بدنا نعمل فيه؟
3: تزيين.
0: ايوه، النعناع على الزينة. كان بدنا فريز ونعناع، ممكن نضيف فريز ونعناع على الزينة. تمام.
3: ممكن هيك جوزة فوقها زينا.
0: احط جوزة. نستعمل حبتين نعناع على الزينة.
2: يا عين.
0: وهي حبة جوز. هاي صار عنا حلو صحي.
2: يا سلام.
0: ممكن يتناوله مريض السكري.
3: ظريف والله. فكرة يعني.
2: يعني مكونات مثل ما ذكرنا 4-5 مكونات قادرين نعمل حلى صحي
0: 100%.
2: بيقدروا اكيد مرضى السكري يتناولوا، حتى اي شخص كمان قادر يتناوله اذا ما بحب يدخل
0: السكريات حتى ضمن النظام الغذائي. اذا كنا نحن عم نعمل حميه، عم نحسب السعرات الحراريه تبعنا، حابين نخسر من الوزن، كمان هو من الحلويات اللي فينا نكون نحن عم نتناولها.
2: تمام.
0: او عم نزيدها خلال النهار.
2: حلو.
0: بس في شغله بدي نوه عليها، انه نحن بدنا ننتبه كمان انه هذا الكميه من الكربوهيدرات اللي هي موجوده ضمن خطة العلاج اللي هو الشخص عم يتبعه.
2: تمام.
0: لأنه نحن مريض السكري هو عم ينتبه، طبعا حسب النوع، بس هو عم ينتبه لكمية الكربوهيدرات اللي عم ياخدها بقلب النهار.
2: تمام.
0: فهو صح قليلة بالسكريات، صح ما بترفع مستوى السكري بشكل عالي، بس بدنا نكون كمان منتبهين ضمن يومنا، ضمن روتيننا، وضمن خطتنا العلاجية.
2: حلو كتير. شكرا كتير. هلا
3: خلصنا ما؟ لا والله كنت بدي اسالك بس سريعا عن الفاكهه. اي فاكهه بيقدر ياكلها مريض السكري؟
0: مو اي فاكهه بيقدر ياكلها. الفواكه بطبيعتها بتحتوي على سكريات. الاقل منها هي الفريز.
2: تمام.
0: التوت بشكل عام. الكيوي، الجريفون، التفاح، الانجاص، هي من اكثر الفواكه اللي ممكن يستعملها او يتناولها مريض السكري. بس كمان لازم ينتبه على الكميه وعلى التوقيت. حتى الحلويات يفضل انه يكون عم يتناولها ضمن وجبه او بعد وجبه مباشره، مشان تكون مخلوطه بالعناصر الغذائية، ما تعمل رفعة سريعة لسكر الدم.
2: تمام. شكرا كثير هلا،
0: نورتينا لك.
3: شكرا موصول لمشاهدينا. خلصت فقراتنا اليوم، نشوفكم بكرة بنفس الوقت. مع السلامة.
2: باي باي.

0: بيت أهلي أرض ما في شيء نهائيا، فأول ما أجا يبدو كم برميل هبط كليا، وحتى الأحجار نهبت.
1: كان أحد مدرسيك شخصية ستكون يعني إحدى الشخصيات الرهيبة في تاريخ سوريا مستقبلا، وهو فايز النوري رئيس محكمة أمن الدولة. نحن لما نتكلم عن مدنية دير الزور لا نستطيع القول أنه هي تخلصت من العشائرية تماما.
0: تسقط العشائرية العمياء، نحن أصبحنا في الأحزاب والأحزاب تنضبط ضمن عقد اجتماعي. العشائرية لا تؤمن بالمواطنة المتساوية، ظلم للقانون طبعا، ظلم للقانون، ظلم للعدالة، ظلم للعدالة الانتقالية بهذا الشكل يعني، لأنه نحن بحاجة إلى عقد اجتماعي جديد يؤمن لحمة كل الناس ويحقق هذه المساواة، يحقق مواطنة لكل المواطنين، مواطنة حقيقية. أنا كل تدخل للدولة في سبيل حماية العمال والفلاحين بشوفه كلام غير صحيح.
1: طيب، حقوق الفلاحين التي قيل ونسمع ونقرأ أنها استردت عبر هذه السياسات وتطوير الريف وإلى آخره، كل هذا لا تؤمن به؟
0: اسأل الفلاحين يا أخي، اسأل الفلاحين هل تحسنت حياتهم؟
2: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
3: قد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات. نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
4: أن يكون في مفاوضة.
3: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا. القناة الثانية.

نبيل المالح مخرج وكاتب سوري، ولد بدمشق في 28 من أيلول عام 1936. سافر إلى تشيكوسلوفاكيا لدراسة الفيزياء النووية، فاكتشف شغفه بالسينما من خلال مشاركته ككومبارس في فيلم تشيكي. درس السينما في براغ وحاز على ماجستير في الإخراج السينمائي والتلفزيوني. عاد إلى سوريا وأنجز أول أفلامه الوثائقية بعنوان حلب عام 1965. شارك كاتبا ومخرجا في نحو 150 فيلما ومسلسلا في تجربة امتدت لنصف قرن. أسهم بفاعلية في دعم السينما الفلسطينية، فشارك في إخراج ثلاثية رجال تحت الشمس عام 1970، ونابال وهو أشهر أفلامه الوثائقية. قدم فيلمه الشهير الفهد عن رواية لحيدر حيدر عام 1972، وكان سمة مميزة لتجربته وتجربة السينما السورية. من أشهر أعماله الطويلة بعد الفهد بقايا صور عام 1973، والسيد التقدمي عام 1974، والكومبارس عام 1993. من أبرز أعماله الوثائقية حلب وإكليل الشوك والعتمة المضيئة وعشام عشام. قدم في التلفزيون مسلسل حكاية وصور، قصة وسيناريو وحوار عام 2005. درس الإخراج والسيناريو في جامعة السينما في لوس أنجلوس وجامعة السينما في أوستن. لقب بشيخ السينما السورية ونال أكثر من 60 جائزة عربية وعالمية. عاش سنوات من حياته في أوروبا، ومنعت بعض أفلامه في سوريا بسبب مواقفه. توفي في دبي في شباط عام 2016 بعيدا عن مهوى فؤاده دمشق، وكان من أشد المناصرين للثورة السورية.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية الأولى من جولتنا لهذا اليوم، والبداية بالعناوين. الرئيس أحمد الشرع يقول إن السلام مع إسرائيل مرهون بضمان حقوق سوريا وإنهاء الاحتلال على أراضيها. مقتل 5 أشخاص باشتباكات بين عائلتين في بلدة دير حافر شرقية حلب. الهيئة العامة للطيران تعلن بدء إعادة تأهيل مطار المزة بدمشق تمهيداً لتحويله إلى مطار مدني. وأخيراً لبنان يعتمد معايير جديدة لدخول السوريين إلى أراضيه عبر المعابر البرية والجوية.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أكد الرئيس أحمد الشرع أن دمشق تعمل على سلام دائم في المنطقة بين سوريا وإسرائيل، شرط أن تكون الحقوق السورية مصونة لا أن تكون الأراضي السورية محتلة. وأشار الرئيس الشرع خلال جلسة حوارية نظمها المجلس الأطلسي في نيويورك إلى أن صياغة الدستور السوري ستستكمل قبل انتهاء مهلة السنوات الخمس للمرحلة الانتقالية، موضحا أن العمل على تحسين القوانين والتشريعات سيكون من خلال مجلس الشعب. وقال الرئيس الشرع إن بناء الأمن في سوريا يتم على مستويات، من بينها تفكيك الفصائل المسلحة وانضواؤها تحت مظلة الدولة، مؤكدا أن ترسيخ الاستقرار يتطلب تعزيز مؤسسات الدولة وتوحيد السلاح في يدها. وشدد الرئيس الشرع على حق الأكراد في سوريا بالاعتراف بحقوقهم الثقافية واللغوية. وقال رئيس الشرع إن ما جرى في 7 من تشرين الأول أكتوبر لا يجب أن يحدد سياسات إسرائيل في سوريا، مضيفا أن من يريد الأمن عليه احترام أمن الآخرين.
1: ما جرى في 7 أكتوبر أن يحدد سياسات إسرائيل مع سوريا، أعتقد هذا مسار خاطئ 100%، لأن المبالغة في المخاوف أيضا تأتي بالمخاطر بعض الأحيان. إن أردت أن تحافظ عن أمنك عليك أن تحترم أمن الآخرين في الدرجة الأولى. فجربت قديما سياسة أن تكون دولة تحاول أن تثير النزاعات في محيطها حتى تبقى آمنة، ولكن هذا أدى بمخاطر كارثية وكبيرة جدا على الدولة نفسها التي تثير هذه المشاكل. السياسة الأفضل أن تكون الدول مستقرة آمنة، اقتصاد ناجح، الناس لديهم دخل جيد، هناك علاقات محترمة ضمن القوانين الدولية والأعراف الدولية. فأعتقد أن هذا مسار سليم وصحيح لاتخاذه. في تصوري أن السياسات الإسرائيلية في هذا الوقت لا تأتي بالأمان للمواطن الإسرائيلي، لأنها تثير النزاعات والحروب وتبقي دائما المجتمع الإسرائيلي في دائرة الخطر وتوقع أن يحصل هناك بعض المشاكل وبعض القصف هنا وبعض القصف هنا. ينبغي أن تكون المنطقة آمنة.
0: وأكد الرئيس الشرع أن الجولان أرض سورية لا يحق لأحد التنازل عنها للآخرين.
1: لا يملكها، فهي لها أناس وأرض بغض النظر عن هذا المزاح، لكن الجولان لها أناس، هي لأناس، يعني لا يحق لأحد، لا لرئيس سوري ولا لرئيس أمريكي ولا لأي أحد أن يتنازل عنها للآخرين.
0: وفيما يتعلق بالوجود العسكري الأجنبي على الأراضي السورية، قال الرئيس أحمد الشرع إنه يجب أن يكون أي وجود له توصيف قانوني يوافق عليه مجلس الشعب وصيغة قانونية تحفظ حقوق الدولة السورية. وفي المنظور القريب سوريا ليست بحاجة إلى قواعد عسكرية أجنبية. وأضاف الرئيس الشرع أن الحوار مع روسيا وصل إلى نتيجة تفضي بتقليص عدد القواعد إلى قاعدتين، مع الاتفاق على تحويل إلى قواعد تدريب للجيش السوري. وأضاف أن القوات التركية دخلت إلى سوريا ضمن ظروف معينة تتعلق بأمن الحدود التركية، وكانت المنطقة مشتعلة بالصراعات والحروب، مشيرا إلى أن تقليص عدد القواعد الموجودة في شمال غربي سوريا مع الاستمرار في مناقشة التوصيف القانوني لوجود أنقرة في سوريا. هذا وشارك الرئيس أحمد الشرع باجتماع متعدد الأطراف عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك. وشارك بالاجتماع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي ورئيس التركي رجب طيب أردوغان والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وأمير قطر الشيخ تميم بن حماد آل ثاني ورئيس الوزراء المصري مصطفى كمال مدبولي، إضافة إلى قادة دول مجلس التعاون الخليجي الذي يضم الإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين والكويت وسلطنة عمان. كما التقى الرئيس أحمد الشرع المبعوث الرئاسي الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا والعراق توم براك بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك في إطار اللقاءات الدبلوماسية التي تشهدها اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. هذا وبحث الرئيس الشرع مع رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي سبل تطوير العلاقات بين البلدين على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وبحسب رئاسة الجمهورية فقد تناول الجانبان الرؤى حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وبحث آليات تعزيز التنسيق السياسي والأمني المتبادل، إضافة إلى خطوات توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وعلى هامش مناقشات اليوم الأول للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، التقى الرئيس أحمد الشرع بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. وذكرت رئاسة الجمهورية أن اللقاء بحث العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها، كما ناقش مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية إلى جانب تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

0: مشاهدينا، للمزيد حول هذا الموضوع انضم إلينا من واشنطن مراسل تلفزيون سوريا شعبان عبود. مرحبا بك من جديد شعبان. دعنا نبدأ بأجندة اليوم. ما هي الأجندة المتوقعة للوفد السوري اليوم في نيويورك؟
1: بالنور، يعني الأجندة اليوم هناك كلمة مرتقبة للرئيس أحمد الشرع، كلمة مبكرة حقيقة حسب ما علمنا، فإن ربما تكون الكلمة الأولى في جلسات اليوم حوالي 9 صباحا، ربما تكون هي الكلمة الأولى يعقبها كلمة للرئيس الإيراني. من المتوقع أن تركز يعني كلمة الرئيس، أو يعني يكون مضمون الرئيس كلمة الرئيس الشرع لا يختلف كثيرا عما أتى به خلال لقائه مع بيت ماكورك في المجلس الأطلسي، وخاصة فيما يخص موضوع العلاقة مع إسرائيل وموضوع التوغلات الإسرائيلية وموضوع هضبة الجولان، إلى إضافة إلى مواضيع أخرى ربما لها علاقة بالمسار السياسي الداخلي. هذه هي ربما تكون أبرز عناوين كلمة الرئيس الشرع. لكن ما أتى به الرئيس الشرع خلال الحوار مع ماكورك في المجلس الأطلسي لا زال يحظى يعني باهتمام، وخاصة موضوع تركيزه على موضوع هضبة الجولان السورية المحتلة للمرة الأولى. نور، الرئيس يتحدث بمثل هذا الوضوح، يؤكد أن هضبة الجولان محتلة وهي لا يحق لأي شخص، سواء كان رئيس أمريكي أو غير أمريكي أو حتى الرئيس السوري، يعني أن يقرر مصيرها، إنما هذه الأراضي هي ملك للشعب السوري وهو من يقرر هذا المصير. طبعا هذه ربما يبدو هذا الموقف للبعض طبيعيا ويعني متوقعا، لكن كان لافتا يعني لأنه يعني كان هناك بصراحة نور العام الماضي خلال زيارة الرئيس الشرع ولقائه مع الرئيس ترامب، كان هناك نوع من الانتقادات للرئيس الشرع لأنه لم يتحدث، لم يرد على ما قاله الرئيس ترامب حينما يعني تفاخر وقال أنه اعترف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان. اليوم يأتي الرئيس الشرع ليفند تلك الانتقادات ويثبت أن الموضوع هضبة الجولان والموقف السوري وموقفه شخصيا كرئيس للدولة السورية لم يكن الصمت، إنما تحدث مع الرئيس ترامب حتى لو بصيغة الدعابة عن أن هضبة الجولان هي أرض سورية ولا يحق لرئيس أمريكي أو غيره أن يمنحها للإسرائيليين. من ناحية ثانية أيضا ميز بين موضوع السلام الدائم مع إسرائيل وبين المفاوضات الحالية أو المفاوضات التي غالبا ما كانت تصل إلى يحصل فيها تقدم نحو 90%، ولسبب ما تتراجع إسرائيل. قال أن هذه المفاوضات التي تؤدي إلى اتفاق أمني تنسحب بموجبه إسرائيل إلى خط فض الاشتباك أو إلى ما قبل سقوط النظام، يعني هو الأساس، يعني بدون ذلك لا يمكن التحدث عن سلام دائم مع إسرائيل. طبعا ميز الرئيس يعني رمى الكرة في الملعب الإسرائيلي حينما قال أن علاقة سوريا مع الجميع جيدة، مع الولايات المتحدة جيدة، مع الدول الأوروبية كانت جيدة، مع الدول الخليجية، مع الدول الجوار الإقليمي، إلا مع إسرائيل. هذا يعني أن المشكلة هي بإسرائيل ذاتها. إذن هناك رؤية سورية، يمكن القول رؤية سورية واضحة لموضوع المفاوضات مع إسرائيل، موضوع السلام، موضوع الأراضي المحتلة.
0: وكما تفضلت يعني شعبان، يعني احتلت مساحة كبيرة من الأسئلة، حتى يعني من الأسئلة والأجوبة في المجلس الأطلسي بالأمس. هناك يعني بعض الملاحظات شعبان، ويعني أود منك تفنيدها أو التوسع فيها. تتحدث عن أنه المساحة التي تخصص اليوم للحديث عن سوريا داخليا هي مساحة قليلة، يعني يبدو أنه ليس هناك اهتمام أمريكي حتى من النخب الأمريكية وأعضاء الكونغرس حول عملية الانتقال في سوريا، ولا حتى من قبل الوفد السوري للحديث عنه وتوضيحه. إلى أي مدى تعتقد أنه يعني مجمل التصريحات بالأمس حتى في اللقاء مع الجالية يمكن أن توحي بهذا الشيء؟
1: بصراحة يعني يجب أن نأخذ بعين الاعتبار نور أنه اختلفت الاهتمامات الأمريكية أو النخب الأمريكية فيما يخص موضوع الحالة في سوريا، الأوضاع في سوريا. اليوم يعني العلاقة يعني السورية الأمريكية أو الوضع في سوريا يمضي باتجاه مزيد من الاستقرار، أصبحت ملامح العلاقة السورية الأمريكية واضحة. قبل ذلك كان هناك اهتمام كبير، كان هناك قلق، كان هناك شكوك. اليوم الصورة اختلفت، لماذا؟ لأنه تعمق الحوار السوري الأمريكي، والرؤية الأمريكية للحكومة الجديدة لمستقبل علاقتها مع سوريا تبلورت أكثر، هناك دعم واحتضان أمريكي لهذه التجربة. بنفس الوقت هناك بصراحة لنكون واضحين، هناك انشغالات أمريكية يعني طرأت على وسائل الإعلام الأمريكية، على النخب الأمريكية، لها علاقة بتطورات الحرب في المنطقة والحرب مع إيران. كل ذلك يعني جعل الأنظار تتجه باتجاه ظروف أخرى، إلى أن يكون هناك اهتمامات أخرى. لكن بنفس الوقت يعني الموضوع السوري، الاهتمام الأمريكي بسوريا ما زال مستمرا، وإن خف الزخم مقارنة بالعام الماضي، لأن كما ذكرنا الصورة أصبحت أكثر من واضحة بالنسبة للمراقبين هنا في الولايات المتحدة إلى أين تتجه الأمور. على سبيل المثال في العام الماضي كان يعني كان هناك اهتمام ملحوظ بالشرع نفسه، بحضور
0: صح.
1: الشرع نفسه،
0: الصحافة
1: كان
0: كانت
1: هناك
0: واضحة بشكل كبير.
1: نعم، كان هنا العام الماضي كان هو يعني النجم فعالية الأمم المتحدة، وكل الأنظار وجهت إليه. لماذا؟ لأنه كان يعقد مقارنات بين الشرع الرئيس الحالي الذي أسقط نظام بشار الأسد وماضيه في القاعدة. اليوم هذا كله أصبح جزءا من الماضي. خلال التطورات ال24 ساعة الماضية، خلال هذه الزيارة، لاحظنا اهتماما بالوسائل الإعلام الأمريكية، لكن ركز فقط على موضوع المفاوضات مع إسرائيل وماذا يجري بين الجانبين. لم يكن هناك اهتماما كثيرا أمريكيا بالحالة الداخلية ومسار العملية السياسية في سوريا. كما ذكرنا يعني السبب هو مستجدات إقليمية. لوحظ في وسائل الإعلام الأمريكية اهتمام كبير بالموضوع الإيراني، بكلمة الرئيس ترامب حول إيران، بزيارة الرئيس الإيراني، حضور الرئيس الإيراني، كان هناك اهتماما أكبر في هذا الموضوع. هذا إن دل على شيء يدل على أن أولوية النخب
0: لأنه أيضا
1: الأمريكية
0: يعني مرتبط
1: أولوية
0: بقضية
1: ثلاثة.
0: داخلية، يعني الموضوع الإيراني الآن مرتبط
1: بالضبط
0: بقضايا داخلية. بس يعني كان
1: بالضبط
0: من المناسب أيضا أن نفهم أنه اليوم المراقب الأمريكي ما الذي يريد أن يعرفه عن سوريا. أود أن أذهب معك إلى زاوية أخرى شعبان، وهي الزاوية الاقتصادية، لأنه هي أصلا يعني تشغل اهتماما كبيرا من خطاب الحكومة وجميع المسؤولين السوريين، بدءا من رئيس الجمهورية يعني إلى أصغر مسؤول. واليوم كان أيضا الوزير رائد الصالح، وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، كان موجودا أيضا في الوفد وناقش وتحدث عن موضوع سوريا بلا مخيمات. هل تعتقد أن هناك اهتمام أمريكي بالمساهمة بشكل أو بآخر بموضوع إعادة الإعمار، أو حتى اهتمام للجالية الأمريكية لأنه أيضا يعول عليها في موضوع الاستثمار بشكل أو بآخر، يعني خاصة أنه الآن هذه اللقاءات تأتي بعد رفع العقوبات وتصنيف الإرهاب، يعني نحن نتحدث عن أنه دخلت سوريا المرحلة الجديدة.
1: نعم نور، هذه نقطة يعني مهمة، رغم أن العناوين الكبيرة طغت على زيارة الوفد السوري برئاسة الشرع، لكن ما أشرت أنت إليه حول يعني أيضا زيارة وزير الكوارث وإدارة الطوارئ يعني بغاية الأهمية. لماذا؟ لأن لرائد الصالح هذا الوزير له تجربة يعني سابقة وخبرات في التعامل مع منظمات أمريكية ومنظمات غربية، لذلك يعول على هذه التجربة. وهناك بصراحة لنكون صريحين، الوزير رائد الصالح يحظى بسمعة طيبة منذ عمله في رئاسته لمنظمة الخوذ البيضاء، وفي السابق كان يحصل على دعم وتمويل من قبل يعني منظمات أمريكية وحتى من قبل بعض الوكالات المشكلات الفيدرالية الأمريكية. لذلك هذا المشروع الذي يطرحه أو هذه الرؤية لسوريا عام 2027 بدون مخيمات، رب من المتوقع أن تحظى باهتمام المنظمات الأمريكية، وبنفس الوقت ربما تجد آذانا صاغية لدى بعض الوكالات الحكومية الفيدرالية. لماذا؟ لأن أغلب القوانين نور، أغلب القوانين العقوبات التي كانت مفروضة على سوريا وتمنع تقديم مساعدات للدولة السورية قد أصبحت جزءا من الماضي. بمعنى أن الطريق أمام المساعدات الأمريكية وخاصة مساعدات البنتاغون وزارة الحرب الأمريكية أصبحت مفتوحة. في السابق كان قانون وضع سوريا على قائمة الدول الراعية للإرهاب يمنع مثل هذه المساعدات، أي تعاون عسكري كان ممنوع، أي تقديم مساعدات كان ممنوع. أي يعني اليوم لا يوجد أي مانع قانوني من أن تمد المنظمات الأمريكية الحكومة الأمريكية يدها لمساعدة الوزير الصالح في تنفيذ أو تطبيق رؤيته لسوريا بدون مخيمات. والحكومة الأمريكية التي دعمت يعني منظمة الخوذ البيضاء في وقت سابق قبل أن تكون حتى هناك علاقة جيدة رسمية بين الحكومة السورية والحكومة الأمريكية، يعني قدمت دعما ماليا كبيرا لهذه المنظمة. فما بالنا اليوم في ظل احتضان أمريكي للتجربة السورية، في ظل دعم أمريكي، المبعوث توم براك باختصار وصف يعني سوريا والرئيس الشرعي يوم أمس في تصريح مقتضب قال إنها قصة نجاح. قصة نجاح بمعنى يعني هذا إن دل على شيء يدل على اهتمام أمريكي، دعم أمريكي. وكما ذكرنا الوزير الصالح يحظى بسمعة طيبة جدا هنا، وبنفس الوقت لديه الخبرة، وربما يعني يجد آذانا صاغية لدعم رؤيته لسوريا بدون مخيمات في العام 2027. نعم، إليك نور.
0: أشكرك شكرا جزيلا على هذه الإحاطة المطولة، مراسلنا من واشنطن شعبان عبود. قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة إن العدوانية الإسرائيلية امتدت لتطال دول الجوار وتهديد أمن المنطقة ومن بينها سوريا.
2: ولقد امتدت العدوانية الإسرائيلية المصابة بالصلف والغرور لتطاول دول الجوار وأمن المنطقة بأسرها، فإسرائيل تكرر اعتداءاتها السافرة على سوريا وتحتل أراضي إضافية فيها تضاف إلى الجولان المحتل منذ عام 1967، غير آبهة حتى بتقديم مبررات سوى تقديراتها لطبيعة النظام السياسي الذي نشأ فيها بعد التخلص من النظام السابق، وكأنها وصي على دول المنطقة.
0: قال ملك الأردن عبد الله الثاني خلال كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن استمرار إسرائيل في نهجها العدواني جنوبي سوريا يثير تساؤلات بشأن موقف المجتمع الدولي، متسائلا عما إذا كان سيترك إسرائيل تتمادى في ذلك من دون تحرك.
3: فالأطماع التوسعية لهذه الحكومة الإسرائيلية باتت اليوم تهديدا إقليميا، واليوم تمثل سوريا انذارا يختار المجتمع الدولي الا يعيره انتباها. فهناك توغلات متكرره وتوسع جغرافي يتمدد وحقائق جديده يتم فرضها على الارض، منها ما يمس مصادر مياه حيويه. بخطوه محسوبه خطوه تلو الاخرى تختبر اسرائيل الى اي مدى يمكنها ان تستمر، وفي كل مره يشيح المجتمع الدولي بنظره تستنتج إسرائيل أن باستطاعتها التمادي أكثر.
0: بدوره قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إنه بعد 14 عاما بدأت سوريا مرحلة جديدة وتتجه نحو أن تكون دولة تنعم بالسلام بعيدا عن الاستفزازات الخارجية، مؤكدا أن تركيا ستواصل مساعدة السوريين خلال هذه المرحلة.
4: بعد 14 عاما من القمع بدأت سوريا بمسار جديد بدءا بثورة 8 من ديسمبر وبقيادة الرئيس الشرع، نشهد تحرك سوريا نحو هدف محدد، وهي أن تكون دولة تنعم بالسلام بعيدا عن أي استفزازات خارجية، ونحن سنرافق الأشقاء السوريين في هذه الرحلة.
0: إذن مشاهدينا، للتعليق حول كل التصريحات التي أدلى بها الرئيس أحمد الشرع فيما يخص موضوع الجولان والمحادثات مع إسرائيل، ينضم إلينا خالد خليل، صحفي المتخصص بالشأن الإسرائيلي، ضيفي من دمشق. مرحبا بك أستاذ خالد. يعني دعني أبدأ بالعنوان الأبرز الذي كان من تصريحات الرئيس أحمد الشرع، وهو أنه قال أنه 90% تقريبا من التفاهمات كانت تنجز، ومن ثم يتوقف الموضوع عند 10%، حيث يجري الخلاف حولها وتعود إسرائيل بشكل أو بآخر إلى عرقلة الموضوع. هل نعرف ما هي هذه 10% التي تبدو حساسة جدا لدرجة أنه الطرفين هناك خلافات بينهما حولها؟
5: تحياتي أنسة نور لك وللسادة المشاهدين. كان الرئيس السوري أحمد الشرع واضحا عندما جدد استعداد دمشق للذهاب إلى تسوية أمنية مع الاحتلال الإسرائيلي. أما بالنسبة للخلافات وأن نسبة 90% من الخلافات تم حلها، هذا الأمر جاء في إعلان من قبل وزارة الخارجية الأمريكية في اجتماع باريس 3 مطلع هذا العام، وتحدثت معظم الصحافة الإسرائيلية بالفعل إلى أن مشاكل الأمنية بين الأبيب تم حلها. وأيضا الشهر الماضي قال وزير الخارجية سعد الشيباني إن الترتيبات الأمنية جاهزة على الورق، ولكن العقبة الأكبر حقيقة تكمن في اليمين المتطرف الذي يعني لا يحمل جدية للذهاب إلى تسوية، هو يحاول استثمار هذا الوقت. أما بالنسبة لسؤالك حول 10%، ظهر من اجتماعات باريس 3 مطلع هذا العام يعني تشدد إسرائيلي في الاحتفاظ في القمة العليا أو القمة الحديثة التي احتلتها إسرائيل من قمة جبل الشيخ، بالإضافة إلى التلال الحمر. في ذلك الاجتماع يعني شهدنا تحول كبير من التصعيد إلى التهدئة، وبتنا نتحدث بدل الشرط الإسرائيلي التعسفي عن منطقة منزوعة السلاح، بات الحديث عن منطقة ذات أبعاد تنموية وعن غرفة تنسيق مشتركة. وإن كان يعني هذه الغرفة المشتركة الثلاثية في عمان بدأت بداياتها من اجتماع باريس 2 في أغسطس العام الماضي، وتم الحديث عنها رسميا في اجتماعات باريس 3. باعتقادي ان يعني العقبات الامنيه ممكن تجاوزها، خاصه في ظل الضغوط الامريكيه وفي ظل انفتاح دمشق لتسويه الخلافات الامنيه مع اسرائيل للالتفات الى بناء البيت الداخلي. ولكن ايضا قال الرئيس الشرع بان اسرائيل انسحبت من المفاوضات تتعلق بالسياسه الداخلي الإسرائيلي بسبب الانتخابات وحالة الاستقطاب الحاد التي يمر بها الشارع الإسرائيلي. اليوم بنيامين نتنياهو يخوض انتخابات مصيرية، وهو يصف هذه المعركة بأنها معركة بين اليمين واليسار. لذلك نرى هذا التخبط، وكما أشرت سالفا يعني في العديد من المقابلات أن إسرائيل بعد 7 أكتوبر دخلت في حالة من التخبط وفقدان التوازن الاستراتيجي، وباتت تعتمد فقط المقاربات العسكرية. وأيضا باعتقادي أن الأمر يرتبط بالسياق الإقليمي، وهنا يعني مربط الفرس. اليوم المنطقة تشهد ولادة جديدة أو ولادة عسيرة، يعني انتهت فيها المعادلات السابقة وحدث انقلاب موازين قوى. اليوم نشهد أحلاف جديدة طرية، يعني منها حلف إخيل بين إسرائيل واليونان، بالإضافة إلى حلف مكة، وبالإضافة إلى المشروع الإيراني الذي يتلقى ضربات. فالمنطقة ذاهبة إلى شكل جديد، وهذا الأمر
0: يعني ربما هذه النقطة خالد يعني اسمح لي أن أخرج من هذه النقطة إلى جزء أيضا مثير للاهتمام في تصريحات الرئيس أحمد الشرع، وهو المتعلق بالسلام. هل تعتقد أنه يعني يمكن أن نتساءل في فترة قريبة عن شكل أو ماهية السلام مع إسرائيل؟ لأنه ربما هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها عن هذا الموضوع.
5: سياسية لدمشق، يعني ليست المرة الأولى. نعم، يعني جرأة سياسية لدمشق، وهذه ليست المرة الأولى التي تتحدث فيها سوريا عن الخلاص أو الانتهاء من الترتيبات الأمنية، وقد نذهب إلى اتفاق أوسع وشامل إلى الأروقة السياسية. وسوريا هي جزء من معادلة السلام الإقليمي الذي تعرض لاضطرابات وهزات كبيرة، خاصة بعد 7 أكتوبر، ورأينا يعني أنه كانت وإسرائيل للانضمام إلى الاتفاقيات الإبراهيمية، واليوم السعودية تقود يعني مظلة من 57 دولة عربية وإسلامية ممثلة بمنظومة التعاون الإسلامي، ولكن بسبب حرب الإبادة الجماعية حدث يعني انهيار لمعادلة السلام الإقليمي، ذهبت على أثره إسرائيل بظل حكومة اليمين المتطرف إلى قلب الطاولة على الجميع. سوريا جزء من المسار العربي ومن المؤسسة العربية. باعتقادي أن يعني اليوم يحاول الطرف السوري إحراج الجانب الإسرائيلي باعتماد المقاربات الدبلوماسية لكي يظهر أيضا فشل وتشنج
0: شكرا.
5: الجانب الإسرائيلي الذي هو فقط يذهب إلى التعنت والمقاربات العسكرية اليوم. وأيضا كان من الملاحظ حقيقة ابتعاد الرئيس السوري عن التصريحات النارية، يعني نشهد خاصة في اجتماعات الجمعية العامة من راقب كلمة الملك الأردني العاهل الأردني الملك عبد الله والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في حين نرى أن سوريا يتحدثون ب يعني لغة فيها نوع من الطمأنة وفتح الأبواب للأبعاد الدبلوماسية، مع التشديد على الحقوق السيادية والوطنية وعدم التنازل عن الجولان.
0: أيضا يعني بانتظار المحتوى الخاص بهذه التفاهمات مع إسرائيل والخاص بالجولان ربما في كلمة الرئيس في الجمعية العامة اليوم. أشكرك شكرا جزيلا. من دمشق الأستاذ خالد خليل الصحفي المتخصص بالشأن الإسرائيلي. اجتمع وزير الخارجية أسعد الشيباني مع نظيريه وزيري الخارجية السعودي فيصل بن فرحان والتركي هاكان فيدان على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وبحسب وزارة الخارجية السعودية فقد استعرض الوزراء خلال الاجتماع أوجه التعاون المشترك بين الدول الثلاث وفرص تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بينهم بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تعزيز النمو والازدهار. شارك وزير المالية محمد يسر برنية في اجتماع بعنوان الاستثمار في تعافي سوريا والذي نظمته دولة قطر ممثلة بصندوق قطر للتنمية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك. وناقش الاجتماع الذي ضم ممثلين عن وزارة الخزانة الأمريكية والمؤسسات المالية الدولية والشركاء التنمويين والوفود الحكومية ضم ملفات الإصلاح المالي والاقتصاد بينها تعزيز إدارة المالية العامة وإصلاح القطاع المصرفي وتنشيط أسواق رأس المال وقطاع التأمين وتعزيز النزاهة المالية وإعادة ربط سوريا بالنظام المالي الدولي.

0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بمقتل 5 أشخاص من جراء اشتباكات اندلعت بين عائلتين في بلدة دير حافر شرقية حلب على خلفية خلاف على قطعة أرض. وأضاف المراسل أن قوى الأمن الداخلي تدخلت لفض الاشتباكات واحتواء التوتر، في حين تعمل الجهات المختصة على متابعة الحادثة واتخاذ الإجراءات اللازمة. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من حلب مراسل تلفزيون سوريا عمار مرجان. مرحبا بك عمار. إذا نتحدث عن ضحايا نتيجة هذا الخلاف العائلي والذي جرت خلاله اشتباكات، كيف بدأ الأمر وكيف تطور حتى وصل إلى تدخل قوات الأمن؟
1: نعم نور، مرحبا بك وبالسادة المشاهدين. الخلاف له جذور قديمة أو منذ وقت طويل على قطعة الأرض. البارحة تطور الاشتباك بالعصي بين العائلتين، ثم مساء حشدت كل عائلة أنصارها وبدأت الاشتباكات بالأسلحة الخفيفة، وما أدى إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين في قرية الأحمدية التابعة لمنطقة دير حافر في هذا الريف الشرقي. ليست الحادثة الأولى على الرغم من أن الأمن أو قوى الأمن الداخلي احتوت الحادثة وقامت بفض الاشتباك والبدء بالتحقيقات للوصول.
0: في أي مرحلة تم التدخل عمار؟ لأنه يعني تتحدث عن 5 قتلى، العدد ليس قليلا.
1: نعم، هي اشتباكات يعني بدأت على الفور بحسب المعلومات المتوفرة. في بعد أقل من ساعة أو ساعة كان هناك أو بدأ التدخل من قوى الأمن بفض هذا الاشتباك. الاشتباكات مثل هذه تحصل عادة في الأرياف بين العائلات أو حتى العشائر على خلافات مشابهة، سواء على أرض على إرث، وأيضا هذه الخلافات يعني تستمر. يعني الخلاف الماضي أو الاشتباك الماضي في قرية الطامورة بريف حلب الشمالي لم تنتهي آثاره عند الخلاف ومقتل 3 أشخاص في 7 من آب الماضي، بل استمر لتأخذ العائلة الثانية بثأرها وتقتل في البداية في 7 آب قتلوا شخص، وثم العائلة الأولى الثانية أخذت بثأرها وقتلت 3 أشخاص. إذن هذه الخلافات أو هذه الاشتباكات تستمر آثارها. يعني لا يكفي ربما فض الاشتباك، لا يكفي احتوائه، بل يجب متابعة أسباب هذه الخلافات وتحويلها.
0: طب
1: إلى
0: عمار، يعني أنت ذكرت حادثة صارت مسبقا، وهي يعني هون أركز على موضوع الأخذ بالثأر. هل كان هناك محاسبة قضائية لمن قام بالقتل من الأسرة الأولى ولا لا؟ وهذا ما دفع الطرف الآخر إلى التفكير بالأخذ بالثأر. يعني هل يتدخل القضاء في هذه الملفات أم يترك الأمر للحلول الأهلية والعشائرية؟
1: يعني القضاء أو الأمن تدخل على الفور وألقى القبض على المتسببين وتحولوا إلى القضاء، ولكن هي عائلات، يعني العائلة أعداد كبيرة، لا يمكن حصر أسباب أو حصر الدوافع، ولكن يجب تحويل هذه بحسب الذين قابلناهم، يجب تحويلهم إلى مجالس الصلح أو إلى المسارات القانونية لفض مثل هذه الاشتباكات، لعدم الوصول إلى مثل هذا الثأر. هذه الاشتباكات العائلية، يعني الأهالي يطالبون أولا بسحب الأسلحة من أيدي المدنيين، ثانيا إيجاد طريقة لضبط هذه الاشتباكات أو هذه الخلافات التي تتطور إلى اشتباك بالأسلحة، ضبطها قبل الوصول إليها، يعني ليس فقط احتوائها بعد حصولها. نور،
0: هل لدينا معلومات حول هذه الأسلحة التي تتحدث عنها والتي يطالب الأهالي بسحبها؟ يعني هل هي أسلحة عادية فردية؟ هل هي أسلحة من يعني بسبب الفوضى التي حدثت بعيد سقوط النظام؟ هل هي بقايا سلاح فصائلي؟ كيف يعني يمكن تفسير الموضوع؟
1: يعني جميع الفصائل التي بعد سقوط النظام أو الميليشيات التابعة أو التي كانت مرتبطة بالنظام المخلوع، أيضا جميع الفصائل التي كانت مرتبطة بالفصائل المعارضة حينها، كثير من المدنيين تركوا وبقيت أسلحتهم معهم بالخفاء. تحاول الحكومة يعني مصادرة هذه الأسلحة والبحث عنها والبحث والتحري والتقصي. دائما هناك نور نقاط تفتيش تقوم بتفتيش السيارات ومصادرة الأسلحة في السيارات إن وجدت، ولكن هذا الموضوع ربما يحتاج إلى حملة وطنية واضحة ولها معايير واضحة وضوابط واضحة للحد من انتشار الأسلحة. هذه الأسلحة إذا تحدثنا عن آخر حادثة حصلت في مدينة حلب في منطقة الزهراء أخطر الشقيق قتل شقيقه ببارودة. هذه البندقية التي قتل فيها شقيقه من أين حصل عليها؟ يعني توجد أسلحة بين المدنيين، سواء إذا تحدثنا بداية من البندقية إلى الأسلحة الفردية الخفيفة. يعني بدأت منذ شهر أو شهرين قسم التراخيص بترخيص هذه الأسلحة، ربما هي خطوة أولى لكنها يعني خجولة وتحتاج إلى جهد أكبر بحسب الآية.
0: يعني في نهاية هذه الإحاطة عمار، ما هي الخطوات التي قام بها الأمن غير فض الاشتباك بطبيعة الحال؟ يعني
1: عادة ما تحدث مثل هذه الاشتباكات بين العائلات مع الأسف، أو بين أشخاص أو بين مجموعات، يقوم الأمن دائما بفض الاشتباك ثم إلقاء القبض على المتورطين وتحويل هذه العائلات إلى مجالس الصلح أو مجالس العشائر للصلح بينها، وتحويل أيضا المطلوبين والمتورطين إلى القضاء لينالوا عقابهم إذا كانوا يعني إذا كانوا مخالفين.
0: أشكرك حقيقة على هذه الإحاطة، شكرا جزيلا، مراسلنا من حلب عمار مرشان. أصيب عدد من الأشخاص في مخيم خان الشيح بريف دمشق إثر إلقاء شخصين قنبلة يدوية على أحد المحال التجارية الواقعة على الطريق الرئيسي في المخيم، وفق ما أفاد به المكتب الإعلامي في خان الشيح. وبحسب شبكات محلية، شهد مخيم خان الشيح حالة من التوتر والاستنفار الأمني عقب إقدام شخصين على إلقاء قنابل استهدفت أحد المحال التجارية داخل المخيم، وأشارت إلى أن الحادثة أسفر عن إصابة أشخاص بجروح نقلوا على إثرها إلى المشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة. أعلنت هيئة الطيران المدني انطلاق أعمال إعادة التأهيل الأولية في مطار المزة، تمهيدا لتحويله من استخدام عسكري إلى مطار مدني متخصص بالطيران الخاص والتنفيذي. وأوضحت الهيئة في بيان أن المرحلة الحالية تشمل إزالة الركام وتأهيل بعض مكونات البنية التحتية المرتبطة بالملاحة الجوية، بالتوازي مع استكمال المتطلبات الفنية والتشغيلية والتنظيمية اللازمة لإعادة تصنيف المطار، ليكون مكملاً لمطار دمشق الدولي ضمن خطة تطوير منظومة الطيران المدني في البلاد.
2: حماية لمعالم الجريمة داخل مطار المزة بدمشق، أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني قرارات جديدة حول ما تكشف عن جرائم ارتكبتها قوات النظام المخلوع داخل مطار المزة العسكري قبل سنوات. وفد مشترك من الهيئة العامة للطيران المدني مع الهيئة الوطنية للمفقودين أجرى جولة داخل المطار للاطلاع على مواقع يحتمل وجود مقابر جماعية ضمنها، حيث قرر عقبها اتخاذ إجراءات احترازية لحماية نقاط محددة في المطار واستثنائها حاليا من أعمال الحفر أو التسوية أو تغيير طبيعة التربة لحين استكمال الإجراءات الفنية اللازمة. الهيئة تحدثت عن اعتماد بروتوكول إيقاف الأعمال الفوري بأي موقع تظهر به مؤشرات غير اعتيادية لمواقع يحتمل ارتباطها بموقع دفن جماعي أو بملف المفقودين، لافتة إلى أن البروتوكول يعتمد بشكل أساسي على تأمين الموقع وعدم تحريك أو نقل أي مواد منه، مع إبلاغ الهيئة الوطنية للمفقودين فوراً لاتخاذ ما يلزم من إجراءات. الجولة في مطار المزة تأتي بعد أيام من كشف المركز السوري للعدالة والمساءلة عن وثائق مسربة للمخابرات الجوية في عهد النظام المخلوع تؤكد استخدام المطار منذ عام 2011 لتنفيذ أحكام إعدام بحق معتقلين أدانتهم محاكم ميدانية عسكرية، ثم نقلت جثثهم من سجن صيدنايا إلى مطار المزة وطمرتها تحت مدارج المطار باعتبار أنه مجمع أمني مغلق. قلق جهات حقوقية حيال المطار ينبع من الإعلان الحكومي عن تحويله إلى مركز استثماري للطيران الخاص، بيد أن التجاوب الرسمي مع ملف المعتقلين والمغيبين دفع بسؤال عن مسار آخر وهو ملكية أرض المطار نفسها، حيث طالب أهالي معظمية الشام مرارا بها باعتبار أنها استملكت منهم على مراحل، فهل تحسم الدولة الجديدة كامل الخلافات المتعلقة بهذا المطار؟
0: إذن للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلينا مراسل تلفزيون سوريا عبادة المنصور. مرحبا بك عبادة، يعني تنضم إلينا الآن ونستضيفك من أمام مطار المزة العسكري. ما الذي يجري في المطار منذ الصباح، خاصة نحن نتحدث عن عدة أيام كان الموضوع مثارا ويجري الحديث عنه؟
3: نعم بالفعل، يعني مطار المزة العسكري بحسب الهيئة العامة للطيران المدني في سوريا التي قالت بأنها تعمل على إعادة تأهيل مطار المزة ضمن خطة إعادة تأهيل الطيران المدني كاملا بسوريا. هذه الخطة التي بدأت يعني قبل حوالي العام، وبدأت بكبرى المطارات بسوريا من مطار دمشق ومطار حلب ودير الزور، واليوم تقول بأنها انتقلت للعمل ضمن مطار المزة العسكري. طبعا مطار المزة العسكري يعني هو كان يعتبر مطار عسكري، لكن أيضا كان يعني هو جبهة لمعارك القتال بين الثوار والنظام المخلوع. كان هناك يعني ضمن المطار أيضا قطع عسكرية تابعة للنظام المخلوع، كان هناك أفرع أمنية وسجون، ويعني كان هناك حقا كثير من الأمور التي كانت لها تأثير على بنية المطار أساسا، إضافة إلى ما تعرض له المطار أيضا من قصف من الاحتلال الإسرائيلي يعني في 8 من كانون، يعني يوم سقوط النظام المخلوع والأيام التي تلته تلقى العديد من الضربات المباشرة من طيران الاحتلال الإسرائيلي. طبعا يعني هذا المطار بحسب الهيئة العامة للطيران المدني سيخضع لعمليات إعادة تأهيل. أولى هذه العمليات ستتم ببداية يعني إزالة السواتر الترابية المحيطة بالمطار، والتي تظهر يعني حقيقة بصورة من خلفنا هذه السواتر الترابية التي كانت هي على محيط المطار. ثم سيكون هناك عمليات إعادة تأهيل لبنية المطار داخلا من مدارج ويعني أبنية، إضافة إلى بناء بعض الأبنية التي ستكون هي عبارة عن صالات. طبعا المطار بحسب الهيئة العامة للطيران المدني في سوريا سيكون هو يعني تابع للطيران المدني، ستكون يعني سيكون المطار يحول إلى مطار مدني، وسيلغى أي صفة عسكرية عنه خلال أو بعد عمليات التأهيل التي سيخضع لها. طبعا يوم الأمس حقيقة كان هناك زيارة للهيئة الوطنية للمفقودين برفقة أيضا يعني مجموعة من تابعة للهيئة العامة للطيران المدني في سوريا. هذه الوفود كانت هي للاستطلاع والكشف داخل المطار، تحسبا لأن يكون هناك يعني قبور أو يعني أن تكون هناك بعض الأماكن التي دفن فيها معتقلين سوريين سابقا أثناء فترة يعني وجود النظام المخلوع، وأثناء فترة يعني تحويل مطار المزة العسكري لمعتقل كان يتم فيه تصفية عدد كبير من السوريين السجناء ويتم دفنهم كما يتوقع يعني في محيط هذا المطار. طبعا مساحة المطار يعني تبلغ حوالي 6.8 كيلومتر مربع، وهي مساحة كبيرة جدا. يعني حرم المطار أيضا تعتبر مساحته هي مضافة إليه، وهذه المناطق بحسب الهيئة الوطنية للمفقودين ستحتاج يعني قبل عمليات البدء بإعادة التأهيل ستحتاج إلى فترة طويلة من عمليات الكشف التي ستساعد أو التي ستسبق عمليات إعادة التأهيل. وهذه العمليات من شأنها يعني إيجاد أي رفات بشرية من المتوقع أن تكون قد دفنت في أرجاء المطار. طبعا الهيئة الوطنية تقول بأنها تعمل بنفس التوقيت مع الهيئة الوطنية للطيران المدني، وسيكون هناك تعاون في هذا الملف الذي يعتبر هو ملف مهم جدا وحساس بالنسبة لكثير من السوريين الذين فقدوا ضحايا، ويعني إلى الآن لم يعني يتم معرفة حقيقة أين تم دفن هؤلاء الضحايا. خلال الفترات الماضية في كثير من مناطق دمشق وريفها كان هناك يعني عمليات بحث، وتم حقيقة إيجاد كثير من المقابر الجماعية بالقرب من يعني المناطق العسكرية والأفرع الأمنية. مطار المزة العسكرية لم يتم البحث داخل حرم المطار. الهيئة الوطنية للمفقودين تقول بأنها ستعمل خلال الفترة القادمة للكشف ويعني جمع الأدلة لأي يعني معلومات قد توصل إلى يعني مدافن أو مقابر جماعية كانت قد وضعت داخل مطار المزة. طبعا يعني بالتوازي مع هذا حقيقة هناك دعوات من أهالي معظمية الشام ودارية لوقفات. حقيقة هذه الوقفات قالوا بأنها ستكون هي للمطالبة بحقوق الاستملاك التي كانت قبل يعني حوالي 40 عام يعني أرض مطار المزة العسكري، وسيكون هناك مطالبات بدءا من يوم الغد. هذه المطالبات يطالبون فيها الحكومة الجديدة أن يعني أن يكون هناك معرفة لوضع هذه الأراضي وملكياتها قبل البدء بعمليات التأهيل الأخيرة.
0: أشكرك شكرا جزيلا حقيقة. على هذه المداخلة الوافية مراسلنا من دمشق عبادة منصور، كنت معنا من أمام مطار المزة. كشف وزير التعليم العالي مروان الحلبي أنه سيتم إطلاق المفاضلة الجامعية خلال الأسبوع المقبل، وذلك فور استكمال الإجراءات النهائية المرتبطة بالملفات التي يتم العمل على إغلاقها حاليا. وأوضح الحلبي أن تأجيل إصدار المفاضلة يأتي لاستكمال المعالجة النهائية لعدد من الملفات المرتبطة بمنظومة التعليم العالي، وفي مقدمتها ملف فروع الجامعات التركية في الشمال السوري. وأكد أن استكمال هذا الملف سيتيح إصدار المفاضلة ضمن منظومة موحدة تشمل فروع الجامعة التركية وجامعة الشرق المدمجة مع جامعة الفرات وجامعتي القامشلي وعين العرب، إضافة إلى الجامعة السورية للعلوم الأمنية والجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية. أكد حاكم مصرف سوريا المركزي صفوت رسلان عودة نظام سويفت إلى العمل لدى المصرف المركزي بعد انقطاعه في مرحلة سابقة بسبب العقوبات. وأوضح رسلان أن المشكلة الحالية لا تتعلق بوجود نظام سويفت، وإنما بإعادة بناء العلاقات مع المصارف أو المصارف المراسلة حول العالم، مشيرا إلى أن النظام لا يعني تلقائيا إمكانية تنفيذ التحويلات المالية. ولفت رسلان إلى أن المصارف السورية تعمل حاليا على استعادة العلاقات المصرفية التي توقفت أو جمدت خلال السنوات الماضية، إلى جانب بناء علاقات جديدة مع مصارف مراسلة خارجية. انطلقت في ريف دمشق فعاليات بازار سيدات الريف بمشاركة سيدات يعرضن منتجاتهن ومشاريعهن ضمن أكثر من 22 نقطة موزعة على مناطق مختلفة. ويهدف البازار إلى دعم المشاريع النسائية والتعريف بمنتجات السيدات، إلى جانب تشجيع المجتمع على دعم هذه المشاريع.
4: نشارك اليوم بمهرجان بمدينة عربين بازار سيدات ريف دمشق. هذا البازار أقيم في ثلاث مناطق في الغوطة الشرقية وفي مناطق عديدة من ريف دمشق، يظهر فيه إبداع المرأة السورية بشكل عام ومرأة في الغوطة الشرقية بشكل خاص. واضح فيه منتجات محلية، منتجات في البيوت خاصة ب النساء اللواتي يعتمدن على أنفسهن في إعالة أهلها وأولادها، وكثير منهن فقدت زوجها خلال سنوات الثورة. نحن نشد على أيادي هؤلاء النسوة ونقدم لهم ما نستطيع من دعم بإذن الله.
5: بشتغل بالصابون، بشتغل بالشمع المعطر والفواحات.

0: يعني أهلهم هون كتير حلو ظراف، و يعني استقبلونا كتير منيح.
1: أهلا وسهلا فيكم، بعرفكم عن حالي، أنا إكرام دحتوح، خريجة هندسة غزل ونسيج. مشروعي البسيط هو مشروع شوكولا أوركيد، بشتغل فيه وبعتمد فيه على الشوكولا المصنوعة بفاكهة الكاكاو الطبيعية، ما فيه أي زيوت مهدرجة. حبيت شارككم اليوم بمهرجان سيدات أهل الريف، ونحن متواجدين هون حتى نورجيكم هي المنتجات الموجودة عنا ونعرضها عليكم.
2: أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني اعتماد معايير جديدة عند المعابر الجوية والبرية والبحرية لتسهيل دخول السوريين إلى لبنان، وتشمل المعايير الجديدة عدداً من الفئات، أبرزها حاملو الإقامات العربية والأجنبية الصالحة ومالكو العقارات في لبنان وعائلاتهم، إضافة إلى حالات العبور والترانزيت وفق شروط ومستندات محددة لكل حالة. كما حددت المديرية إجراءات خاصة للراغبين في المغادرة عبر لبنان تتعلق بجواز السفر وتذاكر السفر وتأشيرات الدخول إلى الدول المقصودة، مع اعتماد آلية للتدقيق في مغادرة المسافرين ومتابعة الحالات التي لا تلتزم بالمدة المحددة. للمزيد حول هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلينا من بيروت الصحفي وسيم جامبين. مرحبا بك أستاذ وسيم، ما هي أبرز الإجراءات التي أعلن عنها الأمن العام فيما يخص دخول السوريين من مختلف الفئات؟
3: مرحبا لك والمشاهدين. في الخطاب الرسمي الواضح توصف هذه الخطوة بأنها تهدف للتسهيل والتنظيم، ولكن عند التدقيق في تفاصيلها نجد أنها ذروة مسار طويل من الإجراءات التقييدية التي بدأت ملامحها القاسية تظهر عام 2015 عندما أنهى لبنان سياسة الباب المفتوح. اليوم لم يعد مسموحا للسوري بدخول لبنان دون تبرير واضح وموثق. تم تقسيم الدخول إلى فئات دقيقة للسياحة، للعمل، للدراسة أو للعلاج. فعلى سبيل المثال السوري الذي يرغب بالدخول للسياحة ملزم بتقديم حجز فندقي مؤكد وأن يحمل معه مبلغا نقديا يتراوح بين 2000 و 1000 دولار أمريكي. هذا الشرط المالي بحسب الكثير من المراقبين هو بمثابة فرز طبقي واضح يقصي تلقائيا الفئات الاقتصادية الهشة والعمال الذين يبحثون عن فرص عمل في لبنان. حتى مطار بيروت الذي كان المتنفس الوحيد للكثيرين بات محكوما بقرارات تمنع دخول أي سوري قادم من الخارج للترانزيت إلى سوريا ما لم يكن يحمل إقامة صالحة في بلد الاغتراب لا تقل مدتها عن 6 أشهر. ماذا أنتجت هذه البيروقراطية المشددة على أرض الواقع؟ النتيجة الأولى كانت ولادة سوق سوداء منظمة، فبسبب صعوبة استيفاء الشروط ظهرت مكاتب سياحية وسماسرة يؤمنون موافقات دخول وحجوزات فندقية وهمية مقابل مبالغ تتراوح بين 250 و 350 دولارا للشخص الواحد، مما زاد من استغلال الوافدين. النتيجة الثانية والأخطر هي تنشيط مسالك التهريب. التشدد على المعابر الرسمية كمعبر المصنع أو العبودية دفع الكثير من العمال المهاومين واليائسين اللجوء إلى معابر غير شرعية، وقد أكدت تقارير أمنية وجود أكثر من 17 معبرا غير شرعي نشط بين البلدين، ومن يتم توقيفه بتهمة الدخول خلص يواجه اليوم الترحيل الفوري وعقوبات صارمة تصل إلى منعه من دخول لبنان لمدة تتراوح بين 6 و10 سنوات.
2: نعم. أشكرك، شكرا جزيلا وسيم جامبين، كنت معنا من بيروت، شكرا لك على هذه المعلومات. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ووتكوف وجاريد كوشنر عقد اجتماعا جيدا مع الوفد الإيراني. وأضاف ترامب أن اللقاء مع الوفد الإيراني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك استغرق 3 ساعات. أوضح ترامب أيضا أن لدى واشنطن اجتماعا آخر مع وفد إيراني في المستقبل القريب على حد تعبيره. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن بلاده عرضت على إيران تعاوناً اقتصادياً مقابل إنهاء برنامجها النووي ودعمها للإرهاب، مشيراً إلى أنه يتوقع التوصل إلى اتفاق معها بعد الانتخابات النصف

0: الصحفية الأمريكية.
1: الأول الذي باشرت فيه عملي التزمت بأنني لن أسمح لإيران بأن تحوز السلاح النووي، وعندما توليت مهامي في العام الماضي باشرت مباشرة المفاوضات مع إيران، وقدمت لها التعاون الاقتصادي لقاء إنهاء برنامجها النووي وإنهاء دعمها للإرهاب، ولكن إيران رفضت بشكل قاطع وارتكبت بذلك خطأ فادحا. وبعد ذلك أطلقنا عملية مطرقة منتصف الليل، والجيش الأمريكي قضى على برنامجهم النووي وطمره تحت الركام. مجددا أدعو إيران إلى إبرام صفقة، وهم مجددا يستمرون في الرفض.
0: ودعا ترامب دول العالم إلى الانضمام للولايات المتحدة في فرض حصار اقتصادي على إيران، قائلا إن أمامه قرارا بشأن التوصل إلى اتفاق مع طهران أو اللجوء إلى تصعيد عسكري واسع ضدها.
1: كل الدول إلى الانضمام إلينا لإنفاذ الحصار الاقتصادي الكامل على إيران إلى أن تكف عن اعتداءاتها على السفن التجارية وتتخلى عن طموحاتها النووية، وإلى أن تكف عن دعم الإرهاب. إن النظام الإرهابي هذا يتصرف بشكل سيء، ليس لأنه قوي وواثق من نفسه، ولكن لأنه ضعيف ولأنه يائس. وإذا ما وقفنا متحدين سوف نرى قريبا عالما قد أتحرر من تهديد 51 عاما من الإرهاب الإيراني.
0: بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام الساعة الأولى من الجولة، ألقاكم على رأس الساعة.

ذكره البحتري وامتدحه أبو العلاء المعري الذي رأى فيه بحراً. مياه تراجعت ومجرى استقبل مياه الصرف الصحي والمخلفات الصناعية، فكيف وصل إلى ما هو عليه اليوم؟ بين ذاكرة النهر الجاف وعودة المياه إلى مجراه وفيضان كشف هشاشة منظومة الحماية وتلوث لم ينتهي بعد، إنه نهر قويق

0: بيت أهلي أرض ما في شيء نهائيا. فأول ما أجا يبدو كم برميل هبط كليا، وحتى الأحجار نهبت.
1: كان أحد مدرسيك شخصية ستكون يعني إحدى الشخصيات الرهيبة في تاريخ سوريا مستقبلا، وهو فايز النوري رئيس صح. محكمة أمن الدولة. نحن لما نتكلم عن مدنية دير الزور لا نستطيع القول أنه هي تخلصت من العشائرية تماما.
0: تسقط العشائرية العمياء، نحن أصبحنا في الأحزاب والأحزاب تنضبط ضمن عقد اجتماعي. العشائر لا تؤمن بالمواطنة المتساوية، ظلم القانون طبعا، ظلم القانون، ظلم العدالة، ظلم للعدالة الانتقالية بهذا الشكل يعني. لأنه نحن بحاجة إلى عقد اجتماعي جديد يؤمن لحمة كل الناس ويحقق هذه المساواة، يحقق مواطنة لكل المواطنين، مواطنة حقيقية. أنا كل تدخل للدولة في سبيل حماية العمال والفلاحين بشوفه كلام غير صحيح.
1: طيب، حقوق الفلاحين التي قيل ونسمع ونقرأ أنها استردت عبر هذه السياسات وتطوير الريف وإلى آخره، كل هذا لا تؤمن به؟
0: اسأل الفلاحين يا أخي، اسأل الفلاحين هل تحسنت حياتهم؟

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: إذاعة راديو سوريا، معكم أينما كنتم.
0: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
3: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

أهلا بكم مشاهدينا في الساعة الثانية من الجولة، ونبدأها بالعناوين. الرئيس الشرع يكشف عن اتفاق على تقليص القواعد الروسية لقاعدتين وتحويلهما إلى قواعد تدريب للجيش السوري. وزير التعليم العالي يعلن انطلاق المفاضلة الجامعية خلال الأسبوع المقبل بشكل إلكتروني. فريق سامز الطبي يقدم معاينات وخدمات طبية مجانية في سلمية بريف حماة بعد معالجته مرضى من عدة محافظات. وأخيرا، مقتل 4 فلسطينيين باستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمناطق متفرقة في قطاع غزة.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. قال الرئيس أحمد الشرع خلال جلسة حوارية للمجلس الأطلسي في نيويورك إن أي وجود عسكري أجنبي في سوريا يجب أن يستند إلى توصيف قانوني يوافق عليه مجلس الشعب، مؤكدا أن سوريا ليست بحاجة في المدى القريب إلى قواعد عسكرية أجنبية، وأوضح أن الحوار مع روسيا أفضى إلى تقليص قواعدها إلى قاعدتين وتحويلهما إلى مراكز تدريب للجيش السوري، في حين أشار إلى تقليص القواعد التركية شمال غربي سوريا مع استمرار بحث التوصيف القانوني للوجود التركي. وأكد الرئيس أحمد الشرع أن دمشق تعمل لتحقيق سلام دائم مع إسرائيل بشرط ضمان الحقوق السورية وإنهاء احتلال الأراضي السورية. وقال الشرع إن صياغة الدستور ستستكمل قبل انتهاء المرحلة الانتقالية، مشيرا إلى أن تطوير القوانين سيكون عبر مجلس الشعب. وأوضح أن ترسيخ الأمن يتطلب تفكيك الفصائل المسلحة ودمجها في مؤسسات الدولة وحصر السلاح بيدها، مشددا على حق الأكراد في الاعتراف بحقوقهم الثقافية واللغوية. وأضاف الرئيس الشرع أن ما جرى في 27 تشرين لا يجب أن يحدد سياسات إسرائيل في سوريا، مضيفا أن من يريد الأمن عليه احترام أمن الآخرين.
1: ما جرى في 7 أكتوبر أن يحدد سياسات إسرائيل مع سوريا، أعتقد هذا مسار خاطئ 100%، لأن المبالغة في المخاوف أيضا تأتي بالمخاطر بعض الأحيان. إن أردت أن تحافظ عن أمنك عليك أن تحترم أمن الآخرين في الدرجة الأولى. فجربت قديما سياسة أن تكون دولة تحاول أن تثير النزاعات في محيطها حتى تبقى آمنة، ولكن هذا أدى بمخاطر كارثية وكبيرة جدا على الدولة نفسها التي تثير هذه المشاكل. السياسة الأفضل أن تكون الدول مستقرة آمنة، اقتصاد ناجح، الناس لديهم دخل جيد، هناك علاقات محترمة ضمن القوانين الدولية والأعراف الدولية. فأعتقد أن هذا مسار سليم وصحيح لاتخاذه. في تصوري أن السياسات الإسرائيلية في هذا الوقت لا تأتي بالأمان للمواطن الإسرائيلي، لأنها تثير النزاعات والحروب وتبقي دائما المجتمع الإسرائيلي في دائرة الخطر وتوقع أن يحصل هناك بعض المشاكل وبعض القصف هنا وبعض القصف هناك. ينبغي أن تكون المنطقة آمنة.
0: وأكد الرئيس الشرع أن الجولان أرض سورية لا يحق لأحد التنازل عنها للآخرين.
1: جولان فهي لها أناس وأرض، بغض النظر عن هذا المزاح، لكن الجولان لها أناس، هي لأناس، يعني لا يحق لأحد، لا لرئيس سوري ولا لرئيس أمريكي ولا لأي أحد أن يتنازل عنها للآخرين.
0: إذن مشاهدينا، للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من واشنطن مراسل تلفزيون سوريا شعبان عبود. مرحبا بك شعبان. دعنا نبدأ معك من أجندة اليوم المتوقعة فيما يخص الفعاليات التي سيقوم بها الوفد السوري.
2: نعم، مرحبا نور. يعني هناك كلمة مرتقبة للرئيس الشرع، ربما تكون كلمة مبكرة جدا هذا الصباح، يعني بحدود الساعة 9 صباحا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة. من المتوقع أن يكون مضمون هذه الكلمة لا يختلف كثيرا عن مضمون الحديث والتصريحات التي أدلى بها الرئيس الشرع خلال استضافته في المجلس الأطلسي وحواره مع بريت ماكجوراك. بنفس الوقت يعني هذا الحديث يعني الذي والتصريحات التي أدلى بها خلال هذه الجلسة لاقت يعني صدى واسعا، وخاصة حينما تحدث عن مسألتين بغاية الأهمية، هما موضوع القواعد العسكرية الأجنبية وإضافة إلى موضوع المفاوضات مع إسرائيل وموضوع ومصير هذا التأجلات. لنتوقف قليلا نور عند موضوع القواعد العسكرية الأجنبية، هذا الموضوع بغاية الأهمية. لماذا؟ لأنه كما نعلم جميعا يعني أحد غالبا ما تتذرع إسرائيل بتوغلاتها وحتى الضربة الأخيرة الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور كانت على خلفية ادعاءات إسرائيلية أن هناك أن تركيا تسمع إنشاء قاعدة عسكرية أو هناك قاعدة عسكرية في مطار أبو الظهور. اليوم الرئيس الشرع جاء ليشرح حقيقة الموقف السوري الرسمي من القواعد العسكرية بشكل عام، تحدث بشكل واضح وقال أنه يعني لن يكون هناك قواعد عسكرية أجنبية في سوريا على المدى البعيد، وأن ربط الرئيس الشرع وجود القواعد العسكرية التركية بظروف سابقة، ظروف الحرب والصراعات وبأمن الحدود التركية، بمعنى أن هناك ظروف في الماضي استدعت مثل هذا الحضور وهذا التواجد للقواعد العسكرية التركية، وبمعنى آخر أن هذا الوضع قد تغير. هذا هذا هذا هذا فحوى كلام الرئيس الشرع، وتحدث أيضا أنه تجري مناقشات مع الجانب التركي من أجل التوصيف القانوني لهذه القواعد. وبنفس الوقت يعني قال أن القواعد العسكرية في سوريا على سبيل المثال القواعد الروسية تم يعني الحكومة الحالية ورثت ذلك عن النظام السابق، أتت إلى السلطة وكان هناك قواعد عسكرية روسية، ومن خلال مسار المفاوضات تم تقليص تلك القواعد يعني إلى قاعدتين فقط وتخصيصهما لتدريب القوات العسكرية السورية. إذن يعني هذا موقف لافت، ربما يعني يكون الغاية منه الرسائل إلى الدول المجاورة إلى إسرائيل وغير إسرائيل من أن الرؤية السورية لموضوع الوجود العسكري الأجنبي القواعد العسكرية هو سوريا بدون قواعد، حتى أنه أشاد وتحدث عن انسحاب القوات الأمريكية، إخلاء القواعد الأمريكية بشكل ناجح جدا وبشكل سلس. إذن يعني هذا الموقف إضافة إلى ما تحدث به عن موضوع إسرائيل والمفاوضات، موضوع القواعد العسكرية كان عنوانا بارزا في حديث وتصريحات الرئيس الشرع. نعم إليك.
0: وهو مرتبط بالتأكيد على موضوع السيادة السورية هو وما يتعلق أيضا بإسرائيل، لكن هناك أيضا يعني بعض التفاصيل التي تحدث بها والتي ترتبط بموضوع السيادة وهي حصر السلاح، وربما أيضا أجاب عن ما هو متعلق بشأن قسد. هل هناك ما يذكر من تفاصيل مهمة في هذين السياقين شعبان؟
2: نعم، تحدث عن ذلك موضوع الموضوع المسار الداخلي للعملية السياسية، تحدث عن موضوع دمج قسد. طبعا ميز الرئيس الشرع بين خلال حديثه عن موضوع الكردي ميز ما بين يعني تنظيم قسد اندمج في الحكومة السورية، وبنفس الوقت المسألة الكردية بشكل عام تحدث عن أنه يعني كان هناك وعيا أو رؤية سورية لإنصاف المكون الكردي. سبقت عملية الاندماج، تحدث عن المرسوم 13 الذي يعني اعترف وأقر حقوق ثقافية ولغوية للمكون الكردي، وبنفس الوقت يعني تحدث عن عملية الدمج التي جرت بين يعني الحكومة السورية وقسد. بنفس الوقت يعني المسار الداخلي ليس فقط يعني ما توقف، ليس فقط المتعلق فقط بعملية الاندماج وقسد، وبنفس المسار السياسي تحدث أيضا الرئيس عن موضوع الانتخابات على موضوع الدستور. نعم، أن الدستور سيتم يعني الإفراغ منه أو خلال يعني خلال الفترة الانتقالية أقل من 5 سنوات، تحدث يعني عن انتخابات قادمة. يعني الموضوع الداخلي صحيح أنه يعني استحوذ على حيز من الرئيس الشرع، لكن العناوين الأبرز كانت لها علاقة بإسرائيل وموضوع القواعد العسكرية الأجنبية.
0: نعم. أشكرك شكرا جزيلا على هذه الإحاطة، مراسلنا من واشنطن شعبان عبود. مشاهدينا، للبحث والتعليق فيما يخص موضوع القواعد الأجنبية في سوريا كما وردت في تصريحات الرئيس أحمد الشرع بالأمس، ينضم إلينا من دمشق الباحث في الشأن السياسي الأستاذ محمد سليمان. مرحبا بك أستاذ محمد. يعني بدأ ما تحدث به الرئيس الشرع أنه إعادة تعريف لوجود أي قواعد عسكرية أجنبية في سوريا، الأساس القانوني الذي تحدث عنه لوجود هذه القواعد ما الذي يعنيه وكيف يمكن الحصول عليه؟
3: تحياتي لكم أستاذة نور وللسادة المشاهدين.
0: أهلا بك.
3: يعني هو في البداية أراد أن يرسل رسائل بأن للمجتمع الدولي وللحضور بأن القواعد الموجودة في سوريا هي قواعد ضمن تفاهمات سياسية بين دمشق وبين الدول الأخرى، إن كان التواجد العسكري الروسي، إن كان التواجد العسكري للأخوة الأتراك، إن كان التواجد العسكري لأي طرف، حتى القواعد التي كانت مشتركة سابقا مع الأمريكان. هو يريد إعطاء رسالة لإسرائيل بأن قواعدكم ونقاطكم ووجودكم العسكري ليس فقط غير مرحب به، وهو غير قانوني. أما كيف يصبح هذا الوجود قانوني؟ عندما يكون هناك تفاهم ما بين الحكومتين، يعني إذا كان هناك طلب من دمشق لأن يكون هناك تعاون مشترك، يعني دمشق طلبت أو كان هناك تعاون مشترك سابقا بين دمشق والأردن على الحدود السورية من أجل مكافحة المخدرات. أيضا اليوم دمشق مع روسيا هناك تعاون مشترك من خلال الدبلوماسية.
0: التفاهمات أستاذ محمد، التفاهمات والدبلوماسية تشكل أساسا قانونيا لوجود قواعد. يعني اسمح لي هنا أن أفرق بين ما يخص تركيا وروسيا في حديث الرئيس أحمد الشرع وما أتيت به من مثال عن التعاون مع الطرف الأردني على سبيل المثال، لأنه ذلك يعني الأردن لا تملك لا قواعد ولا نقاط داخل سوريا. هل التفاهمات وحدها خلال فترة انتقالية تكفي لتشكل أساسا قانونيا لوجود عسكري خارجي أو أقليمي في سوريا؟
3: يعني بالنسبة أريد أن أوضح نقطة. بالنسبة للأردن، الأردن نفذت عمليات عسكرية ضمن الأراضي السورية، وهذا شيء للتواجد العسكري. يعني عندما استخدام الأراضي السورية لأغراض أمنية مشتركة، وأيضا كذلك الأمر بالنسبة لتركيا وروسيا. روسيا سابقا كان لديها قواعد ليس فقط في الساحل السوري وإنما أيضا في شمال شرق، ولكن من خلال التفاهمات السياسية ما بين دمشق وموسكو أغلقت هذه القواعد ووقفت موسكو مع دمشق من أجل أن لا يكون هناك أي مماطلة في اندماج قسد. بالنسبة للقواعد الموجودة حاليا في الساحل السوري قد كانت سابقا بطلب من النظام البائد، اليوم حاليا تمت إنهاء الشكل العسكري لهذه القواعد. كان هناك استخدامات مختلفة لهذه القواعد في الفترة الحالية تريدها دمشق من أجل التدريبات، وقد نشهد في الفترة المقبلة انسحاب من هذه القواعد. يعني هذه القواعد هي قواعد مؤقتة، هي ليست قواعد دائمة، ولكن تحتاج دمشق في ظل الظروف الراهنة إلى خطوات لا تكون متسرعة. يعني أيضا لا يزال التواجد الروسي،
0: هذا فيما يخص روسيا، يعني التفاوض معها. طيب يعني كان هناك ذكر لأنه مجلس الشعب ربما يكون له دور في تحديد وجود أي قواعد عسكرية، لكن جاء ذكر مجلس الشعب في سياق الحديث عن قواعد تركية وليس في سياق الحديث عن قواعد روسية، وكأنه موضوع القواعد الروسية يعني جرى الانتهاء منه. ما الدور المتوقع لمجلس الشعب؟ وأيضا مجلس الشعب في مرحلة انتقالية لم يكون ثمرة أو نتيجة لانتخابات شعبية، هل يحق له اتخاذ قرار سيادي بهذا الشكل أستاذ محمد؟
3: يعني باعتقادي خلال الفترة الحالية لن يستطيع مجلس الشعب تقديم الكثير. يعني مجلس الشعب إلى اليوم لم يبدأ باللجان الموجودة المختصة الموجودة ضمن مجلس الشعب لم تبدأ بعملها إلى اليوم. يعني فما بالك أن يقوم بأدوار كبرى بمسألة المصادقة على المعاهدات أو بمسألة قبول القواعد العسكرية أو عدم قبولها، بمسألة عقد الشراكات مع الدول. باعتقادي هذه الصلاحيات ليس مخول أن يقوم بها مجلس الشعب خلال الفترة الحالية. يعني الصلاحيات المرتبطة بالسيادة السورية هي محصورة حاليا في الإعلان الدستوري، وبالتالي مجلس الشعب لا يملك أي صلاحية، هي مرتبطة بالرئيس وبالفريق الموجود في السلطة. هو مجلس الشعب أقصى ما يمكن أن يقدمه هو بعض العمل على بعض القضايا الداخلية في سوريا، وإذا كان هناك قضايا خارجية يمكن أن يصدر بيانات، أكثر من ذلك لن يستطيع.
0: بس يعني حقيقة إجابتك أستاذ محمد يعني تجعل الموضوع يبدو أعقد وليس أكثر بساطة، أنه لن يكون ربما هناك دور لمجلس الشعب للأسباب كلها التي ذكرتها. ويعني البحث هنا في سؤال أنه من يملك هذا القرار السيادي اليوم في سوريا، ومن يستطيع تحديد مصلحة سوريا خلال مرحلة انتقالية؟ يعني هكذا يبقى هذا السؤال مفتوحا وأكثر جدلية، ليس كذلك؟
3: بالتأكيد بالتأكيد، ولكن إذا نظرنا للمفاوضات التي جرت بين دمشق وموسكو، بين دمشق والإسرائيليين، بين دمشق، يعني الحكومة هي التي تمسك زمام الأمور. يعني هناك في النهاية دور تقوم به الحكومة بشكل علني، وزارة الخارجية، رئاسة الجمهورية، ومجموعة من الوزارات السيادية هم الذين يقومون بإدارة هذه الملفات، الملفات المعقدة، الملفات ذات الحساسية الأمنية والسياسية.
0: أنت ترى أنه مستوى العلنية، يعني هل ترى من حق السوريين أن يطالبوا بمستوى علنية أكبر؟ لنفترض فيما جرى مع الجانب الروسي، يعني حيث لم نعلم إلا بنتائج الموضوع على شكل تصريحات إعلامية، يعني هنا قد يأتي أحد يعني ليسأل هل موضوع وجود قواعد للتدريب اليوم هو مبرر كافي لاستمرار الوجود العسكري الروسي على الأراضي السورية، وليس هناك إجابة تقدم من طرف الحكومة عن ذلك؟
3: يعني بالنسبة للحكومة ترى إلى الآن بأن المرحلة الانتقالية هو من شأنها وهو يخصها بالمباشر، هي يعني حتى التصريحات المباشرة والغير مباشرة من قبل المسؤولين في سوريا يقولون بأن المرحلة الانتقالية نحن سنقود البلاد بها إلى مرحلة أو إلى محطة يستطيع الشعب السوري من بعدها أن يكمل المسيرة. يعني حتى الرئيس البارح تحدث عن مسألة الانتخابات، هل سيكون هناك انتخابات أو لا، ولذلك اليوم من الضروري أن يكون هناك شفافية أعلى، من الضروري أن يكون هناك وضوح، أن لا يكون هناك غموض غير بناء. أنا أتفق على فكرة أن هناك إلى الآن لا تزال الشفافية ناقصة منقوصة، يعني نحن نعلم بالنتائج ولا نعلم ما يحصل فيما قبلها، قد ترى السلطة أو قد يرى المسؤولون في السلطة أن ليس من الضروري خلال مرحلة الانتقالية أن يتم الاطلاع على كل شيء، ولكن من الضروري أن يكون هناك طرف يشارك يمثل الشعب السوري بشكل حقيقي ويشارك في القرارات، على الأقل القرارات المرتبطة بالسيادة والأمن القومي السوري. ولذلك مجلس الشعب يحتاج إلى أن يوسع صلاحياته، يحتاج إلى أن يوسع نفوذه خلال المرحلة المقبلة، ليس فقط ليتدخل في الملفات، وإنما يكون داعم ويقف كطرف داعم للشعب السوري والحكومة السورية، لأن هذا، لأن التفرد يعني ستكون نتائجه سلبية بالتأكيد.
0: أشكرك شكرا جزيلا. من دمشق الباحث في الشأن السياسي الأستاذ محمد سليمان. استطلع تلفزيون سوريا آراء مواطنين في مدينة دمشق عن تطلعاتهم من زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
4: زيارة مهمة جدا، بتزيد الانفتاح السوري على العلاقات الخارجية، نتطلع إن شاء الله يكون في إلى عائد على الاقتصاد السوري بالانفتاح بالسواق العالمية، وشيل العقوبات نهائياً عن سوريا، والانخراط أكثر بموضوع الآيبان والترانسفير والواير ترانسفير، ترجع سوريا بتلأول إن شاء الله.
5: طبعاً كل الشعب السوري متأملين منه الخير والنجاح لهالبلد، ونتأمل مثل ما بيقول تنشال بقية العقوبات عن بلدنا عن سوريا، عرفت عليكي؟ لأن المواطن بده يعيش بأمان، وأنه تكون الحياة الاقتصادية أفضل من ذلك، عرفت علي شلون؟ وتكون بلادنا بألف خير، هذا اللي إحنا نتمناه كشعب.
6: بتمنى أن تكون زيارة موفقة ونشوف شيء على الأرض يحسن الاقتصاد السوري، يلمس المواطن السوري، وأتمنى لهم كل التوفيق.
7: والله الحمد لله، يعني متفائل بهيك زيارات بتنفتح البلد للخارج، يعني وينعكس هذا الشيء على الواقع المعيشي والاقتصادي للبلد، وتصير الامور احسن يعني لهالشعب يعني. بس بهمنا يعني اليوم الشعب هو الاساس يعني، هو اللي لازم يعني هذا كله ينعكس عليه بإيجابية ان شاء الله يا رب.
8: اللي نتامل منه يعم الرخاء والسخاء والرخص، خليها المواطن يعيش حياة كريمة أسوة ببقايا دول العالم، لأنه نحن اللي تحملنا ما احنا نتحمله بالعالم كله، كان الثمن غالي كثير. نسأل الله التوفيق للسيد الرئيس في كل ما يحزو إليه.
0: كما استطلع تلفزيون سوريا آراء مواطنين في مدينة اللاذقية عن تطلعاتهم من الزيارة.
9: زيارة مهمة بالنسبة لسوريا، بتستكمل النجاح اللي عم تحققه سوريا خارجيا مع الدول الخارجية. زيارة الرئيس للهيئة العامة للأمم المتحدة اليوم إن شاء الله بتكمل هي النجاحات وبترفع من الرصيد السوري خارجيا، إن شاء الله بتعود بالفائدة للشعب السوري، خاصة الأزمات الاقتصادية اللي عم بتمر فيها سوريا بيظل الوضع الراهن في الشرق الأوسط.
10: حقق حلمنا بالتحرر من النظام البائد، والحمد لله كانت خطوة رائعة. وهلا حاليا طبعا قبل الخطوة هذه كان رفع العقوبات، كانت العقوبات رفعة كتير كتير كويس لسوريا، لأنه للجلب الاستثمارات الخارجية، ونحن بنأمل إن شاء الله للقادم أفضل.
11: أولا الحمد لله يعني الأمور إن شاء الله تكون لأحسن بعد زيارة الرئيس، سيادة الرئيس للأمم المتحدة. يعني نحن بنتمنى بهالحركة تنعكس إيجابيا على أرض الواقع، كيف مثلا الاقتصاد، نضهد بالشباب، نضهد بشباب المستقبل، نشوف شيء على أرض الواقع ملموس، استثمارات من برا الدول تفوت بحركة إيجابية، تفوت بحركة تجارية تنعكس اقتصاديا لشيء أحسن.
12: طبعا هذا موضع سوريا الطبيعي، نحن من عقود ومن سنين طويلة ما سمعنا برئيس سوري طلع على الولايات المتحدة الأمريكية، فالحمد لله يمكن إن شاء الله بإذن الله بهالسفرة أو بهذه الرحلة اللي بده يقوم فيها بيتم تثبيت إزالة العقوبات كلها، وبصير في عنا انفتاح اقتصادي، وإن شاء الله بإذن الله الوطن كوضع اقتصادي بيتطور وبيتحسن الوضع المعيشي. يعني هي السفرة معلقة بكتير جوانب حياتي بتخص المواطن وبتخصنا كدولة واستقرار كدولة.
13: هلأ نحن بنتأمل أنه هذه الزيارة تكون يعني تعود بشكل إيجابي على سوريا، و هذا الشيء بيفتح باب الاستثمارات كتير كبير اقتصاديا، يعني بيعود بشكل ايجابي على سوريا. وبالنسبه لمنظمه الامم المتحده يعني كمان قلنا نحن دور كتير كبير يعني بين الدول، ومكان سوريا الدولية ان شاء الله بتضل مكانه عاليه يعني.
0: قال الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال استقباله وفدا سوريا إن بلاده جاهزة لترسيم الحدود مع سوريا، مؤكدا إمكانية إنشاء لجنة مشتركة لهذا الغرض متى قررت دمشق المضي في الملف، وأشار إلى إمكانية تشكيل لجنتين منفصلتين لترسيم الحدود البرية والبحرية على أن يترك ملف مزارع شبعة إلى مرحلة لاحقة. ووصف عون العلاقات اللبنانية السورية بأنها تسير نحو الأفضل رغم بطء وتيرتها، لافتا إلى مطالبة بيروت بتفعيل الاتفاقية القضائية مع دمشق لمعالجة ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية. هذا وانطلقت اليوم أعمال المنتدى اللبناني السوري للاستثمار 2026، والذي يبحث تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وقال وزير الاقتصاد اللبناني عامر البساط إن المرحلة الجديدة في العلاقات بين لبنان وسوريا تحتاج إلى مؤسسات فاعلة ومصالح واضحة ونتائج يستفيد منها الشعبان، مؤكدا أن القطاع الخاص يجب أن يشكل قاعدة أساسية للعلاقات الاقتصادية. من جهته قال وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار إن البلدين بحاجة إلى إعادة تعريف علاقتهما الاقتصادية على أسس أكثر وضوحا وتوازنا مع احترام سيادة واستقلال كل منهما، مشيرا إلى أن استقرار لبنان اقتصاديا يصب أيضا في مصلحة سوريا. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بمقتل 5 أشخاص من جراء اشتباكات اندلعت بين عائلتين في بلدة دير حافر شرقية حلب على خلفية خلاف على قطعة أرض. وأضاف المراسل أن قوى الأمن الداخلي تدخلت لفض الاشتباكات واحتواء التوتر، في حين تعمل الجهات المختصة على متابعة الحادثة واتخاذ الإجراءات اللازمة. أصيب عدد من الأشخاص في مخيم خان الشيح بريف دمشق إثر إلقاء شخصين قنبلة يدوية على أحد المحال التجارية الواقعة على الطريق الرئيسي في المخيم، وفق ما أفاد به المكتب الإعلامي في خان الشيح. وبحسب شبكات محلية، فقد شهد مخيم خان الشيح حالة من التوتر والاستنفار الأمني عقب إقدام شخصين على إلقاء قنابل استهدفت أحد المحال التجارية داخل المخيم. وأشارت إلى أن الحادثة أسفر عن إصابة أشخاص بجروح نقلوا على إثرها إلى المشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

0: أصيب 4 أشخاص من جراء حريق اندلع في معمل الغاز بمدينة عدرا في ريف دمشق قبل أن تتمكن فرق الإطفاء من إخماده والسيطرة عليه. وأوضح مدير مشفى دوما الوطني معاذ صيداوي أن 3 إصابات كانت طفيفة وغادرت المشفى بعد تلقي العلاج، في حين نقلت إصابة من الدرجة الثانية إلى مشفى المجتهد بدمشق لاستكمال العلاج. أعلنت هيئة الطيران المدني انطلاق أعمال إعادة التأهيل الأولية في مطار المزة تمهيدا لتحويله من استخدام عسكري إلى مطار مدني متخصص بالطيران الخاص والتنفيذي. وأوضحت الهيئة في بيان أن المرحلة الحالية تشمل إزالة الركام وتأهيل بعض المكونات أو مكونات البنية التحتية المرتبطة بالملاحة الجوية، وذلك بالتوازي مع استكمال المتطلبات الفنية والتشغيلية والتنظيمية اللازمة لإعادة تصنيف المطار ليكون مكملاً لمطار دمشق الدولي ضمن خطة تطوير منظومة الطيران المدني في البلاد.
1: حماية لمعالم الجريمة داخل مطار المزة بدمشق، أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني قرارات جديدة حول ما تكشف عن جرائم ارتكبتها قوات النظام المخلوع داخل مطار المزة العسكري قبل سنوات. وفد مشترك من الهيئة العامة للطيران المدني مع الهيئة الوطنية للمفقودين أجرى جولة داخل المطار للاطلاع على مواقع يحتمل وجود مقابر جماعية ضمنها، حيث قرر عقبها اتخاذ إجراءات احترازية لحماية نقاط محددة في المطار واستثنائها حاليا من أعمال الحفر أو التسوية أو تغيير طبيعة التربة لحين استكمال الإجراءات الفنية اللازمة. الهيئة تحدثت عن اعتماد بروتوكول إيقاف الأعمال الفوري بأي موقع تظهر به مؤشرات غير اعتيادية لمواقع يحتمل ارتباطها بموقع دفن جماعي أو بملف المفقودين، لافتة إلى أن البروتوكول يعتمد بشكل أساسي على تأمين الموقع وعدم تحريك أو نقل أي مواد منه، مع إبلاغ الهيئة الوطنية للمفقودين فوراً لاتخاذ ما يلزم من إجراءات. الجولة في مطار المزة تأتي بعد أيام من كشف المركز السوري للعدالة والمساءلة عن وثائق مسربة للمخابرات الجوية في عهد النظام المخلوع تؤكد استخدام المطار منذ عام 2011 لتنفيذ أحكام إعدام بحق معتقلين أدانتهم محاكم ميدانية عسكرية، ثم نقلت جثثهم من سجن صيدنايا إلى مطار المزة وطمرتها تحت مدارج المطار باعتبار أنه مجمع أمني مغلق. قلق جهات حقوقية حيال المطار ينبع من الإعلان الحكومي عن تحويله إلى مركز استثماري للطيران الخاص، بيد أن التجاوب الرسمي مع ملف المعتقلين والمغيبين دفع بسؤال عن مسار آخر وهو ملكية أرض المطار نفسها، حيث طالب أهالي معظمية الشام مراراً بها باعتبار أنها استملكت منهم على مراحل، فهل تحسم الدولة الجديدة كامل الخلافات المتعلقة بهذا المطار؟
0: أكد حاكم المصرف المركزي صفوت رسلان عودة نظام سويفت إلى العمل لدى المصرف بعد انقطاعه في مرحلة سابقة بسبب العقوبات. وأوضح رسلان أن المشكلة الحالية لا تتعلق بوجود نظام سويفت، وإنما بإعادة بناء العلاقات مع المصارف المراسلة حول العالم، مشيرا إلى أن النظام لا يعني تلقائيا إمكانية تنفيذ التحويلات المالية. ولفت رسلان إلى أن المصارف السورية تعمل حاليا على استعادة العلاقات المصرفية التي توقفت أو جمدت خلال السنوات الماضية، إلى جانب بناء علاقات جديدة مع مصارف مراسلة خارجية. كشف وزير التعليم العالي مروان الحلبي أن إطلاق المفاضلة الجامعية سيكون الأسبوع المقبل بعد استكمال الإجراءات النهائية للملفات قيد المعالجة، وفي مقدمتها ملف فروع الجامعات التركية في الشمال السوري. وأوضح أن استكمال الملف سيسمح بإصدار مفاضلة موحدة تشمل فروع الجامعات التركية وجامعة الشرق المدمجة مع جامعة الفرات وجامعتي القامشلي وعين العرب، إضافة إلى الجامعة السورية للعلوم الأمنية والجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية. وأشار الحلبي إلى أن المفاضلة ستكون إلكترونية بالكامل بدءا من إنشاء الحساب والتسجيل وإدخال الرغبات وترتيبها وصولا إلى إعلان نتائج القبول. للمزيد حول هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلينا من حلب مراسلنا عمار مرجان. مرحبا بك عمار. قبل أن نذهب إلى تفاصيل المفاضلة والتصريحات حولها، دعني أسألك عن الملفات التي ما زالت عالقة والمتعلقة بالجامعات التركية في الشمال. عمار، إلى ما كان يشير الوزير بهذا التصريح؟
2: نعم نور، مرحبا بك وبالسادة المشاهدين. عدد من الجامعات التي أنشئت في المناطق المحررة سابقا بنى الثورة السورية كانت قد يعني منفصلة عن باقي الجامعات في سوريا التي كانت واقعة حينها تحت سيطرة النظام المخلوع. اليوم نتحدث عن دمج هذه الجامعات، الفروع من الجامعات التركية مع الجامعات السورية بالإضافة إلى باقي الجامعات المدمجة. اليوم نتحدث عن ثلاثة نقاط مهمة. النقطة الأولى هي بأن المفاضلة تأخرت كثيرا، الطلاب والأهالي يتحدثون عن هذا الموضوع، ربما يعني تأخرت شهرا كاملا ربما بسبب تحويلها من ورقية إلى إلكترونية. مع بعض الجامعات أو كثير من الجامعات كانت اليوم قد أصدرت جدول الدوام في الجامعات، لذلك اليوم الطلاب سيبدأ الدوام الجامعي ولا يعرفون إلى أي فرع سوف يتقرر مصيرهم ومستقبلهم، إلى أي فرع جامعي سوف يدخلون. النقطة الثانية بأن لأول مرة في تاريخ سوريا تتحول المفاضلة من ورقية إلى إلكترونية بالكامل، وهي خطوة يعني خطوة كبيرة جدا بحسب الطلاب والأهالي الذين تحدثوا عن هذا الموضوع. الخطوة الثالثة هي الدمج. كانت هناك عدد من الجامعات خارج هذه المفاضلة، اليوم نتحدث عن جميع الجامعات على الأراضي السورية التي ستكون مدموجة في هذا النظام الإلكتروني الجديد أو المنظومة الإلكترونية للمفاضلة الجديدة، بالإضافة إلى ذلك التعليم الموازي والتعليم العام وأيضا مفاضلة ذوي الإعاقة وباقي المفاضلات كلها ستكون مدموجة وستصدر النتائج أيضا بطريقة إلكترونية، وهو أمر كان يتوق إليه جميع الطلاب السوريين.
0: عمار، هناك البعض يتحدث عن أنه حتى الجامعات الخاصة هذا العام ستكون ضمن المفاضلة، هل هناك معلومات دقيقة حول ذلك؟
2: يعني المعلومات بحسب الوزارة هي الجامعات الحكومية، الجامعات الموازية والجامعات التي تم دمجها، لم يتم الحديث عن الجامعات الخاصة. ربما الأسبوع القادم أيضا مع صدور هذه المفاضلة أو هذا الموقع أو المنصة سوف يكون هناك تعليمات تنفيذية لهذا القبول، يعني اليوم الطالب سوف يثبت يسجل في هذا الموقع، يسجل دخوله ويثبت الطلبات ويرتبها ثم ينتظر النتائج. حين صدور هذه المنصة سوف يكون هناك تعليمات تنفيذية لهذه المنصة، وسوف تكون باقي التفاصيل وباقي الأخبار معروفة لدى الطلاب. اليوم الوزارة تنهي باقي الملفات المرتبطة بهذه الخطوة المهمة بصراحة بتاريخ الجامعات السورية، رغم أنها يعني متأخرة ولكنها مهمة جدا. الانتقال كانت العمليات المفاضلة ورقية، أي حك أو شطب سوف تلغى هذه المفاضلة، هناك أخطاء تكون في هذه المفاضلات، ولكن اليوم هذه النقلة النوعية مهمة جدا لطلاب الجامعات السوريين. نعم.
0: أشكرك شكرا جزيلا على هذه الإحاطة حقيقة من حلب، مراسلنا عمار مرجان. تواصل الجمعية الطبية السورية الأمريكية سامز ضمن بعثة جسور التعافي تقديم خدمات وعمليات طبية تخصصية من عدد من المحافظات بالتعاون مع وزارة الصحة وكوادر محلية ودولية. وقدمت الجمعية اليوم الأربعاء في مدينة سلمية بريف حماة معاينات مجانية وعلاجات تخصصية ضمن اختصاصات متعددة، إلى جانب توفير أدوية وفحوصات للمرضى.

0: إذن مشاهدينا، للمزيد حول هذا الموضوع انضم إلينا من حماة مراسل تلفزيون سوريا ياسر الروح. مرحبا بك ياسر. إذن هناك مجموعة من العمليات ستقوم بها سامز، لو تعطينا المزيد من التفاصيل والمعلومات حول ذلك، كيف تم التسجيل، كيف يجري الاختيار، وهل سيكون لهم مرة أخرى أيضا في المدينة؟
1: نعم يعني نور، يعني في الحقيقة في هذا الأسبوع هناك يعني تشهد فعاليات ختام حملة جسور التعافي التي يعني تنفذها الجمعية الطبية السورية الأمريكية سامز، حيث يعني توزعت خدمات طبية اليوم مجانية بمعاينات طبية فقط في هذه الجولة بعد بين ثلاث مناطق يعني ضمن محافظة حماة، مع اختلاف طبيعة المعاينات المقدمة في يعني كل منطقة. اليوم في سلمية ومحاردة قدمت الحملة معاينات شاملة في اختصاصات متعددة شملت الطب، طب الأسرة، الداخلية، الأطفال، العصبية الجلدية والعناية الصدرية أيضا وغدد الصم، وكان هناك حضور واسع من الأهالي من القرى المحيطة في هذه المناطق. اليوم يعني نور في مدينة حماة تصل الحملة ضمن البعثة الطبية المتخصصة، تركز حصلا على أمراض الأورام داخل المراكز الطبية المتطورة. المركز اليوم في مركز العلاج الشعاعي والسرطان في مدينة حماة يحصل المراجع على استشارة مجانية وتقييم أولي ضمن مواعيد محددة، يعني اليوم ويوم غد تبدأ هذه المعاينات داخل مدينة حماة، وغدا في أيضا تنتهي في مدينة محاردة وفق آلية تسجيل مباشرة داخل المركز. في اليوم أتكلم على المركز الشعاعي. طبعا نور يعني بالنسبه للتسجيل للمرضى، اكدت مديريه الصحه عبر صفحاتها على الرسميه على مواقع التواصل الاجتماعي عن طريقه التسجيل ان يكون بالحضور الشخصي على الى مبنى العيادات الشامله او المركز الطبي مثلا هنا في حماة للأورام، لضمان تنظيم دخول المرضى وتمكين الوفد الطبي من اجراء المعاينات المطلوبه. واليوم يعني تختتم الحملة أعمالها. طبعا نور يعني هذه الزيارة تكون للمعاينات، ممكن تكون هناك زيارات أخرى لإجراء بعض العمليات النوعية. اليوم مدينة حماة أو محافظة حماة ككل يعني تستقبل العديد من الوفود، وهناك يعني العديد من العمليات النوعية التي تقوم بهذه الوفود بإجرائها ضمن محافظة حماة. أغلب العمليات التي تقوم بها ضمن مشفى حماة الوطني، اليوم مشفى حماة الوطني يعني يعد الأول في استقبال هذه الوفود بعد إعادة تأهيله. اليوم مشفى حماة كان متهالك، واليوم تم إعادة العديد من الأقسام إلى العمل وتأهيلها بشكل جيد. اليوم 8 أقسام تم تأهيلها من قبل إدارة المشفى ومحافظة حماة وبعض المنظمات، والوفود تأتي اليوم إلى هذه المشفى والمشافي الأخرى لإجراء هذه العمليات والمعاينات الطبية ليكون هنا يعني هناك ارتقاء في العمل الطبي داخل محافظة حماة. إضافة إلى أن الوفود يعني نور يعني تقوم أيضا بإجراء بعض المحاضرات مع الأطباء وتحديث المعلومات التي اكتسبوها مع الأطباء الموجودين هنا في سوريا وتحديدا اليوم في محافظة حماة.
0: أشكرك شكرا جزيلا على هذه الإحاطة، مراسلنا من حماة ياسر الروح. تواجه عائلات مرضى الناعور في دير الزور صعوبات كبيرة بتأمين العلاج مع غياب الجرعات الدوائية عن المحافظة، ما يضطر المرضى إلى السفر لمسافات طويلة بحثاً عن العلاج.
2: وتين طفلة سماها والداها بهذا الاسم لتكون صلة وصل بين قلوبهم، لكنها ولدت مصابة بمرض الهيموفيليا أو ما يعرف محلياً بالناعور.
3: قبل اسقاط النظام كان متوفر لنا علاج مرضى الناعور اللي هو ابر الوايلت ولا ابر عامل ثامن، كانت متوفره بالمشفى العسكري مشفى الاسد سابقا، كان هذا العلاج كله متوفر. يعني اليوم وقت اني اسعف بنتي على المشفى الاسد كنت الاقي ابره اضرب بنتي ابره يعني وقفه النزيف، حاليا ما بابر بالمشافي متوفره لمرضى الناعور. بناتي يعانون من هذا المرض، بنتي الكبيره تعاني من هذا المرض من 13 سنه.
2: تفتقر دير الزور للعلاج المنقذ للحياه، مما يجبر المرضى وعائلاتهم على تكبد مشاق السفر نحو العاصمة دمشق، قاطعين مسافة تناهز 500 كيلومتر للحصول على حقنتين فقط، علما أن حاجة الطفلة وتين وشقيقتها تصل إلى 12 حقنة شهريا.
3: أي يعني إحنا فرحنا بالتحرير وقلنا تحررت سوريا يعني، وصار يقدر يمشي الأم والأب سوا يعني، والشنت بس تمشي الأب، خايفين من النظام وكنا عايشين بخوف ورعب يعني. هسه خايفة أكثر من قبل، هسه خايفة على بناتي بأي لحظة يعني يصير معهم نزيف يعني ما يوقف، نزيف ما يوقف والأبر ما قاعد تتواجد يعني نهائيا. اليوم أنا بنتي أبعثها على المدرسة يعني مخاطر يعني، بدي أروح معها على المدرسة داوم معها وأرجع معها.
2: يقدر عدد المصابين بمرض الناعور في سوريا بنحو 5000 مريض، يجمع المئات منهم قاسم مشترك عبر مجموعة على تطبيق واتساب مخصصة للاستدلال على أماكن توفر الجرعات الدوائية. ومن خلال هذا الفضاء الرقمي تعرفنا إلى نورس والد الطفل غسان.
4: دائما عندنا أنزه يعني تصوب كدمات بإيده برجله كذا، من فترة 10 أيام صار عنده إصابة بالكاحل الأيسر تصوب، ظل يعني ما يقدر يمشي 10 أيام، نقلنا له كذا جلسة ما فاد بي طبعا ألا. يعني كان عندي بيت بعته تقدرت أعالج ابني، يعني السنة صار اليوم 4-5 سنوات يعني ما عاد فينا أقدر يعني نكمل ظنة أو نخلف أولاد النوب.
2: أمام غياب المعلومات وشح الإجابات الشافية لدى مديرية الصحة في دير الزور، لم يجد نورس مخرجاً سوى توجيه مناشدة لجهات أوسع نفوذاً وقدرة.
4: ناشد وزارة الصحة السورية والدكتور مصعب علي بأن يصل كلامنا له ويأمن علاجنا.
2: في ظل غياب الدعم المحلي وقسوة ظروف التنقل، يصف مرضى الناعور وذووهم أنفسهم بالمهمشين الذين سقطوا من حسابات الجهات المسؤولة، متروكين لمواجهة مصيرهم المجهول. بينما تطورت وسائل العلاج، تبقى إتاحتها واستمراريتها إلى جانب الرعاية المتخصصة من أهم التحديات التي تستحق مزيدا من الاهتمام. تلفزيون سوريا عهد الصليبي، دير الزور.
0: أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني اعتماد معايير جديدة عند المعابر الجوية والبرية والبحرية لتسهيل دخول السوريين إلى لبنان، وتشمل المعايير الجديدة عددا من الفئات، أبرزها حاملو الإقامات العربية والأجنبية الصالحة ومالكو العقارات في لبنان وعائلاتهم، إضافة إلى حالات العبور والترانزيت وفق شروط ومستندات محددة لكل حالة. وحددت المديرية إجراءات خاصة للراغبين في المغادرة عبر لبنان تتعلق بجواز السفر وتذاكر السفر وتأشيرات الدخول إلى الدول المقصودة، مع اعتماد آلية للتدقيق في مغادرة المسافرين ومتابعة الحالات التي لا تلتزم بالمدة المحددة.

أفادت مراسلة تلفزيون سوريا في غزة بمقتل 4 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوبي القطاع منذ صباح اليوم. وقال مجمع ناصر الطبي في غزة إن 2 قتلا وأصيب آخرون بغارة إسرائيلية استهدفت مركبة بمواصي خان يونس جنوبي القطاع، فيما أشارت وكالة الأنباء الفلسطينية إلى أن شابا قضى متأثرا بجراح أصيب بها إثر القصف الذي استهدف تجمعا للمواطنين في شارع النفق بالمدينة.

0: للمزيد تنضم إلينا من قطاع غزة مراسلة تلفزيون سوريا شروق شاهين. مرحبا بك شروق، ما هي أبرز التطورات الميدانية لديك؟
1: أبدأ بهذا الخبر العاجل، حيث أغارت الطائرات الإسرائيلية المسيرة قبل قليل على مجموعة من المواطنين في وسط مدينة غزة، وتحركت سيارات الإسعاف نور إلى المكان لنقل الإصابات. بحسب شهود عيان من المكان يتحدثون عن إصابات نقلت وتنقل حتى الآن نتيجة هذه الغارة إلى المشافي الموجودة في مدينة غزة، المشفى الميداني الموجود في منطقة السرايا وهو تابع للهلال الأحمر الفلسطيني، وأيضا مجمع الشفاء الطبي الذي يبعد عنا أمتار قليلة وسط مدينة غزة. هذه الغارة ليست الوحيدة التي شهدتها مناطق قطاع غزة منذ صباح هذا اليوم. كان هناك غارة عنيفة على منطقة ومدينة خان يونس حيث أصابت سيارة مدنية، وهذه الغارة أدت إلى استشهاد 2 من الفلسطينيين في مدينة خان يونس، ونقل جثمانهما إلى مجمع ناصر الطبي، إضافة إلى شهيد ثالث وقع في مدينة خان يونس، ولكن هذا الشهيد في استهداف آخر كان قد أصيب في استهداف سابق وأعلن عن استشهاده صباح هذا اليوم متأثرا بإصابته الخطيرة التي أصيب بها. أيضا الشهيد الرابع منذ صباح هذا اليوم وهي سيدة استشهدت متأثرة أيضا بجراحها التي أصيبت بها في وقت سابق، ولكن في وسط قطاع غزة. وبالتالي نتحدث نور عن استمرار للخروقات والاعتداءات والاستهدافات الإسرائيلية على مناطق قطاع غزة. الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم يوما باتفاق وقف اطلاق النار منذ توقيع هذا الاتفاق في شهر أكتوبر الماضي، وحتى الآن ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 1400 شهيد حتى الآن وفق ما تتحدث به وزارة الصحة الفلسطينية. ومع وقوع الشهداء اليوم يتجاوز العدد أكثر من 1400 شهيد منذ توقيع اتفاق وقف اطلاق النار وحتى الآن، إضافة إلى مئات الإصابات. هذه الاستهدافات بطبيعة الحال تأتي في وقت تعاني منه المنظومة الصحية من أزمات عديدة، ليس أزمة فقط، أزمة واحدة، ليست فقط أزمة الأدوية.

0: أشهر طويلة وتحتاج إلى قطع غيار، تحتاج إلى زيوت، والاحتلال الإسرائيلي بطبيعة الحال يتحكم بما يدخل عبر المعابر ويضيق الخناق على كل القطاعات في غزة. إلى جانب ذلك هناك تهديدات تخرج من مسؤولين إسرائيليين يتحدثون عن إخلاء مدينة غزة ونيتهم إخلاء هذه المدينة وإصرارهم أيضا على نزع سلاح قطاع غزة. وهذا طبعا يضع السكان في حالة تخوف دائمة. نور
1: أشكرك شكرا جزيلا شروق على هذه الإحاطة، كنت معنا من غزة. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق في الضفة الغربية بالتزامن مع اعتداءات نفذها مستوطنون تخللها إطلاق نار واعتقالات وأعمال تجريف واستهداف لمركبات المواطنين. وبحسب مراسلتنا فقد اندلعت في رام الله مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في قرية النبي صالح، في حين اقتحم الاحتلال بلدة سلواد إلى جانب قرية المزرعة الغربية، وفي جنين اقتحم الاحتلال بلدتي اليمون والسيلة الحارثية ودهمت عددا من المنازل. مشاهدينا وصلنا إلى ختام الجولة لهذا اليوم، إلى اللقاء.

ذكره البحتري وامتدحه أبو العلاء المعري الذي رأى فيه بحراً. مياه تراجعت ومجرى استقبل مياه الصرف الصحي والمخلفات الصناعية، فكيف وصلت إلى ما هو عليه اليوم؟ بين ذاكرة النهر الجاف وعودة المياه إلى مجراه وفيضان كشف هشاشة منظومة الحماية وتلوث لم ينتهي بعد، إنه نهر قويق

0: بيت أهلي أرض ما في شيء نهائيا. فأول ما أجا يبدو كم برميل هبط كليا، وحتى الأحجار نهبت.
1: كان أحد مدرسيك شخصية ستكون يعني إحدى الشخصيات الرهيبة في تاريخ سوريا مستقبلا، وهو فايز النوري رئيس محكمة أمن الدولة. نحن لما نتكلم عن مدنية دير الزور لا نستطيع القول أنه هي تخلصت من العشائرية تماما.
0: تسقط العشائرية العمياء، نحن أصبحنا في الأحزاب، والأحزاب تنضبط ضمن عقد اجتماعي. العشائرية لا تؤمن بالمواطنة المتساوية، ظلم القانون طبعا، ظلم القانون، ظلم العدالة، ظلم للعدالة الانتقالية بهذا الشكل يعني. لأنه نحن بحاجة إلى عقد اجتماعي جديد يؤمن لحمة كل الناس ويحقق هذه المساواة، يحقق مواطنة لكل المواطنين، مواطنة حقيقية. أنا كل تدخل للدولة في سبيل حماية العمال والفلاحين بشوفه كلام غير صحيح.
1: طيب، حقوق الفلاحين التي قيل ونسمع ونقرأ أنها استردت عبر هذه السياسات وتطوير الريف وإلى آخره، كل هذا لا تؤمن به؟
0: اسأل الفلاحين يا أخي، اسأل الفلاحين هل تحسنت حياتهم؟
2: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما

0: هاشم الأتاسي الملقب بأبي الجمهورية هو ثاني رئيس للجمهورية السورية لولايتين، كما أنه شغل مناصب بارزة في الجمهورية السورية، فشكل الوزارة مرتين ورأس المؤتمر السوري العام والجمعية التأسيسية، وكذلك لجنتي وضع الدستور، وانتخب للنيابة عن حمص عدة مرات.
1: أبناء وطني، إن بلادنا تمر اليوم في مرحلة جديدة من حياتها تتطلب الإخلاص في القصد والتجرد في العمل والتعاون في البناء والإنشاء.
0: ولد هاشم الأتاسي عام 1875 وتلقى دراسته الابتدائية والثانوية في حمص، ثم انتقل إلى اسطنبول حيث درس الإدارة العامة في الأكاديمية الملكية. بداية حياته السياسية كانت في الدولة العثمانية عام 1898، حين تم تعيينه موظفاً مرموقاً في ولاية بيروت العثمانية. وبعد نشوب الحرب العالمية الأولى تم تعيينه محافظاً على حمص وحماة وبعلبك ويافا والأناضول. بعد الحرب العالمية الأولى وقف الأتاسي في صف الوطنيين المطالبين بالاستقلال عن الدولة العثمانية. عام 1919 انتخب عضواً في المؤتمر السوري العام، أول برلمان سوري في التاريخ. في الثامن من آذار عام 1920 أعلن قيام المملكة السورية العربية، وبويع فيصل الأول ملكاً عليها، كما انتخب النواب هاشم الأتاسي رئيساً للمجلس التأسيسي الذي وضع دستور البلاد، فكان واضع الدستور العربي الأول. رفضت حكومة هاشم الأتاسي جعل فلسطين وطناً لليهود، ورفضت استقلال لبنان، ووافقت على منحه حكماً ذاتياً. دخل الفرنسيون دمشق في 25 من تموز عام 1920، وعلى إثرها قدمت الحكومة استقالتها في اليوم نفسه كنتيجة لمعركة ميسلون واحتلال دمشق. عام 1928 تأسست الكتلة الوطنية وانتخب هاشم الأتاسي رئيساً لها. وفي عام 1936 انتخب هاشم الأتاسي رئيساً للجمهورية، واستمر في هذا المنصب لحين استقالته في 7 من تموز يوليو عام 1939. في 12 من كانون الأول ديسمبر عام 1949 انتخبت الجمعية التأسيسية هاشم الأتاسي رئيساً مؤقتاً لسوريا. بعد 24 ساعة قام أديب الشيشكلي بانقلابه، وقدم الأتاسي استقالته، ولكنها لم تقبل. بعد استقالة أديب الشيشكلي في آذار عام 1954 عاد هاشم الأتاسي ليكمل ولايته الرئاسية، وفي 6 من أيلول عام 1955 جرى أول احتفال بتسليم رئاسة دستورياً إلى الرئيس المنتخب الجديد شكري القواتلي. وبعدها اعتزل هاشم الأتاسي الحياة السياسية. توفي هاشم الأتاسي في حمص يوم 6 من كانون الأول عام 1960 خلال سنوات الجمهورية العربية المتحدة، وكانت جنازته الأكبر في تاريخ المدينة. حرص الرئيس هاشم الأتاسي على بناء دولة المؤسسات، وصان الدستور والحريات العامة، وتصدى للمغامرين من قادة الانقلابات العسكرية، ولم يتمسك بكرسي الحكم.

0: النزار قباني ليس سوريا، السياب ليس عراقيا، البرجوني ليس يمنيا. حسنا يا امرأ القيس سمعت صوتك، ولكن أين أقف؟
1: أنت تحمل الموصل معك حيثما توجهت.
0: ولم أكن أعرف قيمة الموصل حتى تهدمت.
1: كيف رأيت دمشق بعد أن عدت إليها؟
0: مكحولة والبدر من خطابها ألقى بفضته على أعتابها. أنا مظلوم والله في القصة، لا أحد يعني يريد أن يصدق أنني قاس. لك يا منازل لو علمت منازل
1: الله،
0: روحي بها مكثت وجسمي راحل.

0: مرحبا يا عراق، جئت أغنيك وبعض من الغناء بكاء. مرحبا يا عراق، كيف العباءات وكيف المها وكيف الظباء. مرحبا يا عراق، هل نسيتني بعد طول السنين سامراء؟ كيف أحبابنا على ضفة النهر وكيف البساط والندماء؟ إن في داخلي عصورا من الحزن، فهل لي إلى العراق التجاء؟ وأنا العاشق الكبير، ولكن ليس تكفي دفاتر الزرقاء.
1: أنت عراقي بامتياز،
0: أتشرف.
1: وعندما تحدثت عن العراق في الحلقة السابقة التي تتذكر سجلناها،
0: كان بيننا لقاء،
1: نعم، سحرت الناس في حديثك عن العراق حتى ظن البعض أنك عراقي فعلا. يعني
0: حياكم الله دكتور، حياك في الله. منزل جديد من منازل القصيد. مرحبا بالدكتور وليد الصراف.
1: مرحبا بك، وشكرا جزيلا على هذه الفرصة التي أطل فيها من نافذتك الكريمة.
0: والله هذا كرم منك،
1: كرم منك والله،
0: أن نكون نعم. عندك في منازل القصيد.
1: نعم، لك يا منازل لو علمت منازل.
0: الله.
1: روحي بها مكثت وجسمي راحل، عن ناظري بانت وإن بانت له، والدمع بينهما حمام زاجل.
0: الله.
1: في كل ركن منك سهم قاتل، وبكل ركن في الفؤاد مقاتل. سألتهن عن الهوى فأجبنني، ولقد يفر من الجواب السائل. درست طلول الأرض عبر عصورها، وخوت جوانبها وأنت أواهل. درس الوقوف على الطلول، وأقفرت برك الدموع، ودمع عيني هامل.
0: يا سلام.
1: ما دمت حتى اليوم في وطني، فلي وطن ولي عما سواه شواغل. ولقد نهلت من المدامة صرفها، وعللت ما لا يحتسيه الناهل. وعرفت في صحو الطيوف وفي الكرى من قاد لي طوعا وما يتثاقل. فوجدت أعذبها نسائم دجلة والنخل أجملها ولست أجامل.
0: يا سلام.
1: يا أيها الوطن الذي شهداؤه إن ضاع قاصده عليه دلائل. شبهت نسفك بالخضم وموجه، لولا يحد من الخضم الساحل. ووصفته بغمائم أبدا همت، لو كان من محض الدماء الوابل. سد الطريق على الربيع فجازهم وأتى، فكل الأرض منه خمائل. جيش من الآفاق أقبل، جنده عشب الربا ونسائم وعنادل. وكأن كل شجيرة قد أزهرت أوراقها بالورد رمح ذابل. حتى الأزاهر وهي في ريعانها فاحت فراحت بالأريج تقاتل. موتوا بغيظكم، فإن ربيعنا باق، وعصف الريح منكم زائل. والهدم إن نال المنازل بالأذى، فبملجأ الذكرى لهن منازل.
0: الله الله، يعني مرت القصيدة بمستويات من الأسى في بعض مشاهدها.
1: نعم.
0: عن الدماء النازفة، وبمستويات عالية جدا من الإحساس الوجداني. وأنا ماشي معك في منازل القصيد وأستمع إلى منازل جديدة.
1: نعم نعم نعم، هو عنوان القصيدة، عنوان برنامجك يوحي بهذه القصيدة، يعني يوحي بأمثالها.
0: يا مرحبا بالدكتور وليد، شاعر العراق الكبير.
1: الله يسلمك.
0: كيف جمعت الطب والشعر؟ يعني إبراهيم ناجي
1: نعم
0: يقول: والناس تسأل والهواجس جمة.
1: نعم.
0: طب وشعر كيف يتفقان؟
1: والله فعلا فعلا من الصعب جدا أن يتفقا، لأن كل منهما يسلك إلى الإنسان من جهة مختلفة تماما. يعني أنا مثل زنزانة فيها سجينان، شاعر وطبيب. وهؤلاء يعني هذان السجينان لا يتفقان أحيانا، أكثر الوقت لا يتفقان.
0: في النهار طبيب وفي الليل شاعر.
1: وفي الليل شاعر، حين ينام هذا يستيقظ ذاك. نعم.
0: ألم يتصالح يعني هذان الطرفان؟
1: نعم
0: أبدا،
1: يتصالحان قليلا. تعرف دكتور حسين، الطب يعني جسم الإنسان، أنا دائما أقولها هو أعضاء علينا أن نعرف تشريحها، وهذه الأعضاء تعمل بآليات علينا أن نفهمها، وثمت أمراض أعداء تعطل هذه الآليات علينا أن نفهمها، وعندما نفهمها نوجه إليها أسلحتنا، الدواء أحيانا أو المبضع. ولكن المشكلة في الطب أنه محدود، يعني الجسد محدود بعمر وينتهي، الدواء محدود بمليغرامات، إذا زادت قضت على الإنسان، وإذا قلت لم تصب، نبت عن الشفاء.
0: وله عمر، مدة صلاحية،
1: له عمر ومدة صلاحية. ولكن الشعر أمر آخر، الشعر يحلق خارج الزمان والمكان، في لحظة واحدة يذهب إلى زمن آخر وإلى مكان آخر. يعني مثلا تجول المتنبي في شأب بوان ولا زلنا نستعيد جولته،
0: بل نتجول معه
1: ونتجول معه ونماشيه. فهذه هي عظمة الشعر.
0: يا سلام.
1: يعني أنا يخطر لي قصيدة لا أعرف قائلها أو قائلتها، ربما مشكلتي مع المطالع أحيانا أنسى المطالع، هذه مع وكان لفحة الرمضاء واد سقأه مضاعف الغيث العميم، نزلنا دوحه فحنى علينا حنو المرضعات على الفطيم، وأرشفنا على ظمأ زلالا ألذ من المدامة للنديم، يراعي الشمس أن واجهتنا فيحجبها ويسمح للنسيم، ويريع حصاه حالية العذارى فتمسك جانب العقد النظيم.
0: يا سلام.
1: هذه قصة ناس ضاعوا في الصحراء وأنهكهم العطاش في الهجير، فرأوا واديا يدفق منه ماء وفيه دوحة يستظلون بظلالها، فنزلوا إليها ومن شدة ما ذهلوا بجمال هذا الماء الذي فيها هذا النبع، هنا ثمت حصى في النبع في قعر النبع، ظنوه لؤلؤا فحالية العذارة، الحالية هي التي تلبس الحلي عكس العاطلة التي لا ترتدي الحلي، فحالية العذارة ظنت أن عقدها انفرط ولآل عقدها وقعت في هذا الماء، فلمست جانب العقد النظيم. شوف أقرأها مرت الأخ إذا سمح الوقت. وكان لفحة الرمضاء، يعني الحرارة هذه الحر الشديد، ومنها رمضان مثلا، وكان لفحة الرمضاء واد سقاه مضاعف الغيث العميم، نزلنا دوحه فحنى علينا حنو المرضعات على الفطيم. المرضعة من تفطم الصغير تحن إليه، يعني هو
0: تشفق عليه،
1: تشفق عليه، فهذا النبع حنى عليهم كما تحن المرضعة على الفطيم.
0: يا سلام.
1: فحنى علينا حنو المرضعات على الفطيم وأرشفنا، شوف رقة المفردة، مو سقانا أو كفو، أرشفنا على ظمأ زلالا، هذا الزلال ألذ من المدامة للنديم، يراعي الشمس أن واجهتنا فيحجبها ويسمح للنسيم، ووين كانوا؟ كانوا بالهجير هم، ويسمح للنسيم تريع أو تخيف مثلا، يخيف يريع حصاه حالية العذارة فتلمس جانب العقد النظيم، لا يكون عقدها انفرط. فشوف هدايا الشعر يا دكتور حسين،
0: تفاصيل،
1: يعني نحن لا نعرف القائل ولا نعرف له قبرا في الأرض، أتى الزمن عليه وعلى اسمه الثلاثي ومحى، لا نعرف هذا الوادي، كل علومنا لا تستطيع أن تدلنا أين كان هذا الوادي، ولكن الشعر نقل الرسالة بالضبط، هذه الرسالة لم تكن تحتاج إلى ختم وطابع بريد وساعي بريد، وصلت إلينا ولم تتجعد في ظرفها رغم كل هذه السنوات ورغم كل هذه الناس التي مرت عليها بيننا وبينها. فكم هو عظيم الشعر وكم هي ثمينة هدايا الشعر في زمن تعقم فيه السياسة والعلوم والفلسفات عن أن تمنحنا هدية، وحتى يعقم كل دكاكين الحلي في العالم عن أن تمنحنا لؤلؤا أثمن من الحصى في هذه القصيدة.
0: هل يكتشف المتلقي القارئ لشعرك أنك طبيب؟ هل اندس الطب داخل القصيدة؟ هل غفى صاحبك الشاعر فأخذ صاحبك الطبيب عنه القلم فخط ذات يوم شطرا ثم استدار هاربا؟
1: يحصل أحيانا تبادل الأدوار، هذا يحصل في غفلة مني، في غفلة مني يعني أحيانا أنا أسمعهما بوضوح يتخاصمان وأحيانا يتفقان علي دون علم مني أحيانا. نعم، وهذا يحصل في القصة والرواية أكثر.
0: كنت أريد تماما أن أقول هنا،
1: نعم،
0: يعني إن هذا ملاحظ في الخط النثري.
1: نعم.
0: طبعا الدكتور وليد الصراف لا يخفى على السادة المتابعين والمشاهدين، ولكن ربما نقول لجيل الشباب الوليد. نعم. أن يتعرف على الدكتور وليد، وهو الشاعر الذي طبع الدواوين ولكنه في المقابل أيضا كتب النثرة.
1: نعم.
0: وكتب مجموعة قصصية
1: ورواية.
0: وأنا
1: مظلوم والله في القصة، لا أحد يعني يريد أن يصدق أنني قاص، رغم أنني كنت أفوز بالجوائز الأولى على مستوى العراق في التسعينيات وفي 2000.
0: هو يبدو أن هنالك شخصا ثالثا في داخلك غير هذين الشخصين.
1: نعم.
0: فصارا ثلاثة، القاص والشاعر.
1: نعم. والشاعر والطبيب.
0: هذا خجول، القاص الذي عندك ما زال
1: ربما
0: يجب أن يشاكس أكثر.
1: نعم. نعم. نعم.
0: للأمانة حضور القصة حتى في قصيدتك واضح.
1: نعم.
0: المطولات ولا سيما.
1: نعم.
0: المطولات، يعني.
1: نعم.
0: هذا السرد القصصي الذي.
1: نعم.
0: تنتقل فيه. وهنا تماما كنت أريد أن أشير إلى شيئين.
1: نعم.
0: الأول الدجاجة التي أصبحت خروفا وأنت تتحدث.
1: نعم.
0: عن ذكرياتك في مجموعتك القصصية.
1: نعم. نعم. نعم.
0: ولا أدري إن كنت وقتها قد أدركت الدجاجة أم فاتك الخروف ولم
1: نعم والله كنت طبيبا في تل عفر في فترة القرى والأرياف، داومت في مستشفى الطوارئ، يعني في قسم الطوارئ في المستشفى. وأتذكر جاءني رجل عربي بابنه وهو يحتضر، يعني يموت، وحتى أنه اللعاب يخرج من فمه وسقط مغشيا عليه. فكان التشخيص هو تسمم بمادة كيميائية هذه في الزراعة، أورغانو فوسفورس نسميها
0: سماد.
1: يعني.
0: نعم.
1: نعم. فهنا أنت تحقن المريض يعني هي عملية معقدة، هذه آلية المرض، هذه المادة السامة تعطل المادة تسمى الأسيتالكولين، يعني عملية معقدة تعطل إنزيما معينا فتظل تتقلص عضلاته، يعني الأسيتالكولين يعمل أكثر من اللازم، فأنت تعطي المادة المضادة الأتروبين
0: حتى توقف
1: تثبت. وفي البداية أرسلته إلى الحمام الذي يتخلط جلده من المادة، وأحقن 5 أمبولات أتروبين وأراقب أتجسس على المرض. أين أتجسس على المرض؟ في بؤبؤ العين. لأن هذه المادة تضيقه،
0: تضيق البؤبؤ.
1: فعندما أعطي المادة المضادة الأتروبين يتوسع البؤبؤ، فأفرح أنه يتخلص من السم، ثم بعد 5 دقائق يعود إلى التضيق، يصبح برأس الدبوس، نسميه pin point pupil، يصبح برأس الدبوس. ثم أعيد حقن الأبرة الأتروبين حتى أتيت على كل أمبولات الأتروبين في المستشفى.
0: فلم يبقى.
1: لم يبقى.
0: ولم
1: يتحسن. أخذت حصة العناية المركزة، حتى غضب مني طبيب العناية المركزة صديقي دكتور صلاح الجنابي، أحييه طبعا، هو جراح الآن لا زال في تل عفر. غضب مثل ما هو، ماذا أفعل؟ مريض يموت يعني. فسهرت حتى الصباح وطبعا قبل أن أعالجه ماذا قال لي أبوه؟ قال لي إذا خرج معافى سأهديك خروفا. سأهديك خروفا. طبعا أنا من عادتي أن أتحدث بخشونة مع الذي
0: مع المرافق
1: مع الذي يعرض علي هدية. يعني أنا هذا واجبي. كنا في زمن حصار وكان راتب الطبيب يمكن لا تصدق راتب الطبيب دكتور حسين كان دولارا واحدا في الشهر وليس في اليوم، دولارا واحدا في الشهر. فكان البعض يتصورون أن الطبيب هو يد سفلى، يعني راتبه دولار فسنعطيه هدية. فأنا أتحدث بخشونة معهم، ولكن وجدت أنه ليس من الإنسانية أن أجبه الرجل بكلام قاس وهو يرى ابنه يموت. فقلت له ابتسام، يعني انسى موضوع الخروف، أنا سأعالجه. المهم سهرت معه حتى الفجر، حتى لاحظت أن
0: بدأ يتوسع
1: وشفي تماما، وفي الصباح تعافى تماما. فقال لي أبوه وهو يأخذه، سأهديك دجاجة، سأدعوك إلى دجاجة. الخروف تحول إلى دجاجة. فأنا نسيت سهري كله وتعبي وغرقت في نوبة من الضحك. نعم، قلت له خروجه معافى يعدل عندي خرفان الدنيا كلها
0: ودجاجة
1: والديوك الذين مع دجاجة. فأخذ ابنه وخرج وهو لا يلوي على شيء.
0: الحمد لله على نعم. السلامة، كتب الله أجرك.
1: نعم،
0: انطلقت رحلة الشعر يعني في سن مبكرة مع الدكتور وليد.
1: نعم،
0: لكن هناك عدة يعني تساؤلات.
1: نعم،
0: من الواضح أن الذي يقرأ شعرك يمد يدا نحو التاريخ.
1: نعم،
0: ويدا أخرى نحو الفلسفة. نعم، ويدا أخرى إلى علم الاجتماع.
1: نعم،
0: ناهيك عن تتبع التفاصيل الدقيقة التي كنت بيني وبين نفسي أعزو سببها إلى كونك طبيبا.
1: نعم،
0: ويعني أن هنالك مختبرا كيميائيا.
1: نعم،
0: تتداخل فيه اللغة وتتداخل فيه القصيدة، وإن كان نزار لا يحب القصيدة الكيمياء كما يقول في
1: قتلتنا القصيدة الكيمياء.
0: نعم،
1: القصيدة التي بدأت بها.
0: إيه صحيح.
1: نعم،
0: هذا كله يحيل إلى الروافد التي شكلت شخصية الدكتور وليد شعريا.
1: نعم، والله دكتور حسين هي الطفولة. يعني أنا دائما أقول إن الأشياء ترى نسختها الأصلية في الطفولة، وبعد ذلك تصبح فوتوكوبي.
0: التشكيل الأساسي في الطفولة،
1: يعني الشجرة هي التي تراها في الطفولة هي الشجرة الأصلية، بعد ذلك تكون فوتوكوبي، نسخة قد لا تشبه الأصل. فالطفل مخلوق خطير. كل الشعراء وكل العلماء وأي تفوق إنساني لو عدت إلى جذره ستجده في الطفولة، في أنك أبقيت هذا الطفل الذي في داخلك. أنا مرة في قصة قصيرة فازت بجوائز، والله قلت استعرضت طفلا، يعني مشهدا لطفل يستند إلى شجر التين ويراقب النمل وهو يمر أمامه، ثم تمر السنوات ويدار المشهد. فأقول إنني أتثقف بكل هذه العلوم والآداب وعلم الاجتماع والفلسفة كما قلت، لأضع هذه الثقافة في يد هذا الطفل المستند إلى شجرة التين ليكتب شعرا.
0: يا سلام،
1: هذا هو يعني مصدر الثقافة، أن تعطي ذلك كله للطفل. فأنا حريص جدا على هذا الطفل. مرة مررت من مدرسة الابتدائية وقد مرت سنوات طوال، ووقفت أمام السور وتأملت زحام الطلاب هناك. زين، فعدت وجهت رسالة إلى نفسي، إلى وليد الصراف في السادس الابتدائي. فقلت له اليوم مررت من سياج المدرسة ونظرت بحسرة والتمستك في زحمة الطلبة فلم أجدك، فدلني أين أنت الآن؟ لست في البيت ولا في المدرسة ولا حتى في قبر لأزوره. منذ رحلت، منذ فارقتني وأنا وحيد وغاضب وحزين. الطب لم يعد إنسانية، والهندسة لم تعد بناء، والأدب يتحكم فيه شطار وعيارون، فأنت ابقى هنا، تشبث بالطبشور الأبيض والسبورة السوداء، فمنهما وحدهما تشف الألوان. الألوان خارج المدرسة كلها من الرمادي أو من تدرجات الرمادي. إياك أن تنجح وإلا فإنني سأرسب، إياك أن تكبر وإلا فإنني سأموت.
0: الله الله الله الله، هذه شعرية النثر.
1: نعم.
0: الرافعي كان يقول: أكتبني اليوم لأقرأني غدا.
1: نعم نعم نعم نعم، وما أكثر ما أفعل ذلك.
0: جميل.
1: نعم
0: جميل جدا. الموصل التي خرجت منها، المدرسة التي ذهبت إليها وأنت تريد أن تبحث عن وليد الصراف بين الزحام.
1: نعم.
0: في بيئة الموصل،
1: والله مدينة ساحرة
0: الموصل. قبل قليل كنت تقول أقرأها مرت اللخ،
1: والله
0: فلفت نظري
1: مرت اللخ بالمصلاوي.
0: إيه بالمصلاوي اللخ. هذه اللهجة الجميلة. بالمناسبة نحن نشترك معكم ب
1: في البلدير، دير الزور،
0: بس في دير الزور وفي القامشلي.
1: في القامشلي أيضا.
0: إيه أهلنا المردلية أو المحلمية الذين جاءوا من ماردين، و
1: نعم.
0: هذا السهل الممتد بين جبل ماردين وإلى نصيبين إلى
1: نعم نعم
0: ميديات.
1: نعم نعم نعم نعم.
0: والآن هم في القامشلي، جزء كبير منهم
1: حتى نسابة كان يصير منها زواجات.
0: إيه
1: وكذا.
0: نعم.
1: نعم نعم.
0: يتحدثون بهذه اللهجة.
1: اللهجة صحيح.
0: الموصل، أنت تحمل الموصل معك في كل حيثما توجهت.
1: فعلا. ولم أكن أعرف قيمة الموصل حتى تهدمت. بالعكس كنا نشكو من الموصل، يعني كنا أنا ومحمد البياتي رحمه الله نضيق بالموصل ونحن شباب صغار، ولكن بعد أن تهدمت عرفت قيمة الموصل.
0: في رسالة من قابيل، الديوان الجميل الذي تحمله.
1: نعم.
0: الافتتاح النثري كان عن الموصل.
1: نعم.
0: القصائد كانت.
1: نعم.
0: عن الموصل،
1: كثير منها عن الموصل.
0: نعم. يعني أنت مثلا لك قصيدة صور
1: من
0: الجو
1: للموصل.
0: للموصل، كأنك كنت في طائرة.
1: نعم نعم، وهي طائرة شعرية وليست طائرة حقيقية.
0: نعم. طائرة مجازية.
1: نعم مجازية. نعم.
0: مكحولة والبدر من خطابها.
1: مكحولة، مكحولة والبدر من خطابها، هاي الموصل. وهي هناك ثمت روائي مشهور عندنا وكبير والله اسمه علي خيون. أيضا سمى شخصية في الرواية مكحولة، استمع إلى هذه القصيدة في أطراف الحديث في الشرقية. مكحولة والبدر من خطابها، ألقى بفضته على أعتابها، والفجر طوق جيدها بنظاره. النظار هو الذهب كما تعرف دكتور. مكحولة والبدر من خطابها، ألقى بفضته على أعتابها، والفجر طوق جيدها بنظاره وأراقه في مائها وترابها.
0: يا سلام.
1: وفد الربيع، هي الموصل يسموها أم الربيعين. وفد الربيع فأدخلته وأطلقت أنسامه وحمامه برحابها، سمحت له بزيارتين، وبعدها تركته منتظرا على أبوابها.
0: ياه.
1: أحلى النساء خرير دجلة صوتها، وشذا ورود رباه من أطيابها، ما زال ينسج وردها وغصونها متخفيا، ويحوك خضر ثيابها، وتمت بالقربى نسائم ليله لجديلها ورذاذه لرضابها. سفرت ضحى تبدي رويدا حسنها، حتى إذا جمحت مفاتن غابها، نم الحمام علي فانتبهت إلى ولهي، فهمت بارتداء حجابها.
0: يا سلام.
1: إن لفها ليل وأخفى وجهها، أبدى ملامحه أذان قبابها. الطفل شاب وشاب كل لداته، وبنوه وهي بعنفوان
0: شبابها.
1: كم نمت تحت ظلالها، وشربت من غدرانها، وأكلت من أعنابها، نقلت قلبي في الهوى كنسيمها، وصمدت في اللأواء مثل هضابها، أزهو بأني نقطة في كلمة، في جملة، في صفحة بكتابها.
0: يا سلام يا سلام.
1: شوف يقولون عني نرجسي ومغرور، هو النرجسي هو نقطة في كتاب.
0: كل شيء مختلف في الموصل.
1: نعم.
0: كل شيء أنت تعيشه في القصيدة وتحمل رسالة الموصل معك.
1: نعم.
0: كل المدائن
1: كف الله يغسلها،
0: وأنت من غسلت،
1: من غسلت من طهرها الماء.
0: هذا بحق الموصل.
1: نعم.
0: والله تستاهل.
1: الله يخليك، الله يسلمك.
0: وتقول في أخرى إن الغمامة بها،
1: إن الغمامة بها دمع
0: لثاكلتي.
1: اليوم في الموصل الأمطار من قطعت، هاي في يوم شتائي. اليوم في الموصل الأمطار من قطعت، والرعد والريح أنات لمجروحي. إن الغمامة بها دمع لثاكلة، وفي سواها دموع للتماسيح.
0: يا سلام. هل وفت الموصل لك الدين إذا كنا نعتبر أنك تقدم لها؟
1: والله الموصل في السنوات الأخيرة أكرمتني جدا. يعني أنا عندي قصيدة مثلا العنقاء،
0: معروفة، البائية.
1: البائية، نعم. يعني هذه أصبحت نصبا، مدير البلدية أستاذ عبد الستار جعلها نصبا قرب جسر السويس، مخطوطة عليه بحروف ذهبية، ورئيس جامعة الموصل دكتور قصي جعل منها جدارية في رئاسة جامعة الموصل، ولحنها ملحنون ورسمها رسامون، وسارت في مواكب مهرجان الربيع، وقدمت في عمل مسرحي في هولندا بإخراج فارس الماشطة
0: القصيدة.
1: قصيدة، نعم. وقدمت في مؤتمر المدن المنكوبة في سويسرا، وقرأها طلاب عرب في مدارسهم في بيت لحم في فلسطين، طالب قرأها. ولدينا سيدة وقور اسمها لطفية الجراح، عبرت بها متقدمة مجموعة من المثقفين، عبرت الجسر العتيق الذي يفصل بين الساحل الأيسر والأيمن، عبرته وهي تردد القصيدة وهم وراءها يسيرون، رامزة إلى أن الموصل اجتازت الأزمة. وأحيانا أسير في الموصل وبعض الناس يستوقفونني ويقرؤون لي مقاطع منها،
0: من هذه القصيدة. مع أنك كتبت للموصل أكثر،
1: أكثر
0: من قصيدة،
1: بس هذه القصيدة يعني، يعني شعرت أن الشعر يخرج من ثقوب الميكروفون ومن سطور الورقة، يقفز ليدخل في الدورة الدموية للناس في زمن جف فيه الشعر.
0: الله الله.
1: فأنا فرح لصدى هذه القصيدة.
0: يبدو أن صاحبك الطبيب الذي في داخلك كان في غيبوبة.
1: نعم نعم.
0: وكان
1: نعم.
0: الآخر
1: أزحته جانبا.
0: ايه
1: نعم.
0: كان الآخر. وأنت حاولت أن ترمم منارة الحدباء في قصيدة.
1: نعم.
0: أخرى.
1: نعم.
0: ولكن
1: نعم.
0: الحقيقة الحديث عن العنقاء والحدباء العنقاء، لا بد هنا يعني أن نستعيد صورة تلك القصيدة. أنا أعرف أنها قد تتعبك، ولكن ما شاء الله.
1: لا لا تتعبني، ولكن قرأتها كثيرا في عواصم.
0: نحن في منازل القصيد، نريد أن نسمعها.
1: نعم نعم. حدباء لا تقنطي، إني أرى القصب لم يصبح الناي لولا أنه ثقب. ما زلت عبر دخان الحرب فاتنة، ودجلة دمعة في خدك انسكبا. تريق فضتها الأنهار فيك دجن، وتسكب الشمس في أسحارك الذهبا. والشمس وجهك، إن أسفرت لاح ضحى، وإن وضعت حجابا فالضحى احتجبا. حتى استرابت به شمس النهار، ولم يعلم ضحاها لأي منكم انتسبا. أخت الجنوب على جوع يقاسمها نخيله في الخطوب الظل والرطبة. بيت القصيد له يهتز إن تليت قصيدة الشرق من أصغى لها طربا. كأن أيسرها شطر وأيمنها شطر بحبر الربيع الأخضر كتبا. والجسر والناس ما تنفك تعبره كوقفة بين شطريها قد انتصبا. كنا على الجسر نبكي واقفين ربا، واليوم نبكي على جسر هوى وربا. تجعد الأفق والنخل حنى هرما، تجعد الأفق والسرو حنى هرما، ولم يعد دجلة كالأمس مستخبا. ما باله سار كالأعمى تؤنبه غرقاه، يذهل عن عشب وريح صبا. خريره كركرات الطفل، كيف غدا سعال شيخ مسن يكتم الوصبا. ما بال سورك قد أمسى تسوره، رهان طفلين قرب السور قد لعبا، وكم رماح رمته أمس فانكسرت، وكم جواد أتاه جامحا فكبا. أدري المنارة أمست بعد عزتها وليمة الدود، أدري المسجد انتهبا، أدري البنى درست، أدري الصوى طمست، أدري العناقيد عنها نامت الرقبا، أدري على صدرك الأنقاض قد جثمت، وأنها سدت الأفق الذي رحبا، وأن ألف حياة تحتها وئدت، وأن ألف غراب فوقها نعبا. أدري ولكنك العنقاء ما دفنت إلا وآشور من تابوتها وثبا.
0: يا سلام.
1: قومي من النوم يا حدباء، غاسلة في دجلة بعد نوم وجهك التربا، قومي فملء مدى كفيك ألف يد إليك قد مدها أبناؤك النجبا. الموصليون ما هانوا ولا وهنوا بصبرهم في الدواهي أذهل النوبا، شوس مقاحيم خواضون في رهج ينكب الرعد عن صيحاته هربا. ما قاوموا طمعا أو سالموا فزعا أو أقدموا رغبا أو أحجموا رهبا. ما دمت فينا فلا دار قد انهدمت ولا سراج خبا فيه اللهيب خبا فينا، وفي أغنيات الناس، في لعب وفي طيوف يتيم تستعيد أبا، في السوس يسكب، في السواس، في قرب سود بخمر حلال باهت القربا، وفي حكايات جدات مضينا، وفي قبر بلا شاهد من زاره انتحبا، في باب بيت عتيق خلفه كمنات كي تعتدي بدموع ذكريات صبا. قومي من النوم يا عنقاء وانتفضي على رمادك، قولي كن يكن لهبا، والله لن يهتدي نوم لأعيننا حتى نعيد لك الأمس الذي ذهب.
0: يا سلام يا سلام، صح لسانك. يا سلام على البحر البسيط.
1: على البسيط، نعم.
0: وعلى البائية، وأنت نعم. تحب البحر
1: نعم
0: البسيط.
1: نعم.
0: هل أعدتم
1: نعم.
0: للموصل أمسها الذي ذهب؟
1: والله هذه القصيدة يعني كانت شرارة لإذكاء همم الناس، وسمعت أن أحد المسؤولين يعني في الموصل كان عندما يجتمع بمعيته من الكادر يقول لهم والله لن يهتدي نوم لأعيننا حتى نعيد لك الأمس الذي ذهب. الحمد لله عاد الكثير منها، وبمعونة العراق كله. الموصل يعني الموصل هي العراق مصغر، يعني العراق كله يحبها وهي تحب العراق كله، هي ذابت فيه وذاب فيها.
0: وأنت كتبت للعراق ككل.
1: أكيد. نعم.
0: وكتبت لبغداد
1: وخصص كثيراً.
0: حتى في ديوانك رسالة من قابيل كنت
1: نعم.
0: تتحدث عن الإسكندرية.
1: نعم.
0: وعن حلب
1: العربية، وعن حلب،
0: وعن حمص.
1: عن حمص نعم نعم.
0: وعن دبي.
1: وعن دبي.
0: وعن مسقط.
1: عن مسقط، كل مدينة زرتها كتبت عنها والله
0: كثير. هذه الذاكرة أين تصنف في الطب؟ يعني هذا التعلق بالمكان، هل هو شكل من أشكال الطفولة المنشودة التي تتحدث عنها يا دكتور وليد؟
1: نعم، هي مشكلة المكان أنه يعفو، هذه ورثناها منذ أجدادنا الجاهليين، أنه يعيش في مكان ثم يهجر هذه المكان إلى الماء والكلاء ثم يعود دامعا، يتذكر صباه هناك، يتذكر أحيانا. طبعا مفهوم الطلل دكتور حسين تغير كثيرا، يعني قبل كان الطلل أقوى وأقفر من نعم وغيره، مثلا قفا نبكي من ذكر حبيب ومنزلي، لم يبق منه إلا موقد النار، إلا الثمام وإلا موقد النار. الآن الطلل يواجهنا بإسمنته وحديده، وقد أصبحنا نحن طللا، نحن الذين عفونا، حصل تبادل أدوار بيننا وبين الطلل في العصر الحديث.
0: تغرب المكان،
1: يعني الآن الطلل هو غير الطلل في العصر الجاهلي. أما بعد مأساة الموصل الطلل لم يعد الطلل نفسه، الطلل الجاهلي بعد مأساة الموصل تحولت المدينة إلى أنقاض. يعني أنا أمشي في شارع النجفي مثلا، هناك حلاق كنت أحلق لديه، اشتقت إليه، ذهبت فوجدت المكان قد أصبح عبارة عن
0: ركام،
1: ركام من الحجارة، لا تعرف دكان الحلاق من دكان الصائغ، من المكتبة، من الكذا. فأنا هناك سمعت امرأ القيس عبر 14 يناديني صوته صادقا صافيا: قفا نبكي. فأنا أقول له: حسنا يا امرأ القيس، سمعت صوتك، ولكن أين أقف؟ أين أقف؟ زال المكان، زال المكان ولم يبق منه شيء يدل عليه. فأنا يعني الطلل لدي بعد مأساة الموصل، وانعكس هذا في دواويني وفي قصائدي،
0: ظلال من الشجرة،
1: من الشجرة، نعم، أصبح طللا آخر.
0: لك قصيدة تقول: ظل لطلل موصلي،
1: نعم نعم نعم نعم،
0: وقفت برسم،
1: وقفت
0: الدار،
1: برسم الدار،
0: والعمر قد مر،
1: والعمر قد مر،
0: فذكرني أمسي وأنى لي الذكرى،
1: وقفت فنادتني الشبابيك
0: والكوى
1: بأسمائي الأولى لتغتالني جهرا، وقفت وما في الموت شك لواقف، تمزقني نبل وتخطئني أخرى، وتسكرني حتى كأن حرابها تريق من الجرح الذي تفتح الخمرة. أنا منذ أن غادرته قبل 10 بقايا قتيل لا يموت ولا يبرى، ترصدني موتي طويلا ولم يزر، وقد مد مني كل جرح له جسرا، وغادرني حيا وعاد بعودي، فباتت جميع الناس في أمره حيرا، وريب أساتي واستعانوا ببعضهم لكي يجدوا عذرا فلم يجدوا عذرا.
0: الله الله الله. عمر أبو ريشة أراد أن يفلسف الطلل بطريقة أخرى، ولما تحدثت عن أن الذي صار طللا هو الإنسان،
1: نعم،
0: وأن المكان هو الذي صار يقف
1: هو
0: على
1: الذي
0: الإنسان،
1: صار يقف على الإنسان،
0: نعم. أبو ريشة أراد أن يفعل شيئا خاصا في قصيدة طلل لما ذهب إلى أثر.
1: قفي لا تخجلي مني،
0: لا، قفي قدمي،
1: قفي قدمي إن هذا المكان،
0: قفي قدمي، لما وقف أمام الصرح.
1: أظنه قصيدة رائعة،
0: صرحا أظنه صرحا رومانيا في ريف حلب، في ريف منبج،
1: نعم،
0: فقال: قفي قدمي إن هذا المكان يغيب به المرء عن حسه، رمال وأنقاض صرح هوت أعاليه تبحث عن أسه، أقلب طرفي به ذاهلا وأسأل يومي عن أمسه، أكانت تسير عليه الحياة وتغفو الجفون على أنسه، وتلك العناكب مذعورة تريد التفلت من حبسه، لقد تعبت منه كف الدمار وباتت تخاف أذى لمسه،
1: الله الله،
0: هنا ينفض الوهم أشباحه وينتحر
1: الموت من
0: يأسه.
1: الله الله، هاي منذ الصبا قرأناها القصيدة. وكان الإنسان
0: أكثر شيء جدلا،
1: نعم، كان أكثر شيء جدلا، كان يرحل حيث اقتضى الماء والكلى أن يرحل، الآن الإنسان يرحل حيث دعاه الظرف السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وكان الشاعر يستوقف صاحبيه على الطلل، والشاعر الآن يستوقف قراءه على الطلال، ويستوقف شركاءه في هذه المحنة الإنسانية التي تتوزع الناس جميعا. والله العظيم الشعر يستطيع أن يوحد الأمة، الأمة العربية، وعلى السياسة أن تتعلم من الشعر. كل شاعر عربي شعره ممحاة تمحو الحدود بين الدول، كل قصيدة هي ممحاة تمحو الحدود بين الدول، وعلى السياسة أن تتعلم هذا الأمر من الشعر.
0: كنت أريد أن أضيف،
1: نعم،
0: لأن المتنبي أمسك هذا الملمح جيدا في العلاقة بين الشاعر المثقف وبين السياسي، وأراد أن يقيم تصالحا، بل وجه رسالة واضحة للسياسي: أن دعاني إليك العلم والحلم والحجة. دعاني إليك العلم
1: والعلم والحجة،
0: وهذا الكلام النظم والنائل النثر، وما قلت من شعر تكاد بيوته إذا كتبت يبيض من نورها الحبر، كأن المعاني في فصاحة لفظها نجوم الثريا أو خلائق كالزهر، وما أنا وحدي قلت ذا الشعر كله، ولكن لشعري فيك من نظمه شعر، أزالت بك الأيام عتبي كأنما بنوها لها ذنب وأنت لهم عذر. هو كسياسي رضاه أرضاه أعطاه ما يريد من المدح، أعطاه ما يريد،
1: ولكن وراء الكلام كلام آخر.
0: وضح له أوتادا أن الذي دعاني إليك كان شيئا مختلفا عن التكسب، العلم والحلم والحجة والحقيقة. أنا أظن لفظها هكذا، الحجة، صح؟
1: الحجة، نعم.
0: أظن أن المتنبي كان متعمدا أن يذكرها على هذا الترتيب، وكان متعمدا أن يأتي بها. اليوم نحن ما يعني في ظل واقعنا الحالي، ماذا نقول؟ دعاني إليك النت مثلا والفيسو
1: والفيسو. شوف الآن دعوات لمحاربة الشعر العربي، يعني يكون من يجي يقول لك والله المنبر من الحداثة أن تشطب على المنبر، هذا كلام هراء هراء. القصيدة هي رسالة من لسان إلى أذنين قولا واحدا، انتهى. حتى القصيدة التي نقول إنها لا تصلح للمنبر للقراءة الصامتة، نحن عندما نقرأها فنحن هنا نوظف العين لتنوب، لتحل محل الأذن في التلقي، في الإصغاء. فهي المنبر هو، والقصيدة العربية هي القصيدة التي تلقى وتحفظ وتروى وتتناقلها الأجيال. شوف قاعة الشعر العربية دكتور حسين مكان ساحر، يعني هي ليست مجرد أربعة جدران، هذه الأربعة جدران تختزل الكرة الأرضية كلها، وساعة الشعر في هذه الأربعة جدران تختزل الدهر كله. بمجرد أن يرتقي شاعر منبرا ويقول قفا نبكي، يتحول جميع الجالسين في القاعة إلى كائن واحد، كائن. يعني تنسى أن عمرك 40 أو 50 أو 60 أو 70، والذي قربك يجلس ينسى عمره، وتتحولون جميعا إلى كائن واحد عمره 14 قرن، يخفق فيه قلب واحد وتهطل من عينه دمعة واحدة. الدمعة العربية دمعة، يعني بدأها امرؤ القيس عندما وقف على طلال، الصم القشيري أضاف إليها ملحا جديدا، وكل شاعر عربي يضيف إليها ملحا جديدا، حتى استوت دمعة عملاقة لا تشبه الدموع في بكاءات كل الأمم. بمجرد أن يرتقي شاعر منبرا ويقول قفا نبكي، تنفتح شبابيك في القاعة ويهب منها أريج بثينة وعطر ليلى وعرار نجد، ونحلق في حالة توحدنا جميعا، نحن الذين نجلس في القاعة ومن هم خارج القاعة عندما يصغون إليها. فأي أمر يوحد العرب أفضل من الشعر.
0: يا سلام يا سلام. يعني نحن كان من البداية كنت أريد أن أشير إلى أننا في دمشق،
1: نعم،
0: ولكن أنا لم أستشعر يعني في نفسي أنك ضيف وأنني صاحب
1: أكيد
0: بيت،
1: أكيد
0: مثلما استشعرت أنني عراقي.
1: عراقي، نعم نعم نعم نعم.
0: وهنا تماما حينما ذهبت إلى القاعة وفتحت لنا الشبابيك، نعم، وتحول المتعدد أشهد إلى متوحد واحد،
1: بالضبط،
0: وأصبحت الأجزاء كلا واحدا.
1: ومن يحسن الوصف مثلك، من يحسن أن يكون ناقدا انطباعيا في اللحظة مثلك،
0: يعني بارك الله فيك. والله نعتز بشهادتك،
1: ليست مجاملة، لا والله مو أول مرة.
0: أنا نعم. على فكرة أنا عندي، أنت تحدثت عن الطفولة، وأنا عندي شكل كبير من أشكال العاطفة الطفولية.
1: أكيد.
0: يعني أنا ربما في جلسة أخرى نوسع الحديث أكثر في الحديث عن النزوع الطفولي في شعر وليد الصراف.
1: نعم.
0: هل كتب أحد من الرسائل؟ وقد والله كتبت رسائل كثيرة.
1: نعم نعم.
0: هل تناول أحد هذا؟
1: والله لم أنتبه فعلا.
0: قد نعقد جلسة يعني ثانية، نعم، وربما نعم ثالثة ورابعة إن شاء الله، ونحن طماعون وأنت نعم كريم.
1: لا بالعكس،
0: في الحديث عن هذا. لكن أعود إلى قاعة الشعر وقد نعم جئت عليها،
1: نعم،
0: يعني أنت استدرجتها إلينا.
1: هاي الطقوس ما أعد والتصفيق ما موجودة، يمكن بس عندنا هاي. نعم.
0: نحن في مهرجان دمشق للشعر الدولي التقينا فيه،
1: نعم،
0: كان سببا في
1: هذا
0: أن نجتمع، وأنت تعود إلى دمشق بعد غياب ربما زاد على 15 سنة.
1: نعم نعم نعم نعم.
0: حزت جائزة لها علاقة بحلب يوم كانت
1: نعم
0: حلب.
1: نعم، فزت بالجائزة الأولى لحلب عاصمة الثقافة الإسلامية.
0: نريد أن نتحدث عن مع حفظ الألقاب عن وليد الصراف وسوريا في هذا الجانب، سواء سوريا التي تمثلت له دمشق، وأنا أعرف يعني مسبقاً أنك تحب نزار قباني بل تراه
1: حباً جنونياً.
0: أي نعم. وسواء فيما أخذته وحصلت عليه، بل نحن الذين حصلنا على هذا الشرف يوم كانت حلب عاصمة الثقافة الإسلامية عام 2006.
1: نعم نعم.
0: أو في مهرجان أبي تمام.
1: نعم، أنا دعيت إلى مهرجان أبو تمام في درعا، نعم، في ناحية جاسم،
0: عام 2009.
1: في 2009. نعم نعم.
0: ووقتها كانت آخر زيارة لك.
1: هذه كانت آخر زيارة.
0: انطباعك وأنت تعود إلى دمشق؟
1: العرب تقول يبس الثرى بيني وبينها، هذه تدل على العداء يعني.
0: نعم.
1: لا والله أنا لم يعني فقط أنا لم آتي، ولكن الثرى بقي في الذاكرة زاهرا.
0: كيف رأيت دمشق بعد أن عدت إليها؟
1: والله دمشق هي امرأة،
0: عفوا اسلوبي في طرح السؤال وذكرني بالدكتور عبد المجيد السامرائي.
1: سامرائي. نعم.
0: كيف
1: نعم.
0: رأيت الدنيا؟ كيف رأيت؟ ما أدري كيف خرج هذا.
1: نعم. نعم نعم نعم.
0: آسف، تفضل، كيف وجدت دمشق؟
1: والله دمشق يعني مثل الموصل، هي امرأة ساحرة. عندما تفارق امرأة وتعود إليها بعد 20 عاما، تجد أن التجاعيد قد تسللت إلى وجهها، تجد أن الشيب وجد سبيلا
0: فتخبو عواطفه
1: إلى شعرها يعني. ولكن دمشق أصبحت أكثر شبابا وأجمل منها بعد 20 عاما، وهذا
0: تجددت.
1: هو سر المدن العريقة، مثل الخمرة المعتقة، كلما مر عليها الزمن أكثر أصبحت أكثر جمالا. وأنا فرحت كثيرا بهذا الربيع الذي وجدته في كل مكان في دمشق، رغم أن الفصل هو فصل الصيف.
0: كيف وجدت مهرجان الشعر في دمشق؟
1: والله مهرجان رائع، يعني مهرجان دون مجاملة. أنا كنت أبحث عن مهرجان يدعو الشعراء الحقيقيين، لأن هذا أصبح أمرا نادرا. أنت تعرف أنا طبيب، يعني أنا لو كنت إعلاميا أو كنت مدير مهرجان ماذا سأفعل لو كلفت أن أقيم مهرجانا؟ سياستي أنا أن أدعو أقل ما يمكن من الشعراء، أدعو الشعراء الكبار فقط،
0: النوعيين
1: الأفضل فقط، فقط الشعراء الأفضل، لا أدعو المفضول وأترك الأفضل. الذي يحصل في مهرجاناتنا أحياناً العربية أننا ندعو المفضول ولا ندعو الأفضل، بل ندعو الأسوأ ولا ندعو الأفضل. وأيضاً لا أراعي التمثيل الجغرافي. شنو هاي الوهم مال لازم شاعرين من فلان بلد، شاعرين من فلان بلد، ثلاث شعراء من فلان بلد؟ يا أخي العربية عندما تحضر تشطب على الجغرافيا. النزار قباني ليس سورياً، سياب ليس عراقياً، البردوني ليس يمنيا. أنا إذا بلد فيه 5 شعراء كبار أدعوهم جميعا، وإذا أكو 5 بلدان زين أو 5 بلدان ليس فيها شاعر لا أدعو أحدا منها، لأن إساءة إلى بلد أن تدعو شاعرا صغيرا منها. الذي يحصل أنهم يدعون أحيانا شاعرا لديهم طلاب في الجامعة يكتبون أفضل منهم، فأي مهزلة هذه؟ فأنا لو كان الأمر بيدي سأدعو أقل ما يمكن من الشعراء وأنسى التمثيل الجغرافي للبلدان. نحن في البحر البسيط والكامل، ولسنا في البحر المتوسط والبحر الأحمر، نحن في الشعر. الشعر فيه مناطق استراتيجية خطيرة، الدخول وحومل، الدخول وحومل مثلا هذه منطقة استراتيجية خطيرة، شعب بوان، بطن خبت اللي ما أعرف أشنو هو وين، هذه مناطق استراتيجية، هذه التي عيني عليها في الشعر. فأنا أدعو أقل ما يمكن من الشعراء الكبار فقط، وأنسى التمثيل الجغرافي، وأدعو نخبة من ألمع الإعلاميين العرب الذين يعملون في ألمع

0: شعر رديء. فعلينا أن نتعلم، على الأسف نحن إلى الوراء نسير، الزمن يسير إلى الأمام ونحن إلى الوراء.
1: هل نفهم من حديثك
0: علينا أن نتعلم
1: أن لديك ملاحظات على المهرجان أم أنك؟
0: لا والله، مهرجان دمشق يا أخي قرأ فيه يحيى حمادي، قرأ فيه شوقي بزياء، قرأ فيه عامر السعيدي، قرأ فيه يعني أنا اللي سمعتهم لحد الآن، أكو بعد ما سمعتهم لم أسمعهم. كل مهرجان تخرج منه بقصيدة، قصيدة الجواهر في أبو العلاء المعري، هذه من مهرجان، هذه قف بالمعرتي،
1: مهرجان أبي العلاء،
0: هذه القصيدة التي قرأتها الآن للقباني، هذه في مهرجان في بغداد، خرجت من مهرجان في بغداد. يعني كثير من أما مهرجانات هذه السنين تدور منذ أول يوم حتى آخر يوم، ولن تخرج منها حتى ببيت واحد وليس بقصيدة واحدة، تتناقلها الأجيال وتسير بها الركبان. فإذا لمن هذه المهرجانات؟ لماذا هذا العبث بالشعر والعبث بالمال؟ لماذا؟
1: دعنا نخرج بقصيدتك التي افتتحت بها المهرجان التائية.
0: نعم.
1: يعني أنا من الكنوز التي جمعتها من المهرجان تائية الدكتور وليد الصراف، ولكن كان هناك حدة فيها، كانت حدة واضحة فيها.
0: نعم، تمت شعراء قصيدة نثر كان لي موقف معهم، فكتبت فيهم قصيدة، والقصيدة الحقيقية هي القصيدة التي تأخذ من المناسبة مجرد حجة للظهور لتولد. نعم،
1: فدعنا إذن. نعم. نختم بهذه القصيدة. نعم. الرائعة.
0: جعلت من الأسى نايا شجيا وحررت القطيع من الرعاة، فما للكاس تعرض عن مدامي وتختبئ المنائر من تقاتي، وما للشعر أطلبه ويأبى وكان ولست أطلبه يواتي، سقيت العاشقين وما أراقت سوى الغسلين في كأسي سقاتي، لكل زوجه في فلك نوح ووحدي في العباب أنا وذاتي، فلا كانت عليه مثل غيري ولا كانت على جبل نجاتي، يفر العطر من وردي ويمضي إلى جهة القفار العاهرات، وأشجاري ذواهل دون جدوى تحدق في ظلال الهاربات، لقد أسرفت في مطري وقحطي وضيعت الضعون من الحدات، ولكني كما وصفوا وتبقى بقاء التبر لم يصدأ صفاتي، تمر الريح تلو الريح حيرا وتحكي للتنائف عن ثباتي، أنا ما زلت مثل الأمس غضا ولم أهرم وإن هرمت لداتي، ودانية لمن حلموا قطوفي وشوكاء لمن عجموا قناتي، وتختصم الرياح على جذوري وتصطلح الوحوش على رفاتي، أنا أحد على عصر جديد أطل من العصور الغابرات، تصيب عيون من سهدوا سباتا وتنبو مقلتاي عن السبات، إذا ما نمت ثانيتين أصحو على طيف الغنائم والرمات، على أن أستعير قميص غيري لأؤثر أن أكون من العرات، ولم أصدر يراعي وهو يحسو قراح الحبر إلا من دواتي، قصي شاسع الآماد شعري على الآباد مفتوح الجهات، عصي التيه منبت الدياجي به تعشو عيون البوصلات، يترجم عن لغات الغيب قولا ثقيلا فوق مقدور اللغات، ومنه تطل للراني إليه غيوب لا تطل على الرنات، ويبرق في الصوامع للتقات، ويكمن في المضاجع للطغاة، ويغدو كل بيت منه يلقى عصا لقفت عصي الإمعات تطير به الزواجل في الأقاصي وركبان الرياح السافيات وينبته الغمام بكل مرعى وترويه

0: الفلات عن الفلات طموح البرق من سيل لسيل وقبلة كل بحر في الصلاة وها أنتم وما حانت أذعتم بأني اليوم قد حانت وفاتي تشيعون المراء ولا أبالي وأبقى صامتا جم الأناتي وتبدون العداء فأزدريكم وأأنف أن تكونوا من عداتي أنا رغم الضباب زجاج عمري يشف عن العصور القادمات يحل الدهر في يومي فأحيا عصور الدهر من ماض وآتي وتدرك دوحة قد كان لاقى بها حواء آدم ذكرياتي أهيم بكل واد ثم أمضي فتسكنه إلى أبد غواتي فيا لغبائكم أحسبتموني أموت إذا انتهت حقا حياتي ألا ويل لكم ما عشت منها وويل ثم ويل من مماتي.
1: يا سلام يا سلام على طيب الكلام وعلى بحر الوافر وعلى هذا النفس الجميل والطويل. طبيب الأذن والأنف والحنجرة. نعم. هذا حين يصحو صديقك الأول أو صاحبك الأول والشاعر. نعم. الكبير شاعر العراق الكبير.
0: الله يسلمك.
1: الذي نحب. طيب. والذي حين نسمع أو نلقى نمد معه أذرعا إلى التراث الجميل. نعم. الأصيل القوي صاحب الفكرة وصاحب الصورة وصاحب التعبير والأهم على الصعيد الشخصي بالنسبة لي وهذا نوع من الأنانية الإعلامية.
0: نعم.
1: أن تتحدث عن ذاتك في برنامج عام. على الصعيد الشخصي فإني يعني أصافح العراق أصافحه.
0: أنا أيضا أصافح
1: وأنا سعيد بالأنسام الموصل التي جلبتها لنا معك وبذكريات العراق الحالم بغد أجمل وأفضل إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: والله يعني الوقت كيف مر لست أدري وأنا جالس أتعلم وجالس
0: بالعكس أنا اللي أتعلم
1: ذائب.
0: نعم.
1: وذاهب في غيابات من الجمال وإن شاء الله نستزيد ونستزيد. شاعر العراق الكبير الدكتور وليد الصراف حللت في منزلك في منازل القصيد.
0: الله يسلمك.
1: شكرا جزيلا لك.
0: شكرا جزيلا لك. شكرا دكتور حسين.
1: شكرا لك.
0: الله يسلمك.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

0: نشرة إخبارية جديدة. السلام عليكم ورحمة الله. البداية بالعناوين. الرئيس الشرع يقول إن سوريا ليست بحاجة إلى قواعد أجنبية بالمدى القريب، ويشدد على أن وجودها يتطلب توصيفا قانونيا. زيارة مرتقبة لمسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إلى دمشق لتعزيز العلاقات الأوروبية مع سوريا. موسكو تؤكد تواصل اتصالاتها مع دمشق وتعلن ترحيبها بمسار التطورات بين البلدين. ووفد حكومي سوري يزور لبنان لبحث تطوير العلاقات الاقتصادية وترسيم الحدود. أهلا بكم جديد إلى التفاصيل مشاهدين. قال الرئيس أحمد الشرع خلال جلسة حوارية للمجلس الأطلسي في نيويورك إن أي وجود عسكري أجنبي في سوريا يجب أن يستند إلى توصيف قانوني يوافق عليه مجلس الشعب، مؤكدا أن سوريا ليست بحاجة الآن في المدى القريب إلى قواعد عسكرية أجنبية. وأوضح الشرع أن الحوار مع روسيا أفضى إلى تقليص قواعدها إلى قاعدتين وتحويلهما إلى مراكز تدريب للجيش السوري، في حين أشار إلى تقليص القواعد التركية شمال غربي سوريا مع استمرار بحث التوصيف القانوني للوجود التركي في سوريا. وأضاف الرئيس الشرع أن دمشق تعمل لتحقيق سلام دائم مع إسرائيل بشرط ضمان الحقوق السورية وإنهاء احتلال الأراضي السورية. وقال الشرع أيضا إن صياغة الدستور ستستكمل قبل انتهاء المرحلة الانتقالية، مشيرا إلى أن تطوير القوانين سيكون عبر مجلس الشعب، موضحا أن ترسيخ الأمن يتطلب تفكيك الفصائل المسلحة ودمجها في مؤسسات الدولة وحصر السلاح بيدها، مشددا في الوقت ذاته على حق الأكراد في الاعتراف بحقوقهم الثقافية واللغوية. وأضاف الرئيس الشرع أيضا أن ما جرى في 7 من تشرين الأول لا يجب أن يحدد سياسات إسرائيل في سوريا، مضيفا أن من يريد الأمن عليه احترام أمن الآخرين.
1: أن يحدد سياسات إسرائيل مع سوريا أعتقد هذا مسار خاطئ 100%، لأن المبالغة في المخاوف أيضا تأتي بالمخاطر بعض الأحيان. إن أردت أن تحافظ عن أمنك عليك أن تحترم أمن الآخرين في الدرجة الأولى. فجربت قديما سياسة أن تكون دولة تحاول أن تثير النزاعات في محيطها حتى تبقى آمنة، ولكن هذا أدى بمخاطر كارثية وكبيرة جدا على الدولة نفسها التي تثير هذه المشاكل. السياسة الأفضل أن تكون الدول مستقرة آمنة، اقتصاد ناجح، الناس لديهم دخل جيد، هناك علاقات محترمة ضمن القوانين الدولية والأعراف الدولية. فأعتقد أن هذا مسار سليم وصحيح لاتخاذه. في تصوري أن السياسات الإسرائيلية في هذا الوقت لا تأتي بالأمان للمواطن الإسرائيلي، لأنها تثير النزاعات والحروب وتبقي دائما المجتمع الإسرائيلي في دائرة الخطر وتوقع أن يحصل هناك بعض المشاكل وبعض القصف هنا وبعض القصف هناك. ينبغي أن تكون المنطقة آمنة.
0: وأكد رئيس الشرع أيضا أن الجولان أرض سورية لا يحق لأحد التنازل عنها للآخرين.
1: لا يملكها، فهي لها أناس وأرض بغض النظر عن هذا المزاح، لكن الجولان لها أناس، هي لأناس، يعني لا يحق لأحد، لا لرئيس سوري ولا لرئيس أمريكي ولا لأي أحد أن يتنازل عنها للآخرين.
0: معنا الآن مشاهدينا مراسل تلفزيون سوريا من واشنطن شعبان عبود. مرحبا بك شعبان. بدءا أريد أن أبدأ يعني تحديدا بالجلسة الحوارية للمجلس الأطلسي في نيويورك التي حضرها الرئيس الشرع. ما أهم التفاصيل التي جاءت في هذه الجلسة وكيف رصدتموها شعبان؟
2: نعم، مرحبا عبد المنعم. يعني كان هناك بصراحة عنوان بارزان، طغايا، إنجاز التعبير، طغايا على كل العناوين الأخرى. الموضوع أو العنوان الأول هو موضوع العلاقة مع إسرائيل وموضوع المفاوضات والموقف السوري، حقيقة الموقف السوري الرسمي من موضوع هضبة الجولان المحتلة. لماذا هذا الموضوع كان عنوانا بارزا؟ لأنه قبل ذلك بصراحة عبد المنعم لم يكن هناك يعني تصريحات واضحة فيما يخص موقف الحكومة الحالية من موضوع هضبة الجولان المحتلة لعام 1967. كان هناك من يعتقد أو يخلط ويعتقد أن المفاوضات التي تجري أو جولات المفاوضات التي تجري بين سوريا وإسرائيل والتي الغاية منها الوصول إلى اتفاق أمني يقضي بانسحاب إسرائيل لخط فض الاشتباك لعام 1974 أو للحظة ما بعد سقوط النظام الأسد. كان يعتقد البعض أن هذه هي أقصى المطالب السورية، وهناك نوع من الإقرار أو الصمت السوري إنجاز التعبير عن موضوع احتلال إسرائيل لهضبة الجولان. الرئيس الشراع قالها بشكل واضح وصريح، هضبة الجولان هي أرض سورية ولا يحق لرئيس أمريكي أو رئيس سوري أو أي شخص أن يتنازل عنها. بنفس الوقت قال إن المفاوضات مع إسرائيل الغاية منها هي الوصول إلى اتفاق أمني، وبعد الوصول إلى مثل هذا الاتفاق يمكن الحديث عن سلام شامل، أو بمعنى هذه المفاوضات أو هذا الاتفاق قد يكون منصة أو خطوة أولى من أجل مفاوضات لاحقة أو سلام مع إسرائيل. إذا نقطة الانطلاق هي اتفاق أمني، وفيما بعد يتم الحديث عن السلام، لا سلام مع إسرائيل طالما هناك أراضي سورية محتلة. الرئيس الشرع أوضح ذلك بصريح العبارة. الموضوع الآخر الذي كان لافتا في تصريحات الرئيس الشرع على هامش حواره مع بيت ماكورك في المجلس الأطلسي هو موضوع القواعد العسكرية الأجنبية. الرئيس الشرع قال أنه يعني ربط على سبيل المثال الوجود القواعد العسكرية التركية بظروف أمنية وحرب سابقة، وقال يعني بما معناه أن أنشئت تلك القواعد، أنشئت على خلفية يعني مشاغل تركية بأمنها الحدودي. هذا الكلام يعني فيما يعني أن وجود القواعد العسكرية التركية مرتبط بمرحلة ماضية. تحدث الرئيس الشرع عن موضوع أن هناك نقاشا سوريا تركيا حول التوصيف القانوني لمثل هذه القواعد، وقال أنه على المدى المنظور لن يكون هناك قواعد في سوريا، قواعد أجنبية بسوريا. ضرب مثلا عن المفاوضات بين سوريا وروسيا والتي أفضت إلى تقليص كبير في عدد القواعد العسكرية الروسية ليبقى الوضع على قاعدتين فقط مهمتهما تدريب عناصر الجيش السوري. وبنفس الوقت تحدث أيضا عن كيف تم التخلص من القواعد العسكرية الأمريكية عن طريق المفاوضات بين الجانبين والمحادثات
0: هل من ارتباط شعبان سوريا ليست بحاجة في المدى القريب لقواعد عسكرية، هل من ارتباط بين هذا التصريح من قبل الرئيس الشرع والقواعد الموجودة أم يقصد قواعد جديدة؟
2: ربما عبد المنعم المقصود هو رسائل للخارج، نحن ربما لإسرائيل أو غير إسرائيل، بمعنى أن القواعد العسكرية التركية ليست لن تكون يعني ليست دائمة. نحن نعلم عبد المنعم أنه يعني بعد الضربة الإسرائيلية الأخيرة على مطار أبو الظهور تذرعت إسرائيل بأن الأتراك يؤسسون قواعد عسكرية ويعملون على تأسيس قاعدة في مطار أبو الظهور، وغالبا ما يبررون الإسرائيليون يبررون الاستفزازات العسكرية التوغلات داخل الأراضي السورية بحضور تركي عسكري في سوريا. لربما الرئيس الشرع وبطريقة ما أراد إيصال رسالة أن أولا هناك مفاوضات بين سوريا وتركيا حول موضوع هذه القواعد، قال تحدث عن وجود مفاوضات. ربط الرئيس الشرع وجود القواعد العسكرية التركية بمرحلة ماضية بظروف سابقة ومختلفة. هذا الكلام يعني فيما يعنيه أن الظروف في سوريا قد تغيرت، وهذا يفضي إلى أن يعني سيكون هناك نقاشا سوريا تركيا حول مستقبل هذه العلاقات. الرئيس الشرق قالها بوضوح، لا يعتقد أن يعني لن يكون هناك قواعد عسكرية أجنبية في سوريا في المستقبل. هذا الكلام واضح الدلالة وينطبق على سواء على القواعد الروسية أو على القواعد التركية. لذلك من هنا من هذه النقطة انطلاقا من هذه النقطة يعني موضوع القواعد العسكرية التركية أو القواعد العسكرية بشكل عام الأجنبية في سوريا هو كما ذكرنا أحد أبرز العناوين لتصريحات الرئيس الشرق في المجلس الأطلسي. طبعا تناول الرئيس الكثير من القضايا لها علاقة بالمسار السياسي الداخلي، موضوع دمشق أسد، موضوع العلاقات مع سوريا مع الدول المجاورة وغيرها من المواضيع. لكن بصراحة الموضوع المفاوضات مع إسرائيل، موضوع الرؤية السورية لهضبة الجولان السورية المحتلة، وفي نفس الوقت الحديث عن القواعد العسكرية، كانت هي يعني أبرز ما تحدث عنه.
0: ختاما لهذا المحور في النقاش شعبان، كيف كانت الانطباعات فيما يخص يعني اتفاقية فض الاشتباك الموقعة في عام 1974؟
2: إذا كان المقصود بالانطباع هو يعني كيف تم التعاطي فيما يخص وسائل الإعلام الأمريكية، لاحظنا أولا عبد المنعم بصراحة الاهتمام الأمريكي فيما يخص يعني أعمال هذه الجمعية وحضور الرئيس الشرعي اختلف عن العام الماضي. كان هناك اهتماما أكبر، وذلك كونها يعني الرئيس السوري كان يزور الولايات المتحدة للمرة الأولى، وكان هناك الكثير من يعني اهتمام أمريكي لمعرفة ما يجري في سوريا، طبيعة النظام الجديد. لم تكن العلاقة السورية الأمريكية متبلورة بعد، لكن اليوم المشهد اختلف كثيرا. العلاقة السورية الأمريكية أصبحت أكثر استقرارا ووضوحا بالنسبة للنخب الأمريكية ووسائل الإعلام الأمريكية. ولا ننسى بنفس الوقت هناك مسألة بغاية الأهمية، خلال الأشهر الماضية السبعة أشهر الماضية حصلت تطورات إقليمية كبيرة جدا، أبرزها الحرب على إيران والوضع في مضيق هرمز. لذلك وسائل الإعلام الأمريكية اهتمت على سبيل المثال كثيرا بما تحدث به الرئيس دونالد ترامب عن موضوع إيران واحتمالية التوصل إلى اتفاق معها، حضور الرئيس الإيراني إلى غيره من تلك المواضيع. ولا ننسى أن الموضوع الإيراني مرتبط بالوضع الداخلي الأمريكي، مرتبط بأسعار البترول وأغلاء الأسعار، مرتبط بالجيش الأمريكي، مرتبط بوجود القوات الأمريكية بالأساطيل الأمريكية. لذلك يعني اهتمامات الوسائل الإعلام الأمريكية اختلفت هذه المرة.
0: نعم يبدو أن الكلام كان معظمه كان متركز في موضوع القواعد العسكرية والأوضاع مع إسرائيل. شعبان في هذه الجلسة الحوارية للمجلس الأطلسي، ماذا عن الكلمة المرتقبة في الأمم المتحدة؟
2: من المتوقع عبد المنعم، من المتوقع أن يكون مضمون الكلمة، وهي بالمناسبة ستكون كلمة مبكرة في جلسات اليوم، ربما تكون الكلمة الأولى للرئيس أحمد الشرع. التوقعات تشير إلى أن مضمون هذه الكلمة لن يختلف كثيرا عما أدلى به من تصريحات فيما يخص موضوع أولا المفاوضات مع إسرائيل، موضوع الاستفزازات العسكرية الإسرائيلية، التوغلات الإسرائيلية، اعتماد الحكومة السورية على الولايات المتحدة من أجل التوصل إلى حلول دبلوماسية مع إسرائيل، من أجل يعني لجم وضع حد لمثل هذه الاعتداءات والتوغلات. ربما أيضا يتطرق يعني إلى المسار الداخلي، إلى العملية السياسية داخل سوريا، إلى اندماج قوات قسد مع الحكومة المركزية، التحديات الاقتصادية التي تواجه سوريا، الموضوع الدعوة إلى الاستثمار بعد إلغاء وإزالة أغلب العقوبات الأمريكية. هذه ربما هي عناوين كلمة الرئيس الشرع المتوقعة بعد قليل. نعم إليك عبد المنعم.
0: نعم شكرا جزيلا لكم شعبان عبود مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من واشنطن. هذا وشارك الرئيس أحمد الشرع باجتماع متعدد الأطراف عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش أعمال الدورة 81 لجمعية العمل للأمم المتحدة في مدينة نيويورك. وشارك بالاجتماع أيضا رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني ورئيس الوزراء المصري مصطفى كمال مدبولي، إضافة إلى قادة دول مجلس التعاون الخليجية. وعقد رئيس الشرع سلسلة لقاءات على هامش مشاركته في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وبحسب رئاسة الجمهورية، التقى رئيس الشرع بالمبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا توم براك، حيث بحث الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك في إطار اللقاءات الدبلوماسية. كما التقى رئيس الشرع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي وبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وآليات تعزيز التنسيق السياسي والأمنية، إضافة إلى توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري. هذا والتقى رئيس الشرع أيضا بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث ناقش الجانبان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. التقى وزير الخارجية أسعد الشيباني مع نظيره وزيري الخارجية السعودي فيصل بن فرحان والتركي هكان فيدان على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وبحث وبحسب بيان وزير وزارة الخارجية، قد استعرض الوزراء خلال الاجتماع أوجه التعاون المشترك بين الدول الثلاث وفرص تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بينهم، إضافة إلى استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. استطلع تلفزيون سوريا آراء مواطنين في مدينة دمشق عن تطلعاتهم من زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
3: زيارة مهمة جدا، بتزيد الانفتاح السوري على العلاقات الخارجية. نتطلع إن شاء الله يكون في إلى عائد على الاقتصاد السوري بالانفتاح بالسواق العالمية وشيل العقوبات نهائيا عن سوريا والانخراط أكثر بموضوع الآيبان والترانسفير والواير ترانسفير. ترجع سوريا بتلول إن شاء الله.
4: طبعا كل الشعب السوري متأملين منه الخير والنجاح لهالبلد، ونتأمل مثل ما بيقول تنشال بقية العقوبات عن بلدنا عن سوريا. عرفت عليكي؟ لأن المواطن بده يعيش بأمان وأنه تكون الحياة الاقتصادية أفضل من ذلك. عرفت علي شلون؟ وتكون بلادنا بألف خير، هذا اللي إحنا نتمناه كشعب.
5: بتمنى أن تكون زيارة موفقة ونشوف شيء على الأرض يحسن الاقتصاد السوري، يلمس المواطن السوري، وأتمنى لهم كل التوفيق.
6: والله الحمد لله، يعني متفائل بهيك زيارات بتنفتح البلد للخارج يعني، وينعكس هذا الشيء على الواقع المعيشي والاقتصادي للبلد، وتصير الامور احسن يعني لهالشعب يعني. بس بهمنا يعني اليوم الشعب هو الاساس يعني، هو اللي لازم يعني هذا كله ينعكس عليه بايجابيه ان شاء الله يا رب.
7: اللي نتامل منه يعم الرخاء والسخاء والرخص، خليها المواطن يعيش حياه كريمه اسوه ببقايا دول العالم، لانه نحن اللي تحملناه ما احنا نتحمله بالعالم كله، كان الثمن غالي كثير. نسال الله التوفيق للسيد الرئيس في كل ما يحزو اليه.
0: كما استطلع ايضا تلفزيون سوريا مشاهدينا اراء مواطنين في مدينه اللاذقيه عن تطلعاتهم من الزياره.
8: زيارة مهمة بالنسبة لسوريا، بتستكمل النجاح اللي عم تحققه سوريا خارجيا مع الدول الخارجية. زيارة الرئيس للهيئة العامة للأمم المتحدة اليوم إن شاء الله بتكمل هي النجاحات وبترفع من الرصيد السوري خارجيا، إن شاء الله بتعود بالفائدة للشعب السوري، خاصة الأزمات الاقتصادية اللي عم بتمر فيها سوريا بظل الوضع الراهن في الشرق الأوسط.
9: حقق حلمنا بالتحرر من النظام البائد، والحمد لله كانت خطوة رائعة. وهلأ حاليا طبعا قبل الخطوة هذه كان رفع العقوبات، كانت العقوبات رفعها كتير كتير كويس لسوريا، لأنه للجلب الاستثمارات الخارجية. ونحن بنأمل إن شاء الله للقادم أفضل.
10: أولاً الحمد لله، يعني الأمور إن شاء الله تكون لأحسن بعد زيارة الرئيس، سيادة الرئيس للأمم المتحدة. يعني نحن نتمنى بهالحركة تنعكس إيجابياً على أرض الواقع، كيف مثلاً الاقتصاد، نضهض بالشباب، نضهض بشباب المستقبل، نشوف شيء على أرض الواقع ملموس، استثمارات من برا الدول تفوت بحركة إيجابية، تفوت بحركة تجارية تنعكس اقتصادياً لشيء أحسن.
11: طبعاً هذا موضع سوريا الطبيعي، نحن من عقود ومن سنين طويلة ما سمعنا برئيس سوريا يطلع على الولايات المتحدة الأمريكية، فالحمد لله يمكن إن شاء الله بإذن الله بهالسفرة أو بهذه الرحلة اللي بده يقوم فيها بيتم تثبيت إزالة العقوبات كلها، وبصير في عنا انفتاح اقتصادي، وإن شاء الله بإذن الله الوطن كوضع اقتصادي بيتطور وبيتحسن الوضع المعيشي. يعني هي السفرة معلقة بكتير جوانب حياتي بتخص المواطن وبتخصنا كدولة واستقرار كدولة.
12: هلأ نحن بنتأمل أنه هذه الزيارة تكون يعني تعود بشكل إيجابي على سوريا، وهذا الشيء بيفتح باب الاستثمارات كتير كبير اقتصاديا، يعني بيعود بشكل إيجابي على سوريا. وبالنسبة لمنظمة الأمم المتحدة يعني كمان قلنا نحن دور كتير كبير يعني بين الدول، ومكان سوريا الدولية إن شاء الله بتضل مكانة عالية. يعني
0: وفي سياق ذي صلة، شارك وزير المالية محمد يسر برنية في اجتماع حول الاستثمار في تعافي سوريا الذي نظمته دولة قطر وصندوق قطر للتنمية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وبحث الاجتماع سبل دعم الإصلاح المالي والاقتصادي في سوريا وتطوير القطاع المصرفي والأسواق المالية وتعزيز الشفافية والنزاهة المالية وإعادة ربط سوريا بالنظام المالي الدولي. قال موقع انتليجنس أونلاين الفرنسي إن مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كاي كالاس تستعد لزيارة دمشق خلال الأيام المقبلة. وربط الموقع الفرنسي المتخصص في شؤون الاستخبارات والأمن زيارة المسؤولة الأوروبية بترتيبات أمنية جديدة يجرى العمل عليها لحماية الوجود الأوروبي المتزايد في سوريا. يأتي ذلك في ظل خطوات اتخذها الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا، أبرزها رفع العقوبات الاقتصادية وإعادة تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة بين الجانبين عام 1977 في إطار مسار يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما. نلقي الضوء على هذا الخبر مشاهدينا مع مراسل تلفزيون سوريا من باريس إلاف قداح. إذن إلاف مرحبا بك. بداية، مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كاي كالاس من المتوقع أن تزور دمشق قريبا، كيف رصدتم هذا الخبر وأبرز ما جاء فيه؟
13: نعم، بالفعل زيارة رسمية هي الأولى لمسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس منذ توليها منصب مسؤولة السياسة الخارجية، ولكن حتى هذه اللحظة لا يوجد إعلان رسمي من قبل الاتحاد الأوروبي أو من قبل كايا كالاس، إلا أننا نعتمد كما ذكرت على المصادر الصحفية التي نقلت الخبر عن مصادر استخباراتية ومصادر دبلوماسية، والتي تحدثت عن أن الزيارة ستكون خلال الأيام القليلة الماضية. طبعا في الحديث عن الخطوات التي قام بها الاتحاد الأوروبي قبيل هذه الزيارة، هناك خطوات عديدة قام بها الاتحاد الأوروبي نحو سوريا، بدءا برفع جزئي للعقوبات الاقتصادية عن سوريا، ومن ثم رفع كلي للعقوبات الاقتصادية إلا تلك المرتبطة بنظام بشار الأسد المخلوع ومسؤوليه وكياناته. وبعد ذلك أيضا الحديث الاتحاد الأوروبي عن دعم كامل للحكومة السورية الانتقالية على لسان كايا كالاس، ودعم وحدة سوريا واستقلال الأراضي السورية. من ثم بعد ذلك كان هناك أيضا إرسال بعثة أوروبية إلى سوريا خلال السنة الماضية، تبعها أيضا مسألة زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين إلى سوريا رفقة رئيس المجلس الأوروبي كوستا، واللذان التقيا الرئيس السوري أحمد الشرع. وخلال هذه الزيارة كان هناك حديث عن تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين سوريا والاتحاد الأوروبي، وأيضا دعم بقيمة 620 مليون يورو في ملفي إعادة الإعمار والتعافي المبكر. لحق ذلك أيضا إدارة الحوار السياسي الأول من نوعه بين سوريا والاتحاد الأوروبي برئاسة من كايا كالاس ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في بروكسل، وكنا هناك تلفزيون سوريا وقمنا بتغطية هذا الاجتماع في الشهر الخامس من هذا العام. تبعه أيضا إعادة تفعيل اتفاقية التعاون والتجارة بين سوريا والاتحاد الأوروبي التي تم توقيعه عام 1977، وهي تضمن استيراد المنتجات والسلع السورية برسوم جمركية قليلة، وهو ما يدعم الاقتصاد السوري. لاحقه أيضا بداية هذا الشهر تعيين مبعوث أوروبي بشكل رسمي في سوريا أومخت بداية هذا الشهر، وتأتي هذه الزيارة بعد كل هذه الخطوات الأوروبية نحو سوريا. بحسب المراقبين أهداف هذه الزيارة إن تمت سترتبط بثلاث ملفات رئيسية. الأول الملف السياسي، وهو إعادة تأكيد دعم الاتحاد الأوروبي لوحدة سوريا واستقلالها ورفض الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا واحتلال بعض المناطق بعد تحرير سوريا وسقوط نظام بشار الأسد المقلوع، وهذا ما أكده معظم سياسة الاتحاد الأوروبي وتحدث عنه البارحة أيضا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الأمم المتحدة. ومنه ما يتعلق بالملف الاقتصادي، وهو تشجيع الاستثمارات الأوروبية للمجيء إلى سوريا والاستثمار في سوريا، وخاصة كما ذكرنا بعد رفع كل العقوبات الاقتصادية الأوروبية والعقوبات الاقتصادية الأمريكية أيضا وإزالة سوريا من ملف الدول الداعمة للإرهاب. إذن هناك محاولة لتشجيع الاستثمارات الأوروبية في الفترة القادمة، وخاصة في قطاعات الطاقة والمصارف، فضلا أيضا بحسب المراقبين عن الملف الأمني، وهو إمكانية حماية البعثات الدبلوماسية الأوروبية في الفترة المقبلة. نعم. لأن هناك أنباء تتحدث عن رغبة فرنسية وألمانية بأن يكون هناك تواجد في سوريا السفراء والسفرات وإعادة افتتاح السفرات بشكل رسمي في الفترة المقبلة. لذلك هناك أيضا بعض الخطوات الأمنية والحماية الأمنية الضرورية للبعثات الدبلوماسية في الفترة القادمة في سوريا.
0: نعم. إلف قداح، مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من العاصمة الفرنسية باريس، شكرا لك على هذه الإحاطة. قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إن موسكو تواصل اتصالاتها مع سوريا مؤكدا رضاها عن مسار التطورات فيها. وأضاف بيسكوف أن روسيا تأمل في مواصلة إيجاد أرضية مشتركة مع سوريا بشأن القضايا الأكثر تعقيدا. وكانت وزارة الخارجية السورية قد أعلنت في مطلع آب الماضي التوصل إلى مذكرة تفاهم مع روسيا لإعادة تنظيم الوجود الروسي في الساحل السوري وحسم مصير القاعدتين العسكريتين في حميميم وطرطوس. معنا الآن مشاهدينا ليلى كف الغزال، مراسلة تلفزيون سوريا من العاصمة الروسية موسكو. مرحبا بك ليلى. إذن بيسكوف يقول إن موسكو تواصل الاتصالات مع سوريا، ويقول أيضا إن هناك حالة من الرضا وتقاطع المصالح بين البلدين. نعم، إليك ليلى.
14: نعم عبد المنعم، إن الناطق الرسمي باسم الكرملين ديمتري بيسكوف ضمن إجابته على أسئلة الصحفيين حول ما هي المرحلة التي تمر بها الآن المفاوضات الروسية السورية حول مستقبل القواعد أو القاعدتين المتبقيتين الروسيتين في سوريا، أجاب المتحدث باسم الكرملين بأن الاتصالات مستمرة بين موسكو ودمشق، لكنه لم يكشف عن أي تفاصيل حول مرحلة أو يعني ما تم التوصل إليها أو ما يتم الآن مناقشته بين موسكو ودمشق حول هذا الموضوع، لكنه أشار إلى أن الكرملين رادم بمستوى أو بحجم الاتصالات والعلاقات الروسية السورية الآن، وأن موسكو تسعى إلى إيجاد أرضية مشتركة ما بين موسكو ودمشق للتوصل إلى حلول فيما يتعلق بأكثر المواضيع حساسية ما بين موسكو ودمشق. ويبدو أن يعني الآن هناك تساؤلات كثيرة لدى الجانب الروسي في أوساط المعنيين وأوساط الخبراء فيما إذا كانت مذكرة التفاهم بين موسكو ودمشق حول إعادة تشغيل القاعدتين الروسيتين هل دخل حيز التنفيذ أم لا، خاصة في ضوء ما تداول في وسائل الإعلام العالمية من التسريبات التي تم التوصل إليها بناء على الصور التي تم التقاطها عبر الأقمار الصناعية حول عودة القافلة الروسية العسكرية البحرية إلى ميناء طرطوس منذ أسبوعين تقريبا. والملفت أن جميع وسائل الإعلام الروسية الفيدرالية عندما تناولت تصريحات الرئاسة السورية حول مستوى أو حول مرحلة المفاوضات الروسية السورية بشأن القواعد الروسية في سوريا بأن هذه المذكرة لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن، حيث قال الرئيس السوري أحمد الشرع بأن هذه المذكرة ستدخل حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن، لكن جميع وسائل الإعلام الروسية الفيدرالية ترجمت هذه التصريحات بأن مذكرة التفاهم الروسية السورية حول القواعد الروسية في سوريا قد بدأ تنفيذها وقد بدأ تحقيقها. ويعني السؤال هو هل تم ذلك بشكل متعمد أي أم هذا الغلط في ترجمة التصريحات تصريحات القيادة السورية أم لا؟ ويجب الذكر بأن الاتصالات بين القيادتين الروسية والسورية متواصلة بشكل مكثف على مختلف المستويات، إن كان على خط التعاون ما بين الوزارات أم كان على خط التعاون ما بين الرئاستين. ففي آخر اتصال هاتفي جرى بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره السوري أحمد الشارع، هذا الاتصال تم منذ شهر تقريبا أو أقل من ذلك، تم مناقشة مذكرة التفاهم بين موسكو ودمشق حول مستقبل القاعدتين الروسيتين، وتم من قبل الجانبين الإشادة بأهمية هذه الاتفاقية. وحتى الآن يعني ربما التصريح الذي أدلى به الرئيس السوري بالأمس هو يضمن للمرة الأولى بعض التفاصيل حول سير العملية التفاوضية بين موسكو ودمشق بخصوص القواعد الروسية في سوريا، فتبين أن عدد القواعد الروسية في سوريا حسب تصريحات الرئيس السوري كان أكثر من 170 قاعدة، والآن تقلص إلى القاعدتين. نعم عبد المنعم.
0: نعم على أي حال شكرا جزيلا لك ليلى كفل غزال، يعني انتهى الوقت. مراسلة تلفزيون سوريا كنت معنا من موسكو. قال الرئيس اللبناني مشاهدينا جوزيف عون خلال استقباله وفدا سوريا إن بلاده جاهزة لترسيم الحدود مع سوريا، مؤكدا إمكانية إنشاء لجنة مشتركة لهذا الغرض متى قررت دمشق المضي قدما في هذا الملف. وأشار عون إلى إمكانية تشكيل لجنتين منفصلتين لترسيم الحدود البرية والبحرية على أن يترك ملف مزارع شبعة إلى مرحلة لاحقة. ووصف الرئيس اللبناني العلاقات اللبنانية السورية بأنها تسير نحو الأفضل رغم بطء وتيرتها، ولفت إلى مطالبة بيروت بتفعيل الاتفاقية القضائية مع دمشق لمعالجة ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية. هذا وانطلق اليوم أعمال المنتدى اللبناني السوري للاستثمار 2026 الذي يبحث تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وقال وزير الاقتصاد اللبناني عامر البساط إن المرحلة الجديدة في العلاقات بين لبنان وسوريا تحتاج إلى مؤسسات فاعلة ومصالح واضحة ونتائج يستفيد منها الشعبان، مؤكدا على أن القطاع الخاص يجب أن يشكل قاعدة أساسية للعلاقات الاقتصادية. ومن جهته قال وزير الاقتصاد وصناعة نضال الشعار إن البلدين بحاجة إلى إعادة تعريف العلاقات الاقتصادية على أسس أكثر وضوحا وتوازنا مع احترام سيادة واستقلال كل منهما. وأشار أيضا إلى أن استقرار لبنان اقتصاديا يصب في مصلحة سوريا. نناقش هذا الموضوع مشاهدينا مع مايا هاشم مراسلة تلفزيون سوريا من العاصمة اللبنانية بيروت. مايا مرحبا بك. إذن وفد سوري في بيروت للنقاش حول ترسيم الحدود وقضايا أخرى، أطلعينا على أبرز ما جاء في هذا الاجتماع أو هذه الاجتماعات التي جرت.
15: أهلا فعلا التقى اليوم رئيس الجمهورية جوزيف عون وفدا سوريا في مقر الرئاسة الأولى في لبنان. هذه الزيارة هي ليست الأولى لوفد سوري ولكن هي الأوسع كانت لوفد سوري. وفيها لهذه الزيارة تطرق جوزيف عون الرئيس اللبناني إلى عدة نقاط، منها العلاقة مع سوريا وأن العلاقة جيدة وتسير بمسار على الرغم من أنه مسار بطيء، إلا أن العلاقة الندية التي يريدها لبنان مع سوريا. كذلك تطرق إلى الحدود اللبنانية السورية واللجنة المرتقبة للإشراف على الحدود اللبنانية السورية. كذلك أيضا تطرق رئيس الجمهورية إلى عدة ملفات، منها الاتفاقية الاقتصادية والاتفاقية أيضا القضائية بين البلدين. كذلك عدة نقاط منها لتذليل العقبات بين لبنان وسوريا. فعلا اليوم إن أيضا مؤتمر عقد في فندق فينيسيا في بيروت بين سياسيين لبنانيين وسوريين، إضافة أيضا إلى رجال أعمال لبنانيين وسوريين. تم التركيز على القطاع الخاص على الرغم من وجود القطاع العام بشكل كبير في المؤتمر من الجانبين اللبناني والسوري. نعم هناك رغبة حثيثة ملحة لدى الجانبين بتعزيز التواصل وأيضا تعزيز التنسيق والتعاون الاقتصادي بين البلدين. المؤتمر كان بحد ذاته هو للوقوف عند تطوير سبل التعاون بين البلدين، إضافة أيضا إلى طرح مكانة لبنان وسوريا في المنطقة على الصعيد الاقتصادي في ظل كل التحديات التي تواجهها المنطقة، إضافة أيضا إلى سبل تطوير وجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال وأيضا إعادة الإعمار في سوريا وأيضا لبنان بما يتعلق بالأزمة التي عاشها لبنان منذ العام 2019، الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي عصفت بلبنان والتي لم تنتهي حتى الساعة. هناك غلاء معيشي كبير جدا وهناك تضخم أيضا في لبنان. إذن كان هناك حديث حول كيفية تطوير سبل التعاون الاقتصادي والأمني، وأيضا رئيس الجمهورية تحدث في كافة الميادين والمجالات على الرغم من أن المؤتمر قد خصص للشق الاقتصادي ولتعزيز التعاون. ولكن دعني أشير إلى أن هناك فعلا مرحلة جديدة يريدها الطرفان، تريدها سوريا ويريدها لبنان. لبنان يريد علاقات ندية، وكذلك قابلنا العديد من الوزراء السوريين الذين تحدثوا في السياق نفسه، قالوا لتلفزيون سوريا إن لبنان إن سوريا يعني تبحث وتتباحث بعدة ملفات من أجل تطوير العلاقات على كافة الميادين والمجالات بين لبنان وسوريا. كذلك أيضا هناك ما يسمى بتعاون وأيضا تحديث لبعض الاتفاقيات الاقتصادية. كذلك تم التطرق في المؤتمر الذي لم ينتهي بعد إلى تذليل العقبات. نعم أجمع السياسيون السوريون أن هناك عقبات ولكن يعمل الطرفان على حلها، مثلا على سبيل المثال موضوع المناقلة وملف المناقلة أيضا الذي يليه لبنان اهتماما كبيرا كي يستفيد أصحاب الشاحنات اللبنانيين عبر مناقلة البضائع. هذه النقطة لم تحل، إضافة أيضا إلى الجسور التي تربط لبنان بسوريا وأيضا تعزيز التعاون وربط المرافق. كل هذه الملفات تم طرحها، إن هناك رغبة ملحة وشديدة لمسناها فعلا من الجانبين لتطوير العلاقات الاقتصادية، العلاقات الثنائية في كافة الميادين وفي كافة المجالات. بعد ما يقارب 3 ساعات أو 4 ساعات سينتهي أيضا المؤتمر الاقتصادي، سيكون هناك ما يسمى بالنهائيات لهذا المؤتمر أو نقاط من المرجح أن يتم التوقف عنها والعمل عليها من أجل تطوير، يعني هناك ما يسمى بتوصيات للمؤتمر سيتم العمل عليها من قبل الوزارات في لبنان ومن قبل أيضا الوزارات في سوريا لتذليل العقبات وفعلا للمضي بمرحلة جديدة تريدها سوريا ويريدها لبنان أيضا.
0: نعم مايا هاشم مراسلة تلفزيون سوريا كنت معنا من العاصمة اللبنانية بيروت، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. قضت محكمة فرنسية في باريس بسجن الفرنسي عثمان غريدو 30 عاما بعد إدانته بارتكاب جريمة قتل ضمن جماعة منظمة والانتماء إلى تنظيم داعش في سوريا. وأدين غريدو على خلفية إعدام علني لإيرانيين اثنين في سوريا عام 2015، لكنه برئ من تهمة أخرى تفيد بأنه تولى بنفسه تنفيذ الإعدام، ويتضمن الحكم عدم إمكانية الإفراج المشروط لمدة 20 عاما. وكانت تركيا قد أوقفت غويدو عام 2020 ورحلته إلى فرنسا بعدما غادرها عام 2012 للانضمام إلى تنظيم داعش في سوريا. أصيب عدد من الأشخاص في مخيم خان الشيح بريف دمشق إثر إلقاء شخصين قنبلة يدوية على أحد المحال التجارية الواقع على الطريق الرئيسي في المخيم، وفق ما أفاد به المكتب الإعلامي في خان الشيح. وبحسب شبكات محلية، شهد مخيم خان الشيح حالة من التوتر والاستنفار الأمني عقب إقدام شخصين على إلقاء قنابل استهدفت أحد المحال التجارية داخل المخيم. وأشارت المصادر إلى أن الحادث أسفر عن إصابة أشخاص بجراح نقلوا على إثرها إلى المشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية. أعلنت هيئة الطيران المدني انطلاق أعمال إعادة التأهيل الأولية في مطار يلمزة تمهيدا لتحويله من الاستخدام العسكري إلى مطار مدني متخصص بالطيران الخاص والتنفيذي. وأوضحت الهيئة في بيان لها أن المرحلة الحالية تشمل إزالة الركام وتأهيل بعض مكونات البنية التحتية المرتبطة بالملاحة الجوية بالتوازي مع استكمال المتطلبات الفنية والتشغيلية والتنظيمية اللازمة لإعادة تصنيف المطار، ليكون مكملا لمطار دمشق الدولي ضمن خطة تطوير منظومة الطيران المدني في البلاد.
16: نعم بالفعل، يعني مطار المزة العسكري بحسب الهيئة العامة للطيران المدني في سوريا التي قالت بأنها تعمل على إعادة تأهيل مطار المزة ضمن خطة إعادة تأهيل الطيران المدني كاملا بسوريا. هذه الخطة التي بدأت يعني قبل حوالي العام، وبدأت بكبرى المطارات بسوريا من مطار دمشق ومطار حلب ودير الزور، واليوم تقول بأنها انتقلت للعمل ضمن مطار المزة العسكري. طبعا مطار المزة العسكري يعني هو كان يعتبر مطار عسكري، لكن أيضا كان يعني هو جبهة لمعارك القتال بين الثوار والنظام المخلوع. كان هناك يعني ضمن المطار أيضا قطع عسكرية تابعة للنظام المخلوع، كان هناك أفرع أمنية وسجون، ويعني كان هناك حقا كثير من الأمور التي كانت لها تأثير على بنية المطار أساسا، إضافة إلى ما تعرض له المطار أيضا من قصف من الاحتلال الإسرائيلي يعني في 8 كانون، يعني يوم سقوط النظام المخلوع والأيام التي تلته تلقى العديد من الضربات المباشرة من طيران الاحتلال الإسرائيلي. طبعا يعني هذا المطار بحسب الهيئة العامة للطيران المدني سيخضع لعمليات إعادة تأهيل أولى. هذه العمليات ستتم ببداية يعني إزالة السواتر الترابية المحيطة بالمطار، والتي تظهر يعني حقيقة بصورة من خلفنا هذه السواتر الترابية التي كانت هي على محيط المطار. ثم سيكون هناك عمليات إعادة تأهيل لبنية المطار داخلا من مدارج ويعني أبنية، إضافة إلى بناء بعض الأبنية التي ستكون هي عبارة عن صالات.
0: أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة طرطوس ضبط أسلحة في منطقة حرجية بريف بنياس. وقالت قيادة الأمن الداخلي في المحافظة إن الأسلحة شملت رشاشات وذخائر من عيار 23، مضيفة أن الجهات المختصة مستمرة في متابعة التحقيقات لكشف ملابسات القضية. أكد حاكم مصرف سوريا المركزي صفوة رسلان عودة نظام سويفت إلى العمل لدى المصرف المركزي السوري بعد انقطاعه في مرحلة سابقة بسبب العقوبات. أوضح رسلان أن المشكلة الحالية لا تتعلق بوجود نظام سويفت، وإنما بإعادة بناء العلاقات مع المصارف المراسلة حول العالم، مشيرا إلى أن النظام لا يعني تلقائيا إمكانية تنفيذ التحويلات المالية. ولفت رسلان إلى أن المصارف السورية تعمل حاليا على استعادة العلاقات المصرفية التي توقفت أو جمدت خلال السنوات الماضية، إلى جانب بناء علاقات جديدة مع مصارف مراسلة خارجية. تواصل الجمعية الطبية السورية الأمريكية سامز ضمن بعثة جسور التعافي تقديم خدمات وعمليات طبية تخصصية في عدد من المحافظات بالتعاون مع وزارة الصحة وكوادر محلية ودولية. وقدمت الجمعية اليوم الأربعاء في مدينة سلامية بريف حماة معاينات مجانية وعلاجات تخصصية ضمن اختصاصات متعددة، إلى جانب توفير أدوية وفحوص للمرضى. تواجه عائلة مرضى النعور في دير الزور صعوبات كبيرة في تأمين العلاج مع غياب الجرعات الدوائية عن المحافظة، ما يضطر المرضى إلى السفر إلى مسافات طويلة بحثا عن العلاج.
17: وتين طفلة سماها والداها بهذا الاسم لتكون صلة وصل بين قلوبهم، لكنها ولدت مصابة بمرض الهيموفيليا أو ما يعرف محليا بالناعور.
18: قبل إسقاط النظام كان متوفر إن علاج مرضى الناعور اللي هو أبر الوايلت ولا أبر عامل ثامن، كانت متوفرة بالمشفى العسكري مشفى الأسد سابقا، كان هذا العلاج كله متوفر. يعني اليوم وقت أني أسعف بنتي على المشفى الأسد كنت ألاقي إبرة أضرب بنتي إبرة يعني وقفة النزيف. حاليا ما بأبر بالمشافي متوفرة المرضى الناعور، بناتي يعانون من هذا المرض، بنتي الكبيرة تعاني من هذا المرض من 13 سنة.
17: تفتقر دير الزور للعلاج المنقذ للحياة، مما يجبر المرضى وعائلاتهم على تكبد مشاق السفر نحو العاصمة دمشق، قاطعين مسافة تناهز 500 كيلومتر للحصول على حقنتين فقط، علما أن حاجة الطفلة وتين وشقيقتها تصل إلى 12 حقنة شهريا.
18: أي يعني إحنا فرحنا بالتحرير وقلنا تحررت سوريا، يعني وصار يقدر يمشي الأم والأب سوا، يعني والشنت بس تمشي الأب، خايفين من النظام وكنا عايشين بخوف ورعب. يعني هسا خايفة أكثر من قبل، هسا خايفة على بناتي بأي لحظة يعني يصير معاهم نزيف، يعني ما يوقف نزيف ما يوقف، والأبر ما قاعد تتواجد يعني نهائيا. اليوم أنا بنتي أبعثها على المدرسة يعني مخاطر، يعني بدي أروح معها على المدرسة داوم معها وأرجع معها.
17: يقدر عدد المصابين بمرض الناعور في سوريا بنحو 5000 مريض، يجمع المئات منهم قاسم مشترك عبر مجموعة على تطبيق واتساب مخصصة للاستدلال على أماكن توفر الجرعات الدوائية. ومن خلال هذا الفضاء الرقمي تعرفنا إلى نورس والد الطفل غسان.
19: دائما عندنا أنزهين تصوب كدمات بإيده برجله كذا، من فترة 10 أيام صار عنده إصابة بالكاحل الأيسر تصوب، ظل يعني ما يقدر يمشي 10 أيام، نقلنا له كذا جلسة ما فاد بي طبعا، يعني كان عندي بيت بعته تقدرت أعالج ابني. يعني السنة صار اليوم 4-5 سنوات، يعني ما عاد فينا أقدر يعني نكمل ظنة أو نخلف أولاد النوب.
17: أمام غياب المعلومات وشح الإجابات الشافية لدى مديرية الصحة في دير الزور، لم يجد نورس مخرجا سوى توجيه مناشدة لجهات أوسع نفوذا وقدرة.
19: ناشد وزارة الصحة السورية والدكتور مصعب علي بأن يصل كلامنا له ويأمن علاجنا.
17: في ظل غياب الدعم المحلي وقسوة ظروف التنقل، يصف مرضى الناعور وذووهم أنفسهم بالمهمشين الذين سقطوا من حسابات الجهات المسؤولة، متروكين لمواجهة مصيرهم المجهول.
20: بينما تطورت وسائل العلاج، تبقى إتاحتها واستمراريتها إلى جانب الرعاية المتخصصة من أهم التحديات التي تستحق مزيدا من الاهتمام. تلفزيون سوريا عهد الصليبي، دير الزور.
0: تعيش عشرات الأسر في مخيم نحن الأمة بمنطقة خربة الجوز بريف إدلب ظروفا إنسانية صعبة وسط مساكن إسمنتية وطرق وعرة، إذ تقول منظمات إن معظم الأسر هناك هي من الأرامل والأطفال الأيتام.
21: أنا أم ليتيمين إلي 7 سنين مترملة، والحمد لله يعني أنا وكل جاراتي تعبانين كتير من وضع المخيم، نتمنى تطالعونا بأقرب وقت. عندنا المجروع عم توفى علينا كتير، يعني كتير عم نتعب من هالقصة، والطريق صعب كتير، ما بتطلع سيارة ما بتطلع لنا حطب، ومدارس ما في، حتى إن كان في مدرسة بعيدة كتير أجاد طرقات كتير غالي. جاي الدنيا عشتة حطب ما في، طول الحطب أكتر من 300 دولار، نحن أكيد ما نقدر نجيب حطب، إغاثات ما في، وقف كل شيء بعد التحرير، وكل المخيم عنده معاناة. هون 30 غرفة، و30 غرفة كل غرفة إلى قصة وكل غرفة إلى حكاية.
22: عددنا هون 28-30 عائلة. نحكي لكم شوي عن مأساتنا، مأساة هون المخيم. يعني كصحة يعني عنا أمراض مزمنة هون، يعني سكر، ضغط، إسا في أمراض تانية. يعني أقرب مركز صحي هون اللي بيجي على المخيم القريب على المخيم شي 7-8 كيلومتر. يعني عبين ما تصير أي حالة لطفل أو أي أخت لحتى ناخده على المشفى، يعني صعب كتير، لأن الطرقات اللي عنا هون كتير كتير صعبة، يعني بدها الطرقات اللي عنا هون بدها دبابة لتمشي فيها الطرقات، يعني كلياتها محفرة، كل خنادق نص متر أو أكثر من نص متر كل خندق.
0: يعاني العتلون وغيرهم من العمال في القطاعات غير المنظمة في ريف دمشق من تعرضهم للغبنة وتدني الأجور وعدم وجود نظام حماية أو تأمين صحي، مطالبين بحل مشكلاتهم.
1: يعود أبو محمد منهكاً إلى خيمته بين أبنية صحنايا في ريف دمشق. هناك لا تملك زوجته الكثير لتخفيف وطأة العناء عنه وتهدئة جسده النحيل الذي أضناه الحمل الثقيل.
2: أنا عمري 65 سنة، يعني من هالمعقولة أنا يعني أروح أزق رمل وشمينته ومشان أعيش أنا ومرتي؟ ساكنين لحنا دحقنا بخيمة، طيب ما في حل يعني؟ ما في حل؟ وين بدنا نروح طيب؟ والله ملحوشين بالشارع، والله معي مرض، أنا معي مرض يا أخي، أنا معي مرض شرايين.
1: ينتظر عمال العتالة في الساحات وعلى الأرصفة صيفا وشتاء رزقا قد يحضر أو يغيب، وهم على أهبة

0: تمام؟ بدنا حد يطالب لنا بحقوقنا. احنا جدانا ما يصير، داك عمال كلها تعطي تشتغل على دارها، كلها عندها ويلات، كلها عندها مصاريف. شو نسوي؟ الشيء كله غالي. كله غالي، ما في شيء. شو نسوي احنا؟ نطفش برات البلد يعني؟
1: هلا مثل هاي البضاعة عم نطالع لفوق يعني بشيء ولا شيء. يعني احنا شي 15 واحد 10 عمال هون، حتى واحد يطلع له 50,000 اخر الشغل يعني ميت هلاك. يعني مصروف غالي، اجار غالي، يعني معاناه اخر شيء.
2: في دمشق وريفها توجد نقابه يفترض بها ان تعنى بشؤون هؤلاء تحت مظله اتحاد عمال دمشق وريفها، الا انها اثرت عدم التعليق حاليا لتظل الاجابه معلقه الى اجل غير مسمى.
3: رغم مخاطر العمل الشاق الذي يواجه عمال العتالة وغيرهم من المياومين في القطاعات غير المنظمة، إلا أنهم ما زالوا يبحثون عمن يدافع عن حقوقهم ويؤمن لهم عوامل الحماية والسلامة. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
4: شهد موسم الجوز تراجعا في الإنتاج بريفي طرطوس هذا الموسم، إذ تراجع إلى نحو 2500 طن مقابل 2800 طن العام الماضي، متأثرا بتقلبات الطقس التي ألحقت خسائر بالمزارعين.
5: سنوات طويلة قضاها العم أسد بين أشجار الجوز في الشيخ بدر بريف طرطوس، ينتظر موسمها كما ينتظر ثمرة تعب عام كامل، لكن الأشجار التي اعتاد أن يعلق عليها آماله مع كل قطاف لم تمنحه ما كان ينتظره، ليأتي الموسم أقل مما اعتاده وأثقل مما كان يتوقع.
6: السنة هاي بسبب العوامل الجوية وكثرة الأمطار وكثرة يعني صارت الجوز عندنا صفر، يعني 90% ال 100 جوزة بتشيلي منها 10 جوزات أو يمكن تاكله أو ما بيتاكل. هاي واحدة. اثنين، يعني منحط له السماد، منحط له السقي، منحط له جميع أنواع المتطلبات تبعه، وكلها خسارة بخسارة.
5: بعد أن تغادر الثمار أغصانها تبدأ مرحلة أخرى من الموسم، تفرد فيها حبات الجوز تحت أشعة الشمس لتجف قبل أن تجد طريقها إلى البيع، وهي أيام تشكل موردا موسميا لمن يعملون في هذا المحصول. لذلك فإن قلة الإنتاج لا تنعكس على أصحاب الأشجار وحدهم، بل تمتد إلى كل من ارتبط رزقه بحركة الموسم.
7: أنا تاجر جوز، يعني أنا ببيع وبشتري جوز. هلا السنة الماضية أنا كنت بيع لحدود مثلا 10 مليون موسم جوز، بيع واشتري طالع مثلا 10 مليون. السنة هاي احنا انضربنا بجوز كلها ما في، يعني أنا يدوب عملت هلا محصول مليونين ليرة. بشتري انا من شخص بيبيعني مثلا 100 جوزه لنفترض، احتمال تطلع منه 50 جوزه مضروبه، يعني بضل لي 50 انا طالع بكسر.
5: لم تعد اثار تقلبات الطقس تظهر في كميه المحصول وحدها، فمشاهد بعض اشجار الجوز المتضرره والمتيبسه تكشف وجها اعمق للخساره. ومع تراجع الانتاج هذا العام يصبح القلق ابعد من موسم ضعيف، إلى أشجار احتاجت سنوات طويلة حتى تصل إلى الإثمار وقد لا يكون تعويضها سريعا. تراجع إنتاج الجوز هذا العام انعكس على مختلف مراحل الموسم من القطاف وحتى التسويق، في حين بدت آثاره واضحة مع انخفاض الكميات مقارنة بالمواسم السابقة. تلفزيون سوريا لنجبارة، ريف طرطوس.
4: وصلنا إلى ختام هذه الساعة الإخبارية من تلفزيون سوريا، مشاهدينا في أمان الله.

مياه تراجعت ومجرى استقبل مياه الصرف الصحي والمخلفات الصناعية، فكيف وصلت إلى ما هو عليه اليوم؟ بين ذاكرة النهر الجاف وعودة المياه إلى مجراه وفيضان كشف هشاشة منظومة الحماية وتلوث لم ينتهي بعد، إنه نهر قويق

في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: بيت أهلي أرض ما في شيء نهائيا، فأول ما أجا يبدو كم برميل هبط كليا، وحتى الأحجار نهبت.
2: كان أحد مدرسيك شخصية ستكون يعني إحدى الشخصيات الرهيبة في تاريخ سوريا مستقبلا، وهو فايز النوري رئيس محكمة أمن الدولة. نحن لما نتكلم عن مدنية دير الزور لا نستطيع القول أنه هي تخلصت من العشائرية تماما.
1: تسقط العشائرية العمياء، نحن أصبحنا في الأحزاب والأحزاب تنضبط ضمن عقد اجتماعي. العشائر لا تؤمن بالمواطنة المتساوية، ظلم القانون طبعا، ظلم القانون، ظلم العدالة، ظلم للعدالة الانتقالية بهذا الشكل، يعني لأنه نحن بحاجة إلى عقد اجتماعي جديد يؤمن لحمة كل الناس ويحقق هذه المساواة، يحقق مواطنة لكل المواطنين، مواطنة حقيقية. أنا كل تدخل للدولة في سبيل حماية العمال والفلاحين بشوفه كلام غير صحيح.
2: طيب، حقوق الفلاحين التي قيل ونسمع ونقرأ أنها استردت عبر هذه السياسات وتطوير الريف وإلى آخره، كل هذا لا تؤمن به؟
1: اسأل الفلاحين يا أخي، اسأل الفلاحين، هل تحسنت حياتهم؟

0: ساعة إخبارية جديدة من تلفزيون سوريا، والبداية بالعناوين. كلمة مرتقبة للرئيس أحمد الشرع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في مشاركة هي الثانية على التوالي في اجتماعات الجمعية. الطيران المدني يبدأ أعمال تأهيل مطار المزة في دمشق تمهيدا لتحويله إلى مطار مدني. إدارة مكافحة المخدرات تضبط أكثر من 90 كيلوغراما من الحشيش المخدر، وتقبض على 2 من أبرز تجار المخدرات في اللاذقية. مقتل 6 فلسطينيين بغارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة. مرحبا بكم من جديد. إلى التفاصيل مشاهدينا، يلقي الرئيس أحمد الشرع اليوم كلمة سوريا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في مشاركة هي الثانية له على التوالي في اجتماعات الجمعية العامة، بعدما شارك في الدورة 80 العام الماضي وألقى كلمة سورية أمامها. هذا ووصل الرئيس أحمد الشرع إلى مدينة نيويورك يوم الاثنين الماضي على رأس وفد رسمي يضم وزير الخارجية سعد الشيباني ووزير الطوارئ رائد الصالح وعددا من المسؤولين السوريين للمشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. هذا وقال الرئيس أحمد الشرع خلال جلسة حوارية للمجلس الأطلسي في نيويورك إن أي وجود عسكري أجنبي في سوريا يجب أن يستند إلى توصيف قانوني يوافق عليه مجلس الشعب، مؤكدا أن سوريا ليست بحاجة في المدى القريب إلى قواعد عسكرية أجنبية. وأوضح الشرع أن الحوار مع روسيا أفضى إلى تقليص قواعدها إلى قاعدتين وتحويلهما إلى مراكز تدريب للجيش السوري، في حين أشار إلى تقليص القواعد التركية شمال غربي سوريا مع استمرار بحث التوصيف القانوني للوجود التركي في سوريا. ننتقل الآن مشاهدينا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وكلمة الرئيس السوري أحمد الشرع.
1: لطالما كان الإنسان الهدف والمبتغى، فبين الخير والشر والهدم والبناء يسعى أهل كل صنف حيث شاء، فالخلاف والحرب والصراع ما يزال قائما منذ وجدت البشرية، وما يزال التدافع حاصلا بين الحق والباطل والخير والشر، غير أن صفات أهل الخير تمتاز عن أهل الشر، والمقاتل غير القاتل، ومن يحمل شرف القتال غير من يسفك الدماء جزافا، فليس أقسى على الناس مثل الناس إذا استعملوا الظلم فيما بينهم، وليس أشد ما يعاقب البشر عبر التاريخ من أن تسلب الأرض وتنهب الدار وتنتهك الحرمة، فلطالما دفع العامة أثمان حروب لم يختاروها، وأن فطرة الإنسان السوي تدفعه للسلام، غير أن الشر يرغمه على المواجهة، وهكذا يدفع الحق الباطل حتى يستبين أمر الناس. وقد جرت حروب كثيرة على مر التاريخ، ولعل قدر بلادنا أن تكون شاهدا دائما عليها، فتارة يظهر الحق جليا كفلق الصبح، وتارة يغيب ويختلط، فليست كل حرب نبيلة وليس كل سلام عادل. علمتنا الحرب أن الظلم لا يدوم وأن العدل عزيز ونادر. أما بعد، معالي السيد محمد خليل الرحمن رئيس الجمعية العامة، معالي الأمين العام السيد أنطونيو غوتيريش، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مثل هذا اليوم قبل عام تماما وقفت على هذا المنبر ممثلا لشعبي وبلدي للمرة الأولى منذ ما يقارب 60 عاما، واستذكرت انتصار شعبنا مؤكدا أنه نصر للعالم أجمع. أما اليوم فإنني أحمل إليكم وثيقة الإنجاز والوقائع لنقرأ معا صفحة ما حققناه ونرسم طريق ما نعزم على إتمامه. في العام الماضي ذكرت أن سوريا عادت، أما اليوم فأقول أن سوريا تنهض. السيدات والسادة، في رحلة الصراع السوري بين الخير والشر وضعت الحرب أوزارها، وتوقف نزيف الدم، وتوقف الهدم والدمار، وبدأت سوريا رحلة التعافي والنهوض، تسارع الخطى واثقة من مسيرها. وحدت البلاد من شمالها إلى جنوبها، وحصر السلاح، وأعيد بناء مؤسسات الأمن والجيش، ورفعت العقوبات وحلت القيود، قامت مشاريع البناء والإعمار والاستثمار، وتمت مكافحة الجريمة والمخدرات، وانطلق مسار العدالة الانتقالية والكشف عن مصير المفقودين من الناس. لقد ترجمنا نهوضنا هذا واقعاً ملموساً حين انطلقنا في مد جسور الشراكة من أرضية سيادية صلبة، فوضعنا نصب أعيننا رفاه شعبنا ومستقبله وبناء بلادنا الخارجة من أتون الحرب، مستندين إلى إرادته وسيادة بلادنا واستقلال قرارنا. لقد أثمرت هذه الرؤية الوطنية حصيلة دبلوماسية تنطلق بالأرقام، ومنذ التحرير فتحت نحو مئة دولة مسارات التواصل معنا عبر ما يقارب 4000 تفاعل ولقاء واتصال، فصارت عاصمتنا مقراً لنحو 60 بعثة دبلوماسية، وبدأ التوافد إلى سوريا لتستعيد مكانتها بين الأمم والدول، ممر تجاري دولي بري وبحري وجوي تشهد عليه أكثر من 20,000 طائرة تجوب الأجواء السورية في شهر واحد. وبالتوازي مع مد جسورنا الدبلوماسية أثبتنا للعالم أجمع أن أمن المشرق ينسج في دمشق ويتعذر إرساؤه بمعزل عنها. وفي الملف الذي أثقل اسم سوريا عقداً كاملاً أطلقنا مع 7 دول فريق أنفاس الحرية لطي الإرث الكيميائي، ودمرت 42 قنبلة كيميائية، واستعدنا حقوقنا كاملة في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ونعمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأقصى درجات الشفافية، إيماناً منا بأن الأمن الجماعي أمانة، وأن تطبيق الصارمة المعاهدات تحصين لعالمنا ضد أعتى التهديدات. ولا صعيد حربنا المفتوحة ضد شبكات الجريمة العابرة الحدود وقفت ثغورنا درعاً صلبة، فضبطنا نحو 700 مليون حبة كبتاغون في أكثر من 1500 عملية، وفككنا 90 شبكة دولية، وكافحنا الإتجار بالبشر والجريمة المنظمة. لقد أثمر رسوخ الأمن والاستقرار واقعاً تتهاوى فيه جدران العزلة، فقد انقشعت غيوم العقوبات بإلغاء قانون قيصر وبرفع أوروبي وبريطاني متدرج توج باستعادة اتفاق التعاون مع الاتحاد الأوروبي، وطويت صفحة الدولة الراعية للإرهاب إذاناً بنهاية 47 عاماً من العزلة، ونطقت الخريطة بحقيقتها الراسخة، أقصر دروب الأرض بين الشرق والغرب تمر حكماً من بوابة الشام. وبذا عادت عجلة الإنتاج في أكثر من 3000 خط إنتاج جديد مع نمو في الإنتاج الزراعي للوصول إلى الاكتفاء الذاتي، يرافقه نمو ملفت في قطاع الطاقة والخدمات وقيام مشاريع عقارية بنحو 2,000,000 وحدة سكنية في غضون السنوات الخمس القادمة. عاد التعافي إلى هذا البلد الجريح ليعود معه أكثر من 3.5 مليون نازح ولاجئ عودة طوعية كريمة، لتتحول سوريا من أزمة تتقاذفها الدول إلى فرصة خير تجتمع لها الدول. ومن هذا المنبر نضع استحقاقنا بلسان القادر الواثق، ونثبت مقعدنا التاريخي في هندسة الممرات وخرائط الطاقة الإقليمية، فأي تخطيط تنموي يرسم مستقبل الإقليم ويتجاهل قلب سوريا سيبقى تخطيطاً قاصراً يدفع في كل يوم كلفة الالتفاف والتعقيد. أيتها السيدات والسادة، إن هذه المبادرات كلها تضع تعافي الإنسان السوري في قلب المشاريع وأهدافها، ولذا فقد وضعنا العودة الطوعية الكريمة المستدامة أولوية قصوى، وأطلقنا مبادرة سورية بلا مخيمات لإنهاء حقبة اللجوء والنزوح الطويلة، وعملنا على ترميم مئات المدارس، وفتحنا أبواب الجامعات ليصان حق التعليم لكل سوري. ووسط هذه التطورات تزداد ثوابتنا الوطنية رسوخاً بقوة القانون وإرادة الشعب، فلا يمكن لأي محاولات أمر واقع أن تمس شرعية دولتنا وسيادة قانوننا ونفاذ القانون الدولي. فالجولان سيبقى أرضاً سورية، وجميع إجراءات الضم باطلة وملغية بقوة قرار مجلس الأمن 497. وقد قالت هذه الجمعية ب123 صوتاً في كانون الأول الماضي، فشكراً لمن حاز إلى القانون، وأدعو من امتنع أن يعيد قراءة القرار 497، فهو أقصر من كلمتي هذه وأوضح، وما نطلبه من شركائنا بسيط، قولوا ما يقوله القانون الدولي. وأمام سعادة العالم بالعودة الحميدة والتعافي السريع، تظهر لنا إسرائيل بشذوذها لتتعدى على سوريا بما يقارب 500 غارة جوية ومدفعية وأكثر من 1200 توغل ومقارب 300 اعتقال واحتجاز للسوريين، مما يهدد استقرار سوريا ويخالف توجه العالم بأسره ويعيد لذاكرة السوريين حقبة أليمة بالكاد يتخلصوا منها. وهنا فموقفنا المعلن ما يزال قائما بالالتزام باتفاق عام 1974 والدعوة إلى انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى خطوط الثامن من كانون الأول 2024، رافضين محاولاتها الدائمة لفرض الأمر الواقع واعتداءاتها الممتدة في الإقليم إخلالاً بالأمن والاستقرار. إن فرصة السلام التاريخية قائمة لمن أراد العيش بسلام، سلام عادل يحفظ حق الجميع. ختاماً، علمتنا الحرب أن الحق قوي بذاته وإن ضعف، وأن الباطل ضعيف وإن غلب. إن سوريا ماضية في بنائها واستعادة عزتها وكرامتها. من منبري هذا تلوت عليكم وعد الله وقل جاء الحق وزهق الباطل، واليوم إذ يتجسد الحق بناء راسخا أعدكم بوصل الليل بالنهار خدمة لأهلنا وشعبنا وتنفيذا لأمر الله، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. إن نهوضنا هذا يكتسب زخمه بوقفة الأصدقاء وشركاء المسير، فخالص التقدير لكل دولة سارعت إلى رفع علمها مجددا في دمشق هذا العام، ولكافة المنظمات الدولية التي آمنت بشراكتنا وعملت معنا جنبا إلى جنب. لقد جئناكم في الدورة 80 لنعلن العودة، ونقف اليوم في الدورة 81 لنثبت واقع التقدم والنهوض، وفي الدورة 82 سنلتقي مجددا لنجني معا ثمار شراكة استراتيجية، شراكة كرست سوريا فاعلا دوليا يصنع الازدهار، ونموذجا إقليميا يقود الاستقرار، وقلبا نابضا بالحياة يشرع أبوابه للمستقبل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نيابة عن الجمعية العامة.
0: إذن استمعنا معكم مشاهدينا إلى كلمة الرئيس السوري أحمد الشرع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكانت بها مجموعة من التصريحات والمضامين، أهمها أن سوريا تنهض وقت تم توحيد البلاد من شمالها إلى جنوبها ورفع العقوبات عنها. وقال أيضا إن مسار العدالة الانتقالية في سوريا انطلق وبدأنا رحلة التعافي والنهوض. وقال الرئيس أحمد الشرع إن عاصمتنا صارت مقرا لنحو 60 بعثة دبلوماسية، وأثبتنا أن أمن المشرق ينسج من دمشق. قال إن دمشق فككت 90 شبكة دولية للاتجار بالمخدرات والبشر، وأن عجلة الإنتاج عادت إلى أكثر من 3000 خط إنتاج في سوريا. وأكد على أن الجولان ستبقى أرضا سورية، وأن جميع إجراءات الضم باطلة وملغية بقوة قرار مجلس الأمن 497. إذن نجمل بعض تصريحات الرئيس أحمد الشرع. مشاهدينا، قال إن سوريا تنهض وقد تم توحيد البلاد من شمالها إلى جنوبها ورفع العقوبات عنها. وقال الرئيس أحمد الشرع إن مسار العدالة الانتقالية في سوريا انطلق وبدأنا رحلة التعافي والنهوض. وأكد أن العاصمة دمشق صارت مقرا لنحو 60 بعثة دبلوماسية، وأثبتنا أن أمن المشرق ينسج من دمشق، وفككنا 90 شبكة دولية للاتجار بالمخدرات والبشر، وأن عجلة الإنتاج عادت إلى أكثر من 3000 خط إنتاج في سوريا، وأن الجولان ستبقى أرضا سورية، وأن جميع إجراءات الضم باطلة وملغية بقوة قرار مجلس الأمن السابق رقم 497. الآن معنا موفد تلفزيون سوريا من نيويورك مشاهدينا زيد مستو. زيد، مرحبا بك. يعني تصريحات الرئيس كانت كثيرة وبها الكثير من المضامين، لو تجمل لنا أبرز ما رصدتها وكيف كانت الجلسة والحضور؟
3: كان الخطاب متوقعا. الرئيس السوري حاول أن يجمل أهم إنجازات الإدارة السورية الجديدة خلال السنوات الماضية بما في ذلك محاربة المخدرات وأيضا العلاقات الدولية. تحاول سوريا منذ يعني سنة تقريبا منذ الخطاب الماضي وبما في ذلك المؤتمرات واللقاءات التي عقدتها، وتحاول أيضا خلال هذه الزيارة أن تركز على أن سوريا تحولت من بلد مشاكل إلى بلد فرص. تقول الإدارة السورية أن سوريا الآن أصبحت ملاذا آمنا للاستثمار وأنها ماضية في إصلاح البلاد، إصلاح المؤسسات الرسمية، وهذا ما تحدث به الرئيس أمس خلال الندوة الحوارية وتحدث عنه أيضا في خطابه اليوم. أيضا تحدث عن العلاقات مع إسرائيل. يعني الرئيس السوري قال في أكثر من مناسبة ويعني أكد على ذلك اليوم أن الحكومة السورية تريد علاقات طبيعية مع إسرائيل وأنها تريد العودة إلى بقية عام 1979 لتكون بداية على أمل أن يكون هناك سلام دائم ليس فقط مع إسرائيل ولكن مع كل دول المنطقة، وتحمل إسرائيل مسؤولية عدم الاتفاق معللة بأنها أصبحت على علاقة طيبة مع جميع دول المحيط حتى مع الولايات المتحدة. أيضا الرئيس السوري تحدث عن أن الحكومة أيضا ماضية في الإصلاحات وأنها لن تتوقف، ووعد بأن سوريا خلال العام القادم ستتحدث أكثر عن مزيد من الإنجازات التي يعني ستقدمها للسوريين.
0: نعم، يعني برأيك زيد لماذا التركيز تحديدا على موضوع الجولان وأن دمشق متمسكة باتفاقية العام 1974، وكيف يمكن أن تتلقى الوفود الدولية في المجلس أو في الجمعية هذا الكلام؟
3: نعم، الحكومة السورية يعني تجد أن العلاقة المتوترة مع إسرائيل هي أحد العوائق في التنمية، وتريد أن تقول أن علاقتنا أصبحت طيبة مع جميع الدول باستثناء إسرائيل، وأن المشكلة ليست في سوريا وإنما المشكلة في إسرائيل هي التي لا تريد أن يكون هناك اتفاقا. ما تعرضه الحكومة السورية أنها جادة في هذا الاتفاق وأنها تريد أن يكون هناك خفضا للتصعيد مع إسرائيل وتكون بداية لاتفاق طويل الأمد. الشرط الذي تقدمه الحكومة السورية من أجل هذا الاتفاق هو العودة إلى حدود 8 ديسمبر، المناطق التي دخلتها إسرائيل بعد سقوط وأثناء سقوط النظام. تقول يعني الإدارة السورية الجديدة والرئيس السوري أن يعني تريد هذا شرط أساسي من أجل الاتفاق، بعد ذلك يمكن أن يكون هناك اتفاقا على خفض التصعيد، وهذا الاتفاق يمكن أن يبنى عليه في المستقبل من أجل أن يكون هناك اتفاق سلام دائم. طبعا المجتمع الدولي فيما يخص الجولان، طبعا سئل الرئيس السوري أمس في الندوة ويعني عقب على ذلك اليوم أيضا في خطابه، قال أن الجولان أرض سورية، وعندما سئل عن ذلك سألته أحد يعني الصحفيات أمس عن رأيه بموقف ترامب الذي قال أن يعني الجولان أرض أمريكية، قال ممازحا: أنا تحدثت إلى ترامب عندما زرته في البيت الأبيض وقلت له إن الجولان هي أرض سورية، إذا كنت تريد أن تعطي الإسرائيليين في أرضا فبإمكانك أن تعطيهم، خصوصا وأنها يعني ولاية للديمقراطيين الذين لا يصوتون لك، ولكن لا يمكن أن يعني أن تعطيهم أرضا سورية. فبالتالي الإدارة السورية الجديدة تركز على أنها تريد اتفاقا مع إسرائيل، ولكن الجولان هو أرضا سورية، ولكن لا تركز كثيرا في يعني في نقاشاتها مع إسرائيل على موضوع الجولان، وإنما تقول أنه موضوع قاب يعني نتناقش فيه في المستقبل، ولكن التركيز حاليا هو على وقت التصعيد وأن يكون هناك اتفاقا أمنيا على أقل تقدير. أنا تحدثت إلى توم براك في وقت سابق السنة الماضية وسألته عن رأي الولايات المتحدة في هذا الموضوع، قال أنه هذا ما يحاول أن يقوم به. قال لي أنني يعني أعرف أن السوريين والإسرائيليين لا يثقون ببعضهم، ولكن ما نحاول أن نقوم به في الولايات المتحدة أن نكون وسيطا من أجل وضع قليل من الثقة بين الطرفين حتى يكون هناك اتفاقا على الأقل على خط التصعيد يمكن أن يبنى عليه في المستقبل.
0: نعم، مفضل.
3: طبعا أريد أن أقول
0: تفضل.
3: نعم. أيضا الحكومة أو الإدارة السورية الجديدة أيضا تحاول أن تستثمر أزمة الطاقة الحالية حاليا ومضيق هرمز، وتحاول خلال جولاتها أن تقول أن سوريا هي فرصة استثمارية. الآن سوريا أصبحت طريقا لتوريد النفط العراقي، وأنها يمكن أن تكون بديلا عن طريق عن مضيق هرمز. أمس الرئيس السوري شارك في طاولة مستديرة حضرها الرئيس ترامب ودول الخليج، بالإضافة إلى مصر، لبنان، وتركيا والأردن. بهذه يعني هذه الحوار ناقش أزمة الطاقة، ناقش العلاقة مع إيران. هناك حديث الآن عن إيجاد طرق بديلة لمضيق هرمز، وتحاول سوريا أن تستثمر في هذه الفرصة وتعرض يعني إمكاناتها بأن تكون سوريا بديلا لمضيق هرمز.
0: نعم. مفدى تلفزيون سوريا من أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة زيد مستو، حيث ألقى الرئيس السوري أحمد الشرع كلمة فيها، كنت معنا من هناك، شكرا جزيلا لك على هذه الإحاطة الوافية. الآن في ذات الإطار إطار النقاش مشاهدينا، ينضم إلينا ياسر النجار الأكاديمي والمحلل السياسي من دمشق، والدكتور سامر الصفدي المستشار في الشؤون السياسية من واشنطن. دكتور سيد ياسر، أبدأ معك. يعني كثيرة هي المضامين التي كانت في كلمة الرئيس أحمد الشرع رغم قصرها، ما أبرز ما هي الرسالة الأبرز التي رأيتموها وسعت دمشق لإيصالها داخل الجمعية العامة؟
2: يعني كما يعلم الجميع، منبر الجمعية العمومية للأمم المتحدة هو أهم لقاء سياسي على مستوى العالم، يحضره رؤساء الدول، مسؤولين على مستوى عالي جدا على مستوى كل دول العالم، وبالتالي الكلمة هنا الغاية منها أن تحشد أكبر أنصار لك في مشروعك السياسي. أنا ما أرى حقيقة أن الدولة السورية كان لديها مساران في الخطاب، وخصوصا أن الرئيس أحمد الشرع كان يركز على أن سوريا تعافت أو سوريا تدخل في مرحلة التعافي، وبالتالي هي تفتح الباب لشراكات، هي تفتح الباب إلى تعاون، هي تصدر السلم وهي تصدر المشاريع الاقتصادية بالتعاون، يعني بحيث تكون فرصة للجميع بالتعاون مع سوريا. ولكن الباب الثاني الذي أيضا يهم القادة والسياسيين المجتمعين في الجمعية العمومية للأمم المتحدة هو القلق السوري بخصوص الأراضي المحتلة في سوريا، التركيز على القرار 497 والتركيز على أن الجولان جزء رئيس من الأراضي السورية، والتركيز على حجم الانتهاكات الكبيرة التي تقوم به إسرائيل، والتركيز بأن هناك الكثير من الدول التي تفاعلت في اجتماع للجمعية العمومية وصوتت بأكثر من 123 دولة مع أن الجولان أراضي سورية، هو يعذر أو يدعو الباقي الذين صمتوا عن التصويت إلى أن يكون لهم دور أيضا إيجابي. إذن العنوان الأبرز الذي لفت انتباهي، الجولان أرض سورية، إسرائيل تنتهك القانون الدولي، تعتدي وتحتل الأراضي السورية، وسوريا لا تريد أن تدخل في حالة عداء، وليس الإنصاف من خلال أن الأمر الواقع يفرض إسرائيل أنها تحتل الجولان، وليس الإنصاف أن القوة اليوم مع إسرائيل، وإنما الإنصاف أن الحق سيبقى ولن يضيع. لذلك أنا أرى حقيقة أن التفاعل الذي حصل في كلمة السيد الرئيس سيكون لها منعكسات في قادم من الأيام، على خلاف تماما كلمة نتنياهو الذي غادر أغلب المجتمعين القاعة وكان هناك استنكار لكلمته. إذن نحن نتكلم عن فرصة سورية في مجال الدبلوماسية الدولية أمام ضعف وإخفاق وفشل للدبلوماسية لا. الإسرائيلية.
0: طيب.
2: في نفس
0: أنتقل الآن، اسمح لي سيد ياسر، أنتقل إلى الدكتور سامر الصفدي المستشار في الشؤون السياسية من واشنطن. دكتور سامر، أنت كرجل متخصص في الشؤون السياسية، أحمد الشرع رئيس سوريا التي تقف الآن وتنفض عنها غبار حرب، يعني هذه التصريحات وأهميتها أمام الوفود، كيف يمكن أن تسمع هذه الوفود التصريحات السورية، تصريحات دمشق أمامها والتي تحمل دلالات ميدانية وسياسية أيضا؟
4: بالبداية تحياتي لكم للسادة المشاهدين جميعا. أعتقد جواباً على سؤالك، كلمة السيد الرئيس كانت كلمة مؤثرة وقوية جداً، وأعتقد عنوان هذه الكلمة باختصار هو أن اليوم سوريا تحضر كدولة وليس كأزمة. سوريا كانت خلال فترة طويلة تحضر المحافل الدولية كأزمة الدول لازم تتعامل معها بسبب تصرفات النظام البائد، لكن اليوم عم نشوف سوريا تحضر كدولة عادت إلى مكانها الطبيعي بين دول العالم. اليوم كلمة السيد الرئيس قدمت سوريا كفرصة سلام وازدهار في المنطقة ولن تكون مصدر للأزمات كما كانت عليه سابقا. تحدث على موضوع العدالة الانتقالية وأكد بشكل أساسي التمسك بوحدة الأراضي السورية وتجديد التمسك بالجولان كأرض سورية محتلة، وأكد على أهمية اتفاق فض الاشتباك لعام 1974. فاليوم يعني الحقيقة أعتقد الكلمة تهدف إلى تحويل الاعتراف الدولي وخروج سوريا من عزلة طويلة إلى دعم ملموس لإعادة الإعمار وبناء دولة مستقرة وموحدة. يعني كما قلت اليوم سوريا تعود لمكانها الطبيعي بين دول العالم، وبدأت أكد السيد الرئيس أن سوريا اليوم بدأت دخول مرحلة التعافي، والحقيقة يعني هذا بيفتح أبواب الاستثمار، لأنه الحقيقة الاستثمار الآن في سوريا هو مصلحة لجميع دول العالم، لأنه رح يؤدي إلى استقرار للمنطقة، والآن سوريا هي مصدر للاستقرار في المنطقة. يعني هناك الكثير من الدول وخصوصا إسرائيل تحاول دفع المنطقة إلى الحروب وعدم الاستقرار، لكن سوريا والدولة السورية الجديدة الآن هي مصدر استقرار للمنطقة، هي دولة تحارب الإرهاب، تحولت من دولة راعي للإرهاب والآن هي دولة تحارب الإرهاب، وانضمت إلى التحالف الدولي لهزيمة داعش وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة. فأعتقد أنا ما سمعت من السيد الرئيس أحمد الشرع كان كلام جدا يدعو إلى التفاؤل، تكلم عن إنجازات الدولة السورية من آخر كلمة له. يعني عندما حضر نفس هذا التوقيت العام الماضي، بدي أذكر شغلي أنه كان هناك على سوريا عقوبات وقانون قيصر وسوريا كانت مصنفة كدولة راعية للإرهاب و لكن اليوم عم نشوف خلال سنة واحدة أنجزت الدولة السورية والدبلوماسية السورية إنجازات الحقيقة. يعني لا أعتقد أحد في هذا المحفل الدولي كان يعني يمكن أن يصدق أنه خلال عام واحد حققت سوريا كل هذه الإنجازات. طبعا هناك الكثير من العمل، لكن بعد عقود من تصرفات وقرارات فاشلة للنظام البائد، الآن تعود سوريا إلى المحافل الدولية وهناك اهتمام كبير من جميع دول العالم. يعني شفنا كلمة السيد الرئيس، هناك كان يعني الكثير من دول العالم اللي حضرتها وكانوا جدا يعني يدعمون هذه الكلمة. فأعتقد كانت كلمة جدا إيجابية ووضعت خارطة الطريق للمضي قدما، وأكدت أكيد أنه اليوم يعني العديد من الملفات تم التعامل معها، لكن هناك بعض الملفات وخصوصا ملف التصرفات الإسرائيلية والاعتداءات الإسرائيلية في جنوب سوريا. هذا الملف يعني يجب أن يتعامل معه هذا المحفل الدولي. هي الحقيقة يعني التصرفات إسرائيل هي مو بس مشكلة سورية، لكن أعتقد هي مشكلة دولية، والمجتمع الدولي مع سوريا يجب التعامل مع تصرفات الحكومة الإسرائيلية الحالية في جنوب سوريا وفي المنطقة بشكل عام.
0: هذا سأنتقل به إلى السيد ياسر النجار. سيد ياسر، يعني أريد أن أتوقف معك على تصريح الرئيس أحمد الشرع بأن أمن المنطقة أو أمن المشرق ينسج من العاصمة دمشق. الرئيس ركز وبناء على هذه التصريحات على ملفات تمس السيادة السورية، وخاصة التدخلات والاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب. كيف يمكن أن يسهم الحضور الدولي الرفيع في الأمم المتحدة يعني في تعزيز موقف دمشق ووقف هذه الاعتداءات؟
2: يعني تذكير السيد الرئيس للمجتمع الدولي ولقادة العالم بأهمية الموقع الجغرافي لسوريا سيعطي يعني أكله، سيما إذا طلعنا على التاريخ القديم ممتدا إلى التاريخ الحالي. الآن كانت سوريا ما قبل التحرير مركزا لتصدير الإرهاب، مركزا لتصدير الكيبتاغون، مركزا لإثارة النعرات ويعني دعم مسارات إرهابية الذي يحصل. ومن أهمية الجغرافيا كان هذا الأمر له أثر كبير على دول المنطقة بالسلب طبعا، وله أثر كبير أيضا على استقرار الإقليم. اليوم استقرار الدولة السورية على سبيل المثال، الأجواء السورية والرحلات الجوية كانت معدومة في الفترة السابقة، اليوم الحديث حول عشرات الألوف من الطلعات الجوية التي خدمت المسار الجوي، اليوم الحديث حول الترانزيت يعني لنقل الطاقة ما بعد أن كانت سوريا ترانزيت لنقل الكيماوي أو لنقل المخدرات أو لنقل تجارة السلاح، أصبحت سوريا يعني محط أنظار ورعاية لشركات دولية لدعم مسارات نقل الطاقة. اليوم مسارات الأنترنت عبر سوريا لها دور كبير. إذن تذكير بأهمية سوريا يفتح الباب لمجال للمقارنة بعد أن كانت سوريا مصدر للأزمات وأصبحت سوريا داعما للحلول لحلول المشاكل في الإقليم وفي المنطقة. هذا مؤشر إيجابي يحمله يعني يصدره الشعب السوري والدولة السورية الجديدة. أعتقد أن الجميع سيستفيد سواء في دول أوروبية أو في شرق آسيا من خلال استقرار الأوضاع في سوريا. هؤلاء موجودون زعماءهم وقادتهم في هذا المحفل الدولي ويفهمون هذه الرسائل بشكل كبير. بالمقابل في اللحظة التي تسعى فيها سوريا إلى عودة الاستقرار بما يصدر الاستقرار لدول المنطقة، باللحظة التي تسعى فيها سوريا إلى شراكات اقتصادية تعزز عملية البناء وتعزز عودة اللاجئين السوريين بشكل طوعي من دول اللجوء، بنفس اللحظة تعتدي إسرائيل وتنتهك إسرائيل السيادة السورية وتعتقل إسرائيل سوريون موجودين في أراضيهم وأملاكهم، مما يسبب حالة القلق الشديد. كيف السبيل يعني أمام قادة الدول إلى أن يقبلوا بفكرة أن عودة استقلال سوريا أمر إيجابي وبنفس اللحظة هناك انتهاكات إسرائيلية واعتداءات إسرائيلية؟ كيف السبيل أن يكون شركات اقتصادية تعود بالنفع على كل الشركاء سواء السوريين أو من يشاركون في العمل في سوريا، وبنفس اللحظة هناك طائرات إسرائيلية قد تعتدي على استثماراتهم؟ أعتقد هي دعوة واضحة من خلال هذا المحفل الدولي إلى أن يكون هناك رسالة ضغط كبيرة وأثر كبير على حكومة يمينية متطرفة تحكم في إسرائيل وزعيمها نتنياهو الذي هو يسبب حالة القلاقل والتي تؤثر بالسلب على استقرار ليس سوريا فقط وإنما استقرار المنطقة بالمجمل. إذن أن تحشد كل هذا الجمع في مثل هذا المكان لا يمكن إلا من خلال الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وبالتالي لديك فرصة لإقناع كل هؤلاء سواء بالكلمة التي صدرها السيد الرئيس أو باللقاءات الجانبية أو بالمسارات الدبلوماسية الممتدة. أنا أعتقد ستصل سوريا إلى حالة واضحة عزلة إسرائيلية كاملة من المجتمع الدولي في حين دعم وتأييد وترحيب من كافة الدول بتطورات الأوضاع في سوريا. طيب. إلى هذا الجانب
0: دكتور سامر، يعني الرئيس الشرع يتحدث عن 100 دولة تواصلت مع دمشق بعد التحرير، 60 بعثة فتحت يعني تريد يعني منها من فتحها ومنها من يريد أن يفتح له مقرا دبلوماسيا في سوريا. هل يعكس ذلك يعني قواسم مشتركة قوية جدا بين هذه البعثات أو هذه الدول التي تواصلت مع دمشق؟
4: أكيد نحن اليوم عم نشوف سوريا يعني خصوصا كلمة السيد الرئيس تؤكد تثبيت حضور سوريا الدولي على الساحة الدولية. يعني العام الماضي كلمة السيد الرئيس كانت هي الأولى أعتقد من منذ 50 عام على الأقل، اللي هي الحقيقة كسرت عزلة سوريا، وسوريا كانت دولة بصراحة بسبب تصرفات النظام البائد وتعامله مع دول العالم كانت دولة معزولة، يعني كانت دولة على الهامش. لكن العام الماضي كلمة السيد الرئيس كسرت العزلة الدولية وفتحت الأبواب لدول العالم أن تبدأ بالتعامل مع الدولة السورية الجديدة. وطبعا شيئا فشيء بدأت الدول في التعامل مع هذه الدولة، والحقيقة هذا الشيء انتقل من اعتراف بالدولة السورية الجديدة أن الآن سوريا تعود إلى مكانها الطبيعي بين دول العالم، إلى بدء شراكات سياسية، شراكات اقتصادية، شراكات استراتيجية مع دول العالم. فنحن اليوم كما قال السيد الرئيس أكثر من 60 دولة لهم وجود في دمشق، وأنا أعتقد أنا متفائل وأعتقد رح يكون هناك أغلب دول العالم رح يكون لها تعامل مع الدولة السورية الجديدة. يعني لفترة طويلة، العقود من الزمان، دول العالم كانت تحاول أن تتجنب التعامل مع النظام البائد، مع النظام الأسدي الفاشل، كانت تحاول، يعني كان هناك دول ممكن نعدها على أصابع اليد الواحدة اللي هي تعاملت مع هذا النظام البائد. لكن اليوم نحن عم نشوف الأمر يتغير، كما قلت سوريا اليوم تحضر كدولة وليست كأزمة. فاليوم عم نشوف الدول العالم تتهافت للتعامل مع سوريا، وخلال وجود السيد الرئيس والوفد المرافق له هنا في الولايات المتحدة هناك أكثر من 40 لقاء خلال 4 أيام، يعني 40 لقاء مع دول صديقة ودول تطلب اللقاء مع الوفد السوري، من رؤساء دول وقادة دول إلى وزراء خارجية. فهناك يعني هناك اهتمام كبير في الدولة السورية طيب الجديدة.
0: دكتور سامر، دعني أتدخل معك في هذه الجزئية. مما لا شك فيه أن وجود هذه البعثات هو أمر جيد على المستوى الدبلوماسي والسياسي بالنسبة لسوريا التي تحاول أن تخرج من العزلة التي كانت فيها نتيجة الحرب وما قبل الحرب، ولكن بصورة عملية وواقعية هل يمكن لهذه البعثات والعلاقات الدبلوماسية الجديدة التي تتنامى حقيقة بين دمشق وهذه والمجتمع الدولي، هل من الممكن أن يسهم ذلك بصورة عملية في أن يعني تحدث حالة من الأمان والهدوء الفعلية في سوريا؟
4: بالتأكيد، يعني التعاون مع دول العالم له يعني طبعا نتائج إيجابية. خليني أذكر أنه اليوم نحن عندنا مشكلة في الجنوب السوري، عندنا مشكلة مع الحكومة الإسرائيلية الحالية. التعامل مع الحكومة الإسرائيلية الحالية ما فيك تتعامل معها عسكريا، يعني نحن نعلم إسرائيل دولة قوية عسكريا، يمكن أقوى دولة في المنطقة عسكريا، لكن التعامل معها رح يكون بتجمع دولي. يعني نحن عم نشوف اليوم الدبلوماسية السورية تعمل مع هذه البعثات الدبلوماسية الموجودة في دمشق ومع دول العالم، أن يعني نحن دور الحكومة السورية أن يرى العالم ما تفعله الحكومة الإسرائيلية في جنوب سوريا. فلهذا عم نشوف نحن اليوم، خليني أقول، مثل دعم دولي كبير في الأمم المتحدة لسوريا، وهذا الدعم يأتي من التعامل مع هذه البعثات الدبلوماسية في سوريا، من التعامل الإيجابي وإنشاء علاقات قوية مع دول العالم. يعني نحن سوريا كانت دولة معزولة، لكن اليوم عم نشوف سوريا تبدأ بشبك علاقات قوية جدا مع العديد من دول العالم، وخصوصا الدول الغربية. يعني نحن اليوم أعتقد يعني منذ يعني 50 سنة العلاقات السورية الأمريكية على سبيل المثال هي في أحسن حالاتها. تربط السيد الرئيس أحمد الشرع علاقة قوية جدا مع السيد الرئيس دونالد ترامب، هناك علاقة إيجابية، وهذا طبعا هذه العلاقة تنعكس على العلاقة بين البلدين وأيضا مع العديد من دول العالم. فبالتأكيد هلا هذا طبعا هي من ناحية تانية، هذه العلاقات وهذه البعثات الدبلوماسية سوف تعمل على جذب الاستثمار إلى سوريا وإعادة الإعمار، وتؤكد أنه اليوم سوريا تبدأ ودخلت يعني في مرحلة التعافي، والاستثمار فيها هو مصلحة لاستقرار المنطقة ومو مغامرة كما كانت عليه الحالة. طبعا الهدف هو بالنهاية تحسين الاقتصاد السوري وبدء تحرك العجلة الاقتصادية داخل سوريا.
0: نعم، لكي يحدث ذلك أريد أن أسأل أستاذ ياسر، يعني عادة ما يستمع السياسيون إلى التصريحات ويحاولوا الغوص فيها وقراءة ما بين السطور، لكن المواطن يستمع بأذن غير ذلك، يريد أو ينتظر انعكاسات هذه التصريحات وهذه التحركات في المحافل الدولية على أرض الواقع. كيف يمكن ومتى تنتقل هذه التصريحات أو تؤثر إيجابا على الواقع في سوريا؟
2: سؤال في الصميم، سيما إذا علمنا أن الفترة الأخيرة كان السوريون يعني لديهم أسباب حقيقية للتذمر بعد ارتفاع أسعار المحروقات وبعد غلاء المعيشة. كل هذا يعني أن السوريين ينتظرون أن يكون هناك لديهم واقع إيجابي مأمول، كما هو الواقع النظري أو السياسي بالعلاقات الدولية. يحتاجون إلى أن يكون هناك رسائل إيجابية على المنحى الاقتصادي في الداخل السوري وبشكل مباشر. أعتقد أن هناك كان تطلع لدى السوريين أنه من خلال هذا المحفل الدولي ومن خلال هذه اللقاءات الكثيرة التي تحصل أن يتم الإعلان حول يعني أن يكون رابطة لإنشاء صندوق إعادة الإعمار في سوريا، وأن يتم ضخ الأموال لصندوق إعادة الإعمار، سيما إذا علمنا أن أغلب المشاريع التي تتواجد في الدولة السورية حاليا هي مشاريع تطوير عقاري وليست مشاريع إعادة إعمار. السوريون الذين نزحوا والذين تهدمت بيوتهم وقصفت بالبراميل، هؤلاء والمدارس والمشافي يحتاجون إلى أن يكون هناك تعزيز لصندوق إعادة الإعمار. حتى هذه اللحظة لا يوجد انطلاق لمشاريع إعادة الإعمار، وأنا أعتقد أن السوريين يتأملون أن مثل هذه اللقاءات الدولية يمكن أن تحفز الشركاء والدول التي لديها إمكانيات على دعم مشروع أو مشاريع إعادة الإعمار في سوريا. لذلك أنا ما أرى حقيقة أن الوصول إلى هذه المنابر مع وصول مثل هذا التفاعل الكبير يجب أن يثمر أيضا في يعني إنعاش ما يعرف بصناديق إعادة الإعمار. أعتقد أن الدولة السورية الآن تنظر بعين يعني ماذا يريد الشارع السوري، وتنظر بعين آخر حول تطورات الأوضاع بما يراه المجتمع الدولي لا يشكل مخاطر عليها، وأنه يشكل تعزيز لحالة الأمان والتطورات الإيجابية التي تحصل في سوريا. إذن بالنتيجة لا يمكن أن يكون هناك انطلاق لمشاريع إعادة الإعمار إلا بعد اقتناع كافة الدول أن الاستقرار قد تم في سوريا، وأنه لا يوجد نزاعات بينية في الداخل السوري، ولا يوجد فوضى سلاح في الداخل السوري. أعتقد أن هذا الكلام أراد الرئيس أحمد الشرعي أن يطمئن به الآخرون أو زعماء الدول عندما قال أن سوريا أصبحت الآن قطعت شوطا كبيرا من أقصى شمالها إلى جنوبها، ما تبقى فقط هو الانتهاكات الإسرائيلية. بالنتيجة ما أرى حقيقة أن أي شراكة اقتصادية فيما إذا انعكست على البنى التحتية يمكن أن يعني أن يرى المواطن السوري، أسأل ذلك من خلال العمالة وتوظيف السوريين في هذه المشاريع. ولكن دوران عجلة الاقتصاد أيضا تحتاج إلى عودة مشاريع إعادة الإعمار بشكل جدي، وأن يكون لها دور كبير لأنها تؤمن فرص كبيرة للعمل وتؤمن عودة اللاجئين السوريين في الخارج. لا يمكن للسوري أن يعود بدون سقف وبدون مشفى وبدون مدرسة لأطفاله، وبالتالي هي مسؤولية الجميع، كون أن الجميع يرغب في دعم المسار الاقتصادي والمسار الأمني والمسار السياسي في سوريا، وأن هناك كثير منهم لديهم اللاجئين السوريين، وبالتالي عودة اللاجئين ستخفف من ضغوطات تمارس عليهم سواء من أحزاب يمينية أو حتى على المنحى الاقتصادي. ما أرى حقيقة أن الدبلوماسية السورية يجب أن يكون لديها صوت يعلو في مشاريع إعادة الإعمار من أجل إيصال رسالة للشارع السوري أن الصبر آخره يعني ضوء في هذا النفق، وليس الصبر لمجرد الصبر، وإنما هناك نتائج ستكون أثر ذلك
0: النتائج الصبر. هنا أريد أن أسأل دكتور سامر، يعني هذه هي الكلمة الثانية على التوالي للرئيس أحمد الشرع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. بين الكلمتين يعني ما الذي تحقق على الأرض؟ ما المكاسب التي حصل عليها السوريون؟
4: يعني هناك يعني خلال العام الماضي، وتحدث السيد الرئيس خلال اجتماعه معنا الجالية السورية في الولايات المتحدة، فرف وصوله إلى الولايات المتحدة، عن طبعا الفرق الكبير من آخر اجتماع معنا له العام الماضي. خلال العام واحد تحقق الكثير للدبلوماسية السورية، يعني هناك كان العديد من الإرث الثقيل من النظام البائد. يعني كما نعلم كان هناك عقوبات موضوعة على سوريا، كان هناك قانون قيصر، كان هناك تصنيف سوريا كدولة راعي للإرهاب، ولا يمكن أن تتحرك العجلة الاقتصادية داخل سوريا بدون حلحلة وفكفكة وإلغاء العديد من هذه العقوبات. وقال السيد الرئيس أن وضع هذه العقوبات يعني بالبداية يعود لعام 1979، يعني أكثر من 47 عام. فطبعا خلال عام واحد، وهي بصراحة فترة قياسية، نجحت الدبلوماسية السورية في إلغاء الكثير من هذه القوانين كقانون قيصر، ونجحت في رفع دفع الدول العالم برفع العقوبات اللي هي كانت كثيرة، يعني مو بس عقوبات موضوعة من قبل الإدارة الأمريكية، لكن كان هناك عقوبات أممية داخل الأمم المتحدة، عقوبات أوروبية، كان هناك يعني تصنيفات لسوريا داخل بسبب طبعا استخدام النظام البائد للسلاح الكيماوي، كان هناك الموضوع النووي، يعني كان هناك الكثير والكثير من إرث ثقيل للنظام البائد اللي هي نجحت في الدولة السورية الجديدة في التخلص من العديد من هذه الأمور. فاليوم سوريا تبدأ مرحلة التعافي، وطبعا كما نعلم يعني سوريا كانت تتبع إلى المعسكر الشرقي، المعسكر الاشتراكي، يعني من قبل من الاتحاد السوفيتي وروسيا الاتحادية والنظام الإيراني وشمال كوريا. فطبعا كان هناك سياسات اقتصادية فاشلة للنظام البائد، وبدأت الآن الدولة السورية في التحول من هذه النظام، يعني السياسات الاقتصادية الفاشلة للنظام البائد، إلى البدء بالانفتاح الاقتصادي. وطبعا يعني الآن أعتقد الاقتصاد السوري يمر بمرحلة مخاض، يعني هذا التحول حدث في العديد من دول العالم، وهو يعني تحول أحيانا بيأخذ بعض الوقت. يعني بعد نجاح الدبلوماسية السورية في تحقيق كل هالإنجازات من رفع العقوبات والبدء في إنشاء علاقات دبلوماسية مع دول العالم، الآن انعكاس هذه النجاحات راح تنعكس مباشرة على الاقتصاد السوري اللي هو شيئا فشيء يعني يبدأ بالتحسن. طبعا الموضوع كما قلت يعني بعد 60-70 سنة من سياسات اقتصادية فاشلة.
0: اسمح لي، يعني ذكرت وتفضلت بأن هناك مجموعة من الإنجازات التي حققت خلال عام مضى بعد كلمة الرئيس الشرع في الأمم المتحدة العام الماضي. يعني أبرز ما تحتاجه سوريا خلال الفترة القليلة القادمة؟
4: يعني خلال الفترة القادمة بالبداية سوريا تحتاج إلى دعم دولي، يعني دعم دولي من مو بس دول الجوار، لكن دعم دولي من العديد من دول العالم، وخصوصا الدول العظمى في التعامل مع العديد من الملفات. طبعا تحتاج سوريا إلى جذب الاستثمارات، تحتاج سوريا إلى دعم في موضوع إعادة الأعمار وترميم البنية التحتية السورية اللي هي الحقيقة مهترئة تماما. فالدعم الدولي هو جدا مهم لسوريا، خصوصا في هذه المرحلة الانتقالية. ولهذا زيارة السيد الرئيس إلى نيويورك، إلى الأمم المتحدة، حيث توجد جميع دول العالم وقادة يعني أغلب دول العالم موجودين الآن في الولايات المتحدة، شيء جدا مهم، لأنه بالأخير سوريا تحتاج إلى هذا الدعم الدولي. ما فيها سوريا تقوم يعني بهذا الشيء، يعني بشكل منفرد بعزلة عن دول العالم. نحن نحتاج إلى دول الجوار، دول المنطقة، نحتاج إلى دعم هنا من الكثير من دول العالم. لهذا هذه الزيارة جدا مهمة،
0: جدا مهمة. أستاذ ياسر، أريد أن أختم معك النقاش. من بلا شك في أن سوريا وأي بلد حتى يعني لن تقف على قدميها اقتصاديا إلا إذا كان هناك يعني حالة من الاستقرار على المستوى السياسي والأمني. طيب، هل من مؤشرات واقعية؟
2: يعني ما أرى حقيقة أن الشعب السوري ينظر بعين الرضا حول المسار الأمني في داخل سوريا، ينظر بعين الرضا حول المسار السياسي الخارجي في سوريا، ينظر بعين القلق حول المسار الاقتصادي في سوريا، تحتاج الحكومة السورية إلى أن يكون لديها رسائل شفافة وتعطي رسائل إيجابية للشارع السوري من أجل عودة الثقة بشكل أكبر. لا يمكن أن نستفيد أو نعتمد فقط على رصيد الثقة المتواجد بدون أن نقدم لهذا الشارع العريض إنجازات على أرض الواقع. هذا جانب. الجانب الآخر ما أراه حقيقة أن حل أو حل مشكلة الجزيرة السورية أعطت مؤشر بأن الدولة السورية لديها أدوات سياسية جيدة وإيجابية وتستطيع أن تفكك أكبر المشاكل. مسار إسرائيل، الجميع ينظر بأن انتهاكات إسرائيل أمر متعلق بموقف الإدارة الأمريكية، كون أن سوريا تبحث عن حل سياسي في هذا الأمر، ولا سبيل لحل سياسي بدون أن يكون هناك تفعيل للدور الإدارة الأمريكية بالضغط على الحكومة اليمينية المتطرفة. والانتخابات القادمة ستعطي نتائج أيضا. بالنتيجة ما أرى حقيقة أن عودة اللاجئين السوريين يمكن أن ترافقها عودة رؤوس الأموال ورجالات الأعمال السوريين، وبالتالي كل ذلك يحتاج إلى رسائل إيجابية من الحكومة السورية، ضمانات بأن كل هذه الاستثمارات سيكون لها أثرها الإيجابي، وبالتالي سيكون هناك حالة رضا مع الصعوبات التي يعيشها الشارع السوري.
0: شكرا جزيلا لكم سيد ياسر النجار، الأكاديمي والمحلل السياسي، كنتم معنا من دمشق. أيضا أتوجه بالشكر إلى الدكتور سامر الصفادي، المستشار في الشؤون السياسية، كان معنا من العاصمة واشنطن. كانت هذه التغطية مشاهدينا ناقشنا فيها أبرز ما جاء في كلمة الرئيس أحمد الشرع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. في أمان الله.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنت.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
2: بيت أهلي أرض ما في شيء نهائيا، فأول ما أجا يبدو كم برميل هبط كليا، وحتى الأحجار نهبت.
3: كان أحد مدرسيك شخصية ستكون يعني إحدى الشخصيات الرهيبة في تاريخ سوريا مستقبلا، وهو فايز النوري رئيس محكمة أمن الدولة. نحن لما نتكلم عن مدنية دير الزور لا نستطيع القول أنه هي تخلصت من العشائرية تماما.
2: تسقط العشائرية العمياء، نحن أصبحنا في الأحزاب والأحزاب تنضبط ضمن عقد اجتماعي. العشائرية لا تؤمن بالمواطنة المتساوية، ظلم للقانون طبعا، ظلم للقانون، ظلم للعدالة، ظلم للعدالة الانتقالية بهذا الشكل، يعني لأنه نحن بحاجة إلى عقد اجتماعي جديد يؤمن لحمة كل الناس ويحقق هذه المساواة، يحقق مواطنة لكل المواطنين، مواطنة حقيقية. أنا كل تدخل للدولة في سبيل حماية العمال والفلاحين بشوفه كلام غير صحيح.
3: طيب، حقوق الفلاحين التي قيل ونسمع ونقرأ أنها استردت عبر هذه السياسات وتطوير الريف وإلى آخره، كل هذا لا تؤمن به؟
2: اسأل الفلاحين يا أخي، اسأل الفلاحين هل تحسنت حياتهم؟
4: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر، محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
5: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

تحية طيبة مشاهدينا، حلقة جديدة من عين سوريا، نواصل خلالها رصد نبض الشارع ومتابعة القضايا والمشاغل اليومية للسوريين في مختلف المحافظات. أهلا بكم وإلى العناوين.

في اليوم العالمي للغة الإشارة، تلفزيون سوريا يسلط الضوء على واقع الصم والبكم بين تحديات غياب الدعم وقصص نجاح. طلاب مدرستي الصائغ ومزنة في لجات بريف درعا يعانون من صعوبة الظروف التعليمية ويطالبون الجهات المعنية بإيجاد حل دائم. في اللاذقية، تلفزيون سوريا يرصد شكوى ومخاوف بين الأهالي بعد نبأ نقل كراج الفاروس من وسط المدينة إلى أطرافها.

0: أهلا بكم من جديد. في اليوم العالمي أو الدولي للغة الإشارة التقى تلفزيون سوريا بالشابة ميلا من مدينة سلمية بريف حماة، وهي صماء وبكماء حولت شغفها بصناعة الشوكولا إلى مشروع خاص، وتواصل تطوير مهاراتها في الرسم وتصميم الأزياء إلى جانب الخياطة. نتابع.
1: مرة

أنا أبدا أسدرا كوارب أسكار كاب عرب متاد تار مربا سبب نار أكبر عرب كاب أسفار أروار سكورا أرو أسفار أرا في فسمك وأستار بأسفار سفا أرا أمار أسر سكورا أسكيات أسيا رسر عرب سوف سكورا برا أرو كاسين أكي باي سوى سار أسدر فيه

0: أرسل هذه الزبايات قدر عروض بردة بسروة بسبراد أرسل تتوير أسارة أرى هوايا أرسم كما بارات فرصاب بارات أرسم أرى ممسفوت أرى أرسم مرتا مرتا بدر أرواق أرى أيس بسكة أبيا دائما أرى روى ناتي كما زيارة هدك كورا مبسوط أبدا أرى با هدك زيارة مبسوط أرى أكوية كورا هدك أبدا
1: في إدلب يعاني الأطفال الصم من نقص المراكز المتخصصة في تأهيل السمع والنطق وغياب المدارس التي تلبي احتياجاتهم التعليمية، ما يحد من فرص اندماجهم مع أقرانهم. هذا الواقع دفع زينب حسن المختصة بترجمة لغة الإشارة للقدوم من اللاذقية إلى إدلب والسعي لترخيص مركز يعنى بهؤلاء الأطفال. نتابع.
2: سميرة من ذوو الإعاقة الصم والبكم ما بتسمع، صار فيها هيك بعد عمر 6 شهور. أخذناها على الدكاترة، أول دكتور قالنا أنه بدها أنابيب تهوية لأني معها كياس مي بالأذن، فعملنا لها العملية وما مشي حالها. صرنا ندور فيها، طلعنا فيها على حلب عند الدكتورة، فقالت أنه حرارة ضربت لها عصب السمع. بعدين قالوا الدكاترة يعني ما في حل غير طلعوها تركيا وتزرعوا لها حلزون، فأخذتها أمها وطلعت معها والحمد لله زرعت لها حلزون لطرف وطرف واستفادت الحمد لله. وهلأ رجع على سوريا صار لهم 1.5 سنة، وسميرة هلأ بالمدرسة حاطينها بصف الثاني، والحمد لله التعامل معها صار كتير أرياح كتير أحسن إلا وإنا يعني صارت تفهم علينا إيش بدنا منها، هي نحن نفهم عليها، بس عندها النطق تقيل شوي. وهون عنا ما في مراكز، لا في عنا مراكز نطق يعني تدعم هالشي هذا عنا، ولا في شيء عنا يهتم بهيك مرضى، فبنتمنى يكون ينوجد هيك مراكز عنا ويهتموا بهيك أطفال ويعني مستقبل لقدام، لأني صار عددهم كبير فعلا بهالحرب، كتير صار أعداد كبيرة من هالأطفال هاي.
3: كتير أنا بحب له مهنتي، بحبهم إلهم كتير، يعني أنا ماما وبابا كمان ما بيحكوا وولادي وزوجي، بحس إني بهتم فيهم كتير، هن عائلتي بحبوني كتير. يعني أنا قدمت استقالتي باللاذقية جيت لهون لحتى أعتني فيهم. أحيانا ما يقدروا الأهالي يتواصلوا معهم، يعني ما عم يقدروا يتفهموا معه، ما عم يقدروا يتواصلوا معه، ولا ما عم يعرفوا كيف. أحيانا في منهم بيقدروا بس ما يعني كتير صعوبة كتير. نحن حابين نعمل دورات لغة إشارة للأهالي لحتى يقدروا يتواصلوا مع أطفالهم. نسبة الأطفال هون شيء 25، في منهم عاملين زرع حلزون، في منهم ما عاملين زرع حلزون. يعني عم نحاول إني نفهم عقلهم كمان ونمجون ونلعبون، هلأ مؤقتين نلعبون حتى يحبونا يحبونا ونحبون وهيك.
1: في اليوم العالمي للغة الإشارة التقت كاميرا تلفزيون سوريا أصحاب الاحتياجات الخاصة من الصم والبكم لنسلط الضوء على معاناتهم واحتياجاتهم اليومية.
4: أنا اسمي آلاء ثقباني، أنا معلمة بمدرسة الصم بدمشق وبعلم بلغة الإشارة، مدربة بلغة الإشارة. طبعا هو اليوم العالمي للغة الإشارة، كتير هذا اليوم مهم وهو اليوم خاص بلغة الإشارة وكيف الطريقة، وطبعا بالعالم كله. الهدف شو هو؟ للأشخاص الصم كمان لضعاف السمع، مشان انه دمجهم بالمجتمع يكونوا مع بعضهم، ولازم كل الاشخاص بالمجتمع انه نحن عاديين يشوفونا كاشخاص صم. نحن لازم انتم كمان تتعلموا لغه الاشاره مشان يكون التواصل سهل بيناتنا والطريقه سهله. انا اسمي هدى محمد، طبعا انا دارسه ماجستير بالارشاد الاجتماعي، ورئيس جمعية لغتي إشارتي. طبعا شو اليوم؟ هو اليوم العالمي للغة الإشارة. طبعا الأشخاص أنه فكنا مختلفين أو بيحطونا على جنب أو مهمشين، لا نحن متساويين معكم وفي عنا لغة الإشارة.
1: وفي السياق، قالت مستشارة شؤون الإعاقة السمعية في وزارة الشؤون الاجتماعية أناهيدا طنطا أنه بعد التحرير أصبحت هناك قفزة نوعية في اهتمام الوزارة بذوي الإعاقة من الصم والبكم، وأشارت إلى إعادة تأهيل عدة مراكز وافتتاح مراكز جديدة لرعايتها.
4: هلأ بالنسبة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، طبعا بعد التحرير صار كتير مثل بقولوا قفزة نوعية بهذا المجال، صار في كتير اهتمام من قبل الوزارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية اللي هن الأشخاص الصم. طبعا صاروا إعادة تأهيل للمراكز اللي تم تدميرها خلال الحرب، صار في عنا فتح مراكز جديدة، بالإضافة أنه صار في مركز خاص بدمر فتحه، طبعا فتحته سيادة الوزيرة، وهو خاص للأشخاص ذوي الإعاقة من كل فئات، مثل فسحة آمنة لإلهم، في أنشطة، في صالة رياضة، بيروحوا بنفسه عن حالهم، يعني شو بدهم هناك موجود، وبأي يعني مجال، بأي مشروع، بأي مكان إنه متاح لإلهم ترجمة لغة إشارة. طبعا أكيد في عنا كتير قصص نجاح، في عنا كتير طلاب طبعا يعني تخرجوا من معهد الصم ودخلوا جامعات وتخرجوا وشقوا طريقهم بسوق العمل وأسسوا مشاريع خاصة لإلهم، ففي كتير طبعا قصص نجاح عنا للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. هلا والله الخطط كتير، يعني هلا أكيد ما فينا نحكي كل الخطط، بس انه من الخطط اللي هلا نحن عم نشوفها، طبعا مثل قلت لك انه اعاده تاهيل المراكز اللي تم تدميرها بالحرب، زياده نشر التوعيه، عمل دورات بعده محافظات، الاهتمام بهي الشريحه، مراكز خاصه لإلهم، امكانيه الوصول، يعني في كتير تسهيلات عم تصير من قبل وزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل، وعم تتوجه لكافه الاشخاص ذوي الاعاقه، وكل من حسب احتياجاته وحسب المتطلبات اللي هو بيحتاجها.
1: انضم إلينا الآن إبراهيم السويد، مراسل تلفزيون سوريا، معي من إدلب، وعبادة منصور مراسلنا من دمشق. أهلا بكما. أبدأ معك عبادة، في اليوم العالمي للصم والبكم، ما هو واقع الحال في العاصمة دمشق ممن يعانون من هذه المشكلات، وكيف يتم التعامل معهم، وأيضا ماذا عن احتياجاتهم؟
5: نعم، مساء الخير فرات. يعني حقيقة العاصمة دمشق يعني تضم مجموعة واسعة من مراكز تأهيل الصم والبكم، ويعني هذه المراكز أيضا يعني تمنح وتساعد الطلاب أو تساعد المنتسبين إليها من الأطفال أو كبار السن من يعني التواصل عبر لغة الإشارة بشكل كامل. هذه المراكز حقيقة هي موزعة في مجموعة من المناطق، لكن يعني خلال الفترات الماضية كانت حقيقة هذه المراكز تعاني بشكل كبير من نقص يعني وحاجة لكثير من الاحتياجات التي كانت هي تعتبر أساسيات فيها، إضافة إلى أيضا كان هناك حاجة أيضا ونقص في الكوادر. لكن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خلال الفترة الماضية قالت بأنها عملت على إعادة تأهيل الكوادر المراكز الرئيسية الموجودة. طبعا فرات، في العاصمة دمشق تنقسم المراكز إلى مراكز خاصة، هذه المراكز هي تعتبر كمدارس خاصة يعني يتم التعامل فيها، ويستطيع أي شخص أن يعني يسجل طفله أو ولده داخل هذه المراكز، ويعني هذه المراكز تمنحه جميع الخدمات من التعليم وغيرها والتدريب وتعليم لغة الإشارة بشكل كامل. وهناك أيضا بعض المراكز الخاصة هي التي يعني هي تعتبر مراكز خاصة أو تعتبر مراكز خاصة بالحكومة، لكنها خاصة بتعليم لغة الإشارة والتعامل مع الأطفال الصم. طبعا هذه المراكز هي تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ويعني بحسب الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على إعادة تأهيلها، وأيضا عملت على افتتاح بعض المراكز الجديدة في بعض من المناطق. هناك مناطق كانت يعني كان الأهالي لا يستطيعون إيصال أطفالهم إليها، عملت الوزارة على تأهيل هذه المراكز وافتتاح مراكز جديدة، وتعمل يعني بحسب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على توفير كامل خدمات لهؤلاء الأطفال. يعني هناك شريحة حقيقة كبيرة من الأطفال الصم، وهم بحاجة إلى كثير من الرعاية. يعني المراكز بالعموم يعني هي تعتبر أفضل المراكز موجودة في سوريا بالنسبة مقارنة باقي المناطق وباقي المحافظات، ويعني المراكز الخاصة أيضا التي افتتحت بعد التحرير كانت توفر حقيقة كثير من الخدمات، خصوصا أن كثير من هؤلاء الأشخاص الذين كانوا من خارج سوريا يعني يقدمون حقيقة إن كان الخبرة في التعامل مع الأطفال أو يعني التطور الخاص باللغة.
1: طيب، دعني أنتقل إلى إبراهيم أيضا معنا من إدلب لنطلع أيضا على واقع الحال في اليوم العالمي للغة الإشارة. إذا كذلك إبراهيم، كيف هو الحال في محافظة إدلب بالنسبة للمراكز التي تستقبل من يعانون من هذه المشكلات السمعية والنطقية، وأيضا يعني كيف لربما يتم التعامل معهم هناك؟
6: نعم نعم بالفعل فرات، يعني حقيقة يعني قبل سقوط نظام الأسد كانت أغلب أو جل المراكز بشكل أساسي كانت هي على الشريط الحدودي مع تركيا، تحدث عن منطقتي الدانة والسرمدة، كان هناك مركز الأمل في مدينة الدانة وأيضا مركز آخر في مدينة سرمدة ومركز في مدينة إدلب، لكن بعد سقوط نظام الأسد هناك كانت مساحات واسعة أيضا يعني في محافظة إدلب، وهنا نتحدث عن يعني قلة وجود هذه المراكز في المناطق التي وصفت بأنها أيضا يعني أضيفت إلى مناطق إدلب، وتحدث عن مناطق ريف إدلب الجنوبي، مناطق ريف إدلب الشرقي، وحتى مناطق في ريف إدلب الغربي، التي اليوم بالفعل من يملكون يعني للأطفال الصم والبكم يحتاجون إلى مسافات للوصول إلى مراكز مختصة سواء كانت في مدينة إدلب أو غيرها. لكن على العموم يعني على الرغم من وجود هذه المراكز إلا أنها تقدم يعني خدمات جيدة بالنسبة للصم والبكم، وخاصة على مستوى تعليم لغة الإشارة للأطفال. قبل تقريبا أنا تقريبا أو قبل عام ونصف من الآن كنت قد أعددت يعني تقرير في مدينة الدانة بشكل أساسي، هذا التقرير كان يتحدث عن مركز الأمل، لكن أهم الصعوبات التي كانت تواجه يعني الأهالي هو المسافات بين هذه المراكز، إضافة إلى نقص الدعم أيضا لهذه المراكز. آخر التطورات أو الحديث من قبل مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في خاصة في شهر آب، تحدث بأنه سيكون في الوقت القريب هناك مركز مختص سواء كان لتأهيل النطق أو حتى لباقي الخدمات الأخرى المتعلقة لمتلازمة الدولة وغيرها، وسيكون هذا المركز يعني في مناطق قريبة من إدلب.
1: أشكركما جزيل الشكر، إبراهيم السويد مراسل تلفزيون سوريا في إدلب، وأشكر كذلك عبادة المنصور مراسلنا في دمشق. ينضم إلينا الآن مشاهدينا محمد نور مراسل تلفزيون سوريا معي من حلب أيضا لرصد واقع هذا اليوم، اليوم العالمي للغة الإشارة، كذلك الأمر مع محمد. أهلا بك معنا محمد في عين سوريا. أيضا يعني في حلب هناك خصوصية لمن يعاني من هذه المشكلات، في بما أننا نتحدث في اليوم العالمي للغة الإشارة، كيف هو الحال في محافظة حلب؟ كان معنا الزميلين إبراهيم وعبادة وتحدثا عن الواقع في دمشق وإدلب، الواقع أيضا لديك في حلب محمد.
7: نعم فرات، مساء الخير لك وجميع السادة المشاهدين. بالفعل هنا في محافظة حلب الآن في دار الكتب الوطنية تقوم وزارة الثقافة هنا في حلب بفعالية للتعريف بهذا اليوم العالمي للغة الإشارة. الآن يعني بعد نصف ساعة من الآن يوجد فعالية قائمة عليها وزارة الثقافة بالتعاون مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل هنا في مدينة حلب لتعريف الناس يعني بلغة الإشارة وبالصعوبات التي يعني تواجه الأشخاص الصم في سوريا، لأن هنالك يعني مشكلة كبيرة في معرفة لغة هذه اللغة والتعامل مع الأشخاص الصم في هذه اللغة تحديدا، وما يواجهونه صراحة في يعني تعلم أيضا الأشخاص الصم. يعني هنالك في مدينة هنا في مدينة حلب يوجد معهد واحد فقط لي يعني تعليم الأشخاص الصم من المرحلة الابتدائية وحتى يعني الإعدادية، ولكن في الثانوية أيضا يواجهون مشكلة كبيرة في التعلم ومتابعة تعليمهم، وهنالك مشكلات كثيرة يعني فرات تواجه الصم في عموم سوريا ليس فقط في مدينة حلب. ولكن عن هذه الفعالية وعن الصعوبات التي تواجه الصم يسعدني استضافة الأنسة منار سلطيني، وهي مرشدة نفسية في مدينة حلب. أنس منار الله يعطيك ألف عافية يا رب. اليوم شو بتحكينا عن هالفعالية؟ تفضل أنس.
8: برعاية مديرية الثقافة وبالتعاون مع فريق إيماءات إشارية أقمنا هاي الفعالية باليوم العالمي للغة الإشارة بهدف تعزيز التواصل بين الأشخاص الصم والأشخاص السامعين. أقمنا عدة عروض من ضمنها عروض بيحكي عن اليوم عن أهمية هذا اليوم، إضافة كمان لعرض بمسرحي بيحكي عن الصعوبات اللي بتواجه هاي الفئة، إضافة كمان لقصة نجاح. هاي القصة بتحكي عن صبية صماء تحدت كل الصعوبات وقدرت تنجح بالتاسعة هاي السنة.
7: في مشكلة يعني عم بتواجه الأشخاص الصم مو بس في حلب، في كل سوريا، وهو يعني متابعة تعليمهم يعني من المعاهد المعاهد الموجوده في سوريا بتعلم الاشخاص الصم من المرحله الابتدائيه من الصف الاول للتاسع، ما بعد التاسع في مجهول، هذا المجهول كيف عم تتعاملوا معه؟
8: للاسف الظروف اللي مرينا فيها خلت يكون في عنا عائق بين التطوير اللي بيصير بالمناهج. فنحن عنا اليوم هي صعوبات التعليم، الاشخاص الصم عم بيواجهوا صعوبه انه هن بيوصلوا لمرحله التاسع بينجحوا ما بيقدروا يكملوا للثانويه لانه ما في مدارس وما في مناهج تعلمهم وتخليهم تاهلهم لانه هن يتقبلوا لهي المرحله. فبالتالي نحن اليوم عم نبحث ونعمل نقدر نقول انه دراسات لحتى نامن لهم بيئه حاضنه تكون عم تاهلهم للمستقبل.
7: الهدف من هالفعالية اليوم يعني هو لتعريف الأشخاص العاديين الأصحاء يعني بلغة الإشارة. هلا بصراحة بحسب الأعداد التقديرية في سوريا وهيك من واجب الجميع اليوم أقل شيء يطلع على هاي اللغة لحتى يسهل التواصل بين الأشخاص الأصحاء وبين الصم. ففي مشاريع أو نشاطات تانية عم تقوم فيها مثلا وزارة الثقافة، الجمعيات المختصة في هذا الشأن، هدف الفعالية الأساسي اليوم شو هو؟
8: هدف الفعالية هو أنه نحن نعزز التواصل بين فئة الصم وفئة السامعين، تمام؟ نعرفهم على هي اللغة، هي اللغة هي لغة متكاملة مثل سائر اللغات، يعني ما أنا لغة ناقصة، لا مثل ما بيعتقد الناس.
7: ما هي لغة عشوائية؟ في كل حركة
8: كلمة. كل حركة بترمز لكلمة، وكل حرف بيرمز لكلمة، فنحن هدفنا من هذا الشيء أنه نعرف الناس أنه هي لغة كاملة وأنه هن أشخاص موجودين بهذا المجتمع بحاجة لدعم، بحاجة لدمج، بحاجة لتعليم وعمل لكافة، يعني أنه شخص يحتضنهم.
7: كونك مرشدة نفسية اليوم كيف تقيمي واقع الصم في سوريا وبحاجة شو؟
8: بحاجة دعم تعليمي، بحاجة دعم عمل. التقييم للأسف يعني نحن عم نبلش من نقطة الصفر، فينا نقول يعني مبلشين من نقطة الصفر لحتى نحط حجر الأساس اللي هو يكون الحجر الثابت لحتى نقدر نرفع هاي الفئة لأفضل وأجود قيمة بتناسبهم بإذن الله تعالى.
7: شكرا جزيلا أنسي منار. إذن يعني فرات كما سمعنا للمرشدة النفسية الأنسة منار سلقيني وهي تتابع اليوم وهي مشرفة ومسؤولة عن هذه الفعالية التي تقام في دار الكتب الوطنية في محافظة حلب ل يعني تعريف الناس بلغة الإشارة وضرورة يعني أن يكون أي شخص من الأصحاء أو من السامعين يعني أن يكون لديه أقل شيء اطلاع على هذه اللغة ليتم يعني لتسهيل التواصل بين السامعين والصوت.
1: شكرا جزيلا لك محمد نور مراسلنا من حلب. أتحول الآن مشاهدينا وإياكم إلى فرح حتل خبيرة لغة الإشارة معي من دمشق. أهلا ومرحبا بك سيدة فرح. بداية في اليوم العالمي للغة الإشارة، هذه اللغة هل هي لغة سهلة التعلم؟ لربما كما استمعنا قبل قليل مع الزميل محمد كانت هناك مداخلة عن فعالية تقام هناك تهتم بهذا الشأن. هذه اللغة هل هي سهلة التعلم؟ هل هي بسيطة بالنسبة للأصحاء وأيضا بالنسبة لمن يعانون من هذه المشاكل؟
9: يعطيك ألف عافية.
1: أهلا.
9: بداية لغة الإشارة هي عبارة عن حركات الإيدين، هي عبارة عن إيماءات الوجه وأكيد حركات الشفاه ولغة الجسد كلهم مع بعض بيكونوا لغة الإشارة. بالنسبة لسهولتها أو صعوبتها، يعني لغة الإشارة هي نشأت مع أي تجمع هو ما نو قادر يتواصل عن طريق الكلام، قدراته العقلية كاملة، فبيصيروا الأشخاص بيطلعوا إشارات بتعبر عن الاحتياج، فبتكون الإشارات حسية ملموسة واضحة. لغة الإشارة حاليا المستخدمة، لغة الإشارة السورية، ما فينا نقول سهلة ما فينا نقول صعبة، هي إلى قوانين إلى قواعد. أسهل على الأصم يتعلمها، والشخص السامع إذا قدر أنه يمارسها وقدر يتواصل مع الأشخاص الصم بعد ما يأخذ كورسات كاملة ويجتاز عدة اختبارات فبيكون كتير سهل موضوع التواصل. أهم شغلة هو الممارسة مثل أي لغة. إذا إحنا مثلا تعلمنا بكورسات إنجليزي وما مارسنا اللغة فأكيد ما حنقدر نتواصل فيها بشكل جيد. نفس الشيء لغة الإشارة، طبعا هي إلى قوانين، إلى قواعد، إلى ثقافتها، وهي من الصم الكبار بالعمر ورتوها للأجيال. فهي ما أنا حركات عشوائية مثل ما أحيانا بيمثلوها ببعض المسلسلات اللي بتكون مو صح.
1: طيب بالنسبة لي يعني الشخص الأصم يعني حينما يحاول أن يتحدث بلغة الإشارة يعني منشوف أحيانا أنه بيحاول يطلع أصوات، هل هذا الأمر متعلق باللغة بحد ذاته أم هو يعني يحس أنه يعني يريد أن يعبر بالكلام ولكن لا يستطيع ويستعين أيضا بحركة اليدين كما قلت والشفاه والوجه وتعبير الجسد أيضا؟
9: أكيد. هلأ بداية وقت بيطلع الأصوات بيكون في عنده تدريب على النطق من هو وصغير، وهذا الشيء صح أنه الطفل يتعلم النطق أول بعده يتعلم لغة الإشارة، كرمال ما يستسهل الإشارة وينسى موضوع النطق بالنهاية. هو بده يندمج بالمجتمع، بالنهاية هو بحاجة ليعبر بالكلمات، وفي تدريبات للنطق وفي أخصائيين هلأ تقويم لغة وكلام هن أخصائيين بهذا الموضوع. هذا الشيء كتير صح أن الطفل بداية يتعلم النطق، نطق الأصوات، أصوات الأحرف، بعد المقاطع الصوتية، الكلمات، فالجملة تكون أقرب ما يمكن للشيء الصحيح. هذا بالنسبة للطفل اللي عم يتعلم نطق مع الإشارة. بالنسبة للأشخاص العاديين ممكن أي طلعوا أصوات، هاي الأصوات لأنه ما بيسمعوا حالهم فبتكون معنا أصوات وظيفية. ففي عندنا نوعين من الأصوات اللي ممكن تطلع، الأصوات الوظيفية بحال الطفل أخذ تدريبات النطق، وأصوات غير وظيفية مثل ما أي حدا بيطالعه لأنه هو مو سامع حاله. طيب. مو قادر أنه يضبط حاله.
1: جميل. هلأ بدنا نحكي شوي عن الصعوبات اللي أنتم بتعانوا منها حينما يعني تقومون بتدريس هذه اللغة لمن يعانون من هذه المشاكل. شو الصعوبات اللي أنتم بتواجهوها؟
9: أوكي. هلأ بداية الصعوبات تكون بشكل أساسي على الأهل، تقبل الأهل للموضوع. الأهل ما بيحبوا لغة الإشارة، مو لأنه نحن هون بسوريا، لا، هو بأي مجتمع الأهل ما بيفضلوا أنه ابنهم يحكي بلغة الإشارة أو يستخدم لغة الإشارة. بالنهاية الأهل بيحبوا أنه ابنهم يحكي، بيكون عندهم رفض شوي لأنه يتعلموا، لأنه يتواصلوا بلغة الإشارة مع طفلهم، بيحاولوا دائما يحكوا معه. هلأ هذا الشيء صح لعمر معين، من بعده إذا ما مشي الحال موضوع النطق يفترض نروح للطريق الثاني بالتواصل. إقناع الأهل بأهمية أنه هنن يتعلموا لغة الإشارة، هذا أول صعوبة وهي أول تحدي
1: بالنسبة للأهل.
9: الأم لازم تعرف لغة ابنها، لأنه بكتير أوقات الأطفال بيكونوا عم يحكوا مع بعض وعم يتعلموا بالمدرسة والأم مو قادرة تفهم على ابنها أو بنتها، والأب كمان نفس الموضوع. أنا دائما بخص الأم لأنه هي على احتكاك أكتر مع الطفل أو الطفلة، فبالتالي بيكون في فجوة ما بين الأهل وولادهم. بس يكبروا هالولاد بيجوا لعنا الأهل بيكون في عندهم مشكلة بالعيلة، بيخبرونا أنه ترجمي لابني هيك، قولي لابني هيك هيك الموضوع، فمنكون نحن صلة الوصل ما بين الأهل وولادهم. فهذا الشيء ما نصحي أبدا. أول عائق هو الأهل وتقبلهم للغة الإشارة، هي الصعوبة الأولى اللي منواجهها. بالنسبة للصم منلاقي صعوبة بتعليمهم لغة الإشارة وقت بيوصلوا لعمر وهن ما بيكونوا عارفانين هي اللغة. بيوصلوا لعمر 20-25 سنة، هنن علقانين بالنص، هذا المنتصف المميت اللي هنن لحالهم، هنن ما عندهم لغة إشارة يتواصلوا فيها مع الصم ويعبروا عن حالهم، وما عندهم لغة محكية أو نطق يساعدهم على أنه يتواصلوا بالمجتمع. هنن فعلياً لحالهم، هذا المنتصف، المنتصف المميت اللي بيحس حاله الفرد أنه ما بينتمي ولا لأي مجتمع. يعني ما بيكفي الفرد أنه يعبر عن احتياجاته الأساسية اللي هي بدي أكل، بدي أشرب، بدي دواء، أنا موجوع، لا، في أشياء أكثر هو بحاجة أنه يعبر عنها. وقت بيكون بهالعمر الكبير وهو أهله رافضين لغة الإشارة وهو ما تعلمها، فهون بيكون في صعوبة. بس مع الوقت وقت بيتعامل مع الصم، وقت بيصير بيعبر عن حاله، وقت بيصير بيحس انه في عالم مثله، في عالم بيشبهه، انا اصم، هن صم، نحن مع بعض، نحن بنشبه بعض، فبيحس بشعور الانتماء. نعم. فهذا الشيء كثير بيعزز ثقته بنفسه.
1: شكرا لهي النصائح، طبعا هي راح تكون يعني جدا مهمه بالنسبه للاسر اللي يعني عم بتعاني فعلا سيدي فرح من مشاكل في التواصل مع أولادها. شكرا جزيلا لك فرح التل، خبيرة لغة الإشارة، كنت معنا من دمشق. يواجه طلاب قرية إيب في منطقة اللاجات بريف درعا ظروفا تعليمية صعبة بعد إخلاء المنزل الذي كان يستخدم مدرسة مؤقتة لسنوات، مضطرهم إلى متابعة الدروس في الهواء الطلق قبل أن تؤمن مديرية التربية غرفتين مسبقتي الصنع، وسط مطالبات بإيجاد حل دائم وتأمين مدرسة مناسبة لأبناء القرية.
10: وجدت الطفلة شام نفسها تتابع دراستها في العراء بعد إخلاء المبنى الذي كان يستخدم كمدرسة في قريتها منذ سنوات إثر عودة مالكه، حيث إن الخيار الآخر أمامها مع زملائها هو تكبد عناء السير لثلاثة كيلومترات للوصول إلى أقرب مدرسة بديلة.
11: كنا مستأجرين، مش مستأجرين، حاطين بالبيت لأحد المواطنين ومكانه موجود بالمكان هون، ويوم إجى قام طلع لنا الغرام، يعني تواصلنا من السنة الماضية وقلنا لهم إنه صاحب البيت بدي إياه، طلعنا لبرا وإحنا عم نداوم تحت الهواء وتحت الشمس، وإن شاء الله نوعده إنه التربية بخير. وبارح بعث لي صورة مدير المجمع إنه في قرفانة بده يجيبون إياها، يعني بالنسبة للمدرسة الساحلية هون عم نواجه إنه تحت الشمس وتحت الهواء، وكمان ما في وقت، يعني الساعة 10 بدهم يروحوا، لأنه شوفي هربنا من هناك لهون عم الشمس، يعني حرام هذا الطفل إذا تضرب الشمس كمان، يعني مصيبة يعني.
10: بعد مناشدات الأهالي وتداول صور الطلاب، استجابت مديرية التربية والتعليم في درعا بتأمين غرفتين مسبقتي الصنع لمدرستي الصائغ ومزنة.
12: نشكر مديرية التربية في محافظة درعا على الاستجابة السريعة، ولكن ينقصنا بعض الكرفانة لأنه لا تكفي، في ضجة على بعض الصف على بعض، إنها غرفة واحدة، ولكن ونحتاج إلى دورات مياه أخرى، لا يوجد دورات مياه، نحتاج إلى دورات مياه، ونحتاج إلى تسوية الأرض وإلى كادر تعليمي.
10: رغم عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة، تبقى الحاجة قائمة إلى مدرسة ثابتة توفر لهم بيئة تعليمية مناسبة، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.
13: من أرض وعرة اتخذها الطلاب صفاً مؤقتاً إلى غرف مسبقة الصنع، تبقى آمال الأهالي معلقة على أن تكون هذه الخطوة بداية لحل دائم، ويعيدوا لأبنائهم حقهم في التعلم ضمن بيئة تعليمية مناسبة. آلاء المقداد، تلفزيون سوريا، منطقة اللجا.
1: ينضم إلينا الآن حسام المسالمة مراسل تلفزيون سوريا معنا من درعا للوقوف على واقع التعليم هناك وهذه الغرف المسبقة الصنع. إذن حسام، في منطقة اللجات، حدثنا أكثر، كيف انتقل، يعني هل تحسن الوضع بالنسبة للطلبة في منطقة اللجات خصوصا بعد يعني نقل هاتين المدرستين؟
14: نعم فرات، بالحقيقة يعني نريد أن نجري يعني مقاربة للوضع الذي هو في اللجاء وما هو عليه الوضع في اللجاء، طبعا بعد إرسال الغرف مسبقة الصنع، ومقارنة للوضع في اللجاء مع الوضع في المكان الذي أقف فيه الآن. أنا أقف الآن في منطقة مخيم درعا، وإذا حركنا الكاميرا قليلا سوف تشاهد خلفي تماما يعني عدد كبير جدا من الغرف مسبقة الصنع والكرفانات التي تملأ المكان. هذا المكان هو معروف بتجمع المدارس هنا في مخيم درعا. هذه المنطقة هي منطقة واسعة فرات، كانت تضم عدد كبير من المدارس. إذا كنت تشاهد الأعمدة، هذا هو بقية ما تبقى من المدارس نتيجة تدميرها من خلال قصف قوات النظام على مخيم درعا. ومنذ العام 2019 يعني وجد الأهالي في هذه الغرف مسبقة الصنع حلا لأبنائهم لكي يقوموا بالتعليم والتعلم في هذه الكرفانات. إذا شاهدت الآن فرات، يوجد بناء لمدرسة مدمرة، هذا البناء هو لمدرسة صلاح الدين الأيوبي، هو واحد من الأبنية التي كانت موجودة هنا، وما تبقى من الأبنية التي كانت موجودة هنا ضمن مخيم درعا. لم يشهد هذا البناء ولم تشهد أي مدرسة في مخيم درعا عمليات ترميم، وبالتالي نحن نتكلم هنا عن مناطق حقيقة ظلمت من حيث الترميم ومن حيث يعني عملية تأمين البيئة التعليمية اللازمة للطلاب. ومن هذه المناطق هي منطقة اللجاء التي يعني عرض منها التقرير. حقيقة أنا في منطقة اللجاء هناك طلاب يقطعون مسافات كبيرة تصل إلى كيلومترات ما بين القرى والبلدات بسبب عدم يعني وجود التعلم أو التعليم بكافة المراحل ضمن كل القرى والبلدات في منطقة اللجاء. وبالتالي يعني حاليا تعتبر الكرفانات هي حل مؤقت في حال غياب الأبنية المدرسية أو في حال غياب البناء المدرسي. وهذا الحل حقيقة يعني لا يقي الطلاب أو لا يكاد يقي الطلاب من برد الشتاء ومن حر الصيف، بالإضافة إلى حالة الضغط التي يعني يعيشها الطلاب والاكتظاظ في داخل الغرف الصفية. ورحب بالأخ أحمد خنيفس وهو أحد يعني مسؤولي المجتمع المحلي هنا في مخيم درعا ضمن المكان الذي نحن فيه لهذه التغطية. سيد أحمد، حدثنا عن عدد المدارس الموجودة هنا في هذه المنطقة، ويعني ما هي أبرز النقاط التي يعاني فيها الطلاب من خلال تواجدهم في الكرفانات؟
15: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذنا، إحنا هنا تجمع كان في 4 مدارس تم تدميرها بشكل كامل من قبل نظام البائد بسبب مواقف أهل المخيم من الثورة. نحن حاليا قمنا بتجميع عدد من الكرفانات، بدأنا من 2019 بدأنا ب5 كرفانات وبلشوا الطلاب يدرسوا بالمخيم، وكل سنة عم نزيدهن. يعني اليوم وصلنا لل 2026 عندنا مدرسة ابتدائية 21 غرفة صفية مسبقة الصنع، وعندنا مدرسة إعدادية بنات الجولان 8 غرف صفية. هذول تم تجميعهم يعني على مدار 7 أو 8 سنين، كل سنة عم نزيد من 2 أو 3. هذا الحل.
14: طيب الكرفانات شو بتأثر بشكل عام على العملية التعليمية؟ شو سلبيات الكرفانات بشكل عام؟
15: الكرفانات بالصيف يعني بتكون الجو لا يطاق من الحم، يعني غرفة فيها 40 أو 45 أو أحيانا 50 طالب، غرفة 4 أمتار أو 5 أمتار. الطلاب من الوضع الجو ما في جو للدراسة نهائيا. وبالشتاء هاي الغرف كليات يعني المطر اللي بده يجي على السقف الغرفة عم ينزل كلياته لتحت على الطلاب، فما في اي جو للدراسة نهائيا. يعني
14: طيب في مثلا عمليات ترميم جرت لمدارس من مدارس المنطقة هنا من خلال حملة ابشري حوران او كذا، يعني وصلت الترميمات لهاي المنطقة؟
15: منطقتنا نحن كمخيم لا، يعني بالدرع المحطة درع البلد صار في ترميم وصار في بناء من الارض كمان، اما احنا كمان مخيم درعا لا ابشر حوران ولا مدير التربيه ولا المحافظه ولا القنيطره او درعا. نحن مع العلم ان احنا تابعين اداريا لمحافظه القنيطره، لكن القنيطره ابدا ما في اي تقديم اي شيء للمخيم.
14: اذا اشكرك ابو عمر على يعني هذه المعلومات، لان كما استمعنا فرات حقيقه يعني هناك يعني مناطق مظلومه تعليميا هنا في محافظه درعا، مثل منطقه مخيم درعا، مثل منطقه اللجاء. هذه المناطق يعني يقطع فيها الطلاب احيانا مسافات بعيده، يعاني الطلاب من خلال تواجدهم بالكرفانات او غرف مسبقه الصنع من ظروف تعليميه سيئه. ليست يعني كل المدارس يعني طالها عمليات ترميم. نتكلم هنا عن حوالي 950 أو أكثر من 950 مدرسة فعالة في محافظة درعا، أكثر من 300,000 طالب في المحافظة. وأيضا نتكلم عن حل أيضا أوجدته تربية درعا، وهو خلال الدوامين دوام صباحي ودوام مسائي لتخفيف عملية الاكتظاظ فرات، ذلك بسبب يعني عودة الكثير من اللاجئين من دول الجوار إلى المحافظة خلال بعد سنوات وبعد يعني أشهر التحرير.
1: أشكرك جزيلا حسام المسالمة، مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من مخيم أبناء الجولان في درعا، شكرا لك. وفي دير الزور افتتحت مدرسة جديدة بعد الانتهاء من ترميمها بحضور مدير التربية وعدد من المسؤولين عن القطاع التعليمي في المحافظة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تأهيل المدارس ودعم العمليات التعليمية.
16: حقيقة يعني هذه المدرسة وافتتاحها اليوم هي ليست البداية وليست النهاية، يعني بدأنا منذ التحرير من 8/12/2024، بعدها بقليل يعني بدأنا في العملية التعليمية وتأهيل مدارسنا وعودة طلابنا إلى المدارس. الحقيقة أول ما رجعنا كانت عدد المدارس لا يتجاوز 280 مدرسة، وكانت يعني شبه موقفة وعاطلة عن العمل. الحمد لله اليوم وصلنا إلى 1100 مدرسة تقريبا ويزيد عن ذلك عدد مدارس، ليس فقط أنه عدد مدارس كإنشاءات، بل أيضا هناك مدارس على مدار الفوجين لأنه في عندنا ضغط في الطلاب. كان عندنا عدد المدارس الغير مؤهلة تتجاوز 500 إلى 600 مدرسة، اليوم عندنا حوالي 280 مدرسة فقط اللي تحتاج إلى تأهيل، سواء كانت هذه المدارس تحتاج إلى بناء من جديد أو مؤهلة أو تحتاج إلى تأهيل جزئي. بإذن الله تعالى يعني نهاية هذا العام الدراسي أعتقد أنه يعني سيتم تأهيل عدد جيد من المدارس. الآن في كثير من المنظمات بدأت في تأهيل المدارس الغير مؤهلة.
1: أثار نقل كراج الفاروس من وسط مدينة اللاذقية إلى كراج يجري تجهيزه على أطراف المدينة شكاوى ومخاوف بين الأهالي الذين تحدثوا لتلفزيون سوريا عن زيادة محتملة في تكاليف النقل وطول الوقت اللازم للوصول إلى وجهاتهم. في المقابل لم تعلن مديرية نقل الركاب في محافظة اللاذقية حتى الآن أي تفاصيل جديدة عن نقل الكراج أو موعده رغم اقتراب انتهاء العمل على الكراج الجديد في أطراف المدينة.
17: بخصوص نقل الكراج هو ناحية سلبية أكثر ما هي إيجابية، يعني لأنه يعني كل المعطيات بتعطيه إنه ما عندي راسة، يعني لا حسب حساب المواطن ولا حساب السرافيس ولا حساب أي شيء، هي عبارة عن فكرة إنه طلعت وهي شائعة أنا بعتقد لأنه أنا سمعانها من زمان إنه تخفيف الضغط على المدينة. هذا السرافيس ما لحاله ضغط على المدينة.
18: الصعوبات إنه بدنا نغير سيارتين تنوصل على المدينة، هلا بدنا نجي من البسيط للكراج، من الكراج لهون بدنا سيارة ثانية، كمان نفس الشيء يعني معاناة.
19: أكيد ما منيحة هالخطوة، ليش بدك تصير تطلع بسيارتين؟ بدل ما تكون جاية أنت مختصر بسيارة واحدة راح يصير عليك عبئين بدل العبء الواحد يعني، والله يساعد المواطن هلا بهالأيام هاي الصعبة القاسية يعني.
20: الموضوع نحن هون أوفر لنا وأحسن لنا نص المدينة لأنه قريبين كتير كتير على هداك الكراج، بهيك حالي بدنا ناخد واسطتين نقل، هون واسطة واحدة نصير بقلب المدينة يعني للموظف لطالب الجامعة أوفر له، لطلاب المدرسة أوفر له، لكل شيء أوفر، للنازل على المدينة أوفر.
21: بسبب بعد الكراج هذاك عن المدينة بدنا نصير نبدل كذا وسيلة نقل، تزيد التكلفة والوقت على المواطن. هون أقرب على المدينة، أقرب على التحركات، أقرب على كل شيء.
22: تأثير مادي بالدرجة الأولى. في ناس عندها موظفين سواء عداك على الموظفين أو طلاب الجامعات بدهم يبدلوا أكثر من سيارة، ثلاث سيارات بدهم يبدلوا ليوصلوا لشغلهم لعملهم. ضائقة ما طبيعي بصير، تكلفة وإرهاق مادي.
23: تأثيره أول شغلة على الموظف، ثاني على طالب الجامعة. يعني هلأ أنت تخيل مسافة البصة من البصة لكراج الفاروس 10 كيلو متر، تخيل أنت 10 كيلو متر بدك سيارتين لحتى توصل، مثلا طالب الجامعة مسافة 3 كيلو متر أو 4 كيلو متر بده سيارتين لحتى يوصل على الجامعة، يعني بده بالميتة ما يقارب 6-7 آلاف ليرة، فبينما هلأ عم يدفع 4 آلاف ليرة أجار واحد.
1: أتحول مشاهدينا الآن إلى منير الحاجي مراسل تلفزيون سوريا معي من كراج الفاروس في اللاذقية. منير أهلا ومرحبا بك، سمعنا المادة التي عرضناها، يعني شكاوى عديد من الأهالي ويعني كلام عن نقل الكراج بأنه سيشكل كلفة إضافية عليهم وأيضا لربما سيكلف ذلك وقتا للتنقل في اللاذقية من منطقة إلى أخرى، كيف رصدت لنا الواقع؟
24: أهلا بكم فرات. يعني فعلا كراج الفاروس يعني يعتبر واحد من المرافق الحيوية في مدينة اللاذقية الذي يخدم المنطقة الشمالية والشمالية الشرقية من ريف المدينة، وهو يعني مركز حيوي يتوسط مدينة اللاذقية، وبالتالي الوصول إلى هذه النقطة أفضل بكثير من النقطة التي يجري العمل حاليا على استبدالها، وهي في منطقة دمسرخو أو متحلق دمسرخو الذي يبعد عن هذه المنطقة تقريبا نحو 4 كيلومترات. وبالتالي يعني وبحسب الأهالي الذين التقينا بهم بأنهم سيتكبدون بكل تأكيد يعني خسائر مادية إضافية نتيجة ركوب عدة وسائل نقل للوصول إلى مرافق المدينة. لكن مديرية النقل يعني في اللاذقية التي تسعى في هذه الإجراءات يعني تقول بأن يعني البديل الكراج دمسرخو سيكون هنالك يعني تخديم لهذا الكراج عبر ربطه بمختلف المناطق الحيوية في المدينة، لا سيما وسط المدينة والجامعة والمرافق الرئيسية بباصات نقل داخلي وأيضا سرافيس، وبالتالي سيكون الأمر تقريبا مشابه إلى حد ما بهذا الكراج، لكن ليس بهذا الحجم طبعا. نعم
1: منير، كنت سأسألك يعني هو قرار نقل الكراج أيضا، يعني ما المشكلات التي أصلا كانت موجودة من وجود هذا الكراج في هذه المنطقة حتى ينقل إلى منطقة بعيدة؟ هل كان يسبب ازدحاما؟ هل هناك صخب مثلا يزعج السكان في المنطقة؟
24: صحيح فرات، يعني قرار نقل الكراج يعني ليس بجديد، يعني هو طرح قبل عدة أشهر يعني في سبيل المناقشة وتقييم يعني نتائج نقل هذا الكراج. حتى الآن لم يتم نقل الكراج وما زال يعمل طالما هنالك دراسة ل يعني آلية نقل هذه الكراج والنتائج التي ستترتب عليه. لكن هنالك عدة أسباب لمديرية النقل التي كانت قد تحدثت عنها، من أن يعني هذا الكراج والدخول والخروج منه كونه في وسط المدينة يسبب ازدحام كبير، وأيضا في سبيل تخفيف الازدحام عن المدينة التي تشهد ضغط وازدحام كبير في السيارات، وخاصة خلال ساعات الذروة أي ساعات بداية ونهاية الدوام الرسمي لا سيما في المديريات الرئيسية، وأيضا حتى على مستوى المدارس هنالك طلاب مدارس يأتون ويخرجون، وبالتالي كانت عملية دراسة نقل هذا الكراج. لكن هنالك أيضا حديث آخر لم نتأكد من صحته بشكل كامل، من أن ملكية هذا الكراج هي في الأساس تعود لملكية شخصية لأحد أهالي المدينة، قام النظام المخلوع بمصادرتها وبناء هذا الكراج، وبالتالي عند سقوط النظام المخلوع عاود يعني هذا الشخص وقام برفع عدة دعاوى في المحاكم لاستعادة يعني أرضه، وبالتالي هذه واحدة قد تكون من الأسباب التي تدفع باتجاه استبدال موقع هذا الكراج الحيوي. على العموم نستطيع أن نقول فرات بأن حتى الآن تجري عملية استبدال هذا الكراج لكنها تسير ببطء، لكنه حتى هذه اللحظة ما زال يعمل.
1: شكرا جزيلا لك منير الحاجي مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من كراج الفاروس في اللاذقية. مستمرون معكم بعين سوريا وتتابعون فيها بعد الفاصل. زراعة التين في القنيطرة تواجه تراجعا في الانتاج والجودة بعد انتشار حشرة التين الشمعية وإلحاقها أضرارا بمساحات واسعة من الأشجار.

ذكره البحتري وامتدحه أبو العلاء المعري الذي رأى فيه بحراً. مياه تراجعت ومجرى استقبل مياه الصرف الصحي والمخلفات الصناعية، فكيف وصلت إلى ما هو عليه اليوم؟ بين ذاكرة النهر الجاف وعودة المياه إلى مجراه وفيضان كشف هشاشة منظومة الحماية وتلوث لم ينتهي بعد، إنه نهر قويق

0: أهلا بكم من جديد. تواجه زراعة التين في محافظة القنيطرة تراجعا في الإنتاج والجودة، وذلك بعد انتشار حشرة التين الشمعية التي ألحقت أضرارا بمساحات واسعة من الأشجار، وسط ارتفاع تكاليف المكافحة ومطالبات بتدخل الجهات المعنية.
1: بين أغصان أثقلها التعب لم تقف معاناة أبي ضياء عند حدود أرض جرفها الاحتلال الإسرائيلي سابقاً، بل امتدت إلى موسم كان يفترض أن يكون وفيراً، فتحول إلى مواجهة مفتوحة مع آفة زراعية التهمت شجيرات التين التي انتظر قطافها عاماً كاملاً لتكون سنداً له ولأسرته في ظل ظروف معيشية قاسية.
2: والله هو التين هلأ السنة صار له 3 سنوات مصاب بهذا المرض، ووضع سيء جدا، يعني ليك هذا الأمراض موجودة، وهي بإمكان تصوروه وتبعثوه لوزارة الزراعة، وللأسف ما عندنا مديرية زراعة ولا قالوا للفلاح شو صاير عندك نهائيا على الخالص. وهذا صار له المرض 3 سنوات ولا بتصدر ولا في شيء، في بحدود 1000 دلم تين.
1: تشير التقديرات الميدانية للأهالي إلى تضرر ما يزيد عن 1500 دنم من أشجار التين في محافظة القنيطرة، مساحات واسعة عجز أصحابها عن وقف زحف الآفة.
3: بعد ما تفركها لك كيف بصير شكلها أحمر؟
1: مديرية الزراعة تصف هذه الآفة بحشرة التين الشمعية، مؤكدة إمكانية السيطرة عليها عبر رش المبيدات في فترات محددة من دورة حياتها. لكن على أرض الواقع أدت هذه الإصابات إلى تراجع حاد في جودة المنتج وكمياته.
4: هلأ انتشرت حشرة التين الشمعية بهذه الفترة، انتشرت بشكل كبير بمناطق القنيطرة. هاي الحشرة تعتبر حشرة قشرية أو حشرة شمعية، بتفرز غطاء شمعي بغلف الحشرة. هذا الشيء بيساعد على حمايتها وبيسبب انه صعوبه عمليه المكافحه. في خلال فتره السكون او فتره الشتاء وبدايات الربيع يمكن الرش بالزيت الشتوي ومع المبيد الحشري المناسب في حال وجود اصابه سابقه موجوده على الشجره.
1: ارتفاع تكاليف المبيدات وغياب وسائل المكافحه الفعاله شكلا عائقاً إضافياً، لتبقى الأنظار شاخصة نحو تدخل الجهات المعنية.
5: بين التجريف والآفات وغلاء المبيدات يخوض المزارع هنا معركة بقاء، فالمسألة لم تعد مجرد محصول بل طوق نجاة لعائلات تنتظر تدخلاً رسمياً يوقف هذا النزيف قبل فوات الأوان. محمد فهد، تلفزيون سوريا، القنيطرة.
0: مشاهدينا، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من عين سوريا لليوم. غدا حلقة جديدة ومواضيع متجددة. إلى اللقاء.

ذكره البحتري وامتدحه أبو العلاء المعري الذي رأى فيه بحراً. مياه تراجعت ومجرى استقبل مياه الصرف الصحي والمخلفات الصناعية، فكيف وصلت إلى ما هو عليه اليوم؟ بين ذاكرة النهر الجاف وعودة المياه إلى مجراه وفيضان كشف هشاشة منظومة الحماية وتلوث لم ينتهي بعد، إنه نهر قويق

0: تفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو عم النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
4: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.

سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك بسواعد أبنائها وبروح التعاون.

0: ننهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: بيت أهلي أرض، ما في شيء نهائياً. فأول ما أجا يبدو كم برميل هبط كلياً، وحتى الأحجار نهبت.
2: كان أحد مدرسيك شخصية ستكون يعني إحدى الشخصيات الرهيبة في تاريخ سوريا مستقبلاً، وهو فايز النوري رئيس محكمة أمن الدولة. نحن لما نتكلم عن مدنية دير الزور لا نستطيع القول أنه هي تخلصت من العشائرية تماماً.
1: تسقط العشائرية العمياء، نحن أصبحنا في الأحزاب، والأحزاب تنضبط ضمن عقد اجتماعي. العشائرية لا تؤمن بالمواطنة المتساوية، وظلم القانون طبعاً، ظلم القانون، ظلم العدالة، ظلم للعدالة الانتقالية بهذا الشكل. يعني لأنه نحن بحاجة إلى عقد اجتماعي جديد يؤمن لحمة كل الناس ويحقق هذه المساواة، يحقق مواطنة لكل المواطنين، مواطنة حقيقية. أنا كل تدخل للدولة في سبيل حماية العمال والفلاحين بشوفه كلام غير صحيح.
2: طيب، حقوق الفلاحين التي قيل ونسمع ونقرأ أنها استردت عبر هذه السياسات وتطوير الريف وإلى آخره، كل هذا لا تؤمن به؟
1: اسأل الفلاحين يا أخي، اسأل الفلاحين، هل تحسنت حياتهم؟

0: تحية طيبة مشاهدينا، وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من ريبوست. نستعرض فيها معكم أبرز القضايا والمواضيع التي جذبت اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. هل سيترشح الرئيس أحمد الشرع لانتخابات الرئاسة؟ وما علاقة الجولان المحتل بولاية نيوجيرسي الأمريكية؟ وكم كان عمر الرئيس عند أحداث 11 سبتمبر؟ أسئلة قدم الرئيس أحمد الشرع إجابات عنها في نيويورك خلال جلسة حوارية نظمها المجلس الأطلسي، ولدى الإجابة عن أسئلة الصحفيين، وحظيت تلك الإجابات بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. سئل الرئيس الشرع خلال جلسة المجلس الأطلسي عما إذا كان يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، لم يقدم جوابا قاطعا بنعم أو لا، وقال إنه لم يفكر في الأمر بعد، لكنه ذكر أن إذا تطلبت المهمة وجوده فسوف يترشح.
1: والله نية الترشح سؤال يعني ما فكرنا فيه قبل المرة، يعني لسه قدامنا 3 سنين، فأعتقد يعني نحن نظرنا أنفسنا لخدمة الناس خلال 20 سنة الماضية، يعني وما كان في عين المنصب الرئاسة بقدر ما في عينها وخدمة الناس وتنميتهم ورفع الظلم عنهم وتنمية اقتصادية وما إلى ذلك. فإن كانت هذه المهمة تحقق في استمرارنا فلن أكون يعني كثير زاهد في هذا الأمر. نعم سأكون ضمن الناس التي ستترشح للرئاسة، وهذا لن يعني أذكر حالة من التواضع، لا لن أترشح وهذا سيكون آخر يوم في حياتي وما إلى ذلك، لا، لأنه أحيانا الهروب من المسؤولية لا يزيل الواجب عن الإنسان. بعض الأحيان الإنسان يجب أن يتصدر المسؤولية حتى يستطيع أن يحمل، طالما أن هناك ظروف معقدة جرت خلال فترة السنوات الماضية وقبل تحرير سوريا وما بعد تحرير سوريا، أيضا خلال العامين الماضيات جرى عمل تراكمي هائل.
0: طبعا ردود الفعل تبينت على هذا المقطع الذي شاهدناه بين من طالب الشرع بالترشح لسنوات عديدة وبين من ربط ترشحه بالإنجازات، وآخر قال إن سوريا لديها من الكفاءات الكثير لشغل هذا المنصب. نأخذ بعضا من التعليقات. عمار مثلا قال هي رسالة لكل الأطراف يلي بسوريا، يعني تعالوا على الطاولة لنعرف نعمل انتخابات حرة ونزيهة. محمد الخطيب يقول إن شاء الله في أشخاص أكفاء وطنيين ومخلصين لثورتهم ووطنهم، والشعب السوري هو رح يختار الرئيس المناسب. تعليق من عبد العزيز كمان على فيسبوك عم يقول فيه 5 سنوات كافية لمعرفة ماذا أنجز وماذا لم ينجز. إن أنجزت شيئا فهذا واجبك ومسؤوليتك، فأنت موظف في خدمة الشعب، وإن لم تنجز شيئا فالله معك، وسوريا ليست عقيمة من الكفاءات. رجع عم بتقول مرحلة انتقالية، أما يثبت جدارته أو فشلها، نحن شعب تعبنا الحرب وبدنا أشخاص بالهمم لا تنتشل سوريا من الأنقاض إلى الاستهار. عليم، سوريا بحاجة إلى رجل حكيم وعاقل وذو همة وعمل وأخلاق، وعلى يديه هرب وسقط أكبر نظام سياسي مجرم فاسد بعد. طبعا الرئيس الشرع تحدث عن المفاوضات مع إسرائيل وقال إنها وصلت في مرحلة سابقة إلى ما يقارب 90% من عملية التفاهم مع الكيان قبل أن تنسحب إسرائيل من المسار التفاوضي، وأضاف أن أي نقاش عن سلام طويل الأمد لا يلغي مركزية الجولان في الموقف السوري، ثم روى ما قاله للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ممازحا عند الحديث عن اعتبار الجولان أرضا إسرائيلية، لماذا لا تعطي نيوجيرسي للإسرائيليين؟ أنت لا تملك الجولان لتعطيه له.
1: رئيس ترامب رجل وقف مع سوريا ودعم سوريا وأصدر قرار تاريخي برفع العقوبات عن سوريا، وأنا أحترمه جدا وتجمعني وإياه علاقة خاصة جدا، لكن كنت أمازحه في يوم من الأيام عندما زرته في البيت الأبيض عندما ذكر قضية اعترافه في الجولان، فقلت له لماذا لا تعطيهم نيوجيرسي، لماذا تعطيهم الجولان، فأنت يعني لا تملكها للجولان حتى تعطيها لإسرائيل يعني، فإن كنت حريص على أن تعطيهم أرضنا ف نيو جيرسي أعتقد أنها ديمقراطيين وهم لا ينتخبوا أيضا رئيس ترامب، فجيد أن يعطيهم يعني نيو جيرسي أفضل من الجولان، على أقل تقدير يملكها، أما جولان لا يملكها، فهي لها أناس وأرض بغض النظر عن هذا المزاح، لكن الجولان لها أناس، هي لأناس يعني، لا يحق لأحد، لا لرئيس سوري ولا لرئيس أمريكي ولا لأي أحد أن يتنازل عنها للآخرين.
0: طبعا كالعادة السوريين تفاعلوا مع هاي العبارة، بين من أكد أن الجولان أرض سورية ولا يمكن التنازل عنها، وبين من رأى أن الموقف لا يتطلب المزاح، وبين من أشاد بهذا الموقف. طارق مثلا قال: الجولان أرض سورية محتلة والوطن لا ينسى، حق العودة لا يسقط بالتقادم، فهي أرضنا ورمز كرامتنا. محمد: هذا هو الذكاء والحكمة، أعطاه درسا قاسيا من خلال الضحك والمزاح. عبد الشكور يقول: والله عراسي سيادة الرئيس، بس ليش تنازح، احكي جد. منصور: كل الدنيا عارفة انه الرئيس الشرسة يستعيد الجولان كما استعاد شرق الفرات. اما المقطع الثالث فجاء خلال سؤال عن هجمات 11 من ايلول 2001 وماضي الرئيس احمد الشرع. الشرع أجاب بأنه لا علاقة له بهجمات 11 من سبتمبر، وقال بحسب الترجمة الإنجليزية المرفقة: إنه كان في 13 من عمره حينئذ، ولا يعرف شيئا عن تلك الأمور في ذلك الوقت. وأضاف أنه يشعر بالأسف على ضحايا الهجمات في الولايات المتحدة، وكذلك على الذين قضوا في الشرق الأوسط نتيجة السياسات التي اتبعت هناك.
2: Talking about the 9/11, I had nothing to do with that. At the time, I was 13 years old. I didn't know anything about this stuff. Of course, I am sorry for all the victims who cherished in the United States, or those who fell in, who had fallen in the Middle East because of the policies that were pursued there that victimized a lot of people. So for sure, we are completely disengaged from what happened then and that act or action that took place in New York.
0: لكن يبدو أن خطأ قد حصل. إما في يعني أثناء الترجمة عن إجابة الرئيس، فالرئيس من مواليد عام يعني، إما الإجابة التي حملها الرئيس الشرع أو الترجمة الإنجليزية التي صاحبت التعليق باللغة العربية. فالرئيس من مواليد عام 1982، وهذا يعني أنه في عام 2001 حينما حصلت يعني أو ابان وقوع الهجمات في الولايات المتحدة، كان الرئيس الشرع بعمر 18 عاماً و10 أشهر تقريبا. حاولنا العودة إلى الحوار باللغة العربية على قناة المجلس الأطلسي على اليوتيوب، فوجدنا أن هذا الجزء معروض بلا صوت، وكأن خللا تقنيا قد حصل فيه. أيضا حقق هذا المقطع تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، نأخذ بعضا من التعليقات عليه. خالد: كلام منطقي، لأن أحداث 11 من سبتمبر جلبت الويلات للأمة، ونتيجة تلك الأحداث تم احتلال العراق وأفغانستان، وتم التطاول على فلسطين بشكل كبير. هذا الحساب من ماتي علي يقول: كيف 13 سنة إذا مواليد 82 وأحداث سبتمبر جرت في 2001؟ طبعا بررنا قبل قليل وتحدثنا أن هناك يمكن أن يكون خطأ في الترجمة أو في كلام الرئيس الشرع. منى عم تقول: أمور حدثت قبل 25 سنة، ما علاقتنا نحن بها؟ لقطة عابرة لتصفح الرئيس أحمد الشرع لجواله خلال حضوره في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. تحولت خلال ساعات إلى أحد أكثر المقاطع تداولاً على منصات وسائل التواصل الاجتماعي. يظهر الرئيس الشرع جالساً في قاعة الجمعية العامة ممسكاً بهاتفه المحمول ويحرك بين المقاطع القصيرة في تطبيق إنستغرام على شاشة جواله، ويسمع من المقطع كلمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي كان يتحدث حينها. المقطع المأخوذ من زاوية بعيدة لم يظهر مدة استخدام الهاتف كاملة، ولا يثبت أن الرئيس الشرع كان يتابع ريلزات بعينه طوال الخطاب أو يرسل مقاطع إلى أي أحد. نتابع.

0: انتشر هذا المقطع على نطاق واسع وفتح المجال لتعليقات فكاهية وأخرى تحريضية ضد العلاقة بين تركيا وسوريا، فضلنا عدم إرادتها. عدنان، بهذه اللقطة أعطاهم حجمهم الحقيقي في نظر من فقد الثقة بهذه المؤسسات. سنوات من القتل والبراميل المتفجرة والسلاح الكيميائي في سوريا، وقرارات واجتماعات وبيانات لم توقف المأساة. غيداق عم يقول وأخيرا صار عنا رئيس بيشبهنا عم يقلب بالريس. دحمان عم يقول 10,000 دولار للي يجيب لي حساب الرئيس. علاء عم يقول حل الأمر وحماية خصوصية الشاشة، يجب استخدام شاشة حماية خصوصية وهي قطعة تنوضع على الجهاز وتحجب أو تقلل الرؤية عند النظر للشاشة أو تصويرها من زوايا مختلفة. في قاعة جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقادة عربا ومسلمين، خطف عناق بين الرئيس السوري أحمد الشرع ورئيس الوزراء العراقي علي الزيدي خطف اهتمام مواقع التواصل. وقعت المصافحة خلال الاجتماع الذي دعا إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وضم رؤساء وممثلي 13 دولة من المنطقة، وذلك لمناقشة تطورات الحرب مع إيران وسبل خفض التصعيد فيها، إضافة إلى ملفات غزة وأمن المنطقة والتجارة العالمية. وفي المقطع المتداول يظهر رئيس الشرع ورئيس الوزراء العراقي علي الزيدي وهما يتوجهان للمصافحة ثم يتعانقان وسط حضور القادة المشاركين في هذا الاجتماع.
1: لو كان هناك منظومة أمنية موجودة في حرب وجدنا أنفسنا فيها ولم نكن طرف فيها وتأثرنا بها بشكل مباشر، وبالتالي هذا الاجتماع ينتظر منه أن يتناول ملفات مهمة مع الرئيس الأمريكي، سواء ما يتعلق بالدفع بهذا الملف وكل الأطراف.
0: عقب الاجتماع عقد الجانبان لقاء ثنائيا على هامش اجتماعات الجمعيات العامة، وبحث العلاقات بين سوريا والعراق وتعزيز التنسيق السياسي والأمني وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري، فضلا عن التطورات الإقليمية. طبعا اللقاء أثار ومشاهد مصافحة والمعانقة أثار ردود فعل إيجابية ومرحبة بين رواد وسائل التواصل السوريين وحتى العراقيين. حامد، دولتين جارتين، هناك روابط مشتركة للاتفاق وتجنب المشاكل أحسن من العداء والقطيعة. تعليق من إنستغرام لمحمد عم يقول في مصالح بلد، الزيدي ذكي لازم يتعاون ويا سوريا حتى ينمي طريق التجارة عبر سوريا وتركيا. من خالد على فيسبوك عم يقول شوف التخاطب بالنظرات والاحترام المتبادل والتفاهم، تحية لأهلنا وأشقائنا في سوريا. حامد عم يقول من إحنا صغار تعلمنا مثل عربي، فالصديق ولا عدو واحد، ترى الرجل العربي وجار، ومن استلم بسوريا فتح لنا المي من الفرات. سلام، القائد الذي يطمح لبناء بلد ولابد أن تكون لديه مساحة من المرونة وحسن التعامل مع الآخرين بعيدا عن التشنج والقيل والقال. تحية للسيدين الزيدي والشرع. حادث سير لشاب على دراجة نارية في ريف مصياف أدى إلى وفاة السائق، حدث مؤسف ويتكرر في سوريا خاصة في ظل غياب معايير السلامة كارتداء الخوذة واللباس المخصص. الشاب حسان جروج من أبناء قرية البيضة بريف مصياف توفي بعد سقوطه من على دراجته إثر اصطدامها بسيارة ضابط من الأمن الداخلي وهو المسؤول عن المنطقة. لكن حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ادعت أنه الشاب حسان توفي نتيجة ضرب مبرح تلقاه من ضابط الأمن وعناصره عقابا على هذا الحادث وفق تلك الصفحات. وحاز الادعاء على انتشار واسع مرفقا بعبارات تحريضية بعد أن حملوه بعدا طائفيا باعتبار أن الفقيد من الديانة المسيحية. عقب الحادثة ذكرت صفحات محلية أن مدير مديرية الأمن الداخلي في مصياف زار ذوي الشاب حسان جروج وشاركهم مشاعر المواساة بوفاة فقيدهم، وأكد لهم أن سبب الوفاة يعود إلى حادث سير ولا صحة للشائعات التي يتم تداولها عبر بعض الصفحات التي تسعى إلى التحريض كما ذكر. طبعا تلفزيون سوريا توجه إلى قرية البيضاء والتقى بالمختار هناك الذي نفى أيضا صحة وقوع اعتداء من قبل النقيب رئيس قسم مصياف، وقال إن الأثار التي ظهرت على جثمان الشاب ناجمة عن الحادث.
2: الحادث اللي صار مع حسان جرود هو عبارة أنه الساعة واحدة واحدة وربع طالع من مطعم الوراق اللي بيشتغل فيه هو، فقدام المنطقة النقيب رئيس قسم مصياف عم يتمشى برا، الموتور بيضربه من ورا، ما معه ضوء يعني ما في علامة أنه شايف قدامه حسان، بيضربه من ورا، وبتقوم دوريات الشرطة فورا بإسعافه إلى المشفى. وبالمشفى في عنا نحن شباب من عنا مبضيعة دكاترة اثنين أكدوا أنه ما في ضرب خارجي نهائيا عليه، يعني ما حدا متسلط عليه وضربه من الشرطة. الضرب عبارة عن من الحادث، الأثار الموجودة كانت براسه، ثلاث كسورة هي أثر الحادث، وصفحات طبعا للأسف الصفحات النت المغرضة صارت تحرض بقى طائفيا المسيحية على الدولي أو الدولي على المسيحية أنه شاب مسيحي ضرب من قبل الشرطة، وهذا عار عن الصحة. وسيادة النقيب رئيس قسم مصياف رفض تام أنه يدعي عليه أو يشتكي عليه من أول يوم من الحادث.
0: بعد 6 أشهر من التدريب المتواصل، احتفلت وزارة الداخلية السورية بتخريج الدفعة الأولى من معهد الشرطة النسائية في مدينة تل بريف دمشق، والبلغ عددها 150 شرطية. المشهد حمل طابع رسمي وعائلي في آن واحد، صفوف من الخريجات بالزي الشرطية، استعراضات وتدريبات ميدانية، ثم لحظات احتفال.

0: الله الرحمن الرحيم. تشرفت وزارة الداخلية السورية اليوم بتخريج الدورة رقم 57، وهي دورة خاصة بالمتدربات الشرطيات. تم تخريج 150 زميلة لنا، سيتوزعون إن شاء الله على مختلف إدارات وقيادات الأمن الداخلي ضمن وزارة الداخلية. هذه الدورة استمرت لحوالي 6 شهور، بذلت المتدربات فيها جهدا كبيرا جدا، نشكرنا عليه. وقد توضح هذا الجهد الكبير وهذا الإعداد العالي بالعرض المتناسق المتناغم المميز اللواتي قدمناه اليوم في معهد الشرطة النسائية في ريفيج.
1: هلا بداية الصعوبات اللي واجهتنا انه نحن اول في دورة نسائية، فكان كل شيء بالنسبة لنا مبهم، يعني اجينا ما عارفين صراحة شو كان ناطرنا، بس الحمد لله كان اول فترة صعبة، بس بعدين تعودنا وتأقلمنا، وكان بالنسبة لنا بالعكس انضباط، وكانوا عم نتحدى حالنا بهي الفترة.
2: والله كل اللحظات كانت حلوة وجميلة، وكنا مبسوطين ومسرورين كثير بهالتخرج الدورة الحلوة هاي، أحلى دورة وأول دورة بسوريا، مبسوطين كثير وفرحانين.
3: من داخل منطقة حراجية في ريف بانياس بمحافظة طرطوس، ضبطت القوى الأمنية أسلحة ورشاشات وذخائر من عيار 23 ملم. وأعلنت قيادة الأمن في المحافظة أنها تواصل تحقيقاتها لتحديد المتورطين فيها.

0: تداول ناشطون خبراً لفت نظر رواد وسائل التواصل الاجتماعي، وهو توقيف وائل عقيل بفرع مكافحة الإرهاب في كفر سوسة بعد ملاحقة استمرت لأكثر من عام ونصف. الخبر احتفى به ناشطون على اعتبار أن عقيل متهم بالمسؤولية عن تسليم العديد من الشباب للفروع الأمنية بصفوف النظام الداخلي. دعونا نتعرف إلى القضية أكثر في هذا التقرير الذي عده زملاؤنا في قسم اليومي.
1: هلأ صار فيني أكد اعتقال وائل عقيل بمبنى مكافحة الإرهاب في كفر سوسي بالعاصمة دمشق.

السبب الأساسي اللي طلعنا فيه إنه الحاكم وائل عقيل هو تضرر عدة لاعبين لكرة القدم، منهم أخي غير الشقيق عامر حج هاشم، هو لاعب نادي الشرطة ومنتخب سوريا لكرة القدم. تم كتابة التقرير من قبل وائل عقيل وتم تسليمه للنظام السابق في سبتمبر 2013. لاحقا اختفى أخي عامر مع عدة لاعبين، في منهم قدروا يطلعوا وفي منهم ماتوا تحت التعذيب. رفيق أخي بالزنزاني كان مع معتقل كمان واحد تاني، هذا الواحد طلع اللي هو الدكتور أحمد حميد، هو اللي خبرنا هاي التفاصيل، مين اللي اشتكى عليه، مين اللي سلمه، مين اللي يعني ورطوا بهاي التوريطات، وكان أكد لنا يعني إنه وائل عقيل أصلاً كان حاضر للتحقيقات اللي جرت معه ومع عامر ومع غير معتقلين يعني.

0: بشكل مباشر مع محمد المعلى بالاستخبارات العسكرية، وكان ذراع يعني مالي لبسام الحسن اللي معروف هو بالاستخبارات العسكرية وتقربه من بشار الأسد. فوائل عقيل كان يعني غير الابتزاز وغير التخابر وغير تسليم المعارضين للنظام السوري، كان كمان عنده دور بموضوع يعني العلاقة المالية بينه وبين رجالات نظام كتير. يعني بس متضررين يعني آخرين في منهم ابتزاز مالي، أخذ منهم أموال ضخمة لحتى يطلع لهم معتقلين ما طلع لهم. فبالتالي في عنا اليوم أكثر من قضية بنيت عليها هاي القضية، يعني هذا الملف هو إنه ابتزاز مالي، تسليم معارضين، إخفاءهم واعتقالهم. تم يعني مساومة علينا، بعت لنا كثير أشخاص لحتى يعني يدفع مصاري ونلغي هاي القضايا، من بين مثلا أنا بالنسبة لي يعني بعت لي حدا إنه شك على بياض اللي بدك يا الرقم اكتبه، فأنا رفضت. قرار القضائي اللي صادر من المحكمة السادسة بحمص باعتقاله من أكثر من سنة ونص، ما قدرنا نعتقله. كل ما نجيب المذكرة للروح مع دوري لحتى نعتقله كان يتم حمايته من قبل أشخاص فاسدين.
1: بهذا نصل وإياكم مشاهدينا لختام ريبوست لهذا اليوم، غدا حلقة جديدة، إلى اللقاء.

ذكره البحتري وامتدحه أبو العلاء المعري الذي رأى فيه بحراً. مياه تراجعت ومجرى استقبل مياه الصرف الصحي والمخلفات الصناعية، فكيف وصلت إلى ما هو عليه اليوم؟ بين ذاكرة النهر الجاف وعودة المياه إلى مجراه وفيضان كشف هشاشة منظومة الحماية وتلوث لم ينتهي بعد، إنه نهر قويق

في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

ذكره البحتري وهو يستحضر حلب، وامتدحه أبو العلاء المعري الذي رأى فيه بحراً. وفي زمن سيف الدولة الحمداني، حين فاض النهر وطغت مياهه حتى أحاطت بدار الأمير، وجد المتنبي في فيضانه صورة خصص لها قصيدة: إنه نهر قويق، نهر عرفته أجيال وحضارات بأسماء مختلفة حتى استقر على اسمه الذي نعرفه اليوم، نهر قويق. نهر يتغير وجهه مع الفصول، لكن حضوره في حياة حلب ظل ممتداً عبر القرون. أما اليوم فلنهر قويق حكاية أخرى تختصر جانباً من واقع حلب الراهن. مياه تراجعت، ومجرى استقبل مياه الصرف الصحي والمخلفات الصناعية، ومنظومة مائية تعطلت، وأراضي زراعية فقدت جزءاً من قدرتها على الاعتماد عليه، ثم عادت المياه إلى مجراها. لكن عودة الماء هذا العام لم تكن نهاية الحكاية، فقد انكسرت السواتر وغمرت المياه مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية. من نهر تغنى به شعراء حلب إلى نهر يواجه اليوم أسئلة التلوث والري والفيضانات، فكيف وصل نهر قويق إلى ما هو عليه اليوم؟ وهل يمكن أن يستعيد دوره القديم ومكانته كما كان؟

0: لكن ما أصل تسمية النهر بقويق؟ في الحقيقة تعددت الروايات، حيث يرى بعض المؤرخين أن الكلمة تعود لجذور آرامية وتعني الطيور والماء، في حين ذكرت مصادر أخرى أن الاسم جاء من الكلمة التركية كويك، ويقصد بها شجر الحور الذي كان ينتشر على أطراف النهر، في حين يرى فريق آخر أن أصل التسمية عربي وجاء كناية عن صوت الضفادع المنتشرة حول النهر. ينبع النهر من الأراضي التركية ويعبر الأراضي السورية متجهاً نحو حلب قبل أن يواصل مساره جنوباً باتجاه سهولها. وعلى امتداد تاريخه شكل النهر جزءاً أساسياً من منظومة الحياة التي قامت حول المدينة وأراضيها الزراعية.
1: نهر قويق ينبع من سهول غازي عنتاب، يدخل في الأراضي السورية من منطقة كلس، تقريبا بطوله بحدود 442 كيلومتر مع تفرعاته بشكل كامل. يجري النهر ضمن سهول حلب الشمالية، يدخل مدينة حلب من منطقة حندرات.
2: أدار قويق عددا من الطواحين المائية في حلب، وروى البساتين والأراضي الزراعية الواقعة على جانبيه، وكانت المياه تصل إلى الأراضي المرتفعة عن مجراه عبر وسائل رفع المياه من بينها النواعير. لكن هذه العلاقة بين النهر والمدينة تعرضت إلى تحول كبير خلال القرن العشرين، مع تراجع الوارد المائي القادم من تركيا وتزايد الاعتماد على الأمطار لتغذية مجراه.
1: طبعا نتيجة انخفاض الوارد المائي والهطولات المطرية والاستجرار الكبير على النهر، النهر شبه جاف، فعندما يخرج النهر من مجرى النهر من منطقة من مدينة حلب يكون مشبع بالصرف الصحي بشكل كامل.
2: مع تراجع المياه لم يعد المجرى قادرا على أداء وظائفه السابقة، وفي الوقت نفسه استمرت مياه الصرف الصحي والمياه الصناعية بالوصول إليه، فتحول جزء من النهر إلى مجرى يستقبل الملوثات بدل أن يكون مصدرا للمياه النظيفة.
3: نهر قويق اللي ينبع من تركيا ويبلغ طوله 129 كيلومتر، منها 110 كيلومتر ابتداء من حدود تركيا باتجاه حلب باتجاه السيحة الريف الجنوبي لحلب، ومنها أيضا 19 كيلومتر ضمن تركيا. هذا النهر في 2011 تم قطع المياه من تركيا لمجرى النهر. الشيء الثاني أيضا تم توقف محطة المعالجة، تدميرها وتوقفها عن معالجة مياه قويق، وتوقف أيضا الأمر الثالث والمهم جدا، وهو توقف ضخ مياه الفرات، مما أدى إلى تحويل نهر قويق إلى مجارير صحية بدل ما تكون هي مياه صالحة للسقاية للمواطنين.
2: لم تكن المشكلة محصورة في مياه النهر وحدها، فحين تتراجع المياه النظيفة وتستمر الملوثات بالوصول إلى المجرى تتأثر الأراضي التي تعتمد عليه، كما تزداد المخاطر على البيئة المحيطة والمياه الجوفية.
4: ومحاصيلنا هي الزراعية ذرة بيضة القمح بس، ولكن نحن بنتمنى أن يكون نهر قويق هذا إذا بترجع مثل الأيام زمان هي مي يعني يكون صافي نظيفة للخضروات للزراعة، بتصير أحسن وأصفى وأرتب.
3: تلوث في النهر يؤدي إلى ارتفاع الأملاح، ارتفاع النترات، ارتفاع الأمونيا، ارتفاع النتريت، هذا يؤدي إلى سبخة من الأملاح تؤدي إلى تعطيل الأراضي الزراعية، وبالتالي كثير من الهكتارات الزراعية تخرج خارج نطاق الزراعة.
0: ومع تراجع الوارد المائي من الجانب التركي إلى جانب انخفاض الهطولات والاستجرار المتزايدة للمياه، أدى إلى انحسار كبير في تدفق نهر قويق داخل الأراضي السورية، ومع جفاف مجراه في فترات طويلة فقد النهر جزءاً كبيراً من دوره في حياة حلب وأراضيها الزراعية، وتحولت أجزاء منه إلى مجرى يستقبل مياه الصرف الصحي والمخلفات الصناعية.
5: حالياً نهر قويق يعمل بزيادة 7 متر مكعب في الثانية من مياه نهر الفرات لتخفيف الضرر البيئي الموجود فيه، كون أن مياه المعامل وقسم من مياه الصرف الصحي تصب في هذا النهر، فيتم تمديد هذا النهر ب7 متر مكعب في الثانية لتخفيف الضرر البيئي.
0: وفي مطلع القرن الحالي بدأت محاولة لإعادة إحياء النهر عبر استجرار مياه من نهر الفرات وضخها في مجرى قويق، وإقامة منظومة مائية تهدف إلى إعادة الجريان والاستفادة من المياه في الري. ويعتبر هذا المشروع من المشاريع المائية والهندسية الهامة التي شهدتها محافظة حلب في العقود الأخيرة، حيث شكل محاولة جذرية لإعادة الحياة إلى شريان مائي كان قد نفد بالكامل.
1: تقوم مديرية الموارد المائية في محافظة حلب بضخ مياه نهر الفرات من محطة الحاصل، محطة الأربع متر المسمات محطة الأربع متر، بحدود 2 متر مكعب بالثانية عن طريق شلالات حندرات للنهر، طبعا لتخفيف الضرر البيئي قليلا، لأن النهر يمتد لمنطقة خان طومان وسهور ريف حلب الجنوبية ويغذي تقريبا 30 ألف هكتار.
4: نحن حاليا صرنا نستخدم مية الفرات كون أنه مية حلوة وللزراعة كويسة، ومية نهر قويق وحاليا يعني أكثر العالم ما بيشتغل عليها، طالما في مية الفرات شغالة نحن زراعتنا قمحنا خضرواتنا كلياتها على مية الفرات.
2: تسبب جفاف نهر قويق في تحوله إلى مجرى لمياه الصرف الصحي والمخلفات الصناعية خاصة من الدباغات والمعامل، ما أدى إلى تلوث التربة والمياه الجوفية وانتشار الأوبئة والروائح الكريهة وجفاف سهول جنوب حلب التي كانت تعرف بغوطة حلب. وأطلق مشروع استجرار مياه الفرات إلى قويق للتغلب على الجفاف ومحو التلوث البيئي عبر جلب مياه عذبة ونقية من نهر الفرات لضخها في المجرى القديم لنهر قويق لإحيائه سياحيا داخل حلب وزراعيا في ريفها.
5: هذا المشروع تم التوقف عن العمل به في نهاية عام 2011، وذلك منذ انطلاق الثورة السورية المباركة. هناك خطة الآن لإعادة تفعيل هذا المشروع واستكماله، وهو أمر موضوع ضمن خطة وموازنة الوزارة، إلا أنه يحتاج إلى ميزانية ضخمة جدا.
2: وتم استجرار المياه من قناة الري الرئيسية قناة كويرس الممتدة من نهر الفرات، ونقلت المياه عبر أنابيب ضخ وقنوات مائية للوصول إلى منطقة المسلمية في حندرات شمال حلب، حيث يصب الماء العذب في المجرى التاريخي لنهر قويق. وفي عام 2008 تدفقت المياه العذبة لأول مرة في مجرى قويق داخل حلب، مما غير وجه المدينة تماماً، حيث أقيمت كورنيشات وبساتين وجسور جديدة حول المجرى، وتمت معالجة مياه الصرف الصحي وفصلها عن مجرى النهر عبر أنفاق خاصة.
5: هناك خطة لإعادة تأهيله ضمن مشروع الذي يربط نهر الفرات بسد المويلع بسد خان طومان بمحطة المعالجة في منطقة الشيخ سعيد. طبعا هذا المشروع مشروع متكامل، مشروع كبير، مشروع ضخم، يهدف إلى تنظيم إيصال المياه وتنظيم توزيع الري على الأراضي التي يمر منها النهر وسرير النهر والتفرعات الصادرة عنه. طبعا يبدأ من نهر الفرات ويستمر إلى منطقة خان طومان وسد المويلع في آخره.
0: يقع سد الشهباء في الريف الشمالي لمحافظة حلب، وهو سد ركامي أنشئ على مجرى نهر قويق، وأنشئ سد الشهباء لحماية المدينة والقرى من الفيضانات وتوفير مصدر مائي منتظم، حيث يعمل السد على تجميع المياه القادمة من الروافد مثل نهر أكبينار، إضافة إلى السيول الموسمية لتخزينها والتحكم في مناسيبها. وكان الهدف من السد مزدوجاً: حماية المدينة والقرى من الفيضانات الفجائية من جهة، وتوفير مصدر مائي منتظم لتغذية الشبكات الزراعية في ريف حلب الشمالي وصولاً إلى سهل الجنوب من جهة أخرى.
5: سد الشهباء هذا العام هو ضمن وضعه الجيد، يعاني نوعا ما من نقص الوارد إليه صراحة. المتوقع أن يعاد هذا النقص أو يستكمل هذا النقص من خلال أمطار الخير التي ننتظرها. حسب المعلومات الأولية التي وردت إلينا من مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث، أن هذا الخريف سيكون خريفا عامرا بأمطار الخير إن شاء الله تعالى.
2: يقع سد الشهباء في ريف حلب الشمالي قرب مدينة مارع على بعد نحو 35 كيلومترا من مدينة حلب. تتضارب المصادر حول تاريخ إنشائه بين رواية تعود به إلى عام 1966 وأخرى تضعه في سبعينيات القرن الماضي، لكن الاتفاق قائم على أن الهدف الأصلي كان حماية مدينة حلب من فيضانات قويق وتخزين مياهه الطبيعية. وبعد جفاف دام نحو 12 عاما عادت مياه روافد قويق للوصول إلى بحيرة السد مطلع 2026 إثر أمطار غزيرة، وتشكلت شلالات نتيجة امتلاء البحيرة، لكن ذلك ترافق مع مخاوف من انهيار السد بسبب الهطولات الكثيفة وضعف الصيانة.
5: كان هناك يعني نتيجة الأمطار الغزيرة كان هناك ارتفاع كبير في منسوب مياه السد، فكان خلال الأماكن المخصصة لزيادة المياه الفائضة يتم إرسال هذه المياه إلى الترع والخطوط الزراعية التي صادرة تصدر عنه.
0: لم يكن النهر الذي طالما عانى من نقص المياه مستعداً تماماً لاستقبالها عندما عادت، فالسواتر التي يفترض أن تحمي الأراضي من المياه كانت قديمة ومتهالكة، والجسور والعبارات أصبحت في بعض المواقع عائقاً أمام حركة المياه. أما النباتات والترسبات فقد ضيقت مجرى النهر، وعندما جاءت الأمطار الغزيرة هذا العام بالتزامن مع ارتفاع الوارد المائي امتلأت السيحة وفاضت المياه.
6: بسبب المعدل السنوي للأمطار الكبير في السنة الماضية والذي يختلف عن السنوات السابقة، وأيضاً بسبب الوارد المائي الكبير الذي أدى إلى جريان نهر قويق من تركيا إلى سوريا والذي توقف لمدة أكثر من 50 سنة، هذه العوامل المجتمعة أدت إلى امتلاء السيحة الذي هو مصب نهر قويق.
0: فما حدث في السيحة لم يكن مرتبطاً بزيادة المياه وحدها، بل تداخلت فيه عوامل عدة، من غزارة الأمطار وارتفاع الوارد المائي إلى حالة المجرى والسواتر والمنشآت التي يفترض أن تنظم حركة المياه.
2: السيحة ليست مجرد تسمية محلية، بل هي المنخفض الطبيعي والمستنقع النهائي الذي تنتهي إليه مياه نهر قويق جنوب حلب، وتحديداً في حدود سهول قنص الرين وجنوب الحص.
3: القيمة البيئية للسيحة لها أهمية كبيرة جداً. السيحة بأنها أول شيء فلترة، هي فلترة للمياه، فلترة من الأملاح، منع أيضاً تسرب الأملاح إلى المياه الجوفية، لأن المياه الجوفية هي مياه صالحة للشرب.
2: وبحكم طبيعتها كمنخفض يستقبل المياه، فإن ارتفاع الوارد المائي إلى مستويات تتجاوز قدرتها على الاستيعاب والتصريف يمكن أن يحولها إلى منطقة معرضة للفيضان. وتضافرت في هذا العام 3 أسباب أدت إلى انفجار الموقف. أولاً، التدفق المفاجئ والكثيف، حيث أدى التقاء السيول المطرية الغزيرة مع تدفقات المياه الجارية إلى رفع منسوب المياه لمستويات قياسية غير مسبوقة. ثانياً، غياب الصيانة واختناق المجرى، فتراكم الطمي، الترسبات والنباتات العشوائية والعوائق داخل مجرى النهر وفي محيط السيحة قلل من قدرتها على تصريف المياه بسرعة. ثالثاً، انهيار الحمايات الترابية بعد انكسار السواتر الحامية التي أقيمت بمبادرات إما محلية أو مؤقتة.
6: يعني أثناء سنوات الثورة السورية لم يعمل على تدعيم السواتر بسبب الحرب الذي حدثت في المنطقة، وكان النظام السابق قد أهمل يعني تدعيم هذه السواتر. فبسبب هذه العوامل المجتمعة وامتلاء السيحة أدى إلى الانكسارات التي حدثت والفيضانات أيضا. فورا استنفرنا كمنطقة سمعان ومحافظة حلب ومديرية الموارد المائية والجهات المعنية بشكل عام إلى استخدام آليات ثقيلة نوع باجر وتركس وغيرها. عملنا على تدعيم نقاط الضعف التي حصلت، وأيضا من أجل عدم وصول المياه إلى القرى والبيوت الآيلة في السكان.
5: هذا العام هناك خطة لرفع السواتر وتأهيلها وتدعيمها كخط أساسي أول وكخط احتياطي احترازي ثاني. هذا العمل هو بإشراف وزارة الطوارئ وتشارك فيه كل من محافظتي حلب وأدلب.
2: أدى الفيضان إلى نتائج كارثية على الجانب الزراعي والإنساني، حيث خرجت المياه عن السيطرة وغمرت مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية الخصبة، ما أدى إلى خسارة موسم كامل من المحاصيل الاستراتيجية التي تعتمد عليها مئات العائلات في الريف الجنوبي. كما أدى اختلاط مياه الفيضان بما تبقى من رواسب قديمة في المجرى إلى تهديد جودة التربة الزراعية والمياه الجوفية القريبة.
6: أدى ذلك إلى غمر أراضي زراعية في عدة قرى، منها الكسر الذي حدث في بلدة جزراية والذي أدى إلى غمر حوالي 560 هكتار من الأراضي الزراعية، وكذلك الكسر الثاني الذي حدث في المنطقة في قرية تل العقارب والذي أيضا أدى إلى غمر بعض البيوت وكذلك أراضي زراعية تقدر بحوالي 400 هكتار.
0: إعادة المياه إلى مجرى قويق أعادت إليه الجريان، لكنها لم تنهي واحدة من أقدم مشكلاته، التلوث. فالمشكلة لم تعد في كمية المياه التي تصل إلى النهر فقط، وإنما في نوعيتها وما قد تحمله من مياه صرف صحي ومخلفات صناعية. وبينما يفترض أن تحمل مياه الفرات التي تصل إلى قويق فرصة لاستعادة دوره في الري والحياة الزراعية، ما زالت مصادر التلوث تشكل تهديداً لنوعية المياه في النهر.
3: التلوث على النهر، طبعاً النهر دائماً بده تعزيز، هاي الدرجة الأولى، بده يكون في تعزيز مستمر للنهر من أجل المحافظة على قوة النهر وجريان النهر.
5: بداية تخفيف الضرر البيئي من خلال ترفيد مياه نهر قويق، وزيادة الدعم فيما يخص الري الذي يتوزع في مناطق ريف حلب الشرقي وريف حلب الجنوبي بكافة تفرعات نهر قويق وسقاية الأراضي.
2: على امتداد مجرى قويق تصل إلى النهر مصادر مختلفة من الملوثات، من مياه الصرف الصحي إلى المخلفات الصناعية، في وقت يمكن أن يؤدي انخفاض الجريان إلى زيادة تركيز بعض هذه الملوثات في المياه. ولا تتوقف آثار التلوث عند حدود المجرى، إذ يمكن أن تمتد إلى الأراضي الزراعية والمياه الجوفية بحسب طبيعة الملوثات وحركة المياه في المنطقة. وبالنسبة إلى الأراضي التي تعتمد على مياه قويق، تصبح نوعية المياه جزءاً أساسياً من صلاحية النهر للري وليس مجرد وجود الماء في المجرى.
3: الريف الجنوبي كلها مياهها ملوثة، باستثناء بقية من الريف الجنوبي، هو فقط جبل برقوم هو اللي يحوي على مياه صالحة للشرب وما فيها تلوث. والسبب التلوث هو الصرف الصحي اللي ما ينضخ على نهر قويق، لذلك يجب وضروري جدا هي مراقبة المياه الصرف الصحي ومياه أيضا طبعا بعد الفلترة حتى تضخ بالنسبة للصرف الصحي، وكذلك الأهم من ذلك هي مياه المصانع والمعامل، هي المياه الصناعية يلي فيها أيضا من كل المواد الكيميائية.
2: وتتعدى المشكلة حدود مجرى النهر، فالمياه الملوثة التي تصل إلى الأراضي الزراعية يمكن أن تغير خصائص التربة، في حين يمثل تسرب بعض الملوثات إلى المياه الجوفية خطراً طويل الأمد يصعب عكسه بمجرد عودة المياه إلى النهر.
0: إذا كانت إعادة المياه قد أعادت الحياة إلى قويق، فإن الحفاظ على هذه الحياة يحتاج إلى ما هو أبعد من ضخ المياه. وبين ذاكرة النهر الجاف وعودة المياه إلى مجراه وفيضان كشف هشاشة منظومة الحماية وتلوث لم ينتهي بعد، يقف قويق اليوم أمام تحد جديد. ومع كارثة فيضان هذا العام أصبح واضحاً أن إعادة الماء إلى مجرى نهر قويق لم تكن سوى نصف الحل، فالاستقرار المائي للنهر يتطلب مجرى تتم صيانته باستمرار وسواتر ومنشآت قادرة على تنظيم المياه وحماية الأراضي ومحطات معالجة تمنع عودة التلوث وشبكة ري قادرة على الاستفادة من المياه من دون أن تتحول إلى مصدر جديد للمشكلة.
3: الأمر الأول هو استمرار ضخ من تركيا لمجرى النهر، الأمر الثاني هو ضخ مياه الفرات بشكل كثيف على النهر أيضا اختلاطها مع المياه الجارية في النهر، الأمر الثالث هو تشغيل محط المعالجة، وأيضا هناك أمر مهم جدا وهو منع ضخ مياه الصرف الصحي أو الصرف الصحي وأيضا المياه الصناعية في الشيخ نجار، يجب مراقبة هذه المياه لأنه هذه المياه في كثير من المعامل تحتوي على ثلاثة عناصر سامة وهي السيانيت والزرنيخ والرصاص، يجب مراقبتها وفلترتها ومنع ضخ هذه المياه إلا بعد التأكد من عدم وجود العناصر السامة في المياه التي
1: بحاجة إلى تعزيل نتيجة الانسدادات الموجودة في نتيجة الزل الذي ينمو فيه، نتيجة الترسبات والطم في بعض الأماكن خاصة مناطق الجسور. طبعاً توجيهات سيد محافظ ومدير عام الهيئة العامة للموارد المائية وضعت خطة لتعزيل النهر خاصة الاختناقات الضرورية وتدعيم سواتر السياحة، لأن النهر مصبه الأساسي بسهول حلب الجنوبية في منطقة.
2: الحل لمشكلة قويق لم يعد مرتبطا بتأمين المياه وحدها، فالمجرى يحتاج إلى صيانة دورية وإزالة الرواسب والطمي والنباتات والعوائق التي تحد من قدرته على استيعاب المياه، خصوصا قبل مواسم الأمطار. كما تحتاج السواتر الترابية في المناطق المنخفضة إلى إعادة تأهيل وفق دراسات هندسية، إلى جانب معالجة

0: معلوم لديكم بأن نهر قويق ينبت فيه نبات الزل فيعيق جريان المياه عندما تكثر الأمطار في فصل الشتاء.
1: وفي المقابل تبقى معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي شرطاً أساسياً للحفاظ على نوعية المياه ومنع تحول النهر مجدداً إلى مجراً للملوثات.
2: محطة معالجة الصرف الصحي الموجودة في منطقة خان طومان، طبعا هذه المحطة هي محطة ضخمة جدا تحتاج إلى ميزانية كبيرة، ويتم العمل الآن على يعني تأهيلها بخطة وموازنة وزارة الطاقة لعام 2027.
3: ستقوم المحافظة بالتشارك مع إدارة الطوارئ والكوارث ووزارة الطاقة الهيئة العامة للموارد المائية ومديرية الموارد المائية في تدعيم السيحة هذه السواتر لكي لا يحصل أي كوارث في مواسم الأمطار القادمة إن شاء الله تعالى.
1: نهر قويق إذن لا يحتاج إلى مشروع واحد يعيد إليه المياه، بل إلى منظومة متكاملة تدير الماء منذ دخوله إلى النهر وحتى وصوله إلى الأراضي الزراعية والسيحة، منع التلوث وتنظيم الجريان وحماية الأراضي من الفيضانات والاستفادة من المياه في الزراعة، كلها حلقات في قصة واحدة. وعليه يجب تفعيل وتسريع عمل محطات معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي على طول مجرى النهر داخل حلب وخارجها. فهل تكون عودة المياه إلى قويق بداية لإحياء النهر فعلا، أم أن النهر سيبقى يدور بين الجفاف والتلوث والفيضانات؟
3: بالنسبة للحل الاستراتيجي للنهر هو يعني طبعا سلسلة متكاملة اللي تبدأ من محطة المعالجة في الشيخ سعيد حتى تقوم بمعالجة الصرف الصحي بشكل كامل وضخها إلى سد خان طومان. سد خان طومان أيضا منفذ بنسبة 60% بحاجة إلى استكمال تنفيذ. أيضا قناة الإمدي التي تمتد إلى منطقة تل سلمو، هون يتم تجفيف السيحة بشكل كامل، وبعد إنشاء طبعا محطات الضخ بتل سلمو وسد المويلة.
0: تعبيد طرق زراعية تصل بين القرى وسواتر السيحة لكي يسهل عمل الآليات الثقيلة في فصل الشتاء. كذلك من التوصيات التي تم إقرارها أيضا موضوع الجسور والعبارات على نهر قويق، حيث أن أغلب العبارات والجسور هي متهالكة، فكانت في السنوات السابقة تؤدي إلى حبس المياه فيؤدي إلى طوفان القرى والأراضي الزراعية الموجودة على نهر قويق.
4: من نهر تغنى به شعراء حلب ووصفه البحتري وأبو العلاء ورأى المتنبي في فيضانه مشهداً يستحق القصيدة، إلى مجرى جف واستقبل مياه الصرف ثم عادت إليه المياه من الفرات، فعادت معها الحياة والفيضانات والأسئلة. قصة نهر قويق اليوم لا تختصر في عودة الماء أو غيابه، فالنهر الذي استعاد جزءاً من جريانه ما زال يحتاج إلى مجرى قادر على استيعاب مياهه وسواتر تحمي الأراضي من فيضانه ومنشآت تنظم جريانه ومنظومة تمنع عودة التلوث إليه. فمعركة قويق لم تعد مع الجفاف وحده، بل مع كيفية إدارة المياه، وما بين نهر يريد أن يعود إلى الحياة ومنظومة ما زالت تبحث عن الطريقة التي تحميه. يبقى السؤال، هل تكون عودة المياه إلى النهر بداية استعادة دوره في حياة حلب وأراضيها، أم أن النهر سيبقى عالقاً بين الجفاف والتلوث والفيضانات؟

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

السلام عليكم، نشرة إخبارية مفصلة نبدأها بالعناوين. الشرع يقول أمام الجمعية العامة إن الجولان ستبقى أرضا سورية وإن قرارات ضمه باطلة. هيئة الطيران المدني تبدأ إعادة تأهيل مطار المزة تمهيدا لتحويله إلى مطار مدني للطيران الخاص والتنفيذي. إدارة مكافحة المخدرات تعلن القبض على 2 من أبرز تجار ومروجي المخدرات في اللاذقية. الرئيس الإيراني يتوعد بمنع التحرك عبر مضيق هرمز إذا استخدم لشن عمليات ضد بلاده.

0: قال الرئيس أحمد الشرع في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن الجولان ستبقى أرضا سورية، وإن كل قرارات الضم باطلة وفق القرارات الأممية.
1: فالجولان سيبقى أرضا سورية، وجميع إجراءات الضم باطلة وملغية بقوة قرار مجلس الأمن 497. وقد قالت هذه الجمعية ب123 صوتا في كانون الأول الماضي، فشكرا لمن حاز إلى القانون، وأدعو من امتنع أن يعيد قراءة القرار 497، فهو أقصر من كلمتي هذه وأوضح، وما نطلبه من شركائنا بسيط، قولوا ما يقوله القانون الدولي.
0: كما أكد الرئيس أحمد الشرع أن إسرائيل تتعدى على سوريا بما يقارب 500 غارة جوية ومدفعية وأكثر من 1200 توغل، مطالبا بانسحاب قوات الاحتلال إلى خطوط الثامن من كانون الأول لعام 2024.
1: وأمام سعادة العالم بالعودة الحميدة والتعافي السريع، تظهر لنا إسرائيل بشذوذها لتتعدى على سوريا بما يقارب 500 غارة جوية ومدفعية وأكثر من 1200 توغل ومقارب 300 اعتقال واحتجاز للسوريين، مما يهدد استقرار سوريا ويخالف توجه العالم بأسره ويعيد لذاكرة السوريين حقبة أليمة بالكاد يتخلصوا منها. وهنا فموقفنا المعلن ما يزال قائما بالالتزام باتفاق عام 1974 والدعوة إلى انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى خطوط الثامن من كانون الأول 2024، رافضين محاولاتها الدائمة لفرض الأمر الواقع واعتداءاتها الممتدة في الإقليم إخلالا بالأمن والاستقرار. إن فرصة السلام التاريخية قائمة لمن أراد العيش بسلام، سلام عادل يحفظ حق الجميع.
0: وشدد الرئيس الشرع خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، شدد على أن سوريا بدأت مرحلة التعافي والنهوض وحصر السلاح وتوحيد الجيش.
1: في رحلة الصراع السوري بين الخير والشر، وضعت الحرب أوزارها، وتوقف نزيف الدم، وتوقف الهدم والدمار، وبدأت سوريا رحلة التعافي والنهوض تسارع الخطى واثقة من مسيرها. وحدت البلاد من شمالها إلى جنوبها، وحصر السلاح، وأعيد بناء مؤسسات الأمن والجيش، ورفعت العقوبات، وحلت القيود، قامت مشاريع البناء والإعمار والاستثمار، وتمت مكافحة الجريمة والمخدرات، وانطلق مسار العدالة الانتقالية.
0: وحول ملف السلاح الكيماوي، قال الشرع إنه تم تدمير 42 قنبلة كيماوية، كما أكد استعادة سوريا مكانتها في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
1: أطلقنا مع 7 دول فريق أنفاس الحرية لطي الإرث الكيميائي، ودمرت 42 قنبلة كيميائية، واستعدنا حقوقنا كاملة في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ونعمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأقصى درجات الشفافية، إيمانا منا بأن الأمن الجماعي أمانة، وأن تطبيق الصارمة المعاهدات تحصين لعالمنا ضد أعتى التهديدات.
0: هذا وأضاف الرئيس الشرع خلال كلمته أمام الجمعية العامة أن عاصمة سوريا أصبحت مقراً لنحو 60 بعثة دبلوماسية، وأثبتت أن أمن المشرق ينسج من دمشق.
1: فتحت نحو 100 دولة مسارات التواصل معنا عبر ما يقارب 4000 تفاعل ولقاء واتصال، فصارت عاصمتنا مقراً لنحو 60 بعثة دبلوماسية، وبدأ التوافد إلى سوريا لتستعيد مكانتها بين الأمم والدول، ممر تجاري دولي بري وبحري وجوي، تشهد عليه أكثر من 20,000 طائرة تجوب الأجواء السورية في شهر واحد. وبالتوازي مع مد جسورنا الدبلوماسية، أثبتنا للعالم أجمع أن أمن المشرق ينسج في دمشق ويتعذر إرساؤه بمعزل عنها.
0: معنا الآن من نيويورك موفد تلفزيون سوريا زيد مستو. أهلا بك زيد. إذن أجمل لنا أبرز ما جاء في كلمة الرئيس الشرع أمام الجمعية العامة في الأمم المتحدة والسياق أيضا.
2: الجديد الذي أعلن عنه الشرع ولم يكن يعني جرى الحديث عنه نصفا هو الإعلان عن إطلاق مشروع أنفاس الحرية بالتعاون مع 7 دول أخرى وانخراط سوريا في جهود من أجل مكافحة الأسلحة الكيماوية. بالإضافة إلى ذلك تحدث الرئيس كثيراً عن إنجازات الحكومة السورية خلال الفترة الماضية بما فيها تخفيف أو القضاء على المخدرات، وأيضاً الإنجازات التي قامت بها الحكومة السورية. كما يقول الرئيس لم تعد، هذا الذي التي حاول أن يسوها الرئيس، سوريا لم تعد دولة مفاتن بل أصبحت دولة فرص. الكثير من الاجتماعات التي جرت هنا كانت تركز على هذا الموضوع. تدرك الحكومة السورية وتدرك الإدارة السورية الجديدة أن هناك أزمة طاقة عالمية، مضيف هرمز أصبح يشكل عبء، وهو كان أحد النقاشات التي دارت هنا في الأمم المتحدة. فسوريا تريد أن تستثمر هذه الفرصة لتقول للعالم أن سوريا أصبحت فرصة لتكون بديلاً عن مضيق هرمز بسبب موقعها. تحدث الرئيس السوري أمس في الندوة في أتلانتيك كونسل، قال إن الرف العراقي أصبح يمر عبر سوريا، وأن سوريا تجري اقتصادياً بالتعاون مع العراق.
0: نعم زيد، هو كذلك عند هذه النقطة شهدنا طبعا جميعا السلام الذي جرى بين رئيس الحكومة العراقي وبين رئيس الشرع، لكني ألمح في الخلفية لديك مجموعة من الأعلام السورية كذلك، ضعنا في صورة الأجواء لديك زيد.
2: نعم بالفعل، بالتزامن مع كلمة الرئيس الشرع وفد المئات من السوريين هنا من مختلف الولايات الأمريكية، بعضهم تحدث إليهم قدموا من كاليفورنيا، سفر لمدة 7 ساعات في الطائرة أو 6 ساعات من شمال أمريكا أيضا، قالوا أنهم يؤيدون الحكومة السورية. طبعا بالتزامن مع هذه المظاهرة المؤيدة كان هناك دعوات من أجل المظاهرة المعارضة للإدارة السورية الجديدة، ولكن حضر 3 أشخاص فقط من الذين كانوا يخططون لأن تكون هناك مظاهرة معارضة. منذ بدء هذه المظاهرة يهتفون تأييد الحكومة السورية، يقولون سيدي سوريا أصبحت جزء من المنظومة الدولية. كانوا يتظاهرون هنا في السابق من اجل معارضتهم للحكومه السوريه عن فتره النظام، يعني يقولون الكثير ممن تحدث اليهم قالوا انهم سعيدون بان سوريا اصبحت تمثلهم، وانهم سعيدون بان تكون سوريا جزء من المنظومه الدوليه. طبعا الكثير منهم ايضا شاركوا بالظهور، المعروف ان الجاليه السوريه في الولايات المتحده ساهمت كثيرا في فتره الثوره السوريه لدعم سوريا، يعني كان هناك من مختلف المنظمات، ايضا تحدث الى بعض اليهود السوريين ايضا منظمات يهوديه سوريه قالوا انهم سعيدون انهم اصبحت لديهم يعني حكومه تمثلهم، وبان هذه يعني المظاهرة التي جاءوا إليها قالوا أنهم جاءوا من أجل أن يعبروا عن دعمهم للحكومة السورية الجديدة.
0: زيد مستو موفد تلفزيون سوريا من نيويورك، شكرا جزيلا لك. معنا الآن الأكاديمي والمحلل السياسي دكتور زكريا ملحفجي مباشرة من حلب. أهلا بك دكتور زكريا. إذا أبرز ما جاء في كلمة الرئيس الشرع التركيز على أن الجولان سورية وأنها ستبقى سورية وأن قرارات الضم الخاصة بها باطلة، أي رسائل ترسلها دمشق للمجتمع الدولي ولواشنطن ولتل أبيب؟
3: اهلا وسهلا، مساء الخير، تحياتي سيدة علاء والساده المشاهدين. طبعا هذه الرسائل اعتقد من اهم واقوى الرسائل التي ارسلت متمثله بالرئيس الشرع في هذا اللقاء العالمي حقيقه في الجمعيه العموميه للامم المتحده ل 193 دوله. طبعا يعني كثر لغط طويل عريض حول مساله الجولان، لا سيما المبعوث الأمريكي وأحيانا ترامب نفسه حول مسألة الجولان والتلويح أو التنغيم لإسرائيل في هذه المسألة، لكن يعني هذا الموضوع طبعا حسمه يعني أعتقد الرئيس الشرع بهذا الكلام بأن الجولان سورية وأن الاعتداءات الإسرائيلية، وذكر بالأرقام يعني سواء الاجتياحات البرية أو الاستهدافات الإسرائيلية التي كانت تحصل، وتحدث أيضا على مسألة كمان أيضا أعتقد مهمة واللي هي تنصلت إسرائيل، يعني صار في نقاشات ولقاءات كثيرة في أذربيجان في فرنسا في الأردن من أجل الوصول إلى اتفاق أمني يعني يتم صياغته، لكن إسرائيل دائما كانت تطالب انسحبت من هذا الموضوع. التأكيد أعتقد المهم في الموضوع التأكيد على يعني فضل اشتباك ال 74، لأنه فضل اشتباك أصلا تم توقيعه في مجلس الأمن في الأمم المتحدة كوثيقة يعني دولية أما بين إسرائيل وسوريا، فهذه مسألة مهمة والتمسك بها أيضا مسألة مهمة. كلنا نعرف أن إسرائيل يعني تمركزت في أراضي سورية في جبل الشيخ في مناطق تقريبا مساحتها حوالي 800 كيلومتر مربع، فإضافة للاستفزازات الكثيرة للاعتقالات التي حصلت للسوريين، فهذه المسألة إيصال هذا الصوت عبر يعني منصة عالمية بحضور دول العالم هي مسألة مهمة
0: طيب
3: لقطع أي يعني سواء تلاعب بموضوع الجولان أو أي مسألة أخرى، ولا سيما اليوم المزاج الدولي ولاحظنا
0: هو عند
3: الأوروبي
0: هذه النقطة دكتور زكريا، عفوا يعني دعنا نقف أيضا عند
3: أيضا. نعم
0: ما وصف من قبل مراقبين من جرأة غير مسبوقة في التصريحات الدبلوماسية السورية خلال الجولان حول الجولان، حتى أن الرئيس السوري قال أنه قال ممازحا للرئيس الأمريكي في ذات لقاء أنه لماذا لا تمنحهم نيوجيرسي. هل تستغل سوريا اليوم المزاج الدولي الذي تشير له، المزاج العربي الذي تمثل أيضا بكلمة ملك الأردن، أمير قطر، الانسحابات إبان كلمة نتنياهو، أم أنها مقاربة سورية دبلوماسية جديدة؟
3: سؤالك مهم جدا. أنا أعتقد الكل، أول شيء هناك مزاج دولي مختلف، يعني حتى بريطانيا الداعم التقليدي الأساسي لإسرائيل هناك مزاج مختلف، هناك مزاج أوروبي جديد، هناك مزاج عربي. كلمة الأردن كان سقفها يعني مرتفع وكانت مهمة جدا. أعتقد أيضا هناك يعني معطى سوري جديد، لأنه أيضا الداخل وصل إلى مرحلة من استياء كبير لما تفعله إسرائيل والصمت عن إسرائيل، وجرى يعني حديث كثير حتى يعني أنه بلقاء الشرع وترامب اللقاء السابق ترامب لحن على موضوع الجولان وإلى آخره، أنه لماذا القيادة السورية لا تتحدث. أعتقد اليوم القيادة السورية بظل الظرف التغير المزاج بظل الواقع بظل أيضا التصعيد الإسرائيلي الذي لا يهدأ، فبدأت سوريا تأخذ وتؤكد بشكل حاسم غير قابل للتفسير والتأويل، وأعتقد هذا الموقف مهم جدا. هذا يعني يأتي بوقت الخطابات الدولية العربية الغربية، وبنفس الوقت الداخل السوري وتماسكه وإصراره أيضا يعني هي مسألة مهمة بهذا التوقيت. وأعتقد يعني الحديث كان واضح، كان قطعي، لا يحتمل تأويلات ولا مواربة، وإنما أن الجولان أرض سورية وأن تقوم إسرائيل وبلغة الأرقام يعني بالاستهدافات
0: الجولان
3: التي
0: أرض سورية وضرورة الانسحاب إلى المناطق التي دخلتها إسرائيل بعد سقوط
3: نعم.
0: النظام. الرئيس الشرع قال أيضا فرصة السلام التاريخية قائمة لمن أراد العيش بسلام. دكتور زكريا، كيف ستنعكس هذه الحدود التي يضعها الرئيس الشرع على مسار المفاوضات بين دمشق وبين تل أبيب في الأيام المقبلة برأيك؟
3: نعم، هل هذه الكلمة تركت الباب موارب، تركت الباب مفتوح بمستوى ما أنه هناك فرصة، لكن بنفس الوقت هناك تأكيد. ولما بنحكي يعني لما بصير في حديث على مسألة أنه يعني عيش آمن ومشترك وإلى آخره، فيعني هناك فرصة، هناك يعني احتمالية ممكنة، لكن بنفس الوقت التأكيدات الماضية وأنه لابد من انسحاب وكذا وكذا أعتقد هذه مهمة، لأنه بنفس الوقت ممكن يحصل أي سيناريو في سوريا، يعني كل السيناريوهات محتملة، وشفنا نحن في درعا صار مواجهة مدنيين مع عربات إسرائيلية دخلت، هذا قد يتطور إلى مشهد آخر وممكن يتحول إلى مشهد رسمي، لأنه كمان ليس من المنطق يعني ولا المعقول أنه سوريا تبقى ساكتة عن هذه الانتهاكات. لهيك أعتقد كان في تصريح قوي وممكن يتبعه يعني أي شيء آخر، كل الاحتمالات واردة، لكن أعتقد الضغط على نتنياهو بهذا الشكل الأوروبي العربي السوري أعتقد مهم جدا، وربما يحقق نتيجة من لجم نتنياهو.
0: هذا الضغط يأتي بعد فترة انفتاح أو دعني أقول تصريحات إيجابية داومت عليها سوريا دوما رغم الانتهاكات الإسرائيلية. هل تعتقد اليوم دكتور زكريا أن سوريا أسقطت عن نفسها الحجة أمام المجتمع الدولي بهذا الخصوص؟
3: بكل تأكيد، لأن سوريا سكتت خلال الفترة الماضية وكانت تصر على مسألة أنه نحل كل القضايا بشكل دبلوماسي وإلى آخره، لكن إسرائيل لم تستجب، لم تلتزم، لم يتم إنجاز اتفاق أمني جديد، دائما السقف ترفعه باستمرار. حتى التكتيكات التي كانت تحصل بالمفاوضات في كل وفد آخر أو لقاء آخر كان يأتي وفد آخر إسرائيلي كان يغير المطالب، يعني حالة من المراوغة الإسرائيلية المعروفة والمعهودة تاريخيا. فلهيك لابد من موقف حاسم سوري يعني تجاه هذا الموضوع، على الأقل موقف حاسم سياسيا. ما بنعرف الأيام كيف وممكن يعني تتجه، لأنه ليس من المعقول ولا من المقبول أن يكون هناك سكوت يعني مستمر، والسوريين معروفين يعني لا يمكن دائما يعني عينهم على الحدود الجنوبية، التغولات الإسرائيلية، هذا لا يمكن أن يحصل ويتم السكوت عليه إلى ما لا نهاية. لهيك أعتقد الموقف مهم جدا داخليا ودوليا.
0: دكتور زكريا ملحفجي الأكاديمي والمحلل السياسي من حلب، شكرا جزيلا لك.
3: شكرا لك. شكرا.
0: هذا وقال الرئيس أحمد الشرع خلال جلسة حوارية للمجلس الأطلسي في نيويورك أمس، قال إن المفاوضات مع إسرائيل تقترب في كل مرة من التوصل إلى اتفاق قبل أن تتراجع تل أبيب عند مراحلها الأخيرة لأسباب مختلفة. وأكد الشرع تمسك دمشق بالمسار الدبلوماسي، مشددا على أن حماية أمن السوريين وحقوقهم تسبق أي حديث عن سلام دائم.
4: مبالغة في المخاوف أيضا تأتي بالمخاطر بعض الأحيان. إن أردت أن تحافظ عن أمنك عليك أن تحترم أمن الآخرين في الدرجة الأولى.
5: المبالغة بالمخاوف قد تأتي بالمخاطر، هكذا تحدث الرئيس أحمد الشرع عن سياسة إسرائيل تجاه سوريا خلال جلسة حوارية أدارها المسؤول الأمريكي السابق بريت ماجورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. الأولويات بالنسبة لدمشق كما أوضحها الرئيس الشرع جاءت أولاً بالتوصل إلى اتفاق أمني يضمن حماية أمن السوريين وحقوقهم وانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها بعد سقوط النظام المخلوع، وبعد ذلك يأتي الحديث عن سلام شامل، مشدداً في الوقت ذاته على أن جولان أرض سورية باعتراف الأمم المتحدة وأن تبعيته ليست موضع نقاش.
4: الجولان لها أناس، هي لأناس، يعني لا يحق لأحد، لا لرئيس سوري ولا لرئيس أمريكي ولا لأي أحد أن يتنازل عنها للآخرين.
5: وفي ملف المفاوضات قال الرئيس الشرع إن تل أبيب تتراجع كلما اقتربت ودمشق من اتفاق بنسبة 90% لأسباب مختلفة، مؤكداً التمسك بالمسار الدبلوماسي من جانب سوريا من خلال الاستعانة بدول صديقة لإسرائيل من بينها الولايات المتحدة.
4: تصوري أن السياسات الإسرائيلية في هذا الوقت لا تأتي بالأمان للمواطن الإسرائيلي، لأنها تثير النزاعات والحروب وتبقي دائماً المجتمع الإسرائيلي في دائرة الخطر وتوقع أن يحصل هناك بعض المشاكل وبعض القصف هنا وبعض القصف هناك. ينبغي أن تكون المنطقة آمنة.
5: رداً على سؤال بشأن مخاوف الإسرائيليين بعد أحداث 7 أكتوبر، رفض الرئيس الشرع اتخاذ تلك الأحداث أساساً لتحديد السياسة تجاه دمشق، ولفت إلى أن سوريا قد تحتاج إلى لجنة دولية لبحثها والتمييز بين المخاوف الحقيقية والتصورات. من الجنوب إلى الوجود الأجنبي، تحدث الرئيس الشرع عن مساعي الدولة لأن تكون البلاد خالية من أي قواعد عسكرية أجنبية، مشيراً إلى تقليص عدد القواعد الروسية من نحو 170 إلى قاعدتين سيجري تحويلهما إلى مراكز تدريب للجيش السوري. وبشأن وجود أنقرة العسكري، أوضح الرئيس الشرع أنه خلق في ظروف مرتبطة بأمن الحدود التركية، إلا أنه تقلص شمال غربي سوريا، وأن دمشق تواصل النقاش بشأن التوصيف القانوني لهذا الوجود. الشرع أوضح كذلك أن أي وجود عسكري مستقبلي يجب أن يخضع لتوصيف قانوني يوافق عليه مجلس الشعب ويضمن حقوق الدولة، مؤكداً أن سوريا ليست بحاجة لتلك القواعد في المنظور القريب. وبشأن بناء الجيش والأجهزة الأمنية والحوادث المرتبطة بها، قال الرئيس الشرع إن العملية بدأت بحل الفصائل وتوحيد السلاح، ثم استيعاب أعداد كبيرة من الراغبين في الخدمة بسرعة لمنع انهيار البلاد وملء الفراغ، من دون تطبيق مستوى مرتفع من شروط القبول في البداية، وإن هناك دولاً تساعد سوريا في تدريب قواتها لتصبح قوة محترفة، مقراً بوقوع حوادث خلال المرحلة الانتقالية.

بحث كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط، بحث مع وزير الدفاع مرهف أبو قصرة تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين. وذكرت وزارة الخارجية البريطانية أن المملكة المتحدة تلتزم ببناء شراكة قوية وعملية مع سوريا في إطار تطلعها نحو المستقبل. وكان وزير الدفاع قد استقبل أمس كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبحث فرص توسيع التعاون والتنسيق الدفاعي بين البلدين. قال موقع انتليجنس أونلاين الفرنسي، قال إن مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس تستعد لزيارة دمشق خلال الأيام المقبلة. ربط الموقع الفرنسي المتخصص في شؤون الاستخبارات والأمن زيارة المسؤولة الأوروبية، ربطها بترتيبات أمنية جديدة يجري العمل عليها لحماية الوجود الأوروبي المتزايد في سوريا. يأتي ذلك في ظل خطوات اتخذها الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا، أبرزها رفع العقوبات الاقتصادية وإعادة تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة بين الجانبين عام 1977. قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إن موسكو تواصل اتصالاتها مع سوريا، وأكد رضاها عن مسار التطورات فيها. وأضاف بيسكوف أن روسيا تأمل في مواصلة إيجاد أرضية مشتركة مع سوريا بشأن القضايا الأكثر تعقيدا. وكانت وزارة الخارجية السورية قد أعلنت في مطلع آب الماضي التوصل إلى مذكرة تفاهم مع روسيا لإعادة تنظيم الوجود الروسي في الساحل السوري وحسم مصير القاعدتين العسكريتين في حميميم وفي طرطوس. في سياق آخر، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال استقباله وفدا سوريا، قال إن بلاده جاهزة لترسيم الحدود مع سوريا، وأكد إمكانية إنشاء لجنة مشتركة لهذا الغرض متى قررت دمشق المضي في الملف. وأشار إلى إمكانية تشكيل لجنتين منفصلتين لترسيم الحدود البرية والبحرية، على أن يترك ملف مزارع شبعة إلى مرحلة لاحقة. ووصف عون العلاقات اللبنانية السورية بأنها تسير نحو الأفضل رغم بطء وتيرتها، ولفت إلى مطالبة بيروت بتفعيل الاتفاقية القضائية مع دمشق لمعالجة ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية. هذا وانطلقت اليوم أعمال المنتدى اللبناني السوري للاستثمار 2026، والذي يبحث تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وقال وزير الاقتصاد اللبناني إن المرحلة الجديدة في العلاقات بين لبنان وسوريا تحتاج إلى مؤسسات فاعلة ومصالح واضحة ونتائج يستفيد منها الشعبان. وأكد أن القطاع الخاص يجب أن يشكل قاعدة أساسية للعلاقات الاقتصادية. من جهته، قال وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار إن البلدين بحاجة إلى إعادة تعريف علاقاتهما الاقتصادية على أسس أكثر وضوحا وتوازنا مع احترام سيادة واستقلال كل منهما. وأشار إلى أن استقرار لبنان اقتصاديا يصب أيضا في مصلحة سوريا.

0: في ملف آخر، أعلنت هيئة الطيران المدني انطلاق أعمال إعادة التأهيل الأولية في مطار المزة تمهيداً لتحويله من الاستخدام العسكري إلى مطار مدني متخصص بالطيران الخاص والتنفيذي. وأوضحت الهيئة في بيان أن المرحلة الحالية تشمل إزالة الركام وتأهيل بعض مكونات البنية التحتية المرتبطة بالملاحة الجوية، بالتوازي مع استكمال المتطلبات الفنية والتشغيلية والتنظيمية لإعادة تصنيف المطار ليكون مكملاً لمطار دمشق الدولي ضمن خطة تطوير منظومة الطيران المدني في سوريا.
1: نعم، بالفعل يعني مطار المزة العسكري بحسب الهيئة العامة للطيران المدني في سوريا التي قالت بأنها تعمل على إعادة تأهيل مطار المزة ضمن خطة إعادة تأهيل الطيران المدني كاملا بسوريا. هذه الخطة التي بدأت يعني قبل حوالي العام، وبدأت بكبرى المطارات بسوريا من مطار دمشق ومطار حلب ودير الزور، واليوم تقول بأنها انتقلت للعمل ضمن مطار المزة العسكري. طبعا مطار المزة العسكري يعني هو كان يعتبر مطار عسكري، لكن أيضا كان يعني هو جبهة لمعارك القتال بين الثوار والنظام المخلوع. كان هناك يعني ضمن المطار أيضا قطع عسكرية تابعة للنظام المخلوع، كان هناك أفرع أمنية وسجون، ويعني كان هناك حقا كثير من الأمور التي كانت لها تأثير على بنية المطار أساسا، إضافة إلى ما تعرض له المطار أيضا من قصف من الاحتلال الإسرائيلي يعني في 8 من كانون، يعني يوم سقوط النظام المخلوع والأيام التي تلته، تلقى العديد من الضربات المباشرة من طيران الاحتلال الإسرائيلي. طبعا يعني هذا المطار بحسب الهيئة العامة للطيران المدني سيخضع لعمليات إعادة تأهيل أولى. هذه العمليات ستتم ببداية يعني إزالة السواتر الترابية المحيطة بالمطار، والتي تظهر يعني حقيقة بصورة من خلفنا هذه السواتر الترابية التي كانت هي على محيط المطار. ثم سيكون هناك عمليات إعادة تأهيل لبنية المطار داخلا من مدارج ويعني أبنية، إضافة إلى بناء بعض الأبنية التي ستكون هي عبارة عن صالات.
0: أصيب عدد من الأشخاص في مخيم خان الشيح بريف دمشق إثر إلقاء شخصين قنبلة يدوية على أحد المحال التجارية الواقعة على الطريق الرئيسي في المخيم، وفق ما أفاد به المكتب الإعلامي في خان الشيح. وبحسب شبكات محلية، شهد مخيم خان الشيح حالة من التوتر والاستنفار الأمني عقب إقدام شخصين على إلقاء قنابل استهدفت أحد المحال التجارية داخل المخيم. وأشارت إلى أن الحادث أسفر عن إصابة أشخاص بجروح نقلوا على إثرها إلى المشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة. قالت قيادة الأمن الداخلي في حلب لتلفزيون سوريا إن قواتها اعتقلت معظم المتورطين عقب شجار اندلع في قرية الحلبية بدير حافر في ريف حلب الشرقي، أدى هذا الشجار لمقتل عدة أشخاص.
2: نحن الآن في قرية الحلبية في ريف دير حافر شرقي حلب. في هذه القرية حصلت البارحة مشكلة بين عائلتين، قيل بأن السبب وراء الخلاف الذي حصل هو نزاع على قطعة أرض، تطور إلى اشتباك مسلح بين العائلتين ما أدى إلى وجود عدد من الضحايا. البارحة يعني سجل 5 ضحايا، وهنا أحد المدنيين يقول بأن عدد الضحايا في شهادة لنا ارتفع إلى 6 خلال هذا الاشتباك المسلح الذي حصل بين العائلتين، والذي أدى إلى وجود أيضا إصابات إلى جانب القتلى المذكورين. قوى الأمن الداخلي في المنطقة ما زالت تنتشر وتؤمن القرية، وأيضا تقوم بالانتشار في هذه النقطة تحديدا التي حصلت فيها المشكلة البارحة والاشتباك المسلح البارحة. وقالت أيضا قيادة الأمن الداخلي في حلب قبل قليل في تصريح خاص لنا بأنها نفذت حملة اعتقالات وقامت باعتقال جل المسؤولين عن عملية إطلاق النار التي حصلت البارحة. حاليا هذه المنطقة كما ذكرت التي حصلت فيها هذه المشكلة تنتشر فيها قوى الأمن الداخلي، والمشهد حاليا هادئ تماما في انتظار أيضا أن تعود الأمور إلى وضعها الطبيعي لتقوم قوى الأمن الداخلي بعد ذلك على ما تقول لنا بالانسحاب بشكل كامل. إبراهيم الخطيب، تلفزيون سوريا، ريف دير حافر شرقية حلب.
0: من حلب إلى اللاذقية، حيث أعلنت إدارة مكافحة المخدرات إلقاء القبض على 2 من أبرز تجار ومروجي المخدرات في المحافظة، وقالت إدارة مكافحة المخدرات في بيانها إنها ضبطت 90 كيلوغراما من الحشيش و15 ألف حبة كبتاجون وكمية من الكريستال بحوزتهم، وأحالت المتورطين إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية. تبقى في الساحل، حيث أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة طرطوس ضبط أسلحة في منطقة حراجية بريف بني أس. وقالت قيادة الأمن الداخلي في المحافظة إن الأسلحة شملت رشاشات وذخائر من عيار 23، وأضافت أن الجهات المختصة مستمرة في متابعة التحقيقات لكشف ملابسات القضية. أعلن الدفاع المدني استجابة فرقه ل 65 حريقا في مناطق متفرقة من سوريا أسفرت عن إصابة 3 مدنيين يوم أمس. قال الدفاع المدني إن فرقه استجابت ل 15 حادثة سير أدت إلى وفاة شخص وإصابة 16 مدنيا، وأشارت إلى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى المشافي.

0: في سياق آخر، أعلن رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي أعلن البدء بإنشاء منفذ حدودي جديد بين القامشلي ونصيبين الحدودي مع تركيا. وقال بدوي إن المعبر سيكون سابع المعابر الحدودية بين سوريا وتركيا. وأشار بدوي إلى أن الهدف هو تسهيل عبور المسافرين وزيادة التبادل التجاري، وأضاف أن افتتاح المعبر يأتي ضمن حزمة خطط متكاملة لتأهيل المنافذ وتسهيل الحركة وتقليص مدة العبور بين سوريا ودول الجوار. إلى ذلك، أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أنه سيتم اعتماد نظام العمل على مدار الساعة في منفذ سمالك الحدودي اعتبارا من الأول من تشرين الأول المقبل، ليشمل حركة المسافرين والتبادل التجاري. وقالت الهيئة إن القرار يهدف إلى تسريع إنجاز المعاملات وتقليص أوقات الانتظار وتسهيل حركة البضائع والمسافرين عبر المنفذ. هذا ويعد منفذ سمالكة من المعابر الرئيسية التي تربط شمال شرقي سوريا بإقليم كردستان العراق، ويستخدم المعبر لعبور المسافرين ونقل البضائع والتبادل التجاري بين الجانبين. كشف وزير التعليم العالي مروان الحلبي أن إطلاق المفاضلة الجامعية سيكون الأسبوع المقبل بعد استكمال الإجراءات النهائية للملفات قيد المعالجة، وفي مقدمتها ملف فروع الجامعات التركية في الشمال السوري. وأوضح الحلبي أن استكمال الملف سيسمح بإصدار مفاضلة موحدة تشمل فروع الجامعات التركية وجامعة الشرق المدمجة مع جامعة الفرات وجامعتي القامشلي وعين العرب، إضافة للجامعة السورية للعلوم الأمنية والجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية. وأشار الحلبي إلى أن المفاضلة ستكون إلكترونية بالكامل، بدءا من إنشاء الحساب والتسجيل وإدخال الرغبات، إضافة إلى ترتيبها ووصولا إلى إعلان نتائج القبول. في ذات السياق التعليمي، يواجه طلاب قرية إب في منطقة اللجات بريف درعا ظروفا تعليمية صعبة بعد إخلاء المنزل الذي كان يستخدم مدرسة مؤقتة لسنوات، الأمر الذي دفعهم إلى متابعة دروسهم في الهواء الطلق قبل أن تؤمن مديرية التربية غرفتين مسبقتي صنع فقط، وسط مطالبات بإيجاد حل دائم وتأمين مدرسة مناسبة لأبناء القرية.
1: وجدت الطفلة شام نفسها تتابع دراستها في العراء بعد إخلاء المبنى الذي كان يستخدم كمدرسة في قريتها منذ سنوات إثر عودة مالكه، حيث إن الخيار الآخر أمامها مع زملائها هو تكبد عناء السير لثلاثة كيلومترات للوصول إلى أقرب مدرسة بديلة.
2: كنا مستأجرين، مش مستأجرين، حاطين بالبيت لأحد المواطنين ومكانهم موجود بالمكان هون، ويوم إجي قام طلع لنا الغرام، يعني تواصلنا من السنة الماضية وقلنا لهم إنه صاحب البيت بده إياه، طلعنا لبرا وإحنا عم نداوم تحت الهواء وتحت الشمس، وإن شاء الله نوعدهم التربية بخير. وبارح بعث لي صورة مدير المجمع إنه في قرفانة بده يجيبون إياها. يعني بالنسبة للمدرسة الساحلية هون عم نواجه إنه تحت الشمس وتحت الهواء، وكمان ما في وقت، يعني الساعة 10 بدهم يروحوا، لأنه شوفي هربنا من هناك لهون عم الشمس، يعني حرام هذا الطفل إذا تضرب الشمس كمان، يعني مصيبة. يعني
1: بعد مناشدات الأهالي وتداول صور الطلاب، استجابت مديرية التربية والتعليم في درعا بتأمين غرفتين مسبقتي الصنع لمدرستي الصائغ ومزنة.
3: نشكر مديرية التربية في محافظة درعا على الاستجابة السريعة، ولكن ينقصنا بعض الكرفانة لأنه لا تكفي، في ضجة على بعض الصف على بعض، إنها غرفة واحدة، ولكن ونحتاج إلى دورات مياه أخرى، لا يوجد دورات مياه، نحتاج إلى دورات مياه، ونحتاج إلى تسوية الأرض وإلى كادر تعليمي.
1: رغم عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة، تبقى الحاجة قائمة إلى مدرسة ثابتة توفر لهم بيئة تعليمية مناسبة، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.
4: من أرض وعرة اتخذها الطلاب صفاً مؤقتاً إلى غرف مسبقة الصنع، تبقى آمال الأهل معلقة على أن تكون هذه الخطوة بداية لحل دائم، ويعيدوا لأبنائهم حقهم في التعلم ضمن بيئة تعليمية مناسبة. آلاء المقداد، تلفزيون سوريا، منطقة اللجأ.
0: افتتحت في محافظة دير الزور مدرسة جديدة بعد الانتهاء من ترميمها بحضور مدير التربية وعدد من المسؤولين عن القطاع التعليمي في المحافظة. يأتي ذلك في إطار الجهود الرامية إلى تأهيل المدارس ودعم العملية التعليمية.
5: حقيقة يعني هذه المدرسة وافتتاحها اليوم هي ليست البداية وليست النهاية، يعني بدأنا منذ التحرير من 8/12/2024، بعدها بقليل يعني بدأنا في العملية التعليمية وتأهيل مدارسنا وعودة طلابنا إلى المدارس. الحقيقة أول ما رجعنا كانت عدد المدارس لا يتجاوز 280 مدرسة، وكانت يعني شبه موقفة وعاطلة عن العمل. الحمد لله اليوم وصلنا إلى 1100 مدرسة تقريبا ويزيد عن ذلك عدد مدارس، ليس فقط أنه عدد مدارس كإنشاءات، بل أيضا هناك مدارس على مدار الفوجين لأنه في عندنا ضغط في الطلاب. كان عندنا عدد المدارس الغير مؤهلة تتجاوز 500 إلى 600 مدرسة، اليوم عندنا حوالي 280 مدرسة فقط اللي تحتاج إلى تأهيل، سواء كانت هذه المدارس تحتاج إلى بناء من جديد أو مؤهلة أو تحتاج إلى تأهيل جزئي. بإذن الله تعالى يعني نهاية هذا العام الدراسي أعتقد أنه يعني سيتم تأهيل عدد جيد من المدارس. الآن في كثير من المنظمات بدأت في تأهيل المدارس الغير مؤهلة.
0: إلى اللاذقية، حيث أثار نبأ نقل كراج الفاروس من وسط المدينة إلى كراج يجري تجهيزه على الأطراف أثار شكاوى ومخاوف بين الأهالي. أثار هذا النبأ شكاوى ومخاوف بين الأهالي الذين تحدثوا لتلفزيون سوريا عن زيادة محتملة في تكاليف النقل وطول الوقت اللازم للوصول إلى وجهاتهم. في المقابل، لم تعلن مديرية نقل الركاب في محافظة اللاذقية حتى الآن أي تفاصيل جديدة حول نقل الكراج أو موعده، رغم اقتراب انتهاء العمل على الكراج الجديد في أطراف المدينة.
6: بخصوص نقل الكراج، هو ناحية سلبية أكثر ما هي إيجابية، يعني لأنه يعني كل المعطيات بتعطيه إنه ما عندي دراسة، يعني لا حسب حساب المواطن ولا حساب السرافيس ولا حساب أي شيء. هي عبارة عن فكرة أنه طلعت وهي شائعة، أنا بعتقد أنه أنا سمعانا من زمان أنه تخفيف الضغط على المدينة، هذا السيرفيس ما له حاله ضغط على المدينة.
7: الصعوبات أنه بدنا نغير سيارتين تنوصل على المدينة، هلا بدنا نجي من البسيط للكراج، من الكراج لهم بدنا سيارة تانية كمان نفس الشيء، يعني معاناة.
8: أكيد ما منيحة هالخطوة. ليش بدك تصير تطلع بسيارتين؟ بدل ما تكون جاية أنت مختصر بسيارة واحدة راح يصير عليك عبئين بدل العبء الواحد يعني. والله يساعد المواطن هلا بهالايام هاي الصعبه القاسيه يعني.
9: الموضوع نحن هون اوفر لنا واحسن لنا نص المدينه، لانه قريبين كثير كثير على هذاك الكراج، بهيك حالي بدنا ناخذ واسطتين نقل. هون واسطه وحده بنصير بقلب المدينه. يعني للموظف، لطالب الجامعه اوفر له، لطلاب المدرسه اوفر لي، لكل شيء اوفر، للنازل على المدينه اوفر.
10: بسبب بعد الكراج هذاك عن المدينة بدنا نصير نبدل كذا وسيلة نقل، تزيد التكلفة والوقت على المواطن. هون أقرب على المدينة، أقرب على التحركات، أقرب على كل شيء يعني.
11: تأثير مادي بالدرجة الأولى. في ناس عندها موظفين، سواء عداك على الموظفين أو طلاب الجامعات، بدي يبدلوا أكثر من سيارة، ثلاث سيارات بدي يبدلوا ليوصلوا لشغلهم لعملهم. ضائقة ضائقة ما طبيعي بصير، تكلفة وإرهاق مادي.
12: تأثيره أول شغلة على الموظف، ثاني على طالب الجامعة. يعني هلأ أنت تخيل مسافة البصة من البصة لكراج الفاروس 10 كيلومتر، تخيل أنت 10 كيلومتر بدك سيارتين لحتى توصل، مثلا طالب الجامعة مسافة 3 كيلومتر أو 4 كيلومتر بده سيارتين لحتى يوصل على الجامعة. يعني بده بالميتة ما يقارب 6-7000 ليرة، فبينما هلا عم يدفع 4000 ليرة أجار واحد.
0: أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك استقبال مرفأ اللاذقية أكثر من 450 باخرة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بإجمالي بضائع تجاوز 3 ملايين طن. وأوضحت الهيئة في بيان أن البواخر توزعت بين 221 باخرة محملة بالبضائع العامة و217 باخرة حملت أكثر من 194 ألف حاوية. يأتي ذلك في إطار إجراءات تطويرية تشمل تبسيط العمل الجمركي وتنشيط حركة الاستيراد والتصدير والترانزيت.
13: يقوم مرفأ اللاذقية بجهود استثنائية على مدار 24 ساعة لضمان استمرارية تدفق البضائع وتقديم خدمات القطر والإرشاد بأعلى مستويات الجودة. فمنذ بداية عام 2026 وحتى اليوم استقبل مرفأ اللاذقية أكثر من 517 سفينة باخرة، وبلغ إجمالي حجم تناول البضائع العامة والحاويات أكثر من 3.6 مليون طن، في حين وصل عدد الحاويات النمطية TEU إلى أكثر من 212 ألف. ويأتي هذا النشاط في إطار الإجراءات التطويرية التي تقدمها الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، وتشمل تبسيط الإجراءات الجمركية وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، إلى جانب رفض المرفأ بآليات وتجهيزات حديثة أسهمت في رفع الكفاءة التشغيلية والقدرة الاستيعابية. وتستمر رؤيتنا في الارتقاء بمرفأ اللاذقية ليكون وجهة عالمية وبوابة حيوية لعبور خطوط التجارة البحرية بين الشرق والغرب، تماشيا مع أحدث التطورات في المرافق العالمية.
0: تواجه زراعة التين في محافظة القنيطرة تراجعا في الإنتاج والجودة بعد انتشار حشرة التين الشمعية التي ألحقت أضرارا بمساحات واسعة من الأشجار، وسط ارتفاع تكاليف المكافحة ومطالبات بتدخل الجهات المعنية.
14: بين أغصان أثقلها التعب لم تقف معاناة أبي ضياء عند حدود أرض جرفها الاحتلال الإسرائيلي سابقا، بل امتدت إلى موسم كان يفترض أن يكون وفيرا، فتحول إلى مواجهة مفتوحة مع آفة زراعية التهمت شجيرات التين التي انتظر قطافها عاما كاملا لتكون سندا له ولأسرته في ظل ظروف معيشية قاسية.
15: والله هو التين هلا السنة صار له 3 سنوات مصاب بهذا المرض، ووضع سيء جدا يعني، ليك هذا الأمراض موجودة، وهي بإمكانه تصوروه وتبعثوه لوزارة الزراعة، وللأسف ما عندنا مديرية زراعة، ولا قالوا للفلاح شو صار عندك نهائيا على الخالص. وهذا صار له المرض 3 سنوات ولا بتصدر ولا في شيء، في بحدود 1000 درهم تين.
14: تشير التقديرات الميدانية للأهالي إلى تضرر ما يزيد عن 1500 درهم من أشجار التين في محافظة القنيطرة، مساحات واسعة عاجز أصحابها عن وقف زحف الآفة.
16: بعد ما تفركها لك كيف بصير شكلها أحمر.
14: مديرية الزراعة تصف هذه الآفة بحشرة التين الشمعية، مؤكدة إمكانية السيطرة عليها عبر رش المبيدات في فترات محددة من دورة حياتها. لكن على أرض الواقع أدت هذه الإصابات إلى تراجع حاد في جودة المنتج وكمياته.
17: هلا انتشرت حشرة التين الشمعية بهاي الفترة، انتشرت بشكل كبير بمناطق القنيطرة. هاي الحشرة تعتبر حشرة قشرية أو حشرة شمعية، بتفرز غطاء شمعي بغلف الحشرة. هذا الشيء بيساعد على حمايتها وبيسبب انه صعوبة عملية المكافحة. في خلال فترة السكون او فترة الشتاء وبداية الربيع يمكن الرش بالزيت الشتوي ومع المبيد الحشري المناسب في حال وجود إصابة سابقة موجودة على الشجرة.
14: ارتفاع تكاليف المبيدات وغياب وسائل المكافحة الفعالة شكلا عائقاً إضافياً لتبقى الأنظار شاخصة نحو تدخل الجهات المعنية.
18: بين التجريف والآفات وغلاء المبيدات يخوض المزارع هنا معركة بقاء، فالمسألة لم تعد مجرد محصول، بل طوق نجاة لعائلات تنتظر تدخلا رسميا يوقف هذا النزيف قبل فوات الأوان. محمد فهد، تلفزيون سوريا، القنيطرة.
0: كشف موقع أكسيوس عن خطة بقيمة تتجاوز ملياري دولار يعتزم مجلس السلام برئاسة دونالد ترامب الإعلان عنها لدعم تعافي قطاع غزة على مدى 6 أشهر. وبحسب أكسيوس تخصص الخطة 885 مليون دولار لمشاريع أمنية، من بينها إنشاء موقع دائم في رفح يستوعب 5000 عنصر من قوة الاستقرار الدولية، فيما تشير إلى أن الحكومة الفلسطينية التكنوقراطية ستتولى إدارة معابر القطاع مع إسرائيل ومع مصر. في الشأن الدولي كذلك، قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، قال إن بلاده لن تسمح للبعض بالتنقل بحرية في مضيق هرمز وشن عمليات ضد إيران.
19: في مضيق هرمز لا يمكن أن نسمح للبعض بأن يصلوا بحرية ويحققوا مصالحهم باستخدام هذه الممرات مع استخدامها في الوقت نفسه من أجل شن عمليات عدائية علينا ولفرض أمنهم علينا ولمنعنا من الوصول إلى ممراتنا البحرية. هم يعرقلون قدرتنا على الوصول إلى هذه الممرات البحرية، مع ذلك يواصلون توفير الصواريخ والتكنولوجيات العسكرية الفتاكة لزعزعة استقراري وأمني كل الأراضي التي تحيط بهذه الممرات البحرية، ولن نرضخ لذلك.
0: إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه النشرة، إلى اللقاء.

محسن البرازي. محسن البرازي مدرس القانون الدولي في جامعة دمشق، القومي العربي، وأول رئيس وزراء يقتل بانقلاب عسكري. ولد محسن البرازي في مدينة حماة عام 1902، وهو من عائلة البرازي المعروفة في حماة، حيث امتلكت العائلة إقطاعات واسعة من الأراضي، وكان والده نائباً عن حمص وحماة في البرلمان العثماني. درس البرازي القانون في فرنسا، وحصل على شهادة في القانون الدولي من جامعة ليون عام 1930، حيث عاد إلى دمشق ليعمل مدرساً في كلية الحقوق. كان للبرازي توجه قومي عربي منذ دراسته في باريس، وقد تعزز خلال وجوده في سوريا، فأسس مع آخرين عصبة العمل القومي عام 1933. بدأ حياته في المناصب الرسمية عام 1941، حيث أصبح وزيراً للمعارف، وفي عام 1943 عينه شكري القوتلي مساعداً له، إذ كان البرازي خبيراً في الشؤون الدولية هادئ الأعصاب. خلال عمله مع القوتلي حدث ما غير من مسيرة حياته تماماً، ففي عام 1949 نفذ الجنرال حسني الزعيم أول انقلاب عسكري في تاريخ الجمهورية. أطاح الزعيم بجميع المقربين من القوتلي إلا شخصاً واحداً، هو محسن البرازي. عين الزعيم محسن البرازي رئيساً للوزراء، وطلب منه أن يكسب التأييد العربي للانقلاب العسكري، وهذا ما فعله البرازي. وإذ تظل دوافع البرازي مجهولة لتأييده الزعيم وانقلابه على صديقه القوتلي، إلا أن المناخ السياسي المحيط بسوريا قد يكشف خبايا الأمر. وقعت سوريا بين معسكرين عربيين متصارعين، العراقي الأردني الهاشمي من جهة، والسعودي المصري من جهة أخرى. نفذ الزعيم انقلابه بدعم

0: ختام مقبول، وقد استطاع الرجل فعلاً أن يصل إلى مرحلة متقدمة من المفاوضات، إلا أن الرياح تجري بما لا تشتهي السفن. في شهر آب عام 1949، نفذ سامي الحناوي وضباط محسوبون على الحزب القومي السوري انقلاباً عسكرياً ضد الزعيم والبرازي. اعتقل الجنود محسن البرازي ونقلوه إلى منطقة معزولة قرب سجن المزة وأعدموه ميدانياً مع الرئيس الزعيم. أثار إعدام البرازي غضباً في الوسط السياسي، ولا سيما أنه رجل قانون محترف، وأياً كانت آراء الرجل إلا أنه ترك أثراً طيباً في مجال القانون الدولي، معلماً في جامعة دمشق وخبيراً لدى الحكومات السورية المختلفة.
1: بيت أهلي أرض ما في شيء نهائيا، فأول ما أجا يبدو كم برميل هبط كليا، وحتى الأحجار نهبت.
2: كان أحد مدرسيك شخصية ستكون يعني إحدى الشخصيات الرهيبة في تاريخ سوريا مستقبلا، وهو فايز النوري رئيس محكمة أمن الدولة. نحن لما نتكلم عن مدنية دير الزور لا نستطيع القول أنه هي تخلصت من العشائرية تماما.
1: تسقط العشائرية العمياء، نحن أصبحنا في الأحزاب والأحزاب تنضبط ضمن عقد اجتماعي. العشائر لا تؤمن بالمواطنة المتساوية، ظلم للقانون طبعا، ظلم للقانون، ظلم للعدالة، ظلم للعدالة الانتقالية بهذا الشكل يعني، لأنه نحن بحاجة إلى عقد اجتماعي جديد يؤمن لحمة كل الناس ويحقق هذه المساواة، يحقق مواطنة لكل المواطنين، مواطنة حقيقية. أنا كل تدخل للدولة في سبيل حماية العمال والفلاحين بشوفه كلام غير صحيح.
2: طيب، حقوق الفلاحين التي قيل ونسمع ونقرأ أنها استردت عبر هذه السياسات وتطوير الريف وإلى آخره، كل هذا لا تؤمن به؟
1: اسأل الفلاحين يا أخي، اسأل الفلاحين هل تحسنت حياتهم؟
3: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
4: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات، نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
5: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
6: أنا معترض على فكرتي.
4: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.

مساء الخير، هذه حلقة جديدة من سوريا اليوم، ونناقش فيها كلمة الرئيس أحمد الشرع أمام الأمم المتحدة وتصريحاته بشأن مفاوضات سابقة مع إسرائيل ومستقبل العلاقة وشروط التوصل لاتفاق أمني، إضافة للوجود العسكري الأجنبي على الأراضي السورية. فما الرسائل التي حملتها كلمة الرئيس الشرع أمام الأمم المتحدة؟ وكيف ترسم دمشق مستقبل الوجود العسكري الأجنبي وعلاقتها مع إسرائيل؟ مرحبا بكم،

0: قال الرئيس أحمد الشرع في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن إسرائيل تتعدى على سوريا بما يقارب 500 غارة جوية ومدفعية وأكثر من 1200 توغل، وطالب بانسحاب قوات الاحتلال إلى خطوط الثامن من كانون الأول لعام 2024، مؤكدا أن الجولان ستبقى أرضا سورية وكل قرارات الضم باطلة وفق القرارات الأممية.
1: فالجولان سيبقى أرضا سورية وجميع إجراءات الضم باطلة وملغية بقوة قرار مجلس الأمن 497. وقد قالت هذه الجمعية ب123 صوتا في كانون الأول الماضي، فشكرا لمن حاز إلى القانون، وأدعو من امتنع أن يعيد قراءة القرار 497، فهو أقصر من كلمتي هذه وأوضح، وما نطلبه من شركائنا بسيط، قولوا ما يقوله القانون الدولي.
0: هذا وقال الرئيس أحمد الشرع خلال جلسة حوارية للمجلس الأطلسي في نيويورك إن المفاوضات مع إسرائيل تقترب في كل مرة من التوصل إلى اتفاق قبل أن تتراجع تل أبيب عند مراحلها الأخيرة لأسباب مختلفة، مؤكدا تمسك دمشق بالمسار الدبلوماسي ومشددا على أن حماية أمن السوريين وحقوقهم تسبق أي حديث عن سلام دائم.
2: أيضا تأتي بالمخاطر بعض الأحيان، إن أردت أن تحافظ عن أمنك عليك أن تحترم أمن الآخرين في الدرجة الأولى.
3: المبالغة بالمخاوف قد تأتي بالمخاطر، هكذا تحدث الرئيس أحمد الشرع عن سياسة إسرائيل تجاه سوريا خلال جلسة حوارية أدارها المسؤول الأمريكي السابق بريت ماجورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. الأولويات بالنسبة لدمشق كما أوضحها الرئيس الشرع جاءت أولا بالتوصل إلى اتفاق أمني يضمن حماية أمن السوريين وحقوقهم وانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها بعد سقوط النظام المخلوع، وبعد ذلك يأتي الحديث عن سلام شامل، مشدداً في الوقت ذاته على أن جولان أرض سورية باعتراف الأمم المتحدة وأن تبعيته ليست موضع نقاش.
2: الجولان لها أناس، هي لأناس، يعني لا يحق لأحد، لا لرئيس سوري ولا لرئيس أمريكي ولا لأي أحد أن يتنازل عنها للآخرين.
3: وفي ملف المفاوضات قال الرئيس الشرع إن تل أبيب تتراجع كلما اقتربت ودمشق من اتفاق بنسبة 90% لأسباب مختلفة، مؤكدا التمسك بالمسار الدبلوماسي من جانب سوريا من خلال الاستعانة بدول صديقة لإسرائيل من بينها الولايات المتحدة.
2: تصوري أن السياسات الإسرائيلية في هذا الوقت لا تأتي بالأمان للمواطن الإسرائيلي، لأنها تثير النزاعات والحروب وتبقي دائما المجتمع الإسرائيلي في دائرة الخطر وتوقع أن يحصل هناك بعض المشاكل وبعض القصف هنا وبعض القصف هناك. ينبغي أن تكون المنطقة آمنة.
3: ردا على سؤال بشأن مخاوف الإسرائيليين بعد أحداث 7 أكتوبر، رفض الرئيس الشرع اتخاذ تلك الأحداث أساساً لتحديد السياسة تجاه دمشق، ولفت إلى أن سوريا قد تحتاج إلى لجنة دولية لبحثها والتمييز بين المخاوف الحقيقية والتصورات. من الجنوب إلى الوجود الأجنبي، تحدث الرئيس الشرع عن مساعي الدولة لأن تكون البلاد خالية من أي قواعد عسكرية أجنبية، مشيراً إلى تقليص عدد القواعد الروسية من نحو 170 إلى قاعدتين سيجري تحويلهما إلى مراكز تدريب للجيش السوري. وبشأن وجود أنقرة العسكري، أوضح الرئيس الشرع أنه خلق في ظروف مرتبطة بأمن الحدود التركية، إلا أنه تقلص شمال غربي سوريا، وأن دمشق تواصل النقاش بشأن التوصيف القانوني لهذا الوجود. الشرع أوضح كذلك أن أي وجود عسكري مستقبلي يجب أن يخضع لتوصيف قانوني يوافق عليه مجلس الشعب ويضمن حقوق الدولة، مؤكداً أن سوريا ليست بحاجة لتلك القواعد في المنظور القريب. وبشأن بناء الجيش والأجهزة الأمنية والحوادث المرتبطة بها، قال الرئيس الشرع إن العملية بدأت بحل الفصائل وتوحيد السلاح ثم استيعاب أعداد كبيرة من الراغبين في الخدمة بسرعة لمنع انهيار البلاد وملء الفراغ من دون تطبيق مستوى مرتفع من شروط القبول في البداية، وإن هناك دولاً تساعد سوريا في تدريب قواتها لتصبح قوة محترفة، مقراً بوقوع حوادث خلال المرحلة الانتقالية.
0: نرحب الآن بضيوفنا تحسين الفقير الدبلوماسي السابق من دمشق، وبسام العمادي السفير السوري السابق في السويد معنا من روما، والدكتور عمر إدلبي الكاتب والباحث السياسي من دمشق، والدكتور أحمد طعمة الأكاديمي والسياسي من العاصمة أيضا. مرحبا بكم جميعا. أستاذ تحسين، ما أبرز الرسائل التي أراد إيصالها الرئيس الشرع خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة؟
4: الحقيقة أن إسرائيل لا ترغب بالسلام المباشر. إسرائيل تلعب بالوقت وتميع الموضوع. إسرائيل تريد أن تحصل على سلام بدون مقابل. إسرائيل تبني بالسلام من الملحق ومن الطابق الأعلى إلى الأسفل، بينما السيد الرئيس يؤسس على أن يكون السلام من الأساس من الجهاز. فإسرائيل تلعب بالوقت، وأنا عايشت المباحثات مع إسرائيل في واشنطن أيام رابينوفيتش وموفق العلاف. إسرائيل تلعب بالوقت، لا تريد السلام مباشر. فهذا الرسالة السيد الرئيس عندما قال بموضوع أن إسرائيل لا تريد السلام العاجل وبدون مقابل ترغب إسرائيل.
0: لكن أستاذ تحسين، رغم ذلك أمس يعني في خلال الجلسة الحوارية في المجلس الأطلسي قال الرئيس الشرع إن سوريا ما تزال متمسكة بخيار المفاوضات مع إسرائيل، وبالتالي إذا كانت إسرائيل تلعب ولا تريد المفاوضات ولا تريد اتفاق جدي، لماذا سوريا متمسكة إذن بهذا المسار؟
4: شوف سيد الرئيس، يعني بحكمة ورشد وعقل استطاع أن بوقت قصير أن يجعل مسافة واحدة من كافة دول العالم وكافة الدول المحيطة، كما تفضل بحديثه أنه كافة دول المنطقة عايشة في سلام ما عدا إسرائيل، تستفز الجميع لتحصل على ما تأسر من المكاسب.
0: طيب أستاذ بسام العمادي، يعني طالما أنه رئيس الشرع ذكر هذه الاعتداءات الإسرائيلية، وفي الوقت نفسه بالأمس كما قلنا ذكر موضوع التمسك بالخيار الدبلوماسي، يطرح السؤال ما مدى واقعية هذا الخيار؟
5: أخي الكريم، مساء الخير لك وللضيوف والمشاهدين الكرام. الأمر الأساسي في التفاوض يكون من خلال أوراق القوة التي لدي. أوراق القوة في سوريا الآن شبه معدومة إن لم تكن معدومة تماما. لا يوجد جيش، الجيش سرح، الجيش الجديد لم يحصل على قدرة قتالية يعني بالمينيموم حتى. كيف بده يوقف أمام إسرائيل؟ لذلك ما يقول الرئيس الشرع هو يعني واقع الأمر، ليس لديه قوة ليحارب، فالخيار الآخر لديه هو المطالبة بالسلام. ولكن ما لفت نظري هو الإصرار على موضوع العودة إلى اتفاق 74، وهو يعلم بأنه ليس لدينا أوراق. إذا كان يريد أن يقوم بعمل ما فيما يتعلق بالتفاوض يجب أن يكون هجومي وبمساعدة الدول التي يمكن أن تساعد، وفي هذه الحالة أمريكا هي الوحيدة التي يمكن أن تساعد. ترامب يقول ادخلوا في الاتفاقات الإبراهيمية، حسناً، نحن لا نريد العودة لاتفاق 74، نريد أكثر، نريد أن نقوم بوضع معاهدة سلام. معاهدة سلام تتضمن شروط متساوية على الطرفين، ومن خلالها عودة الجولان والاتفاق على الجولان. ولدينا كما تفضل الأخ تحسين بأن هناك تفاوض كان سابق وصل إلى الكثير من النقاط التي يمكن الاتفاق عليها، لذلك يمكن الدخول بقوة في هذا المجال وأن يفرض من خلال الولايات المتحدة السير في مفاوضات حقيقية باتجاه سلام، وليس العودة إلى اتفاق طالما ليس لدينا أوراق قوة لنضغط على إسرائيل في هذا المجال.
0: هو الرئيس الشرع يقول أستاذ بسام، أولاً الاتفاق الأمني وقف الانتهاكات، ومن ثم بحث ما هو أبعد.
5: ماذا لديك من قوة لتوقف هذه الانتهاكات؟ لا يوجد. لذلك أنا أقول يجب أن نكون هجوميين في طرحنا الدبلوماسي. الطرح الهجومي هو الذهاب إلى أبعد ما هم يطالبون مثلا أو يقولون حوله، هو مثلا الاتفاق الأمني. نحن نريد أكثر من الاتفاق الأمني، نحن نريد سلام دائم، قد لا نكون فعلا نريد سلام دائم، ولكن هذه هي اللعبة الدبلوماسية، هذه هي الدهاليز الدبلوماسية التي يمكن العمل من خلالها. نريد سلام كامل، تعالوا لنتحدث، ونتحدث من خلال الولايات المتحدة وطلبها الدخول في الاتفاقات الإبراهيمية. الاتفاقات الإبراهيمية حسنا، نريد سلام كامل، والسلام الكامل له شروط، شروط متساوية على الطرفين، وليس طرف يفرض على الطرف الآخر شروطه. الآن ما أعلمه، لدي معلومات عن المفاوضات التي جرت بين الشيباني ورئيس الموساد، بأن رئيس الموساد كان متعجرف وكان يفرض شروطه، والشروط التي كان يريد فرضها هي شروط سلام دائم وليست شروط العودة إلى اتفاق 74. لذلك أنا أقول الدبلوماسية لها طرق عديدة يجب الخوض فيها وإيجاد طرق تفاوضية مختلفة إلى حد ما.
0: دكتور عمر، يعني في هذا السياق الرئيس الشرع أكد مجددا على ضرورة انسحاب إسرائيل من المناطق التي احتلتها بعد سقوط الأسد، لكن واقع الحال التصريحات الإسرائيلية تقول عكس ذلك، بما في ذلك تصريحات قبل قليل لوزير الأمن الإسرائيلي ووزير الدفاع إسرائيل حرب إسرائيل كاتس، يقول لن ننسحب من هذه المناطق، لن ننسحب من جبل الشيخ. وبالتالي يعني إلى أي درجة هذه المطالب السورية الدائمة والمتكررة يمكن أن تجدي مع هذا الصلف الإسرائيلي؟
6: تحية لك دكتور محمد، للضيوف الأكارم ومشاهدي تلفزيون سوريا. يعني في الحقيقة كما أشار زملاء المداخلين قبل قليل، أن خيارات الدولة السورية في هذه المرحلة هي خيارات محدودة، ولكنها ليست معدومة بطبيعة الأحوال. ما تلجأ إليه الدولة السورية الآن، يعني انطلاقا من عقيدة الردع الدبلوماسي باعتبار أن الردع العسكري والأمني غير متوفر فعليا، فإنها يعني تحاول فعليا التركيز على مبدأ الواقعية السيادية، بمعنى أننا نحن ندرك تماما مخاطر يعني المواجهة المفتوحة مع الاحتلال الإسرائيلي في هذه المرحلة وفي هذه الظروف تحديدا، مع هذه الحكومة اليمينية المتطرفة يعني التي تمارس البلطجة العسكرية والأمنية على كل دول المنطقة. وفي الوقت ذاته ندرك ضرورات الالتفات إلى الملفات الداخلية، ولا سيما موضوع وحدة البلاد واستقرارها وإطلاق يعني مسار التعافي وإعادة البناء، تمهيدا طبعا لبناء المؤسسات الأمنية والعسكرية التي تشكل لبنة أساسية في الحقيقة في الحفاظ على استقرار الدولة السورية أولا وعلى سيادتها ثانيا. وهذه كلها في الحقيقة شروط يعني غير متوفرة مقوماتها حتى الآن، وهي بحاجة إلى فترة طويلة ربما تستغرق أكثر من عقد على الأقل. هذه من ناحية. من ناحية ثانية، تحظى سوريا في هذه المرحلة باحتضان إقليمي وإسناد إلى حد ما دبلوماسي دولي، والولايات المتحدة الأمريكية في هذه المرحلة تولي سوريا أهمية خاصة فيما يتعلق بعلاقتها معها، باعتبارها يعني تبدو وكأنها في مرحلة التحالف يعني مع الدولة السورية الجديدة. لذلك قد تستفيد سوريا من هذه الفرص الدبلوماسية الآن لتحويلها إلى فرص أيضا للضغط على الاحتلال الإسرائيلي ولجم اعتداءاته. لذلك سقف التوقعات لا يمكن أن يتجاوز إطار التفاهم الأمني ووقف الاعتداءات في هذه المرحلة. ربما يعني تحصل الدولة السورية في هذه المرحلة على انسحاب إسرائيلي من الأراضي التي دخلتها بعد 8 كانون 1 ديسمبر في العام 2024، ولكن يعني أن نرفع سقف التوقعات إلى مرحلة يعني إبرام اتفاقية سلام على غرار ما نصت عليه على سبيل المثال المبادرة العربية السابقة، أو يعني تفاهم أبعد من ذلك، فهو أمر في الحقيقة يعني غاية في الطموح والتفاؤل غير الواقع.
0: لكن دكتور عمر، يعني حتى في موضوع الانسحاب السورية من النقاط التي احتلتها إسرائيل بعد 8 ديسمبر كانون الأول 2024، يعني السلوك الإسرائيلي عكس ذلك تماما، مو بس بالتصريحات، على الأرض يتكرر دخول المسؤولين الإسرائيليين إلى الأراضي السورية ويستعرضون يعني على جبل الشيخ داخل الأراضي السورية، الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي السورية ينشرون ذلك المقاطع، يتباهون بذلك. وبالتالي يعني هذا حتى هذا المطلب يبدو أنه على ما نعول، يعني تعول سوريا في تحقيقه.
6: نعم دكتور محمد، نحن في الحقيقة أمام ممارسات ليست فقط استعراض، محاولة إهانة الدولة السورية الحقيقة وقيادتها عبر هذه يعني التصريحات وهذه الدخول المتكرر لمسؤولي الاحتلال إلى الأراضي السورية، إلى عمق الأراضي السورية في المناطق المحتلة. هذه ربما تفهم في سياق هذه يعني الحملة الانتخابية المستعرة الآن في دولة الاحتلال، ولكنها تعكس أيضا مزاجا إسرائيليا متفلتا، يعني مزاج بلطجة الحقيقة حتى ضمن صفوف جزء كبير من المجتمع الإسرائيلي في هذه المرحلة. ولكن يعني كما أشرت قبل قليل، ما هي الأدوات التي يمكن أن تكون بيد الدولة السورية، يعني لا تخرج في الحقيقة ولنكن واقعيين عن إطار كما أشرت قبل قليل عقيدة الردع الدبلوماسي القائمة على الاعتماد على الحلفاء والأصدقاء لمحاولة لجم هذه السياسات العدائية الإسرائيلية؟ نحن نعاني في سوريا الحقيقة دكتور محمد من يعني من خاسرة رخوة للغاية في الجنوب السوري، سواء فيما يتعلق في الجبهة الضعيفة عسكريا أم في منطقة السويداء الضعيفة أمنيا ووطنيا حتى هذه اللحظة. لذلك المسألة بحاجة إلى مقاربة أكثر واقعية، أو بالأحرى واقعية بالحدود المعقولة حاليا. والدولة السورية حتى هذه اللحظة يعني أبدت تفهما ونضجا فيما يتعلق بإدارة هذا الصراع بأدوات المتاحة حاليا للدولة السورية.
0: طيب دكتور أحمد، رئيس الشرع أكد أنه هناك اتفاق كاد أن يصل إلى اتفاق كامل، قال 90% مع إسرائيل أكثر من مرة، وفي كل مرة تنسحب إسرائيل. هذا من جديد يعني يجعلنا نطرح السؤال، هل هناك أرضية مشتركة أصلا للبناء عليها مع الاحتلال الإسرائيلي؟
7: يعني أعتقد أنه لا توجد أرضية مشتركة يمكن الاتفاق عليها، وخصوصا بعد أحداث 7 أكتوبر، ذلك أن العقيدة الإسرائيلية قد تغيرت برمتها وأصبحت مع الأسف لا تنظر إلى الأشياء باعتبار أن هناك خطرا وشيكا يداهمها، بل أصبحت تتخذ مواقف أكثر تشددا، وأخذت تذهب باتجاه أن هناك خطرا محتملا وإن قل ينبغي أخذه بعين الاعتبار بل وتداركه قبل فوات الأوان. هذا تسبب بمشكلات كبرى، أنه مع سقوط نظام بشار الأسد على يد الثوار في سوريا، فإن إسرائيل اتخذت مجموعة من القرارات من بينها تدمير القوة العسكرية المتبقية في سوريا، ثم التوغلات وكذلك التهديدات. كيف يمكن للسياسة السورية لهذه الدولة الوليدة أن تتعامل مع هكذا واقع جديد، واقع صعب ومر؟ بالتأكيد أن السياسة الخارجية السورية اتخذت مجموعة من الثوابت من أجل معالجة هذا الموضوع، من بينها التأكيد على أن النظام الحالي في سوريا ليس نظاما متشددا، وبالتالي يسقط من يد إسرائيل الحجة الأساسية التي تقول بموجبها أن النظام السياسي في سوريا إنما هو إسلام سياسي، وهو كحماس وحزب الله مثله كمثلهم، لا يمكن أن ينظر إليه بثقة. فإذا أكدت سوريا وهي تفعل كذلك أنها فعلا قد تغيرت، وأنها لا تنوي الإضرار بجيرانها، وأنها ترغب باتفاقات أمنية تعطي كل الأطراف أمانها، فإن هذا بالتأكيد سينظر إليه من قبل المجتمع الدولي وعلى رأسهم الولايات المتحدة نظرة إيجابية. ثم العلاقات القوية التي أصبحت بين سوريا والدول الإقليمية، كل هذا أيضا من دواعي الطمأنينة. التحالفات مع الولايات المتحدة سواء المشاركة في محاربة الإرهاب أو التفاهمات على مجموعة من النقاط، ومن أهمها قطع دابر إيران في سوريا وعدم السماح للمجموعات أو الميليشيات المرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، أو التنظيمات المرتبطة بالحشد الشيعي في العراق، أو الميليشيات الإيرانية أو الباكستانية الشيعية، أن تتغول وتتوغل باتجاه حزب الله وتقديم الأسلحة له. كل هذا يعطي ثقة إضافية، فضلا عن أن سياسة الخارجية السورية تقول دائما وهي تنفذ أنها لا تريد حربا على الإطلاق.
0: لا يبدو أنه معني بهذه الأوراق. طيب اسمح لي أسأل عن، ذكرت حضرتك دكتور أحمد موضوع الأمريكي، وأسأل أستاذ تحسين عنه، وأشار إليه الحقيقة رئيس الشرع أيضا بأن الأمريكيين منخرطون في هذا المسار. التفاوض أو مسار الحوار الدبلوماسي مع إسرائيل. طيب في هذه الحالة وطالما أن هناك علاقة يقول رئيس الشرع بأنها علاقة جيدة خاصة بينه وبين ترامب، لماذا لا تضغط إذن الولايات المتحدة على إسرائيل من أجل المضي قدما في هذا المسار التفاوضي؟
4: كلام عندي
0: أستاذ تحسين.
4: نعم، أنا أذكر أعود للتاريخ، يعني إسرائيل لما بدأت بالكلام ما لا تريد سلام، ما تريد تلعب بالوقت. أنا أذكر عندما تدرج المباحثات مع إسرائيل من مباحثات مباشرة إلى مباحثات ثنائية بين وليد المعلم ودين ستروس، لوصلوا لمرحلة باقي ساعات لتوقيع اتفاق سلام مع إسرائيل، ساعات. أنا كنت موجود في واشنطن وتابع الموضوع، وكما عرف في هذيك الأيام وديعة رابين، وتم الاتفاق على كل شيء، ما باقي ساعات للتوقيع. فما كان من إسرائيل إلا أن اغتالت رئيس الوزراء نفسه اللي كان هو لازم يوقع. فهذا الوضع أنه إسرائيل لا تريد سلام، تريد لعب بالوقت، تريد التمدد وتريد السيطرة. أحد المسؤولين زار، أحد السفراء زار أكبر مسؤول في سوريا وخلوا أنه ليش ما تستعجلوا بالسلام، هاي ليك إسرائيل عملت سلام مع مصر وطلعت من سيناء. فجاوبوا طبعا ما عم بحكي على مسؤول نائب الرئيس كان سابقا عبد الحليم قدام، قال له يعني طلعت إسرائيل من سيناء بس فاتت القاهرة. فالاتفاق اللي كان بآخر لقاء مع الإسرائيليين في عمان، أحد المطالب كان على رأس القائمة إنشاء سفارة في دمشق وقنصلية عامة في حلب. فإسرائيل عم تنظر لتمدد وليس لسلام دائم يعني.
0: طب أستاذ تحسين، طالما سوريا تعلم أن إسرائيل لا تريد السلام وليست جدية في المفاوضات، لماذا تصر إذن دمشق على هذا المسار؟
4: هذا عمل استراتيجي للأمان للسلام للمنطقة كاملة، لأن إسرائيل مزروعة بالمنطقة مثل جسم سرطان، فبده يتعامل معه الواحد بأي طريقة بشكل أنه يضمن الأمان له لجيرانه.
0: طيب أستاذ بسام، رئيس الشرع أكد أن الجولان أرض سورية بموجب قرارات الأمم المتحدة، وقال بأنه يعني ترامب لا يملك الحق في أن يمنح السيادة على الجولان لإسرائيل. في الوقت نفسه نوفمبر الماضي 2025 تشرين الثاني الماضي، حين استقبل ترامب الرئيس الشرع في البيت الأبيض، قال ترامب متفاخرا بأنه منح السيادة لإسرائيل على الجولان، وكان هذا الكلام بحضور الرئيس الشرع. طيب كيف يمكن فهم يعني ذلك الموقف من الجولان؟
5: يعني ممكن نقول أنه ما قاله الرئيس الشرع هو رد على ترامب، بأنه ترامب بوجود الشرع قال بأنه منح السيادة لإسرائيل، وهنا اليوم رد عليه الشرع بأن ليس لديك الحق لإعطاء إسرائيل الجولان. وهذا كان موقف ممتاز، مع أني أنا ما بحب طبل يعني، ولكن كلام في محله كان، وهذه رسالة إلى ترامب. أعود وأقول الأمر الأساسي في التفاوض هي أوراق القوة. ماذا لدينا من أوراق قوة لنفرضها على الطاولة؟ إذا لم يكن لديك أوراق قوة لا تجلس على طاولة التفاوض، لأنك ملزم بأن تقبل بما يفرضه عليك الآخرين من خلال قوتهم. 90% التي تم التوصل إليها هي طلبات إسرائيلية ممكن القبول بها إلى حد ما، أما 10% الباقية هي ما لا يمكن الاتفاق عليه، لذلك لا يمكن التوصل إلى أي اتفاق مع إسرائيل. السبب إسرائيل الآن في أوج قوتها وإمكانياتها بوجود رئيس يعطيها ما تريده، سواء في الحرب على إيران أو سواء في المنطقة. الرئيس ترامب لا يمكن أن يعني لا يمكنه فرض أي شيء على إسرائيل، ونحن نعلم تماما بأن نتنياهو يسيره إلى حد بعيد رغم الإنكار لهذا الأمر. لذلك يعني أعود وأقول، رغم أن أمريكا هي الطرف الوحيد القادر على الضغط على إسرائيل، ولكن لا يريد ترامب الضغط عليها، وخاصة في هذا المجال
0: لا يريد. يعني إذا هذا الكلام معناته الولايات المتحدة أستاذ بسام يعني تبيعنا كلام، تبيع سوريا كلام يعني في موضوع
5: هي تبادلنا، تأخذ ما تريده وتعطينا ما يمكنها أو تريد أن تعطيه، ليس ما نريده نحن. يعني هذه هي السياسة الأمريكية، يعني لا يمكن مقارنتنا نحن بأمريكا، يعني هي الدولة العظمى أو السوبر باور الوحيدة في العالم، ونحن الآن خرجنا من حرب طويلة محطمين، والدولة الآن لا يوجد فيها مؤسسات، والجيش لم يستطع أن يبني نفسه، لا تزال الحالة الفصائلية يعني مسيطرة عليه. الوضع الداخلي يعني يؤسف له، ويجب أن نعود لبناء الدولة خطوة خطوة. في هذا الوضع لا يمكن أن يتخذ الرئيس الشرع أي موقف سوى المطالبة بالتوصل إلى اتفاق أمني أو اتفاق سلام أو يعني اتباع الطريق الدبلوماسي. ليس لدينا خيار آخر، مع أننا نعلم تماما بأن هذا الطريق لن يوصل إلى شيء، ولكن ماذا تفعل؟ هذا هو الخيار الوحيد الموجود، وهذا الشيء الوحيد الذي يمكن أن نفعل.
0: طيب دكتور عمر، في هذا السياق دعا الرئيس الشرع إلى تشكيل لجنة دولية، يقول لديها إسرائيل لديها هواجس أمنية تجاه سوريا، طيب لتشكل لجنة دولية وتشرف يعني تتأكد من أن سوريا ليست تهديدا لإسرائيل، يعني بهذا المعنى إلى أي درجة يعني الاستحضار أطراف خارجية مفيد في هذا السياق؟
6: يعني بالنهاية هي محاولة لسحب الذرائع من يد الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق ببعض الأخبار التي سربتها مراكز بحثية إسرائيلية وبعض المسؤولين الإسرائيليين وربما إعلاميين حول وجود خلايا نائمة لقوى إسلامية متطرفة على يعني في الجنوب السوري بمحاذاة خطوط الجبهة مع الجولان السوري المحتل. وتحدثت أكثر من مرة مثلا عن موضوع فصيل المقاومة الإسلامية وغيره، وربما صدرت بعض التصويرات أو مقاطع لهذا الفصيل، وهو فصيل وهمي في الحقيقة، لم يثبت أبدا وجوده في مناطق الجولان السوري من الناحية السورية في القنيطرة. مثل هذه الذرائع وغيرها فيما يتعلق مثلا ببناء قواعد عسكرية تركية في مناطق الوسط والجنوب السوري، كلها يعني هواجس إسرائيلية هي أقرب منها إلى الأوهام ومحاولة يعني الاستفادة من هذه الذرائع لاستكمال السياسات العدائية الإسرائيلية. دعني أؤكد على نقطتين دكتور محمد. أولا، هناك سياسة عدائية إسرائيلية تجاه سوريا بصرف النظر عن امتلاك سوريا قوة من عدمها، وهذا واضح. يعني هذه السياسات العدائية عسكرية وأمنية، وبعضها أمني ذو طابع اجتماعي، بمعنى إيجاد فصائل موالية لإسرائيل داخل الأراضي السورية على غرار ما هو موجود في ميليشيات السويداء، من أجل ضرب وحدة واستقرار سوريا ومنع تحولها إلى دولة قادرة على امتلاك زمام أموري. هذه ناحية. من ناحية ثانية، هناك مرتكز أساسي فيما يتعلق بفهم الصراع السوري الإسرائيلي، وهو صراع مديد، وهو يعني لن ينتهي لا بهذه المفاوضات ولا بغيرها. ما يجري الآن وما تعتمده الدولة السورية على هذا الصعيد هو محاولة لإدارة هذا الصراع بالأدوات الدبلوماسية المتاحة حاليا. هي تدرك، يعني الدولة السورية وقيادة السورية تدرك أن هذا الصراع لن ينتهي بهذه المفاوضات الأمنية ولا حتى بمفاوضات يمكن أن تفضي إلى إطار سلام على غرار ما يمكن
0: قياس عليه. والمشكلة أستاذ عمر أنه فيها يعني في هذه الأثناء إسرائيل تتوغل، تسيطر على مناطق، تقيم حواجز عسكرية، تمارس نوع من السيادة الجوية على سوريا، تمنع يعني التسليح أو وجود حتى قوات وقواعد عسكرية في الجنوب السوري أو سلاح ثقيل مثلا، وبالتالي يعني المسائل ليست جامدة بل الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة.
6: نعم، المشهد متحرك وهو يعني متغير على نحو خطير بشكل دائم ومستمر. ولكن دعني أقيس الأمور يعني بمنطق التاريخ دكتور محمد. الفلسطينيون احتلت أراضيهم منذ أكثر من 7 عقود، وهم لم يستسلموا ولم يفرطوا، وأداروا صراعهم مع العدو الإسرائيلي بمنطق السياسة وبمنطق المقاومة. ما هو متاح الآن للدولة السورية في هذه الظروف الحالية التي ندرك جميعا تعقيداتها هو إدارة هذا الملف، ملف الصراع، بالأدوات الدبلوماسية المتاحة، بالاعتماد على ما يمكن أن يشكله دعم الحلفاء والأصدقاء والأشقاء للجم السياسات العدائية الإسرائيلية والحد من آثارها. وأنا أدرك طبعا وتدرك القيادة السورية بالتأكيد أن هذه الاعتداءات لن تتوقف في هذه المرحلة، وربما تتحول وتتخذ أوجه مختلفة خلال الفترة القادمة، وهي كلها يعني سيناريوهات متوقعة. ويمكن أن يعني أنه لدى الدولة السورية بالتأكيد ما هو يعني بما هو متوفر من أدوات المواجهة، سيناريوهات أيضا لمواجهة مثل هذه السياسات وهذا الصراع الطويل المديد الذي يعني يعرف الجميع بما فيها مراكز بحثية إسرائيلية تتحدث بشكل واضح وصريح أن العلاقة مع سوريا هي علاقة مواجهة ستتفجر في يوم ما، وبالتأكيد السوريون يدركون ذلك.
0: دكتور أحمد، نحن أمام يعني تأجيل فقط لهذه المواجهة إذن؟ ليس هناك خيار آخر؟
7: يعني تقديراتنا أن المواجهة قادمة، ولكن كيف يمكن أن نستعد لمثل هذه المواجهة؟ السياسة الخارجية السورية مستمرة في توجهاتها بتثبيت أنها تريد السلام ولا تريد الحرب، وتريد التفاهمات الإقليمية والدولية، وتريد أن تكون الولايات المتحدة وسيطا وشريكا لإقرار السلام في المنطقة. ما الذي يمكن أن تفعله إسرائيل؟ بالتأكيد إسرائيل ستحافظ على سياستها ولا تريد تغييرها إلا إذا وقعت تحت ضغوطات هائلة تلزمها بالعودة إلى اتفاقات 1974.
0: ما هي هذه الضغوطات؟
7: بالمقابل سوري كيف؟
0: يعني ما هي هذه الضغوطات التي تملكها سوريا أو يمكن أن تمارسها سوريا؟
7: يعني إما أن تكون ضغوطات أمريكية أو أن العرب جميعاً يعودون إلى تفاهماتهم السابقة أنه لن يكون أي سلام مع إسرائيل ما لم يتم السلام مع جميع الدول ذات الطوق، وأن يتم حفظ حقوق الفلسطينيين وكذلك حقوق أبناء الجولان وحقوق سوريا في استعادة أرضها وسيادتها على كل هذه الأراضي. من الممكن أن تكون هناك ظروف دولية مناسبة قادمة تضطر إسرائيل إلى تقديم تنازلات حقيقية وأن تتوقف عن السياسة الحالية التي تتبعها. لكن مع ذلك نحن لا نقول أننا مطمئنون، إذ أننا لا نثق كثيرا حتى بالموقف الأوروبي أو الموقف الأمريكي، وأن يبقى هذا الموقف كما هو ظاهر حاليا، إذ أنه من خلال التجارب السابقة ثبت لدينا أنه في لحظات حرجة فإن الولايات المتحدة ربما لا تضغط الضغط الكافي كما حصل أيام كلينتون وكما حصل من قبل ذلك في محاولات كانت لإقرار السلام. ثم أن التجربة التي وجدناها من خلال صنع السلام مع مصر ليست بالضرورة أن تكون إيجابية بشكل كامل، وعلى هذا الأساس فإن الحذر هو المطلوب، والاستعداد لكل شيء، لكل احتمالات، الاستعداد للاحتمالات الدبلوماسية، للاحتمالات العسكرية، كذلك لرفع العامل النهضوي في البلاد والصمود. وكما تحدث أخي الأستاذ عمر قبل قليل، فإن القضية الفلسطينية لا تزال قضية صامدة ولم يتخلى أهلها أبدا لا عن تأكيداتهم وإصرارهم على استعادة أراضيهم، ومضى طيب. حق وراءه مطالب.
0: طيب دكتور أحمد، طالما
7: أن السوريين بنفس الوقت
0: يعني في هذا السياق اسمح لي أسألك يعني في نقطة ذات صلة، وهي موضوع الوجود العسكري التركي في سوريا. أنت تعلم أنه إسرائيل ترفض الوجود التركي وتعتبره تهديدا، وحتى تضرب مواقع عسكرية كما حدث في مطار أبو ظهور زعما منها أن هناك وجود عسكري تركي في هذه المناطق. وبالتالي الموقف السوري هون كيف يمكن قراءته بين ما تقول ما يقول رئيس الشرع أنه ليس هناك هواجس أمنية ضد إسرائيل، وفي الوقت نفسه الوجود التركي اللي يملك نفوذ طبعا وحضور في سوريا؟
7: نعم أخي العزيز، من المؤكد أن هذا التنافس أو الخصومة التركية الإسرائيلية تنعكس سلبا على سوريا، ولكننا بالمقابل لنا فوائد حقيقية في التواجد التركي في سوريا، إذ أن خطرا يهدد الأمن القومي لسوريا ويهدد الأمن القومي لتركيا، وهو متعلق بحزب العمال الكردستاني الذي يريد أن يفرض أيديولوجيته بقوة السلاح ويقتطع جزءا من الأراضي السورية.
0: لكن يعني موضوع قصد حل دكتور أحمد صحيح معاد ما عاد هاجس يعني خلاص قسد اندمجت في الدولة السورية.
7: يعني ما هذا أمر مؤكد أن سياسة أي دولة من الدول ومنها الدولة السورية الوليدة تريد أن تأخذ بالتوازنات، إذ أنها لا يمكن أن تضع بيضها في سلة واحدة ولا يمكنها أن تثق ثقة مطلقة بأن الأمريكيين هم الذين سيحلون هذه المشكلة. لابد من إيجاد علاقات قوية مع الدول العربية، مع دول الخليج، مع تركيا، تأمين واقع سلام في الإقليم، وأيضا الثبات على المواقف. يعني لفت انتباهي ما قاله الأستاذ بسام في بداية حديثه من أنه لابد من التصعيد اللفظي في مسألة،
0: وقال يعني هذا ما يحصل في الدبلوماسية عادة، يعني
7: لا أتوافق معه كثيرا في هذه النقطة، إلا أنه فعلا الثبات والصمود على المبدأ يمكن أن يؤدي إلى نتائج إيجابية في الناحية السياسية.
0: طيب أستاذ تحسين، رئيس الشرع حين سئل عن القواعد الأجنبية في سوريا التركية والروسية قال إنه سوريا لا تحتاج إلى قواعد أجنبية، هل يمكن فعلا هذا يعني يمكن أن ينطبق على الوجود التركي العسكري في سوريا؟
4: هذا أمور حتمية، يعني إسرائيل تخترق أوهام وتحاول تستجر سوريا لاختبار أي تصعيد عسكري معها. وجود على قواعد، يعني حتى روسيا لما كان الصدام مع إسرائيل، روسيا ماذا فعلت؟ حتى أثناء الثورة روسيا ماذا فعلت؟ الموقف التركي الوحيد اللي هلا اللي مخلص وبقيمة، حتى بالخطاب الرئيس أردوغان تكلم عن هذا الموضوع. يعني الدولة الوحيدة اللي ممكن نحن نثق هلا حاليا فيها بالعون لموقفنا لموقف سوريا هي تركيا. روسيا لا، يعني لم تكن يوما مخلصة لسوريا بل كانت مخلصة للنظام، والموقف الأمريكي كذلك. يعني نحن سوريا قدر الإمكان عم يحاولوا يتحاشوا الموضوع لأنه غير قادرة على مواجهة إسرائيل عسكريا بعد ما دمرت الصواريخ، دمرت الطائرات، دمرت المطارات. فموقف سوريا هلأ ما عنده غير الحل السلمي، الحل الدبلوماسي كما تفضل الزملاء.
0: أستاذ بسام، برأيك يعني لأي درجة يمكن التوفيق أو أنه لا يمكن التوفيق بين من ناحية علاقة طيبة مع تركيا مع دعم عسكري وقواعد عسكرية وجود عسكري يعني، ومسار مفاوضات مع إسرائيل، هل هما خطان يعني متوازيان لا يلتقيان أم يمكن التوفيق بين الأمرين؟
5: أخي الكريم، وضعت يدك على كما يقال على الجرح. يعني القيادة السورية تريد تصفير المشاكل وتريد أن تعطي الأمان لجميع الجيران وتريد أن تبقى حيادية بشكل كامل، لا تعطي أي ميزة لأي اتحاد أو أي حلف أو أي معاهدة مع دولة ما، في وقت هذا أصبح مستحيل يعني إلى حد كبير. أولاً الآن توجد يعني مجموعة من الدول، يعني عفوا سأقولها بشكل آخر بشكل أوضح، الآن لا يوجد دولة تقف بمفردها. انظر إلى دول الخليج، أوروبا، يعني كله مجموعة دول البريكس وغيره، الدول تتجمع ليكون هناك لديها قوة قادرة على فرض نفسها في هذا الوقت الذي أصبحت فيه القوة الاقتصادية والعسكرية هي المتحكمة في مسيرة الأمور. لذلك المعادلة التي تحاول القيادة السورية فرضها أو أن تسير فيها على الأقل يعني معادلة مستحيلة. يجب أن يكون لدينا حلف أو معاهدات مع دول قادرة على أن تحمينا أو تقف معنا، وخاصة في هذا الوقت الذي حقيقة سوريا ضعيفة.
0: لكن أستاذ بسام، يعني الدخول في حلف سيجعلنا في مواجهة أحلاف أخرى، صحيح؟
5: هو أنت في يعني أنت في مواجهة إسرائيل، ماذا تريد أكثر من ذلك؟ إسرائيل التي تقف أمريكا وراءها بمئة بالمئة. يعني الآن هناك اتفاقات ومنح لإسرائيل بذخائر وأسلحة إلى ما شاء الله. يعني نحن الآن في موقف لا نحسد عليه، هم أعداؤنا في أوج قوتهم ونحن في أقل ما يمكن من القوة، يعني إن لم يكن قمة الضعف في سوريا. لذلك يجب علينا أن ندرس موضوع الدخول في اتفاق في ليس أحلاف، قد لا يكون حلف، ولكن على الأقل في اتفاقات مع الدول. انظر الآن السعودية وباكستان وتركيا دخلوا في معاهدة يعني دفاع مشترك إلى حد بعيد، ويعني الدول الكبرى في الإقليم تقوم بتوقيع اتفاقيات دفاعية لتضمن أن يكون لديها القوة القادرة على مواجهة الوضع السيء الذي تدخل فيه، الذي تمر فيه المنطقة حقيقة. طيب. سوريا يجب أن تفكر الآن بشكل يعني واقعي أكثر، أنه لا مشاكل مع الآخرين، إعطاء الأمن للجميع، التخلي عن الأسلحة البيولوجية والنووية والكيميائية وكل ما لدينا من أوراق القوة. يعني هذا من طرف هو شيء جيد الدخول في المجتمع الدولي، ولكن من طرف آخر ماذا نأخذ مقابله؟ يعني التخلي عن الأسلحة الكيميائية والنووية وغيرها، ماذا أخذنا مقابله؟ فقط الاحتفالات يعني ما يقولون عنه أنه نحن دخلنا بشكل جيد الآن في المجتمع الدولي، ولكن هذه أوراق قوة كان يجب أن نأخذ مقابلها شيء آخر. بمعنى آخر أخي الكريم، يجب أن يكون لدينا سياسة متكاملة مع الإقليم ومع الحلفاء، ونحصل على أوراق قوة نستطيع أن نفاوض من خلالها. أما الجلوس على الطاولة بدون أوراق قوة بعد ما أن نسلم كل أوراق القوة لدينا ونقول أننا حياديون ولا نريد أن نكون مع طرف دون طرف آخر، يعني هذا صعب تحقيقه في هذا الوقت.
0: طيب دكتور عمر، ما رأيك في هذه المعادلة بين النفوذ التركي والادعاءات الإسرائيلية ضد سوريا لأنها تعارض أي وجود تركي أو نفوذ تركي في سوريا؟
6: يعني كنت سأجيب على هذا السؤال حتى لو سألتني شيئا آخر يا دكتور محمد. في الحقيقة أنا أعتقد وأزعم أن الاحتلال الإسرائيلي لا يجد غضاضة أصلا من وجود تركي في سوريا، فهو يعني طبع مع هذا الوجود على مدى سنوات طويلة. هذا أولا. ثانيا، هو يعني لا تضره وجود قوات عسكرية تركية في سوريا ما دامت العلاقة الصراعية بين إسرائيل وتركيا مضبوطة في إطار العلاقات في حلف الناتو.
0: دكتور عمر، الصوت يبدو هناك مشكلة لا يصل. طيب سأعود إليك دكتور عمر، أذهب لدكتور أحمد لأسأل عن يعني الرئيس الشرعي تحدث عن أننا لا نريد في سوريا قواعد أجنبية عموما، بما في ذلك قواعد روسية أيضا. حميميم وطرطوس تحولتا إلى مراكز تدريب يفترض، لكن دكتور أحمد ما تزال هناك عشرات الطائرات الحربية الروسية والمدرعات والآليات العسكرية في القاعدتين، وبالتالي هذا من جديد يعيد طرح السؤال عن مستقبل القواعد الروسية في سوريا.
7: نعم أخي العزيز، سوريا دولة ذات سيادة وهي قادرة على أن تحمي بلدها بنفسها، وإذا كانت هناك قواعد عسكرية سابقة كالقواعد الروسية من أيام النظام السابق، لكنها تقلصت كثيرا من 170 موقع عسكري روسي إلى قاعدتين فقط، وتقلص فيهما مقدار الطيران، وتقلص فيهما مقدار التدريب، وتقلص فيهما مقدار عدد الجنود الروس. كل هذا تغير تماما عما سبق، وهي في طريقها إلى التقلص شيئا فشيئا، وصولا إلى إنهاء مثل هذه القواعد ما لم تكن للدولة السورية لها بها حاجة. وهناك توافق تام ما بين الدولتين على قاعدة ما. بالتأكيد سوريا تنطلق من نقطة أساسية هو أمنها القومي، وبالإضافة إلى حماية حدودها والمصالح المشتركة مع دول الجوار أو مع دول الإقليم أو مع المجتمع الدولي. كل هذا يفرض على سوريا أن تتخذ سياسة متوازنة، سواء من حيث القبول أو من حيث الرفض. لكن فيما نراه أن الأمور تسير بشكل معقول نحو الأفضل شيئا فشيئا، من أجل بسط السيطرة على كامل التراب السوري وإلحاق كل المكونات والتحامها فيما بينها في ضمن مفهوم الدولة وليست مفاهيم أخرى. بالتأكيد الشعب السوري لا يريد انفصالا، ولا يريد أن تستقل مجموعة ما بقطعة من الأرض وتضيفها إلى قطع أخرى من دول أخرى لتشكيل كيان لا ينسجم مع الوسط المحيط.
0: طيب.
7: خلاصة القول فإن القواعد العسكرية أو التدريبات المشتركة أو التحالفات الاستراتيجية العسكرية كلها تخضع للمصلحة الأساسية للدولة، فإذا كانت المصلحة الأساسية للدولة هي تصب في صالح شعب سوريا وأهلها وصالح سيادتها ولصالح حماية حدودها، فبالتأكيد فإن القيادة لابد أن تتجه بهذا الاتجاه. أما إذا كان العكس هو الذي سيحصل وسينجم عن مثل هكذا اتفاقيات، سينجم عنه هيمنة خارجية أو سيطرة على جزء من الأراضي السورية أو تقليص لقدرات سوريا على حرية القرار، فبالتأكيد هذا سيكون مضرا وسيدعو القيادة للبحث مطولا في مسألة إعادة النظر في كل مثل هذه العلاقات.
0: طيب. هذا يقودنا إلى سؤال أستاذ تحسين، أنه حتى الآن كيف يمكن فهم الموقف الروسي من يعني الإدارة الجديدة من سوريا الجديدة؟
4: لا بد يعني روسيا ما زالت تبحث عن إطلاله إلى البحر المتوسط، فممكن تقدم تنازلات يعني تنازلات وعود كما كانت توعد، يعني موضوع إنه ممكن تزود بالأسلحة كما كان في منظومة طائرات 35 تقريبا السوخوي، ف يعني ممكن تعطي وعود وتعطي مقدمات لأنه تستبقي وجودها بسوريا. والرئيس الشرع يعني حريص على أن لا يستبقي أحد في سوريا، تبقى سوريا يعني منزوعة حرة كاملة ما عليها أرض أي غريب. فروسيا دائما تلعب لعبة البقاء في سوريا، يعني طلعت من مصر، طلعت من ليبيا، طلعت بحاجة أنه تبقى في سوريا. فجانب الروسي يعني يبقى
0: هو سؤال هل لسوريا مصلحة في ذلك؟
4: بس ما في ضمان، لانه عطينا يوم ما طلعت طائرات اسرائيليه تصدت لطائرات اسرائيليه، طائرات روسيه تصدت لطائرات اسرائيليه، او منظومه صواريخ تصدت للطائرات الروسيه للطائرات الاسرائيليه في سوريا.
0: طيب
4: يعني منظومه الصواريخ اللي كانت موجوده بسوريا ما يتم استخدامها نهائيا، حتى الشفره ما كانت موجوده مع الجيش السوري، شفرة الصواريخ اللي كانت مضادة للطائرات ما كانت مع الجيش السوري.
0: وهذا يطرح من جديد حول يعني جدوى وجود أي قوات روسية في سوريا. طيب
4: هذا المفروض يعني روسيا لا أمان لها.
0: طيب وأيضا هناك نقطة أخرى أستاذ بسام أسألك، إلى أي درجة يعني هذا السؤال طرح طبعا في الولايات المتحدة من بريت ماكغورك، إلى أي درجة ربما يقلق الأمريكيين وجود قاعدتين روسيتين عسكريتين في سوريا؟
5: بالتأكيد ليس فقط أمريكا ولكن أيضا أوروبا يرفضون رفض كامل وجود قواعد روسية لأنها تهددهم، يعني وخاصة بعد الحرب الأوكرانية. يعني موضوع الروسي معقد جدا فيما يتعلق بسوريا. أولا سوريا بحاجة يعني شديدة لروسيا. أولا الأسلحة الموجودة في سوريا هي بمجملها أسلحة روسية، وبحاجة لقطع تبديل وبحاجة لتجديد وبحاجة لأمور كثيرة من روسيا، طباعة العملة في روسيا، أمور كثيرة يعني سوريا بحاجة لروسيا لها. في المقابل روسيا تريد الحفاظ على القاعدتين بأي ثمن، ولكن للأسف طريقة التفاوض معها والتبادل معها لم يحدث على بالشكل الأمثل. الآن روسيا تطالب بالديون، أن تدفع كامل الديون لكي يعني هذه معلومات أنا أعطيكها الآن، لكي تقوم بتزويدنا بأسلحة يعني بدائية جدا. موضوع الصواريخ مرفوض، مواضيع الدفاع الجوي مرفوض، كله مرفوض، فقط أشياء بدائية. هي تحاول الضغط الآن علينا بعد أن أعطيناها مساحة كبيرة حقيقة في موضوع القواعد. هذا أمر يطول شرحه، ولكن الموضوع الروسي معقد جدا.
0: طيب.
5: جدا. مقابله الأمريكان لا يعطونا مقابل إخراج هذه القواعد، يعني يجب يعني كما قلت لك المعادلة صعبة جدا. وللأسف الموضوع الدبلوماسي يعني لا يوجد خبراء دبلوماسيين كثيرون في وزارة الخارجية، ويعتمدون على أشخاص يعني ليس لديهم هذه الخبرة، وهذا مهم جدا. يعني التعامل الدولي الآن يعني في أعقد مراحله.
0: طيب.
5: ويعني نحن بحاجة لفعل الكثير في هذا المجال.
0: دكتور عمر، عود إليك يعني في الدقيقة دقيقتين الأخيرتين حول الوجود الروسي والتركي في سوريا ومآلاته.
6: نعم، أنا يعني أعتقد أن استكمالا لما قلته قبل قليل أن إسرائيل ليس لديها مشكلة مع الوجود التركي في سوريا ما دام مضبوطا بمصالح الاحتلال الذي لا يطلب أكثر من حرية الحركة الجوية والبرية داخل الأراضي السورية وعدم تزويد سوريا بأسلحة نوعية. هذه من ناحية. من ناحية ثانية، يعني سوريا أنجزت مرحلة مهمة جدا على صعيد إعادة هندسة الوجود الروسي في سوريا، وهذا يعني مسألة في غاية الأهمية أولا من أجل هذا المزاج الشعبي العام في سوريا الرافض للوجود الروسي، وثانيا استجابة يعني المطالبات الأمريكية والأوروبية المتكررة لتحجيم الدور الروسي لا بل إنهائه في سوريا. أما فيما يتعلق بالوجود التركي فأعتقد أننا ذاهبون باتجاه مأسسة هذا الوجود على نحو شرعي وقانوني باعتباره أنه لم يكن سابقا على الإطلاق ضمن إطار شرعي أو قانوني خلال السنوات الماضية من عمر الثورة، وقد تحدث الرئيس طبعا عن هذا المسألة. إذن نحن الحقيقة انتقلنا في سوريا، وأنا يعني أقرأها كمحلل هذه المرحلة، من مرحلة إدارة الصراعات الإقليمية والدولية على الأرض السورية إلى مرحلة محاولة استعادة السيادة بشكل كامل على الأراضي السورية بما فيها تلك المسائل المتعلقة بالوجود الأجنبي التركي والروسي على الأراضي السورية.
0: وبالتالي يمكن أن يكون هناك يعني وجود عسكري خارجي لكن يعني في إطار مختلف عن الماضي.
6: يعني أعتقد أننا ربما نحن بحاجة هذا الوجود حاليا ضمن مرحلة تقديم المشورة العسكرية والتدريب، وهي مسائل مهمة. المسألة الثانية المتعلقة بالوجود التركي في الحقيقة هي مسألة معقدة أكثر، تتعلق بالمصالح الأمن القومي التركي ومخاوفها وهواجسها من قيام كيانات يعني انفصالية في الشمال السوري. ربما مسألة الانتهاء من مشروع اتفاقية اندماج قسد في الدولة السورية تزيل هذه المخاوف وتحول الوجود التركي أيضا إلى يعني إلى مرحلة التدريب وتقديم الاستشارة فقط لا غير.
0: شكرا جزيلا لكم جميعا. الدكتور عمر إدل الكاتب والباحث السياسي من دمشق، الدكتور أحمد طعمة الأكاديمي والسياسي أيضا من العاصمة دمشق، الأستاذ تحسين الفقير الدبلوماسي السابق من دمشق، وبسام العمادي السفير السوري السابق في السويد من روما. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة وإلى اللقاء.

في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
1: بيت أهلي أرض، ما في شيء نهائياً. فأول ما أجا يبدو كم برميل هبط كلياً، وحتى الأحجار نهبت.
2: كان أحد مدرسيك شخصية ستكون يعني إحدى الشخصيات الرهيبة في تاريخ سوريا مستقبلاً، وهو فايز النوري رئيس صح. محكمة أمن الدولة. نحن لما نتكلم عن مدنية دير الزور لا نستطيع القول أنه هي تخلصت من العشائرية تماماً.
1: تسقط العشائرية العمياء، نحن أصبحنا في الأحزاب، والأحزاب تنضبط ضمن عقد اجتماعي. العشائر لا تؤمن بالمواطنة المتساوية، ظلم القانون طبعاً، ظلم القانون، ظلم العدالة، ظلم للعدالة الانتقالية بهذا الشكل، يعني لأنه نحن بحاجة إلى عقد اجتماعي جديد يؤمن لحمة كل الناس ويحقق هذه المساواة، يحقق مواطنة لكل المواطنين، مواطنة حقيقية. أنا كل تدخل للدولة في سبيل حماية العمال والفلاحين بشوفه كلام غير صحيح.
2: طيب، حقوق الفلاحين التي قيل ونسمع ونقرأ أنها استردت عبر هذه السياسات وتطوير الريف وإلى آخره، كل هذا لا تؤمن به؟
1: اسأل الفلاحين يا أخي، اسأل الفلاحين، هل تحسنت حياتهم؟

0: مرحبا وحيا الله بيكم بحلقة جديدة من وسط البلد. واحد من أهم الأسس يلي منقيم فيها أي مرحلة انتقالية بالعالم هو هل قدرت الدولة تستمر بعد إسقاط النظام؟ كان في ناس كثير تتخيل إنه الدولة هي النظام وإنه إسقاط النظام يعني سقوط الدولة، وطبعا إسقاط النظام ما لازم يعني سقوط الدولة، وسقوط النظام ما لازم يعني إلغاء كل القوانين اللي صدرت بعهده، ولا يعني تعطيل المؤسسات وترك الناس بفراغ ما حدا بيعرف فيه شو إله شو عليه. ومن هاي الناحية أكيد يحسب للسلطة إنها حافظت على استمرارية الدولة واستمرارية مؤسساتها وقوانينها وأنظمتها، وما تعاملت مع البلد كأنها عم تبلش من الصفر. بس القصة مو بالبساطة، لأنه بعد أكثر من سنة ونص من بداية المرحلة الانتقالية الضبابية القانونية بعدها مهيمنة على مساحات واسعة من الحياة العامة. مثلا في قوانين نافذة بتعطي دور لحزب البعث مع أنه الحزب نفسه انحل. ومو بس هيك، عندنا قانون تنظيم التظاهر، قانون جرائم إلكترونية، وعندنا سوريين وسوريات عم يتعرضوا للتوقيف ويدخلوا بمتاهات قانونية بسبب تطبيق قواعد وقوانين من مرحلة النظام المخلوع. وعندنا كمان قوانين مرتبطة بالملكية، الاستملاك والتنظيم العقاري، وهي كلها آثارها بعدها حاضرة بحياة الناس وممتلكاتهم وهي من دور نظام مخلوع. قوانين بيوصفها كثير من الناس بأنها قوانين أسدية وعم بيطالبوا بإلغائها فورا. لكن هون بيجي سؤال أساسي، شو يعني قانون أسدي؟ هل كل قانون صدر بعهد المخلوع هو قانون أسدي؟ ولا القانون الأسدي هو القانون اللي صممه النظام لحمايته أو لتقييد الناس أو لإعطاء السلطة أدوات استثنائية أو كل ما سبق؟ وشلون بدنا نميز بين قانون النظام المخلوع وقانون الدولة؟ المسألة كمان ما بتتعلق بالقوانين القديمة وبس، عندنا قوانين صارت بحاجة لتعديل لأنه الإعلان الدستوري أدخل قواعد ومبادئ جديدة. على سبيل المثال الشيء اللي بيتعلق بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان صار جزء من الدستور السوري هاي. وعندنا حاجة هائلة لتشريعات جديدة مرتبطة بالعدالة الانتقالية، بالمفقودين، الاستثمار، الاقتصاد، الإدارة وغيرها. طيب مو بس هيك، شو مصير التشريعات اللي صدرت قبل تشكيل البرلمان وبعد الإعلان الدستوري؟ هل بتظل نافذة؟ ولا لا لازم تعرض على المجلس لحتى يقرها أو يعدلها أو حتى يلغيها؟ مع ذلك السؤال الأهم هو شو التشريعات اللي من حق الحكومة الانتقالية تغيرها أساساً وعلى أي أساس؟ هل المعيار هو الجهة اللي أصدرت القانون ولا تاريخ صدوره ولا مضمونه ولا مدى تعارضه مع الإعلان الدستوري أو تعارضه مع حقوق الإنسان أو مدى توافقه مع حاجات المرحلة الجديدة؟ وإذا فتحنا ملف إصلاح المنظومة القانونية كلها، وهذا ملف كبير كثير كثير، هل رح يقدر مجلس الشعب يراجع هالكم الهائل من القوانين خلال ولايته ويكتب كم هائل أيضا من القوانين المطلوبة؟ هل عنده الوقت والخبرة والأدوات اللازمة لذلك؟ وشلون رح يوازن بين دوره التشريعي وإصدار قوانين ودوره الرقابي على الحكومة وأدائها؟ ومو بس هيك، شو دور المحكمة الدستورية العليا بكل هذا الحكي؟ مين بيروح لعندها إذا حس إنه القانون بيخالف الإعلان الدستوري؟ هل المواطن بيقدر يطعن بأي قانون لأنه شايفه مو مع الدستور؟ ولا لا لازم ينتظر لحتى تحرك واحدة من مؤسسات الدولة الموضوع؟ ما بنعرف، ما عندنا أي فكرة، لأنه نحن وهي الحقيقة بالنهاية أمام معادلة دقيقة جدا بين ضرورة استمرار الدولة والمنظومة القانونية وضرورة مراجعة قواعد ورثتها عن نظام استبدادي. وين بتنتهي استمرارية القانون وبيبلش خطر استمرار ممارسات النظام القديم؟ وين الحد الفاصل بين الثنتين؟ ومتى يتحول الحفاظ على استمرارية الدولة من ضرورة لمبرر لاستمرار قواعد كان يفترض أنها تتغير؟ يعني مو منجيب قانون ونقول هلا بدنا إياه؟ هذا اللي رح نحكي فيه اليوم بوسط البلد. لكن بالبداية وكالعادة رح نكون مع المناظرة الشبابية، واللي مقولتها اليوم بتقول التطبيق الانتقائي لتشريعات النظام المخلوع أخطر من الإبقاء عليها كاملة، مع أم ضد؟ وضيوفي بهالفقرة مع المقولة السيدة إنجي الطرشة وهي طالبة هندسة معلوماتية، وضد المقولة السيدة مديحة شمالي وهي طالبة طب بشري. لكن قبل ما نبدأ خلونا نتذكر مع بعض قواعد المناظرة.
1: المناظرة ليست مجرد نقاش عابر بل هي شكل من أشكال الحوار المنظم تقوم على المواجهة بين متحدثين اثنين، مؤيد للمقولة ومعارض لها، وذلك حول قضية واحدة مطروحة بوضوح ومقيدة بإطار زمني محدد. يمنح كل طرف حقه الكامل في تقديم رأيه والدفاع عن موقفه ودحض رأي الطرف الآخر، كما يقدم كل ضيف الأدلة والبراهين دون أن يقاطع أي طرف الآخر. المناظرة ستكون على ثلاث جولات. الجولة الأولى، كل ضيف يعرف عن موقفه من مقولة المناظرة ويدافع عن وجهة نظره لمدة دقيقة ونصف. الجولة الثانية، كل ضيف يدحض موقف الطرف الآخر لمدة دقيقة ونصف. الجولة الثالثة والأخيرة، كل ضيف يوجه رسالة ختامية ويؤكد عدم صواب وجهة نظر الطرف الآخر لمدة دقيقة ونصف.
0: مرحبا وحيا الله بكم مرة ثانية. بدي أرحب مرة ثانية بضيفتي العزيزتين الشابتين إنجي ومديحة. إنجي، أنت مع المقولة وأنت ضد المقولة، تعرفوا قواعد المناظرة؟ خليني أعيد لكم إياها، أوكي؟ ثلاث جولات، كل واحدة 90 ثانية،
2: تمام،
0: استغلوها للأخير 90 ثانية، تمام حكيها؟ ما حدا راح يقاطعكم، فرصتكم كاملة بال 90 ثانية تعبروا عن رأيكم، تمام حكيها؟ جاهزات؟ أبدأ العداد على الشاشة؟ العداد ما ظهر عندي بس مشان اللي هي. اوكي انجي تفضلي.
2: مرحبا، انا اليوم انجي طرشه معاكم لحتى ابين لكم ليش نحن من ايش انا بشوف التطبيق الكامل للقوانين افضل من التطبيق الانتقائي له. بدايه تتضمن التشريعات والقوانين بدون ما ننكر انه هي بعض القوانين الموروثه ظلما اساسا،
0: نعم،
2: ونحن يستوجب تغييره، بس التطبيق الانتقائي نحن ما شفناه حل مثالي، بالعكس هو حيزيد المشكلة السوء. إحنا شفناه ليه حيزيد السوء؟ لأنه حيصير السلطة هي اللي عم تختار التمسك بالقانون، إمتى تتحكم فيه، إمتى يتطبق وعلى مين يتطبق، وحيتم تجاهل بعض الضمانات اللي هي بالأساس مقيدة. نحن هون، أنا هون لأيد مقولتي بحيث إنه التطبيق الانتقائي الاعتباطي ممكن يؤدي لي لانتكاسات عدة، اللي هي ممكن تكون ظلم بين الناس، تمييز بين المواطنين، كمان عندي أنا إضعاف وسائل المحاسبة أساساً. هذا بيخلق لي مشاكل تانية اللي هي ممكن يخلي لي معالجة الظلم أصعب واستمرار احتماليته كثير أكبر. لهيك تكون مساواة أمام القانون حل مثالي كثير، لأنه الخطر بالقانون الانتقائي بالتطبيق الانتقائي مو مضمون القانون بحد ذاته، بل بالعكس كيف مين رح يقره وكيف رح يتطبق وعلى مين رح يتطبق. نحن هون منلاقي المشكلة بالتطبيق الانتقائي أساساً. لما بيكون عندي حالتين متشابهات رح يصير عندي التباس أنا كيف رح يكون التطبيق. نحن بنشوف إنه التطبيق لازم يكون شامل وواضح على الجهتين بعدم استثناء أي واحدة فيهم. من هالازدواجية المعايير رح تكون
0: تمام. التطبيق الانتقائي بيخلي الأمر بإيد السلطة، وهي اللي بتقرر إنه هذا بيطبق قانون وهذا ما بيطبق. هذا القانون رح نطبقه لأنه بفيدني وهذا القانون ما رح نطبقه لأنه ما بفيدني. هيك عم تقول إنجي، أنت شو بتقولي مديحة؟
3: بداية مرحبا معكم، أنا مديحة الشمالي. أول شيء الانتقائية العشوائية أو الاعتباطية والتطبيق الاعتباطي أكيد مرفوض تماما، لكن الانتقاء القانوني المعتمد على مراجعة مستندة إلى معايير أكيد ما رح يكون انتقاء اعتباطي. والدليل على هذا الشيء اللي فعليا عم يصير بالواقع السوري، أنه تم تشكيل لجنة قانونية لحتى توضع معايير لتدرس الاقتراحات على تعديل أو إلغاء أي قانون، أي قانون استثنائي أو مخالف للأحكام الدستورية أو يمس بالحقوق والحريات. وبالتالي هيك بيكون المراجعة القانونية المنظمة هي اللي عم تضمن عدم استمرار قانون غير ملائم لهي المرحلة، وبالتالي هي اللي عم تضمن المساواة بالقوانين وبالحقوق وللمواطنين. فالانتقاء المبني على المراجعة لا يعد اعتباطي، وإنما جزء من عملية الانتقال القانوني اللي بتحتاجها حاليا الدولة بمرحلتها الانتقالية. فالمشكلة فعليا ما أنا بالتمييز بين التشريعات ولا إنه الدولة هي عم تختار حسب مصلحتها، وإنما التمييز بدون معايير. وهذا الشيء فعليا التغى لما كان في لجنة عم تحدد معايير لاقتراح التعديلات والقوانين، والمعايير عم تكون واضحة ومعلنة ودستورية. ما في حدا بيستفيد من استمرار قانون استثنائي وغير مناسب مع هي المرحله. وبالتالي المراجعه القانونيه هي اللي عم تضمن لي استمرار القوانين الملائمة لهي المرحلة والغاء أو تعديل القوانين غير المتناسبة مع هي المرحلة.
0: لا يوجد شيء اسمه اعتباط في أو شيء اعتباطي في الانتقائية، وإنما هي في عندي لجان عم بتراجع وعم تتأكد إنه هذا الانتقاء هو يستند إلى معايير وبالتالي هو ينسجم مع متطلبات المرحلة الانتقالية. طبعا. الموضوع ليس اعتباطيا. أنت شو بتشوف؟
2: تمام. هلا بداية نحن كلاتنا بنعرف إنه هو القانون ما له شيء قائمة، نحن بنختار منه شو بدنا نطبقه وشو بدنا لا. قانون قانون واضح بنطبق على الجميع. تمام. ونحن هون جايين لحتى نقارن من الحل الأفضل، ما عم نقول الحل الأمثل للتطبيق. منع الإزدواجية اللي كنت عم بحكي عنها بتأدي لوضوح بالقانون. تمام. والوضوح القانوني بيعمل لي مساواة قانونية، وأنا هذا اللي بدي أوصل له بالأساس وهذا اللي بهمنا. رفضت زميلتي لي الانتقائية العشوائية وقالت إنه هي لازم تكون منظمة. سؤال بيطرح نفسه، هذا مو جواب على القضية بالأساس، وأنتوا فارضين إنه أنتوا قدرانين تعملوا انتقائية أساسا منظمة. طب ليش اساسا ادخل انتقائيه وحط فرضيات من الاول؟ ليش ما اطبق القانون على حاله؟ قانون شعب له فتره عم يتعامل فيه، انا بطبق له عليه، بتكون مبين واضح عليه، بنراجعه بنعدله بما يتطالب مع المرحله اللي هو عم يمر فيها. وبقدم له اياه شو معاييركم اللي كانت على الموضوع اساسا، وكيف انتم عم تضمنوا الحالات المتشابهه انه يطبق عليها القانون بشكل عادل اساسا. تمام. هلا القانون عم يخلق لي حالة من عدم اليقين، وهذا الشيء اللي أنا ما بدي أوصل له بالأساس. الانتقائية عفوا بتخلق لي حالة من عدم اليقين. القانون وظيفته الأساسية أنه تعطي الناس قاعدة واضحة حتى يعرفوا يمارسوا حقوقهم وواجباتهم بشكل كامل. التطبيق الانتقائي اليوم عم يخليني ممكن اليوم طبق القانون وبكره لا، ممكن يخليني أن طبقه على شخص والشخص الثاني لا. هون المشكلة بإني أنا خلقت مشكلة جديدة بالنسبة إلي، اللي هي نقلت الثقل من القانون على مين رح يطبق القانون. فتحت على حالي بواب اللي هي أني دخلت النفوذية، الوسائط والرشاوي وكمان الظلم. باب تاني واسع هو التعسفية وتضارب المعايير.
0: يعني وإذا حطيتوا مراجعات وحطيتوا أنظمة عم بتقول أنجي، ما هو آخر شيء طبق القانون مثل ما هو، ما في داعي تشيلوا هذا القانون تقولوا هذا مناسب وهذا القانون غير مناسب، لانه هذا باب للوساطه او الواسطه بالاحرى، مش الوساطه، الواسطه للنفوذيه للفساد الى اخره، وباب ايضا لعدم العدل، بتطبقوا هون لهذا القانون وبتنساب محل ثاني.
3: طيب بداية الرشاوي والواسطة وإلى آخره هي عم تنبع من عدم أمانة الشخص. ما نعم القانون كان قديم أو جديد، الشخص الغير أمين هو رح يضل غير أمين طالما القانون كان قديم أو جديد، ما فرق. وبالنسبة ليش نحن ندعم الانتقائية، لأنه الإبقاء الشامل أكيد ما هو الخيار الأكثر أماناً. ليش؟ لأنه القوانين أساساً مو كلها بنفس السوية، مو كل القوانين كتلة واحدة، ولا كل قانون لمجرد أنه كان نافذ سابقاً يعني أنه هو حالياً صالح للعمل به. تغير الموضوع، تغيرت المنظومة، فأكيد مو كل القوانين بيمشي حالة. فالقوانين منها تنظيمي إداري، منها تنظيمي تجاري إلى آخره، هي يمكن استمرار العمل بها. بس القوانين الاستثنائية، قوانين متعلقة بقضايا سياسية قضائية سابقة، هي أكيد يجب إعادة النظر فيها وتعديلها أو إلغاءها. أبرز مثال على هذا الشيء هو القانون اللي التغى من كم يوم، هو قانون محكمة الإرهاب اللي صدر ب2012 ضمن إطار استثنائي لملاحقة الثوار والناشطين بهذاك الوقت والمعارضين. فعلياً التغى من كم يوم. ليش؟ لأنه مو متناسب أبداً مع المرحلة الحالية. الأشخاص اللي راح حقوقها وتجمدت أموالها والآثار عن هذا القانون أكيد ما منطقي بهي المرحلة بعد التحرير أنه يستمر. فلهيك الإبقاء الشامل هو عم يضمن لي استمرار قوانين غير متناسبة مع هي المرحلة، وبالتالي الانتقائية المنظمة اللي حكيت عنها قبل شوي هي الحل.
0: شكراً. هي ما في، لو كانت كل القوانين باكيج واحد كان على عيني وراسي، بس في قوانين لا تنسجم مع المرحلة وفي قوانين تنسجم مع المرحلة. التي لا تنسجم مع المرحلة يجب إيقافها، قانون محكمة الإرهاب على سبيل المثال، في حين قوانين أخرى خلينا نقول مثلا قانون العمل الموحد مثلا أو آخر، هذول المستجمات خليهن. ليه؟ لحتى ما نشيل واحد ونخلي الثاني، على أي أساس نخلي الثنتين؟ تفضل.
2: تمام. هلا بما أنك أنت قلتي لما سألتك على المعيار وقلتي لي معيارك هو وزارة العدل، تمام، معناها هي رقابة قضائية. أنا ما نكرت دور الرقابة القضائية، ونحن أكيد دور كتير مهم، بس طب أنا ليش من الأول ما أحط قاعدة واحد واضحة وأساسية؟ أنا من الأول خلي وضعي قابل للتنبؤ من البداية، والرقابة بالأساس هي بتعالج لي الانحراف لما بيصير، تمام، بس هي ما خلت لي أو قللت لي من تعقيد الانتقائية. فكرة عم تقلي القوانين ما في اتعامل معها ككتلة وحدة. طيب هلا رح اقول لك فكره انه انا هون لما عم اقول لك الابقاء الكامل ما عم اقول لك انا بايد انه نحن موافقين بشكل دائم عليها لهي القوانين، لانه لازم نفرق كثير منيح بين الإبقاء المؤقت على منظومة أساساً قانونية واضحة تمام كان الشعب متعايش معها مدار السنين وهو متعود عليها، وبين أنا عم بعتبر هالمنظومة أساساً هي مثالية تمام أصلاً هي وغير قابلة للتعديل. أنا ما عم أقول إنه الإبقاء عم أثبت إنه هي المنظومة اللي بدي أمشي عليها أو قوانين هي المنظومة اللي كنت ماشي عليها قوانين مثالية وأنا لازم أمشي فيها. لا لا، ممكن تكون في عندي تشريعات بحاجة للتعديل والإلغاء تمام، بس بتكون بوضوح تمام، بعالجها أنا بحالة معينة، مو بالانتقائية اللي دعوا إنه هي ممكن تكون منظمة، لا بعالجها بحالة إني أنا بتكون واضحة وشاملة ومنظمة، مو عن طريق اختيار على مين بدي طبقها وإمتى بدي طبقها وإمتى ما لازم طبقها، أو بطريقة مثل ما قالوا انتقائية أو هي منظمة. أنا هون ما جاي عم دافع عن ماضي، أنا جاي هون عم دافع عن قاعدة واضحة اللي هي القانون، يا بيتطبق وفق معيار واضح أو بيتعدل بطريقة بيلغى. واضحة.
0: ما نهى ضد تعديل قانون وإبقاء عليه، لكن بطريقة واضحة. أما فجأة بيطلع قانون بيقول هذا لازم نطبقه وفجأة بيقول هذا القانون ما بيركب، هذا اللي هي ضده. فهمتك صح إنجي؟
3: تمام. فعلياً وزارة العدل قالت بشكل كتير واضح وصريح إنه التشريعات السابقة عم يتم العمل فيها طالما هي ما عم تخالف الإعلان الدستوري الواضح. طالما هي ما عم تخالف هذا الإعلان الدستوري فعلياً هي نافذة. تمام؟ لكن إلى حين تعدل أو تلغى وفق الأصول، فهذا الشيء كتير واضح وهذا المعيار اللي عم نمشي عليه. بالنسبة للمنظومة السابقة كلاتنا متفقين إنه أكيد لا تمت للمثالية بصلة، بس بدي حب أكد على موضوع إنه القانون ما هو مجرد كلمات أو نص، القانون له آثار فعلية واقعية بحياة الناس وبحقوقهم بممتلكاتهم بحياتهم بحرياتهم، يتعلق بكل نقطة بحياتهم. وبالتالي الإبقاء الشامل اللي عم تدافع عنه ولو كان بعد فترة، يعني هو إبقاء فترة بعدين نعدلهم نرجع نزتهم كدفعة واحدة للقوانين، هذا الإبقاء الشامل أكيد ما هو الخيار الأكثر أمان، وهو يعني استمرار كل القوانين بهي المرحلة. واستمرار كل القوانين يعني فيها قوانين اتفقنا أنه ممكن لملائمة، فاستمرار قانون غير ملائم يعني بالضرورة استمرار آثاره غير الملائمة. والمثال اللي طرحته قبل شوي هو محكمة الإرهاب اللي صار فيه تجميد أموال، منع حريات الأشخاص اللي تضرروا منه لمدة 14 سنة وأكثر. فيني اقول لهم والله انتظروا كذا سنه الاخر كرمال بس يطلع قانون جديد شامل ترجع لكم حقوقكم، اكيد هذا الشيء مجحف. وبالنهايه الحل هو الابقاء على التشريعات الملائمه ومع تعديل غير ملائمه منها.
0: شكرا كثير صبايا، يعطيكم العافيه، خليكم معنا فاصل قصير من هنا. حيا الله بكم مرة ثانية. أنا نفسي والله ما بعرف بدي أوقف هون، خليني أشوف الحضور بالاستوديو شو رأيهم، مين بيحب يعلق؟ تفضل.
4: أنا المحامي مجد دبوس فرع ريفتي دمشق.
0: أهلا أهلا أستاذ مجد.
4: هلق كلام الصبايا دنتين ما يعني أنا ما شايف في
0: تعارض.
4: في تعارض. الآلية القديمة كانت يعني حتى مجلس الشعب هو شو شغلته يعني يشرع ويقترح مقترحات ويشوف المناسب ويشوف اللي عم يوائم المرحلة أو لا، وطالما صار عندنا هلق مجلس جديد فهو يعني لازم يتابع عمله وهو بيخدم الفكرتين بيخدم الفكرتين.
0: بس هي هون عم بتقول انه اخي الانتقاء هو العشوائيه، اما هون عم بتقول لك لا انا بشكل بنتقي حسب اللي عدله هلا حاليا.
4: هي اليه عمل، نحن يعني كان يطلع القانون فعال من تاريخه تمام، يعني من اليوم الثاني.
0: انت شايف بالاساس استاذ مجد انه في انتقائيه بالاساس؟ يعني انت شايف انه احيانا الحكومه بتقول انا هذا القانون بدي اياه يتنفذ هلا، بعدين فجاه بتقول هذا القانون ما بيركب، في هيك شيء شايفه شيء ولا لا؟
4: هو نحن كونه في مجلس شعب.
0: انا عم بحكي قبل مجلس شعب، معلش خليني اسالك، انت فعلا شايف انه في انتقائيه ولا لا؟ ما انك شايف انه في انتقائيه.
4: نحن قبل ما يصير في مجلس شعب بهي المرحله اللي نحن بعد التحرير كان في تعاميم عم بتسيطر على الوضع الراهن، يعني عم تحاول تواكب بس تحل مشاكل كونه نحن لا قادرين نعدل بالقوانين السابقة ولا قادرين نسن التشريع لأنه في إلى تسلسل.
0: وبالتالي بلشنا ننتقي. أنت هون مع مين؟ مع الانتقاء ولا لا؟ مستنى لحتى يصير مجلس الشعب ولا ما نقرب؟ هذا هو السؤال.
4: يعني هلق طالما أنا كان يعني مداخلتي واضحة، كونه هلق صار في مجلس شعب وإله آلية لازم يعمل فيها كما كان مهمته السابقه.
0: هو كان السؤال انه طيب قبل مجلس الشعب مين في كمان بيحب؟ تفضل استاذ.
5: أول شيء الله يعطيكم العافية، المحامي إبراهيم الصالح. هلا أنا مع الأستاذة مديحة بالانتقائية بتغيير القوانين أو تعديلها، ولكن في فكرة إنه نحن تفضلتي أنت إنه تم تغيير أو إلغاء محكمة الإرهاب، ولكن في مرسوم رقم 8 اللي لهلا اللي فرضه النظام السابق لحتى يحمي حاله، خلينا نقول بفرض غرامات عالية، وأي واحد بيشتغل بالمازوت أو البنزين فكان يعني يفرض عليه غرامات عالية. طيب نحن ليش ما لغينا هذا القانون اللي لهلا في ناس عم تعاني منه، ولهلا في ناس عم مطلوبة، رغم أنه انشمل بمرسوم العفو اللي طلع من السيد الرئيس، ولكن لحد الآن ما في حدا أنه مثلا ما عم يواكبوا هذا المرسوم. مثل كمان المعاملة بغير الليرة السورية، التعامل بالدولار كمان نفس الشيء. يعني انت كمان
0: ما زال القانون قائم، بس هو جائر
5: تماما، ومع انه مشمول بمرسوم العفو. فكرة الانتقائية صحيحة، ولكن خلينا نركز عليها صح.
0: التطبيق تبعها هو اللي
5: تماما التطبيق تبعها.
0: شو رأيك يا مديحة؟
3: فعليا الحق مو كلها فينا نحطه على الحكومة. فعليا التعامل مع المواطنين، الحق ما كله عم يكون على الحكومة، الحق كمان على المواطنين اللي هنا ما عم يحترموا هذا القانون. فعليا انا عم ناقش الاليه.
0: بس هلا الدولار مثلا، الدولار موجود بجيبنا كلياتنا لانه عم يجي تحويلات. هلا حسب القانون السائد هي جريمه، مو هيك استاذ عم تقول انت محامي؟ نعم،
6: حتى البيع
0: هو جريمه، علما انه هو موجود. يعني في عندنا كثير ناس عم تخالص، ما حدا عم يقرب عليه. هذا رايي. انت شو رايك يا انجي؟
2: رايي انا بصراحه التطبيق الشامل مع التغيير مع الواقع الحالي بحسه افضل. اذا عم يقولوا الحق على الشعب، معناها الشعب كان واضح بالنسبه للقوانين القديمه، كان فاهم عليها كيف عم تتطبق، بخلي له اياها مثل ما هي وبغير له بما يتواصل مع الواقع الحالي.
0: شو رايك؟
3: فعليا كان مو ما تغير القانون، القانون نفسه ما تغير. طيب ليش كانت المواطنين خايفين وما عم يتصرفوا فيه؟ هلا صاروا لانه انعطوا الحريه صاروا يتصرفوا فيه، يخالفوا على كيفهم. طيب. فالحق ما فينا نحطه كله على الحكومه وعلى
0: لا طالحة. الحق مو دائما على الحكومه، دائما الحق على الشعب. مين في كمان عنده مداخله؟ طيب بدي اذكر معناته اول شيء بدي اشكركم كثير صبايا، وانا بعرف انه معقد المساله، بعرف انه نحن مو قادرين نحصر، هل بنخليهم ينتقوا ويشيلوا؟ كويس كثير انهم مثلا صدروا قوانين للجمارك، بس هل ترى ليه ما الغوا قوانين مرتبطه ب ما دام قدرنا نصدر قانون، ليش ما قدرنا نلغي قانون؟
3: تمام. الفكره انه الانتقال القانوني عم يكون تدريجي، ما راح يكون
0: عشوائي. كمان الحلقه راح نقول قديش الموضوع صعب. قبل ما نختم فقرة الصبايا، بدي أشكركم كثير فقرة الشبابية، خليني أذكر باستبيان اليوم اللي بيقول: الإصلاح الاقتصادي متعثر بسبب إما تشريعات قديمة ما زالت تحكمنا، أو هناك تشريعات جديدة لكنها لا تدرس بشكل جيد دون دراسة، أو لغياب الرقابة، أو لمحدودية الموارد. إذا سمحتوا صوتوا بمسح الكيو آر اللي ظاهر قدامكم على الشاشة، وقبل ما نختم الحلقة راح أخبركم بنتائج الاستبيان. لكن قبل ما نروح على الفاصل، تعالوا نحكي كلمتين على هون. واضح من المناظرة انه الخلاف مو بين طرف بده يحافظ على قوانين الدولة وطرف بده يهدها. طرفين متفقين انه استمرارية القوانين كانت ضرورية حتى ما ندخل نحن بفراغ. بس الخلاف الحقيقي هو: هل الضرورة بتسمح للسلطة تختار من القانون شو تطبق وشو تترك؟ وهل غياب مجلس الشعب كان بيعطي رئيس الجمهورية حق إصدار تشريعات رغم أنه الإعلان الدستوري ما منحه الصلاحية؟ وبالمقابل، مو كل قانون صدر بعهد الأسد هو قانون أسدي ولازم ينلغى. قانون الدولة هو القانون اللي بينظم حياة الناس وبيحمي حقوقها، أما قانون النظام فهو اللي انكتب لحماية السلطة أو تمييز حزب أو قمع رأي أو تحسين قرار من قرارات السلطة من رقابة القضاء. مطلوب إذن مش إلغاء عشوائي للقوانين القديمة ولا استمرار أعمى فيها. المطلوب معيار معلن بأننا سنلغي هذه القوانين ولن نلغي تلك. كل نص بيتعارض مع الإعلان الدستوري أو مع حقوق الإنسان أو مع الفصل بين السلطات أو بيعطي امتياز لجهة ما عاد إلها وجود قانوني، حزب البعث، لازم يراجع ويتعدل أو ينلغى. واليوم بعد تشكيل مجلس الشعب أخيرا، ما عاد كافي نقول إنه المرحلة استثنائية، صار في سلطة تشريعية، صار في محكمة دستورية، سلطة تشريعية عليها تراجع المراسيم اللي صدرت بغيابها، نظف المنظومة القانونية من إرث الاستبداد من دون ما تهدم استقرار الدولة. والحقيقة مهمة في غاية الصعوبة. لأنه أخطر شيء مو القانون القديم، أخطر شيء هو قانون منطبقه وقت بناسبنا ومنتجاهله وقت ما بناسبنا. وهون ما منكون أمام دولة قانون، منكون أمام سلطة عم تختار قانونها حسب اللحظة، وما حدا بده هيك ولا بظن سلطة بدها هيك، مو هيك؟ نشوفكم بعد الفاصل. شكرا كثير يا صفا.
7: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
8: غروب بشار الأسد من دمشق.
9: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
10: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
11: من تلفزيون سوريا،
9: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
12: ختام النشرة في أمان الله.

0: حيا الله بكم مرة ثانية. راح أذكركم باستبيان الحلقة اليوم قبل ما أرحب بضيوفي، اللي بتقول أنه الإصلاح الاقتصادي متعثر بسبب إما تشريعات قديمة ما زالت تحكم، أو تشريعات جديدة من دون دراسة، إما غياب الرقابة أو ضعف الموارد. لكن هلأ خلوني أرحب بضيوفي معنا بالاستوديو، الدكتور عمار شرقطلي، أستاذ القانون التجاري بجامعة دمشق وقولا واحدا أول شيء عضو مجلس الشعب. الله يكون بعونكم.
1: الله يسلمك. آمين يا رب. آمين إن شاء الله.
0: الأستاذ أحمد الزير
2: محامي. علي الزير.
0: علي الزير محامي صديق قديم هو طبعا، والمستشار عارف شعال عضو المحكمة الدستورية. بظن هاي أول ظهور لكم للمحكمة الدستورية مو هيك؟
3: بعد الآن
0: بعد الآن وفي قانون جديد راح يطلع هلا إن شاء الله.
3: أكيد إن شاء الله.
0: ومعي عبر الزوم الصحفية زينة شهلة. زينة سامعتيني؟ عم بجهزوها. طيب خليني أبدأ بالخبرية من عندك الأستاذ عارف، في قانون للمحكمة الدستورية هلا؟
3: الحقيقة نحن عدينا، كان في قانون أعدوه سنة 2025 وزارة العدل بالمشاركة مع مجلس الدولة، ونحن قمنا بالمراجعة بعد ما تشكلت المحكمة، قمنا بمراجعة القانون ودققناه وأضفنا عليه الحقيقة، ويعني مثل ما بيقولوا نكتناه نكت، وراح على مجلس الدولة عملوا عليه تشييك كمان لمكتب الصياغة التشريعية، هيك القانون يعني. والآن أنا معلوماتي أنه أحيل إلى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية في طريقه إلى مجلس الشعب، وأعتقد أنه
0: يعني
3: وصل
0: يعني مجلس الشعب لقانون المحكمة الدستورية؟
3: إيه. وهذا القانون له أولوية قصوى حتى تنهض وتسير هذه المؤسسة الدستورية، لا يقل أهمية إصداره عن أي قانون تاني كالعدالة الانتقالية والمفقودين وكل قوانين مهمة، ولكن هذا بالنسبة لي هذا له أولوية.
0: برأيك قانون المحكمة الدستورية أولوية على كل شيء؟
3: طبعا يعني
0: في نشرح شوي للجمهور شو بدها تسوي المحكمة الدستورية بالضبط؟
3: اختصاص المحكمة، الأول شيء كانت المحكمة الدستورية مغيبة طيلة فترة حكم الأسد، ما كان إلى وجود قانوني، وكانت تأخذ مهامة يعني حاطي أنا عنوان خلال 12 سنة من وجود المحكمة الدستورية فصلت بست دعاوي فقط.
0: خلال كم سنة؟
3: 12 سنة من عام 2024 قانون 7 2024 ل 2026 2014 ل 2024 10 سنوات فصلوا بست دعاوي، خمسة منهم ردوهم شكلاً، واحد يقول ردوها موضوعا يعني وإلى ظروفها،
0: يعني عمل يطلع عليه ما زابطه شكله مرجع.
3: لا يعني كان في هيك اتجاه انه تجميد، هذا رايي الشخصي. الان لاحظنا بالقانون صلاحيات، كل الصلاحيات الموجوده بالدول اللي فيها قانون دستوري مرموق الحقيقه، وبكره بتلحظوها يعني بالمجلس ان شاء الله، يعني حتى تكون هذه المحكمة فعالة جدا بالحياة الدستورية والحياة القانونية والمنظومة الحقوقية في الدولة. حقيقة يعني أخذنا لاحظنا صلاحيات جيدة للمحكمة.
0: من يعين المحكمة الدستورية؟
3: حاليا وفق الإعلان الدستوري يعينها رئيس الجمهورية.
0: طيب هذا كان بالإعلان الدستوري، كان بإمكانكم أنتم تعدلوا بالقانون لأنه هنا في شيء جديد في مجلس الشعب، وتقولوا أنه مو بس جهة واحدة هي اللي بتعين، مثلا بالولايات المتحدة الأمريكية في طرفين بعينه، الرئيس ومجلس الشيوخ، بفرنسا ثلاث أطراف بيتدخلوا بالمحكمة الدستورية، ليش عندنا بسوريا بس الرئيس هو اللي بعين؟
3: في شقين، أول شق نحن لا يمكن أنه نحن وظيفة المحكمة الدستورية هي حراسة الدستور أو حراسة الإعلان الدستوري، يعني الإعلان الدستوري بنص أنه رئيس جمهوري بعينه نحن نخالفه كمان نقول لا، ما بيجوز انه يصدر قانون مخالف للاعلان الدستوري. بدنا ما ننسى الشق الثاني، ما بننسى انه صدر الاعلان الدستوري ب 13 اذار 2025، ما كان في برلمان، ما كان في مجلس تشريعي، كان في اربع سلطات قضائيه في الدوله، كان في اكثر من سلطه قضائيه. فارتقى اللي واضع الإعلان الدستوري، أنا ما عم دافع عنه يعني، أنه بهالمرحلة هي الانتقالية بسميها الرئيس الجمهوري، هو السلطة الوحيدة اللي كانت بالبلد تصلح لهذا المهمة. بدي أحكي أنا مسألة هون مهمة بتونس، اللي هي بداية بلدان الربيع العربي، عام 2014 وضعوا دستور، نصوا بموجب الدستور على تشكيل المحكمة الدستورية بالشراكة بين مجلس النواب والسلطة التشريعية والرئيس الجمهوري. إلى عام 2022 لم تشكل المحكمة الدستورية، إلى الآن لم تشكل بتونس، وهي زي بلد لم تخوض حرب، لم تخوض ثورة دامية، كل مؤسسات الدولة كانت قائمة، لم تشكل بسبب اختلاف القوى السياسية اللي كان بالبرلمان على تسمية أعضاء المحكمة. سنة 22 إجا الرئيس الحالي غير الدستور، غير طريقة تسميتهم، كلهم نعتبرون من القضاة، ثلاث قضاة من المجلس الدولي أو ديوان المحاسبات ومحكمة النقض، أقدم ثلاث قضاة هن بيشكلوا المحكمة. إلى الآن ما تشكلت المحكمة كمان بتونس، هذه البلد العزيز علينا.
2: والفصل بين السلطات وين راح؟
3: الفصل بين السلطات نحن لاحظناه بالقانون، كان الحاكم بموجب الدستور السابق كان رئيس الجمهورية هو ضامن للسلطات، حتى بفرنسا على ما أعتقد. نحن لاحظنا بالمشروع القانون المحكمي أن المحكمة الدستورية هي التي تفصل بالتنازع بين السلطات، وبيحق له رئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الشعب يحتكم للمحكمة الدستورية. هيك لاحظنا نحن بالمشروع، حتى لاحظنا اختصاص إضافي هذا كان مو موجود.
2: شلون تضمن استقلاليتكم أستاذ عارف؟
3: نحن هيئة قضائية مستقلة، لا لنا تابعين لرئيس الجمهورية ولا لوزارة العدل.
2: شو اللي بيعينكم بيقدر يعزلكم؟
3: لا ابدا، لا لا لا،
2: هو يعين
3: لا، لا يملك العزل. هلا حتى مجلس الشعب عين، ما عين الثلث، لا يملك، لا يملك العزل، لا يملك حل مجلس الشعب. حتى لاحظنا بالقانون انه معه حصانه، انه الحصانه من العزل او النقل، كل حصانه موجوده للقضاة.
2: رح اسالك سؤالين دكتور عمان. اولا، هل انت مقتنع بانه الاولويه الان بمجلس الشعب للقانون للمحكمه الدستوريه، ولا في عندكم قوانين اخرى، العداله الانتقاليه، الاستثمار، الاقتصاد، الاحزاب، الاعلام، ايهم اولى؟ واثنين، انتم لن يكون لكم اي دور في تعيين المحكمه الدستوريه، هل هذا ايضا كلام ينسجم مع تطلعاتكم في مجلس الشعب او على الاقل رايك الشخصي؟
1: هلا بداية بالنسبة للأولويات، الحقيقة هو الشيء الجميل في مجلس الشعب أنه مقسم إلى لجان، يعني جميع الأعضاء توزعوا الآن على لجان، فهذه اللجان تستطيع العمل سوية. أنا مع فكرة ترتيب الأولويات، لكن العمل على قانون لا يعني أنه لا يمكن العمل على قانون آخر. فيعني نحن يعني يوجد لجنة خاصة للعدالة الانتقالية، وقد يكون قانون يعني المحكمة الدستورية قد يكون له أولوية بحيث أنه هو أصغر حجما، يعني عدد المواد فيه يعني قليل، حوالي 35-40 مادة، فهذا ممكن أن يعرض مباشرة. يعني قد يكون للجنة الدستورية التشريعية مثلا اطلاع عليه ومن ثم مباشرة.
2: هل القصر معيار ولا الأولوية والأهمية؟
1: لا، الأولوية طبعا هي بأهمية القانون، لكن أقول أنا القوانين ستدرس على يعني في وقت واحد، ما يعني لا شك هناك ترتيب الأولويات، لكن التي لا تتعارض، يعني القوانين التي لا تتعارض مع بعضها من حيث يعني وجودها في لجنة. الآن لجنة العدالة الانتقالية لن تدرس قانون المحكمة الدستورية، فبالتالي هذا لن يعطل قانون العدالة الانتقالية. سيدرس قانون العدالة الانتقالية في ذات الوقت الذي سيدرس فيه قانون المحكمة الدستورية، لكن أعتقد أنه ممكن أن يعني يقدم طرح قانون المحكمة الدستورية بسبب يعني سرعة إنجازه ودراسته الأولية ومن ثم طرحه تحت القبة. وقد حتى يعني لا يكون وما يعني لا أدري إن كان يدخل في اختصاص إحدى اللجان، قد يطرح مباشرة تحت القبة
2: في اللجنة الدستورية، ما هي
1: قد يكون يعني قد يكون.
2: لكن يعني في سؤال أساسي، إذا لم يقر قانون المحكمة الدستورية بالأول، معناته كل قوانين رح تصدر قبله بيجوز ما تقدر تتحاكمها على أساس لأنه ما في عندك.
3: لا لا، لا في عندي غطاء.
2: في غطاء
3: اللي كان القانون المرسوم 49 اللي سمى الأعضاء المحكمة الدستورية أعطاهم صلاحيات، أربع صلاحيات
2: إلى أن تقرر، إلى أن تقرر.
3: يعني ممكن، يعني أنا بدي أقول هون مسألة، إذا تأخر إصدار القانون من مجلس الشعب للمحكمة ولاية النظر بكثير من المسائل، ما عدا مسألة الدفع الدعاوى عن طريق القضاء، يعني هي المسألة ملتبسة.
2: أستاذ علي، مقتنع أنت بأنه الرئيس يعين المحكمة الدستورية؟
4: بوضع الوضع الطبيعي أكيد لا. وضع الطبيعي يفترض يكون مؤسسة الرئاسة عم تتشارك مع مؤسسة التشريع لوضع اللجنة اللبنة الأساسية في رقابة الدستورية القانونية، هي المحكمة الدستورية. المحكمة الدستورية عم تحاكم رئيس جمهورية، أنا عم بعين محكمة لتحاكمني لاحقا، ولكن في ظرف استثناء بالواقع كيف، شو الحل؟ بتركها فشاغرة ولا بحاول لاقي طريقة وإن كانت غير مقنعة بس بمرحلة ما عم ست فراغ؟
2: إذن أنت ترى أنه مقنعة أنه يكون الآن
4: غير مقنعة ولكن ضروري واقعية عملية؟
2: طيب زينة، أنت معنا، سمعنيتنا؟
5: معكم.
0: شكرا كثير لمجيئك زينة، واسفين على التأخر بالتواصل معك، بس الحقيقة الحلقة لما فكرنا فيها من اللحظة يلي تم توقيفكم من أمام البرلمان بعد تصويرك أنت للاعتصام الشبابي اللي كانوا معتصمين بسبب ارتفاع أسعار الوقود. أول إشي وبدي طبعا أوجه شكر للأشخاص اللي فعلا يعني أنا حكيت مع وقتها مع الاتحاد الصحفيين وكان في لهفة ومسارعة على الإفراج عنكم، لكن هي الحادثة آخر شيء صارت. بس أنا بدي أسألك، أنت اعتقلتي أيام النظام وتوقفتي هالمرة، شو حكينا شو اللي صار معك بالأول؟ شو صار معك بهالمرة؟
5: نحن كنا يوم الخميس يعني ظهرا تقريبا كان في وقفة قدام البرلمان، كان في مجموعة أشخاص شباب وصبايا معتصمين، كان أجسام صامت، كان في شعارات مفاعلة على أبل الغلاء والمحروقات والوضع المعيشي. الوقفة استمرت حوالي نصف ساعة، أنا كنت عم صورها كصحفية عمارس عملي المرخص من وزارة الإعلام، والوقفة انتهت بكل سلمية وسلاسة، فضل تجمع بدون أي يعني إشكاليات. بعدين أنا لما خلصت توجهت على مقهى قريب كنت بدي أقعد فيه وتابع شغلي، لكن بعد خمس دقائق وصولي المقهى بدخل عنصرين بتديو ملابس مدنية، كنت قاعدة أنا وصديقتي وبطلبوا مننا أن نتوجه معهم على فرع الجبة تحت طلبنا منهم يعرفوا عن أنفسهم أو إبراز أي ورقة رسمية، لكن تم رفض هذا الموضوع. ويعني كان في إصرار إنه إحنا نطلع معه، لما نحن رفضنا إنه كيف بدنا نطلع مع شابين ما بنعرفهم غريبين بسيارة، كان يعني طلب كتير صراحة يعني مفاجئ وغير قانوني. وأنا أوضحت إني أنا صحفية، أبرزت تصريحي الصحفي وهويتي، وهن شافون للتصريح والهوية، لكن كان في إصرار إنه إحنا نتوجه معهم على فرع الجبة، وكان الحديث إنه رئيس الفرع بده ياكم لمدة 10 دقائق لو سمحتوا. بعدين لما رفضنا تم احضار دوريتين سيارتين شرطه دوريه لاخذنا للفرع. هلا هون نحن كنا بلغنا كثير من الاشخاص، وفي اشخاص من اللي كانوا بالوقفه كمان عرفوا واجوا معنا، فكانت النتيجه بعد حوالي نص ساعه من النقاش نحن توجهنا معهم على الفرع. عشر دقائق نشرب فنجان قهوه ونشوف رئيس فرع بده يعنا بسؤالين ونطلع، لكن العشر دقائق استمرت تقريبا ثلاث ساعات ونص. كان يعني تم يعني ضلينا بالفرع تقريبا حوالي ساعة، كنا قاعدين مع بعض، كانت أجهزة موبايل معنا، لكن بعدين تم وضعنا بغرفتين مختلفتين وتاخذت أجهزة الموبايل مننا، وبعدين دخلنا عند رئيس الفرع كل حدا لحال، كل حدا تقريبا لمدة 20-25 دقيقة. كان في أسئلة عن الوقفة غير مرخصة، أنا بالنسبة لي كون أنا ما كنت مشاركة بالوقفة أنك عم غطي الوقفة، فكان يعني أنا أوضحت هذا الشيء، وكان في حديث عام عن الوقفات غير المرخصة، عن قوانين وضع البلد. بعدين لما طلعنا الأشخاص الآخرين تم توقيعهم على تعهد إنه هن ما بقى يطلعوا بأي وقفات غير مرخصة، أنا ما تم التوقيع على هذا التعهد، بعدين تم الإفراج عنه وإعادة أجهزة الموبايل لنا. فهذا اللي صار تقريبا، هذا كان يوم خميس تقريبا بين الساعة 11:30 للساعة 4:30 تقريبا. القصة كلها كانت
0: زينة. أنت حكايتك
5: أنا بالنسبة لي
0: تفضلي.
5: لا كان بدي أقول إنه أنا بالنسبة إلي يعني الشيء اللي صار هو غير قانوني على الإطلاق، لأنه أنا ما كنت عم مارس أي شيء يخالف القانون. إذا بنحكي على تعليمات التظاهر اللي طلعت من حوالي 5 أو 6 شهور، أنا كنت عم مارس عملي مرخص، وأنا لحد لحظة أنا ما بعرف ليش تم استدعائي بهذه الطريقة اللي هي طريقة غير قانونية واستدعاء غير قانوني. كل اللي صار يوم الخميس كان ما فيه أي شيء قانوني صراحة.
0: زينة انت حكايتك حكاية، انت كنت معتقلة ايام نظام الاسد، واللي بيعرفك وبيشتغل معك بيعرف قديش انت يعني دخلتي دواء وتعبتي مع الناس وتظاهرتي. شو بيعني لك انك عم هلا المرة هاي كمان بعد يعني بعد سقوط النظام تعرضتي مرة للإهانة ومرة يمكن للضرب، وفي انت عندك اساسا محاكم مع اشخاص عم تعرضوا لك الإهانات، شو عنا لك انه انت كنت هون وهون؟ علما انه للي ما بيعرف من الجمهور انه زينة حتى مؤخرا كانت هي عضو بلجنة اللجنة الوطنية او الهيئة الوطنية للمفقودين. تفضلي زينة.
5: تمام. بدي اقول انه انا شخصيا ما كتير بحب المقارنات، لانه اكيد نحن اليوم بمكان جديد مختلف، لكن للأسف اللي عم بيصير عم بيخلينا احيانا انه نحن نرجع نقارن. يعني أنا لما أتوقف بنفس الطريقة، وأنا للصدفة على فكرة يعني أنا تماماً من 11 سنة، أنا 22 أيلول 2015 أجت دورية على المنزل وقدام والدتي، كان والدي صار له تقريباً 10 أيام متوفي، قدام والدتي اقتادوني وقالوا لي نحن بناكي فنجان قهوة نص ساعة، ورجعت بعد 3 شهور على البيت. فيعني شئنا أم أبينا هاي الأشياء أكيد عم بتعيد لنا ذكريات مانا لطيفة ومانا جيدة. طريقة الاقتياد هذا الشيء الغير قانوني، أنا اليوم ما بعرف أسماء الأشخاص اللي هن حققوا معي، ما تم إبراز أي ورقة رسمية. نحن هي اعتراضاتنا، أنا قلت له للشاب اللي كان عم بيجي ياخذنا وحتى لرئيس فرع، أي ورقة قانونية توصلني أنا على بيتي وبشكل قانوني أو حتى عن طريق وزارة الإعلام واتحاد الصحفيين، لأنه أنا صحفية عم بشتغل بشكل مرخص، أنا بجي قلت له بجي براسي لعندك الفرع، وشو عندك أسئلة أنا مستعدة أجاوب عنها بخصوص شغلي أو بخصوص أي شيء. أما هي الطريقة يعني اليوم نحن عنا صار في عنا حجز للحريات بطريقة غير قانونية، والقانون ما بيسمح لك أنه أنت تحجز حرية حدا إلا إذا هو أنت كمشته بجرم المشهود عم بيعمل شيء. لو كان هذا الشيء من ضمن لو مثلا صار في محاولة لفض التجمع والناس رفضت أنه هي تنفض، بعدين على أسرة تم اقتياد عدد من الأشخاص اللي كانوا بتجمع، كان ممكن يكون السياق مختلف. أما أنه يتم اللحاق فينا على مقهى بهاي الطريقة
0: نفهم.
5: واقتيادنا وعشر دقائق ونضل 3 ساعات، يعني صراحة محبط جدا هذا الشيء اللي صار.
0: أو بأكد ما حدا عم بيقارن لأنه نحن خلص ذاك الزمن ولا، ونحن حرصنا على أنه ما يجي أي شيء من ذكرياته. بعرف أنه توقيف 3 ساعات، عم نأكد أنه لا يجب أن يعود أي ذكرى من ذكريات تلك الحقبة البائدة. دكتور عمار، اللي شفته شو توصيفه القانوني بالنسبة لك؟
1: طبعا بداية أنا آسف جدا على يعني ما حصل، ويعني هذا الأمر يعني لا شك من الأخطاء الكبيرة التي لا يجب أن تكرر، ويجب أن يحاسب المسؤولين عنها يعني. فبالبداية هذا، لكن فعلا هو المقارنة مع السابق
0: حرام.
1: الآن على الأقل يعني نحن نرى أنه الحمد لله هناك منصات صحيح. مفتوحة حتى أعبر عن نفسي وأتكلم صحيح. عن ما حدث لي صحيح. ويعني إن شاء الله الجميع متعاطف، وفعلا لو كان في إمكانية لمحاسبة من قام بهذا العمل فيعني أعتقد أنه هذا أمر هام يعني. لكن وجود مثل هذه الأخطاء يعني وارد، ممكن أن يقع، ليس له أي غطاء قانوني، غير مبرر، غير مقبول في سوريا الجديدة، لكنه قد يقع لأنه الأشخاص ليسوا جميعا على نفس الكفاءة.
0: أستاذنا عارف، شو رأي حضرتك أنت؟
3: يعني حادثة مؤسفة أكيد، ومنتضامن مع هي صديقتي كمان الأستاذة زينة. يعني هلأ هون بدنا نميز شوي، لو حولوها لعند قاضي، لو فرض أنه مثلا جرم مشهود أن يتزرعوا أنه يحولوها عند قاضي، كان أكيد تركها ما كان أوقفها، لأنه في بلاغ من وزارة العدل صريح وواضح وملزم يعني أنه هيك جرائم يحاكم طليق، يحولوا على المحكمة ثبت أنه مرتكب جريمة سواء مظاهر بدون ترخيص او جريمه حريه،
0: لا يجب ان يتم التوقيف.
3: كهذا من شهرين 3 طلع بلاغ واضح عن وزير العدل، لانه في مشكله بقانون، كانت مشكله بقانون ما زالت قائمه، قانون الجريمه الالكترونيه، انه بيبعتوا على الضابطه العدليه، هو المفروض يتحولوا دغري على المحكمه، هو عمل شيء بعد ما يتحاكم ينحكم. فهي المشكلة، وأنا أعتقد أنه وزارة العدل اشتغلت على قانون جديد أو تعديل للقانون الجرائم الإلكترونية، ما بلغى القانون يعني في جرائم ترتكب، لاحظوا فيها المسألة هي. أنا هي معلوماتي أنه ما يتوقف ويتحاكم طلب.
0: هل نحن بسبب استمرار القوانين الفترة البائدة ولا الخشية من فوضى، ولا شو المبرر؟
3: لا شك في اضطراب تشريعي، وهذا شيء طبيعي، لأنه الفترة الماضية المنظومة الحقوقية القانونية كلها فيها قوانين استثنائية. يعني حضرتك أنت عم تحكي عن القوانين الأسدية، مرحلة الأسدية 50 سنة ظلت، يعني فيها كتير قوانين سيئة وفيها قوانين يعني جيدة كمان، ما فينا ننكر. القوانين الاستثنائية هي ما بتتعدل إلا عن طريق مجلس الشعب. تأخر انعقاد مجلس الشعب طيلة سنة ونص عمل فراغ تشريعي كبير، ما كان مخول رئيس الجمهورية له صلاحيات تشريعية، خلف لنا هالمشكلة هي. أنا بدي أضرب مثال على في مسألة تحت عنوان الشرعية الثورية، جمدوا كثير من القوانين الحقيقة، وأهم قانون جمدوه هو منع التعامل بالعملة غير السورية. إلى الآن عند كل الشعب عم يتعامل، الدولة عم تتعامل بالدولار، هذا ممنوع بالقانون، فيها جريمة فيها سجن. القانون قائم ما زال إلى الآن، يعني تحت 10,000 دولار تعامل سجن سنة على الأقل، فوق في بصير لجناية يعني مسألة. هذا جمدوه كمان القانون، قانون مكافحة الإرهاب جمدوه.
0: مين اللي جمدوه؟
3: القضاء، مجلس القضاء الأعلى وزارة العدل يعني عملت
0: تجاوز صلاحيات عملين هو وجمد قانون
3: القضاء نفسه. يعني هلأ القاضي اللي دائما الثورات تسقط الدستور وتسقط القوانين التي لا تأتلف مع فلسفة الثورة أو المسائل التي قامت عليها الثورة. من الذي يقدر هالمسألة هي؟ إما المشرع يتلافاها أو القاضي. فالقاضي من عنده يعني أنت، أنا ما بتصور أنه في توجيه من وزير العدل، ولكن أنت بتروح عند قاضي هلأ في نفس جديد، في فلسفة جديدة، في فكرة جديدة، قال له والله هذا كمش معه 50 دولار أحبسه، أو في تعاقد بالدولار يعني صار في عقود بالدولار يعني. فما عم يجمد المسألة هاي، وهذا شيء حميد يعني.
0: أستاذ علي، اللي شفته أنت هو بهاي الحالة هو خطر لتقييد الحريات وحرية الإعلام والتعبير عن الرأي، ولا حالة عابرة؟ ورح أرجع لك بنفس السؤال يا زين.
4: الأمانة خلينا نقول بهاي الحالة هي حالة قانونية وفق القانون القديم، وقعت وزارة الداخلية بتعميمها بتكريس القانون القديم. توصيف تبعه نص المادة 236 عقوبات عام بتقول لك في أحد الفقرات أنه في حالة تجمهر أكثر من 7 أشخاص لطريق عام أو لغرض ضغط أو معارضة قرارات الحكومة للضغط عليها يوقف من شهر لسنة.
0: هذا القانون
4: النظام السوري نظام البعد. إجا تعميم التظاهر صدر عن وزارة الداخلية أرجعت في حال المخالفة إلى هذا القانون، وكان يفترض في وزارة التعليم أن لا ترجع لهذا القانون. وهو بمرحلة ما، وهذا اللي حابب أعقب على الكلام اللي حكاه زميلنا الأستاذ عارف، وإن كانت منظومة القانونية السابقة هي جزء منها منيح ما بده تعديل وبده نسف، جزء بده نسف وجزء بده إعادة الصياغة من جديد، ولكن في مرحلة ما أنا كيف بدي أتجاوز المرحلة الانتقالية الحرجة اللي ما عندي فيها سلطة تشريعية؟ يجب تفعيل دور السلطة القضائية. كيف؟ أي قانون يعارض حق منصوص عليه بالإعلان الدستوري يجب أن يمتنع القاضي عن تطبيق القانون. قرار إداري ما بده شيء، ولا سيما انه الاعلان الدستوري شو نص؟ صدنا على موضوع التزام الدوله السوريه بكافه الاتفاقيات الدوليه اللي صادقت عليها وتعتبرها جزء من الدستور، وبالتالي يجب ان يمنح القاضي السوري الحالي اللي تجاوز هذا الفراغ التشريعي سلطه الامتناع عن تطبيق القوانين سواء السوريه لمخالفته لنص الاعلان الدستوري او للاتفاقيات الدوليه التي وقعت عليها سوريا. وبالتالي
3: ممنوح القاضي استاذ، ما في رقابه على القاضي غير ضميره.
4: تمام،
3: يعني القاضي اذا هو ما بقدر يعني الحقيقه،
0: بس هي ما وصلت لعند القضاء يا استاذ علي.
4: تمام، يوم انا باسس، هي المشكله انا بدي اسس حاله قانونيه. يوم الاساس انا النص المعلومات التعليمات التنفيذيه قال لك هو جرم، انه انا بطلع مظاهره 7 أشخاص ضد قرار حكومي هو جريمه، عم بعاقب عليها بالقانون السنه من شهر السنه. فيفترض انه الضابطه العاديه تتحرك لتحريك هذا الجرم والقاء القبض على الاشخاص.
0: بالتالي هذا اللي صار كلياته
4: وفق القانون. قانون، ولكن هل هذا ينسجم مع الثوره؟ اكيد لا. هل هذا مقبول في المرحله الحاليه؟ اكيد لا.
1: الماده 48 من الاعلان الدستوري يعني نصت على انه الدوله يجب ان تهيئ يعني الـ الـ الـ البيئه المناسبه من اجل الغاء جميع القوانين التي تسبب ضررا للناس او التي يعني تؤثر على حقوق الانسان. فنحن يعني إذا راجعنا الآن القوانين القديمة، هناك العديد من القوانين اللي فعلا فيها تأثير على يعني فعلا تمس مباشرة بكرامة الإنسان. فممكن أن نأخذ يعني عدم أو تجميد تطبيق هذا القانون من إعلاننا الدستوري.
0: لماذا لم يحدث هذا؟
1: هلا الان التطبيق، انا ذكرت بالبداية التطبيق فيه اخطاء، يعني هناك بعض الاخطاء.
0: انت ترى ان التعميم وزارة الداخلية غير يعني صائب،
1: يعني المفروض هلا الان هو قد يكون له مبررات من اجل يعني ضبط الحاله بشكل عام، لكن عند يعني بعض التطبيقات للاسف لانه الاشخاص الذين يقومون بالتنفيذ يعني ليسوا على
0: خليني اروح لعندك زينه قبل ما ارجع لعند الاستاذ نعارف لحتى يساعدنا بهاي المعضله القانونيه، انه عندنا تعميم بيطلع من وزاره الداخليه يستند الى قانون بيجعل كل اعتقالك مبرر وفق القانون الحالي وتعميم وزاره الداخلية. سؤالي إليك، أنت خايفة على حرية الإعلام والتعبير عن الرأي؟ هل بتحسي أنه في تباين ما بين ما تقول الحكومة تجاه حرية الإعلام والتعبير عن الرأي، رغم أنه للأمانة نحن هلا بهاللحظة هاي عنا هيك، لكن هل أنت تخشين على المستقبل حرية الإعلام في سوريا؟
5: أكيد أنا أخشى، أكيد أنا عم بقول دائماً من سنة ونص لليوم إنه نحن بمساحة حرية غير مسبوقة بسوريا، نحن بدنا نحافظ عليها ونحن بدنا نزيدها، دائماً نحن نطمح للأفضل. بس بدي أرجع أكيد زيدون إنه شوي اللي صار يوم الخميس هو بالنسبة للأشخاص اللي تم توقيفهم، الأربع أشخاص حالتي أنا مختلفة عنه، لأنه أنا ما كنت بالاعتصام او بالتظاهر، انا كنت عم صور، وبالتالي انا تم توقيفي وانا امارس عملي الصحفي المرخص من وزاره الاعلام بشكل غير قانوني تماما. وانا فعليا اذا بدي اقول انا خايفه، طبعا انا خايفه انه انا اليوم صرت هلا عم خاف، انا بكره في وقفه العلاقه بالاستملاك وانا بدي انزل غطيه، انا هلا ما بعرف حدا بيجي بيوقفني وانا معي تصريحي اللي بدته شهر ساري، وانا يعني احرص اني انا دائما اكون عم بشتغل وفق القوانين اللي هلا يعني وزاره الاعلام عم تشتغل عليها. هل في حدا راح يوقفني؟ انا اذا حدا وقفني لمين بلجا؟ انا ما بعرف. نحن ما عاد عرفنا اليوم نلجا لشؤون صحفيه، للعلاقات العامه، نلجا لاتحاد صحفيين، ما عندنا اي وضوح بهذا الموضوع. وفي نقطه كثير مهمه كمان بحب اقولها، اليوم انا اذا انا اليوم شوي كان عندي يمكن خلفيه من قبل، خلفيه العلاقه بالثوره او بالاعتقال، وشوي حاسه اني انا قادره اكون اقوى بالتعاطي مع هاي المواضيع، أنا ما بدي هذا الشيء يكون هو بس اللي عم بيحميني، أنا بدي القانون يحميني، أنا بدي أي صحفي اليوم مرخص عم يشتغل بشكل مرخص بغض النظر هو شو كان تاريخه، إلا طبعاً نحن عم نحكي صحفيين اللي متهمين بانتهاكات، هذا موضوع ثاني، لكن اليوم نحن عم بصير في تمييز للأسف، عم بصير في تمييز بين مواطن عنده خلفية ثورية قادر إنه هو يقول أنا جاي من هاي الخلفية، وبين مواطن ثاني عم بحس إنه القانون ما عم بيحميه، فنحن يعني لساتنا بهذا المكان اللي هو شوي يعني ما

0: بعد الثمن الهائل اللي اندفع بسوريا لحتى نحن نمتلك المساحات العامة ونحكي، غير مقبول على الإطلاق إنه نجي
1: شكرا شكرا شكرا
0: نتعامل
1: شكرا
0: ونحط
1: زينة.
0: قوانين
1: وانا
0: مشان
1: وانا
0: أكثر كان
1: مقدر
0: حاططها من
1: وانا
0: قبل.
1: مقدر تماما لنبرة الألم، لنبرة الألم اللي بصوتك. بتوافق مع الدكتور عمار انه هذا ما جرى فيه خطأ قانوني اساسا؟
2: هلا انا اول شيء ما بعرف انه في تعميم عن وزارة الداخلية بهالمسألة هي، وان كان في تعميم مفترض انه نعالجه بالطرق القانونية في مجلس دولي، ممكن انه ارجع اتصدى له، وهي وظيفة المجتمع المدني. بالنسبة
1: من موقعك اليوم بالمحكمة الدستورية شو
2: ما له علاقة بالمحكمة الدستورية،
1: شو بتقول؟
2: أنا بقول بجاوب على سؤال السيدة زينة، الذي يحميها هو القاضي، الصحفيين وزارة القاضي هو الذي يحمي الناس كلياتها، بتقع عليها مظلمة القاضي هو الذي، والقاضي غير مقيد غير بضميره ووجده. هذا الفقر.
1: لكن في عندنا تعميم بيرجع على المادة 236 من قانون
2: هذا التعليق زدت أمور. المادة 236 أعتقد أنه تتحدث عن تجمعات الشغب اللي بيصير فيها قطع طرق، في شغب بيصير ما اتقان التظاهر.
1: الأستاذ علي عم بيقول لك إذا تجمع سبع أشخاص،
3: سبع أشخاص ما فوق الاعتراض، إذا كانت سبع أشخاص إما على طريق عام أو من أجل الاعتراض على قرارات الحكومة،
1: نصاً
2: هيك بيقول على الاعتراض على قرارات الحكومة،
3: قرارات الحكومة اللي الضغط عليها
2: قانون العقوبات.
3: نرجع
2: للنص، المخالفة
1: إذا سمحتوا، إذا سمحتوا فريق الإعداد ترجعوا لنا شوي بسرعة للمادة 236 من قانون العقوبات.
3: فقرة
1: خلاف بين القانوني.
4: شغلة بجوز تهون على على على السيدة زينة، أنا من فترة كنت بإحدى المؤسسات الحكومية، فمكان عليه ازدحام شديد ويفترض ما يكون هذا الازدحام موجود، ففعلا طالعت التليفون، انا محامي يعني، فقلت بصور ويعني قلت لعلي يوصل، وانا عضو مجلس الشعب لعلي يوصل الصوت، واذ بيجي الضابط الموجود بينادي لي تعال عندي تعال عندي، قلت له ما عم تحكي، قال معك عم بحكي، قال لي هات التليفون، قلت له لا ما بعطيك التليفون، هات التليفون ما بعطيك التليفون، قال اتفضل معي لعند رئيس المفرزة او رئيس المحرس ولا ما بعرف،
1: ما عاد في كلمة مفرزة مشان
4: ما بعرف شو بيسموها، والله والله بدي اقول لك الاسم بس لا مو غير مناسب.
1: لا لا.
4: فمسكني بده يقتادني انا عفوا انا محامي وكنت بالقصر العدلي، حادثة وقعت في القصر العدلي، قلت له انا ما عم بحكي معك كعضو مجلس شعب، انا محامي، لا تلمسني لا تقرب علي هيك، قال ايه امشي لحالك لكان قدام. فهذا الامر حصل معي، وصلت طبعا لعند رئيس الحراسه، فهات هويتك وهات التليفون بهالنبره هي، قلت له ممكن تخبرني انا شو الخطا اللي عملته، قال اخي نحن عندنا ممنوع التصوير، قلت له ممكن تقول لي وين مكتوب ممنوع التصوير، انا شو الخطا اللي ارتكبته، شو اخي سكر الباب، قال له سكر الباب. بالترهيب
1: راح مضطر اطلع بريك ونكمل القصه بعد البريك. طيب ماشي. بس الكنترول معي بسكول، يلا بريك ونرجع بعد شوي، خليكم معنا.
5: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولانه لا بد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: بيت أهلي أرض ما في شيء نهائيا، فأول ما أجا يبدو كم برميل هبط كليا، وحتى الأحجار نهبت.
1: كان أحد مدرسيك شخصية ستكون يعني إحدى الشخصيات الرهيبة في تاريخ سوريا مستقبلا، وهو فايز النوري رئيس صح. محكمة أمن الدولة. نحن لما نتكلم عن مدنية دير الزور لا نستطيع القول أنه هي تخلصت من العشائرية تماما.
0: تسقط العشائرية العمياء، نحن أصبحنا في الأحزاب والأحزاب تنضبط ضمن عقد اجتماعي. العشائرية لا تؤمن بالمواطنة المتساوية، ظلم للقانون طبعا، ظلم للقانون، ظلم للعدالة، ظلم للعدالة الانتقالية بهذا الشكل يعني، لأنه نحن بحاجة إلى عقد اجتماعي جديد يؤمن لحمة كل الناس ويحقق هذه المساواة، يحقق مواطنة لكل المواطنين، مواطنة حقيقية. أنا كل تدخل للدولة في سبيل حماية العمال والفلاحين بشوفه كلام غير صحيح.
1: طيب، حقوق الفلاحين التي قيل ونسمع ونقرأ أنها استردت عبر هذه السياسات وتطوير الريف وإلى آخره، كل هذا لا تؤمن به؟
0: اسأل الفلاحين يا أخي، اسأل الفلاحين، هل تحسنت حياتهم؟

0: حيا الله بيكم مرة ثانية. بدي أستكمل القصة من الدكتور عمار، وراح أخبركم بعد شوي عن حديث دار بين الأستاذ علي والأستاذ عارف، وعم بيقولوا ما بنطلع على الهواء، بس أنا راح أخذرهم وأطلعوا على الهواء. دكتور عمار تفضل كمل، شو صار معك؟
1: مهتمين كمل القصة؟
0: إيه صار معك؟
1: لا هو يعني اللي حصل فيما بعد، طبعا جاء يعني رئيس الأعلى لحتى يعني يحكي معي، فيعني تحادثنا بطريقة مختلفة، كان على مستوى أعلى، يعني شخص عنده انفتاح أكثر، تفهم الموضوع، اعتذر، ويعني للوهلة الأولى كان الموقف سيء جدا، لكن النهاية كانت سعيدة. فأنا عم أقول الأخطاء واردة يعني تحصل، لكن يعني بالنهاية لا حال لا تعمم، ويعني لا يبنى عليها فعلا إنه هذا والله يعني الصورة العامة ولا هذا ما يحدث دائما، لكن هناك أشخاص فعلا يعني لا يجيدون التعامل ببعض المواقف، يعني فأخطاء.
0: زينة، شلون كان التعامل معك أنت؟ معليش أسألك بهالطريقة هاي.
2: أكيد التعامل كان جيد جدا عموما، يعني تعامل عادي، ما كان في أي إذاء، أي إهانة، أي مضايقة. لكن برجع بأكد إنه الموقف عموما هو اللي كان كله غير مبرر ومزعج فعلا، يعني كان موقف مزعج. وأنا بأكد بعرف إنه هذا الشيء هو ما نوع بيصير كل يوم، يعني إحنا صرنا سنة ونص عم نشتغل، قليلة جدا يمكن حالات المضايقة اللي عم تعرضوا لها الصحفيين، لكن خوفنا انه هي تزيد، خوفنا انه هي تتحول من حاله عاديه لحاله انه ما يعني نقول ايه خلص عادي، انه في صحفي في حدا عم بيلحقه ويوقفه بدون ما يكون فهمان شو نوع الحمايه اللي هو بيقدر ياخذها. فعشان هيك نحن دائما بنقول نحن عم نعلي الصوت تجاه هي المواقف، لانه ما المفروض انه هي تصير مواقف عامه، المفروض انه ما تصير ابدا.
0: بدي أسألك سؤال هيك زينة معليش من القلب، انت كنت من اكثر الناس تفاؤلا بعد 8 كانون، ما زلتي بهذا التفاؤل؟
2: اي نعم، ما زلت بهذا التفاؤل. في تفاؤل كبير انه
0: دخيل روحك، دخيل روحك يعني متفائلة يا زينة. ان شاء الله ان شاء الله. قبل ما اروح للزميلة هبة، وبدي اشكرها كثير زميلة هبة، يعني قدمت اليوم بظروف صعبة، بدي اقول لكم عن حوار حدث بين الاستاذ علي والاستاذ
3: نعم. هذا انتهاء خصوصية.
0: لا هو مو انتهاء خصوصية، هو عم بينحكى انه هل هناك تدخلات بالقضاة، فكان في اتفاق بين الرأيين انه لا ما حدا عم يتدخل اليوم بالقضاة، لكن السبب شو برأيك انه احيانا القضاة ما عم يتصرفوا؟
4: لسبب اساسي انه القاضي خايف. القاضي اساسا
0: شو اللي مخوفه؟
4: عده اسباب، لان اساس تعيينه هذا القضاه سابقا، هل اللي كانوا بتعيينه فقط على اساس شهاده جامعيه ولا كان في محسوبيات معينه؟ هل الجهاز القضائي خالي من الفساد هو حيادي تجاه كل المواطنين؟ جواب اكيد لا، بالنسبه لي من خلال الممارسه العمليه في المحاكم.
0: احنا عم نحكي عن اللي تعيينه سابقا
4: قبل نفسهم اللي بيوا بالقضاء، مش تغيروا، تغير جزء منه بس الاغلبيه ما زالوا عم يمارسوا مهامهم القضائيه. قضاه اللي حكمت الناس في مرحله ما بجرائم ما زالت موجوده. ان القاضي التحقيق اللي انا حقق معي في مرحله ما بجرم تظاهر سني بال2011 ليكو ما زال موجود بيحقق معي بنفس الجرم وعلى نفس القانون احيانا.
0: انت متفق استاذ عارف انه الخوف انه هو سبب؟
5: لا انا ما ببرر للقاضي انه يكون خائف، يكون له ذهنيه الموظف. القاضي سلطه مفروض يمارسها، ولكن في آثار العهد السابق نحن ما فينا ننكر الحياة 50 سنة من الاستبداد.
0: من هاي القصة قصة ال
5: كل شيء بدأ وقت، والله بدأ وقت، يعني العمل على أنه يكون القاضي مستقل، نفسه يشعر باستقلاله، يعني هذا عمل طويل الحقيقة. صح. يعني طيب. إلى الآن أنا بدي أحكي المسألة وأسمح لنفسي فيها، إلى الآن نعاني أن الذهنيه الغالبه السائده عند الساده القضاة ذهنيه الموظف، يعني الحقيقه
4: للاسف
5: هو بينما هو في الواقع سلطه.
0: شو رايك استاذ؟
1: والله كمان لا استطيع التعميم، يعني هناك يعني قضاة جريئين
0: بعرف بس الغالب عم نحكي
1: معك، يعني مضت فترة طويلة للأسف كان فيها المرفق بوضع يعني يرثى له، فترك آثاره ولا يعني لا زالت الآثار موجودة، بس لا أستطيع التعميم الصراحة. هناك فئة من القضاة
0: بس كثير كويس، كثير كويس إنه عم نكون صريحين وواضحين قدام الناس وقدام
1: نعم.
0: قبل ما نواصل نقاشنا رح نروح لعند الزميلة هبة، بدي أشكرها مرة ثانية، جتنا اليوم هي بظروفها صعبة، خلينا نشوف مع بعضنا التقرير.
6: سوريا الانتقالية من فوضى التشريع إلى سؤال الدولة، حين تتغير السلطة يرى الناس وجوها جديدة ومناصب جديدة وكيانات تظهر إلى الواجهة، لكن الدولة لا تحكم بالوجوه وحدها، الدولة تحكم بالقواعد، وهنا تبدأ واحدة من أهم مفارقات المرحلة السورية. مشروع معلن لبناء دولة جديدة، لكن جزءا مهما من القواعد التي تديرها ممتد من مرحلة سابقة. المشهد التشريعي في سوريا اليوم يبدو محيرا. لدينا مثلا قانون جديد للجمارك أقر سريعا، في حين تستمر قوانين من حقبة الأسد مثل تنظيم التظاهر والجرائم المعلوماتية لتهدد الحريات العامة. على أي قاعدة يغير ما يغير ويستمر ما يستمر؟ ما الأولويات هنا؟ المأزق الحقيقي أن يصبح القانون نفسه حاجزاً أمام الإصلاح. إصلاح الاقتصاد يصطدم بشبكة قوانين موروثة، كل مطالبة بتوسيع الحقوق والحريات تعترضها قواعد جزائية قديمة وسارية، مظلوميات الملكية العقارية مستمرة تحت ستار إرث قانوني معقد. نحن أمام مفارقة عميقة، الدولة التي تريد القطع مع الماضي تستخدم قواعد من الماضي لإدارة الحاضر، والسؤال إذا كان القانون يعطل الإصلاح فلماذا لا يتغير القانون؟ حين نصل إلى عقدة الفوضى التشريعية يبرز السؤال الحاسم، من المخول بإعادة كتابة قواعد الدولة؟ نظرياً يفترض بمجلس الشعب أن يكون في قلب هذه العملية، فهو يملك صلاحيات في التشريع وإقرار القوانين، لكن المعضلة ليست في النصوص وحدها، بل في الخلل بين دور السلطة التشريعية ومحدودية أدوات كبح السلطة التنفيذية، ما يعيق قدرة المؤسسة التشريعية على إخراج الدولة من المنطقة الرمادية. دولة القانون لا تعني وجود عدد هائل من القوانين بالضرورة، الأهم أن تكون القواعد واضحة ومستقرة، وأن تكون السلطة قابلة للمراجعة والمساءلة. الأدبيات الدولية تضع ضمن عناصر سيادة القانون الشرعية واليقين القانوني ومنع إساءة استعمال السلطة والمساواة وحماية الحقوق واستقلال القضاء. والاتحاد البرلماني الدولي يضع الرقابة البرلمانية ومساءلة الحكومة في صميم الوظيفة البرلمانية. المعنى بسيط، القانون يحتاج مؤسسة تراجعه، والسلطة التنفيذية تحتاج مؤسسة تستطيع مساءلتها، والقضاء يحتاج استقلالا يسمح له بمراجعة القرار. حين تتجاوز هذه العناصر تظهر منطقة رمادية، المواطن يسأل أي قانون يسري ومن يفسره ومن يملك تعديله؟ عدم حسم القواعد مع اتساع القرار التنفيذي وضعف أدوات الرقابة يوسع مساحة السلطة التقديرية، وهنا جوهر المشكلة. يمكن تفسير جانبا كبيرا من هذا المشهد بطبيعة المرحلة، دولة خارجة من حرب ويعاد بناؤها، لكن المؤشرات تفرض سؤالا أعمق، هل هذه الوضعية مجرد نتيجة لعدم اكتمال الانتقال أم منهجية حكم؟ ليس المطلوب افتراض النية مسبقا، المطلوب أن نقرأ اتجاه المؤشرات. ولعل أخطر ما في المشهد أن يتحول الانتقال إلى حلقة مغلقة، نحتاج إلى قانون جديد، والقانون الجديد يحتاج مؤسسة قوية، والمؤسسة القوية تحتاج رقابة وتوازنا، والرقابة لم تكتمل. إذا استمر هذا الدوران فالمرحلة الانتقالية نفسها قد تصبح عائقا أمام الانتقال الذي يفترض أن تنجزه. الدولة الجديدة لا تقاس فقط بما تعلنه عن القطيعة مع الماضي، بل بما يطبق في الواقع. وبالبوصلة، أهي مصلحة الناس أم مصلحة السلطة؟ لأن الفارق بين مرحلة انتقالية تبني دولة ومرحلة انتقالية تعيد إنتاج مركزية السلطة قد يبدأ من أسئلة تبدو تقنية جدا. من يكتب القوانين؟ ومن يملك تغييرها؟ ومن يراقب من يطبقها؟
0: شكرا زميلة هبة. ورح قبل ما أنتقل للمحور الأكبر اليوم اللي هلا عنا إياه، اللي هو خطة مجلس الشعب أمام حجم هائل من القوانين، بدي أشكر العزيزة زينة شهلة على حضورها معنا اليوم، وأنا بعرف إنه أنت تفاؤلك يا زينة هو مصدر تفاؤل لكثير ناس، فبدي أشكرك على تفاؤلك وبدي أشكرك دائما على شجاعتك. أنت ما تغيرتي أبدا زينة. شكرا كثير لك. شكرا كثير لك.
2: تفاؤل حذر. شكرا زيدون.
0: شكرا. بس قبل ما أروح لهي إجاني خبر المادة 336 يلي بتقول نعم ويعاقب عليه بالحبس من شهر إلى سنة والغرامة كل موكب أو حشد في الطرق العامة. رجاء سادة المشاهدين تسمعوا شو كان عامل فينا المخلوق. إذا تألف من 3 أشخاص أو أكثر بقصد ارتكاب جناية أو جنحة وكان أحدهم مسلحا، إذا تألف من 7 أشخاص على الأقل بقصد الاحتجاج على قرار أو تدبير للسلطات العامة بقصد الضغط عليها، يعني أي 7 أشخاص بفق القانون يلي عم تقول لي أحال إله تعميم وزارة الداخلية
5: بقصد ارتكاب جناية
0: لا اللي بعده تدبير بقصد الاحتجاج على قرار أو تدبير للسلطات العامة بقصد الضغط عليها يعني
4: طلعوا وزارات مشان المازوت اخي ضغطنا السلطه فيطبق نص هذه الماده
0: الان. وقبل ان ننتقل
5: اللي بيطبقوا ليس وزير الداخليه ولا تعميم وزاره الداخليه، اللي بيطبقوا قاضي في عنا شيء اسمه جرم تظاهر بدون ترخيص، وفي هذا الجرم يعني نحن بدنا نحكم على تطبيق القاضي للقانون للقاضي.
0: الان اذا جاء مواطن ها وفق القانون اللي عم تحاولوا تسنوه للمحكمه الدستوريه ومسك هاي الماده التعميم تبع وزارة الداخلية وذهب فيه إلى المحكمة الدستورية واعترض عليه قائلا إن هذا التعميم مخالف للإعلان الدستوري، كيف ستحكمون؟
5: الوصول إلى المحكمة الدستورية لا يتم بالطريق المباشر، الدعوة المباشرة، وهي بكل دول العالم يعني أو معظم، خلينا نكون واقعيين، بده يرفع دعوة مبتدئة عن طريق المحكمة هي نفسها تحوله للمحكمة الدستورية وعند ذلك تقول كلمتها وأنا واحد من 7 يعني ما بعرف شو.
0: أنت كواحد من 7 ما الذي ستقول؟
5: لا يجوز للقاضي يعني أنه بدي رأيه، أنت هلا عم ترتكب جرم أنك عم تعرف رأي سلفا بقضية يعني ما بصير
0: يعني طيب استسلمنا عم برتكب جرم هلا انا
5: لك بعاقب عليها القانون
0: والله يا زين رجع التفاهم تبعك اذا انا بدي اعرف رايي
5: بدك تعرف
0: انا بدي اعرف هل هذا النص يخالف نروح الاعلان الدستوري ام لا؟
5: ما بعرف
4: بالنسبه لي يخالف
0: بالنسبة لك
1: مخالف. أنا بالنسبة لي كجميع القوانين التي يعني لا شك أن الجواب هيك يعني الأستاذ عارف يحتاج أنه يكون الجواب مدروس أكثر وهو مسؤول
0: يعني معلش هل يسمح لي الصديق عارف عاد مع هو هرب بأنه هو قاضي بأنه يجاوب
5: لا معقول يعني اقول لك والله إيه هيك أو هيك يعني
0: لا يخالف مثلا الدستوري أنت
5: ما بعرف ما بعرف
0: أستاذ عمار دكتور عمار أنت تراه يخالف؟
1: أنا أراه يخالف حقوق الإنسان والإعلان الدستوري الذي نص على حرية التعبير، فلذلك من هذا المنطلق
0: المادة 23 بالإعلان الدستوري فيها ضبابية كثير.
1: مادة
0: فيها ضبابية لأنه هي بتقول في سلامة عامة وفي سلامة أراضي وفي هي يعني
1: بس نحن عم نحكي عن لا ما عم نحكي عن أول فقرة من المادة، عم نحكي عن الفقرة الثانية بالضغط على الحكومة بسبب قراراتها، هذا مقاس على يعني قياس النظام السابق.
0: تمام أنا بدي أعتذر من السادة الحضور تأخرت عليكم شوي بس مثل ما شايفين الحلقة ساخنة. مين بيحب يداخل من السادة الحضور؟ تفضل أستاذ خذ معي ميكروفون.
7: يسعد مساكم، أنا المحامي مجد دبوز،
0: حيا الله.
7: وجه سؤالي لحضرتك
0: أستاذ علي.
7: اولا بالقصة اللي سردت لنا اياها سابقا اللي انهى الخلاف او
1: انا ولا الاستاذ علي
7: عمار
0: اللي قصة تبع
7: نعم.
0: لا اللي تم اعتقاله او توقيع الدكتور عمار
7: اللي انهى المسألة اللي كانت قائمة، هل هو انه سمع انه حضرتك بمجلس الشعب او حصانتك كمحامي او هو تناقشت معه فعرف انه قانونيا هو ما في يعني ما في عرض ليوقف حضرتك او يعترضك فانتهت المشكله. وهون هذا يعني بيفرع سؤال انه هل نحن لازم نعمل توعية قانونية للشارع.
0: تمام، وصلت الفكرة، بظن سؤال مهم
7: حتى يتناقشوا مثل حضرتك، ولا هو اللي حماك؟
0: شكرا أستاذ مس. شو اللي حماك دكتور أحمر؟
1: أعتقد وعي المسؤول الأكبر، لأنه للحقيقة أنا يعني كنت في فترة ولا زلت والله الحقيقة الحمد لله حتى الآن يعني أخجل أن أدعي بالصفة أنه والله أنا عضو مجلس شعب، يعني فما كانت من الردات الفعل الطبيعية. أنا يعني قوتي كمحامي داخل القصر العدلي هي التي تحميني، فأنا مجرد الأخ انتبه بأنه أنا محامي وأسيئت معاملتي، وهو عنده وعي أكبر وهو المسؤول الأكبر، فيعني تراجع مباشرة. فالحقيقة لا، يعني نحن إن شاء الله يعني فعلا هي ك يعني ك خلينا نقول كهو وظيفة عضو مجلس الشعب، هي وظيفة وليس لقب مثلا يمكن الإنسان.
0: إذا أنت لم تستند إلى منصبك كي تخرج من ذاك المأزق، وإنما خرجت منه بسبب أنه مقتنع هذاك الشخص أنه هذا التصرف غير. مين كمان بيحب
1: هي الاعتماد اذا بقدر بس ايوه هلا بنرجع بنجاوب على
7: خلال المنصات اللي نحن
1: عم اللي بدي اقوله انه هي ان يكون الشخص المناسب في المكان المناسب، ان يكون الشخص كفؤا. انا اللي كنت بدي اقوله من وراء القصه انه في اشخاص تطبق القانون بشكل غير صحيح، لانه هي اشخاص ليست على الكفاءه المطلوبه، وهذا موجود، ويعني لنعترف بذلك نقص الكفاءات هذا موجود. لما يكون الشخص على كفاءه معينه ويعني قادر على الحوار السليم فبتكون النتيجه صحيحه.
0: طيب استاذ تفضل.
8: وائل البقاعي، سؤالي للاستاذ عمار. انا ساتحدث كشخصين، كخريج اعلام وكطالب حقوق. اليوم زملائي
1: عندي مادة الشركات صار
8: الحمد لله خلصت منه.
1: الحمد لله على السلامة.
8: سؤالي هو كخريج إعلام، اليوم زملائي في كلية الإعلام الذين يريدون الانتساب لاتحاد الصحفيين بعد ما حصل مع الأستاذة زينة، كيف اليوم بطاقة الصحفي لها حصانة للمحامي، في حصانة للمحامي ما بيحتاج لترخيص من وزارة الإعلام، مجرد ما اظهر البطاقه
0: قصدك بطاقه الصحفي انت؟
8: تمام،
0: بطاقه الصحفي
8: هو يحق له التصوير. تمام، يحق له التصوير وما في اي حدا يحق له حق انه يتعرض له. اليوم باتحاد الصحفيين هذا الموضوع عم نحاكي فيه، وكطالب حقوق الان لماذا ما زلنا ندرس هذه القوانين القديمه ويطبق عكسها؟ لماذا لا اليوم يتم تحديث المقررات لكي تكون بشكل دقيق؟
0: هو خارج سياق الحلقة، لكن لا بس يعني بس بسرعة شديدة دكتور.
1: يعني هلأ بالنسبة للحصانة الإعلامية أنا معك، أتفق معك تماما، وهنا بنرجع للنقطة الأولى اللي تحدثنا فيها بأنه السيدة زينة لم تساهم، يعني حتى المادة لا تطبق عليها لأنه هي لم تكن جزء من المظاهرة، وإنما كانت تصور فقط، فهي يعني لم ترتكب خطأ ومعها البطاقة الإعلامية، فأنا أتفق معك تماما. أما بالنسبة للقوانين والمقررات القديمة أيضا أنا أتفق معك، الحقيقة نحن لازلنا ندرس مقررات قديمة. القوانين يعني التي ندرسها ليست بالكامل سيئة، خلينا نعترف، يعني نحن ندرس القانون المدني، نظرية الالتزام، وضعوا القانون المدني يعني كانوا أعلاما، والقانون المدني حتى الآن يعني أعتقد بنسبة 90% منه يعني يطبق من غير أي مشكلة، وكذلك بالنسبة حتى بقسم.
0: وهذا هو الفرق بين القانون الأسدي والقانون الدولة عمليا، واللي بدي أرجع لك هلا دكتور.
1: فيعني في قوانين لابد، يعني في شغلات لازم تتعدل ولازم تتطور المناهج، لكن ما فينا نلغي والله كل المواد، لأنه الصراحة ما يعني لا احنا ما لنا عم ندرس الطلاب شيء خاطئ لا سمح الله، وانما يعني لابد من مواكبه التطورات يعني.
0: شكرا دكتور عمار. استاذ عارف، واحد من الاسئله اللي طرحتها انا بالمقدمه اليوم انه كيف نميز بين القانون الاسدي، وما بعرف اساسا هل هناك شيء اسمه قانون اسدي، هل تعتقد انت كقانوني وحقوقي انه مصطلح قانون اسدي مصطلح دقيق؟
5: لا غير دقيق.
0: هل هناك قانون اسدي، وهل هناك، وكيف نميز بين
5: هناك قانون استثنائي يخالف مبادئ حقوق الإنسان، يخالف المبادئ الدستورية، وهذا موجود بالمنظومة القانونية من 70 سنة،
0: مش من 50 سنة.
5: لا لا لا لا لا، من 70 سنة. أنا حاضر مثال، قانون العقوبات العسكري صادر عام 1950 27 شباط 1950، في مادة 53 شهيرة، هي لا يلاحق الضابط العسكري أمام القضاء العسكري إلا بإذن من الجيش، قائد الجيش حسب ضابط يا قائد الجيش يا أما رئيس الأركان،
0: وهي سابقة على الحقبة الأسدية والبعثية.
5: سنة مادة 53 هاد مين أصدروا القانون؟ هذا مرسوم تشريعي أصدروا هاشم الأتاسي. بالزمن كانت معقودة في جمعية تأسيسية لأصدر القانون 50
0: الدستور 50
5: الدستور 50 هذا أخذوا استثناء أخذوا تفويض تشريعي أصدروا هي قانون هلأ مرة أولى لأنه كان الشيء شكلي له نفوذ وقتها يعني تسوية وهذا النص هذا يعني أنت عم تقيد القضاء بأنه ما يلاحق الجريمة إلا بوفاء السلطة التنفيذية شو الجيش هذا ما زال إلى الآن هلأ جمدوا يعني الحقيقة فإذا المنظومة أنا عندي المخالفة للدستور أو للمواثيق الدولية لترعى حقوق الإنسان مليئة الحقيقة بالثغرات العيوب بزمن الاستبداد زاد في كتير قوانين استثنائية هاي نحن نعرفها الحقيقة قوانين استثنائية هلأ شكلت لجنة وزارة العدل واجتمعت مع بأمانة الجمهورية الحقيقة اشتغلوا عليها يمكن طلع معهم شي 60 قانون هدول لازم دغري يعني ينشغل عليه هون وفي مليء المنظومة القانونية نعرفها نحن
0: ورح أدور بالسؤال عن الجميع اليوم كيف نتجاوز فكرة على الأقل أن هناك من يقول أنه هناك انتقائية باعتبار ما هو أسدي وما هو غير أسدي وأنه أخي ما يناسب الحكومة اليوم أو السلطة يمر وما لا يناسبها يقال عنه أسدي
5: القانون السيء أو النص السيء موجود بكل دول العالم صحيح. والتعويل على القاضي هو الضمان القاضي هو الذي يحكم بالعدل هو الذي يحقق الحقوق حتى لو كان النص سيء الحقيقة. نحن يعني بهالفترة هاي بقول مسألة يمكن تخلص المرحلة الانتقالية وضعفها وما يلحقوا يعدلوا المنظومة القانونية عندنا نحن 7500 تشريع على الأقل نصهم بالتشريعات القانون قسم القانون العام اللي كتير بده شغل لأنه هذا يعني الإدارة والاقتصاد هذا القانون العام كتير بده شغل العملية التشريعية بطيئة بيروقراطية جدا في عملية بيروقراطية
0: رح أرجع لرقم 7500 لأنه هذا الرقم يجب أن يعرفه
5: هذا الرقم رسمي يعرفه
0: نعم أدرك
5: تمام
0: وبدي أسأل بعده أنه كم واحد من 7500 لازم تعديل بس رح أرجع بنفس السؤال إليك أستاذ علي كيف نستطيع اليوم التمييز بين القوانين الأسدية بين قوسين إن كان هذا المصطلح دقيقة من أستاذ عارف قال والقوانين اللي حكاها قبل شوي إنه عم ندرسك قوانين كويسة مش عاط بطالة يعني
9: الأساس يا صديقي العلم الأصل أن القانون قديم ولا ما هو قديم معنى معيار لتغيير القانون هل القانون يصلح للتطبيق أو لا يصلح للتطبيق هل يلائم المتطلبات الحالية والمرحلية والأفق المستقبلي ما أراه أو ما أريده في سوريا القانون لاحقا فبالتالي هذا المعيار يا بطبقوا يا ما بطبقوا هذا عم بحكي كنظرة استراتيجية كنظرة واقعية الآن المعيار الأساسي هو إعلان دستوري كل ما يخالف الإعلان الدستوري سواء كان قانون جملة وتفصيلا كله أو بعض فقراته فيفترض أن يتم تجميد هذا القوانين والفقرات ضمن القوانين لمخالفة الإعلان الدستوري هون بتنحل بطريقتين الطريقة الأولى تتشكل لجان الحكي عنها الأستاذ عارف اللي هي موضوع أنه هي لجان تبلش تحدد القوانين أو المواد ضمن القوانين بدها تعديله وبالتالي بناخذ فترة زمنية طويلة وهذا الإجراء الأصح بس عندي إجراء إسعافي أول يمكن كان فيه بالوقت الحالي واللي حكيته لأنه شوي تفويض القضاة وسادة القضاة في المحاكم كلها الامتناع عن تطبيق أي نص قانوني يخالف إعلان دستور الحالي وزير عدل تعميم
5: ما بيحق له وزير العدل
9: شو اللي بيمنع
5: لانه سلطة تنفيذية يعني كمان
0: لانه بتقوي على القضاء
5: انا بعالج المفروض يكون القاضي من تلقاء ذاته اخذ التفويض
9: بس استاذ على راسي استاذ عارف هل احنا في وضع دولي في عنا رفاهية الوقت والتشريع وكل هاي التفاصيل وعندها مرحلة استثنائية بدنا نعالجها فانا الظروف الاستثنائية تستوجب بالضرورة ادوات استثنائية فبالتالي اعتقد
5: ما لنا مختلفين
9: اعتقد اذا بيطلع هيك تعميم بيخفف حتى عن مجلس الشعب يوم بيطلع بيصير سوابق قضائيه امتناع قضاه كذا قاضي عن تطبيق نص قانوني بسبب مخالفته للقانون الدستوري بيسهل على مجلس الشعب بيسهل على لجنه دراسه
0: شو رايك دكتور عمار
1: يعني الكلام يعني في صعوبة بضبط الموضوع بصراحة لأنه هل نترك الأمر للقاضي حتى يفسر إذا كان القانون فعلا يعني معارض ولا موافق للإعلان الدستوري
0: تفسير القانون
1: صحيح بس يعني هو القاضي بحالات يعني طبعا دقيقة وحساسة ممكن أن تعرض له حالة عدم دستورية قانون لكن يعني بعض الامور الدقيقه يصعب على القضاة وخصوصي في يعني المراحل
0: هذا هون دور المحكمه
1: الدستوريه هون دور المحكمه وفي له مساره المعروف يعني وهذا قانون محكمه الدستوريه الذي سيحدده
0: دكتور عمار السؤال الاساسي تتفق بانه يجب ان يترك الامر للقضاء ولا مع راي الاستاذ علي انه يجب ان تصدر وزاره العدل تعميم يقول بشكل واضح اي قانون يخالف او انتم مجلس الشعب انتم تطلعوا هيك نص اليوم اي قانون او ماده تخالف الإعلان الدستوري لا يؤخذ بها
1: هلا هو بالشكل الطبيعي يفترض القانون لا يخالف، يجب ان لا يخالف الدستور. لا لا هذا لا. هذا يعني القانون اساسا، يعني في عنا نحن هرم للقوانين، يقع على راس الهرم الدستور، فلا يجوز لاي قاعده قانونيه ان تخالف يعني القاعده الموجوده في الطبقه الاعلى في الهرم، فالدستور على قمه الهرم، فلا يجوز يعني بالاساس ان نطبق اي قانون مخالف للدستور. الان من الذي يحكم بالدستوريه؟ وجدت محكمه دستوريه لهذا الشان بالذات. فانا يعني انا اصادق على يعني النيه النبيله للاستاذ علي، وفعلا انا معك مع انه نحن الوضع استثنائي وبحاجه للعجله، لكن قد يكون في اليه للمحكمة الدستورية للنظر. اليوم نحن فعلا عندنا محكمة دستورية، اليوم عندنا محكمة دستورية نثق بها، فنرجو فعلا أن يكون دورة. أنا والله للأسف يعني في السابق كنا لا نشعر بيعني عمل المحكمة الدستورية.
0: العوض وسلام.
1: الآن اليوم. نعم.
5: لذلك نحن بحاجة له أولوية قانون محكمة دستورية حتى تأخذ دور.
0: وصلنا لعند الأولوية، وصلنا لعند الرقم 3500 حضرتك حكيته. لدي ثلاثة أرقام حول القوانين التي يجب تعديلها. في رقم بمركز عمران عم بيقول 700 قانون اللي يجب تعديلها. معلوماتي أنا أنه قد يصل الرقم إلى بين 800 إلى 1400، لأنه في قوانين كان يجب تعديلها بعد 2012 اللي مرتبط بحزب البعث والقيادة القطرية وما شابه. وهلأ نحن في عنا موجبات لتعديل قانون، موجبات هائلة يعني. أنا ما بعرف برأيك قديش عدد القوانين تقديرا اللي لازم مجلس الشعب كان الله في عونهم لازم يعدلوها؟
5: لا يمكن. أنا ممكن أنا من خلال معرفتي المتواضعة أنا بسمي لك 10 20 30 60 قانون، ولكن أنا مو أنا اللي عم دير الدولة، الدولة هي السلطة التنفيذية اللي عم تدير الدولة، هي أدرى بالقوانين التي تحتاجها. على سبيل المثال وزارة المالية بحاجة هلا لإصدار 4 5 6 قوانين.
1: 39 مشروع قانون عند مزار
5: وزارة المالية.
1: هذا الرقم هذا ما سمعته يعني كما ما وصل لسع مجلس الشعب. لكن هذا
5: دكتور زيدون، المهمة أمام مجلس التشريعي شاقة، وكان الله بعونهم، وأنا أعتقد لن تناموا الليل فعلا.
0: إذا ناموا الليل فأنتم تخيفوننا.
5: تمام.
0: يعني خليني بس أرجع أسأل حضرتك، عندكم تصور لعدد القوانين اللي لازم تعديلها؟ يعني أنا خليني أوضح للسادة، في قوانين مرتبطة بحزب البعث، في قوانين مرتبطة بأنه اليوم ما عندنا منصب رئيس وزراء، عندنا منصب رئيس هو الرئيس الحكومة، في عندنا قوانين مرتبطة بالحاجات اللي عندنا يعني هلا، عندنا عدالة انتقالية، استثمار، اقتصاد، عندكم خطة؟
1: الخطط يعني نحن الحمد لله بمجلس الشعب يعني بدأنا فعلا من لحظة الانتخابات، يعني من 15/2025 بدأ أعضاء مجلس الشعب نوعا ما يتحركون، يعني كنا نعتقد أن الانعقاد سيكون سريعا بعد ذلك التاريخ، فبدأنا بالتحرك، بدأنا بوضع يعني سلسلة من أو يعني جدول للأعمال للقيام به، كان على رأسها يعني ترتيب النظام الداخلي لمجلس الشعب، ولذلك يعني أقر نوعا ما بشكل سريع النظام الداخلي، لأنه حين وصلنا لمرحلة الانعقاد كان هناك مسودة أو أكثر من مسودة جاهزة مثلا، فقمنا يعني الحديث مطولا وعقد الندوات والاجتماعات حول أولويات التشريع، اطلعنا على بعض مشاريع القوانين، يعني حتى أنا يعني موجود في بعض اللجان التي تعد القوانين، فأنا على اطلاع على بعض في الوزارات يعني على بعض المشاريع، فكان في عنا نوعا ما يعني فكرة عن الأولويات التي
0: شو الأولويات؟
1: هلا رتبهم يعني ترتيب سيطول الأمر، لكن نحن طبعا يعني على على على القائمة الأولى ما أقدر أقول إلى المحكمة الدستورية.
5: العيوب اللي عم نحكي فيها
1: لا هو فعلا اذا احنا اعتبرنا ان المحكمه الدستوريه التي ستحاكم القوانين اللاحقه فيما بعد هل هي دستوريه ام يعني غير دستوريه، لكن ايضا احنا طبعا العداله الانتقاليه نعطيها اولويه يعني كبرى، ويعني بس اعود بس مره اخرى يعني كل لجنه يعني ترتب، انا الان يعني حضرتك عم تقول نحن ما عم يعني ما يفترض ننام الليل، ويعني ارجو الله ان يمدنا بالعون يعني، لكن فعلا لو كل واحد فينا بتطلع على اللجان التي شكلت والرسائل التي تصل على يعني فعلا على عدد الدقائق، يعني انا موجود في لجنتين الرسائل على عدد دقائق، جاءنا مقترح فلان يطلب كذا، هناك مشكلة فلانية، فالأفكار يعني أسباب أو
0: المواد التي تحتاجها. ومع ذلك أول شهر مررتوا لنا قانون واحد هو إلغاء المحكمة محكمة الإرهاب. أنا قاعد لكم، ها أنا لاطيكم،
1: عندي إجابة على ذلك. حابب أحكي لك شو صار.
0: مبسوطين، مبسوط الشعب السوري بحالات الاستماع اللي صارت، مش كله ما بعرف، في ناس مبسوطة بحالات الاستماع اللي صارت لوزير التربية ولوزير الطاقة. أنا بيني وبينك عم بطلع بقول يا ربي لاحقين على الاستماع يا شباب، لسه في انتم طلعتوا قانون واحد. نحن بحاجة، اللي بعرفه انه في شي 157 158 قانون هذول اللي صاروا على الطاولة. هلا
1: انا صدقا ما بعرف عدد القوانين التي على طاولة المجلس، على طاولة المجلس، لا على طاولات الوزراء وبجوز
0: عدد
1: عامة اكثر من ذلك، العدد اكبر من ذلك. لكن الذي وصل الى مجلس الشعب، لانه هو فعلا في تراتبية نوعا ما، يعني قد تكون طويلة قليلا. لكن انا اعود مرة اخرى لأؤكد ان اللجان تعمل، يعني كل في 26 لجنة، فيعني نحن ممكن نشتغل على 26 مشروع في آن واحد. يعني
0: تشتغل على 26 مشروع في آن واحد، لكن ما تنسى، رح ارجع لكم اكيد، ما تنسى انه انتم بعد ما تخلصوا اللجنه بدكم ترجعوا تتداولوا
1: مجلس
0: تداولوا وعدد القوانين اللي ممكن تقروها. انا احد اعضاء المجلس التشريعي بجنوب افريقيا قال لي نحن باحسن الاحوال كنا نمرق 30 40 قانون بالسنه. بسوريا اذا نمرق 30 40 قانون بالسنه نحن قدام كارثه، قدام كارثه. بس خلونا نسمع عدد من الحقوقيين السوريين عبر التقرير شو رأيهم بالأولويات اليوم.
10: القوانين بشكل عام الكل بده
11: تاكل وقت كتير بالمحاكم،
12: طبعا لازم يتعدل هذا القانون من جذوره.
13: اليوم المواطن عم يعاني معاناة شديدة من بعض الإجراءات الصعبة.
10: القوانين بشكل عام الكل بده، بس مبدئيا يعني قانون الأحوال الشخصية اللي هو صار عليه تعديلات، وخصوصا مساله الحصر الارث القانوني والشرعي، هذا الامر عم يصير عليه خلاف كثير.
11: رايي اول شيء غصب العقار مشان السرعه بالاجراءات، يعني بيجي واحد مثلا حدا غصب عقاره تاكل وقت كثير بالمحاكم، فالمفروض اذا تاكدوا ان هداه ما عنده وثائق ولا اي دليل قانوني لبركته في العقار او البيت، المفروض فورا يطالعوا.
14: القوانين اللي بتحتاج لتعديل عندنا قانون الايجار الفروخ، بالإضافة في عنا قانون العمل، قانون 17 لعام 2010 يحتاج لتعديل لكي يتناسب مع العمل.
15: لا هو ما هو قانون، إجراءات شكلية بدعوة تثبيت البيع. في عنا نحن اليوم الإجراء الكشف الحسي على العقار عم بيسبب إرهاق للمتداعين وعم بيأخر شوي إجراءات يعني التقاضي.
16: فكر أهم شيء هلأ نحن منشوف الأراضي، القانون الاستملاك، قانون الاستملاك اللي كان موجود على زمن النظام البائد، طبعا هذا بشكل إجحاف كبير على المجتمع بشكل عام. طبعا لازم يتعدل هذا القانون من جذوره، وتعاد الأراضي المتروكة الغير مستعملة طبعا لأصحابها، لأنه سبب الضرر كتير كبير وظلم لكتير ناس.
13: في تطبيق بعض الأشياء في المحاكم، هاي الموضوع لازم يكون ينظر في مجلس الشعب والجهات المختصة ووزارة العدل، إنه تعدل هاي القوانين تخفف عبء ووطأة الإجراءات على المواطن، طوابع كثيرة وإجراءات كثيرة وأقتام كثيرة. يعني المفروض اليوم إنه يكون في نظر لتخفيف هاي الإجراءات على المواطن.
17: هلا القوانين اللي لازم تتعدل بسرعة هي القوانين المتعلقة بالنفقة، لازم يكون فيها آلية أكثر عدالة واقعية تتناسب مع المعيشة الواقعية بسوريا، مو مثل ما هي موجودة حاليا بالقانون.
18: احنا مع اي قانون بيتعدل لصالح المواطن العربي السوري، وخاصة تعديل قانون اصول المحاكمات المدنية والجزائية لسرعة التقاضي.
19: قانون نحكي باخر السؤال اللي تم اقراره باسرع وقت هو موضوع قانون الاستملاك اللي كان بسبب النظام البائد والاراضي اللي تعرضت للانتهاكات. واليوم الشيء الممتاز الجيد انه نهينا من محكمة الإرهاب، ما زال هناك بعض الإجراءات التي يجب إنهائها تماما بالنسبة للأملاك او حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة.
0: شفنا التحديات والصعوبات والآمال، ونحن هلأ بمساحة نص، والمشكلة بالمساحة الرمادية هي إنه الاستنساب والسلطة التقديرية. نحن وين بهذا المحل؟
5: يعني الحقيقة العبء ثقيل، لدينا إرث ماضي ثقيل، أنا لا أعلم الحقيقة الأولويات. كان الله بعون المجلس الحقيقة كل شيء أولوية، يعني دعوة النفقة فعلا أولوية، قوانين الأصول للمحاكمات أولوية، كل شيء أولوية. يعني
1: الإشارات كلها يعني فعلا على
0: مظالم. هل هاي الرمادية اللي موجودة اليوم رح تعزز السلطة التقديرية؟
1: السلطة التقديرية للأولويات؟
0: إيه بأولويات أو بالتنفيذ القوانين نفسها.
1: يعني في أمور واضحة، ما يعني الرمادية يعني ما له الوصف الدقيق أعتقد، يعني في أمور فعلا واضحة بالنسبة لنا، يعني
0: في أمور واضحة بس أمور مش واضحة. والدليل قالوا إن المحققين نفسهم يعني
1: يعني ما كل ما ذكر في التقرير كان دقيق، لكن يعني بشكل عام هلا فعلا امور ذكرت جيده جدا. فعلا نحن الاستملاك على قائمه الاولويات، الايجارات على قائمه الاولويات، الايجارات القديمه، ويعني هذا الموضوع الشائك، يعني موضوع العزل السياسي مثلا على قائمه الاولويات، يعني القائمه موجوده. فيعني بالنسبه لاعضاء مجلس الشعب ولمكتب رئاسة مجلس الشعب أعتقد أنه يعني لسنا في منطقة فعلا رمادية، نحتاج الوقت. يعني وكما ذكرت حضرتك يعني فعلا نحن كيف ستكون الآلية وكيف يعني تمر الأمور، فيعني هذا يعني لا شك سيأخذ وقته حتى أيضا تكون المنتجات جيدة، حتى يكون المنتج جيد. يعني بالنهاية لابد
0: المشكلة هي يعني العلاقة بين سرعة الإنتاج وبين جودة الإنتاج اللي راح تصير، واللي ما بعرف أنا. أستاذ علي أنت شو برأيك الأولويات لازم تكون؟
9: للأسف هي فقه الأولويات في هذا الموضوع اللي بيحدده المؤسسات تنفيذ أو إنفاذ القانون. يعني إذا بدي أحكي عن موضوع الاقتصاد، وزارة المالية الأولى هو الأقدر على تحديد أولوياتها، مش أنا ولا مجلس الشعب ولا محكمة دستورية، هي اللي عم بتمارس تطبيق الأمور القانون.
0: بس هم رح يبعثوا قوانينهم عند مجلس الشعب،
9: بس بيحدد أولويته من عنده مش من عندي. هذا اللي يفترض القليل. أنا عم بقترح، عم فكر بصوت عالي هلا، ما عندي جواب دقيق يعني، بس بالنتيجة شو؟ أنا كمؤسسة إكس عندي، أنا اللي عم بعاني يوميا من تطبيق هذا القانون بالروتين والإجراءات والعثرات والفزغرات كلها أنا شايفة قدامت، أنا بعاني منها يوميا. فبالتالي أنا بدي أرفع مقترحات لتعديل هذه القانون أو سن قوانين جديدة، يجب أن أرتب المقترحات وفق الأولوية الخاصة فيني. تروح على مجلس الشعب بيقرر، بتطلع مثلا على السلطة الرئاسية أو على منصب رئاسة الجمهورية ممكن يعدي بالأولويات، ولكن الأساس مين بيحددها؟ هي الجهة اللي عم بتنفذ. المنطقة الرمادية صديقي هي مشكلتنا الأساسية يا جماعة، كمان كنا حكيناها أثناء اللقاء الأول، أول ما فتنا مع الأستاذ عارف والدكتور عمار
0: تحت الهواء
9: حكينا وما أنا تسري، بس أنت الحديث أنا صدر عني فبالتالي أنا عم بحكي عشان ما ينتقدنا زميلنا الأستاذ عارف. في سقف توقعات مرتفع عند الناس بكل المجالات، وهذا مو بس توقعات سقف مرتفع، لا هي في مغالاة بالتوقعات لسببين. انه انا عندي توقع او تصور انه سقوط بشار الاسد والنظام يعني الدنيا صارت عسل، الصلاة هلا بلشنا يا جماعة، هلا جينا نشتغل صح. النقطة الثانية عدم الشفافية من قبل الجهات الحكومية على اختلاف درجاتها وانواعها. الله يحكم على الناس يا جماعة، شو عم تسووا؟ شو عم بتفكروا؟ بيساعدوكم اليوم، بعرفك كيف عم بتفكر، شو خطتك الاستراتيجية لبكرة بلاقي لك العذر. أما إذا أنا ما بعرفك شو عم بتفكر، ما بعرفك شو عم بطلب بكل شيء بكل الملفات وعلى مستوى حتى التشريع، يطلع حد يقول أخي أولويتي بهاي السنة الأولى هي الاقتصاد كونه عصب وما فيني أنا دورة نهارة اقتصاديا، بدي أجيب استثمارات، بدي أدفع رواتب، طلع أحكي مع البشر هاي ناس بتسمعك. أما أنا عندي سقف توقعات مرتفع، عندي عدم شفافية وعدم وضوح بالاستراتيجيات، شيء طبيعي شو بدي يصير؟ بدي يصير ناس حتتخبط، لا الدولة عارفة شو بدها، أو أنا بتوقع إنه الدولة مش عارفة شو بدها، ومن المواطن صعب إرضاءه من قبل الدولة، يعني هو عارف ما نعرف أنا شو بدك أساساً كمان. فالنقطة أو الأسوأ من ذلك أساساً إنه أخي الدولة الحالية أخي ثارت أو وصلت هي بسبب انتقال سياسي معين على خلفية ثورة شعبية، صح؟ الانفصام القانوني اللي صاير عنا كلياتنا يا جماعة، كل عنا انفصام قانوني، ما بعرف إذا المصطلح صح ولا ما صح، بس أنا طلع معي. أنا طلعت عم ثور على موضوع قوانين أجحفت بحقي وظلمتني وحطتني بالسجن وصادرت ممتلكاتي وقضت على أقربائي بالسجون وغياب وقتلوا، وأنا عم بضطر حالي بهالوقت حالي نطبقها. كيف عم تزبط معي؟
5: في قسم جمد الحياة
9: معك معك صديق، ولكن ما دال في مرحلة ما أنا كمواطن عادي ما بشوف الدستور ما بشوف القانون، بشوف وين بشوف نتيجة تطبيق النص المادي القانوني علي، هذا اللي بشوفه أنا، ما بشوف الأعلى من هيك. فعبشوف نفس القانون نفس القاضي نفس الحكم بس بزمن مختلف، زمن ثورة وزمن صار ثورة وزمن نظام بقي.
0: طيب بدي أسألك دكتور عمار، اليوم إذا طلعنا نحن على المشهد العام بعد ما شفنا جلسات الاستماع وبعد ما الكل عم بيقول لك الله يكونوا بعونكم على هالعب اللي عليكم، راحي وأكيد أحسن سؤال أحسن جواب راح تجاوبني أنه سنوازن ما بين الرقابة والتشريع. هذا الجواب بدي أحطه على جنب، بدي تجاوبني من قلبك، أيهما أكثر أولوية بوجهة نظركم اليوم، التركيز على الرقابة أم، وراح أقول لك ليش لما بدي أعرض نتائج الاستبيان، التركيز على الرقابة أم التركيز على التشريع برأيك؟
1: هلا أنا متأكد إذا سألت الجمهور راح يقول لك تركيز على الرقابة بجوز، بس أنا أرى أن مهمة مجلس هذا الشعب، مجلس الشعب هذا تشريعية بالدرجة الأولى، يعني تشريعية بامتياز، لذلك يعني قد يكون موضوع الرقابة أخف قليلا. نحن في وضع استثنائي، هذا الأمر الذي يجب أن نتفق عليه بداية جميعا، نحن بوضع استثنائي لا يمكن أن تطبق القواعد العادية التي تطبق مثلا على جلسات المساءلة للوزارات أو كذلك، فلذلك نحن وفي ذات الوقت عندنا قوانين سيئة أو قوانين لا يعني لا تتناسب مع الوضع الحالي، فلا بد فعلا من يعني إحداث هذه الثورة التشريعية.
0: يدرك مجلس الشعب أن الدور التشريعي اليوم في غاية الأهمية، مو هيك؟
1: بالضبط.
0: شو رأي السادة الحضور؟ تفضل أستاذ.
20: الله يمسيكم بالخير، أنا المحامي إبراهيم الصالح.
0: قرب المايك على.
20: تمام. قبل انعقاد مجلس الشعب، الحكومة السورية قدرت أن تعدل بعض القوانين مثل قانون الاستثمار، قانون المصارف الخاصة. هاي القوانين تعديلها ما بيأثر على حياة المواطن بشكل مباشر، يعني بشكل غير مباشر مثل تأمين فرص عمل، ولكن هذا على المدى البعيد، بعد 3-4 سنين ممكن يأثر على حياته. ليش الدولة قبل انعقاد من مجلس الشعب ما يعني أصدرت قرارات تأثر على حياة، مثل تجميد قانون الاستملاك، مثل تعديل قانون العمل، تعديل بعض القوانين الجائرة لقوانين الأسدية، تعتبر مثل ما قال الأستاذ أنه تصدر الوزارات تعاميم بوقف بعض النصوص وليس كلها، أنه ما تتوقف كلها، توقيف بعض النصوص. ليش هلأ خلينا لحتى إجا مجلس الشعب لحتى وصلنا لهذه المرحلة، وصلنا لمعضلة للأمانة أنه نحن عم نشوف رأي الشعب.
0: شكرا.
20: شو
0: وأنا رح أضيف لهذا السؤال أيضا كمان الأستاذ عارف، ما مصير المراسيم ذات الطابع التشريعي الذي أصدرها الرئيس خلال فترة عدم انعقاد مجلس؟ تفضل الدكتور عمار.
1: الحقيقة هو يعني السؤال جميل، لكن هو الواقع جوابه يحتاج إلى تفاصيل كثيرة، لأنه هو بالواقع يعني نحن الدولة فعلا، خلينا نعترف بداية أنه نحن كانوا أمام كم هائل من الأخطاء والمشاكل والقوانين التي بحاجة إلى يعني إصلاحات، وفي ذات الوقت أمام عدد كبير من التحديات، فكان هناك تحديات بداية على المستوى الدولي، نحن دولة عليها عقوبات ونحتاج إلى المال، يعني كنا نذكر يعني أيضا تحت الهواء كنا عم نحكي إنه ميزانية الدولة سابقا نظام البائد كان يعتمد على المخدرات، يعني من أجل يعني الحصول على مصادر للتمويل، يعني الآن هذا اختفى الحمد لله، فالآن أنت بحاجة إلى مصادر للتمويل حتى تستمر الحياة، فأنت بحاجة إلى قوانين فيها يعني تدعم الاستثمار، وأنت عليك عقوبات، أنت بحاجة لرفع العقوبات حتى تستطيع إقرار هذه القوانين، حتى يكون هناك يعني استمرارية في التطبيق. بعض القوانين الجائرة حاولت يعني الدولة أن تلغيها، مثلا فيما يتعلق بالعقارات، وشكلت لجان لإعادة العقارات، لكن نجم عن هذه التطبيقات الفردية غير المحكومة بقانون واضح أخطاء كبيرة جدا، يعني على سبيل المثال مثلا والله أنا هذا العقار جاء فلان من العائلة الفلانية وطالب أنا هذا بيتي بدي استرده، فقامت فعلا يعني بحكم أنه والله هذا حق وحق الملكية مقدس أعدنا له المنزل، فتبين أن هناك 30 وريثا اجوا 29 الورثة قال ليش تسلمتوا لنا قعد بالبيت وعصي فيه، نحن كنا أساسا عم نتخانق مع المستأجر، فهذا من المشاكل التي حصلت، فتبين فيما بعد بأنه ليست كل المطالب محقة والأمر يحتاج إلى تروي وإلى قوانين.
0: أستاذ مجد سريعا إذا سمحت،
21: بس يعني نحن بصير يكون سريع الموضوع، مسائل التشريع هي مسألة يعني ما نسهل مثل ما بتفضلوا، في شيء ما رح يلمسها المواطن بشكل سريع، وحتى نحن يعني كمهنيين يعني. ففي مسائل بسيطة تتعلق بالشكل العام، بالشكل العام لسير الحياة، ها بتخليه يلمس. مثل نحن مثلا كمحامين يعني في تسهيلات مثل التبليغ الإلكتروني انطرح وما تفعل.
0: شو سؤالك؟
21: أرشفت يعني هاي التفاصيل البسيطة، أرشفت الوكالات العدلية.
0: شو دكتور عمار لماذا
21: أتمتت يعني هذا الموضوع؟ يعني كله بيعمل تسهيل مفهوم. بس هو بيعمل تسهيل بشكل ملموس يعني
0: للناس.
1: سؤاله حول يعني الأمور البسيطة التي ممكن أن نقرها حتى نسهل حياة الناس، هذا أيضا يحصل باجتهادات مختلفة. عم يعني أعتقد هلأ حاولوا يخففوا بموضوع التبليغ الإلكتروني، وأنت يعني حضرتك محامي وتعلم، فيعني اكتشفوا فيما بعد أنه الناس لا يعني لا يوجد منظومة إلكترونية صحيحة ولا يمكن الاعتماد عليها.
0: سؤالان أستاذ عارف، ما مصير التشريعات المراسيم ذات الصبغة التشريعية برأيك؟ واثنين، متى نتحدث عن الدستور الدائم في هذه البلاد؟ ولا كأنه موجود في شيء اسمه دستور دائم الحمد لله يعني. وانت بتعرف انه بده وقت كثير طويل، احنا صرنا بثلث المرحلة الانتقالية.
5: يا صحيح. بالنسبة للسؤال الأول، المراسيم التي صدرت هي بعهد السلطة التشريعية، حاليا هي بملكها.
0: بإمكانها تراجعها؟
5: ما في شك.
0: بإمكانها ولا لازم تراجعها؟
5: لا بإمكانها،
0: غير ملزمة بمراجعتها.
5: مو هي خاضعة لها. أنا بدي أحكي مسألة. سنة 49 وقت إجا انقلاب حسني الزعيم، حكم 4 أشهر 10 أيام، هال 130 يوم أصدر أهم 3 قوانين سارين إلى الآن: القانون المدني والقانون العقوبات وقانون التجارة بمراسيم تشريعية، إلى الآن لم يراجعهم مجلس الشعب. إجا بعد منا الجمعية التأسيسية لدستور 50، بعدين صارت مجلس نيابي، ما لم تراجع القوانين الكبرى وهي عبارة عن مراسيم تشريعية. فالمشرع هو بعهدته هذه المسألة وصلته التقدير. السؤال الثاني في علم الغيب، أنا ما لست مخول يعني ولا ما بعرف.
0: متى سنتحدث عن الدستور الدائم في هذه البلاد؟
1: يعني الإعلان الدستوري وتعديله أو وضع الدستور الدائم، هو يعني الإعلان الدستوري أعطى صلاحية للسلطة التنفيذية ويعني للسيد الرئيس في هذا الموضوع. فنحن يعني لا نملك، نحن يعني ممكن أن نساعد في تعديل الإعلان الدستوري بناء على اقتراح من الرئاسة.
5: وأنا عندي سؤال بجوز يكون منطقي أكثر، من الذي سيكتب الدستور؟
0: يعني مجلس الشعب. مجلس الشعب اكيد لا، مو هو اللي راح يكتب الدستور. لا ما وما بعرف، راح يتشكل لجنه من الرئيس لحتى ثم يستفتى على رئيسه.
5: هل يجوز تشكيل هيئه تاسيسيه لوضع الدستور دائم بظل
0: وجود مجلس الشعب؟ يا صافي، احنا سلطتين تشكيل
5: تماما يعني.
0: طيب سالنا المحكمه الدستوريه ما بيعرفوا امتى راح يصير الدستور الدائم، سالنا السلطه التشريعيه ما بيعرف، دخلك المجتمع المدني دخلك المجتمع المدني عنده فكره امتى راح نحكي شوي بالدستور الدائم؟
3: ما لنا بدنا 10 سنين، وبالتالي أعتقد جازما
0: راسي معلم
3: أعتقد جازما بأنه نحن قدام تمديد المرحلة الانتقالية لمرحلة إضافية ريثما يتم إعلان. تصور شخصي ما عندي أي معلومة، وفق خلينا نقول الرتابة وتسلسل الزمن اللي ما يحدث حاليا، أعتقد نحن
5: لازم يكون في عنا مجتمع سياسي ويعني يقرر.
0: والله أنا خشيتي إنه يعني دائما الناس تلقي اللوم على السلطة التنفيذية. انا ماني عارفان ليش المجتمع المدني مثلا
5: صح
0: ما تحرك ولا حدا بيجيب سيره الدستور الدائم. يجب ان ينتهي المرحله الانتقاليه بعد في عام 2030 بدستور دائم. الدستور الدائم بدول العالم اكل سنوات طويله لاعداده. تونس ما عندها 10 مشاكلنا 2 و10 شهور، ولما سالناهم قالوا استعجلنا. الدستور الدائم بعهده الجميع، واتمنى ان يعني خليني اعطيكم نتائج الاستبيان. اتمنى اني الواتساب. طيب خليني أشوف الإصلاح الاقتصادي متعثر بسبب، ورأي الدكتور عمار كان صحيح، الناس ترى أن الرقابة هي الأساس، وبالتالي هي ترى أن غياب الرقابة 57% قالوا تعثر اقتصادي بسبب غياب الرقابة، في حين 16% بسبب التشريعات القديمة و17% بسبب تشريعات جديدة دون دراسة. يعني 33% أسباب تشريعية في حين 57% لغياب الرقابة ومحدودية الموارد فقط 10%. وهون خليني أقول لسادة المشاهدين، بظن أنا أنه التشريع اليوم هو المفتاح الأساسي، يتحملوني حتى لو كان هذا رأيي الخاص. أما على اليوتيوب فالنسبة غياب الرقابة يبدو بتأثير الحلقة لأنه هي مباشرة بتكون 27% غياب الرقابة، في حين تشريعات قديمة 22%، تشريعات جديدة بدون دراسة 19%، يعني بحدود 43% التشريعات في حين الرقابة 27%. وأحد المتابعين عم بيقول محزن الأجوبة على الدستور الدائم، أدرك ذلك. مع ذلك تعالوا نحكي كلمتين على رواق. الفترة الماضية قدم مجلس الشعب حوار في غاية الأهمية باستماعه لوزير التربية ووزير الطاقة، وكلنا انشغلنا بحديث بعض أعضاء المجلس، شيء ضرب وشيء تأنيث ومشاكل، وهذا كله في غاية الأهمية على الأقل بالنسبة لشريحة مهمة من الشعب السوري. بس يمكن الأهم أنه لازم ننتبه أنه خلال أول شهر صدر قانون واحد بس، هو إلغاء القانون رقم 22 لعام 2012 المتضمن إحداث محكمة قضايا الإرهاب. قانون واحد بشهر، قانون سهل وعليه إجماع وشغلته يلغي محكمة سيئة، يعني ما بده، ما أنه كثير كبير يعني، وما كان بده مداولات ولا نقاشات ولا مشاورات داخل وخارج المجلس. إذا استمرينا بهذا النفس بالإنجاز يعني نحن بنقدر نصدر 10-12 قانون خلال العام. هالرقم بالمناسبة ما أنه سهل، يعني ما أنه سهل أنك تصدر 12 قانون بسنة. خذ مثلا مصر، برلمانهم قاعد 5 شهور أول شيء، ما طول، أو 6 شهور تقريبا، 5-6 شهور، أقر 9 قوانين بس، ها 9 قوانين بستة شهور. شو هن؟ عزل سياسي، تعويض شهداء ومشاكل، وهي قوانين كمان نسبيا سهلة، مش عدالة انتقالية. مثلا تونس خلال 3 سنوات للهيئة التأسيسية أقرت 140 قانون، يعني بالكثير 45 قانون بالسنة، مو أكثر من هيك. نحن عم نحكي عن مئات القوانين لازم تعدل بسوريا، وكل هالدول اللي حكينا عنها هاي ما عندها لا دمار مثل دمارنا ولا مخاطر مثل مخاطرنا ولا عدو عم يترصدنا. نحن عم نحكي عن مئات القوانين يلي لازم تتعدل، عشرات القوانين ذات الأولوية اللي لازم تنكتب. تحديد الأولويات التشريعية رح يكون أصعب تحدي. يمكن تكون الأولوية المطلقة لقوانين العدالة الانتقالية، القضاء واستقلاليته، أصول المحاكمات والإجراءات الجزائية، وبالتوازي أيضا قوانين الأحزاب والجمعيات والنقابات والإعلام والاستثمار والحريات العامة، وقوانين بحكم بدها تعديل بحكم الإعلان الدستوري نفسه، مثل لازم تحمي حماية حقوق المرأة، منع العنف ضد المرأة والطفل، ومنع التمييز. هاي مش من عندي، هاي موجودة بنص الإعلان الدستوري. هذا غير قوانين العزل السياسي مثل ما قال الدكتور، وتجريم الأسدية وتجريم التحريض وخطاب الكراهية إلخ، هذا كله قوانين وقوانين. وفي مسؤولية بنفس الخطورة موازية، هي ضبط المصطلحات الفضفاضة بالإعلان، بالذات مادة 23 اللي بتحكي عن حماية الحقوق والحريات، لكن بيطلع معك مصطلحات مثل الأمن الوطني، السلام العام، النظام العام، يلي بتحد هاي القصة. هذا لازم يكون له تعريف وحدود واضحة، وإلا رح يصير باب واسع لتقييد الحريات. نحن سوريين ومنعرف شو يعني مصطلح فضفاض وشو يعني تقييد حريات، ما بدنا نعيش كابوس الماضي. وهون الموضوع الحقيقي اللي حكى عنها الدكتور والأساتذة، السرعة، سرعة إصدار القوانين ولا جودة القوانين اللي نصدرها. التأخير بالتشريع خطير، لأنه البلد بحاجة إطار قانوني بسرعة، ما عندنا وقت. لكن الاستعجال أيضا كمان خطير، قوانين فضفاضة ممكن تطلع مقيدة للحريات، استثمار ما بيكاب، بجد ندفع ثمنه لسنوات. ولازم ننتبه حتى ما يصير معيار نجاح المجلس هو والله بس قوانين وينقلب بس لماكينة تشريعية. ننتبه لأي قصة، بدنا تشريعات جيدة وبسرعة. صعب، مهمة المجلس الأساسية اليوم بنظام رئاسي هي التشريع، هاي مهمته الأساسية. مش عم نقول ما في داعي للرقابة، بس عنده مهمة هائلة هي التشريع. وبظل ظروف انتقالية التشريع بيصير معيار الاستقرار. نحن من دون تشريع جيد لن نستقر لا سمح الله. مجلس شعب رح يكون مسؤول عن أخطر تشريعات يمكن بتاريخ البلد، ما بعرف إذا بوافقوني الأساتذة. لازم يكون عنده خطة واضحة ومعلنة ويقول لنا شو راح يصدر تشريعات وليش وشلون، لأنه غير هيك عندنا فراغ قانوني خطير كثير كثير كثير.

السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

السلام عليكم، نشرة إخبارية مفصلة نبدأ بالعناوين. الرئيس الشرعي يندد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بالاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، ويقول إن بلاده بدأت مرحلة التعافي والنهوض. وزير دفاع جيش الاحتلال يرد على الرئيس الشرع ويقول إن إسرائيل لن تنسحب من جبل الشيخ والمنطقة الأمنية في سوريا. وزارة الأشغال تقول إنها تخطط لإنتاج ومعالجة نحو 2 مليون وحدة سكنية بحلول عام 2035 لتخفيض العجز السكني. الدفاع المدني ينجز أكثر من 19% من خطة إزالة الأنقاض في ريف حلب الشمالي.

0: أرضاً سورية، وإن كل قرارات الضم باطلة وفق القرارات الأممية.
1: جولان سيبقى أرضاً سورية، وجميع إجراءات الضم باطلة وملغية بقوة قرار مجلس الأمن 497. وقد قالت هذه الجمعية ب123 صوتاً في كانون الأول الماضي، فشكراً لمن حاز إلى القانون، وأدعو من امتنع أن يعيد قراءة القرار 497، فهو أقصر من كلمة هذه وأوضح، وما نطلبه من شركائنا بسيط، قولوا ما يقول القانون الدولي.
0: وفي حديثه عن الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، قال الشرع إن إسرائيل نفذت ما يقارب 500 غارة جوية ومدفعية وأكثر من 1200 توغل، إلى جانب نحو 300 حالة اعتقال واحتجاز لسوريين.
1: وأمام سعادة العالم بالعودة الحميدة والتعافي السريع، تظهر لنا إسرائيل بشذوذها لتتعدى على سوريا بما يقارب 500 غارة جوية ومدفعية وأكثر من 1200 توغل وما يقارب 300 اعتقال واحتجاز للسوريين، مما يهدد استقرار سوريا ويخالف توجه العالم بأسره، ويعيد لذاكرة السوريين حقبة أليمة بالكاد يتخلصوا منها. وهنا فموقفنا المعلن ما يزال قائما بالالتزام باتفاق عام 1974 والدعوة إلى انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى خطوط الثامن من كانون الأول 2024، رافضين محاولاتها الدائمة لفرض الأمر الواقع واعتداءاتها الممتدة في الإقليم إخلالا بالأمن والاستقرار. إن فرصة السلام التاريخية قائمة لمن أراد العيش بسلام، سلام عادل يحفظ حق الجميع.
0: وشدد الرئيس الشرع على أن سوريا بدأت مرحلة التعافي والنهوض وحصر السلاح وتوحيد الجيش.
1: الصراع السوري بين الخير والشر، وضعت الحرب أوزارها، وتوقف نزيف الدم، وتوقف الهدم والدمار، وبدأت سوريا رحلة التعافي والنهوض تسارع الخطى واثقة من مسيرها. وحدت البلاد من شمالها إلى جنوبها، وحصر السلاح، وأعيد بناء مؤسسات الأمن والجيش، ورفعت العقوبات وحلت القيود، قامت مشاريع البناء والإعمار والاستثمار، وتمت مكافحة الجريمة والمخدرات، وانطلق مسار العدالة الانتقالية.
0: وحول ملف السلاح الكيماوي، قال الرئيس الشرع أنه تم تدمير 42 قنبلة كيماوية، وأكد الشرع استعادة سوريا مكانتها في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
1: مع 7 دول فريق أنفاس الحرية لطي الإرث الكيميائي، ودمرت 42 قنبلة كيميائية، واستعدنا حقوقنا كاملة في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ونعمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأقصى درجات الشفافية، إيمانا منا بأن الأمن الجماعي أمانة، وأن تطبيق الصارمة المعاهدات تحصين لعالمنا ضد أعتى التهديدات.
0: وأضاف الرئيس الشرع أن عاصمة سوريا أصبحت مقراً لنحو 60 بعثة دبلوماسية، وأثبتت أن أمن المشرق ينسج من دمشق.
1: نحو 100 دولة مسارات التواصل معنا عبر ما يقارب 4000 تفاعل ولقاء واتصال، فصارت عاصمتنا مقراً لنحو 60 بعثة دبلوماسية، وبدأ التوافد إلى سوريا لتستعيد مكانتها بين الأمم والدول، ممر تجاري دولي بري وبحري وجوي تشهد عليه أكثر من 20,000 طائرة تجوب الأجواء السورية في شهر واحد. وبالتوازي مع مد جسورنا الدبلوماسية، أثبتنا للعالم أجمع أن أمن المشرق ينسج في دمشق ويتعذر إرساؤه بمعزل عنها.
0: بحث الرئيس أحمد الشرع مع رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في نيويورك العلاقات الثنائية وأفاق تطويرها، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية. وجدد رئيس الوزراء الباكستاني التزام باكستان بدعم سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، إضافة إلى دعم جهودها في الاستقرار والتعافي الاقتصادي. كما أشار إلى أن الطرفين ناقشا تكثيف الزيارات واللقاءات الرفيعة المستوى وتفعيل الآليات المؤسسية والتعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتعليم وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما أبدى شهباز شريف استعداد بلاده للمساهمة في عملية إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي في سوريا. قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي يعمل على إعادة إعمار سوريا وتعافيها. وقالت فون دير لاين إنها عقدت لقاء جيدا مع الرئيس أحمد الشرع في نيويورك، وأضافت أن الاتحاد الأوروبي سيبقى شريكا موثوقا لانتقال سلمي ومستقر وشامل في سوريا بعيدا عن التدخلات الخارجية الضارة. وتابعت أنها تعمل بنشاط من أجل إعادة إعمار سوريا وتعافيها والعودة الآمنة والطوعية للاجئين. وأشارت المسؤولة الأوروبية إلى أن الخطوات المقبلة تستهدف حشد مزيد من الاستثمارات. معنا الآن موفد تلفزيون سوريا من نيويورك زيد مستو. زيد، أطلعنا على اللقاءات التي أجراها الوفد السوري على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
2: بالفعل الرئيس السوري والوفد المرافق له عقد الكثير من الاجتماعات لدرجة أنه يصعب تعدادها. استطعت أن أعرف أن أحد هذه الاجتماعات كانت مع الأمين العام للأمم المتحدة كما أخبرني أحد المسؤولين الأمميين، وتحدثنا عن نظرة الأمم المتحدة إلى سوريا وإلى واقع سوري. قال لي المسؤول الأممي أنهم معجبون بالتجربة السورية وأنهم يشجعون الإدارة السورية الجديدة على المضي قدما في سياستها. قالوا إنها فاقت التوقعات بالنسبة للأمم المتحدة، وهذا ما تحدث عنه الرئيس الشرع اليوم في كلمته عندما قال إن هناك العشرات من البعثات الدبلوماسية وأيضا المنظمات الأممية. فالمسؤول الأممي أخبرني أن الأمم المتحدة تعمل مع الحكومة السورية في الوقت الحالي، وأنها تريد للحكومة الإدارة السورية أن تنجح في عملها. وعندما سألته أيضا عن موضوع الإسرائيلي، وأعتقد أن هذا الموضوع هو الذي يعني كان محور الأحاديث اليوم، قال إنهم يدينون الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا. طبعا ضمن هذه الاجتماعات بالإضافة إلى موضوع الطاقة وموارد الطاقة وما تبحث عنه الحكومة السورية، تحاول استثمار الفرصة حاليا ضمن النقاش الذي يجري في الأمم المتحدة فيما يتعلق بمضيق هرمز وأزمة الطاقة العالمية. فتريد سوريا أن تستثمر هذه الفرصة لتقول أن سوريا أصبحت جزءا من الحل، وأنها يمكن أن تشكل بديلا ضمن دول أخرى في الشرق الأوسط من أجل توريد الطاقة. الرئيس الشرع قال أمس في الندوة التي عقدها في أتلانتيك كونسل، قال إن سوريا مع العراق يعملان سويا من أجل أن يكون هناك ربط اقتصادي، وأن سوريا أصبحت موردا أو طريقا لتوريد النفط العراقي. فهناك الكثير من الاجتماعات. كما قلت الحكومة السورية تريد من هذه الاجتماعات كما أخبرنا أحد أعضاء الوفد أنها تحاول تريد جلب المزيد من الاستثمارات إلى سوريا، وتريد أن تقول للعالم أن سوريا لم تعد جزءا من المشكلة، وأنها الآن بقدر ما أصبحت تشكل فرصة من أجل الاستثمار في سوريا ومن أجل أن تكون هناك علاقات طبيعية مع محور الجوار. طبعا أريد أن أعرج أيضا على موضوع إسرائيل، لأن أعتقد هذا هو كان الموضوع الأبرز أمس. الرئيس الشرع قال إن الجولان سورية، وعندما سئل عن من أحد الصحفيين الموجودين عن ما قاله ترامب بأن الجولان هي أرض إسرائيلية، قال إنه تحدث إلى الرئيس ترامب وقال إنه ممازحا إن بإمكان ترامب أن يعطي الإسرائيليين نيوجيرسي بما أنها أيضا ديمقراطية وتنتخب ديمقراطيين، ولا يمكنه أن يعني أن يعطي ترامب أرضا سورية. هذا ما استدعى تصريحا إسرائيليا اليوم. مدير الدفاع الإسرائيلي قال إن الجولان هي أرض إسرائيلية، وأن إسرائيل لا تريد الانسحاب من المناطق التي دخلت عليها. وأعتقد هذا التصريح هو بمثابة عقبة في المفاوضات التي تجري بين سوريا وإسرائيل. سوريا تقول إنها تريد انسحابا إسرائيليا من 8 من ديسمبر، وهذا ما قاله الرئيس الشرع أمس، من أجل بناء ثقة أو بناء أرضية يمكن العمل عليها في المستقبل. فالتصريح الإسرائيلي يعد بمثابة رفض للمفاوضات السورية الإسرائيلية اليوم.
0: نعم، زيد مستو موفد تلفزيون سوريا من نيويورك، شكرا جزيلا لك. لمزيد من النقاش حول تصريحات الرئيس الشرع في الأمم المتحدة معنا عبد الكريم العمر الكاتب والمحلل السياسي من دمشق. أستاذ عبد الكريم، بعد الترحيب بك، عندما يقول الرئيس الشرع بأن سوريا أصبحت اليوم مقر لأكثر من 60 بعثة دبلوماسية وأن أمن المشرق ينسج من دمشق، ما الذي يود أن يقوله الرئيس الشرع عن مكانة سوريا للمجتمع الدولي؟
3: نعم، تحياتي لك آلاء، للفريق العامل، للأخوة المشاهدين. طبعا في خطاب الرئيس أحمد الشرع اليوم في الأمم المتحدة أرسل عدة رسائل إلى المجتمع الدولي أكد فيها على موقع سوريا، أهمية سوريا والاستراتيجية للعالم وللمنطقة، وهذا ليس شيء بديهي أو شيء عادي، إنما هذا شيء تاريخي عندما يتحدث الرئيس الشرع على أن الشرق الأوسط ينسج من خلال موقع سوريا. تاريخيا معروف تماما موقع سوريا ودور سوريا ومكان سوريا، بوابة أوروبا وبوابة الشرق الأوسط، وهي طريق الحرير القديم، ولا زالت حتى خلال الحرب الإيرانية الأمريكية ما صرح به مسؤولين كبار وعلى رأسهم توماس براك المبعوث الأمريكي الذي أكد على أن سوريا قد تكون بديلا أو طريقا لمصادر الطاقة. هذا على دليل على موقع سوريا الجيوسياسي والاستراتيجي في المنطقة. وعندما يتحدث الرئيس الشرع على أن هناك أكثر من 60 بعثة دبلوماسية افتتحت مكاتب أو سفاراتها أو قنصلياتها في دمشق، هذا يؤكد على أن سوريا تسير في الطريق الصحيح، في طريق الأمان والتعافي وإعادة البناء بعد حرب طويلة وثورة 15 عاما وبعد حكم السبدادي 54 سنة، والانفتاح الدبلوماسي المتميز لسوريا على مختلف دول العالم، الخطاب الهادئ والرغبة السورية في إقامة علاقات متوازنة مع مختلف دول العالم، هو يؤكد تماما على أن موقع سوريا، مكان سوريا، دور سوريا اليوم في الإقليم وفي المنطقة وفي العالم يحبذ على الجميع أو يدعو الجميع إلى تفعيل أو العودة إلى سوريا من خلال بناء علاقات سياسية وبناء علاقات اقتصادية. عندما تحدث عن وحدة الجيش ووحدة البلاد وما بذل خلال 20 شهرا من سقوط نظام بشار الأسد، هو يرسل رسائل للجميع أن سوريا كقيادة كشعب استطاع تجاوز أصعب الظروف والملفات الضاغطة، وهي ملفات توحيد البلاد وإنهاء الحالة الفلسطينية، تكوين جيش، حكومة، قيادة، شعب، والبدء بمسيرة البناء والتعافي. وهذا يحتاج جهود أيضا ليس فقط من الداخل إنما من مختلف دول العالم. ما تحدث به عن مكان سوريا أو أن الشرق الأوسط ينسج من سوريا، هذا شيء تاريخي كما ذكرت منذ البداية. يعني في بداية الثورة كان دائما هناك كلمات تردد على أنه من أن سقوط نظام بشار الأسد أو سقوط نظام بشار الأسد يغير خارطة المنطقة من أفغانستان إلى المحيط الأطلسي، وهذا ما رأيناه في المشهد الدولي في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.
0: عندما يقول الرئيس الشرع بأن سوريا بدأت رحلة التعافي والنهوض وبدأت أيضا حصر السلاح و توحيد الجيش، هل يؤثر ذلك في إقبال الاستثمارات الدولية على سوريا برأيك أستاذ عبد الكريم؟ وهل هذا ما يسعى له الرئيس الشرع من هذا التصريح؟
3: نعم، لا شك هذه الرسائل وهذه الكلمات التي تحدث بها الرئيس الشرع إلى قادة دول العالم والمجتمعين في الأمم المتحدة، لأنه بالنهاية كل دول العالم أو الحكومات أو الشركات الاستثمارية تحتاج إلى بيئة آمنة، بيئة مستقرة، بيئة هادئة حتى تدخل إلى البلد، إلى سوريا أو إلى غيرها. وبالتالي هو أكد أن هناك تم توحيد البلاد، إنهاء الإشكاليات التي حصلت مع قسد وإنهاء ملف قسد بشكل تام عبر إدماجها في مؤسسات الدولة السورية، كذلك الأمر ملف الفلول الذي تم القضاء عليه وإنهاءه، وهو كان أيضا حالة نوعا ما انفصالية وتزعزع الأمن والاستقرار، وتطبيق مسار العدالة الانتقالية بإلقاء القبض على العديد من شخصيات وضباط وقادة النظام البائد الذين أوغلوا في دماء الشعب السوري، ولم يبقى أساسا من الملف الإسرائيلي، وهذا ما تطرق إليه الرئيس الشرع عندما أكد على رغبة سوريا في العودة إلى اتفاق عام 74 وأن إسرائيل تحاول زعزعة استقرار البلاد، وهذا ما لا يريده المجتمع الدولي، لأن المجتمع الدولي الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي الأشقاء العرب يريدون سوريا آمنة مستقرة هادئة، ولكن إسرائيل دائما تعمل على زعزعة الاستقرار عبر دعم بعض الميليشيات الانفصالية في الجنوب السوري. الرئيس الشرعي من خلال هذه الرسائل على أن سوريا بدأت وحدت البلاد، تم توحيد البلاد وتمحيد الجيش، وأن هناك حالة أمنية منضبطة، هي رسائل للجميع أن سوريا باتت بيئة آمنة مستقرة لمن أراد أن يدخل في شراكة سياسية، في شراكة اقتصادية، أو تدخل مؤسسات الإعمار لإعادة البناء في سوريا.
0: ثمة تصريح لافت أيضا يبدو بأنه جاء سريعا أسرع من المتوقع لوزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس ردا على تصريحات الرئيس الشرع بأن إسرائيل لن تنسحب من جبل الشيخ ولا من المنطقة الأمنية في سوريا، كيف تقرأ هذا التصريح أستاذ عبد الكريم؟
3: نعم، أساسا إسرائيل يعني منذ سقوط نظام بشار الأسد وبدأت في اجتياح جنوب سوريا أو احتلال بعض المناطق، وتجاوزت ما يسمى المنطقة المعزولة اللي هي تم الاتفاق عليها سابقا في عام 74، وهي بدأت عدوان على سوريا، دمرت، وأوضح ذلك الرئيس الشرعي، أكثر من 500 غارة جوية، دمرت العديد من المواقع والمطارات العسكرية في سوريا. هي تتحدث على أنها حفاظا على أمنها وأن أمن حدودها الجنوبية. السؤال دائما، لماذا لم تقدم إسرائيل باجتياح تلك المنطقة أو يعني هذه الغارات عندما كانت الميليشيات الإيرانية، عندما كان نظام بشار الأسد موجود على الحدود الجنوبية لسوريا؟ السؤال واضح أن هذه الميليشيات وهذه والنظام كان على تفاهم واضح مع الإسرائيليين. اليوم إسرائيل تتابع، ونحن نلاحظ ذلك من خلال المواقع العبرية ومن خلال أيضا ما تقوله المواقع الإسرائيلية عن خوف من سوريا، عندما كل ما تتحرك طائرة، عندما يكون هناك تخريج لدورة عسكرية، نرى المواقع الإسرائيلية تتحدث على أن هناك أن الرئيس الشرعي يقوم أو الرئيس السوري يقوم ببناء جيش قوي، أن الرئيس السوري هناك تدريبات عسكرية، هناك إعادة تجهيز للقوات أو بناء قوات عسكرية سورية، وكأن إسرائيل واضح تماما أنها تريد سوريا بدون جيش، بدون قوى أمنية، حالة غير منضبطة تؤدي إلى التقسيم وإلى تشتيت وحدة البلاد، وهذا ما تعمل عليه من خلال دعم الميليشيات الانفصالية في الجنوب.
0: عبد الكريم العمر الكاتب والمحلل السياسي من دمشق، شكرا جزيلا لك. أعلن وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن إسرائيل لن تنسحب من جبل الشيخ ولا من المنطقة الأمنية في سوريا، وأضاف كاتس أن جيشه لن يسمح لسوريا بأن تشكل تهديدا على إسرائيل، وسيفعل كل ما يجب لمنع ذلك على حد تعبيره. كما أشار كاتس إلى أن الأراضي التي يدخلها جيش الاحتلال ستبقى له إلى الأبد ويسيطر عليها هذه المرة وفقا لقوانين الحرب. ولفت كاتس إلى استعداده للتحرك والرد على أي هجوم ضد القوات الإسرائيلية وفق زعمه. قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إن موسكو تواصل اتصالاتها مع سوريا، وأكد رضاها عن مسار التطورات فيها. وأضاف بيسكوف أن روسيا تأمل في مواصلة إيجاد أرضية مشتركة مع سوريا بشأن القضايا الأكثر تعقيدا. وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت في مطلع آب الماضي التوصل إلى مذكرة تفاهم مع روسيا لإعادة تنظيم الوجود الروسي في الساحل السوري وحسم مصير القاعدتين العسكريتين في حميميم وطرطوس. بحث كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط مع وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، بحث تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين. وذكرت وزارة الخارجية البريطانية أن المملكة المتحدة تلتزم ببناء شراكة قوية وعملية مع سوريا في إطار تطلعها نحو المستقبل. وكان وزير الدفاع قد استقبل أمس كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبحثا فرص توسيع التعاون والتنسيق الدفاعي بين البلدين. قال موقع انتليجنس أونلاين الفرنسي إن مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس تستعد لزيارة دمشق خلال الأيام المقبلة. ربط الموقع الفرنسي المتخصص في شؤون الاستخبارات والأمن ربط زيارة المسؤولة الأوروبية بترتيبات أمنية جديدة يجري العمل عليها لحماية الوجود الأوروبي المتزايد في سوريا. يأتي ذلك في ظل خطوات اتخذها الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا، أبرزها رفع العقوبات الاقتصادية وإعادة تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة بين الجانبين عام 1977 في إطار مسار يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال استقباله وفدا سوريا إن بلاده جاهزة لترسيم الحدود مع سوريا، وأكد إمكانية إنشاء لجنة مشتركة لهذا الغرض متى قررت دمشق المضي في الملف، وأشار إلى إمكانية تشكيل لجنتين منفصلتين لترسيم الحدود البرية والبحرية على أن يترك ملف مزارع شبعة إلى مرحلة لاحقة. ووصف عون العلاقات اللبنانية السورية بأنها تسير نحو الأفضل رغم بطء وتيرتها، لافتا إلى مطالبة بيروت بتفعيل الاتفاقية القضائية مع دمشق لمعالجة ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية. هذا وانطلقت اليوم أعمال المنتدى اللبناني السوري للاستثمار 2026 والذي يبحث تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وقال وزير الاقتصاد اللبناني عامر البساط إن المرحلة الجديدة في العلاقة بين لبنان وسوريا تحتاج إلى مؤسسات فاعلة ومصالح واضحة ونتائج يستفيد منها الشعبان، وأكد أن القطاع الخاص يجب أن يشكل قاعدة أساسية للعلاقات الاقتصادية. من جهته قال وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار إن البلدين بحاجة إلى إعادة تعريف علاقاتهما الاقتصادية على أسس أكثر وضوحا وتوازنا مع احترام سيادة واستقلال كل منهما، وأشار إلى أن استقرار لبنان اقتصاديا يصب أيضا في مصلحة سوريا.

0: في ملف آخر، أعلنت هيئة الطيران المدني انطلاق أعمال إعادة التأهيل الأولية في مطار المزة تمهيداً لتحويله من الاستخدام العسكري إلى مطار مدني متخصص بالطيران الخاص والتنفيذي. وأوضحت الهيئة في بيان أن المرحلة الحالية تشمل إزالة الركام وتأهيل بعض مكونات البنية التحتية المرتبطة بالملاحة الجوية بالتوازي مع استكمال المتطلبات الفنية والتشغيلية والتنظيمية اللازمة لإعادة تصنيف المطار ليكون مكملاً لمطار دمشق الدولي ضمن خطة تطوير منظومة الطيران المدني في البلاد.
1: يعني مطار المزة العسكري بحسب الهيئة العامة للطيران المدني في سوريا التي قالت بأنها تعمل على إعادة تأهيل مطار المزة ضمن خطة إعادة تأهيل الطيران المدني كاملا بسوريا. هذه الخطة التي بدأت يعني قبل حوالي العام، وبدأت بكبرى المطارات بسوريا من مطار دمشق ومطار حلب ودير الزور، واليوم تقول بأنها انتقلت للعمل ضمن مطار المزة العسكري. طبعا مطار المزة العسكري يعني هو كان يعتبر مطار عسكري، لكن أيضا كان يعني هو جبهة لمعارك القتال بين الثوار والنظام المخلوع. كان هناك يعني ضمن المطار أيضا قطع عسكرية تابعة للنظام المخلوع، كان هناك أفرع أمنية وسجون، ويعني كان هناك حقا كثير من الأمور التي كانت لها تأثير على بنية المطار أساسا، إضافة إلى ما تعرض له المطار أيضا من قصف من الاحتلال الإسرائيلي يعني في 8 كانون، يعني يوم سقوط النظام المخلوع والأيام التي تلته تلقى العديد من الضربات المباشرة من طيران الاحتلال الإسرائيلي. طبعا يعني هذا المطار بحسب الهيئة العامة للطيران المدني سيخضع لعمليات إعادة تأهيل أولى. هذه العمليات ستتم ببداية يعني إزالة السواتر الترابية المحيطة بالمطار والتي تظهر يعني حقيقة بصورة من خلفنا، هذه السواتر الترابية التي كانت هي على محيط المطار. ثم سيكون هناك عمليات إعادة تأهيل لبنية المطار داخلا من مدارج ويعني أبنية، إضافة إلى بناء بعض الأبنية التي ستكون هي عبارة عن صالات.
0: في ملف آخر، قالت قيادة الأمن الداخلي في حلب لتلفزيون سوريا إن قواتها اعتقلت معظم المتورطين عقب شجار اندلع في قرية الحلبية بدير حافر في ريف حلب الشرقي، وأدى ذلك لمقتل عدة أشخاص.
2: في قرية الحلبية في ريف دير حافر شرقي حلب، في هذه القرية حصلت البارحة مشكلة بين عائلتين. قيل بأن السبب وراء الخلاف الذي حصل هو نزاع على قطعة أرض، تطور إلى اشتباك مسلح بين العائلتين ما أدى إلى وجود عدد من الضحايا. البارحة يعني سجل 5 ضحايا، وهنا أحد المدنيين يقول بأن عدد الضحايا في شهادة لنا ارتفع إلى 6 خلال هذا الاشتباك المسلح الذي حصل بين العائلتين، والذي أدى إلى وجود أيضا إصابات إلى جانب القتلى المذكورين. قوى الأمن الداخلي في المنطقة ما زالت تنتشر وتؤمن القرية، وأيضا تقوم بالانتشار في هذه النقطة تحديدا التي حصلت فيها المشكلة البارحة والاشتباك المسلح البارحة. وقالت أيضا قيادة الأمن الداخلي في حلب قبل قليل في تصريح خاص لنا بأنها نفذت حملة اعتقالات وقامت باعتقال جل المسؤولين عن عملية إطلاق النار التي حصلت البارحة. حاليا هذه المنطقة كما ذكرت التي حصلت فيها هذه المشكلة تنتشر فيها قوى الأمن الداخلي، والمشهد حاليا هادئ تماما في انتظار أيضا أن تعود الأمور إلى وضعها الطبيعي لتقوم قوى الأمن الداخلي بعد ذلك على ما تقول لنا بالانسحاب بشكل كامل. إبراهيم الخطيب، تلفزيون سوريا، ريف دير حافر شرقية حلب.
0: من حلب إلى اللاذقية، حيث أعلنت إدارة مكافحة المخدرات إلقاء القبض على 2 من أبرز تجار ومروجي المخدرات في اللاذقية. وقالت إدارة مكافحة المخدرات في بيانها إنها ضبطت 90 كيلوغراما من الحشيش و15,000 حبة كبتاجون وكمية من الكريستال بحوزتهم، وأحالت المتورطين إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية. معنا الآن من اللاذقية مراسلنا منير الحاجي. منير، إذن جهود مستمرة لإدارة مكافحة المخدرات هذه المرة في اللاذقية، المزيد من المعلومات عن العملية الأخيرة.
3: صحيح. لا يعني هذه العملية هي واحدة من سلسلة من العمليات التي تنفذها إدارة وحدة مكافحة المخدرات سواء في اللاذقية أو حتى في عموم الجغرافيا السورية، بغية تجفيف منابع هذه المادة والقضاء على أو توقيف المروجين حتى المتعاطين وأيضا التجار. هذه العملية التي تمكنت من خلالها وحدة مكافحة المخدرات في مدينة اللاذقية من توقيف شخصين يعني يعتبران من كبار التجار وأيضا المروجين لهذه المواد، وتم ضبط يعني مواد بحوزتهم نحو 90 كيلوغراما من مادة الحشيش وأيضا 15,000 حبة من حبة الكيبتاجون وأيضا يعني كمية من مادة الكريستال أيضا المخدرة، وهذه المواد تم ضبطها بالإضافة إلى إحالتها مع الموقوفين إلى القضاء لاستكمال التحقيقات أو أيضا لينالوا جزاءهم العادل. كما قلت يعني ألا هي واحدة من سلسلة من العمليات المترابطة، وكانت يعني عموم سوريا قبل التحرير تعتبر بؤرة كبيرة جدا يعني الاتجار صناعة الكيبتاجون والاتجار بها وتهريبها وحتى إغراق دول الجوار بهذه المادة. هذا كان تحدي كبير أمام قوى الأمن الداخلي ووحدة مكافحة المخدرات خلال العامين الماضيين، وكانت عبر سلسلة من العمليات بدأتها من يعني إيقاف المعامل ومصادرة المعامل، تم ضبط عدد كبير نحو 17 معمل بالإضافة إلى أكثر من 20 مستودع لتخزين هذه المواد، وكانت أيضا بعدها العمليات المتلاحقة في إطار ملاحقة التجار كبار التجار وأيضا المروجين لهذه المادة، ولم تقف عندها أيضا، هنالك ملاحقة مستمرة للمتعاطين لهذه المواد المخدرة في إطار تجفيف منابعها وأيضا في إطار أيضا توقيف عملية التعاطي في الشارع السوري.
0: نعم، شكرا شكرا جزيلا لك منير الحاجي مراسلنا من اللاذقية. أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة طرطوس ضبط أسلحة في منطقة حراجية بريف بانياس. وقالت قيادة الأمن الداخلي في المحافظة أن الأسلحة شملت رشاشات وذخائر من عيار 23، مضيفة أن الجهات المختصة مستمرة في متابعة التحقيقات لكشف ملابسات القضية.

0: قالت وزارة الأشغال العامة والإسكان إنها تعتزم إنتاج ومعالجة نحو 2 مليوني وحدة سكنية حتى عام 2025 في إطار خطة 35 عفوا في إطار خطة لخفض العجز السكني في سوريا بأكثر من 70%. وذكر معاون وزير الأشغال العامة والإسكان عماد المصري أن الفجوة السكنية بلغت نحو 1,900,000 وحدة عام 2025، وقد ترتفع إلى 2,500,000 بحلول 2030 ما لم يزد المعروض. وأضاف لوكالة سانا أن الخطة تعتمد 4 مسارات تشمل استكمال المشاريع المتعثرة وتأهيل المساكن القابلة للإصلاح وإعادة بناء المتضرر منها وزيادة المعروض الجديد وفق احتياجات المحافظة. معنا الآن من دمشق مراسلنا حازم عوض. حازم، نتوقف معك حول هذا الإعلان لوزارة الأشغال العامة والإسكان بخصوص تأهيل نحو 2 مليوني وحدة سكنية حتى عام 2035. المزيد من التفاصيل، وإن كان ثمة معلومات عن الأماكن، عن المحافظات التي ستركز عليها هذه المشاريع.
1: حقيقة آلاء، ربما يعني تصريح وزارة الأشغال والإسكان اليوم هذا يبرر ما يعاني منه الكثير من السوريين من قضية ارتفاع أسعار المنازل نتيجة كثرة الطلب مقابل معروض قليل. تحدثت عن أن المخزون السكني في سوريا بلغ حوالي 4,250,000 وحدة سكنية، منها 1,300,000 تقريبا يعني تعرضت للدمار بنسب متفاوتة. قالت بأن الفجوة تتراوح بين يعني تصل حتى 1,900,000 وحدة سكنية، وقد ترتفع أكثر إلى 1,500,000 بحلول عام 2030 في حال لم يتم الإسراع في سد هذه الفجوة. وقالت بأنها تعمل على حوالي 2 مليوني وحدة سكنية لسد نحو 70% من هذه الفجوة. المحافظات وطريقة التدخل بالمحافظات، يعني ترى الوزارة بأنها ستتدخل بالمحافظات تبعا لطبيعة هذه المحافظة، ولن يكون التدخل متساويا كما كل محافظة. يعني هناك عدة أمور.
0: نعم، يبدو بأننا فقدنا صوت زميلنا حازم عوض، كان معنا من دمشق. أعلن الدفاع المدني أن فرقه تمكنت من إزالة نحو 117,000 متر مكعب من الأنقاض في عدد من مدن وقرى ريف حلب الشمالي. وقال الدفاع المدني إن أعمال إزالة الأنقاض شملت مدن وقرى حريتان وعندان والليرامون وكفر بسين ضمن منطقة سمعان الشمالية ومدينة الرفعة ضمن منطقة إعزاز. وأشار الدفاع المدني إلى أنه حقق ما يتجاوز 19% من إجمالي المستهدف من خطته بالمرحلة الثانية لتهيئة الظروف المناسبة لعودة الأهالي إلى مناطقهم. معنا الآن من حلب مراسلنا محمد نور. محمد، نرصد معك المزيد حول هذه الجهود للدفاع المدني التي أعلن عنها بأنه تمكن من إزالة نحو 117,000 متر مكعب من الأنقاض في ريف حلب. إليك محمد.
2: نعم آلاء، مساء الخير لك ولجميع السادة المشاهدين. بالفعل يعني هذا المشروع هو في المرحلة الثانية، المرحلة الأولى انطلقت قبل قرابة الخمسة أشهر في منطقة عزاز وأيضا سمعان الشمالية. المشروع في المرحلة الثانية آلاء بدأ من منطقة سمعان الشمالية وأيضا منطقة عزاز. أزال الدفاع المدني قرابة 20% من الحجم المستهدف من الأنقاض والتي تقدر ب 600,000 متر مكعب من الأنقاض في مناطق عزاز وسمعان الشمالية والجنوبية أيضا والأثارب والسفيرة. طبعا هذا المشروع هو أتى من وفق المرسوم 59 أو بما يتماشى مع المرسوم 59 الذي أصدره السيد الرئيس أحمد الشرع لتعافي المدن وتحسين الخدمات. بدأت بإزالة أولا الأنقاض، تهيئة البنية التحتية للأهالي من ليتمكنوا من العودة إلى منازلهم، وأيضا تزامنت بالأمس آلاء مع إطلاق يعني 119 مشروع أطلقتها محافظة حلب، أيضا تتماشى أو تندرج ضمن يعني المرسوم 59 الذي أصدره السيد الرئيس أحمد الشرع. طبعا على المرحلة الأولى آلاء استمرت 5 أشهر، تم إزالة قرابة 550,000 متر مكعب من الأنقاض في قرابة 30 قرية وبلدة، تركزت المرحلة الأولى في ريف حلب الشمالي، أما المرحلة الثانية أيضا هي في ريف حلب الشمالي، ومن ثم سوف تنطلق إلى ريف حلب الغربي، ومنه إلى ريفي حلب الجنوبي والشرقي. يعني حجم الأنقاض كبير جدا آلاء، سواء من إزالة يعني الركام الأسقف المهدمة، إضافة إلى ذلك يعني تم إزالة قرابة 200 كيلومتر من السواتر الترابية، وقاموا أيضا بردم الخنادق التي كانت تستخدمها قوات النظام وأيضا قوات قسد في ريف حلب الشمالي. يعني الجهد كبير من بالنسبة للدفاع المدني في إعادة تأهيل نوعا ما يعني الشوارع، إزالة الركام من الشوارع، من مراكز المدن، من يعني كافة القرى والبلدات التي تعرضت لقصف ودمار من قبل نظام الأسد. أيضا آلاء يعني سبق هذه الحملة أيضا يعني حملات متتالية في مدينة حلب، يعني كان آخرها في السكن الشبابي تحديدا في مدينة حلب، أيضا تم إزالة قرابة 150,000 متر مكعب من الأنقاض، وفتح قرابة 60 شارع، وإزالة الركام من أمام قرابة 3,000 شقة في فقط حي السكن الشبابي في مدينة حلب. ويعني جهود الدفاع المدني مستمرة سواء في مدينة حلب وفي أرياف حلب، وكما ذكرت لك كلها تندرج ضمن يعني المرسوم الذي أصدره الرئيس أحمد الشرع فيما يخص إعادة تأهيل البنية التحتية، إزالة يعني مظاهر الركام والأنقاض من القرى والبلدات والأحياء في مدينة حلب وأيضا في ريف حلب.
0: محمد نور من حلب، شكرا جزيلا لك. أعلن رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي البدء بإنشاء منفذ حدودي جديد بين القامشلي وانصيبين الحدودي مع تركيا. وقال بدوي إن المعبر سيكون سابع المعابر الحدودية بين سوريا وتركيا، وأشار إلى أن الهدف هو تسهيل عبور المسافرين وزيادة التبادل التجاري. وأضاف بدوي أن افتتاح المعبر يأتي ضمن حزمة خطط متكاملة لتأهيل المنافذ وتسهيل الحركة وتقليص مدة العبور بين سوريا ودول الجوار. إلى ذلك، أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أنه سيتم اعتماد نظام العمل على مدار الساعة في منفذ سيمالكا الحدودي اعتبارا من الأول من تشرين الأول المقبل، ليشمل حركة المسافرين والتبادل التجاري. وقالت الهيئة إن القرار يهدف إلى تسريع إنجاز المعاملات وتقليص أوقات الانتظار وتسهيل حركة البضائع والمسافرين عبر المنفذ. هذا ويعد منفذ سيمالكا من المعابر الرئيسية التي تربط شمال شرقي سوريا بإقليم كردستان العراق، ويستخدم لعبور المسافرين ونقل البضائع والتبادل التجاري بين الجانبين. إلى السياق التعليمي، حيث كشف وزير التعليم العالي مروان الحلبي أن إطلاق المفاضلة الجامعية سيكون الأسبوع المقبل بعد استكمال الإجراءات النهائية للملفات قيد المعالجة، وفي مقدمتها ملف فروع الجامعات التركية في الشمال السوري. وأوضح أن استكمال الملف سيسمح بإصدار مفاضلة موحدة تشمل فروع الجامعات التركية وجامعة الشرق المدمجة مع جامعة الفرات وجامعتي القامشلي وعين العرب، إضافة إلى الجامعة السورية للعلوم الأمنية والجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية. وأشار الحلبي إلى أن المفاضلة ستكون إلكترونية بالكامل، بدءا من إنشاء الحساب والتسجيل وإدخال الرغبات وترتيبها وصولا إلى إعلان نتائج القبول. يواجه طلاب قرية إب في منطقة اللجات بريف درعا ظروفا تعليمية صعبة بعد إخلاء المنزل الذي كان يستخدم مدرسة مؤقتة لسنوات، الأمر الذي دفعهم إلى متابعة دروسهم في الهواء الطلق قبل أن تؤمن مديرية التربية غرفتين مسبقتي الصنع، وسط مطالبات بإيجاد حل دائم وتأمين مدرسة مناسبة لأبناء القرية.
3: وجدت الطفلة شام نفسها تتابع دراستها في العراء، بعد إخلاء المبنى الذي كان يستخدم كمدرسة في قريتها منذ سنوات إثر عودة مالكه، حيث إن الخيار الآخر أمامها مع زملائها هو تكبد عناء السير لثلاثة كيلومترات للوصول إلى أقرب مدرسة بديلة.
4: كنا مستأجرين، مش مستأجرين، حاطين بالبيت لأحد المواطنين ومكانه موجود بالمكان هون، ويوم إجي قام طلع لنا الغرام، يعني تواصلنا من السنة الماضية وقلنا لهم إنه صاحب البيت بده إياه، طلعنا لبرا وإحنا عم نداوم تحت الهواء وتحت الشمس، وإن شاء الله نوعدهم التربية بخير. وبارح بعث لي صورة مدير المجمع إنه في قرفانة بده يجيبون إياها. يعني بالنسبة للمدرسة الساحلية هون عم نواجه إنه تحت الشمس وتحت الهواء، وكمان ما في وقت، يعني الساعة 10 بدهم يروحوا، لأنه شوفي هربنا من هناك لهون عم الشمس، يعني حرام هذا طفل إذا تضرب الشمس كمان، يعني مصيبة يعني.
3: بعد مناشدات الأهالي وتداول صور الطلاب، استجابت مديرية التربية والتعليم في درعا بتأمين غرفتين مسبقتي الصنع لمدرستي الصائغ ومزنة.
5: نشكر مديرية التربية في محافظة درعا على الاستجابة السريعة، ولكن ينقصنا بعض الكرفانة لأنه لا تكفي، في ضجة على بعض الصف على بعض، إنها غرفة واحدة، ولكن ونحتاج إلى دورات مياه أخرى، لا يوجد دورات مياه، نحتاج إلى دورات مياه، ونحتاج إلى تسوية الأرض وإلى كادر تعليمي.
3: رغم عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة، تبقى الحاجة قائمة إلى مدرسة ثابتة توفر لهم بيئة تعليمية مناسبة، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.
6: من أرض وعرة اتخذها الطلاب صفاً مؤقتاً إلى غرف مسبقة الصنع، تبقى آمال الأهل معلقة على أن تكون هذه الخطوة بداية لحل دائم، ويعيدوا لأبنائهم حقهم في التعلم ضمن بيئة تعليمية مناسبة. آلاء المقداد، تلفزيون سوريا، منطقة اللجا.
0: افتتحت في محافظة دير الزور مدرسة جديدة بعد الانتهاء من ترميمها بحضور مدير التربية وعدد من المسؤولين عن القطاع التعليمي في المحافظة، في إطار الجهود الرامية إلى تأهيل المدارس ودعم العملية التعليمية.
7: حقيقة يعني هذه المدرسة وافتتاحها اليوم هي ليست البداية وليست النهاية، يعني بدأنا منذ التحرير من 8/12/2024، بعدها بقليل يعني بدأنا في العملية التعليمية وتأهيل مدارسنا وعودة طلابنا إلى المدارس. الحقيقة أول ما رجعنا كانت عدد المدارس لا يتجاوز 208 مدرسة، وكانت يعني شبه موقفة وعاطلة عن العمل. الحمد لله اليوم وصلنا إلى 1100 مدرسة تقريبا ويزيد عن ذلك عدد مدارس، ليس فقط أنه عدد مدارس كإنشاءات، بل أيضا هناك مدارس على مدار الفوجين لأنه في عندنا ضغط في الطلاب. كان عندنا عدد المدارس الغير مؤهلة تتجاوز 500 إلى 600 مدرسة، اليوم عندنا حوالي 208 مدرسة فقط اللي تحتاج إلى تأهيل، سواء كانت هذه المدارس تحتاج إلى بناء من جديد أو مؤهلة أو تحتاج إلى تأهيل جزئي. بإذن الله تعالى يعني نهاية هذا العام الدراسي أعتقد أنه يعني سيتم تأهيل عدد جيد من المدارس. الآن في كثير من المنظمات بدأت في تأهيل المدارس الغير مؤهلة.
0: أثار نبأ نقل كراج الفاروس من وسط مدينة اللاذقية إلى كراج يجري تجهيزه على أطراف المدينة شكاوى ومخاوف بين الأهالي الذين تحدثوا لتلفزيون سوريا عن زيادة محتملة في تكاليف النقل وطول الوقت اللازم للوصول إلى وجهاتهم. في المقابل لم تعلن مديرية نقل الركاب في محافظة اللاذقية حتى الآن أي تفاصيل جديدة حول نقل الكراج أو موعده، رغم اقتراب انتهاء العمل على الكراج الجديد في أطراف المدينة.
8: بخصوص نقل الكراج، هو ناحية سلبية أكثر ما هي إيجابية، يعني لأنه يعني كل المعطيات بتعطي إنه ما عندي دراسة، يعني لا حسب حساب المواطن ولا حساب السرافيس ولا حساب أي شيء، هي عبارة عن فكرة إنه طلعت وهي شائعة أنا بعتقد، لأنه أنا سمعانها من زمان إنه تخفيف الضغط على المدينة. هذا السيرفيس ما لحاله ضغط على المدينة.
9: الصعوبات إنه بدنا نغير سيارتين تنوصل على المدينة، هلا بدنا نجي من البسيط للكراج، من الكراج لهون بدنا سيارة تاني. كمان نفس الشيء يعني معاناة.
10: أكيد ما منيحة هالخطوة، ليش بدك تصير تطلع بسيارتين؟ بدل ما تكون جاية أنت مختصر بسيارة واحدة راح يصير عليك عبئين بدل العبء الواحد يعني. والله يساعد المواطن هلا بهالأيام هاي الصعبة القاسية يعني.
11: الموضوع نحن هون أوفر لنا وأحسن لنا نص المدينة، لأنه قريبين كتير كتير على هداك الكراج، وبهيك حالي بدنا ناخد واسطتين نقل، هون واسطة واحدة نصير بقلب المدينة يعني، للموظف لطالب الجامعة أوفر له، لطلاب المدرسة أوفر لي، لكل شيء أوفر، للنازل على المدينة أوفر.
12: بسبب بعد الكراج هذاك عن المدينة بدنا نصير نبدل كذا وسيلة نقل، تزيد التكلفة والوقت على المواطن. هون أقرب على المدينة، أقرب على التحركات، أقرب على كل شيء يعني.
13: تأثير مادي بالدرجة الأولى، في ناس عندها موظفين، سواء عداك على الموظفين عن طلاب الجامعات، بدين يبدلوا أكثر من سيارة، ثلاث سيارات بدين يبدلوا ليوصلوا لشغلهم لعملهم. ضائقة ضائقة ما طبيعي بصير، تكلفة وإرهاق مادي.
14: تأثيره أول شغلة على الموظف، ثاني على طالب الجامعة. يعني هلأ أنت تخيل مسافة البصة، من البصة لكراج الفاروس 10 كيلو متر، تخيل أنت 10 كيلو متر بدك سيارتين لحتى توصل، مثلا طالب الجامعة مسافة 3 كيلو متر أو 4 كيلو متر بده سيارتين لحتى يوصل على الجامعة، يعني بده بالميتة ما يقارب 6-7 آلاف ليرة، فبينما هلأ عم يدفع 4 آلاف ليرة أجار واحد.
0: أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك استقبال مرفأ اللاذقية أكثر من 450 باخرة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بإجمالي بضائع تجاوز 3 ملايين طن. وأوضحت الهيئة في بيان أن البواخر توزعت بين 221 باخرة محملة بالبضائع العامة و217 باخرة حاويات حملت أكثر من 194 ألف حاوية، وذلك في إطار إجراءات تطويرية تشمل تبسيط العمل الجمركي وتنشيط حركة الاستيراد والتصدير والترانزيت.
15: يقوم مرفأ اللاذقية بجهود استثنائية على مدار 24 ساعة لضمان استمرارية تدفق البضائع وتقديم خدمات القطر والإرشاد بأعلى مستويات الجودة. فمنذ بداية عام 2026 وحتى اليوم استقبل مرفأ اللاذقية أكثر من 517 سفينة باخرة، وبلغ إجمالي حجم تناول البضائع العامة والحاويات أكثر من 3.6 مليون طن، في حين وصل عدد الحاويات النمطية TEU إلى أكثر من 212 ألف. ويأتي هذا النشاط في إطار الإجراءات التطويرية التي تقدمها الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، وتشمل تبسيط الإجراءات الجمركية وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، إلى جانب رفض المرفأ بآليات وتجهيزات حديثة أسهمت في رفع الكفاءة التشغيلية والقدرة الاستيعابية. وتستمر رؤيتنا في الارتقاء بمرفأ اللاذقية ليكون وجهة عالمية وبوابة حيوية لعبور خطوط التجارة البحرية بين الشرق والغرب، تماشيا مع أحدث التطورات في المرافق العالمية.
0: في سياق آخر، تواجه زراعة التين في محافظة القنيطرة تراجعاً في الإنتاج والجودة بعد انتشار حشرة التين الشمعية التي ألحقت أضراراً بمساحات واسعة من الأشجار، وسط ارتفاع تكاليف المكافحة ومطالبات بتدخل الجهات المعنية.
16: بين أغصان أثقلها التعب لم تقف معاناة أبي ضياء عند حدود أرض جرفها الاحتلال الإسرائيلي سابقاً، بل امتدت إلى موسم كان يفترض أن يكون وفيراً، فتحول إلى مواجهة مفتوحة مع آفة زراعية التهمت شجيرات التين التي انتظر قطافها عاماً كاملاً لتكون سنداً له ولأسرته في ظل ظروف معيشية قاسية.
17: والله هو التين هلأ السنة صار له 3 سنوات مصاب بهذا المرض، ووضع سيء جدا يعني، ليك هذا الأمراض موجودة، وهي بإمكان تصوروه وتبعثوه لوزارة الزراعة، وللأسف ما عندنا مديرية زراعة ولا قالوا للفلاح شو صاير عندك نهائيا خالص. وهذا صار له المرض 3 سنوات ولا بتصدر ولا في شيء، في بحدود 1200.
16: تشير التقديرات الميدانية للأهالي إلى تضرر ما يزيد عن 1500 دنم من أشجار التين في محافظة القنيطرة، مساحات واسعة عجز أصحابها عن وقف زحف الآفة.
18: بعد ما تفركها لك كيف بصير شكلها أحمر؟
16: مديرية الزراعة تصف هذه الآفة بحشرة التين الشمعية، مؤكدة إمكانية السيطرة عليها عبر رش المبيدات في فترات محددة من دورة حياتها. لكن على أرض الواقع أدت هذه الإصابات إلى تراجع حاد في جودة المنتج وكمياته.
19: هلا انتشرت حشرة التين الشمعية بهاي الفترة، انتشرت بشكل كبير بمناطق القنيطرة. هاي الحشرة تعتبر حشرة قشرية أو حشرة شمعية، بتفرز غطاء شمعي بغلف الحشرة. هذا الشيء بيساعد على حمايتها وبيسبب انه صعوبه عمليه المكافحه. في خلال فتره السكون او فتره الشتاء وبدايه الربيع يمكن الرش بالزيت الشتوي ومع المبيد الحشري المناسب في حال وجود اصابه سابقه موجوده على الشجره.
16: ارتفاع تكاليف المبيدات وغياب وسائل المكافحه الفعاله شكلا عائقاً إضافياً لتبقى الأنظار شاخصة نحو تدخل الجهات المعنية.
20: بين التجريف والآفات وغلاء المبيدات يخوض المزارع هنا معركة بقاء، فالمسألة لم تعد مجرد محصول بل طوق نجاة لعائلات تنتظر تدخلاً رسمياً يوقف هذا النزيف قبل فوات الأوان. محمد فهد، تلفزيون سوريا، القنيطرة.
0: أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن قرابة 100,000 شخص داخل سوريا حصلوا على مساعدات نقدية للعودة وإعادة الإدماج خلال العام الجاري. وقالت المفوضية إن أكثر من 87,000 شخص في دول اللجوء حصلوا على مساعدات نقدية مرتبطة بالعودة. وأشارت المفوضية إلى أن المساعدات تهدف إلى تغطية بعض التكاليف المباشرة المرتبطة بالعودة كالنقل والوثائق والأمتعة والغذاء وتكاليف السكن والاحتياجات الأساسية، لكنها لا تغطي كامل كلفة العودة. كما أوضحت أنه بإمكان الأسر العائدة المستوفية للشروط داخل سوريا الحصول على منحة إعادة اندماج بقيمة 600 دولار لمرة واحدة. عند هذا الخبر تنتهي النشرة. إلى اللقاء.

0: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
3: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
2: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

0: لم المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
1: بيت أهلي أرض ما في شيء نهائيا، فأول ما أجا يبدو كم برميل هبط كليا، وحتى الأحجار نهبت.
2: كان أحد مدرسيك شخصية ستكون يعني إحدى الشخصيات الرهيبة في تاريخ سوريا مستقبلا، وهو فايز النوري رئيس محكمة أمن الدولة. نحن لما نتكلم عن مدنية دير الزور لا نستطيع القول أنه هي تخلصت من العشائرية تماما.
1: تسقط العشائرية العمياء، نحن أصبحنا في الأحزاب والأحزاب تنضبط ضمن عقد اجتماعي. العشائر لا تؤمن بالمواطنة المتساوية، ظلم للقانون طبعا، ظلم للقانون، ظلم للعدالة، ظلم للعدالة الانتقالية بهذا الشكل يعني، لأنه نحن بحاجة إلى عقد اجتماعي جديد يؤمن لحمة كل الناس ويحقق هذه المساواة، يحقق مواطنة لكل المواطنين، مواطنة حقيقية. أنا كل تدخل للدولة في سبيل حماية العمال والفلاحين بشوفه كلام غير صحيح.
2: طيب، حقوق الفلاحين التي قيل ونسمع ونقرأ أنها استردت عبر هذه السياسات وتطوير الريف وإلى آخره، كل هذا لا تؤمن به؟
1: اسأل الفلاحين يا أخي، اسأل الفلاحين، هل تحسنت حياتهم؟

مساء الخير، هذه حلقة جديدة من سوريا اليوم، ونناقش فيها كلمة الرئيس أحمد الشرع أمام الأمم المتحدة وتصريحاته بشأن مفاوضات سابقة مع إسرائيل ومستقبل العلاقة وشروط التوصل لاتفاق أمني، إضافة للوجود العسكري الأجنبي على الأراضي السورية. فما الرسائل التي حملتها كلمة الرئيس الشرع أمام الأمم المتحدة؟ وكيف ترسم دمشق مستقبل الوجود العسكري الأجنبي وعلاقتها مع إسرائيل؟ مرحبا بكم،

0: قال الرئيس أحمد الشرع في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن إسرائيل تتعدى على سوريا بما يقارب 500 غارة جوية ومدفعية وأكثر من 1200 توغل، وطالب بانسحاب قوات الاحتلال إلى خطوط الثامن من كانون الأول لعام 2024، مؤكدا أن الجولان ستبقى أرضا سورية وكل قرارات الضم باطلة وفق القرارات الأممية.
1: فالجولان سيبقى أرضا سورية وجميع إجراءات الضم باطلة وملغية بقوة قرار مجلس الأمن 497. وقد قالت هذه الجمعية ب 123 صوتا في كانون الأول الماضي، فشكرا لمن حاز إلى القانون، وأدعو من امتنع أن يعيد قراءة القرار 497، فهو أقصر من كلمتي هذه وأوضح، وما نطلبه من شركائنا بسيط، قولوا ما يقوله القانون الدولي.
0: هذا وقال الرئيس أحمد الشرع خلال جلسة حوارية للمجلس الأطلسي في نيويورك إن المفاوضات مع إسرائيل تقترب في كل مرة من التوصل إلى اتفاق

0: أن تتراجع تل أبيب عند مراحلها الأخيرة لأسباب مختلفة، مؤكدا تمسك دمشق بالمسار الدبلوماسي ومشددا على أن حماية أمن السوريين وحقوقهم تسبق أي حديث عن سلام دائم.
1: أيضا تأتي بالمخاطر بعض الأحيان، إن أردت أن تحافظ عن أمنك عليك أن تحترم أمن الآخرين في الدرجة الأولى.
2: المبالغة بالمخاوف قد تأتي بالمخاطر، هكذا تحدث الرئيس أحمد الشرع عن سياسة إسرائيل تجاه سوريا خلال جلسة حوارية أدارها المسؤول الأمريكي السابق بريت ماجورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. الأولويات بالنسبة لدمشق كما أوضحها الرئيس الشرع جاءت أولاً بالتوصل إلى اتفاق أمني يضمن حماية أمن السوريين وحقوقهم وانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها بعد سقوط النظام المخلوع، وبعد ذلك يأتي الحديث عن سلام شامل، مشدداً في الوقت ذاته على أن جولان أرض سورية باعتراف الأمم المتحدة وأن تبعيته ليست موضع نقاش.
1: الجولان لها أناس، هي لأناس، يعني لا يحق لأحد، لا لرئيس سوري ولا لرئيس أمريكي ولا لأي أحد أن يتنازل عنها للآخرين.
2: وفي ملف المفاوضات قال الرئيس الشرع إن تل أبيب تتراجع كلما اقتربت ودمشق من اتفاق بنسبة 90% لأسباب مختلفة، مؤكدا التمسك بالمسار الدبلوماسي من جانب سوريا من خلال الاستعانة بدول صديقة لإسرائيل من بينها الولايات المتحدة.
1: تصوري أن السياسات الإسرائيلية في هذا الوقت لا تأتي بالأمان للمواطن الإسرائيلي، لأنها تثير النزاعات والحروب وتبقي دائما المجتمع الإسرائيلي في دائرة الخطر وتوقع أن يحصل هناك بعض المشاكل وبعض القصف هنا وبعض القصف هناك. ينبغي أن تكون المنطقة آمنة.
2: ردا على سؤال بشأن مخاوف الإسرائيليين بعد أحداث 7 أكتوبر، رفض الرئيس الشرع اتخاذ تلك الأحداث أساساً لتحديد السياسة تجاه دمشق، ولفت إلى أن سوريا قد تحتاج إلى لجنة دولية لبحثها والتمييز بين المخاوف الحقيقية والتصورات. من الجنوب إلى الوجود الأجنبي، تحدث الرئيس الشرع عن مساعي الدولة لأن تكون البلاد خالية من أي قواعد عسكرية أجنبية، مشيراً إلى تقليص عدد القواعد الروسية من نحو 170 إلى قاعدتين سيجري تحويلهما إلى مراكز تدريب للجيش السوري. وبشأن وجود أنقرة العسكري، أوضح الرئيس الشرع أنه خلق في ظروف مرتبطة بأمن الحدود التركية، إلا أنه تقلص شمال غربي سوريا، وأن دمشق تواصل النقاش بشأن التوصيف القانوني لهذا الوجود. الشرع أوضح كذلك أن أي وجود عسكري مستقبلي يجب أن يخضع لتوصيف قانوني يوافق عليه مجلس الشعب ويضمن حقوق الدولة، مؤكداً أن سوريا ليست بحاجة لتلك القواعد في المنظور القريب. وبشأن بناء الجيش والأجهزة الأمنية والحوادث المرتبطة بها، قال الرئيس الشرع إن العملية بدأت بحل الفصائل وتوحيد السلاح ثم استيعاب أعداد كبيرة من الراغبين في الخدمة بسرعة لمنع انهيار البلاد وملء الفراغ من دون تطبيق مستوى مرتفع من شروط القبول في البداية، وإن هناك دولاً تساعد سوريا في تدريب قواتها لتصبح قوة محترفة، مقراً بوقوع حوادث خلال المرحلة الانتقالية.
0: نرحب الآن بضيوفنا تحسين الفقير الدبلوماسي السابق من دمشق، وبسام العمادي السفير السوري السابق في السويد معنا من روما، والدكتور عمر إدلبي الكاتب والباحث السياسي من دمشق، والدكتور أحمد طعمة الأكاديمي والسياسي من العاصمة أيضا. مرحبا بكم جميعا. أستاذ تحسين، ما أبرز الرسائل التي أراد إيصالها الرئيس الشرع خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة؟
3: الحقيقة أن إسرائيل لا ترغب بالسلام المباشر. إسرائيل تلعب بالوقت وتميع الموضوع. إسرائيل تريد أن تحصل على سلام بدون مقابل. إسرائيل تبني بالسلام من الملحق ومن الطابق الأعلى إلى الأسفل، بينما السيد الرئيس يؤسس على أن يكون السلام من الأساس من الجهاز. فإسرائيل تلعب بالوقت، وأنا عشت المباحثات مع إسرائيل في واشنطن أيام رابينوفيتش وموفق العلاف. إسرائيل تلعب بالوقت، لا تريد السلام مباشر. فهذا الرسالة السيد الرئيس عندما قال بموضوع أن إسرائيل لا تريد السلام العاجل وبدون مقابل ترغب إسرائيل.
0: لكن أستاذ تحسين، رغم ذلك أمس يعني في خلال الجلسة الحوارية في المجلس الأطلسي قال الرئيس الشرع إن سوريا ما تزال متمسكة بخيار المفاوضات مع إسرائيل، وبالتالي إذا كانت إسرائيل تلعب ولا تريد المفاوضات ولا تريد اتفاق جدي، لماذا سوريا متمسكة إذن بهذا المسار؟
3: شوف سيد الرئيس، يعني بحكمة ورشد وعقل استطاع أن بوقت قصير أن يجعل مسافة واحدة من كافة دول العالم وكافة الدول المحيطة، كما تفضل بحديثه أنه كافة دول المنطقة عايشة في سلام ما عدا إسرائيل، تستفز الجميع لتحصل على ما تأسر من المكاسب.
0: طيب أستاذ بسام العمادي، يعني طالما أنه رئيس الشرع ذكر هذه الاعتداءات الإسرائيلية، وفي الوقت نفسه بالأمس كما قلنا ذكر موضوع التمسك بالخيار الدبلوماسي، يطرح السؤال ما مدى واقعية هذا الخيار؟
4: أخي الكريم، مساء الخير لك ولضيوف والمشاهدين الكرام. الأمر الأساسي في التفاوض يكون من خلال أوراق القوة التي لدي. أوراق القوة في سوريا الآن شبه معدومة إن لم تكن معدومة تماما. لا يوجد جيش، الجيش سرح، الجيش الجديد لم يحصل على قدرة قتالية يعني بالمينيموم حتى، فكيف بده يوقف أمام إسرائيل؟ لذلك ما يقول الرئيس الشرع هو يعني واقع الأمر، ليس لديه قوة ليحارب، فالخيار الآخر لديه هو المطالبة بالسلام. ولكن ما لفت نظري هو الإصرار على موضوع العودة إلى اتفاق 74، وهو يعلم بأنه ليس لدينا أوراق. إذا كان يريد أن يقوم بعمل ما فيما يتعلق بالتفاوض يجب أن يكون هجومي وبمساعدة الدول التي يمكن أن تساعد، وفي هذه الحالة أمريكا هي الوحيدة التي يمكن أن تساعد. ترامب يقول ادخلوا في الاتفاقات الإبراهيمية، حسناً، نحن لا نريد العودة إلى اتفاق 74، نريد أكثر، نريد أن نقوم بوضع معاهدة سلام. معاهدة سلام تتضمن شروط متساوية على الطرفين، ومن خلالها عودة الجولان والاتفاق على الجولان. ولدينا كما تفضل الأخ تحسين بأن هناك تفاوض كان سابق وصل إلى الكثير من النقاط التي يمكن الاتفاق عليها، لذلك يمكن الدخول بقوة في هذا المجال وأن يفرض من خلال الولايات المتحدة السير في مفاوضات حقيقية باتجاه سلام، وليس العودة إلى اتفاق طالما ليس لدينا أوراق قوة لنضغط على إسرائيل في هذا المجال.
0: هو رئيس الشرع يقول أستاذ بسام، أولا الاتفاق الأمني وقف الانتهاكات، ومن ثم بحث ما هو أبعد.
4: ماذا لديك من قوة لتوقف هذه الانتهاكات؟ لا يوجد. لذلك أنا أقول يجب أن نكون هجوميين في طرحنا الدبلوماسي. الطرح الهجومي هو الذهاب إلى أبعد ما هم يطالبون مثلاً أو يقولون حوله، مثلاً الاتفاق الأمني. نحن نريد أكثر من الاتفاق الأمني، نحن نريد سلام دائم. قد لا نكون فعلاً نريد سلام دائم، ولكن هذه هي اللعبة الدبلوماسية، هذه هي الدهاليز الدبلوماسية التي يمكن العمل من خلالها. نريد سلام كامل، تعالوا لنتحدث، ونتحدث من خلال الولايات المتحدة وطلبها الدخول في الاتفاقات الإبراهيمية. الاتفاقات الإبراهيمية حسناً، نريد سلام كامل، والسلام الكامل له شروط، شروط متساوية على الطرفين، وليس طرف يفرض على الطرف الآخر شروطه. الآن ما أعلمه، لدي معلومات عن المفاوضات التي جرت بين الشيباني ورئيس الموساد، بأن رئيس الموساد كان متعجرب وكان يفرض شروطه، والشروط التي كان يريد فرضها هي شروط سلام دائم وليست شروط العودة إلى اتفاق 74. لذلك أنا أقول الدبلوماسية لها طرق عديدة يجب الخوض فيها وإيجاد طرق تفاوضية مختلفة إلى حد ما.
0: دكتور عمر، يعني في هذا السياق الرئيس الشرع أكد مجددا على ضرورة انسحاب إسرائيل من المناطق التي احتلتها بعد سقوط الأسد، لكن واقع الحال التصريحات الإسرائيلية تقول عكس ذلك، بما في ذلك تصريحات قبل قليل لوزير الأمن الإسرائيلي ووزير الدفاع إسرائيل حرب إسرائيل كاتس يقول لن ننسحب من هذه المناطق، لن ننسحب من جبل الشيخ. وبالتالي يعني إلى أي درجة هذه المطالب السورية الدائمة والمتكررة يمكن أن تجدي مع هذا الصلف الإسرائيلي؟
5: تحية لك دكتور محمد، للضيوف الأكارم ومشاهدي تلفزيون سوريا. يعني في الحقيقة كما أشار زملاء المداخلين قبل قليل أن خيارات الدولة السورية في هذه المرحلة هي خيارات محدودة، ولكنها ليست معدومة بطبيعة الأحوال. ما تلجأ إليه الدولة السورية الآن يعني انطلاقا من عقيدة الردع الدبلوماسي، باعتبار أن الردع العسكري والأمني غير متوفر فعليا، فإنها يعني تحاول فعليا التركيز على مبدأ الواقعية السيادية، بمعنى أننا نحن ندرك تماما مخاطر يعني المواجهة المفتوحة مع الاحتلال الإسرائيلي في هذه المرحلة وفي هذه الظروف تحديدا، مع هذه الحكومة اليمينية المتطرفة يعني التي تمارس البلطجة العسكرية والأمنية على كل دول المنطقة. وفي الوقت ذاته ندرك ضرورات الالتفات إلى الملفات الداخلية، ولا سيما موضوع وحدة البلاد واستقرارها وإطلاق يعني مسار التعافي وإعادة البناء، تمهيدا طبعا لبناء المؤسسات الأمنية والعسكرية التي تشكل لبنة أساسية في الحقيقة في الحفاظ على استقرار الدولة السورية أولا وعلى سيادتها ثانيا. وهذه كلها في الحقيقة شروط يعني غير متوفرة مقوماتها حتى الآن، وهي بحاجة إلى فترة طويلة ربما تستغرق أكثر من عقد على الأقل. هذه من ناحية. من ناحية ثانية، تحظى سوريا في هذه المرحلة باحتضان إقليمي وإسناد إلى حد ما دبلوماسي دولي، والولايات المتحدة الأمريكية في هذه المرحلة تولي سوريا أهمية خاصة فيما يتعلق بعلاقتها معها، باعتبارها يعني تبدو وكأنها في مرحلة التحالف يعني مع الدولة السورية الجديدة. لذلك قد تستفيد سوريا من هذه الفرص الدبلوماسية الآن لتحويلها إلى فرص أيضا للضغط على الاحتلال الإسرائيلي ولجم اعتداءاته. لذلك سقف التوقعات لا يمكن أن يتجاوز إطار التفاهم الأمني ووقف الاعتداءات في هذه المرحلة. ربما يعني تحصل الدولة السورية في هذه المرحلة على انسحاب إسرائيلي من الأراضي التي دخلتها بعد 8 كانون الأول ديسمبر في العام 2024، ولكن يعني أن نرفع سقف التوقعات إلى مرحلة يعني إبرام اتفاقية سلام على غرار ما نصت عليه على سبيل المثال المبادرة العربية السابقة، أو يعني تفاهم أبعد من ذلك، فهو أمر في الحقيقة يعني غاية في الطموح والتفاؤل غير الواقع.
0: لكن دكتور عمر، يعني حتى في موضوع الانسحاب السورية من النقاط التي احتلتها إسرائيل بعد 8 ديسمبر كانون الأول 2024، يعني السلوك الإسرائيلي عكس ذلك تماما، مو بس بالتصريحات، على الأرض يتكرر دخول المسؤولين الإسرائيليين إلى الأراضي السورية ويستعرضون يعني على جبل الشيخ داخل الأراضي السورية، الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، ينشرون ذلك المقاطع، يتباهون بذلك. وبالتالي يعني هذا حتى هذا المطلب يبدو أنه على ما نعول يعني تعول سوريا في تحقيقه.
5: نعم دكتور محمد، نحن في الحقيقة أمام ممارسات ليست فقط استعراض، محاولة إهانة الدولة السورية الحقيقة وقيادتها عبر هذه يعني التصريحات وهذه الدخول المتكرر لمسؤولي الاحتلال إلى الأراضي السورية، إلى عمق الأراضي السورية في المناطق المحتلة. هذه ربما تفهم في سياق هذه يعني الحملة الانتخابية المستعرة الآن في دولة الاحتلال، ولكنها تعكس أيضا مزاجا إسرائيليا متفلتا، يعني مزاج بلطجة الحقيقة حتى ضمن صفوف جزء كبير من المجتمع الإسرائيلي في هذه المرحلة. ولكن يعني كما أشرت قبل قليل، ما هي الأدوات التي يمكن أن تكون بيد الدولة السورية؟ يعني لا تخرج في الحقيقة، ولنكن واقعيين، عن إطار كما أشرت قبل قليل عقيدة الردع الدبلوماسي القائمة على الاعتماد على الحلفاء والأصدقاء لمحاولة لجم هذه السياسات العدائية الإسرائيلية. نحن نعاني في سوريا الحقيقة دكتور محمد من أو يعني من خسر رخوة للغاية في الجنوب السوري، سواء فيما يتعلق في الجبهة الضعيفة عسكريا أم في منطقة السويداء الضعيفة أمنيا ووطنيا حتى هذه اللحظة. لذلك المسألة بحاجة إلى مقاربة أكثر واقعية، أو بالأحرى واقعية بالحدود المعقولة حاليا. والدولة السورية حتى هذه اللحظة يعني أبدت تفهما ونضجا فيما يتعلق بإدارة هذا الصراع بأدوات المتاحة حاليا للدولة السورية.
0: طيب دكتور أحمد، رئيس الشرع أكد أنه هناك اتفاق كاد أن يصل إلى اتفاق كامل، قال 90% مع إسرائيل أكثر من مرة، وفي كل مرة تنسحب إسرائيل. هذا من جديد يعني يجعلنا نطرح السؤال، هل هناك أرضية مشتركة أصلا للبناء عليها مع الاحتلال الإسرائيلي؟
6: يعني أعتقد أنه لا توجد أرضية مشتركة يمكن الاتفاق عليها، وخصوصا بعد أحداث 7 أكتوبر، ذلك أن العقيدة الإسرائيلية قد تغيرت برمتها، وأصبحت مع الأسف لا تنظر إلى الأشياء باعتبار أن هناك خطرا وشيكا يداهمها، بل أصبحت تتخذ مواقف أكثر تشددا، وأخذت تذهب باتجاه أن هناك خطرا محتملا وإن قل ينبغي أخذه بعين الاعتبار، بل وتداركه قبل فوات الأوان. هذا تسبب بمشكلات كبرى، أنه مع سقوط نظام بشار الأسد على يد الثوار في سوريا، فإن إسرائيل اتخذت مجموعة من القرارات من بينها تدمير القوة العسكرية المتبقية في سوريا، ثم التوغلات وكذلك التهديدات. كيف يمكن للسياسة السورية لهذه الدولة الوليدة أن تتعامل مع هكذا واقع جديد، واقع صعب ومر؟ بالتأكيد أن السياسة الخارجية السورية اتخذت مجموعة من الثوابت من أجل معالجة هذا الموضوع، من بينها التأكيد على أن النظام الحالي في سوريا ليس نظاما متشددا، وبالتالي يسقط من يد إسرائيل الحجة الأساسية التي تقول بموجبها أن النظام السياسي في سوريا إنما هو إسلام سياسي، وهو كحماس وحزب الله مثله كمثلهم، لا يمكن أن ينظر إليه بثقة. فإذا أكدت سوريا وهي تفعل كذلك أنها فعلا قد تغيرت، وأنها لا تنوي الإضرار بجيرانها، وأنها ترغب باتفاقات أمنية تعطي كل الأطراف أمانها، فإن هذا بالتأكيد سينظر إليه من قبل المجتمع الدولي وعلى رأسهم الولايات المتحدة نظرة إيجابية. ثم العلاقات القوية التي أصبحت بين سوريا والدول الإقليمية، كل هذا أيضا من دواعي الطمأنينة. التحالفات مع الولايات المتحدة، سواء المشاركة في محاربة الإرهاب أو التفاهمات على مجموعة من النقاط، ومن أهمها قطع دابر إيران في سوريا وعدم السماح للمجموعات أو الميليشيات المرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، أو التنظيمات المرتبطة بالحشد الشيعي في العراق، أو الميليشيات الإيرانية أو الباكستانية الشيعية، أن تتغول وتتوغل باتجاه حزب الله وتقديم الأسلحة له. كل هذا يعطي ثقة إضافية، فضلا عن أن سياسة الخارجية السورية تقول دائما وهي تنفذ أنها لا تريد حربا على الإطلاق.
0: لا يبدو أنه معني بهذه الأوراق. طيب اسمح لي أسأل عن، ذكرت حضرتك دكتور أحمد موضوع الأمريكي، وأسأل أستاذ تحسين عنه، وأشار إليه الحقيقة رئيس الشرع أيضا بأن الأمريكيين منخرطون في هذا المسار التفاوضي أو مسار الحوار الدبلوماسي مع إسرائيل. طيب في هذه الحالة، وطالما أن هناك علاقة يقول رئيس الشرع بأنها علاقة جيدة خاصة بينه وبين ترامب، لماذا لا تضغط إذن الولايات المتحدة على إسرائيل من أجل المضي قدما في هذا المسار التفاوضي؟
7: كلام عندي
0: أستاذ تحسين.
7: نعم، أنا أذكر أعود للتاريخ. يعني إسرائيل لما بدأت بالكلام ما لا تريد سلام، ما تريد تلعب بالوقت. أنا أذكر عندما تدرج المباحثات مع إسرائيل من مباحثات مباشرة إلى مباحثات ثنائية بين وليد المعلم ودين ستروس، لوصلوا لمرحلة باقي ساعات لتوقيع اتفاق سلام مع إسرائيل، ساعات. أنا كنت موجود في واشنطن وتابع الموضوع، وكما عرف في هذيك الأيام وديعة رابين، وتم الاتفاق على كل شيء، ما بقي ساعات للتوقيع. فما كان من إسرائيل إلا أن اغتالت رئيس الوزراء نفسه اللي كان هو لازم يوقع. فهذا الوضع أنه إسرائيل لا تريد سلام، تريد لعب بالوقت، تريد التمدد وتريد السيطرة. أحد المسؤولين زار، أحد السفراء زار أكبر مسؤول في سوريا وخلوا أنه ليش ما تستعجلوا بالسلام، هاي ليك إسرائيل عملت سلام مع مصر وطلعت من سيناء. فجاوبوا طبعا ما عم بحكي على مسؤول نائب رئيس كان سابقا عبد الحليم قدام، قال له يعني طلعت إسرائيل من سيناء بس فاتت القاهرة. فالاتفاق اللي كان بآخر لقاء مع الإسرائيليين في عمان، أحد المطالب كان على رأس القائمة إنشاء سفارة في دمشق وقنصلية عامة في حلب. فإسرائيل عم تنظر لتمدد وليس لسلام دائم يعني.
0: طب أستاذ تحسين، طالما سوريا تعلم أن إسرائيل لا تريد السلام وليست جدية في المفاوضات، لماذا تصر إذن دمشق على هذا المسار؟
7: هذا عمل استراتيجي للأمان للسلام للمنطقة كاملة، لأن إسرائيل مزروعة بالمنطقة مثل جسم سرطان، فبده يتعامل معه الواحد بأي طريقة بشكل أنه يضمن الأمان له لجيرانه.
0: طيب أستاذ بسام، رئيس الشرع أكد أن الجولان أرض سورية بموجب قرارات الأمم المتحدة، وقال بأنه يعني ترامب لا يملك الحق في أن يمنح السيادة على الجولان لإسرائيل. في الوقت نفسه نوفمبر الماضي 2025، تشرين الثاني الماضي، حين استقبل ترامب الرئيس الشرع في البيت الأبيض، قال ترامب متفاخرا بأنه منح السيادة لإسرائيل على الجولان، وكان هذا الكلام بحضور الرئيس الشرع. طيب كيف يمكن فهم يعني ذلك الموقف من الجولان؟
4: يعني ممكن نقول انه ما قاله الرئيس الشرع هو رد على ترامب، بانه ترامب بوجود الشرع قال بانه منح السياده لاسرائيل، وهنا اليوم رد عليه الشرع بان ليس لديك الحق لاعطاء اسرائيل الجولان، وهذا كان موقف ممتاز، مع اني انا ما بحب طبل يعني، ولكن كلام في محله كان، وهذه رساله الى ترامب. اعود واقول الأمر الأساسي في التفاوض هي أوراق القوة. ماذا لدينا من أوراق قوة لنفرضها على الطاولة؟ إذا لم يكن لديك أوراق قوة لا تجلس على طاولة التفاوض، لأنك ملزم بأن تقبل بما يفرضه عليك الآخرين من خلال قوتهم. 90% التي تم التوصل إليها هي طلبات إسرائيلية ممكن القبول بها إلى حد ما، أما 10% الباقية هي ما لا يمكن الاتفاق عليه، لذلك لا يمكن التوصل إلى أي اتفاق مع إسرائيل. السبب إسرائيل الآن في أوج قوتها وإمكانياتها بوجود رئيس يعطيها ما تريده، سواء في الحرب على إيران أو سواء في المنطقة. الرئيس ترامب لا يمكن أن يعني لا يمكنه فرض أي شيء على إسرائيل، ونحن نعلم تماما بأن نتنياهو يسيره إلى حد بعيد رغم الإنكار لهذا الأمر. لذلك يعني أعود وأقول، رغم أن أمريكا هي الطرف الوحيد القادر على الضغط على إسرائيل، ولكن لا يريد ترامب الضغط عليها وخاصة في هذا المجال.
0: لا يريد يعني ترامب. إذن هذا الكلام معناته الولايات المتحدة أستاذ بسام يعني تبيعنا كلام، تبيع سوريا كلام يعني في موضوع
4: هي تبادلنا، تأخذ ما تريده وتعطينا ما يمكنها أو تريد أن تعطيه، ليس ما نريد نحن. يعني هذه هي السياسة الأمريكية، يعني لا يمكن مقارنتنا نحن بأمريكا، يعني هي الدولة العظمى أو السوبر باور الوحيدة في العالم، ونحن الآن خرجنا من حرب طويلة محطمين، والدولة الآن لا يوجد فيها مؤسسات، والجيش لم يستطيع أن يبني نفسه، لا تزال الحالة الفصائلية يعني مسيطرة عليه. الوضع الداخلي يعني يؤسف له، ويجب أن نعود لبناء الدولة خطوة خطوة. في هذا الوضع لا يمكن أن يتخذ الرئيس الشرع أي موقف سوى المطالبة بالتوصل إلى اتفاق أمني أو اتفاق سلام أو يعني اتباع الطريق الدبلوماسي، ليس لدينا خيار آخر، مع أننا نعلم تماما بأن هذا الطريق لن يوصل إلى شيء، ولكن ماذا تفعل؟ هذا هو الخيار الوحيد الموجود، وهذا الشيء الوحيد الذي يمكن أن نفعل.
0: طيب دكتور عمر، في هذا السياق دعا الرئيس الشرع إلى تشكيل لجنة دولية يقول لديها إسرائيل لديها هواجس أمنية تجاه سوريا. طيب لتشكل لجنة دولية وتشرف يعني تتأكد من أن سوريا ليست تهديدا لإسرائيل يعني بهذا المعنى، إلى أي درجة يعني يعني الاستحضار أطراف خارجية مفيد في هذا السياق؟
5: يعني بالنهاية هي محاولة لسحب الذرائع من يد الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق ببعض الأخبار التي سربتها مراكز بحثية إسرائيلية وبعض المسؤولين الإسرائيليين وربما إعلاميين حول وجود خلايا نائمة لقوى إسلامية متطرفة على يعني في الجنوب السوري بمحاذاة خطوط الجبهة مع الجولان السوري المحتل. وتحدثت أكثر من مرة مثلا عن موضوع فصيل المقاومة الإسلامية وغيره، وربما صدرت بعض التصويرات أو مقاطع لهذا الفصيل وهو فصيل وهمي في الحقيقة لم يثبت أبدا وجوده في مناطق الجولان السوري من الناحية السورية في القنيطرة. مثل هذه الذرائع وغيرها فيما يتعلق مثلا ببناء قواعد عسكرية تركية في مناطق الوسط والجنوب السوري، كلها يعني هواجس إسرائيلية هي أقرب منها إلى الأوهام ومحاولة يعني الاستفادة من هذه الذرائع لاستكمال السياسات العدائية الإسرائيلية. دعني أؤكد على نقطتين دكتور محمد. أولا هناك سياسة عدائية إسرائيلية تجاه سوريا بصرف النظر عن امتلاك سوريا قوة من عدمها، وهذا واضح. يعني هذه السياسات العدائية عسكرية وأمنية وبعضها أمني ذو طابع اجتماعي بمعنى إيجاد فصائل موالية لإسرائيل داخل الأراضي السورية على غرار ما هو موجود في ميليشيات السويداء من أجل ضرب وحدة واستقرار سوريا ومنع تحولها إلى دولة قادرة على امتلاك زمام أموري. هذه ناحية. من ناحية ثانية هناك مرتكز أساسي فيما يتعلق بفهم الصراع السوري الإسرائيلي، وهو صراع مديد وهو يعني لن ينتهي لا بهذه المفاوضات ولا بغيرها. ما يجري الآن وما تعتمده الدولة السورية على هذا الصعيد هو محاولة لإدارة هذا الصراع بالأدوات الدبلوماسية المتاحة حاليا. هي تدرك يعني الدولة السورية وقيادة السورية تدرك أن هذا الصراع لن ينتهي بهذه المفاوضات الأمنية ولا حتى بمفاوضات يمكن أن تفضي إلى إطار سلام على غرار ما يمكن
0: قياس عليه. المشكلة أستاذ عمر أنه فيها يعني في هذه الأثناء إسرائيل تتوغل تسيطر على مناطق، تقيم حواجز عسكرية، تمارس نوع من السيادة الجوية على سوريا، تمنع يعني التسليح أو وجود حتى قوات وقواعد عسكرية في الجنوب السوري أو سلاح ثقيل مثلا، وبالتالي يعني المسائل ليست جامدة بل الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة.
5: نعم المشهد متحرك وهو يعني متغير على نحو خطير بشكل دائم ومستمر. ولكن دعني أقيس الأمور يعني بمنطق التاريخ دكتور محمد. الفلسطينيون احتلت أراضيهم منذ أكثر من 7 عقود وهم لم يستسلموا ولم يفرطوا وأداروا صراعهم مع العدو الإسرائيلي بمنطق السياسة وبمنطق المقاومة. ما هو متاح الآن للدولة السورية في هذه الظروف الحالية التي ندرك جميعا تعقيداتها هو إدارة هذا الملف، ملف الصراع، بالأدوات الدبلوماسية المتاحة بالاعتماد على ما يمكن أن يشكله دعم الحلفاء والأصدقاء والأشقاء للجم السياسات العدائية الإسرائيلية والحد من آثارها. وأنا أدرك طبعا وتدرك القيادة السورية بالتأكيد أن هذه الاعتداءات لن تتوقف في هذه المرحلة وربما تتحول وتتخذ أوجه مختلفة خلال الفترة القادمة، وهي كلها يعني سيناريوهات متوقعة. ويمكن أن يعني أنه لدى الدولة السورية بالتأكيد ما هو يعني بما هو متوفر من أدوات المواجهة، سيناريوهات أيضا لمواجهة مثل هذه السياسات وهذا الصراع الطويل المديد الذي يعني يعرف الجميع بما فيها مراكز بحثية إسرائيلية تتحدث بشكل واضح وصريح أن العلاقة مع سوريا هي علاقة مواجهة ستتفجر في يوم ما، وبالتأكيد السوريون يدركون ذلك.
0: دكتور أحمد، نحن أمام يعني تأجيل فقط لهذه المواجهة إذن؟ ليس هناك خيار آخر؟
6: يعني تقديراتنا أن المواجهة قادمة، ولكن كيف يمكن أن نستعد لمثل هذه المواجهة؟ السياسة الخارجية السورية مستمرة في توجهاتها بتثبيت أنها تريد السلام ولا تريد الحرب وتريد التفاهمات الإقليمية والدولية وتريد أن تكون الولايات المتحدة وسيطا وشريكا لإقرار السلام في المنطقة. ما الذي يمكن أن تفعله إسرائيل؟ بالتأكيد إسرائيل ستحافظ على سياستها ولا تريد تغييرها إلا إذا وقعت تحت ضغوطات هائلة تلزمها بالعودة إلى اتفاقات 1974.
0: ما هي هذه الضغوطات؟
6: بالمقابل سوري كيف؟
0: يعني ما هي هذه الضغوطات التي تملكها سوريا أو يمكن أن تمارسها سوريا؟
6: يعني إما أن تكون ضغوطات أمريكية أو أن العرب جميعاً يعودون إلى تفاهماتهم السابقة أنه لن يكون أي سلام مع إسرائيل ما لم يتم السلام مع جميع الدول ذات الطوق، وأن يتم حفظ حقوق الفلسطينيين وكذلك حقوق أبناء الجولان وحقوق سوريا في استعادة أرضها وسيادتها على كل هذه الأراضي. من الممكن أن تكون هناك ظروف دولية مناسبة قادمة تضطر إسرائيل إلى تقديم تنازلات حقيقية وأن تتوقف عن السياسة الحالية التي تتبعها. لكن مع ذلك نحن لا نقول أننا مطمئنون، إذ أننا لا نثق كثيرا حتى بالموقف الأوروبي أو الموقف الأمريكي، وأن يبقى هذا الموقف كما هو ظاهر حاليا، إذ أنه من خلال التجارب السابقة ثبت لدينا أنه في لحظات حرجة فإن الولايات المتحدة ربما لا تضغط الضغط الكافي كما حصل أيام كلينتون وكما حصل من قبل ذلك في محاولات كانت لإقرار السلام. ثم أن التجربة التي وجدناها من خلال صنع السلام مع مصر ليست بالضرورة أن تكون إيجابية بشكل كامل. وعلى هذا الأساس فإن الحذر هو المطلوب، والاستعداد لكل شيء، لكل احتمالات، الاستعداد للاحتمالات الدبلوماسية، للاحتمالات العسكرية، كذلك لرفع العامل النهضوي في البلاد والصمود. وكما تحدث أخي الأستاذ عمر قبل قليل، فإن القضية الفلسطينية لا تزال قضية صامدة ولم يتخلى أهلها أبدا لا عن تأكيداتهم وإصرارهم على استعادة أراضيهم، ومضى طيب. حق وراءه مطالب.
0: طيب دكتور أحمد، طالما
6: أن سورينا بنفس الوقت
0: يعني في هذا السياق اسمح لي أسألك يعني في نقطة ذات صلة، وهي موضوع الوجود العسكري التركي في سوريا. أنت تعلم أنه إسرائيل ترفض الوجود التركي وتعتبره تهديدا، وحتى تضرب مواقع عسكرية كما حدث في مطار أبو ظهور زعما منها أن هناك وجود عسكري تركي في هذه المناطق. وبالتالي الموقف السوري هون كيف يمكن قراءته بين ما تقول ما يقول رئيس الشرع أنه ليس هناك هواجس أمنية ضد إسرائيل، وفي الوقت نفسه الوجود التركي اللي يملك نفوذ طبعا وحضور في سوريا.
6: نعم أخي العزيز، من المؤكد أن هذا التنافس أو الخصومة التركية الإسرائيلية تنعكس سلبا على سوريا، ولكننا بالمقابل لنا فوائد حقيقية في التواجد التركي في سوريا، إذ أن خطرا يهدد الأمن القومي لسوريا ويهدد الأمن القومي لتركيا، وهو متعلق بحزب العمال الكردستاني الذي يريد أن يفرض أيديولوجيته بقوة السلاح ويقتطع جزءا من الأراضي السورية.
0: لكن يعني موضوع قسد حل دكتور أحمد صحيح ما عاد هاجس، يعني خلاص قسد اندمجت في الدولة السورية.
6: يعني هذا أمر مؤكد أن سياسة أي دولة من الدول ومنها الدولة السورية الوليدة تريد أن تأخذ بالتوازنات، إذ أنها لا يمكن أن تضع بيضها في سلة واحدة، ولا يمكنها أن تثق ثقة مطلقة بأن الأمريكيين هم الذين سيحلون هذه المشكلة. لابد من إيجاد علاقات قوية مع الدول العربية، مع دول الخليج، مع تركيا، تأمين واقع سلام في الإقليم، وأيضا الثبات على المواقف. يعني لفت انتباهي ما قاله الأستاذ بسام في بداية حديثه من أنه لابد من التصعيد اللفظي في مسألة،
0: وقال يعني هذا ما يحصل في الدبلوماسية عادة، يعني
6: لا أتوافق معه كثيرا في هذه النقطة، إلا أنه فعلا الثبات والصمود على المبدأ يمكن أن يؤدي إلى نتائج إيجابية في الناحية السياسية.
0: طيب أستاذ تحسين رئيس الشرع، حين سئل عن القواعد الأجنبية في سوريا التركية والروسية قال إنه سوريا لا تحتاج إلى قواعد أجنبية. هل يمكن فعلا هذا يعني يمكن أن ينطبق على الوجود التركي العسكري في سوريا؟
7: هذا أمور حتمية، يعني إسرائيل تخترق أوهام وتحاول تستجر سوريا لاختبار أي تصعيد عسكري معها. وجود على قواعد، يعني حتى روسيا لما كان الصدام مع إسرائيل روسيا ماذا فعلت؟ حتى أثناء الثورة روسيا ماذا فعلت؟ الموقف التركي الوحيد اللي هلأ اللي مخلص وبقيمة حتى بالخطاب الرئيس أردوغان تكلم عن هذا الموضوع، يعني الدولة الوحيدة اللي ممكن نحن نثق هلأ حاليا فيها بالعون لموقفنا لموقف سوريا هي تركيا. روسيا لا يعني لم تكن يوما مخلصة لسوريا بل كانت مخلصة للنظام، والموقف الأمريكي كذلك. يعني نحن سوريا قدر الإمكان عم يحاولوا يتحاشوا الموضوع لأنه غير قادرة على مواجهة إسرائيل عسكريا بعد ما دمرت الصواريخ، دمرت الطائرات، دمرت المطارات. فموقف سوريا هلأ ما عنده غير الحل السلمي، الحل الدبلوماسي كما تفضل الزملاء.
0: أستاذ بسام، برأيك يعني إلى أي درجة يمكن التوفيق أو أنه لا يمكن التوفيق بين من ناحية علاقة طيبة مع تركيا مع دعم عسكري وقواعد عسكرية وجود عسكري يعني ومسار مفاوضات مع إسرائيل؟ هل هما خطان يعني متوازيان لا يلتقيان أم يمكن التوفيق بين الأمرين؟
4: أخي الكريم، وضعت يدك على كما يقال على الجرح. يعني القيادة السورية تريد تصفير المشاكل وتريد أن تعطي الأمان لجميع الجيران وتريد أن تبقى حيادية بشكل كامل، لا تعطي أي ميزة لأي اتحاد أو أي حلف أو أي معاهدة مع دولة ما، في وقت هذا أصبح مستحيل يعني إلى حد كبير. أولاً الآن توجد يعني مجموعة من الدول، يعني عفوا سأقولها بشكل آخر بشكل أوضح، الآن لا يوجد دولة تقف بمفردها. انظر إلى دول الخليج، أوروبا، يعني كله مجموعة دول البريكس وغيره، الدول تتجمع ليكون هناك لديها قوة قادرة على فرض نفسها في هذا الوقت الذي أصبحت فيه القوة الاقتصادية والعسكرية هي المتحكمة في مسيرة الأمور. لذلك المعادلة التي تحاول القيادة السورية فرضها أو أن تسير فيها على الأقل يعني معادلة مستحيلة. يجب أن يكون لدينا حلف أو معاهدات مع دول قادرة على أن تحمينا أو تقف معنا، وخاصة في هذا الوقت الذي حقيقة سوريا ضعيفة.
0: لكن أستاذ بسام، يعني الدخول في حلف سيجعلنا في مواجهة أحلاف أخرى، صحيح؟
4: هو أنت في يعني أنت في مواجهة إسرائيل، ماذا تريد أكثر من ذلك؟ إسرائيل التي تقف أمريكا وراءها بمئة بالمئة، يعني الآن هناك اتفاقات ومنح لإسرائيل بذخائر وأسلحة إلى ما شاء الله. يعني نحن الآن في موقف لا نحسد عليه، هم أعداؤنا في أوج قوتهم ونحن في أقل ما يمكن من القوة، يعني لم يكن قمة الضعف في سوريا. لذلك يجب علينا أن ندرس موضوع الدخول في اتفاق في ليس أحلاف، قد لا يكون حلف، ولكن على الأقل في اتفاقات مع الدول. انظر الآن السعودية وباكستان وتركيا دخلوا في معاهدة يعني دفاع مشترك إلى حد بعيد، ويعني الدول الكبرى في الإقليم تقوم بتوقيع اتفاقيات دفاعية لتضمن أن يكون لديها القوة القادرة على مواجهة الوضع السيء الذي تمر فيه المنطقة حقيقة. طيب. سوريا يجب أن تفكر الآن بشكل يعني واقعي أكثر، أنه لا مشاكل مع الآخرين، إعطاء الأمن للجميع، التخلي عن الأسلحة البيولوجية والنووية والكيميائية وكل ما لدينا من أوراق القوة. يعني هذا من طرف هو شيء جيد الدخول في المجتمع الدولي، ولكن من طرف آخر ماذا نأخذ مقابله؟ يعني التخلي عن الأسلحة الكيميائية والنووية وغيرها، ماذا أخذنا مقابله؟ فقط الاحتفالات وال يعني ما يقولون عنه أنه نحن دخلنا بشكل جيد الآن في المجتمع الدولي، ولكن هذه أوراق قوة كان يجب أن نأخذ مقابلها شيء آخر. بمعنى آخر أخي الكريم، يجب أن يكون لدينا سياسة متكاملة مع الإقليم ومع الحلفاء، ونحصل على أوراق قوة نستطيع أن نفاوض من خلالها. أما الجلوس على الطاولة بدون أوراق قوة بعد ما أن نسلم كل أوراق القوة لدينا ونقول أننا حياديون ولا نريد أن نكون مع طرف دون طرف آخر، يعني هذا صعب تحقيقه في هذا الوقت.
0: طيب دكتور عمر، ما رأيك في هذه المعادلة بين النفوذ التركي والادعاءات الإسرائيلية ضد سوريا لأنها تعارض أي وجود تركي أو نفوذ تركي في سوريا؟
5: يعني كنت سأجيب على هذا السؤال حتى لو سألتني شيئا آخر يا دكتور محمد. في الحقيقة أنا أعتقد وأزعم أن الاحتلال الإسرائيلي لا يجد غضاضة أصلا من وجود تركي في سوريا، فهو يعني طبع مع هذا الوجود على مدى سنوات طويلة، هذا أولا. ثانيا، هو يعني لا تضره وجود قوات عسكرية تركية في سوريا ما دامت العلاقة الصراعية بين إسرائيل وتركيا مضبوطة في إطار العلاقات في حلف الناتو.
0: دكتور عمر، الصوت يبدو هناك مشكلة لا يصل. طيب سأعود إليك دكتور عمر، أذهب لدكتور أحمد لأسأل عن يعني الرئيس الشرع تحدث عن أننا لا نريد في سوريا قواعد أجنبية عموما بما في ذلك قواعد روسية أيضا. حميمين وطرطوس تحولتا إلى مراكز تدريب يفترض، لكن دكتور أحمد ما تزال هناك عشرات الطائرات الحربية الروسية والمدرعات والآليات العسكرية في القاعدتين، وبالتالي هذا من جديد يعيد طرح السؤال عن مستقبل القواعد الروسية في سوريا.
6: نعم أخي العزيز، سوريا دولة ذات سيادة وهي قادرة على أن تحمي بلدها بنفسها، وإذا كانت هناك قواعد عسكرية سابقة كالقواعد الروسية من أيام النظام السابق، لكنها تقلصت كثيرا من 170 موقع عسكري روسي إلى قاعدتين فقط، وتقلص فيهما مقدار الطيران، وتقلص فيهما مقدار التدريب، وتقلص فيهما مقدار عدد الجنود الروس. كل هذا تغير تماما عما سبق، وهي في طريقها إلى التقلص شيئا فشيئا، وصولا إلى إنهاء مثل هذه القواعد ما لم تكن للدولة السورية لها بها حاجة. وهناك توافق تام ما بين الدولتين على قاعدة ما. بالتأكيد سوريا تنطلق من نقطة أساسية هو أمنها القومي، وبالإضافة إلى حماية حدودها والمصالح المشتركة مع دول الجوار أو مع دول الإقليم أو مع المجتمع الدولي. كل هذا يفرض على سوريا أن تتخذ سياسة متوازنة سواء من حيث القبول أو من حيث الرفض، لكن فيما نراه أن الأمور تسير بشكل معقول نحو الأفضل شيئا فشيئا من أجل بسط السيطرة على كامل التراب السوري وإلحاق كل المكونات والتحامها فيما بينها في ضمن مفهوم الدولة وليست مفاهيم أخرى. بالتأكيد الشعب السوري لا يريد انفصالا ولا يريد أن تستقل مجموعة ما بقطعة من الأرض وتضيفها إلى قطع أخرى من دول أخرى لتشكيل كيان لا ينسجم مع الوسط المحيط.
0: طيب
6: خلاصة القول، فإن القواعد العسكرية أو التدريبات المشتركة أو التحالفات الاستراتيجية العسكرية كلها تخضع للمصلحة الأساسية للدولة. فإذا كانت المصلحة الأساسية للدولة هي تصب في صالح شعب سوريا وأهلها وصالح سيادتها ولصالح حماية حدودها، فبالتأكيد فإن القيادة لابد أن تتجه بهذا الاتجاه. أما إذا كان العكس هو الذي سيحصل وسينجم عن مثل هكذا اتفاقيات، سينجم عنه هيمنة خارجية أو سيطرة على جزء من الأراضي السورية أو تقليص لقدرات سوريا على حرية القرار، فبالتأكيد هذا سيكون مضرا وسيدعو القيادة للبحث مطولا في مسألة إعادة النظر في كل مثل هذه العلاقات.
0: هذا يقودنا إلى سؤال أستاذ تحسين، أنه حتى الآن كيف يمكن فهم الموقف الروسي من يعني الإدارة الجديدة من سوريا الجديدة؟
7: لابد يعني روسيا ما زالت تبحث عن اطلاله الى البحر المتوسط، فممكن تقدم تنازلات وعود كما كانت توعد، يعني موضوع انه ممكن تزود بالاسلحه كما كان في منظومه طائرات 35 تقريبا السخوي. ف يعني ممكن تعطي وعود وتعطي مقدمات لانه تستبقي وجودها بسوريا. والرئيس الشرع يعني حريص على ان لا يستبقي احد في سوريا، تبقى سوريا يعني منزوع حره كامله ما عليها ارض اي غريب. فروسيا دائما تلعب لعبه البقاء في سوريا، يعني طلعت من مصر، طلعت من ليبيا، طلعت بحاجه انه تبقى في سوريا. فجانب الروسي يعني يبقى
0: هو السؤال، هل لسوريا مصلحه في ذلك؟
7: بس ما في ضمان، لانه عطينا يوم ما طلعت طائرات اسرائيليه تصدت لطائرات اسرائيليه، طائرات روسيه تصدت لطائرات اسرائيليه، او منظومه صواريخ تصدت للطائرات الروسيه للطائرات الاسرائيليه في سوريا.
0: طيب
7: يعني منظومه الصواريخ اللي كانت موجوده بسوريا ما يتم استخدامها نهائيا، حتى الشفره ما كانت موجوده مع الجيش السوري. شفرة الصواريخ اللي كانت مضادة للطائرات ما كانت مع الجيش السوري.
0: وهذا يطرح من جديد حول يعني جدوى وجود أي قوات روسية في سوريا. طيب
7: هذا المفروض يعني أن روسيا لا أمان لها.
0: طيب وأيضا هناك نقطة أخرى أستاذ بسام، أسألك إلى أي درجة، يعني هذا السؤال طرح طبعا في الولايات المتحدة من بريت ماكغورك، إلى أي درجة ربما يقلق الأمريكيين وجود قاعدتين روسيتين عسكريتين في سوريا؟
4: بالتأكيد ليس فقط أمريكا ولكن أيضا أوروبا يرفضون رفض كامل وجود قواعد روسية لأنها تهددهم، يعني وخاصة بعد الحرب الأوكرانية. يعني موضوع الروسي معقد جدا فيما يتعلق بسوريا. أولا سوريا بحاجة يعني شديدة لروسيا. أولا الأسلحة الموجودة في سوريا هي بمجملها أسلحة روسية، وبحاجة لقطع تبديل، وبحاجة لتجديد، وبحاجة لأمور كثيرة من روسيا، طباعة العملة في روسيا، أمور كثيرة يعني سوريا بحاجة لروسيا لها. في المقابل روسيا تريد الحفاظ على القاعدتين بأي ثمن، ولكن للأسف طريقة التفاوض معها والتبادل معها لم يحدث على بالشكل الأمثل. الآن روسيا تطالب بالديون، أن تدفع كامل الديون لكي يعني هذه معلومات أنا أعطيكها الآن، لكي تقوم بتزويدنا بأسلحة يعني بدائية جدا. موضوع الصواريخ مرفوض، مواضيع الدفاع الجوي مرفوض، كله مرفوض، فقط أشياء بدائية. هي تحاول الضغط الآن علينا بعد أن أعطيناها مساحة كبيرة حقيقة في موضوع القواعد. هذا أمر يطول شرحه، ولكن الموضوع الروسي معقد جدا.
0: طيب.
4: جدا. مقابله الأمريكان لا يعطونا مقابل إخراج هذه القواعد، يعني يجب يعني كما قلت لك المعادلة صعبة جدا. وللأسف الموضوع الدبلوماسي يعني لا يوجد خبراء دبلوماسيين كثيرون في وزارة الخارجية، ويعتمدون على أشخاص يعني ليس لديهم هذه الخبرة، وهذا مهم جدا. يعني التعامل الدولي الآن يعني في أعقد مراحله.
0: طيب.
4: ويعني نحن بحاجة لفعل الكثير في هذا المجال.
0: دكتور عمر، عود إليك يعني في الدقيقة دقيقتين الأخيرتين حول الوجود الروسي والتركي في سوريا ومآلاته.
5: نعم، أنا يعني أعتقد أن استكمالا لما قلته قبل قليل أن إسرائيل ليس لديها مشكلة مع الوجود التركي في سوريا ما دام مضبوطا بمصالح الاحتلال الذي لا يطلب أكثر من حرية الحركة الجوية والبرية داخل الأراضي السورية وعدم تزويد سوريا بأسلحة نوعية. هذه من ناحية. من ناحية ثانية يعني سوريا أنجزت مرحلة مهمة جدا على صعيد إعادة هندسة الوجود الروسي في سوريا، وهذا يعني مسألة في غاية الأهمية. أولا من من أجل هذا المزاج الشعبي العام في سوريا الرافض للوجود الروسي، وثانيا استجابة يعني المطالبات الأمريكية والأوروبية المتكررة لتحجيم الدور الروسي لا بل إنهائه في سوريا. أما فيما يتعلق بالوجود التركي فأعتقد أننا ذاهبون باتجاه مأسسة هذا الوجود على نحو شرعي وقانوني، باعتباره أنه لم يكن سابقا على الإطلاق ضمن إطار شرعي أو قانوني خلال السنوات الماضية من عمر الثورة، وقد تحدث الرئيس طبعا عن هذا المسألة. إذا نحن الحقيقة انتقلنا في سوريا، وأنا يعني أقرأها كمحلل هذه المرحلة، من مرحلة إدارة الصراعات الإقليمية والدولية على الأرض السورية إلى مرحلة محاولة استعادة السيادة بشكل كامل على الأراضي السورية، بما فيها تلك المسائل المتعلقة بالوجود الأجنبي التركي والروسي على الأراضي السورية.
0: وبالتالي يمكن أن يكون هناك يعني وجود عسكري خارجي، لكن يعني في إطار مختلف عن الماضي.
5: يعني أعتقد أننا ربما نحن بحاجة هذا الوجود حاليا ضمن مرحلة تقديم المشورة العسكرية والتدريب، وهي مسائل مهمة. المسألة الثانية المتعلقة بالوجود التركي في الحقيقة هي مسألة معقدة أكثر، تتعلق بالمصالح الأمن القومي التركي ومخاوفها وهواجسها من قيام كيانات يعني انفصالية في الشمال السوري. ربما مسألة الانتهاء من مشروع اتفاقية اندماج قسد في الدولة السورية تزيل هذه المخاوف وتحول الوجود التركي أيضا إلى يعني إلى مرحلة التدريب وتقديم الاستشارة فقط لا غير.
0: شكرا جزيلا لكم جميعا. الدكتور عمر إدلبي الكاتب والباحث السياسي من دمشق، الدكتور أحمد طعمة الأكاديمي والسياسي أيضا من العاصمة دمشق، الأستاذ تحسين الفقير الدبلوماسي السابق من دمشق، وبسام العمادي السفير السوري السابق في السويد من روما. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة، وإلى اللقاء.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: بيت أهلي أيض، ما في شيء نهائيا. فأول ما أجا يبدو كم برميل هبط كليا، وحتى الأحجار نهبت.
3: كان أحد مدرسيك شخصية ستكون يعني إحدى الشخصيات الرهيبة في تاريخ سوريا مستقبلا، وهو فايز النوري رئيس صح. محكمة أمن الدولة. نحن لما نتكلم عن مدنية دير الزور لا نستطيع القول أنه هي تخلصت من العشائرية تماما.
2: تسقط العشائرية العمياء، نحن أصبحنا في الأحزاب، والأحزاب تنضبط ضمن عقد اجتماعي. العشائر لا تؤمن بالمواطنة المتساوية. ظلم للقانون طبعا، ظلم للقانون، ظلم للعدالة، ظلم للعدالة الانتقالية بهذا الشكل يعني. لأنه نحن بحاجة إلى عقد اجتماعي جديد يؤمن لحمة كل الناس، ويحقق هذه المساواة، يحقق مواطنة لكل المواطنين، مواطنة حقيقية. أنا كل تدخل للدولة في سبيل حماية العمال والفلاحين بشوفه كلام غير صحيح.
3: طيب، حقوق الفلاحين التي قيل ونسمع ونقرأ أنها استردت عبر هذه السياسات وتطوير الريف وإلى آخره، كل هذا لا تؤمن به؟
2: اسأل الفلاحين يا أخي، اسأل الفلاحين، هل تحسنت حياتهم؟
4: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

أحمد الصافي النجفي، شاعر ومترجم عراقي. ولد في النجف بالعراق عام 1897 في عائلة دينية لأب عراقي وأم لبنانية. تلقى العلوم الدينية واللغوية في العراق وبرع في الشعر في سن مبكرة. شارك في ثورة عام 1920 ضد الاحتلال الإنجليزي، وبعد انحسار الثورة وإعدام أخيه هرب إلى إيران. أمضى 8 سنوات في إيران، تعلم خلالها الفارسية وعلم اللغة العربية،

والفنادق الرخيصة، واشتهرت غرفته البائسة قرب سوق الحميدية. كان منظره غريباً، إذ حافظ على زي بدوي قديم مهترئ ولم يغيره طوال حياته. امتاز شعره بالبساطة والخروج على أغراض الشعر التقليدية، فهجى الجماعة والنخبة المخملية وبرع في السخرية. ترجم رباعيات الخيام على اللغة الفارسية، وتعد ترجمته لها من أدق وأهم الترجمات. كتب في أدب السجون كتاب حصاد السجن، ويعد من أهم الكتب في بابه. نشر مجموعته الأولى عام 1932، وترك نحو 17 مجموعة شعرية، 10 منها نشرت في حياته والباقي بعد رحيله. انتقل للعيش في لبنان عام 1966، وكان لشدة فقره يكتب قصائد دعائية للمطاعم مقابل طعام مجاني. في الحرب الأهلية اللبنانية أصابته رصاصة قناص عام 1976 وهو يبحث عن طعام بعد جوع 3 أيام. نقل إلى العراق مقعدا فاقد البصر، وتوفي متأثرا بإصابته عام 1977.

مرحبا وحيا الله بيكم بحلقة جديدة من وسط البلد. واحد من أهم الأسس يلي منقيم فيها أي مرحلة انتقالية بالعالم هو هل قدرت الدولة تستمر بعد إسقاط النظام؟ كان في ناس كثير تتخيل إنه الدولة هي النظام وإنه إسقاط النظام يعني سقوط الدولة، وطبعا إسقاط النظام ما لازم يعني سقوط الدولة، وسقوط النظام ما لازم يعني إلغاء كل القوانين اللي صدرت بعهده، ولا يعني تعطيل المؤسسات وترك الناس بفراغ ما حدا بيعرف فيه شو إله شو عليه. ومن هاي الناحية أكيد يحسب للسلطة إنها حافظت على استمرارية الدولة واستمرارية مؤسساتها وقوانينها وأنظمتها، وما تعاملت مع البلد كأنها عم تبلش من الصفر. بس القصة مو بهالبساطة، لأنه بعد أكثر من سنة ونص من بداية المرحلة الانتقالية الضبابية القانونية بعدها مهيمنة على مساحات واسعة من الحياة العامة. مثلا في قوانين نافذة بتعطي دور لحزب البعث مع أنه الحزب نفسه انحل. ومو بس هيك، عندنا قانون تنظيم التظاهر، قانون جرائم إلكترونية، وعندنا سوريين وسوريات عم يتعرضوا للتوقيف ويدخلوا بمتاهات قانونية بسبب تطبيق قواعد وقوانين من مرحلة النظام المخلوع. وعندنا كمان قوانين مرتبطة بالملكية، الاستملاك والتنظيم العقاري، وهي كلها آثارها بعدها حاضرة بحياة الناس وممتلكاتهم وهي من دور نظام مخلوع. قوانين بيوصفها كثير من الناس بأنها قوانين أسدية وعم بيطالبوا بإلغائها فورا. لكن هون بيجي سؤال أساسي، شو يعني قانون أسدي؟ هل كل قانون صدر بعهد المخلوع هو قانون أسدي؟ ولا القانون الأسدي هو القانون اللي صممه النظام لحمايته أو لتقييد الناس أو لإعطاء السلطة أدوات استثنائية أو كل ما سبق؟ وشلون بدنا نميز بين قانون النظام المخلوع وقانون الدولة؟ المسألة كمان ما بتتعلق بالقوانين القديمة وبس، عندنا قوانين صارت بحاجة لتعديل لأنه الإعلان الدستوري أدخل قواعد ومبادئ جديدة. على سبيل المثال الشيء اللي بيتعلق بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان صار جزء من الدستور السوري هاي. وعندنا حاجة هائلة لتشريعات جديدة مرتبطة بالعدالة الانتقالية، بالمفقودين، الاستثمار، الاقتصاد، الإدارة وغيرها. طيب مو بس هيك، شو مصير التشريعات اللي صدرت قبل تشكيل البرلمان وبعد الإعلان الدستوري؟ هل بتظل نافذة؟ ولا لا لازم تعرض على المجلس لحتى يقرها أو يعدلها أو حتى يلغيها؟ مع ذلك السؤال الأهم هو شو التشريعات اللي من حق الحكومة الانتقالية

0: يغيرها أساساً؟ وعلى أي أساس؟ هل المعيار هو الجهة اللي أصدرت القانون؟ ولا تاريخ صدوره؟ ولا مضمونه؟ ولا مدى تعارضه مع الإعلان الدستوري أو تعارضه مع حقوق الإنسان؟ أو مدى توافقه مع حاجات المرحلة الجديدة؟ وإذا فتحنا ملف إصلاح المنظومة القانونية كلها، وهذا ملف كبير كثير كثير، هل رح يقدر مجلس الشعب يراجع هالكم الهائل من القوانين خلال ولايته ويكتب كم هائل أيضا من القوانين المطلوبة؟ هل عنده الوقت والخبرة والأدوات اللازمة لذلك؟ وشلون رح يوازن بين دوره التشريعي وإصدار قوانين ودوره الرقابي على الحكومة وأدائها؟ ومو بس هيك، شو دور المحكمة الدستورية العليا بكل هذا الحكي؟ مين بيروح لعندها إذا حس إنه القانون بيخالف الإعلان الدستوري؟ هل المواطن بيقدر يطعن بأي قانون لأنه شايفه مو مع الدستور، ولا لا لازم ينتظر لحتى تحرك واحدة من مؤسسات الدولة الموضوع؟ ما بنعرف، ما عندنا أي فكرة، لأنه نحن وهي الحقيقة بالنهاية أمام معادلة دقيقة جدا بين ضرورة استمرار الدولة والمنظومة القانونية وضرورة مراجعة قواعد ورثتها عن نظام استبدادي. وين بتنتهي استمرارية القانون وبيبلش خطر استمرار ممارسات النظام القديم؟ وين الحد الفاصل بين الثنتين؟ ومتى يتحول الحفاظ على استمرارية الدولة من ضرورة لمبرر الاستمرار قواعد كان يفترض أنها تتغير؟ يعني مو منجيب قانون ونقول هلا بدنا إياه؟ هذا اللي رح نحكي فيه اليوم بوسط البلد. لكن بالبداية وكالعادة رح نكون مع المناظرة الشبابية، واللي مقولتها اليوم بتقول: التطبيق الانتقائي لتشريعات النظام المخلوع أخطر من الإبقاء عليها كاملة، مع أم ضد؟ وضيوفي بهالفقرة مع المقولة السيدة إنجي الطرشة وهي طالبة هندسة معلوماتية، وضد المقولة السيدة مديحة شمالي وهي طالبة طب بشري. لكن قبل ما نبدأ خلونا نتذكر مع بعض قواعد المناظرة.
1: المناظرة ليست مجرد نقاش عابر، بل هي شكل من أشكال الحوار المنظم تقوم على المواجهة بين متحدثين اثنين، مؤيد للمقولة ومعارض لها، وذلك حول قضية واحدة مطروحة بوضوح ومقيدة بإطار زمني محدد. يمنح كل طرف حقه الكامل في تقديم رأيه والدفاع عن موقفه ودحض رأي الطرف الآخر، كما يقدم كل ضيف الأدلة والبراهين دون أن يقاطع أي طرف الآخر. المناظرة ستكون على ثلاث جولات: الجولة الأولى، كل ضيف يعرف عن موقفه من مقولة المناظرة ويدافع عن وجهة نظره لمدة دقيقة ونصف. الجولة الثانية، كل ضيف يدحض موقف الطرف الآخر لمدة دقيقة ونصف. الجولة الثالثة والأخيرة، كل ضيف يوجه رسالة ختامية ويؤكد عدم صواب وجهة نظر الطرف الآخر لمدة دقيقة ونصف.
0: مرحبا وحيا الله بكم مرة. تعرفوا قواعد المناظرة؟ خليني أعيد لكم إياها، أوكي؟ ثلاث جولات.
2: تمام.
0: استغلوها للأخير 90 ثانية. تمام حكي؟ ما حدا راح يقاطعكم، فرصتكم كاملة بـ 90 ثانية تعبروا عن رأيكم. تمام حكي؟ جاهزات؟ أبدأ. العداد على الشاشة؟ طيب. العداد ما ظهر عندي، بس مشان الهي. أوكي. إنجي، تفضلي.
2: مرحبا. أنا اليوم إنجي الطرشة معاكم لحتى أبين لكم ليش نحن من إيش أنا بشوف التطبيق الكامل للقوانين أفضل من التطبيق الانتقائي لإله. بداية تتضمن التشريعات والقوانين بدون ما ننكر إنه هي بعض القوانين الموروثة ظلما أساساً. ونحن يستوجب تغييره. بس التطبيق الانتقائي نحن ما شفنا حل مثالي. بالعكس هو حيزيد المشكلة السوء نحن شفناه. ليه حيزيد السوء؟ لأنه حيصير السلطة هي اللي عم تختار التمسك بالقانون. إمتى تتحكم فيه؟ إمتى يتطبق وعلى مين يتطبق؟ وحيتم تجاهل بعض الضمانات اللي هي بالأساس مقيدة. نحن هون، أنا هون لأيد مقولتي بحيث إنه التطبيق الانتقائي الاعتباطي ممكن يؤدي لي لانتكاسات عدة، اللي هي ممكن تكون ظلم بين الناس، تمييز بين المواطنين، وكمان عندي أنا إضعاف وسائل المحاسبة أساساً. هذا بيخلق لي مشاكل تانية اللي هي ممكن يخلي لي معالجة الظلم أصعب واستمراره احتماليته كتير أكبر. لهيك تكون مساواة أمام القانون حل مثالي كتير، لأنه الخطر بالقانون الانتقائي بالتطبيق الانتقائي مو مضمون القانون بحد ذاته، بل بالعكس كيف مين رح يقره وكيف رح يتطبق وعلى مين رح يتطبق. نحن هون بنلاقي المشكله بتطبيق الانتقائي اساسا. لما بيكون عندي حالتين متشابهات رح يصير عندي التباس انا كيف رح يكون التطبيق. نحن بنشوف انه التطبيق لازم يكون شامل وواضح على الجهتين بعدم استثناء اي وحده فيهم. من هالازدواجيه المعايير رح تكون تمام.
0: التطبيق الانتقائي بيخلي الامر بايد السلطه وهي اللي بتقرر انه هذا بيطبق قانون وما هذا ما بيطبق. هذا القانون رح نطبقه لانه بفيدني وهذا القانون ما رح نطبقه لانه ما بفيدني. هيك عم تقول انجي. انت شو بتقولي مديحه؟
3: بدايه مرحبا معكم، انا مديحه الشمالي. اول شيء الانتقائيه العشوائيه او الاعتباطيه والتطبيق الاعتباطي اكيد مرفوض تماما، لكن الانتقاء القانوني المعتمد على مراجعه مستنده الى معايير اكيد ما رح يكون انتقاء اعتباطي. والدليل على هذا الشيء اللي فعليا عم يصير بالواقع السوري، انه تم تشكيل لجنه قانونيه لحتى توضع معايير لتدرس الاقتراحات على تعديل او الغاء اي قانون، اي قانون استثنائي أو مخالف للأحكام الدستورية أو يمس بالحقوق والحريات. وبالتالي هيك بيكون المراجعة القانونية المنظمة هي اللي عم تضمن عدم استمرار قانون غير ملائم لهي المرحلة، وبالتالي هي اللي عم تضمن المساواة بالقوانين وبالحقوق وللمواطنين. فالانتقاء المبني على المراجعة لا يعد اعتباطي، وإنما جزء من عملية الانتقال القانوني اللي بتحتاجها حالياً الدولة بمرحلتها الانتقالية. فالمشكلة فعلياً ما أنا بالتمييز بين التشريعات ولا إنه الدولة هي عم تختار حسب مصلحتها، وإنما التمييز بدون معايير. وهذا الشيء فعلياً التغى لما كان في لجنة عم تحدد معايير لاقتراح التعديلات والقوانين، والمعايير عم تكون واضحة ومعلنة ودستورية. ما في حدا بيستفيد من استمرار قانون استثنائي وغير مناسب مع هاي المرحلة. وبالتالي المراجعة القانونية هي اللي عم تضمن لي استمرار القوانين الملائمة لهي المرحلة والغاء أو تعديل القوانين غير المتناسبة مع هاي المرحلة.
0: لا يوجد شيء اسمه اعتباط في أو شيء اعتباطي في الانتقائية، وإنما هي في عندي لجان عم بتراجع وعم تتأكد إنه هذا الانتقاء هو يستند إلى معايير وبالتالي هو ينسجم مع متطلبات المرحلة الانتقالية. طبعا. الموضوع ليس اعتباطي. أنت شو بتشوف؟
2: تمام. هلا بداية نحن كلاتنا بنعرف إنه هو القانون ما له شيء قائمة، نحن بنختار منها شو بدنا نطبق وشو بدنا لا. قانون قانون واضح بنطبق على الجميع. تمام. ونحن هون جايين لحتى نقارن من الحل الأفضل مع منقول الحل الأمثل للتطبيق. منع الازدواجية اللي كنت عم بحكي عنها بتأدي لوضوح بالقانون. تمام. والوضوح القانوني بيعمل لي مساواة قانونية، وأنا هذا اللي بدي أوصل له بالأساس وهذا اللي بهمنا. رفضت زميلتي الانتقائية العشوائية وقالت إنه هي لازم تكون منظمة. سؤال بيطرح نفسه، هذا مو جواب على القضية بالأساس، وأنتوا فارضين إنه أنتوا قدرانين تعملوا انتقائية أساسا منظمة. طب ليش اساسا ادخل الانتقائيه وحط فرضيات من الاول؟ ليش ما اطبق القانون على حاله؟ قانون الشعب له فتره عم يتعامل فيه، انا بطبق له عليه، بتكون مبين واضح عليه، بنراجع ومنعدله بما يتطالب مع المرحله اللي هو عم يمر فيها. وبقدم له اياه شو معاييركم اللي كانت على الموضوع اساسا، وكيف انتم عم تضمنوا الحالات المتشابهه انه يطبق عليها القانون بشكل عادل اساسا. تمام. هلا القانون عم يخلق لي حاله من عدم اليقين، وهذا الشيء اللي انا ما بدي اوصل له بالاساس. الانتقائيه عفوا بتخلق لي حاله من عدم اليقين. القانون وظيفته الاساسيه انه تعطي الناس قاعده واضحه لحتى يعرفوا يمارسوا حقوقهم وواجباتهم بشكل كامل. التطبيق الانتقائي اليوم عم يخليني ممكن اليوم طبق القانون وبكره لا، ممكن يخليني اني طبقه على شخص والشخص الثاني لا. هون المشكله باني انا خلقت مشكله جديده بالنسبه لي، اللي هي نقلت الثقل من القانون على مين رح يطبق القانون. فتحت على حالي بواب اللي هي اني دخلت النفوذيه، الوسائط والرشاوي وكمان الظلم. باب ثاني واسع هو التعسفيه وتضارب المعايير.
0: يعني واذا حطيتوا مراجعات وحطيتوا انظمه عم بتقول انجي، ما هو اخر شيء طبقوا القانون مثل ما هو، ما في داعي تشيلوا هذا القانون تقولوا هذا مناسب وهذا القانون غير مناسب، لانه هذا باب للوساطه او الواسطه بالاحرى، مش الوساطه، الواسطه للنفوذيه للفساد الى اخره، وباب ايضا لعدم العدل، بتطبقوا هون لهذا القانون وبتنساب محل ثاني.
3: طيب بداية الرشاوي والواسطة وإلى آخره هي عم تنبع من عدم أمانة الشخص. ما أنا عم القانون كان قديم أو جديد، الشخص الغير أمين هو رح يضل غير أمين طالما القانون كان قديم أو جديد، ما فرق. وبالنسبة ليش نحن ندعم الانتقائية، لأنه الإبقاء الشامل أكيد ما هو الخيار الأكثر أماناً. ليش؟ لأنه القوانين أساساً مو كلها بنفس السوية، مو كل القوانين كتلة واحدة، ولا كل قانون لمجرد أنه كان نافذ سابقاً يعني أنه هو حالياً صالح للعمل به. تغير الموضوع، تغيرت المنظومة، فأكيد مو كل القوانين بيمشي حالها. فالقوانين منها تنظيمي إداري، منها تنظيمي تجاري إلى آخره، هي يمكن استمرار العمل بها. بس القوانين الاستثنائية، قوانين متعلقة بقضايا سياسية قضائية سابقة، هي أكيد يجب إعادة النظر فيها وتعديلها أو إلغاءها. أبرز مثال على هذا الشيء هو القانون اللي التغى من كم يوم، هو قانون محكمة الإرهاب اللي صدر ب 2012 ضمن إطار استثنائي لملاحقة الثوار والناشطين بهذاك الوقت والمعارضين. فعلياً التغى من كم يوم، ليش؟ لأنه مو متناسب أبداً مع المرحلة الحالية. الأشخاص اللي راح حقوقها وتجمدت أموالها والآثار عن هذا القانون أكيد ما منطقي بهي المرحلة بعد التحرير أنه يستمر. فلهيك الإبقاء الشامل هو عم يضمن لي استمرار قوانين غير متناسبة مع هي المرحلة، وبالتالي الانتقائية المنظمة اللي حكيت عنها قبل شوي هي الحل.
0: شكراً. هي ما في، لو كانت كل القوانين باكيج واحد كان على عيني وراسي، بس في قوانين لا تنسجم مع المرحلة وفي قوانين تنسجم مع المرحلة. التي لا تنسجم مع المرحلة يجب إيقافها، قانون محكمة الإرهاب على سبيل المثال، في حين قوانين أخرى خلينا نقول مثلا قانون العمل الموحد مثلا أو آخر، هذول المستجمعات خليهن. ليه لحتى ما نشيل واحد ونخلي الثاني؟ على أي أساس نخلي الثنتين؟ تفضل.
2: تمام. هلا بما أنك أنت قلتي لما سألتك على المعيار وقلتي لي معيارك هو وزارة العدل، تمام، معناها هي رقابة قضائية. أنا ما نكر دور الرقابة القضائية ونحن أكيد دور كتير مهم، بس طب أنا ليش من الأول ما أحط قاعدة واحد واضحة وأساسية؟ أنا من الأول بخلي وضعي قابل للتنبؤ من البداية، والرقابة بالأساس هي بتعالج لي الانحراف لما بيصير، تمام، بس هي ما خلت لي أو قللت لي من تعقيد الانتقائية. فكرة عم تقلي القوانين ما في اتعامل معها ككتلة واحدة. طيب هلا رح اقول لك فكره انه انا هون لما عم اقول لك الابقاء الكامل ما عم اقول لك انا بايد انه نحن موافقين بشكل دائم عليها لهي القوانين، لانه لازم نفرق كثير منيح بين الابقاء المؤقت على منظومه اساسا قانونيه واضحه، تمام، كان الشعب متعايش معها مدار السنين وهو متعود عليها، وبين انا عم بعتبر هالمنظومه اساسا هي مثاليه، تمام، اصلا هي وغير قابله للتعديل. انا ما عم اقول انه الابقاء عم اثبت انه هي المنظومه اللي بدي امشي عليها او قوانين هي المنظومه اللي كنت ماشي عليها قوانين مثاليه وانا لازم امشي فيها، لا ممكن تكون في عندي تشريعات بحاجه للتعديل والالغاء، تمام، بس بتكون بوضوح، تمام، بعالجها انا بحاله معينه، مو بالانتقائيه اللي دعوا انه هي ممكن تكون منظمه، لا، بعالجها بحاله اني انا بتكون واضحه وشامله ومنظمه، مو عن طريق اختيار على مين بدي اطبقها وايمت بدي اطبقها وايمت ما لازم اطبقها، او بطريقه مثل ما قالوا انتقائيه او هي منظمه. انا هون ما جاي عم دافع عن ماضي، انا جاي هون عم دافع عن قاعده واضحه اللي هي القانون، يا بيطبق وفق معيار واضح او بيتعدل بطريقه بيلغى واضحه.
0: ما نها ضد تعديل قانون وابقاء عليه، لكن بطريقه واضحه. اما فجاه بيطلع قانون بيقول هذا لازم نطبقه وفجاه بيقول هذا القانون ما بيركب، هذا اللي هي ضده. فهمتك صح انجي؟
2: تمام.
3: فعليا وزاره العدل طالعت قالت بشكل كتير واضح وصريح انه التشريعات السابقة عم يتم العمل فيها طالما هي ما عم تخالف الإعلان الدستوري الواضح. طالما هي ما عم تخالف هذا الإعلان الدستوري فعليا هي نافذة، تمام، لكن إلى حين تعدل أو تلغى وفق الأصول، فهذا الشيء كتير واضح وهذا المعيار اللي عم نمشي عليه. بالنسبة للمنظومة السابقة كلياتنا متفقين انه اكيد لا تمت للمثالية بصلة، بس بدي حب أكد على موضوع إنه القانون ما هو مجرد كلمات أو نص، القانون له آثار فعلية وواقعية بحياة الناس وبحقوقهم بممتلكاتهم بحياتهم بحرياتهم، يتعلق بكل نقطة بحياتهم. وبالتالي الإبقاء الشامل اللي عم تدافع عنه ولو كان بعد فترة، يعني هو إبقاء فترة بعدين نعدلهم نرجع نزتهم كدفعة واحدة للقوانين، هذا الإبقاء الشامل أكيد مانو الخيار الأكثر أمان، وهو يعني استمرار كل القوانين بهي المرحلة. واستمرار كل القوانين يعني فيها قوانين اتفقنا أنه ممكن ملائمة، فاستمرار قانون غير ملائم يعني بالضرورة استمرار آثاره غير الملائمة. والمثال اللي طرحته قبل شوي هو محكمة الإرهاب اللي صار فيه تجميد أموال، منع حريات أشخاص اللي تضرروا منه لمدة 14 سنة وأكثر. فيني اقول لهم والله انتظروا كذا سنه الاخر كرمال بس يطلع قانون جديد شامل ترجع لكم حقوقكم، اكيد هذا الشيء مجحف. وبالنهايه الحل هو الابقاء على التشريعات الملائمه ومع تعديل غير ملائمه منها.
0: شكرا كثير صبايا، يعطيكم العافيه، خليكم معنا فاصل قصير ومن هنا. حيا الله بكم مرة ثانية. أنا نفسي والله ما بعرف بدي أوقفهم خليني أشوف الحضور بالاستوديو شو رأيهم، مين بيحب يعلق؟ تفضل.
4: محمد مجد دبوس فرع ريف دمشق.
0: اهلا انا استاذ مجد.
4: هلق كلام الصبايا تنتين ما يعني انا ما شايف في في
0: تعارض.
4: في تعارض. الآلية القديمة كانت يعني حتى مجلس الشعب هو شو شغلته يعني يشرع ويقترح مقترحات ويشوف المناسب ويشوف اللي عم يوائم المرحلة أو لا. وطالما صار عندنا هلق مجلس جديد فهو يعني لازم يتابع عمله وهو بيخدم الفكرتين.
0: حكي
4: بيخدم الفكرتين.
0: الفكرتين. بس هي هون عم بتقول انه اخي الانتقاء هو العشوائيه، اما هون عم بتقول لك لا انا بشكل بنتقي حسب اللي بدي عدله هلا حاليا.
4: هي اليه عمل. نحن يعني كان يطلع القانون فعال من تاريخه تمام، يعني من اليوم الثاني.
0: انت شايف بالاساس استاذ مجد انه في انتقائيه بالاساس؟ يعني انت شايف انه احيانا الحكومه بتقول انا هذا القانون بدي اياه يتنفذ هلا، بعدين فجاه بتقول هذا القانون ما بيركب، في هيك شيء شايفه شيء ولا لا؟
4: هو نحن كونه في مجلس شعب.
0: انا عم بحكي قبل مجلس شعب، معلش خليني اسالك، انت فعلا شايف انه في انتقائيه ولا لا؟ ما انك شايف انه في انتقائيه.
4: نحن قبل ما يصير في مجلس شعب بهي المرحله اللي نحن بعد التحرير كان في تعاميم عم بتسيطر على الوضع الراهن، يعني عم تحاول تواكب بس تحل مشاكل كونه نحن لا قادرين نعدل بالقوانين السابقة ولا قادرين نسن التشريع لأنه في إلى تسلسل.
0: وبالتالي بلشنا ننتقي. أنت هون مع مين؟ مع الانتقاء ولا لا مستنى لحتى يصير من الشعب ولا ما نقرب؟ هذا هو السؤال.
4: يعني هلق طالما أنا كان يعني مداخلتي واضحة، كونه هلق صار في مجلس شعب وإله آلية ها لازم يعمل فيها كما كان مهمته السابقه.
0: هو كان السؤال انه طيب قبل مجلس الشعب مين في كمان بيحب؟ تفضل استاذ.
5: اول شيء الله يعطيكم العافيه، المحامي ابراهيم الصالح. هلا انا مع الاستاذه مديحه بالانتقائيه بتغيير القوانين او تعديلها، ولكن في فكره انه نحن تفضلتي انت انه تم تغيير او الغاء محكمه الارهاب، ولكن في مرسوم رقم 8 اللي لهلا اللي فرضوا النظام السابق لحتى يحمي حاله، خلينا نقول بفرض غرامات عاليه، واي واحد بيشتغل بالمازوت او البنزين فكان يعني يفرض عليه غرامات عاليه. طيب نحن ليش ما لغينا هذا القانون اللي لهلا في ناس عم تعاني منه، ولهلا في ناس عم مطلوبه رغم انه انشمل بمرسوم العفو اللي طلع من السيد الرئيس، ولكن لحد الآن ما في حدا أنه مثلاً ما عم يواكبوا هذا المرسوم، مثل كمان المعاملة بغير الليرة السورية، التعامل بالدولار كمان نفس الشيء. يعني أنت كمان
0: ما زال القانون قائم بس هو جائر
5: تماماً، ومع أنه مشمول بمرسوم العفو. فكرة الانتقائية صحيحة، ولكن خلينا نركز عليها صح.
0: التطبيق تبعها هو اللي
5: تماماً التطبيق تبعها.
0: شو رأيك يا مديحة؟
6: فعلياً الحق مو كلها فينا نحطه على الحكومة. فعلياً التعامل مع المواطنين الحق ما كله عم يكون على الحكومة، الحق كمان على المواطنين اللي هنا ما عم يحترموا هذا القانون. فعلياً أنا عم ناقش الآلية.
0: بس هلأ الدولار مثلاً، الدولار موجود بجيابنا كلياتنا لأنه عم يجي تحويلات. هلأ حسب القانون السائد هي جريمة، مو هيك أستاذ عم تقول؟ أنت محامي. نعم؟
7: حتى البيع
0: هو جريمة علماً أنه هو موجود، يعني في عنا كثير ناس عم تخالص ما حدا عم يقرب عليه. هذا رأيه، أنت شو رأيك يا إنجي؟
2: رأيي أنا بصراحة التطبيق الشامل مع التغيير مع الواقع الحالي بحسه أفضل. إذا عم يقولوا الحق على الشعب معناها الشعب كان واضح بالنسبة للقوانين القديمة وكان فاهم عليها كيف عم تتطبق، بخلي له إياها مثل ما هي وبغير له بما يتواصل مع الواقع الحالي.
0: شو رأيك؟
6: فعليا كان مو ما تغير القانون نفسه ما تغير. طيب ليش كانت المواطنين خايفين وما عم يتصرفوا فيه؟ هلا صاروا لانه انعطوا الحريه صاروا يتصرفوا فيه يخالفوا على كيفهم. طيب. فالحق ما فينا نحطه كله على الحكومه وعلى
0: لا الحق مو دائما على الحكومه، دائما الحق على الشعب. مين في كمان عنده مداخله؟ طيب بدي اذكر معناته اول شيء بدي اشكركم كثير صبايا، وانا بعرف انه معقد المساله، بعرف انه ما احنا مو قادرين نحصر، هل بنخليهم ينتقوا ويشيلوا؟ كويس كثير انهم مثلا صدروا قوانين للجمارك، بس هل ترى ليه ما الغوا قوانين مرتبطه ب ما دام قدرنا نصدر قانون ليش ما قدرنا نلغي قانون؟
6: تمام، الفكره انه الانتقال القانوني عم يكون تدريجي ما راح يكون
0: عشوائي. كمان الحلقه راح نقول قديش الموضوع صعب. قبل ما نختم فقرة الصبايا بدي أشكرهم كثير، فقرة الشبابية، خليني أذكر باستبيان اليومي اللي بيقول الإصلاح الاقتصادي متعثر بسبب إما تشريعات قديمة ما زالت تحكمنا، أو هناك تشريعات جديدة لكنها لا تدرس بشكل جيد دون دراسة، أو لغياب الرقابة، أو لمحدودية الموارد. إذا سمحتوا صوتوا بمسح الكيو آر اللي ظهر قدامكم على الشاشة، وقبل ما نختم الحلقة راح أخبركم بنتائج الاستبيان. لكن قبل ما نروح على الفاصل تعالوا نحكي كلمتين على وين. واضح من المناظرة أنه الخلاف مو بين طرف بده يحافظ على قوانين الدولة وطرف بده يهدها. طرفين متفقين أنه استمرارية القوانين كانت ضرورية حتى ما ندخل نحن بفراغ. بس الخلاف الحقيقي هو هل الضرورة بتسمح للسلطة تختار من القانون شو تطبق وشو تترك؟ وهل غياب مجلس الشعب كان بيعطي رئيس الجمهورية حق إصدار تشريعات رغم أنه الإعلان الدستوري ما منحه الصلاحية؟ وبالمقابل مو كل قانون صدر بعهد الأسد هو قانون أسدي ولازم يلغى. قانون الدولة هو القانون اللي بينظم حياة الناس وبيحمي حقوقها، أما قانون النظام فهو اللي انكتب لحماية السلطة أو تمييز حزب أو قمع رأي أو تحسين قرار من قرارات السلطة من رقابة القضاء. مطلوب إذن مش إلغاء عشوائي للقوانين القديمة ولا استمرار أعمى فيها. المطلوب معيار معلن بأننا سنلغي هذه القوانين ولن نلغي تلك. كل نص بيتعارض مع الإعلان الدستوري أو مع حقوق الإنسان أو مع الفصل بين السلطات أو بيعطي امتياز لجهة ما عاد إلها وجود قانوني، حزب البعث، لازم يراجع ويتعدل أو ينلغى. واليوم بعد تشكيل مجلس الشعب أخيرا ما عاد كافي نقول إنه المرحلة استثنائية، صار في سلطة تشريعية، صار في محكمة دستورية، سلطة تشريعية عليها تراجع المراسيم اللي صدرت بغيابها، نظف المنظومة القانونية من إرث الاستبداد من دون ما تهدم استقرار الدولة. والحقيقة مهمة في غاية الصعوبة، لأنه أخطر شيء مو القانون القديم، أخطر شيء هو قانون منطبقه وقت بناسبنا ومنتجاهله وقت ما بناسبنا. وهون ما منكون أمام دولة قانون، منكون أمام سلطة عم تختار قانونها حسب اللحظة، وما حدا بده هيك ولا بظن السلطة بدها هيك، مو هيك؟ نشوفكم بعد الفاصل. شكرا كثير يا صديقي.
8: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
9: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: حيا الله بكم مرة ثانية. راح أذكركم باستبيان الحلقة اليوم قبل ما أرحب بضيوفي، اللي بتقول أنه الإصلاح الاقتصادي متعثر بسبب إما تشريعات قديمة ما زالت تحكم، أو تشريعات جديدة من دون دراسة، إما غياب الرقابة أو ضعف الموارد. لكن هلأ خلوني أرحب بضيوفي معنا بالاستوديو. الدكتور عمار شرقطلي، أستاذ القانون التجاري بجامعة دمشق، وقولا واحدا أول شيء عضو مجلس الشعب، الله يكون بعونكم.
1: الله يسلمك. آمين يا رب. آمين إن شاء الله.
0: الأستاذ أحمد الزير،
2: علي الزير،
0: علي الزير محامي صديق قديم هو طبعا، والمستشار عارف شعال عضو المحكمة الدستورية. بظن هاي أول ظهور لكم للمحكمة الدستورية، مو هيك؟
3: بعد الآن
0: بعد الآن وفي قانون جديد راح يطلع هلا إن شاء الله.
3: أكيد إن شاء الله.
0: ومعي عبر الزوم الصحفية زينة شهلة. زينة سامعتيني؟ عم بجهزوها. طيب خليني أبدأ بالخبرية من عندك الأستاذ عارف، في قانون للمحكمة الدستورية هنا؟
3: الحقيقة نحن أعدينا، كان في قانون أعدوه سنة 2025 وزارة العدل بالمشاركة مع مجلس الدولة، ونحن قمنا بالمراجعة بعد ما تشكلت المحكمة، قمنا بمراجعة القانون ودققناه وأضفنا عليه الحقيقة، يعني مثل ما بيقولوا نكتنا نكت، وراح على مجلس الدولة عملوا عليه تشييك كمان لمكتب الصياغة التشريعية، هيك القانون يعني. والآن أنا معلوماتي أنه أحيل إلى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية في طريقه إلى مجلس الشعب، وأعتقد أنه
0: يعني
3: وصل
0: يعني مجلس الشعب لقانون المحكمة الدستورية؟
3: وهذا القانون، وهذا القانون له أولوية قصوى حتى تنهض وتسير هذه المؤسسة الدستورية، لا يقل أهمية إصداره عن أي قانون تاني كالعدالة الانتقالية والمفقودين وكل قوانين مهمة، ولكن هذا بالنسبة لي هذا له أولوية.
0: برأيك قانون محكمة دستورية أولوية على كل شيء؟
3: طبعا يعني
0: فيك في نشرح شوي للجمهور شو بدها تسوي محكمة دستورية بالضبط؟
3: اختصاص المحكمة، الأول شيء كانت المحكمة الدستورية مغيبة طيلة فترة حكم الأسد، ما كان إلى وجود قانوني، وكانت تأخذ مهام، يعني حأعطي أنا عنوان. خلال 12 سنة من وجود المحكمة الدستورية فصلت بست دعاوي فقط.
0: خلال كم سنة؟
3: 12 سنة، من عام 2024 قانون 7 2024 ل 2026 2014 ل 2024 10 سنوات فصلوا بست دعاوي، خمسة منهم ردوهم شكلا، واحد يقول ردوها موضوعا يعني وإلى ظروفها،
0: يعني عملي بطلع عليه ما أزالت شكلها مرجعه.
3: لا يعني كان في هيك اتجاه أنه تجميد، هذا رأيي شخصي. الآن لاحظنا بالقانون صلاحيات، كل الصلاحيات الموجودة بالدول اللي فيها قانون دستوري مرموق الحقيقة، وكرة بتلحظوها يعني بالمجلس إن شاء الله، يعني حتى تكون هذه المحكمة فعالة جدا بالحياة الدستورية والحياة القانونية والمنظومة الحقوقية في الدولة. حقيقة يعني أخذنا لاحظنا صلاحيات جيدة للمحكمة.
0: من يعين المحكمة الدستورية؟
3: حاليا وفق الإعلان الدستوري يعينها رئيس الجمهورية.
0: طيب هذا كان بإعلان دستوري، كان بإمكانكم أنتم تعدلوا بالقانون لأنه هنا في شيء جديد في مجلس الشعب، وتقولوا أنه مو بس جهة واحدة هي اللي بتعين، مثلا بالولايات المتحدة الأمريكية في طرفين بعينه، الرئيس ومجلس الشيوخ، بفرنسا ثلاث أطراف بيتدخلوا بالمحكمة الدستورية. ليش عندنا بسوريا بس الرئيس هو اللي بعين؟
3: في شقين. أول شق، نحن لا يمكن أنه نحن وصيفة المحكمة الدستورية هي حراسة الدستور أو حراسة الإعلان الدستوري، يعني الإعلان الدستوري بنص أنه رئيس جمهوري بعينه، نحن نخالفه كمان نقول لا، ما بيجوز انه يصدر قانون مخالف للاعلان الدستوري. بدنا ما ننسى الشق الثاني، ما بننسى انه تنصدر اعلان دستوري ب 13 اذار 2025، ما كان في برلمان، ما كان في مجلس تشريعي، كان في اربع سلطات قضائيه في الدوله، كان في اكثر من سلطه قضائيه. فارتقى اللي واضع الإعلان الدستوري، أنا ما عم دافع عنه يعني، أنه بهالمرحلة هي الانتقالية بسميها الرئيس الجمهوري، هو السلطة الوحيدة اللي كانت بالبلد تصلح لهذا المهمة. بدي أحكي أنا مسألة هون مهمة بتونس، اللي هي بداية بلدان الربيع العربي. عام 2014 وضعوا دستور، نصوا بموجب الدستور على تشكيل المحكمة الدستورية بالشراكة بين مجلس النواب والسلطة التشريعية والرئيس الجمهوري. إلى عام 2022 لم تشكل المحكمة الدستورية، إلى الآن لم تشكل بتونس، وهذه بلد لم تخوض حرب، لم تخوض ثورة دامية، كل مؤسسات الدولة كانت قائمة، لم تشكل بسبب اختلاف القوى السياسية اللي كان بالبرلمان على تسمية أعضاء المحكمة. سنة 22 إجا الرئيس الحالي غير الدستور، غير طريقة تسميتهم، كلهم اعتبروهم من القضاة، ثلاث قضاة من المجلس الدولي أو ديوان المحاسبات ومحكمة النقض، أقدم ثلاث قضاة هنا بشكل المحكمة. إلى الآن ما تشكلت المحكمة كمان بتونس، هذه البلد العزيز علينا.
0: والفصل بين السلطات وين راح؟
3: الفصل بين السلطات نحن لاحظناه بالقانون، كان الحاكم بموجب الدستور السابق كان رئيس الجمهورية هو ضامن للسلطات، حتى بفرنسا على ما أعتقد. نحن لاحظنا بالمشروع القانون المحكمي أن المحكمة الدستورية هي التي تفصل بالتنازع بين السلطات، وبيحق له رئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الشعب يحتكم للمحكمة الدستورية. هيك لاحظنا نحن بالمشروع، حتى لاحظنا اختصاص إضافي هذا كان مو موجود.
0: شلون تضمن استقلاليتكم أستاذ عارف؟
3: نحن هيئة قضائية مستقلة، لا لنا تعيين لرئيس الجمهورية ولا لوزارة العدل.
0: شلون يعينكم بيعزلكم؟
3: لا أبدا، لا لا لا،
0: هو يعين
3: لا يملك العزل. هلا حتى مجلس الشعب عين ما عين الثلث، لا يملك، لا يملك العزل، لا يملك حل مجلس الشعب. حتى لاحظنا بالقانون انه معه حصانه، انه الحصانه من العزل او النقل، كل حصانه موجوده للقضاة.
0: راح اسالك سؤالين دكتور عمان. اولا، هل انت مقتنع بانه الاولويه الان بمجلس الشعب للقانون للمحكمه الدستوريه، ولا في عندكم قوانين اخرى، العداله الانتقاليه، الاستثمار، الاقتصاد، الاحزاب، الاعلام، ايهم اولى؟ واثنين، أنتم لن يكون لكم أي دور في تعيين المحكمة الدستورية، هل هذا أيضا كلام ينسجم مع تطلعاتكم في مجلس الشعب؟ أو على الأقل رأيك الشخصي؟
1: هلا بداية بالنسبة للأولويات، الحقيقة هو الشيء الجميل في مجلس الشعب أنه مقسم إلى لجان، يعني جميع الأعضاء توزعوا الآن على لجان، فهذه اللجان تستطيع العمل سوية. أنا مع فكرة ترتيب الأولويات، لكن العمل على قانون لا يعني أنه لا يمكن العمل على قانون آخر. فيعني نحن يعني يوجد لجنة خاصة للعدالة الانتقالية، وقد يكون قانون يعني المحكمة الدستورية قد يكون له أولوية، بحيث أنه هو أصغر حجما، يعني عدد المواد فيه يعني قليل، حوالي 35-40 مادة، فهذا ممكن أن يعرض مباشرة. يعني قد يكون للجنة الدستورية التشريعية مثلا اطلاع عليه ومن ثم مباشرة.
0: هل القصر معيار ولا الأولوية والأهمية؟
1: لا، الأولوية طبعا هي بأهمية القانون، لكن أقول أنا القوانين ستدرس على يعني في وقت واحد، ما يعني لا شك هناك ترتيب الأولويات، لكن التي لا تتعارض، يعني القوانين التي لا تتعارض مع بعضها من حيث يعني وجودها في لجنة. الآن لجنة العدالة الانتقالية لن تدرس قانون المحكمة الدستورية، فبالتالي هذا لن يعطل قانون العدالة الانتقالية. سيدرس قانون العدالة الانتقالية في ذات الوقت الذي سيدرس فيه قانون المحكمة الدستورية، لكن أعتقد أنه ممكن أن يعني يقدم طرح قانون المحكمة الدستورية بسبب يعني سرعة إنجازه ودراسته الأولية، ومن ثم طرحه تحت القبة. وقد حتى يعني لا يكون وما يعني لا أدري إن كان يدخل في اختصاص إحدى اللجان، قد يطرح مباشرة تحت القبة
0: في اللجنة الدستورية، ما هي
1: قد يكون يعني قد يكون.
0: لكن ذلك لكن يعني في سؤال أساسي، إذا لم يقر قانون المحكمة الدستورية بالأول، معناته كل قوانين رح تصدر قبله بيجوز ما تقدر تتحاكمها على أساس لأنه ما في عندك.
3: لا لا، لا في عندي غطاء.
0: في غطاء
3: اللي كان القانون المرسوم 49 اللي سمى الأعضاء المحكمة الدستورية أعطاهم صلاحيات، أربع صلاحيات
0: إلى أن تقرر، إلى أن تقرر.
3: يعني ممكن، يعني أنا بدي أقول هون مسألة، إذا تأخر إصدار القانون من مجلس الشعب للمحكمة ولاية النظر بكثير من المسائل، ما عدا مسألة الدفع الدعاوى عن طريق القضاء، يعني هي المسألة ملتبسة.
0: أستاذ علي، مقتنع أنت بأنه الرئيس يعين المحكمة الدستورية؟
2: بوضع الوضع الطبيعي أكيد، وضع الطبيعي يفترض تكون مؤسسة الرئاسة عم تتشارك مع مؤسسة التشريع لوضع اللجنة الأساسية في رقابة الدستورية القانونية هي المحكمة الدستورية. المحكمة الدستورية عم تحاكم رئيس جمهورية، أنا عم بعين محكمة لتحاكمني لاحقا، ولكن في ظرف استثناء بالواقع كيف، شو الحل؟ بتركها فشاغرة ولا بحاول لاقي طريقة وإن كانت غير مقنعة بس بمرحلة ما عم بست فراغ؟
0: إذا أنت ترى أنه مقنعة أنه يكون الآن
2: غير مقنعة ولكن رئيس. ضروري واقعي عملية.
0: طيب زينة، أنت معنا، سمعنيتنا؟
4: نعم معكم.
0: شكرا كثير لمجيئك زينة، واسفين على التاخر بالتواصل معك، بس الحقيقه الحلقه لما فكرنا فيها من اللحظه اللي تم توقيفكم من امام البرلمان بعد تصويرك انت للاعتصام الشبابي اللي كانوا معتصمين بسبب ارتفاع اسعار الوقود. اول شيء وبدي طبعا اوجه شكر للاشخاص اللي فعلا يعني انا حكيت مع وقتها مع الاتحاد الصحفيين وكان في لهفة ومسارعة على الإفراج عنكم، لكن هي الحادثة آخر شيء صارت. بس أنا بدي أسألك، أنت اعتقلتي أيام النظام وتوقفتي هالمرة، شو حكينا شو اللي صار معك بالأول؟ شو صار معك بهالمرة؟
4: نحن كنا يوم الخميس يعني ظهرا تقريبا كان في وقفة قدام البرلمان، كان في مجموعة أشخاص شباب وصبايا معتصمين، كان رافعين، كان اعتصام صامت، كان في شعارات مفاعلة علاقة بالغلاء والمحروقات والوضع المعيشي. الوقفة استمرت حوالي نصف ساعة، أنا كنت عم صورها كصحفية عم مارس عملي المرخص من وزارة الإعلام، والوقفة انتهت بكل سلمية وسلاسة، فضل التجمع بدون أي يعني إشكاليات. بعدين أنا لما خلصت توجهت على مقهى قريب كنت بدي أقعد فيه وتابع شغلي، لكن بعد خمس دقائق وصولي المقهى بيدخل عنصرين بيرتديوا ملابس مدنية، كنت قاعدة أنا وصديقتي وبيطلبوا مننا أن نتوجه معهم على فرع الجبة، تحت طلبنا منهم يعرفوا عن أنفسهم أو إبراز أي ورقة رسمية، لكن تم رفض هذا الموضوع. ويعني كان في إصرار إنه إحنا نطلع معه، لما نحرفضنا إنه كيف بدنا نطلع مع شابين ما بنعرفهم غريبين بسيارة، كان يعني طلب كتير صراحة يعني مفاجئ وغير قانوني. وأنا أوضحت إني أنا صحفية، أبرزت تصريحي الصحفي وهويتي، وهن شافون لتصريح والهوية، لكن كان في إصرار إنه إحنا نتوجه معهم على فرع الجبة، وكان الحديث إنه رئيس الفرع بده يكون لمدة 10 دقائق لو سمحتوا. بعدين لما رفضنا تم احداث دوريتين يعني ساعتين شرطة دورية لا اخذنا للفرع. هلا هون احنا كنا بلغنا كثير من الاشخاص، وفي اشخاص من اللي كانوا بالوقفة كمان عرفوا واجوا معنا، فكانت النتيجة بعد حوالي نص ساعة من النقاش نحن توجهنا معهم على الفرع، 10 دقائق نشرب فنجان قهوة ونشوف رئيس فرع بدانا بسؤالين نطلع، لكن العشر دقائق استمرت تقريبا 3 ساعات أو 3 ساعات ونص. كان يعني تم يعني ضلينا بالفرع تقريبا حوالي ساعة، كنا قاعدين مع بعض، كانت أجهزة موبايل معنا، لكن بعدين تم وضعنا بغرفتين مختلفتين وتاخدت أجهزة الموبايل مننا، وبعدين دخلنا عند رئيس الفرع كل حدا لحال، كل حدا تقريبا لمدة 20-25 دقيقة. كان في أسئلة عن الوقفة غير مرخصة، أنا بالنسبة لي كون أنا ما كنت مشاركة بالوقفة أنك عم غطي الوقفة، فكان يعني أنا أوضحت هذا الشيء، وكان في حديث عام عن الوقفات غير المرخصة، عن القوانين، وضع البلد. بعدين لما طلعنا الأشخاص الآخرين تم توقيعهم على تعهد إنه هن ما بقى يطلعوا بأي وقفات غير مرخصة، أنا ما تم التوقيع على هذا التعهد، بعدين تم الإفراج عنه إعادة أجهزة الموبايل لنا. فهذا اللي صار تقريبا، هذا كان يوم خميس تقريبا بين الساعة 11:30 للساعة 4:30 تقريبا. القصة كلها كانت
0: زينة. أنت حكايتك
4: أنا بالنسبة لي
0: تفضلي تفضلي تفضلي تفضلي.
4: لا كان بدي أقول إنه أنا بالنسبة إلي يعني الشيء اللي صار هو غير قانوني على الإطلاق، لأنه أنا ما كنت عم مارس أي شيء يخالف القانون. إذا بنحكي على تعليمات التظاهر اللي طلعت من حوالي 5 أو 6 شهور، أنا كنت عم مارس عملي مرخص، وأنا لحد لحظة أنا ما بعرف ليش تم استدعائي بهي الطريقة اللي هي طريقة غير قانونية واستدعاء غير قانوني. كل اللي صار يوم الخميس كان ما فيه أي شيء قانوني صراحة.
0: زينة انت حكايتك حكايه، انت كنت معتقله ايام نظام الاسد، واللي بيعرفك وبيشتغل معك بيعرف قديش انت يعني دخلتي دواء وتعبتي مع الناس وتظاهرتي. شو بيعني لك انك عم هلا المره هاي كمان بعد يعني بعد سقوط النظام تعرضتي مره للاهانه ومره يمكن للضرب، وفي انت عندك اساسا محاكم مع اشخاص عم يعرضوا لك الاهانات، شو عنها لك انه انت كنت هون وهون؟ علما انه للي ما بيعرف من الجمهور انه زينة حتى مؤخرا كانت هي عضو بلجنة اللجنة الوطنية او الهيئة الوطنية للمفقودين. تفضلي زينة.
4: تمام. بدي اقول انه انا شخصيا ما كتير بحب المقارنات، لانه اكيد نحن اليوم بمكان جديد مختلف، لكن للأسف اللي عم بيصير عم بيخلينا احيان انه نحن نرجع نقارن. يعني أنا لما أتوقف بنفس الطريقة، وأنا للصدفة على فكرة يعني أنا تماما من 11 سنة، أنا ب 22 أيلول 2015 إجت دورية على المنزل، وقدام والدتي، كان والدي صار له تقريبا 10 أيام متوفي، قدام والدتي اقتادوني وقالوا لي نحن بناكي بفنجان قهوة نص ساعة، ورجعت بعد 3 شهور على البيت. فيعني شئنا أم أبينا هاي الأشياء أكيد عم بتعد لنا ذكريات مانا لطيفة ومانا جيدة. طريقة الاقتياد هذا الشيء الغير قانوني، أنا اليوم ما بعرف أسماء الأشخاص اللي هن حققوا معي، ما تم إبراز أي ورقة رسمية. نحن هي اعتراضاتنا. أنا قلت له للشاب اللي كان عم بيجي ياخذنا، وحتى لرئيس فرع، أي ورقة قانونية توصلني أنا على بيتي وبشكل قانوني، أو حتى عن طريق وزارة الإعلام واتحاد الصحفيين، لأنه أنا صحفية عم بشتغل بشكل مرخص، أنا بجي قلت له بجي براسي لعندك الفرع، وشو عندك أسئلة أنا مستعدة أجاوب عنها بخصوص شغلي أو بخصوص أي شيء. أما هي الطريقة، يعني اليوم نحن عندنا صار في عندنا حجز للحريات بطريقة غير قانونية، والقانون ما بيسمح لك إنه أنت تحجز حرية حدا إلا إذا هو أنت كمشته بجرم المشهود عم بيعمل شيء. لو كان هذا الشيء من ضمن لو مثلا صار في محاولة لفض التجمع والناس رفضت إنه هي تنفض، بعدين على إسره تم اقتياد عدد من الأشخاص اللي كانوا بتجمع، كان ممكن يكون السياق مختلف. أما إنه يتم اللحاق فينا على مقهى بهذه الطريقة
0: مفهوم،
4: واقتيادنا وعشر دقائق
0: دكتور عمار
4: ونضل 3 ساعات، يعني صراحة محبط جدا هذا الشيء اللي صار.
0: أو بأكد ما حدا عم بيقارن لأنه نحن خلص ذاك الزمن ولا، ونحن حرصنا على أنه ما يجي أي شيء من ذكرياته. بعرف أنه توقيف 3 ساعات، عم نأكد أنه لا يجب أن يعود أي ذكرى من ذكريات تلك الحقبة البائدة. دكتور عمار، اللي شفته شو توصيفه القانوني بالنسبة لك؟
1: طبعا بداية أنا آسف جدا على يعني ما حصل، ويعني هذا الأمر يعني لا شك من الأخطاء الكبيرة التي لا يجب أن تكرر، ويجب أن يحاسب المسؤولين عنها يعني فبالبداية هذا. لكن فعلا هو المقارنة مع السابق
0: حرام.
1: الآن على الأقل يعني نحن نرى أنه الحمد لله هناك منصات صحيح. مفتوحة حتى أعبر عن نفسي وأتكلم عما حدث لي، ويعني إن شاء الله الجميع متعاطف، وفعلا لو كان في إمكانية لمحاسبة من قام بهذا العمل فيعني أعتقد أنه هذا أمر هام يعني. لكن وجود مثل هذه الأخطاء يعني وارد، ممكن أن يقع، ليس له أي غطاء قانوني، غير مبرر، غير مقبول في سوريا الجديدة، لكنه قد يقع لأنه الأشخاص ليسوا جميعا على نفس الكفاءة.
0: أستاذنا عارف، شو رأي حضرتك أنت؟
3: يعني حادثة مؤسفة أكيد، ومنضامن مع هي صديقتي كمان الأستاذة زينة. يعني هلأ هون بدنا نميز شوي، لو حولوها لعند قاضي، لو فرض انه مثلا جرم مشهود ان تزرعوا انه هي حولوا عند قاضي، كان اكيد تركها، ما كان اوقفها، لانه في بلاغ من وزارة العدل صريح وواضح وملزم يعني انه هيك جرائم يحاكم طليق، حولوا على المحكمة، ثبت انه مرتكب جريمة سواء مظاهر بدون ترخيص او جريمة حرية،
0: لا يجب ان يتم التوقيف.
3: كهذا من شهرين ثلاثة طلع بلاغ واضح عن وزير العدل، لانه في مشكلة بقانون، كانت مشكلة بقانون ما زالت قائمة، قانون الجريمة الالكترونية، انه بيبعتوا على الضابطة العدلية، هو المفروض تتحولوا دغري على المحكمة، هو عمل شيء بعد ما يتحاكم ينحكم. فهي المشكلة، وأنا أعتقد أنه وزارة العدل اشتغلت على قانون جديد أو تعديل للقانون الجرائم الإلكترونية، ما بلغ القانون يعني في جرائم ترتكب، لاحظوا فيها المسألة هي. أنا هي معلوماتي أنه ما يتوقف ويتحاكم طليق.
0: هل نحن بسبب استمرار القوانين الفترة البائدة ولا الخشية من فوضى، ولا شو المبرر؟
3: لا شك في اضطراب تشريعي، وهذا شيء طبيعي، لأنه الفترة الماضية المنظومة الحقوقية القانونية كلها فيها قوانين استثنائية. يعني حضرتك أنت عم تحكي عن القوانين الأسدية، مرحلة الأسدية 50 سنة ظلت يعني فيها كتير قوانين سيئة، وفيها قوانين يعني جيدة كمان، ما فينا ننكر. القوانين الاستثنائية هي ما بتتعدل إلا عن طريق مجلس الشعب. تأخر انعقاد مجلس الشعب طيلة سنة ونص عمل فراغ تشريعي كبير، ما كان مخور رئيس الجمهورية له صلاحيات تشريعية، خلف لنا هالمشكلة هي. أنا بدي أضرب مثال على في مسألة تحت عنوان الشرعية الثورية، جمدوا كثير من القوانين الحقيقة، وأهم قانون جمدوه هو منع التعامل بالعملة غير السورية. إلى الآن عند كل الشعب عم يتعامل، الدولة عم تتعامل بالدولار، هذا ممنوع بالقانون، فيها جريمة فيها سجن. هذا القانون قائم ما زال إلى الآن، يعني تحت $10,000 تعامل سجن سنة على الأقل، فوق في بصير لجناية يعني مسألة. هذا جمدوه كمان القانون، قانون مكافحة الإرهاب جمدوه.
0: مين اللي جمدوه؟
3: القضاء، مجلس القضاء الأعلى، وزارة العدل، يعني عملت
0: تجاوز صلاحيات عملين هو وجمد قانون
3: القضاء نفسه. يعني هلا القاضي اللي دائما الثورات تسقط الدستور وتسقط القوانين التي لا تأتلف مع فلسفة الثورة أو المسائل التي قامت عليها الثورة. من الذي يقدر هالمسألة هي؟ إما المشرع يتلافاها أو القاضي. فالقاضي من عنده، يعني أنت أنا ما بتصور أنه في توجيه من وزير العدل، ولكن أنت بتروح عند قاضي هلأ في نفس جديد، في فلسفة جديدة، في فكرة جديدة، قال له والله هذا كمش معه $50 رح بسه، أو في تعاقد بالدولار، يعني صار في عقود بالدولار، يعني فما عم يجمد المسألة هاي، وهذا شيء حميد. يعني
0: أستاذ علي، اللي شفته أنت هو بهاي الحالة هو خطر لتقييد الحريات وحرية الإعلام والتعبير عن الرأي، ولا حالة عابرة؟ ورح أرجع لك بنفس السؤال يا زين.
2: الأمانة خلينا نقول بهاي الحالة هي حالة قانونية وفق القانون القديم، وقعت وزارة الداخلية بتعميمها بتكريس القانون القديم. توصيف تبعه نص المادة 236 عقوبات عام، بتقول لك في احدى الفقرات انه في حالة تجمهر اكثر من 7 اشخاص لطريق عام او لغرض ضغط او معارضة قرارات الحكومة للضغط عليها يوقف من شهر لسنة.
0: هذا القانون
2: النظام السوري، نظام بعد اجى تعميم التظاهر اللي صدر عن وزارة الداخلية، ارجعت في حال المخالفة لهذا القانون، كان يفترض في وزارة التعليم ان لا ترجع لهذا القانون. وهو بمرحلة ما، وهذا اللي حابب عقب على الكلام اللي حكاه زميلنا الأستاذ عارف، وإن كانت منظومة القانونية السابقة هي جزء منها منيح، ما بده تعديل وبده نسف، جزء بده نسف وجزء بده إعادة الصياغة من جديد، ولكن في مرحلة ما أنا كيف بدي أتجاوز المرحلة الانتقالية الحرجة اللي ما عندي فيها سلطة تشريعية؟ يجب تفعيل دور السلطة القضائية. كيف؟ أي قانون يعارض حق منصوص عليه بالإعلان الدستوري يجب أن يمتنع القاضي عن تطبيق القانون. قرار إداري ما بده شيء، ولا سيما انه الاعلان الدستوري شو نص؟ صدنا على موضوع التزام الدوله السوريه بكافه الاتفاقيات الدوليه اللي صادقت عليها وتعتبرها جزء من الدستور، وبالتالي يجب ان يمنح القاضي السوري الحالي اللي تجاوز هذا الفراغ التشريعي سلطه الامتناع عن تطبيق القوانين سواء السوريه لمخالفه لنص الاعلان الدستوري او للاتفاقيات الدوليه التي وقعت عليها سوريا. وبالتالي
3: ممنوح القاضي استاذ، ما في رقابه على القاضي غير ضميره.
2: تمام،
3: يعني القاضي اذا هو ما بقدر، يعني الحقيقه
0: بس هي ما وصلت لعند القضاء يا استاذ علي.
2: تمام، يوم انا باسس، هي المشكله انا بدي اسس حاله قانونيه. يوم بالاساس انا النص المعلومات التعليمات التنفيذيه قال لك هو جرم، انه انا بطلع مظاهره 7 اشخاص ضد قرار حكومي وجريمه عم عقب لها القانون من سنه من شهر لسنه، فيفترض انه الضابطه العاديه تتحرك لتحريك هذا الجرم والقاء القبض على الاشخاص.
0: بالتالي هذا اللي صار كله
2: وفق القانون. قانون، ولكن هل هذا ينسجم مع مع الثوره؟ اكيد لا. هل هذا مقبول في المرحلة الحالية؟ أكيد لا.
1: المادة 48 من الإعلان الدستوري يعني نصت على أن الدولة يجب أن تهيئ يعني الـ الـ الـ البيئة المناسبة من أجل إلغاء جميع القوانين التي تسبب ضررا للناس أو التي يعني تؤثر على حقوق الإنسان. فنحن يعني إذا راجعنا الآن القوانين القديمة، هناك العديد من القوانين اللي فعلا فيها تأثير على يعني فعلا تمس مباشرة بكرامة الإنسان، فممكن أن نأخذ يعني عدم أو تجميد تطبيق هذا القانون من إعلاننا الدستوري.
0: لماذا لم يحدث هذا؟
1: هلا الان التطبيق، انا ذكرت بالبدايه التطبيق فيه اخطاء، يعني هناك
0: أنت
1: بعض
0: ترى
1: الاخطاء،
0: التعميم وزارة الداخلية غير يعني صائب،
1: يعني المفروض هلا الان هو قد يكون له مبررات من اجل يعني ضبط الحاله بشكل عام، لكن عند يعني بعض التطبيقات للاسف لانه الاشخاص الذين يقومون بالتنفيذ يعني ليسوا على
0: خليني اروح لعندك زينه قبل ما ارجع لعند استاذنا عارف لحتى يساعدنا بهاي المعضله القانونيه، انه عندنا تعميم بيطلع من وزاره الداخليه يستند الى قانون بيجعل كل اعتقالك مبرر وفق القانون الحالي وتعميم وزاره الداخلية. سؤالي إليك، أنت خايفة على حرية الإعلام والتعبير عن الرأي؟ هل بتحسي أنه في تباين ما بين ما تقول الحكومة تجاه حرية الإعلام والتعبير عن الرأي، رغم أنه للأمان نحن هلأ بهاللحظة هاي عنا هيك، لكن هل أنت تخشين على المستقبل حرية الإعلام في سوريا؟
4: أكيد أنا أخشى، أكيد أنا عم بقول دائما من سنة ونص لليوم إنه نحن بمساحة حرية غير مسبوقة بسوريا، نحن بدنا نحافظ عليها ونحن بدنا نزيدها، دائما نحن نطمح للأفضل. بس بدي أرجع أكد زيدون إنه شوي اللي صار يوم الخميس هو بالنسبة للأشخاص اللي تم توقيفهم، الأربع أشخاص حالتي أنا مختلفة عنه، لأنه أنا ما كنت بالاعتصام او بالتظاهر، انا كنت عم صور، وبالتالي انا تم توقيفي وانا امارس عملي الصحفي المرخص من وزاره الاعلام بشكل غير قانوني تماما. وانا فعليا اذا بدي اقول انا خايفه، طبعا انا خايفه انه انا اليوم صرت هلا عم خاف، انا بكره في وقفه العلاقه بالاستملاك وانا بدي انزل غطيه، انا هلا ما بعرف حدا بيجي بيوقفني وانا معي تصريحي اللي مدته شهر ساري، وانا يعني احرص اني انا دائما اكون عم بشتغل وفق القوانين اللي هلا يعني وزاره الاعلام عم تشتغل عليها. هل في حدا راح يوقفني؟ انا اذا حدا وقفني لمين بلجا؟ انا ما بعرف. نحن ما عاد عرفنا اليوم نلجا لشؤون صحفيه، للعلاقات العامه، نلجا لاتحاد صحفيين، ما عندنا اي وضوح بهذا الموضوع. وفي نقطه كثير مهمه كمان بحب اقولها، اليوم انا اذا انا اليوم شوي كان عندي يمكن خلفيه من قبل، خلفيه العلاقه بالثوره او بالاعتقال، وشوي حاسه اني انا قادره اكون اقوى بالتعاطي مع هاي المواضيع، أنا ما بدي هذا الشيء يكون هو بس اللي عم بيحميني، أنا بدي القانون يحميني، أنا بدي أي صحفي اليوم مرخص عم يشتغل بشكل مرخص بغض النظر هو شو كان تاريخه، إلا طبعاً نحن عم نحكي صحفيين اللي متهمين بانتهاكات، هذا موضوع ثاني، لكن اليوم نحن عم بصير في تمييز، للأسف عم بصير في تمييز بين مواطن عنده خلفية ثورية قادر إنه هو يقول أنا جاي من هي الخلفية، وبين مواطن ثاني عم بحس إنه القانون ما عم بيحميه، فنحن يعني لساتنا بهذا المكان اللي هو شوي يعني مائع اذا بدي اقول، او مكان ما له واضح، في هشاشه، في عدم وضوح. مفهوم هذا الشيء؟ اكيد مفهوم. نحن ساتنا بعد سنه ونص من سقوط نظام صار له 50 سنه عم بيحكم البلد، بس نحن دائما عم نسمح للافضل وعم نقول انه نحن مستعدين انه نحن نشتغل مع بعض لهذا الافضل، مستعدين نقول انه اليوم انا بدي 1 2 3. اليوم الشباب والصبايا اللي توقفوا كانوا عم بيقولوا بشكل واضح نحن رافضين للتعميم اللي هو طالع من الداخليه، نحن اذا بدنا ننزل نعتصم حقنا، الشارع هو حقنا اليوم بعد الثمن الهائل اللي اندفع بسوريا لحتى نحن نمتلك المساحات العامه ونحكي، غير مقبول على الاطلاق انه نجي.
0: شكرا شكرا شكرا شكرا زينة، وانا مقدر تماما لنبره الالم، لنبره الالم اللي بصوتك. بتوافق مع الدكتور عمار انه هذا ما جرى فيه خطا قانوني اساسا؟
3: هلا انا اول شيء ما بعرف انه في تعميم عن وزاره الداخليه بهالمساله هي، وان كان في تعميم مفترض انه نعالجه بطرق القانونيه في مجلس دولي، ممكن انه ارجع اتصدى له، وهي وظيفه المجتمع المدني. بالنسبه
0: من موقعك اليوم بالمحكمه الدستوريه شو
3: ما له علاقه بالمحكمه الدستوريه،
0: شو بتقول؟
3: انا بقول بجاوب على سؤال السيده زينة، الذي يحميها هو القاضي، الصحفيين وزارة، القاضي هو الذي يحمي الناس كلياتها، بتقع عليها مظلمة القاضي هو الذي، والقاضي غير مقيد، غير بضميره ووجده، هذا الفقط.
0: لكن في عندنا تعميم بيرجع على المادة 236 من قانون
3: هذا التعليق إذا تأمر. المادة 236 أعتقد أنه تتحدث عن تجمعات الشغب اللي بيصير فيها قطع طرق، في شغب بيصير، ما اتقان التظاهر.
0: الاستاذ علي عم بيقول لك اذا تجمع سبع اشخاص
2: ما فوق الاعتراض، اذا كانت سبع اشخاص اما على طريق عام او من اجل الاعتراض على قرارات الحكومه، نصا
3: هيك بيقول على الاعتراض على قرارات
2: الحكومه، قرارات الحكومه للضغط عليها
3: قانون العقوبات.
2: نرجع للنص
0: اذا سمحتوا فريق الاعداد ترجعوا لنا شوي بسرعه للماده 236 من قانون العقوبات،
1: شغله بجوز تهون على على السيده زينة. انا من فتره كنت باحدى المؤسسات الحكوميه، فمكان عليه ازدحام شديد ويفترض ما يكون هذا الازدحام موجود، ففعلا طالعت التليفون، انا محامي يعني، فقلت بصور ويعني قلت لعلي يوصل، وانا عضو مجلس شعب، لعلي يوصل الصوت، واذ بيجي الضابط الموجود بينادي لي تعال عندي. قلت له معي عم تحكي؟ قال معك عم بحكي. قال لي هات التليفون. قلت له لا ما بعطيك التليفون. هات التليفون ما بعطيك التليفون. قال اتفضل معي لعند رئيس المفرزة او رئيس المحرس ولا ما بعرف،
0: ما عاد في كلمة مفرزة مشان
1: ما بعرف شو اسمها والله، يعني بدي اقول لك الاسم مثلا مو غير مناسب. فمسكني مسكني بده يقتادني انا عفوا انا محامي وكنت بالقصر العدلي، حادثه وقعت في القصر العدلي. قلت له انا ما عم بحكي معه كعضو مجلس شعب، انا محامي، لا تلمسني، لا تقرب علي هيك. قال ايه امشي لحالك لكان قدام. فهذا الامر حصل معي، وصلت طبعا لعند رئيس الحراسه، فهات هويتك وهات التليفون بهالنبره هي. قلت له ممكن تخبرني انا شو الخطا اللي عملته؟ قال اخي نحن عندنا ممنوع التصوير. قلت له ممكن تقول لي وين مكتوب ممنوع التصوير؟ انا شو الخطا اللي ارتكبته؟ شو اخي سكر الباب. قال له سكر الباب. بالترهيب
0: راح مضطر اطلع بريك ونكمل القصه بعد البريك. طيب بس الكنترول معي بس يلا بريك ونرجع بعد شوي، خليكم معنا.

نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: مرحبا بكم مشاهدينا في نشرة الأخبار، ونبدأ بالعمل. الرئيس أحمد الشرعي يؤكد من نيويورك أن الجولان أرض سورية وأن جميع قرارات الضم باطلة وفق القرارات الأممية. وزير دفاع جيش الاحتلال يرد على الرئيس الشرعي ويقول أن إسرائيل لن تنسحب من جبل الشيخ والمنطقة الآمنة في سوريا. هيئة الطيران المدني تبدأ إعادة تأهيل مطار المزة تمهيدا لتحويله إلى مطار مدنية للطيران الخاص والتنفيذي. وزارة الأشغال تقول إنها تخطط لإنتاج ومعالجة نحو 2 مليون وحدة سكنية بحلول عام 2035 لتخفيض العجز السكني. وننتقل مشاهدينا الآن إلى متابعة فعالية الاستقرار الإقليمي والعودة المستدامة وضرورة عدم وجود مخيمات في سوريا بحضور وزير الطوارئ رائد الصالح وممثل سوريا في الأمم المتحدة إبراهيم العلبي.
1: لقياس قدرتها الاستيعابية، ولدينا أيضا رصد لرصد التنقل، وهذه أدوات يمكنكم استخدامها لكي ترون كيف يمكنكم إدارة قدراتكم حتى تتمكن إدارة تنقل الناس تحقيقا للاستقرار. استخدموا البيانات، إنها موجودة لكي تسترشدون بها لكي تقومون بقرارات استراتيجية.
2: If it was not self-explanatory.
3: شكرا إيمي. وإن لم يكن واضحا، منظمة الدولية للهجرة دفعت خارج البلاد من قبل النظام السابق، لنكن واضحين، وحتى لزالت أي التباس بهذا الصدد. الزملاء الأعزاء، ما قمتم به هو مسحات للعودة الطوعية، وكانت الأرقام منخفضة بشكل لا يصدق. الناس يرغبون بالعودة، ولكن لن يرغبوا بذلك ما زال نظام الأسد قائما. تولينا أمر هذه المسألة، قمنا بحلها، وبالتالي فإن زملائنا الذين دافعوا وناضلوا ليحققوا الحرية لهم ولنا، الأشخاص القادرون على الصمود الذين تمكنوا على مدى 14 عاما من الماضية من مواصلة النضال إلى التخلص من هذا النظام، الناس تمكنوا من ذلك. الحكومة تريد الناس أن تعود، ولكن هذه الأشياء لا تتطابق إن كان لدينا أشخاص ما زالوا في المخيمات، وإذا كان هناك ألغام موجودة. وهنا تكتمل الأمور حتى نستطيع أن نجعل الأمر أمرا ناجحا. بالنسبة لنا، رؤية سوريا بلا مخيمات هي جزء من العدالة الانتقالية، لأن الكثير من الموجودين في المخيمات الذين أجبروا على البقاء في المخيمات هم ضحايا لجرائم دولية، وأحد أشكال جبر الضرر يتمثل في إعادتهم إلى ديارهم. وبالتالي المجتمع الأعمال السوري كما أشرتم، والذي ينبض بالحيوية، يلعب دورا كبيرا في إيجاد هذه الفرص وهذه الظروف، ونحن ممتنون لكم جميعا في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لرفع الجزاءات والعقوبات، لأنه يسمح للأعمال السورية أن تعود ولرجال الأعمال الدوليين للعودة، وهذا يعزز الاقتصاد. من النادر أن نرى على مدى السنة الذي كنت فيها هنا

0: في الأمم المتحدة أن نرى أن الأمور تتماشى وتتكامل جميعا، ولكنها هكذا هي الآن بالنسبة لنا، ويجب أن نجعل الأمور تتحقق. والآن أنتقل إلى السيد أحمد الذي يعطينا معلومات بشأن الرؤية. أعرف أن البعض قد غادر، ولكن سأمتحنهم بشأن الأرقام لأرى إذا كانوا قد قاموا بواجبهم ويعرفون الأرقام، حتى يعرفون الإحصائيات التي نحتاجها حتى نحقق هذه الرؤية. وأعرف أن الوقت ضيق، وأنا أشكركم جميعا على بقائكم. أحمد، تفضل، الكلمة لك.
1: السعادة، زملاء الشركاء جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لأهمية الموضوع سأبدأ من يجب من أين يجب أن أنتهي. سأبدأ من التوصيات، سأبدأ من الاستنتاجات، سأبدأ بالرسائل التي أتمنى أن نخرج جميعا من هذه القاعة بالرسائل الأساسية التي يجب أن نخرج منها برؤية سوريا بدون مخيمات. هناك 6 رسائل أساسية أتمنى منكم جميعا بعد أن نغادر هذه القاعة أن تكون معكم ونفكر فيها مليا، لأنها هي عبارة عن جوهر رؤية سوريا بدون مخيمات. الرسالة الأولى: إنهاء المخيمات لا يبدأ بإغلاق المخيمات، إنما يبدأ بتهيئة البنية التحتية والأساسية في مناطق الوصول من أجل عودة النازحين. الرسالة الثانية: معالجة النزوح هي جوهر أساسي وعمود فقري من أجل التعافي في سوريا ومن أجل الاستقرار مستدام. لا يمكن أن يكون تعافي، لا يمكن أن يكون استقرار مستدام بدون معالجة النزوح. الرسالة الثالثة: يجب علينا أن نعيد المعادلة، أن لا ننظر إلى النازحين كعبء اقتصادي واجتماعي، يجب علينا أن ننظر إلى النازحين كقوة اقتصادية دافعة للاقتصاد الوطني. الرسالة الرابعة: الحكومة السورية لديها الإرادة على صنع قصة نجاح من النزوح في سوريا، وما ندعوه معكم جميعا أن تكون هذه القصة هي شراكة بين الحكومة السورية وحضراتكم جميعا. دعونا نكتب قصة نجاح عالمية بما يخص. الرسالة الخامسة: أن كحكومة سورية لدينا الخطط، لدينا المشاريع، لدينا النشاطات، لدينا المهارات للتنفيذ، ينقصنا التمويل والشراكة الحقيقية، وهذا ما سنعرضه عليكم اليوم. الرسالة الأخيرة: أن تمويل الحلول المؤقتة وتمويل استمرار وجود النازحين في المخيمات هي ليست كفاءة اقتصادية لاستخدام الأموال على الإطلاق. في سوريا إذا كنا نبحث عن كفاءة في استخدام الأموال، يجب أن نتجه إلى تنمية المجتمعات وإلى الاستثمار في النازحين في مناطق الأصل. هذه هي الاستنتاجات الأساسية، وهذه الرسائل التي أتمنى منكم جميعا أن نخرج بها من هذه القاعة، وأن نبدأ بشراكة حقيقية من أجل أن يكون لدينا قصة نجاح عالمية في موضوع النزوح. 14 عام من النزوح كما تشاهدون. كان لدينا في نوفمبر 2024، كانت الأرقام تذكر لدينا حوالي 12 مليون نازح داخلي، حوالي 4 و4.5 مليون موجودين في المخيمات، والباقي كان بالهوست كوميونيتي. ما ننظر إليه الآن في أيلول 2026، هناك طبعا فوارق كبيرة جدا، لأن المسبب الأساسي للنزوح قد رحل، والآن نتكلم عن 1319 مخيم موجود لدينا في سوريا. لن نتكلم فقط في منطقة الشمال، في سوريا لدينا 1319 مخيم بمعدل 167 ألف أسرة وحوالي 843 ألف نازح، وبالتالي هناك تناقص كبير جدا. لكن المشكلة الأساسية أن 848 أو 243 ألف نازح لديهم مشاكل كبيرة في النزوح، يجب علينا أن نحلها. كما تشاهدون في الخريطة، التوزع الأكبر بالأرقام 89% من المخيمات توجد في مناطق الشمال، في مناطق حلب، إدلب وحماه. وعليه كان تركيز المرسوم الرئاسي رقم 59 على هذه المناطق الأساسية، لأن الكتلة الأكبر من المخيمات تتواجد في مناطق الشمال. كما نجد الآن هنا أن كما ذكرت القسم الأكبر من المخيمات هو يتواجد في مناطق إدلب وحلب حوالي 80%. Next slide. كما ذكرت هناك ذكر معالي الوزير أربع أسس أساسية من أجل العودة: خدمات أساسية، هناك أمان، هناك سبل عيش، وهناك إرادة وشراكة حقيقية بين الحكومة وبين منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والأممية. لا يمكن الحكومة أن تعمل بمعزل عن الشراكة الحقيقية مع الأمم المتحدة والحكومة، لكن ما يجب أن نوثقه تماماً أننا جميعاً نعمل ضمن إطار وطني واحد، وأن الخطط التي تعمل عليها منظمات المجتمع المدني والمنظمات الأممية والدولية هي تلبي تماماً رؤية الحكومة من حيث الأولويات. النازحون في سوريا يسكنون في أربع أنواع من المخيمات: إما هي مخيمات إسمنتية، مخيمات كرفانات مسبقة الصنع، أو مخيمات إسمنتية ذات غطاء قماشي، أو خيم. بكل صراحة ما نهدف إليه حسب توجيهات القيادة ومعالي الوزير أن ننتهي من الخيم بعام 2026، وهذا يعتبر هدف قابل للتحقيق لدينا جميعا. طيب، السؤال الذي يطرح نفسه: كم عدد النازحين الموجودين في الخيم؟ العدد هو عبارة عن 76,569 أسرة موجودين في خيم قماشية، معرضين دائما للفيضانات، للبرد، للصقيع، لكل العوامل الجوية. هؤلاء يعتبروا الأولوية الأولى بالنسبة لنا في سوريا من أجل أن يتم إنهاء حالة هذا المخيم. كما ذكرت تجدون هنا أغلب توزع المناطق المخيمات في سوريا. على سبيل المثال في سويدا لدينا مخيم واحد، بينما في إدلب في حلب لدينا 24,112 مخيم. وبالتالي كما ذكرت التركيز إدلب، حلب وحماة، بسبب لدينا أكثر من 90% من المخيمات في هذه المناطق. للأسف الشديد عندما ذكرنا الرقم 76,000 من الأسر التي تعيش في الخيام، أغلب هذه الأسر ليس لديها منازل على الأطلاق. 50.9% ليس لديها منازل أبداً. 30.8 لديها منازل مدمرة بشكل كامل. وبالتالي لدينا نسبة كبيرة جداً بما يعادل 54,900 ليس لديهم منازل. عندما يكون المنزل مدمر بشكل كامل فيمكن اعتباره أن لا يوجد منزل. وبالتالي لدينا حمل كبير جداً، بالإضافة للبنية التحتية أن لدينا كثير من العوائل لا يمكن أن تعود بسبب عدم وجود منزل. هذه عدد المنازل طبعاً في إدلب. Next slide. الشيء الجيد ما نريد أن نذكره، عندما سألنا النازحين في اختبار النوايا 57% من النازحين يريدون العودة الآن، لكن لا توجد مقومات العودة، يعني إما لا يوجد صرف صحي، إما لا يوجد مدارس، لا توجد أفران، لا يوجد أي شيء مقومات الحياة، وليس لديهم أيضاً بيوت. بينما لدينا 42% لا يريدون العودة إلى منطقة الأصل، إنما يريدون مغادرة المخيمات. ففي مشكلة بمنطقة الأصل بسبب عدم معرفتهم بمنطقة الأصل والخدمات اللي موجودة لديهم. وبالتالي إذا جمعنا 57 و42 نجد أن الغالبية العظمى من النازحين لديهم نية العودة إلى أو الخروج من المخيمات والعودة إلى مناطق الأصل. نعود للسلايد. الشيء الجيد كما ذكرت 0.2% فقط ينوون الخروج خارج سوريا. كما ذكرت المسبب الأساسي للنزوح رحل، وبالتالي السوريين يريدون أن يبقوا في سوريا، وهذا ما نريد نؤكده. النازحون واللاجئون لديهم نفس المعاملة. هناك أيضا العدد كبير من اللاجئين يريد العودة لسوريا، لكن الموانع نفسها، لا يوجد بنية تحتية، موضوع السكن، موضوع سبل العيش، وأيضا فرص العمل هي تعتبر من أهم المعوقات الأساسية. ما تم إنجازه من صدور المرسوم حتى الآن، صدر المرسوم في آذار 2025، في 2026 حتى الآن تم حوالي عودة 22.8% من النازحين، تم عودتهم إلى مناطقهم الأصلية، وبالأرقام هي عبارة عن إنجاز عظيم جداً، رغم ضعف الإمكانيات، رغم قلة المشاريع، لكن هذا يعزى إلى سببين أساسيين: دعم الحكومة وقيادة الحكومة، وأيضاً الدعم المقدم من المنظمات الأممية والدولية. هذا النوع من الشراكة الحقيقية ولد، رغم ضعف ما زالت بعض المشاريع، لكن ولد 22% 22.8 استطاعوا العودة. وبالتالي لكم أن تتصوروا أن تكون هناك مشاريع أكبر، تركيز أكبر على البنية الأساسية، فنحن الرقم اللي ذكرناه 76,000 نحن قادرين على إغلاقه بعام 2026، ولا يعتبر هذا حلم على الإطلاق، إنما يعتبر أمر ممكن وممكن جداً، لأن الخطط موجودة، النشاطات موجودة، الخبرات موجودة، النوايا موجودة. أعتقد ما يجب علينا فقط أن يكون هناك التمويل، وأن يكون هناك الماتشينج والترابط بين هذه الأمور. طبعاً عندما تم سؤال النازحين ما هي أهم المعوقات للعودة، السكن، الألغام، الأنقاض، البنية التحتية، وفرص العمل، خمس أسباب معوقات أساسية. وعندما نعلم المعوقات يكون من السهل جداً أن نبني مشاريعنا من أجل معالجة هذه المعوقات. وبالتالي لدينا مشاريع من أجل سبل العيش، لدينا مشاريع من أجل الأنقاض، من أجل الألغام، من أجل البنية التحتية. أريد أن أذكر هنا بشكل سريع أنه تم تقسيم المناطق. لدينا عن مناطق النزوح 3,344 قرية تم خروج النزوح فيها. عملنا كلجنة تنفيذية ضمن المرسوم 59 على اختيار 120 منطقة تعتبر منطقة أولوية، ولدينا جميع البيانات على هذه الأمر. أي منظمة من المنظمات، أي داعم من الداعمين يحتاج هذه البيانات، فالبيانات جميعها موجودة. سلايد اللي بعده، نيكست سلايد. ما أريد أن أؤكده قبل أن نختم، أولاً كما ذكرت هناك قيادة حكومية واضحة لهذه الرؤية، لدينا منصة إلكترونية تجمع كل المعلومات بما يضمن الشفافية، لدينا لجنة توجيهية تم تشكيلها بقرار رئاسي، ولدينا لجنة تنفيذية تشرف على جميع المشاريع، لدينا أيضا فريق فني تقني يعمل في المحافظات يلبي جميع الشروط التقنية من مهندسين بما يخص موضوع المعايير، ويضمن وجود معايير تقنية ومعايير شفافية كاملة. عندما يأتي أي سؤال من الداعمين أو من الشركاء، كيف يتم اختيار المناطق؟ لدينا معايير. كيف تم اختيار المستفيدين؟ لدينا معايير. وبالتالي يتم العمل وفقاً على معايير دولية من أجل أن نضمن أن تكون شراكتنا مع الشركاء الدوليين مبنية على أسس وقواعد تضمن الشفافية دائماً وأبداً. الكثير من القطاعات التي نعمل عليها، وأعتقد جميع الشركاء يؤكدون، المدارس، المستشفيات، الصرف الصحي والمياه تعتبر الركيزة الأساسية الأولى. عندما التقينا كثير من النازحين في خلال جولاتنا، النازحون مستعدون يعودوا إلى قراهم الأصلية بالخيمة وبالكرفانة إذا توفرت المياه وتوفر الصرف الصحي والمدارس وأيضا الصحة، وأن لا يوجد ألغام ولا أنقاض. فالمعادلة جدا سهلة والمعادلة بسيطة، تحتاج إلى العنصر الغائب ألا وهو التمويل. أيضا السلايد الأخير، أريد أن أذكر أن لدينا الآن 1,519 مشروع. ربما هو رقم كبير، لكن بنظرنا هو رقم تستحقه هذه المناطق، لأنها عانت الكثير من الدمار من النظام البائد. البنية التحتية مدمرة على الأطلاق. قام فريقنا التقني بعملية مسح شاملة لجميع البنية التحتية الموجودة في المنطقة. وبالتالي تم لدينا الآن 1519 بما يعادل مليارين أو 2 billion. Let me put it in English, just to be it's more clear. وبالتالي لدينا الخطط، لدينا المشاريع and لدينا الأرقام. هذه الأرقام تجسد مشاريع قابلة للتحقيق بمجرد أن يكون هناك تمويل متوافر. أعود وأذكر وأريد أن أختم أن دعونا جميعاً من خلال هذه الشراكة أن نرسم قصة نجاح عالمية، وأن نقول أن النزوح ممكن، ليس إدارة النزوح إنما إنهاء النزوح، تحويل النازحين من عبء اقتصادي، عبء اجتماعي، النازحين واللاجئين إلى أن يكون هو قوة اقتصادية رادفة ليست فقط لسوريا إنما للمنطقة جميعاً. شكراً.
2: يعطيك العافية أحمد، بس يعني 30 ثانية بس، يعني مليارين ما كتير، لأنه كنا نسمع ببروكسل مؤتمرات سوريا 11 مليار و13 مليار و15 مليار لا تمويل الاستجابي. نحن الآن عم نمول الحلول، الحل لإنهاء هي الحالة اللي موجودة بسوريا. ف يعني إن شاء الله الأمر بسيط.
3: شكراً. Thank you.
0: شكراً معالي الوزير. كما سمعتم هناك التوثيق، هناك المعلومات، رأيتم الإحصاءات، ما قمنا به وما هو ممكن من ناحية أرقام وما نحتاجه عندما نرى مليارات ومليارات على الشاشة. يبدو كأننا نحول هذا اللقاء إلى مؤتمر لجمع وحشد التمويل، ولكن نقول لكم ما نحتاجه حتى نحقق ما نطمح إليه. إذن كيف نقوم بذلك؟ كيف يمكن لحكوماتكم أن تتواصل معنا؟ ما هي النقاط أو وأنا مسرور أن سيد قطيبة قديش موجود معنا، والذي يرأس إدارة أنشئت جديدا حديثا في وزارة الخارجية، والذي لديه الولاية حالما توفرت الإرادة، ولتحويل التزاماتكم إلى واقع، وأن يكون شريكا في كل مع كل المحافظات وكل الوزارات، ليكون المنطلق ونقطة العبور إلى سوريا لضمان تحويل الالتزامات إلى وقائع عملية ملموسة بالنسبة للناس. أطلب من السيد قطيبة أن يدلي بعض الملاحظات حول كيفية عمل هذا الأمر وما هي الخيارات، ومن ثم نفتح المجال أمام التعليقات والأسئلة.
4: سعادة السفير، أنا بصراحة لأتكلم باختصار شديد. طبعا إحنا بعد التحرير الشيء اللي اشتغلته الحكومة السورية أول شيء يعني حددت الأولويات الوطنية لحتى تكون مرجعية يشتغل عليها كل الشركاء والمانحين وأصدقاء الشعب السوري. فالأولويات الوطنية هي اللي يعني بتحدد نوع التدخلات ونوعية هاي التدخلات بسوريا، وفق رؤية الحكومة السورية والشيء اللي بيدعم إعادة الإعمار والتعافي بسوريا. طبعاً إحنا كمان منشدد دائما على الملكية الوطنية لهيئة التدخلات. يجب على الشركاء الدوليين رسم الخطط وزيادة الفعالية الفنية في تدخلاتهم، ومن واجب الجانب الحكومي أو الحكومة السورية أن تحافظ على الملكية الوطنية وأن تقود هذه التدخلات بما يتواءم مع الأولويات الوطنية. الأمر الآخر الذي يجب علينا أن نعمل عليه مع شركائنا الدوليين هو دعم القطاع الخاص بشكل كبير. إذا أن دعم القطاع الخاص هو الذي سيساهم في إعادة الإعمار وفي يعني دفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام. نحن منذ تقريبا 4 أشهر ونحن نلتقي بالمؤسسات المالية الدولية التي تدعم الاستثمار وتدعم القطاع الخاص وتمول القطاع الخاص، ونوضح لهم الحوكمة والمأسسة التي نعمل عليها في الحكومة السورية، ونوضح لهم فرص الاستثمار والفرص الموجودة اليوم في سوريا، وتعافي القطاع البنكي والقطاع المصرفي، وتعافي المؤسسات المالية السورية، والبيئة التشريعية الآمنة للمستثمرين لدعم القطاع الخاص ودعم الاستثمار. ما نحاول أن نعمل عليه مع شركائنا هو التحول من التعافي إلى التنمية المستدامة. فنحن لسنا بحاجة فقط لبناء المدارس وبناء المشافي، بل نحن بحاجة لأن تبقى هذه المدارس والمشافي تعمل وتقدم الخدمات للمواطنين بعد يعني وقف التمويل وبعد انسحاب الداعمين من سوريا. بدأنا من بعد التحرير ببناء شراكات استراتيجية مع أهم المؤسسات وأهم المانحين، وتربطنا اليوم علاقة جيدة وقوية مع الأمم المتحدة، مع مجموعة البنك الدولي، مع معظم وكالات التنمية الحكومية التابعة لدول هي صديقة ومهتمة ب يعني شأن الشعب السوري. هذه الشراكة يجب أن تبنى على الأولويات الوطنية وتبنى على كما قلنا الملكية الوطنية المؤسسات السورية لإدارة هذه التدخلات. المنح التي يعني جاءت إلى سوريا قليلة جدا، وقد يعني أكيد تكلم الزملاء عن هذا الأمر، فنحن بحاجة بصراحة إلى تدخل المؤسسات لدعم الاستثمار والقطاع الخاص. شكرا.
3: شكرا. Thank you Mr. Qutayb.
5: شكرا سيد قطيبة. هناك بعض النقاط التي أود التشديد عليها وذكرها السيد قطيبة. أولا، نحن لسنا هنا للتعويل على المساعدات. لقد سمعتم في بيان السيد قطيبة أننا نريد أن يتطور ويزدهر القطاع الخاص. الكثير من المدن السورية معروفة بقدراتها التجارية والصناعية، ولكن بسبب الحرب وبسبب ما حصل الطبقة الوسطى تعاني كثيرا في سوريا، وبالتالي نحن لا نسعى إلى تبعية ولا نريد التعويل حصرا على المساعدات. نريد أن نعزز وننعش القطاع الخاص من أجل تنمية مستدامة. ثانيا، وقبل أن أفتح الباب للمداخلات، ما سمعتموه اليوم والإحصاءات التي اطلعتم عليها ووجود وزارة مخصصة لهذا الموضوع واعتماد مرسوم رئاسي وفريق يعمل على الأرقام ومديرية جديدة، كل ذلك تحقق في أقل من سنتين. وأنا دوما أذكر نفسي بضرورة توخي الحذر، فإن النجاح في العملية الانتقالية إلى الآن يجب ألا يعطي الانطباع بأن الحكومة تغيرت في سوريا عبر الانتخابات. الواقع أن النظام قد انهار كليا، وما ترونه هنا اليوم لم يتحقق بسهولة. منظمة الهجرة ومعظم الوكالات لم تكن موجودة في سوريا ولم تكن تمنح التأشيرات. ما تحقق قد تحقق لي بسبب إرادة الشعب على النهوض، وبالنسبة إلي الأمل أمر استشرافي. وعندما أقول أن الأمر يحدوني أو أنني متفائل بشأن مستقبل سوريا، هذا لأنني راض عما تحقق، ولذلك أنا أمل بمستقبل أفضل، ولهذا نحن هنا اليوم. وأخيرا، عندما نتحدث عن العودة المستدامة، البعض كانوا يخافون العودة خلال نظام الأسد، والآن تبدد هذا الخوف وارتفعت الأرقام، ونية العودة واضحة عبر المساحات. ولكن ماذا لو عادوا؟ ماذا لو عادوا ولم يجدوا ما يحتاجونه؟ عندها سيغادرون مجددا، وعندها لن يكون من عودة، وهذا ما نريد تجنبه. الكثير من السوريين يعولون علينا، على النسيج الاجتماعي، على أسرهم للعودة والبقاء معا. وفي هذه اللحظة من الأمل نريد أن نثبت للعالم أننا نحول ألمنا إلى قصة نجاح، ولكن هذا ليس مستداما. وبالتالي عندما نقترح حلولا مستدامة، يجب أن نعرف أن الهدف من هذه الحلول المستدامة هو منع أزمة جديدة ومنع نزوح أو هجرة جديدة. والصورة التي نتذكرها جميعا عمرها 3 سنوات هي صورة شخص أو ولد صغير غرق في البحر وقذفته الأمواج إلى الشاطئ. واليوم نرى صور عن أطفال يبتسمون حتى لو كانوا في الخيام، لأنهم يحلمون بالعودة. ولذلك الفرصة سانحة اليوم بالنسبة إليكم وبالنسبة إلى السوريين أن يتذكروا أن الأسرة الدولية هبت لمساعدتهم، وعندما حان الوقت كانت الأسرة الدولية على قدر التحدي وعملت معنا. والآن أود أن أعطي الكلمة إلى هذا المجتمع الدولي لطرح أسئلته وللإدلاء برأيه وملاحظاته. أتمنى عليكم أن نقر على زر الميكروفون والتعريف عن نفسكم قبل تناول الكلمة. تفضلوا. يبدو أن الزر لا يعمل، يمكنكم أن ترفعوا اليد لطلب الكلمة. تفضل سيدي. صاحب السعادة معالي الوزير، السيدات والسادة، أود في المستهل أن أشكر الزملاء السوريين والأمم المتحدة على تنظيم هذا النقاش الذي يأتي في أوانه. إن الثغرة المتزايدة والفجوة المتزايدة بين الحاجات الإنسانية والموارد المتاحة تضع المنظومة الإنسانية الدولية تحت ضغوطات هائلة. نحن اليوم نتعامل مع وضع نزوح أكثر اتساعا وتعقيدا وأكثر امتدادا مما توقعنا. على مدى أكثر من 15 عاما لقد استضافت تركيا أكبر موجات النزوح مع 2.2 مليون سوري وضعوا تحت الحماية المؤقتة، ومنذ 8 ديسمبر 2024 أكثر من 737 ألف سوري قد أعادوا طوعا إلى ديارهم بأمان وبكرامة كما أكدت UNHCR. وإذ نتطلع قدما أن استمرار العودة الطوعية للسوريين المهاجرين رهن باستقرار سوريا وبالدعم الدولي المقدم لها للتعافي. وعلى ضوء ما تقدم، تركيا تدعم مبادرة التخلص من المخيمات والسعي إلى حلول مستدامة للسوريين النازحين والمهاجرين، ونعرف من التجربة أن العودة المستدامة رهن بالظروف المتوفرة في البلد الأصل. على الشعب أن يعرف أن أولادهم سوف يذهبون إلى المدارس، وأن خدمات الصحة وسائر الخدمات الأساسية متوفرة، وأنهم سيتمكنون من إعادة بناء حياتهم. لذلك فإن تعافي سوريا والعودة المستدامة للسوريين المهجرين أمران يترافقان مع بعضهما البعض، وسوريا وتركيا تدعم الجهود الآيلة إلى تحسين الظروف الميدانية، ونحن نساهم في إعادة تأهيل المدارس والمنشآت الصحية، وندعم كذلك المؤسسات السورية عبر توفير الدعم التقني ومشاريع بناء القدرات. حالياً بنى التحتية الصحية والتدريب المهني وبناء القدرات والزراعة وإعادة ترميم التراث الثقافي هي من أولوياتنا في سوريا. أما أمن وسلامة سوريا فأمر مهم كذلك، وإن الألغام ومخلفات الحرب غير المتفجرة تهدد المدنيين وتمنع السكان من العودة إلى ديارهم. تستمر تركيا في دعم سوريا في هذا المجال عبر الجهود الثنائية والمتعددة الأطراف. هذه المبادرة تؤكد كذلك على ضرورة الانتقال من إتاحة العودة إلى جعل العودة مستدامة، ويتطلب ذلك إعادة بناء المدارس والأحياء وإعادة بناء البنى التحتية وإعادة الأنشطة الاقتصادية إلى مجتمعات العودة. ونحن قادرين على المساهمة في هذه الجهود، بما أن شركات البناء التركية تتمتع بخبرة طويلة في توفير البنى التحتية السكنية وتطوير البنى التحتية بشكل سريع وبأسعار تنافسية. ونود أن نضع هذه القدرات في تصرف السلطات السورية بالتعاون مع الشركات السورية والمؤسسات المالية الدولية وشركاء تنمويين لنساعد على إعادة بناء المجتمعات بشكل يولد الوظائف ويدعم سلاسل الإمداد المحلية ويطور مصادر الرزق المحلية. ونحن نؤمن بأن الاستثمار في إعادة البناء يوازي الاستثمار في العودة المستدامة. وثمة بعد أمني يجب ألا نتغاضى عنه، بما أن أو في الوقت الذي تقفل فيه المخيمات تدريجيا، لذلك يجب أن لا نسمح للأفراد المرتبطين بتنظيمات إرهابية الذين قد تسللوا إلى المخيمات أن يستغلوا الوضع الراهن. في نهاية المطاف إن نجاح هذه المبادرة رهن بما سيجده الشعب بعد أن يغادر المخيمات. لذلك على الأسرة الدولية أن توجه مواردها إلى مجتمعات العودة لدعم الجهود بقيادة سورية وتوفير الظروف المؤاتية للعودة الآمنة الكريمة والمستدامة والطوعية. تركيا على استعداد لمتابعة العمل مع سوريا والأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية وسائر الشركاء تحقيقا لهذه الأهداف. شكرا. شكرا صاحب السعادة على هذه المساهمة، ولأنك قد أثرت عنصر الأمن، فالمخيمات يصعب علينا أن نصدها وأن نفهم المخاطر وأن ندرك ما إذا كان هناك من خطر أمني، والمجتمعات التي تعيش ضمن المخيمات غالبا ما لا تعرف بعضها البعض، وبالتالي يمكن لبعض العناصر أن يتسللوا إلى داخل المخيمات بسهولة. سيد كوردوني الكلمة لك، وأتمنى الإيجاز وأن تقتصر الملاحظات على دقيقتين أو ثلاثة. تفضل. لدي بعض الملاحظات التي تتعلق بالأنشطة التي يمكن لمكتب المبعوث الخاص أن يطلع بها مع الحكومة لاستكمال عمل الفريق القطري. بداية وفيما يتعلق بالتعافي والظروف الاقتصادية، صباح اليوم ناقشنا مع الرئيس موضوع الإعداد لمؤتمر دولي يساعد على تعافي سوريا، بالطبع بشكل غير مباشر، ولكن هذا الموضوع يعني نقاشنا اليوم، وهذا المؤتمر يمكن أن يدعم كذلك القطاع الخاص ومعظم الأمور التي ستسمح بإعادة البناء والتعافي. وقد التزم الأمين العام كذلك بالتعامل مع الجزاءات. معظم الجزاءات قد رفعت، ولكن إرث الجزاءات ما زال قائما ويؤثر على الاقتصاد. بموازاة الاقتصاد نحن نعمل مع الحكومة على التصدي لخطاب الكراهية، وهذا عنصر آخر قد يجعل البعض يترددون في العودة إلى مناطق لا يشعرون فيها بالأمان. وبالطبع هناك مسألة العدالة الانتقالية بما في ذلك الملكيات ومسائل أخرى. وأخيرا ثمة موضوع آخر نريد تجنبه، وهو التهجير الجديد. التهجير قد حصل وعلينا أن نتعامل معه، ولكن هناك أشخاص تهجروا مثلا من المناطق التي يتواجد فيها الإسرائيليون حاليا، وليس بإمكانهم أن يبقوا هناك. لذلك يجب أن نتأكد من أن التهجير الإضافي لا يزيد من انعدام الاستقرار. هناك خطة ممتازة، الكثير من الفرص ومساهمات من الدول، وأعتقد أنه بإمكاننا أن نجعل هذه قصة نجاح بالفعل. شكرا كلاوديو، وأعتقد أنك قد سجلت رقما قياسيا، ولذلك أشكرك لأنك قد اختصرت كل ما قيل صباح اليوم في اجتماعنا مع الأمين العام. أنا ممتن لك على ذلك، وأشكرك لأنك قد ذكرت مسألة التهجير الجديد بسبب التواجد الإسرائيلي في بعض المناطق. بالطبع اضطرت الأسر إلى مغادرة تلك المناطق، وهناك مبيدات تستخدم في أراض زراعية إلى آخره. أعطي الكلمة الآن إلى الاتحاد الأوروبي. شكرا، يشرفني أن أكون هنا اليوم، وأود أن أهنئ معالي الوزير وأهنئ سوريا على تنظيم هذه الفعالية خلال هذا الأسبوع رفيع المستوى. إنها المرة الأولى التي تنظمون فيها فعالية جانبية، وهذا إنجاز مهم، وأهنئكم على تفاؤلكم وعلى الطاقة التي تضخونها والأمل الذي تبثونه. أنا أيضا قد زرت سوريا عندما كنت ممثلة خاصة معنية بحقوق الإنسان، وحالما حطت الطائرة شعرت أن هذه الزيارة مهمة بالنسبة إلي، ومن المهم أن أتمكن من السفر إلى سوريا مجددا والعمل معكم مجددا، وهذا تماما ما نحتاجه أن نتعاون معا. لن أكرر ما قاله الزملاء ممثلو الأمم المتحدة وما قلتموه بشأن ما يجب أن يتحقق، فقد اتضح لي أن هناك أمور صعبة مثل مسألة العدالة الانتقالية، وكان من الواضح أن الحكومة السورية الحالية تركز على هذا الموضوع بغية إعادة البناء ولتوفير الظروف المؤاتية لتنفيذ هذه الرؤية، لا مخيمات ولا خيام. بالطبع يجب إعادة بناء البنى التحتية والمدارس والمساكن وتوفير فرص العمل، يتطلب ذلك الكثير من الجهود، ولذلك على الشركاء أن يزوروا سوريا لكي يطلعوا بأم العين على الكم الهائل من الركام لكي يدركوا حجم المشكلة. وأود أن أؤكد على صحة ما قلتموه، أنتم بحاجة إلى التمويل، والاتحاد الأوروبي ملتزم بدعم هذا الجهد، ونحن نفعل ذلك من خلال توفير الظروف المؤاتية لكي يبدأ الاقتصاد السوري بالعمل. بدأنا برفع الجزاءات، ولكن نفهم بالطبع الحاجة إلى التمويل، وقد التزمنا ب 620 مليون يورو لهذا العام، وفي العام المقبل سنستمر في دعم المشاريع والحاجات الإنسانية، وندعو كذلك الشركاء الدوليين الآخرين إلى المساهمة. نهجنا واضح، العودة يجب أن تكون ممكنة وأن تكون كذلك آمنة وكريمة ومستدامة. هذا هو الشرط وهذا هو الهدف الذي نعمل على تحقيقه، وهو جزء من التزام أوروبا الأوسع بالسلم والعملية الانتقالية في سوريا. ويسرنا أن نعقد أول حوار رفيع المستوى في أيار مايو، وموضوع العودة المستدامة كان من أبرز المواضيع التي نوقشت، واجتماع اليوم يأتي في أوانه، وهو يوفر لنا فرصة لكي نناقش ليس فقط طموحات سوريا للتخلص من المخيمات، ولكن ما هو ضروري أيضا لدعم هذا الطموح وجعله مستداما. شكرا. شكرا. لدي قطر، الولايات المتحدة، ومن ثم فرنسا. أصحاب السعادة، الزملاء الكرام، أود في المستهل أن أؤكد دعم دولة قطر للشعب السوري الشقيق لكي يعيش بكرامة ولكي يبني دولة آمنة مزدهرة ومستقرة. حضرة الزملاء، إن العودة المستدامة للاجئين والنازحين داخليا تتطلب إعادة بناء المجتمعات لكي يتمكن السوريون من إعادة بناء حياتهم بكل أمان وكرامة، مع الوصول إلى خدمات الإسكان والخدمات الأساسية من كهرباء ومياه وتعليم ورعاية صحية، بالإضافة إلى وجود مؤسسات عاملة. وفي هذا السياق، لقد أمنت قطر الغاز الطبيعي لدعم توليد الكهرباء، ومع المملكة العربية السعودية ساهمنا بدفع مستحقات سوريا في البنك الدولي لكي يتم استئناف البرامج التي تدعم التعافي المؤسساتي وبناء القدرات والتنمية. هذه الجهود تعكس قناعتنا بأن تحسين الظروف الاقتصادية والإنسانية للشعب السوري يجب أن تبقى أولوية بالنسبة إلى المجتمع الدولي، ولذلك نشجع الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والشركاء التنمويين والقطاع الخاص على ترسيخ التعاون مع سوريا دعما للتعافي المبكر وإعادة الأعمار ومصادر الرزق وللاستثمار في المجتمعات المتضررة. أصحاب السعادة، ستستمر دولة قطر في الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق في مسعاه إلى بناء دولة آمنة مستقرة ومستقبل زاهر. وشكرا. شكرا، وأعطي الكلمة الآن إلى الإمارات العربية المتحدة.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I'll speak in Arabic, please. أصحاب السعادة، السيدات والسادة، نرحب نحن في دولة الإمارات بعقد مثل هذه الفعالية بالتركيز على إيجاد حلول مستدامة لإخواننا اللاجئين والنازحين السوريين. لقد أكدت دولة الإمارات في مواقفها السابقة دعمها لرؤية سوريا بلا مخيمات، ونرى أن الانتقال من الاعتماد طويل الأمد على المخيمات إلى مجتمعات مستقرة وقادرة على الاستمرار يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار في سوريا والمنطقة. في هذا السياق، فإن العودة يجب أن تكون طواعية وآمنة وكريمة ومستدامة، وأن تتوافر لها الظروف التي تمكن الأسر من بناء حياتها من جديد. وهذا يتطلب أكثر من توفير المأوى، فهناك الحاجة إلى إزالة الألغام وتأمين الأراضي وإعادة تأهيل المساكن والبنية التحتية والخدمات الأساسية، إلى جانب توفير فرص عمل وسبل العيش ودعم الاقتصاد المحلي. ونشير إلى أن معالجة ملف المخيمات تتضمن أوضاعاً ذات أبعاد أمنية تتجاوز الإطار الإنساني، وهي تستدعي معالجة خاصة ومسؤولية مشتركة بالتنسيق مع الحكومة السورية ووفق القانون الدولي. كما رحبت دولة الإمارات بالخطوات التي أتاحت عودة الاستثمار إلى سوريا، وتنظر إلى الاستثمار والتعافي الاقتصادي باعتبارهما دعامة أساسية لاستدامة العودة. وقد اتخذت الدولة خطوات عملية في هذا الاتجاه، ونتطلع إلى توسيعها بالشراكة مع الجانب السوري والمؤسسات المالية الدولية. كما نرى أهمية أن تتوافق جهود الأمم المتحدة والشركاء الدوليين مع الأولويات الوطنية السورية، وأن تنتقل الاستجابة بصورة تدريجية من المساعدات الإنسانية إلى التعافي المبكر والتنمية والاستثمار. إن الاستثمار في المجتمعات التي يعود إليها اللاجئون والنازحون لا يخدم سوريا وحدها، بل يساهم أيضا في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين. ستواصل دولة الإمارات دعم الجهود الرامية إلى تحقيق أمن سوريا واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها، ومساندة الشعب السوري في مسار التعافي والتنمية والازدهار. شكرا جزيلا.
3: جزاكم الله خير. شكرا جزيلا. We have one final speaker. Give the floor.
7: إذن مشاهدينا، نقلنا لكم فعالية في الأمم المتحدة لمناقشة العودة المستدامة وأوضاع المخيمات في سوريا، والتي حضرها عن الجانب السوري وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، ومندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم العلبي، وأيضا أحمد الغزيز معاون وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، وعدد من الدول منها قطر والإمارات ومندوبة الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة، وأيضا وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، الذي قال بأن ما يشجعهم إطار لا مخيمات ولا خيام، ويريدون الآن أن ينتقلوا من الرؤية إلى التنفيذ على أرض الواقع. وأشار أيضا بأنهم كأمم متحدة خذلوا السوريين لفترة طويلة جدا، ويجب ألا يتم خذلان الشعب السوري في مرحلة التعافي. وأما إبراهيم علبي قال بأن الأشخاص في المخيمات اتخذوا موقفا في وجه الاضطهاد وتحملوا كلفة عالية في ذلك. أما وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح قال بأن ليس الهدف هو إزالة المخيمات، بل ألا يكون هناك مخيمات، بل إزالة الحاجة إليها. ومن هنا جاءت رؤية سوريا بلا مخيمات. وأكد معاون وزير الطوارئ أحمد الغزيز بأنه يجب النظر إلى سكان المخيمات كطاقة بشرية يجب أن تستفاد منها سوريا، وأيضا أشار إلى معوقات عودة النازحين واللاجئين بأن هي السكن والأنقاض والألغام والعمل والبنية التحتية من مدارس وصحة ومياه. وأكد بأن سوريا بلا مخيمات يجب أن تكون بدعم من الأمم المتحدة. هذه هي أبرز النقاط التي تم الحديث عنها في هذه الفعالية في الأمم المتحدة الخاصة بمناقشة العودة المستدامة وأوضاع المخيمات في سوريا. ونستكمل معكم مشاهدينا نشرتنا الإخبارية، حيث قال الرئيس أحمد الشرع في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال إن هضبة الجولان المحتلة ستبقى أرضا سورية، وكل قرارات الضم باطلة وفق القرارات الأممية.
8: فالجولان سيبقى أرضاً سورية، وجميع إجراءات الضم باطلة وملغية، بقوة قرار مجلس الأمن 497. وقد قالت هذه الجمعية ب123 صوتاً في كانون الأول الماضي، فشكراً لمن حاز إلى القانون، وأدعو من امتنع أن يعيد قراءة القرار 497، فهو أقصر من كلمتي هذه وأوضح، وما نطلبه من شركائنا بسيط، قولوا ما يقوله القانون الدولي.
7: وينضم إلي زيد مستموفة تلفزيون سوريا في نيويورك. مرحبا بك زيد. إذن ما هي فعاليات اليوم لوفد سوريا لدى الأمم المتحدة والذي كان على رأسها الرئيس السوري أحمد الشرع؟
9: نعم، الرئيس السوري والوفد المرافق له عقدوا الكثير من الاجتماعات اليوم، منها اجتماع مع رئيس الوزراء الباكستاني، الاجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة، وأيضا اجتماع مشترك مع دول عربية، بالإضافة إلى مسؤولين أمميين ومنظمات دولية. طبعا الإدارة السورية والحكومة السورية برئاسة الرئيس الشرع تحاول من خلال هذه الزيارة أولا أن تعرض إنجازات الحكومة السورية خلال السنوات الماضية، بما في ذلك مكافحة المخدرات وأيضا مكافحة السلاح الكيماوي كما قال الرئيس السوري اليوم في خطابه. أيضا تحاول أن تستثمر بأزمة الطاقة العالمية، لتقول إن سوريا يمكن أن تكون ممرا آمنا لمنافذ ساقة كبديل لمضيق هرمز، وبعض الاجتماعات ركزت على هذا الموضوع. كذلك أيضا الحكومة السورية تحاول من خلال اجتماعاتها أن تجلب المزيد من الاستثمارات، بما في ذلك أيضا الاستثمارات الخاصة ودعم القطاع الخاص في سوريا. فهناك عدة محاور تناقشها الإدارة السورية الجديدة من خلال الاجتماعات.
7: شكرا لك زيد مستوموفة، تلفزيون سوريا في نيويورك.

أعلن وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن إسرائيل لن تنسحب من جبل الشيخ ولا من المنطقة الآمنة في سوريا. وأضاف كاتس أن جيشه لن يسمح لسوريا بأن تشكل تهديدا على إسرائيل، وسيفعل كل ما يجب لمنع ذلك على حد تعبيره. كما أشار إلى أن الأراضي التي يدخلها جيش الاحتلال ستبقى له إلى الأبد، سيطر عليها هذه المرة وفقا لقوانين الحرب، لافتا إلى استعداده للتحرك والرد على أي هجوم ضد القوات الإسرائيلية وفق زعمه. أعلنت هيئة الطيران المدنية انطلاق أعمال إعادة التأهيل الأولية في مطار المزة تمهيدا لتحويله من الاستخدام العسكري إلى مطار مدنية متخصصا بالطيران الخاص والتنفيذي. وأوضحت الهيئة في بيان أوضحت أن المرحلة الحالية تشمل إزالة الركام وتأهيل بعض مكونات البنية التحتية المرتبطة بالملاحة الجوية بالتوازية مع استكمال المتطلبات الفنية والتشغيلية والتنظيمية اللازمة لإعادة تصنيف المطار ليكون مكملا لمطار دمشق الدولية ضمن خطة تطوير منظومة الطيران المدني في البلاد. قالت وزارة الأشغال العامة والإسكان إنها تعتزم إنتاج ومعالجة نحو 2 مليون وحدة سكنية حتى عام 2035 في إطار خطة لخفض العجز السكني في سوريا بأكثر من 70%. وذكر معاون وزير الأشغال العامة والإسكان عماد المصري، ذكر أن الفجوة السكنية بلغت نحو 1,900,000 وحدة عام 2025، وقد ترتفع إلى 2,500,000 بحلول 2030 ما لم يزد المعروض. أضافت وكالة سانا أن الخطة تعتمد 4 مسارات تشمل استكمال المشاريع المتعثرة وتأهيل المساكن القابلة للإصلاح وإعادة بناء المتضرر منها وزيادة المعروض الجديد وفق احتياجات المحافظات. نهاية هذه الساعة الإخبارية مشاهدينا، شكرا لكم على طيب المتابعة.

0: بيت أهلي أرض ما في شيء نهائيا. فأول ما أجا يبدو كم برميل هبط كليا، وحتى الأحجار نهبت.
1: كان أحد مدرسيك شخصية ستكون يعني إحدى الشخصيات الرهيبة في تاريخ سوريا مستقبلا، وهو فايز النوري رئيس محكمة أمن الدولة. نحن لما نتكلم عن مدنية دير الزور لا نستطيع القول أنه هي تخلصت من العشائرية تماما.
0: تسقط العشائرية العمياء، نحن أصبحنا في الأحزاب، والأحزاب تنضبط ضمن عقد اجتماعي. العشائرية لا تؤمن بالمواطنة المتساوية، ظلم للقانون طبعا، ظلم للقانون، ظلم للعدالة، ظلم للعدالة الانتقالية بهذا الشكل يعني. لأنه نحن بحاجة إلى عقد اجتماعي جديد يؤمن لحمة كل الناس ويحقق هذه المساواة، يحقق مواطنة لكل المواطنين، مواطنة حقيقية. أنا كل تدخل للدولة في سبيل حماية العمال والفلاحين بشوفه كلام غير صحيح.
1: طيب، حقوق الفلاحين التي قيل ونسمع ونقرأ أنها استردت عبر هذه السياسات وتطوير الريف وإلى آخره، كل هذا لا تؤمن به؟
0: اسأل الفلاحين يا أخي، اسأل الفلاحين هل تحسنت حياتهم؟
2: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
3: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
4: البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوج برائحة البشر.
5: وقت ينادوا صناع التعذيب فعلياً ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
6: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
7: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.
2: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب